0: نيره على أنه ضعيف، نقصد بشار الأسد، ويحتاج إلى إنقاذ. وبعد أن حقق النصر في حربه، ازداد إحباط الرئيس الروسي من رفض الأسد توطيد السلام مع المعارضة في شمال غربي البلاد ومع القوات الكردية في الشمال الشرقي ومع تركيا المجاورة. ونقلت الصحيفة نفسها عن مصادر عديدة أن الروس بدأوا في تلك الفترة بإعداد قائمة بأسماء مرشحين محتملين لخلافة بشار الأسد، وكانت أسماء الأسد على رأس هذه القائمة. ونقلت أيضا عن مصدر مقرب من النظام المخلوع أن فكرة تولي أسماء لمنصب الرئيس خلفا لزوجها طرحها الروس، لكن زوجها بشار كان على علم بها بل وسخر منها. التقرير مطول جدا ويحتوي على كثير من التفاصيل المرتبطة بدور الأيتام، لكن ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيه هو الحديث عن طرح أسماء كبديل لبشار عام 2023، إلى جانب رحلات سفر أجراها الزوجان إلى الإمارات العربية المتحدة، وأن الإمارات رفضت طلب إقامة دائمة لعائلة الأسد المخلوع فيها. وأرجعت الصحيفة الرفض لكون الأسد لا يملك ما يقدمه لأبو ظبي في سوريا بعد اليوم. الموضوع حل من بين القضايا التي أثارت ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا مؤخرا، نستعرض بعض التعليقات عنها. فيصل كتب: أسماء الأسد هي التي خربت وأفسدت سوريا أكثر من زوجها عن طريق تدخلها في الحكم وسيطرتها على الاقتصاد بالبطاقة الذكية. أحمد يقول: سيناريو استبدال بشار بأسماء هو سيناريو مضحك للغاية، كما يقول المثل الشعبي، من تحت الدلف إلى تحت المزراب. عبد الرزاق المصري: أسماء كان عندها فرع مخابرات خاص فيها، مهمته كانت اعتقال أصحاب رؤوس الأموال، وكل شخص يعمل بمجال الدولار كان أمامه أما دفع مبلغ سنوي ويصبح من المقربين أو يتم اعتقاله وتحويله إلى فرع المخابرات. ماذا عن حسان الذي قال على فيسبوك: خلينا نحكي بالمفيد، متى سيقدمون إلى المحاكمة أمام الشعب؟ ومتى ستعاد المليارات المنهوبة؟ مؤخراً أثرت المشاهد القادمة من مستشفيات حكومية في سوريا حفيظة رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مع ظهور بعض العاملين في المستشفى يتناولون الطعام داخل أحد الأقسام. لا يبدو واضحاً المشهد بشكل عام، فيما إذا كانت الغرفة الظاهرة في المستشفى هي مخصصة للطعام أو مسموح فيها تناول الطعام، لكن صوت الموسيقى التي شغلها الموظفون داخل الغرفة نفسها شكل محط انتقاد على الإنترنت أيضا. المقطع الذي أشرنا عنه هو مشهد متكرر في القطاع الطبي السوري، فسبق أن انتشرت عديد من المشاهد القادمة من القطاع الصحي في سوريا، والتي حلت مرارا في صدارة الترند نظرا لوجود شخص يفضل التدخين في داخل المستشفى أو موظف يرفض استقبال مريض لسبب لا نعلمه، بينما يظهر وزير الصحة بين الحين والآخر في مؤسسات تابعة للوزارة محاولا تعقب المخالفات والتجاوزات وفرض الغرامات بين الفينة والأخرى. مقطع مصور في أقل من دقيقة واحدة انتشر سريعا على وسائل التواصل، أظهر مجموعة من العاملات كما أسلفنا يتناولون أطعمة داخل أحد أقسام الاستقبال، وتظهر موسيقى واضحة في الخلفية. دعونا نتابع معا هذه اللحظات ثم نعود من جديد.
1: بس الأدوية من برا المشفى.
0: هاي. هذه الحوادث المتفرقة في المستشفيات مشاهدينا طالما أثرت حفيظة رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يسبق أن تزامن حدثان من مستشفيين مختلفين بإثارة حفيظة السوريين، وهو ما حصل اليوم إذ انتشر مقطع ثان في مستشفى باللاذقية وتحديدا داخل قسم الأورام الخبيثة وفق ما تداوله ناشطون

0: أمر مثير صراحة للاستغراب، يعني كيف يمكن لشخص أن يدخن في مستشفى ممنوع أصلا فيها التدخين؟ أصلا الأماكن المغلقة هي ممنوعة من التدخين في كل دول العالم. غريب الأمر. لم يقتصر بكل أحوال الموضوع الذي تصدر المشهد اليوم على المقطعين المنشورين، بل انتشرت أيضا صورة لطبيب وأمامه طاولة وعدد كبير من أعقاب السجائر. ناشروا الصورة قالوا إنها التقطت في قسم التخدير في مستشفى اللاذقية. هذه هي الصورة كما نشاهد، يعني طبق حتى كبير للسجائر. لكن معلومات نشرتها صفحات إخبارية لاحقا قالت إن هذه الصورة التقطت داخل غرفة استراحة الأطباء وليست في قسم التخدير كما أشيع، وهو ما لم يتمكن فريق ريبوست من التحقق منه عبر مصادر محايدة. حسابات إخبارية وصفحات محلية في محافظة اللاذقية تناقلت لاحقا توضيحا مدير مستشفى اللاذقية الجامعية الدكتور عبد الناصر رضوان، قال فيه إن إدارة المستشفى فتحت باب الشكاوى أمام الجميع وهي على استعداد لاستقبال أي ملاحظة وشكوى. وأضاف يؤلمني أن يتحول كل حدث مهما كان صغيرا إلى فرصة للنيل من سمعة المستشفى رغم العمل الدؤوب الذي أبذله مع المخلصين فيه للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة لكل المواطنين. لقد تحققت خلال الفترة الماضية إنجازات كثيرة كما ونوعا يشهد بها المنصفون، وما زال أمامنا كثير لننجزه. وكما هو ظاهر في المنشور الذي نستعرضه خلفي هنا على الشاشة، لم يشر الطبيب عبد الناصر رضوان إلى حادثة على وجه الخصوص، كما لم يذكر السبب الذي دفعه لكتابة المنشور، في حين لم يعثر فريق ريبوست على حساب الطبيب على وسائل التواصل الاجتماعي. الموضوع حل بين القضايا المتفاعلة على السوشيال ميديا. نقرأ بعض التعليقات. تهامة كتبت يعني ما بيصير الدكاترة يرتاحوا شوي، مناوبات 24 ساعة متوقعين يعيشوا على الطاقة الشمسية. محمد طبعا الطبيب حتى باستراحته بيمشي أمور العالم ويمشي لهم أضابيرهم بعد ترجي وتمني من المرافقين، وبالأخير بيتصور بدون إذنه وبتنتهك خصوصيته وبعد هيك بيتعاقب كمان. قسم التخدير مشفى اللاذقية عم يبذل جهود جبارة. شام ما شافينا بسوريا مسالخ بشرية، تمنيت حدا يدخل من باب المستشفى ومن الريحة والمعاملة ما حس إنه دغري وصل للقبر. سنة ونص والمشافي لا تغيير طبعا، لأنه المستلمين نفسهم شو بده يتغير. ماسا بما أنه التدخين ممنوع بظن كمان التشهير بالكادر ممنوع في إدارة مشفى، تستقبل شكاوى الكل إذا صار تصرف غلط، ما في داعي نشهر بالناس وننشر صورة على النت. في مشهد يعكس حساسية البنية العشائرية في منطقة شرق نهر الفرات، تصدر اسم بلدة ذيبان شرق دير الزور منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب تداول أنباء عن خلاف عشائري تطور إلى حالة من التوتر الأمني استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه. أما القصة فتتمثل في اندلاع خلاف بين أطراف عشائرية محلية في البلدة قبل أن يتطور إلى إطلاق نار وتوتر ميداني بحسب ما أظهرته مقاطع مصورة ومنشورات متداولة على صفحات محلية. ومع تصاعد المخاوف من اتساع دائرة الخلاف تدخلت قوى الأمن الداخلي وانتشرت في المنطقة للفصل بين الأطراف وإعادة الهدوء، في حين وثقت مقاطع مصورة وثقت اشتباكات مسلحة كثيفة في أحد شوارع البلدة التي تشهد بين الحين والآخر خلافات من هذا النوع. ورغم الانتشار الواسع للخبر على مواقع التواصل فإن التفاصيل الدقيقة حول أسباب الخلاف وخلفياته ما تزال محدودة، في حين تشير الروايات المحلية إلى أن التدخل الأمني أسهم في احتواء الموقف ومنع تحوله إلى مواجهة أوسع. مقطع مصور قصير التقطه أحد رواد وسائل التواصل من شارع في البلدة يظهر الرصاص الخطاط يتطاير في الجو إثر الاشتباكات المدفوعة بخلاف عشائري، ويتحدث المصور في الخلفية عن انتظار تدخل الحكومة لحل الخلاف.
1: أين الحكومة؟
2: استاذ دكتور هذا ما بيصير،
1: ما يلوم. سمعنا كان سلفك.

0: بعد ما تحرم دخلت.
1: لاحقا تدخلت قوى الأمن لحل الخلاف ووثق ناشطون من أبناء المنطقة وصول سيارات الشرطة إلى موقع الاشتباكات.
2: افتح طريقة رأس الحكومة لبد افتح طريقة للحكومة سعد احفظها
3: شمر ضربة فوق المخزن
2: افتح طريقة رأس الحكومة لبد افتح طريق للحكومة سعد احفظها
3: شمر ضربة فوق المخزن.
1: قبل تدخل السلطات لحل الخلاف نشر ناشط مقطعا مصور لجانب من الاشتباكات وقال إن النقطة الأمنية لقوى الأمن الداخلي تقع على بعد 100 متر من موقع الاشتباك لكنها لم تتدخل.
4: النقطة الأمنية ما تبعد عن المشكلة 100 متر ولا تدخلت ولا تحركت. قال الناس تدبح بعضها رجعنا عدى قال

0: من بين المقاطع التي أعيد تداولها مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي من المواجهات التي شهدتها دير الزور، انتشر مقطع يظهر تحول الخلاف من بين مجموعة من المدنيين إلى خلاف بين عدد من عناصر الدولية ومدنيين في المنطقة. دعونا نشاهد.
1: تضرب فجك على أي أساس؟ يضربون فجك على أي أساس؟ على أي أساس يضربون فجك؟ على أي أساس دولية تضرب فجك؟ شو الحكومة هاي؟ على أي أساس يضربون فجك؟ الله يضرب فجك؟ دوريات تضرب فجك على أي أساس؟ يضربون فجك ليش؟
0: الفيديوهات والمشاهد القادمة من بلدة ذيبان تركت ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نستعرض منها ما كتب مهند مثلا، قال: معقول بكل بلدة ذيبان ما في غير سيارة أمن وحدة؟ ذيبان أقل شيء لازم يكون بها كتيبة لحتى تضبط الوضع فيها. أغيد كتب: معلش بس سؤال لهادي اللي عم يطالب الأمن يدخل، شلون الأمن رح يتدخل والرصاص مثل المطر؟ شادي كتب اللي بيقول النقطة الأمنية ما تبعد عن المشكلة، شو بدك العساكر بنص رصاص تروح تموت حالها؟

0: ما تزال صفة السيارة من أكثر المشكلات التي تواجه السكان في عموم المحافظات السورية، وقد تكون في دمشق أكثر من غيرها نظراً للاكتظاظ، لكنها ما تزال مشكلة عامة تجوب المدن السورية. مقطع مصور نشره ناشط لقي رواجاً على السوشيال ميديا يظهر الطريقة العشوائية لصف السيارات في المنطقة الصناعية بمدينة إدلب. دعونا نشاهد.
1: هلا برأيكم هاي صفي، هلا هون كان في سيارة وهون سيارتي مع الصيني الأستاذ هذا، ورد هذا الأستاذ كمان مع الصيني سوا، يعني الأيمن بدها تضل هاي الصفات هيك، بجي بصف أنا بنص الطريق، يعني ليك ليك ليك، يعني بالصناعة بنص الصناعة في إدلب وصيف في نص الطريق، ما بعرف هلا بيقولوا لك عم صور نمرته، إيه بدي صور نمرته خليه يخالفوه.
0: بينما يميل عديد من رواد وسائل التواصل لانتقاد الأخطاء، يفضل آخرون النزول إلى الشارع وإصلاح المشكلات بأيديهم حتى ولو لم يكونوا معنيين فيها بشكل مباشر. فمثلا في مدينة حماة نظم عدد من المدنيين نشاطا سريعا طوعيا لإصلاح حفرة وسط الطريق في حي القصور. دعونا نشاهد.
2: تعليقات سلبية على الفيسبوك وتروح تنتقد الناس على أعمالها، زين وشوفيني مراجلك بالشارع مثل هالشباب الطيبة. الساعة 12 حاليا الشباب نازلة عم تسكر الحفر في حي القصور. الله يعطيكم العافية يا شباب، الله يسلم ايديكم. ليش عم تشتغلوا هذا العمل؟
3: لوجه الله تعالى والله، شو عم يطلع بايدنا نساوي؟
2: الله يجزيكم الخير ويعطيك الف عافية. والله هي الحفرة كنت عم بعاني منها، كل ما بمر من هون اقسم بالله تضرب السيارة.
3: والله
2: اخي شو السبب؟
3: اخي والله لوجه الله تعالى.
2: الله يجزيكم الخير يا رب، مع انه هي ما انا مسؤوليتكم بس انتم عم تشتغلوا عليها، يعني احسن ما تروح تنتقد وتقعد بس طبعاً. اللهم شاطرين على الفيسبوك هالعالم.
3: هي اكيد وبلدنا اخي لان عم نشتغل نحن بلدنا.
2: الله يجزيكم الخير، الله يعطيكم الف عافيه يا شباب.
3: الله يعافيك يا رب.
0: خسرت فرنسا امس امام اسبانيا في نصف نهائي بطوله كاس العالم 2026، المباراه التي شكلت صدمه للمشجعين، اذ كان من المتوقع ان تكسب فرنسا هذه المباراه، لكن نظرا لكون المنتخب الفرنسي طبعا علقت عليه آمال كثيرة في هذا المونديال، لكن الخسارة فتحت بابا واسعا من التفاعل بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي من مشجعي الفريقين. مقطع فيديو انتشر على الانترنت يظهر شابا يبيع أعلام الدول في دمشق وذلك لمشجعي المنتخبات، ظهر حاملا معه تخفيضات على الأعلام الفرنسية بعد خسارة المباراة. نتابع. طبعا خروج مخيب للآمال كان للمنتخب الفرنسي في لقاء الأمس مع المنتخب الإسباني. طبعا لا أحد ينكر بأن الترسانة التي يتمتع بها المنتخب الإسباني من اللاعبين ليست بأقل مما هو موجود في صفوف المنتخب الفرنسي، ولكن لمن يعني شاهد المباراة لاحظ، لمن ليس هو خبير بالتحليل الرياضي والتكتيكات في كرة القدم يعلم تماما بأن المنتخب الفرنسي كان تائه ومشتت ويعمل ليس كمنظومة لعب، كان يعمل كأفراد. موجود بابي، أوليسي، ديمبلي، هؤلاء اللاعبون يستطيعون تغيير نتيجة أي مباراة حتى لو كانت ليس 2-0 بل 4-0 خلال ربما 10 دقائق، ولكن هذه المباراة على وجه التحديد استخدم فيها المدرب دي لا فوينتي مدرب منتخب الإسباني استراتيجية ناجحة، دائما ما تنجح ولكن في هذه المباراة طبقت بشكل يعني مثالي لربما، وهي السيطرة على الكرة وحرمان المنافس من الكرة ومنع فرنسا باللعب على التحولات السريعة، وهو ما يفضله طبعا ديشام نظرا لسرعة اللاعبين وأيضا مهارة اللاعبين في الخط الأمامي. البعض انتقد لماذا لم يعني يلعب بخط وسط مكون من عدد لاعبين أكبر كي يستطيع له أن يسد الفجوة التي يتركها اللاعبون الفرنسيون في حالة التقدم للضغط على الخصم، وهذا ما ترك مساحات خلف الخطوط استغلها طبعا بطبيعة الحال رودري، استغلها كذلك فابيان رويز، ويعني بالنهاية انتصر المنتخب الأفضل هكذا قال كثيرون. وتأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي الثاني له بعد أن تأهل في عام 2010، وفي يومها طبعا فاز باللقب على حساب المنتخب الهولندي. تحول خبر إلغاء حفل الفنان السوري عمر سليمان في اسطنبول إلى واحد من أكثر المواضيع تداولاً بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت الجهة المنظمة إلغاء الحفل بشكل مفاجئ قبل موعده. وانتشرت أنباء عن عدم تمكن الفنان عمر سليمان من دخول الأراضي التركية، مما أثار موجة واسعة من التساؤلات، لا سيما أن عمر سليمان يعد من الفنانين السوريين الذين حققوا حضوراً عالمياً خلال السنوات الماضية، وسبق أن أحيا حفلات ومهرجانات في عدد كبير من الدول حول العالم منها تركيا. بدأت القصة مع إعلان الجهة المنظمة للحفل الذي كان من المقرر إقامته في اسطنبول إلغاء الفعالية لعدم تمكن عمر سليمان من دخول تركيا. وبحسب ما ورد في بيان المنظمين، فإن الفنان واجه مشكلة تتعلق بإجراءات الدخول، الأمر الذي حال دون وصوله إلى مكان الحفل وإحيائه كما كان مخططاً. وعاد الجدل إلى الواجهة الحديث عن عمر سليمان الذي يعد من أبرز الأسماء الفنية السورية التي تجاوز حضورها الجمهور المحلي إلى العالمية، إذ شارك في مهرجانات موسيقية دولية وأقام حفلات في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، واشتهر بأسلوبه الغنائي المستمد من التراث الشعبي السوري والجزراوي. طبعاً جاء الإعلان عن إلغاء الحفل عبر منشور على منصة إنستغرام لصالة تروكسي للحفلات في إسطنبول والتي كان من المفترض أن يكون الحفل فيها. وقالت الصالة إن إلغاء الحفل جاء نتيجة الصعوبات واجهها الفنان في إجراءات الحصول على التأشيرة، لافتة إلى أن حاملي التذاكر سيستردون أموالهم عبر منصة بيع التذاكر التي اشتروا منها تذاكرهم، كما ستشارك منصات بيع التذاكر المعنية مزيدا من المعلومات بشأن عملية الاسترداد قريبا. وأرفق الحساب الرسمي للصالة التركية منشوره بهاشتاج تأجيل. الموضوع أثار ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعضها. مثلا وسيم في حسابه على فيسبوك كتب: أبو ماهر عنده بصمة بكل دول العالم وأكيد رح يحل مشكلته بموضوع تركيا، كل الحب والاحترام أبو ماهر. عبيدة كيلاني على فيسبوك أيضا تعليق كتب فيه: لا يا شباب، أبو ماهر خط أحمر. وردة: من فترة لما طلع غنية خطابة خطابة وأبوي سمعها وإجاني خطابة صار يتشرط أبوي ويقول الشرط الأول تاكسي شبح مي مركوبة كيلو ذهب بدنا بيوم الخطوبة، ومن وقتها ما عاد شفت وجه العريس. محمود: يمكن أو يمكن بسبب كلمات صبولنا كاسة شاي وخلي السكر لحاله، وإخواننا الأتراك بيحبوا الشاي. والآن ينضم إلينا عمر سليمان معنا من العاصمة السورية دمشق. أهلا ومرحبا بك.
4: مرحبتين حبيبي، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر، شرفتنا على تلفزيون سوريا. كرام
4: إلي الشرف اليوم أني اللقاء على تلفزيون سوريا.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر معنا. طبعا بداية خليني رحب فيك وأقول لك يعني ما شاء الله عليك يعني جماهيرية وشعبية واسعة، يعني ليس فقط بسوريا ببلدك بل حتى تجاوزت إلى العالمية.
4: شكرا حبيبي.
0: بدي أسألك بداية شو التفاصيل اللي صارت، يعني ليش تم إلغاء الحفل بتركيا؟
4: والله أنا صار لي 5 سنوات طالع من تركيا. طبعا طلعت كيفيا، يعني مو أنه والله ترحيل أو شيء، بس أنا طلعت. وتعرف السوري لما يطلع من تركيا يحطون عليه منع، يبدو المنع لسه ما انتهى، يعني ما انتهى. وأنا قدمت على الفيزا، جتني حفلة باسطنبول مع بالاشتراك مع فرقة أمريكية. وقدمنا الفيز وأنا رحت قابلت القنصل، السيد القنصل التركي بحلب، والله يعني رحب بي بكل رحب والله، وزلمة طيب، وقال لي إن شاء الله. ولما صار وقت الحفلة ما أجت الفيزا، لا قبول ولا رفض.
0: ما ردوا عليك يعني أستاذ عمر؟
4: لا لا أبدا ما ردوا علي لا قبول ولا رفض. قال بدأ شوية وقت واستنينا، والحفلة يبدو راحت مني.
0: طيب يعني هلا انت عم تقول لي انه انت منتظر ما اجى رد، هلا في حال اجى الرد هل ممكن ان تعود يعني وتعمل الحفله مره اخرى باسطنبول بتوقيت مختلف؟
4: لما يكون في عندي حفله باسطنبول ليش لا اروح اسوي حفلات باسطنبول.
0: يعني اقصد الحفله الان حاليا انت بحسب ما ذكرت لي انه تم الغائها، ولكن هل سيتم اعاده جدولتها مره اخرى يعني في تاريخ اخر؟
4: أكيد إن شاء الله تكون بتاريخ غير التاريخ هذا، وإن شاء الله نسعد الجمهور إذا كان تركي ولا سوري ولا أي أجنبي.
0: طيب أنا سمعت أنه أنت في عندك بتركيا أصلاً جمهور يعني أيضاً واسع يستمع للأغاني اللي أنت بتقدمها.
4: والله أنا يعني عشت كثير بتركيا، يعني عشت 10 سنوات، وقبل الثورة كنت أروح أعمل حفلات بتركيا. كنت أطلع من باب تل أبيض وأرجع.
0: جميل. الحفلات وين كانت أكثر شيء؟
4: الثورة فتنا بتركيا وعشت بتركيا 10 سنوات.
0: وكيف تشوف التجربة بتركيا أستاذ عمر أيضا؟ يعني سواء الفنية أو حتى الحياتية.
4: لا يعني تركيا بالنسبة لتركيا حلوة، وحياة حلوة بتركيا، وبلد جميل، ويعني أنا أحب تركيا صراحة يعني.
0: طبعا نتمنى لك إن شاء الله يتم حل مشكلة الفيزا اللي ذكرتها، ويكون في لك أيضا حفلة بتركيا على الأراضي التركية لحتى نكون أيضا موجودين ونتشرف فيك ونرحب فيك. طبعا نلتقي فيك إن شاء الله شخصيا.
4: إن شاء الله إن شاء الله، وإن شاء الله نعمل حفلات بتركيا وبسوريا، ويعني تعرف أنت أنا أعمل حفلات بجميع العالم، بأوروبا. طيب. بكامل الاتحاد الأوروبي، بأمريكا، بأستراليا، بكندا. هلأ عندي بعد شهرين بكندا، وعندي بأستراليا، وعندي بأمريكا.
0: طيب أستاذ عمر، أنا قبل ما أختم معك، الشباب بالكنترول صراحة كتير ألحوا علي أني أطلب منك وصلة غنائية لربما بأكثر أغنية لربما أنت غنيتها من أغانيك وبتحبها تقدمنا إياها إذا في مجال.
4: والله أنا عندي كثير أغاني، بس ما بعرف يعني في أغنية يعني
0: أي أغنية بدك إياها، أي أغنية بتحبها يعني مقربة لك كثير وهيك عزيزة على قلبك.
4: هو العزيزة على قلبي خطابة. والله
0: تفضل.

0: أبا.
1: الله يسلم هالصوت يا أستاذ عمر
0: حبيبي،
1: وشكرا جزيلا لك
0: حبيبي. الله يسلمك
1: ولا تواضعك ولا يعني حضورك الطاغي. طبعا
0: شكرا لك حبيبي، وشكرا لتلفزيون سوريا وإلى جماهير تلفزيون سوريا وإلى كافة السوريين وإلى جميع الموجودين بسوريا وخارج سوريا. تحية إلى السوريين وين ما وجدوا.
1: شكرا،
0: كل الاحترام لهم.
1: شكرا جزيلا لك، وشكرا والاحترام لك
0: تلفزيون سوريا بالبداية.
1: شكرا جزيلا لك الفنان السوري عمر سليمان، كنت معنا من دمشق. شكرا لك.
0: شكرا.
1: بهذا اللقاء مع الفنان السوري عمر سليمان نختم حلقة ريبوست لهذا اليوم. مشاهدينا نلقاكم في حلقة جديدة يوم غد بإذن الله. إلى اللقاء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

وكانت هناك بحيرة، وكما في كل أنحاء سوريا نالها ما نالها من تجاهل وتعد أدى في نهاية المطاف إلى جفافها. عن بحيرة مزيريب أتحدث، تلك البحيرة التي كانت مورداً لمياه الشرب وري الأراضي، وكانت إحدى الأماكن السياحية المعروفة في محافظة درعا، وحالياً تشهد الزوارق المهجورة على حقبة ازدهار للأسف مضت. مزيريب التي كانت محطة مهمة على طريق الحجاج، وكانت مياهها تغذي شلالات تل الشهاب الشهيرة ومياه الشرب للسويداء ودرعا، بدت اليوم أثراً بعد عين. فكيف حدث ذلك، وما الذي أدى لجفاف بحيرة موجودة في أرض حوران الطيبة منذ فجر التاريخ؟ هل يتحمل الجفاف الذي ضرب سوريا خلال السنوات السابقة المسؤولية وحده عما جرى؟ أم أن هناك عوامل بشرية أدت لهذا المشهد الكئيب؟

0: مساء الخير. المستكشف هذا الأسبوع معكم من مزيريب، حيث نقف من جديد عند فقدان آخر لأحد معالم سوريا بسبب ما عانته البلاد خلال العقود الماضية من إهمال وفساد. نعم، هو الإهمال والفساد اللذان ابتليت بهما سوريا، وهذه المرة طالت أنيابهما معلما طبيعيا مهما. مأساة بحيرة مزيريب وما جرى فيها لم تبدأ في السنوات السابقة، بل منذ نهايات القرن الماضي.
1: لا يزال أهل بلدة مزيريب يتذكرون أيام كان عندهم بحيرة بمياهها العذبة التي كانت تتدفق من الينابيع المحيطة بها، كانت تسقي الأراضي الزراعية المحيطة بها، وشكلت معلما سياحيا مهما في المحافظة، وكانت مقصدا للهاربين من قيظ الصيف. تقع البحيرة في بلدة المزيريب التابعة لمحافظة درعا في جنوب سوريا، وتتميز المنطقة المحيطة بالبحيرة بخصوصيتها، وهي من البحيرات العذبة الطبيعية، وكانت مصدراً للأسماك في المنطقة. يبلغ طولها نحو كيلومتر ونصف الكيلو بعرض يصل إلى 800 متر، وكانت الأشجار تحيط بالبحيرة، ما منحها منظراً ساحراً كان أحد أسرار شهرتها.
2: بحيرة مزيريب معلم تاريخي قديم، كانت محطة لحجاج بيت الله الحرام، وأصبحت تاليا هي معلم سياحي لكل أبناء سوريا ومحافظة درعا خاصة. طبعا البحرة كانت تشتهر أنه كانت تروي أراضي زراعية كبيرة من هون من منطقة مزيريب لحدود تقريبا زيزون أو حتى وادي اليرموك.
0: ولبحيرة مزيريب مكانة تاريخية بارزة، حيث كانت محطة هامة للقوافل التجارية ولحجاج بيت الله الحرام. ومن أبرز المعالم التاريخية المحيطة فيها قلعة تعود للعهد العثماني وتعرف بقصر البحيرة، بالإضافة لمطحنة مبنية من الحجر البازلتي، بالإضافة لكنيسة. وكانت البحيرة موطناً طبيعياً للعديد من أنواع الأسماك، كما كانت محطة استراحة للطيور المهاجرة بين أوروبا وإفريقيا.
1: تأتي أهمية بحيرة مزيريب من كونها واحة طبيعية في أرض بركانية، فمن المعروف أن أراضي سهلي حوران بمعظمها عبارة عن صخور بازلتية صلبة، وكانت البحيرة هي المتنفس الأخضر الذي سمح باستقرار الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ. وكانت البحيرة والينابيع المحيطة بها جزءاً من المنظومة المائية التي تصب في حوض نهر اليرموك، وهو الرافد الأهم لنهر الأردن. شكلت البحيرة محطة رئيسية وحيوية على طريق الحج الشامي في العهد العثماني، حيث كانت هي المحطة الثالثة لقافلة الحج الشامي بعد دمشق والكسوة، وكان يقام فيها خان المزيريب، وهو سوق تجاري كبير كان يقام في قلعتها، ويباع فيه كل ما يحتاجه الحجاج لمتابعة رحلتهم نحو مكة.
3: بلدة المزيريب سابقاً كانت مركز لعبور الحجاج إلى مكة المكرمة، ومنطقة لري الحجاج فيها. انتقلت تاريخياً من مركز لعبور الحجاج إلى مركز سياحي، أصبحت مركز هام لجذب السياح في الجنوب السوري من المناطق المجاورة والبلدان المجاورة. عانت في الفترة الأخيرة من الجفاف، وذلك بسبب كثرة حفر الآبار العشوائي في المنطقة المحيطة وجفاف في المناخ الجوي.
4: كانت هي منطقة سياحة في الجمهورية العربية السورية من جميع المحافظات، حتى خارج جمهوريتنا العربية السورية كان يأتيها الحجيج من كل الجمهوريات الإسلامية، ينزلوا في منطقة اسمها المنزلة تبعد عن البحيرة فقط 1 كيلومتر، ثم يأتون حتى يحملوا من مائها ويشربوا من مائها ويتريبون شيئا، ثم ينتقلون إلى مدينة الحجاز مدينة المنورة وإلى الحج.
0: في إطار بحثنا عن أسباب اختفاء بحيرة مزيريب بهذا الشكل المأساوي، عدنا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث بدأت الآبار العشوائية بالانتشار في درعا وبمحيط البحيرة نتيجة انتشار دفع الرشا والإهمال. واستناداً إلى تقارير فنية صادرة عن مديرية الموارد المائية في درعا وموثقة في تحقيقات استقصائية، سجلت غزارة نبع المزيريب هبوطاً حاداً من 1085 لتراً في الثانية عام 90 إلى 206 لترات فقط في الثانية عام 2008. ولا يمكن الادعاء بأن ما حل ببحيرة مزيريب كان مفاجئاً، فقد سبقها جفاف ينابيع أخرى في المنطقة مثل عين السرية عام 1989 وعين بندك في عام 1990، وكان جفاف هذه الينابيع مؤشراً أن الخزان الجوفي الذي يغذيها وغيرها بدأ بالاستنزاف، ولاحقاً جفت بحيرة العجم مطلع القرن الحالي.
1: أدى التوسع العشوائي في حفر الآبار الارتوازية إلى استنزاف مياه الخزان الجوفي، وبحسب تصريحات لمديرية الموارد المائية في عام 2019 تجاوز عدد الآبار المرخصة وغير المرخصة في محافظة درعا 7000 بئر، منها أكثر من 3300 بئر حفرت بطرق غير شرعية، وتذهب بعض التقديرات إلى أن العدد يتجاوز 15000 بئر.
4: لو انطلقنا إلى جفاف هذه البحيرة هي الآبار العشوائية التي حفرت، ومن ثم بعد هذه الآبار جفاف السماء،
2: فهالبحيرة شوفوا الجفاف اللي صار فيها كان سببه أنه الآبار العشوائية، وقابلت سنوات الجفاف اللي إجت على سوريا في اللحظات الأخيرة.
1: وبالنتيجة أسهمت هذه الآبار بخفض مستوى المياه الجوفية تحت مستوى الينابيع. ويضاف إلى ذلك أن زراعة محاصيل تعتبر مجهدة للمياه مثل البندورة والفليفلة في محيط البحيرة والمناطق التي تغذيها أدى إلى استنزاف كبير للمياه، كما أن اعتماد المزارعين على مضخات سحب عملاقة مباشرة من مياه البحيرة والينابيع استنزف المخزون قبل وصوله إلى المسطح المائي.
5: بعد التحرير بفترة معينة تم اتخاذ إجراءات تحد من الحفر العشوائي، طبعاً مصادرة الكثير من الحفارات المخالفة. حالياً أكثر من 60 حفارة مصادرة وهي موجودة بحوزة الموارد المائية، بالإضافة للمراقبات الدورية طبعاً بالتنسيق ما بين الموارد المائية مع الجهات الأمنية تحت مظلة المحافظة طبعاً، وبتعاميم من المحافظة والمتابعة الحثيثة حتى بالفترة الليلية طبعاً، يعني بالفترة الأخيرة يعني الحفر نشط ليلاً.
6: لا يوجد رقابة أو سوء في إدارة الموارد المائية لبحيرة المزيريب، والحوض المائي الموجودة فيها بحيرة المزيريب. فنحن نتحدث عن مثلا نبع المزيريب كما تحدثت تقدر كانت إنتاجيته في الأيام الجيدة 12000 متر مكعب في الساعة. كيف تم إنشاء مشروع يتم ضخ 15000 متر مكعب في الساعة من هذا الينبوع، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء خط جر آخر كانت ستكون قدرة الإنتاجية 13000 متر مكعب في الساعة. نحن نتحدث عن فساد مستشري صراحة، بالإضافة إلى الحفر الآبار العشوائية دون التراخيص بغض البصر من الجهات المسؤولة عن هذا الأمر.
0: من الواضح أنه كان هناك إهمال في ضبط التعديات على الموارد المائية، وتحولت عملية حفر الآبار إلى ممارسات شعبية تفتقر إلى أي دراسات جيولوجية أو بيئية لأثر البئر على النبع المجاور، ولتحديد الفترة التي بدأت فيها مياه البحيرة بالنضوب بشكل واضح ومتسارع. عدنا إلى صور الأقمار الصناعية التي تروي القصة بشكل واضح وتظهر تراجع مستوى البحيرة تدريجياً وصولاً إلى جفافها التام.
1: نلاحظ في صور الأقمار الصناعية أن عام 2017 يمثل نقطة التحول الكبرى، حيث بدأت البحيرة تفقد مساحات شاسعة من مياهها وصولاً إلى عام 2022، حيث جفت البحيرة تماماً وتحولت أراضيها المغمورة سابقاً إلى حقول زراعية. كما تكشف صور الأقمار الصناعية عن تدمير متسارع للأشجار التي كانت تحيط بالبحيرة، وكانت هذه الأشجار تعمل كغطاء طبيعي يحافظ على رطوبة التربة ويمنع التبخر، ما أدى إلى تدهور النظام البيئي الدقيق للبحيرة.
5: آخر سنتين طبعا كان ممكن رطب شتاء، بالفصل الشتاء كان يكون هناك رطب، وبفصل الصيف طبعا جاف، يعني ما في يعني، ولكن يعني إحياء نبع المزاريب يتطلب عدة عوامل، طبعا عدة عوامل أهمها إيقاف الحفر العشوائي للآبار، حتى يعني هذا الوقت طبعا هناك حفر جائر للآبار، لكن يتطلب الأمر إيقاف الاستنزاف من الآبار التي تم حفرها بشكل عشوائي السنوات الماضية طبعا، والسيطرة عليها وللحفاظ على يعني لبقاء يعني او حتى ينشط نبعها المزيريب طبعا، او بحيرة المزيريب.
6: يعني محافظة درعا خسرت مسطحا مائيا كان يغذي الأراضي الزراعية، كان يقدم مياه الشرب لقسم كبير من محافظة درعا ولمدينة السويداء والبلدات المحيطة بها، بالإضافة لخسارة معلم سياحي كان يرفض المحافظة بال يعني القطاع المالي، خسارة اقتصادية، كون في محيط هذه البحيرة كانت تقام العديد من المقاهي والمنتزهات التي يقصدها السياح، بالتالي كانت توفر نوعا ما من الأمن الاقتصادي، خلينا يعني نحكيها، لسكان هذه المنطقة، بالتالي خسروا ماليا يعني مشروع كان رابحا في محافظة درعا، بالإضافة إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، يعني خسارة صراحة على جميع المستويات، زراعي بيئي كمان. في كانت البحيرة تحافظ على تنوع حيوي من طيور وأسماك في هذه المنطقة جميعها لم تعد موجودة حاليا، فخسارة صراحة على جميع المستويات تعتبر.
0: مع جفاف بحيرة مزيريب كانت شلالات تل الشهاب الضحية الأبرز. هذه الشلالات إلى جانب البحيرة وآثار بصرة شكلت المثلث السياحي الأهم في ذاكرة زوار محافظة درعا، وتعد شلالات تل الشهاب مصباً طبيعياً لمياه مزيريب والينابيع المحيطة بها قبل انحدارها نحو وادي اليرموك، وكانت غزارتها بمثابة المقياس الحي للمخزون الجوفي، فكلما تدفقت استبشر أهالي درعا بمياه تحيي سهولهم. اليوم تصمت الشلالات في مشهد حزين يدل على أن أزمة المياه في ريف درعا ليست عابرة، بل هي نزيف طويل لم يجد من يوقفه.
1: تقع شلالات تل شهاب على الحدود السورية الأردنية تماماً، حيث يرسم وادي اليرموك خطاً طبيعياً فاصلاً، وكانت هذه الشلالات منطقة جذب سياحي وملاذاً للتنوع الحيوي، وكان يوجد قربها مطاحن حبوب مائية قديمة. جفاف الشلالات جاء بعد جفاف عيون الساخنة بشكل كامل، وقبلها جفت عيون العبد.
5: نبع المزيريب كونه جف مؤخراً، وهو آخر نبع جف من النبيع التي جفت، طبعاً هناك نبع كثيرة جفت مثل نبع زيزون، نبع تل الشهاب، الساخنات طبعاً الصغرى والكبرى، في نبع عين العبد كذلك الأمر، هذه جفت قبل بحيرة المزيريب، طبعاً بحيرة المزيريب جفت ممكن بال23 تقريباً، وهو آخر نبع جف.
0: مما لا شك فيه أن التغيير المناخي وما أدى إليه من ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة لتراجع معدل الهطولات المطرية لعبا دوراً هاماً في جفاف البحيرة، ولكن ذلك لا يعني تجاهل العوامل الأخرى، فغياب الإدارة الرشيدة للموارد المائية والتعديات التي أغلقت مجاري التغذية الطبيعية جعلت من هذا الكنز الطبيعي ضحية.
1: وضع البحيرة اليوم ومقارنته بحالها قبل سنوات يوحي باليأس من إمكانية الإصلاح، إلا أن تجارب دولية ناجحة تبعث على الأمل. ففي تجربة بحيرة أورميا في إيران وتجربة استعادة الأراضي الرطبة في حوض دلتا الدانوب، أثبتت الإرادة السياسية المدعومة بخطط تقنية صارمة كمنع الضخ الجائر وإعادة تأهيل قنوات التغذية الطبيعية أن الطبيعة تستعيد توازنها إذا توقف التدخل البشري التدميري. إن استعادة عروس حوران ليست مستحيلة تقنياً، فهي تتطلب فرض سيادة القانون على الآبار العشوائية وتبني تقنيات ري ذكية تقلل الهدر.
6: يجب القيام بعدة أشياء للعودة البحيرة. بداية إزالة العوائق التي تمنع وصول المياه إلى التدفق لبحيرة المزيرين، مثلا إيقاف الضخ الجائر للمياه الجوفية، إغلاق الآبار العشوائية التي تم فتحها دون تراخيص ودون استشارة أو سؤال، وضع دراسات لكمية المياه التي ممكن أن تستجر حتى جوفياً من تلك المنطقة، من خلال وضع دراسات لمساحات الزراعية التي ممكن أن تزرع في المناطق المحيطة في البحيرة.
5: تحت يعني ما يسمى أو مشروع مثلاً إحياء بحيرة المزيريب، حاولنا إيصال المياه، تجربة إيصال المياه إلى البحيرة المزيريب، ولكن هناك بعض المعوقات طبعاً. كان الأمر هذا في بداية الموسم الزراعي، فتم إيصال المياه لمسافة محددة، لكن لم يتم إيصال المياه لبحيرة المزيريب لوجود بعض العوائق هناك، ممكن أن تكون هناك هذه بعض العوائق هي أماكن يعني ممكن أن تمر منها القساطل أو والله يعني بهذا الأمر. طبعاً بالمراحل القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى سنسعى يعني عند توفر الإمكانيات، توفر الموازنات، لأن هذا يتطلب موازنات يعني بحاجة إلى أكيد آليات، كوادر فنية بحاجة إلى آليات هندسية. حالياً لا نقول أنها غير متوفرة لدينا، ولكنها يعني بحاجة إلى آليات جيدة طبعاً.
0: إذن هل انتهى الأمر؟ الإجابة ليست نعم، فالإنقاذ ممكن لكنه يتطلب إرادة فولاذية. في سوريا تحولت كنوز طبيعية دامت لقرون إلى أراض جرداء في بضع سنوات نتيجة الإهمال والفساد وغياب الخطط وعدم الاستفادة من التقنيات الحديثة. اليوم تعتبر بحيرة مزيريب حالة أخرى دمرتها عقود الاستبداد، وتضع في الآن نفسه الحكومة السورية الجديدة أمام مسؤولياتها للبدء في العمل على إصلاح هذه المعالم، وهذا ليس بمستحيل ولا متأخر متى توفرت الإرادة وتنفيذ دراسات هندسية لإعادة تفعيل الينابيع المغذية وتطهير مجاري المياه واستخدام تقنيات ري حديثة.

كانت رحلة المستكشف اليوم لتوثيق ما تسبب به الإهمال ومدى الضرر. فهل نشهد تغييراً حقيقياً وخططاً نتبعها بصرامة في سوريا قبل أن نفقد المزيد من كنوز هذه الأرض؟ إلى اللقاء، نلقاكم الأسبوع المقبل.

0: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن ينداح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ هذا الحكي في ربيع 1972.
1: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
0: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
1: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
0: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. ترامب يقول إن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله، ويشير إلى أن ذلك سيكون دون هدم للمباني. مسؤول بالإدارة الأمريكية يقول إن بلاده تعمل على تسهيل الحوار بين العراق وسوريا بشأن مشاريع تطوير الطاقة المستقبلية. اتفاق ألماني نمساوي على تعزيز برامج العودة الطوعية للسوريين والمضي في عمليات الترحيل القسري لفئات محددة. تجدد الضربات الأمريكية على إيران، وترامب يلمح إلى إمكانية العودة إلى المفاوضات. وفي التفاصيل مشاهدينا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله من دون هدم للمباني. وأضاف ترامب في لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية قائلا إن الرئيس الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في هذا الملف، وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة. كما قال إن على إسرائيل أن تعيد انتشارها في لبنان للتركيز على إيران. هذا وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد.
1: بعد أيام من لقائه بالرئيس أحمد الشرع في قمة الناتو بأنقرة، ومع التقارب السوري الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء إعادة نشر قواته خارج الأراضي السورية، ومثل ذلك في لبنان، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. تقرير أكسيوس ذكر أن ترامب أبلغ نتنياهو بتوترات يثيرها وجود الجيش الإسرائيلي داخل سوريا، مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد، ناقلا عن ترامب قوله لنتنياهو إن السوريين لا يريدونكم هناك. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شدد في حديثه مع ترامب على ما وصفه بالحاجة لإقامة مناطق أمنية على طول الحدود الإسرائيلية. هذه التصريحات تتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وكذلك في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، حيث أفادت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال شرعت ببناء مستشفى داخل بلدة قلعة جندل التي تقطنها غالبية درزية بهدف التأثير على قرار المجتمع المحلي. ومع تعثر مسار المفاوضات الأمنية السورية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات الاحتلال، تراهن دمشق على دعم الرئيس ترامب لإثبات جدية إدارته في دعم مستقبل سوريا عبر حل هذا الملف الشائك.
0: أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون التزام الولايات المتحدة بتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا. وأوضح ويلسون في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس أن وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر قدم التزاما رسميا بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا بشكل سريع عقب بدء إجراءات شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يأتي في إطار مساع لإتاحة فرصة جديدة لسوريا بما يتيح للشركات الأمريكية استئناف التصدير والاستثمار في السوق السورية. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لتلفزيون سوريا إن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل الحوار بين العراق وسوريا بشأن مشاريع تطوير الطاقة المستقبلية. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يقلل تأثير عرقلة إيران إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من الشركات الأمريكية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك بانياس. هذا وكانت قد نقلت وكالة بلومبرغ من جانبها أن شركة شيفرون قد تسهم في إعادة بناء خط الأنابيب.

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك ضمن زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة السعودية الرياض. وبحسب وزارة الخارجية، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية في المنطقة والملفات ذات الاهتمام المشترك. تشهد محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الخميس ثاني جلسة لمحاكمة المفتي في عهد نظام الأسد أحمد حسون، وذلك في إطار مسار محاكمة عدد من رموز النظام المخلوع. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة الثانية إلى شهود الحق العام. وبدأت المحكمة الجنائية محاكمة حسون في 26 من شهر حزيران الماضي، ويواجه حسون اتهامات باستغلال منصبه الديني الرفيع في التحريض على العنف وتبرير القتل، إضافة إلى تأييد التدخلين الروسي والإيراني في سوريا.

الأسد، وحددت 22 من تموز الجاري موعدا للجلسة القادمة. وتضمنت الجلسة الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة لاستكمال الإجراءات القضائية. هذا ويواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة، كما شملت لائحة الاتهام مسؤوليته عن حادثة قتل في مدينة جرمانة وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، إضافة إلى التحريض العلني على العنف والتورط في تهريب المخدرات والإتجار بها وارتكاب جرائم سلب وابتزاز.

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على العقيد في عهد النظام المخلوع أحمد حبيب علي في اللاذقية، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين في الوحدة 417. وأضافت الوزارة أن التحقيقات أظهرت إشراف علي على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين، وزن الواحدة منها 250 كيلوغراما، استخدمت في هجمات استهدفت مدنا وبلدات سورية بين عام 2013 و2017. أعلن الدفاع المدني مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار لغم أرضي في جرار زراعي بمنطقة الكبينة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وأضاف الدفاع المدني أن فرقه عملت على نقل المصابين من المنطقة إلى مشفى جسر الشغور في إدلب لتلقي العلاج اللازم. هذا وتستمر مخلفات الحرب بحصد أرواح المدنيين وسط استمرار أعمال وزارتي الدفاع والطوارئ في تمشيط الأراضي الملوثة. أصدرت قيادة الأمن الداخلي تعميماً يمنع مرور عدة فئات من الآليات والشاحنات على الجسر الحربي والترابي في مدينة دير الزور. وشمل التعميم منع الآليات ذات الحمولات الزائدة التي تتجاوز 20 طناً، إضافة إلى الشاحنات والمركبات الثقيلة بمختلف أنواعها وصهاريج نقل الوقود والسوائل. كما وجه تعميم الأمن الداخلي والحواجز والنقاط الأمنية بتطبيق القرار وتحويل حركة السير إلى المحاور بديلة. استقبل مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من دولة الكويت، إذانا بعودة الناقل الوطني الكويتي إلى تشغيل رحلاته المنتظمة إلى سوريا. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن استقبال أولى رحلات الخطوط الجوية يندرج ضمن التوسع المتواصل في شبكة الربط الجوي مع مطار دمشق الدولي، مما يعزز حركة النقل الجوي ويواكب تنامي حركة السفر بين سوريا والكويت. ويأتي استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية بعد أسابيع من بدء تشغيل رحلات شركة الجزيرة الكويتية إلى مدينة حلب في إطار استئناف حركة الطيران بين البلدين.

0: أستاذ محي الدين قصار، اقتصادي معياري وخبير بالمخاطر المالية من شيكاغو. أهلا بك أستاذ محي الدين. إذن بداية، برأيك ما هو هدف الولايات المتحدة من هذا الخط، وما الفائدة التي ستعود على سوريا والعراق؟
1: يعني هو هذا الخط واضح جدا أنه قديم، ليس جديد، يعني ليس اختراع أتت به الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يربط المنطقة ببعضها، يعني يربط دمشق، الشام، بلاد الشام، كل أجزائها بالجزيرة العربية. هذا الخط يخلي الاعتماد على المياه، النقل البحري، أقل من المتوفر حاليا. لذلك يكون محاصرة خطوط النقل البترولية أقل أصعب من الواقع حاليا. نحن نرى أن هذه المشاكل، عندك معركة في إيران، فيغلق الخطوط النقل البحرية كلها. نعم.
0: إذن أهمية هذا الخط اقتصاديا واستراتيجيا على البلدين وإمكانية نجاحه.
1: هلا هو إذا يعني إذا نحن نفذنا الخط البحري هذا يعني بشكل جيد، سينجح، لا يوجد داعي لفشله. الفاعل الوحيد الذي يحاول عرقلته الآن وسيحاول في المستقبل هو إسرائيل، لكن هو بحد ذاته عملية ناجحة. وكما كانت النقل البري للخط الحجازي يقوم بنقل البضائع والحجاج وكذا عبر سكك الحديد، سيتم هذا الخط بنقل النفط عوض عن يتم التصدير من الخليج والالتفاف بحريا حول الجزيرة العربية، مرورا بالسعودية العربية، مرورا بقناة السويس. فإن يصبح الآن خط مباشر يعني على سطح الأرض، ولا يمكن توقيفه إلا في حالات الحرب الصعبة.
0: لكن أستاذ محي الدين، ما العقبات الاقتصادية اليوم أمام إحياء هذا الخط؟
1: العقبات الاقتصادية، لا يوجد هناك عقبات اقتصادية إلا
0: لوجستية ربما أو لتنفيذ هذا الخط.
1: يعني هي العقبات قائمة ستأتي من الدول المحيطة بهذا الخط. فإذا كانت سوريا والأردن والعراق والسعودية راضين عن الخط، فلا يبقى غير إسرائيل التي قد تحاول إغلاقه أو تعطيله في لحظات الحرب.
0: لكن ما تأثير ذلك على سوق الطاقة الإقليمية؟ هل يمكن الاستغناء عن مضيق هرمز بالكامل فيما يخص النفط؟
1: لا، هي الخط حسب أول شيء، يعني لو أنشأنا الخط لا أعتقد أن الخط الجديد الذي مزمع إنشاؤه سينقل 100% من الحاجة الضرورية من صادرات العراق والخليج العربي. نعم. فبالتالي يعني هو وجود الخط بحد ذاته سيوفر بعض السيولة في النقل النفطي، ولكن هذا الأمر يتطلب موافقات دبلوماسية بين هذه الدول، نعم، لكي لا يتم حصره وإيقاف النقل عن طريقه.
0: الفوائد بشكل مباشر ستعود على سوريا والعراق؟
1: ستعود على المشتركين به. فإذا كان الخط يمر من سوريا والعراق فقط، فستعود على سوريا والعراق. أما إذا كان يمر في الأردن، يعني أنا رأيت خريطة خطوط يراد لها أن تمر في الأردن، فالأردن تستفيد منها. السعودية، المملكة العربية السعودية، والكويت، وبعض من الدول التي ستوافق هذه الدول أن يمر الخط من خلالها، ستجني عوائد هذا الخط بشكل جيد.
0: نعم
1: أول شيء أنها ستستغني عن موضوع النقل البحري، يعني لأن يعني عوض عن السفينة أن تحمل بالنفط من شط العرب ثم تمر على دول الخليج كلها والمضيق المندب وقناة السويس لتصل إلى طرطوس مثلا، فهذا الخط يأخذك مباشرة إلى طرطوس، يعني لا تحتاج كثير
0: هنا
1: من ال
0: أريد أن أنتقل إلى المشاركة الأمريكية. هل يمكن للمشاركة الأمريكية أن تشجع مستثمرين دوليين آخرين على دخول سوق سوريا؟
1: هو يعني هذه قضايا لن يكون فيها استثمار قوي، بمعنى أن الدافع الاقتصادي قوي، ولكن المشاركة الأمريكية ستربط أيادي أعداء الخط، فإذا كانت السعودية اللي إسرائيل تريد أن توقف الخط، فأمريكا هي الوحيدة القادرة على ردعها، كما تردع الهجوم الإيراني على الخطوط النفطية العربية وهكذا. لكن يعني الآن النفط العربي فقد قيمته الحقيقية بسبب الوضع الدولي الآن، وبسبب طوفان السوق الدولي
0: تمام.
1: بالنفط العربي.
0: هذا شيء جيد. أشكرك الأستاذ محدين قصار، اقتصادي واقتصادي معياري وخبير بالمخاطر المالية، كنت معنا من شيكاغو. وقع اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان مذكرة تعاون لتنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وبحسب وكالة سانا، فإن المذكرة تنص على تطوير شبكة الاتصالات بين أعضاء الغرفتين وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية وتقديم التسهيلات لإبرام الصفقات، وذلك خلال اجتماع أعمال الطاولة المستديرة في دمشق بين وزير الاقتصاد نضال الشعار ونظيره اللبناني عامر البساط. وأكد الشعار أن التعاون بين الجانبين يشمل بناء مراكز متخصصة لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. هذا وأجرى تلفزيون سوريا لقاء مع رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى السمان على هامش انطلاق أعمال الطاولة المستديرة للتعاون التجاري بين البلدين للحديث عن أبرز الملفات التي ناقشها الجانبان في دمشق وآفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
2: اليوم هي الزيارة تأتي بسياق عدد من التواصلات خلال الفترة الأخيرة بين قطاع الأعمال السوري وقطاع الأعمال اللبناني، وأيضا الحكومة السورية والحكومة اللبنانية بسياق الأحداث الأخيرة. الزيارة كانت مهمة جدا لأنه كانت بتضم عدد من رجال الأعمال اللي بيشكلوا مجلس الأعمال اللبناني السوري، بالإضافة طبعا للوفد الحكومي المشكل من معالي وزير الاقتصاد ومستشارينه ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية. زيارة مهمة جدا لأنه تم تناول فيها جميع أو معظم الأمور اللي فيها نوع من الحوار بين الجهات السورية واللبنانية، مواضيع الحدود، مواضيع التواصل، مواضيع التواصل الاقتصادي، كيف ممكن تكون مجالات التعاون المشترك. حكينا شوي بالمجلس الأعمال السوري اللبناني شو هي القطاعات اللي نحن حنركز عليها للفترة الجاية بشكل أنه نكون عم نأمن الدعم والمساعدة للمستثمر اللبناني، وبشكل أساسي ركزنا على شركات قطاع الأعمال اللبناني مع شركات سورية.
0: بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد من هيئة المصدرين الأتراك سبل تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات السورية والتركية خلال الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي. وأكد الجانبان أن قطاع إعادة الإعمار يمثل أولوية في المرحلة الحالية، ولا سيما في مجالات البناء المسبق الصنع ومواد الإكساء والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية، مشيرين إلى أهمية توجيه التعاون نحو المجالات التي تلبي احتياجات السوق السورية وتدعم العملية الإنتاجية. وقعت غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية اتفاقية توأمة وتعاون بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والأردن وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وتنص الاتفاقية على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الوفود والمعارض الاقتصادية وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، مما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إتمام عملية دمج الهيئات العاملة في المجال الإنساني والاجتماعي في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة. وذكرت الوزارة أن إعلان الدمج ليس إغلاقاً لمفاوضات بين الطرفين، مشدداً على أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف والسعي لبناء الثقة. وقال رئيس اللجنة المشكلة لعملية الدمج عبد الرزاق المحمد أن المرحلة المقبلة من العمل تتضمن تشكيل فريق تقني لاستكمال عمليات نقل العاملين بعد تدقيق مؤهلاتهم العلمية واختصاصاتهم وتوزيعهم على الجهات التابعة للوزارة وفق الاحتياجات الفعلية. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إن قافلة عودة جديدة لأهالي مدينة عفرين ستنطلق اليوم الخميس من مدينة القمشلي. وأوضح الهلالي أن القافلة تضم قرابة 1000 عائلة وتمثل آخر من تبقى من أهالي عفرين المقيمين في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن انتهاء الامتحانات واقتراب انتهاء الموسم الزراعي أتاح للعائلات فرصة لعودة الأهالي. كشفت إدارة أمن الطرق في الحسكة عن تفعيل حاجز البانوراما الواقع عند المدخل الجنوبي للمدينة ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني في المواقع الحيوية بالمحافظة. وأوضحت الإدارة أن تفعيل الحاجز يأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وتنظيم حركة السير وضبط المداخل الرئيسية للمدينة، بما يسهم في حماية المدنيين وتسهيل حركة التنقل. أعلنت وزارة الطاقة استمرار أعمال الصيانة والتأهيل في محطة مياه علوك بمحافظة الحسكة تمهيدا لإدخالها مرحلة الضخ التجريبي خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الوزارة أن أعمال التأهيل شملت صيانة مختلف التجهيزات الفنية في المحطة، بما في ذلك عدد من الآبار والمضخات الأفقية بهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة الإنتاجية. وأضافت أن محطة علوك تعد من أهم المنشآت المائية في سوريا، إذ تؤمن مياه الشرب لمدينة الحسكة وريفها وتخدم نحو 500,000 نسمة. يعاني عدد من عمال الخدمات في ريف الحسكة أوضاعا مالية صعبة بسبب انقطاع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر، وتداعيات المشكلة بشكل مباشر على لقمة عيش العاملين وحرمان أسرهم من احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
3: صار اليوم 6 شهور رواتب ما استلمنا، وما عندنا امل نتعرف مثل 15 شهر او شهر نستلم، ما نعرف. كل ما نسال يقول لك واحد ما عرف. هالمسؤولين ليش ما يحسون بهالعمال البلديه؟ بدلوا الاوروبيه، العامل البلديه مقدس، ليش بسوريا ما حد مقدسه، ما حد معتبر به، ما حد يعتني به، لا حد من يجيب طاريه؟ رواتب اليوم صار لنا 6 شهور. الله يكون بعوننا يا اخي، تبادلنا من هذا نطينا وهذا ديننا. الله يقول لك العالم اشرت وجوهنا، العالم تريد حقها. ليامت ليامت احنا عمال البلديه ليامت، ما حد يطالب انه يقول خيو هالعمال ما عندهم رواتب، ايش عايزهم مو عايزهم، والله تبهدلنا يا اخي. ليامت هالحكومه تفطن علينا، ليامت كلها اندمجت الا احنا، ليش ليامت ليامت
4: ليامت ذول من دون رواتب. اهل السوق يطلبون لكلهم، والله ما جانا نفوت على السوق، ابو النيل ابو الكهرباء ابو الفروج ابو السمانه كله يطلبنا، والله وكيلك يعني ما جانا نفوت السوق. تمام، والله بيوتنا بالاجار، والله عم ادفع 1000 ليره تركي قسم بالله العظيم، انا صادق بكلامي. تمام، يعني ما لحق لا مصروف للبيت ولا لحق لكل شغله، يعني ايمت نظل من دون رواتب؟ يا بسرعة وقت ساعدونا وجيبوا لنا رواتب، الله يوفقكم، يحجون لنا معاهم خليه يجيبوا لنا رواتبنا، يعني ايمت ظل بهالوقت هذا؟
5: نحن نعلم ما يعني عمال النظافة في دائرة النظافة بمجلس مدينة رأس العين. حقيقة منذ 5 أشهر تسلموا مبالغ مالية ضئيلة، بعضها مقدم من جمعيات خيرية والبعض الآخر على شكل منحة شهرية من إدارة المنطقة، مبلغ 800,000 حقيقة لا يساوي الأعمال التي قاموا بها. نسعى إلى ربطهم الآن عن طريق المحافظة بعد تشكيل مجلس مدينة رأس العين. قدمنا المقترح إلى محافظة الحسكة، ستأتي لجنة التنمية الإدارية لربط هؤلاء العمال بالوزارة وصرف مستحقاتهم المتأخرة في القريب العاجل إن شاء الله.
0: أعفت مديرية صحة حمص عددا من أمناء المستودعات من مهامهم وأحالتهم إلى لجان التفتيش والرقابة المختصة بعد رصد مخالفات في إجراءات تسليم المواد الطبية واللوجستية. وقالت المديرية إن لجان التفتيش والرقابة ستستكمل التحقيقات القانونية والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين النافذة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو تلاعب يمس المستلزمات الطبية واللوجستية المخصصة لخدمة المواطنين. وشددت على استمرار أعمال التدقيق والرقابة في مختلف مفاصل العمل بهدف ضبط الأداء وحماية المال العام وضمان وصول المواد إلى الجهات المستفيدة منها وفق الأصول. تواجه منطقة اللجات بريف درعا نقصا واسعا في الخدمات الأساسية مثل وصول المياه والكهرباء وحتى الخدمات الطبية، ما يقف عائقا أمام عودة السكان ويضاعف معاناتهم في ظل غياب أساسيات الحياة.
6: رغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، يعاني إلى اليوم 11 تجمعا سكنيا في منطقة اللجات بريف درعا من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ما يعيق عودة كثير من الأهالي إلى منازلهم.
7: احنا هون منطقة اللجاء منطقة فقيرة جدا، بتفتقر تقريبا لكافة الخدمات من كهرباء من مي من طبابة الشغلات الصحية أكثر شيء.
6: غياب الكهرباء ومياه الشرب يدفع السكان إلى الاعتماد على حلول بديلة ومكلفة، فيما يطالب الأهالي بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة.
8: احنا نعاني هنا لا يقل القرية هاي سطح القدر لا يقل عن 300 نفر نعاني من جلة الخدمات، ماء لا توجد، كهرباء ما فيه، والعالم هاجرت كله من هذه القرية لجل الماء. فوق 300 نفر اللي مشردة كله بقرايا حوران من جلة المية، واحنا اليوم صاروا طالعين علينا عدة كشف ويوعدونا بالماء. أهم شيء إحنا عندنا المية والكهرباء، هاي هي مقطوعة، لا كهرباء لا ماء لا من جميع الخدمات، ولا حدا فاعل يستجوب معنا ومثلا ويخدمنا لو بشغلة بهالمية.
6: كما تشهد المنطقة نقصا حادا في الخدمات الطبية في ظل غياب المراكز الصحية، الأمر الذي يزيد من معاناة الأهالي خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين.
9: نحن نعاني من جميع أدوات الطبية، لا مشفى ولا مصوصف ولا صيدلية ولا شيء، أي شيء يمنا حد يقرص عندنا جادين أقرب منطقة لنا يا الصلمين من الصلمين على الشام طوالي السنة المضت قرصته وحنيش ابن جاري كمان ظلين خذناه وغير الشام، يعني لو طولت شوية يعني يموت على الطريق.
6: ويقول الأهالي إن غياب المشاريع الخدمية والتنموية زاد من معاناتهم اليومية وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة. بين الدمار ونقص الخدمات تبقى إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الحد الأدنى للمقومات الأساسية شرطاً أساسياً لعودة الأهالي واستقرارهم في المنطقة. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
0: افتتحت مديرية نقل نهر عيش في دمشق بحضور محافظ دمشق ووزير النقل بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية وتسهيل معاملات المواطنين.
10: هذه الدائرة في نهر عيش لها 3 مزايا بالمقارنة مع دوائر أخرى. المزية الأولى أن الوصول إلى الدائرة يتم من خلال حجز عبر المنصة مثل ما تفضل سيد المحافظ عبر الهاتف، والباركود سيكون موجود على صفحة الوزارة وموجود في مدخل هذه المديرية، فالمواطن بيعرف حاله يجي بموعد معين بساعة معينة. الخدمة الثانية في هذه الدائرة أنه في مواقف سيارات للمراجعين ضمن هذه الدائرة، المراجع ما بيصف سيارته برا وبيضطر يدور على مكان لحتى يصف، بيدخل لجوا بتشوفوا في شاخصات موجودة، مواقف للمراجعة، هي لزيادة الخدمة للمواطن. الشيء الثالث والأخير أنه نحن اليوم في بداية تجريب هذه الخدمة، المنصة عم تتجرب، لذلك سنواجه مصاعب متعلقة بعمل المنصة، وفي مصاعب أخرى مرتبطة بجهات أخرى، رائحة الزمة، مرور، تأمينات إلى آخره. لذلك حرصنا أنه نأخذ رأي المواطن، ففي الخروج من الدائرة موجود باركود لتقييم الخدمة، فالمواطن بيمسح الباركود وبيعمل تقييمه، وهذا التقييم مبهم يعني ما بنعرف مين، ولا يصل إلى الدائرة، يصل إلى مديرية معلوماتية في الوزارة.
0: وأوضح محافظ دمشق أن افتتاح المديرية يأتي ضمن خطوات التحول الرقمي الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الخدمة تمثل بداية لإطلاق خدمات رقمية أخرى مما يعزز الشفافية والعدالة ويرتقي بجودة الخدمة.
11: الهدف الرئيسي هو راحة المواطن تقييم تسهيل الإجراءات والخدمات اللي هي تقدمها. نحن اليوم مقبلين على سوريا للتحول الرقمي، هذا التحول بحاجة إلى وقت. الدول المتقدمة الآن الملهمة اللي هي عم نشوفها كثير من الناس أنه هي مستقرة وواقعة الرقمي والخدماتي هو كثير عالي، لكن هذا الشيء جهد كبير كان يعني من عقد عقدين ثلاثة، فبالتالي سوريا ودمشق أسرع بكثير إن شاء الله حتكون منه إن شاء الله. ما بيهمنا راحة المواطن والشفافية والعدالة، وإن شاء الله هون خدمة جديدة في خدمات متنوعة تانية رح تفوت على الخط ان شاء الله بكذا مكان، لكن تباعا ان شاء الله. وانا بقول انه يعني اليوم الغايه الاولى والمواطن.
0: نظمت الشركه العامه لكهرباء محافظه ريف دمشق نحو 2900 ضبط بحق حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء منذ بدايه العام الجاري وحتى نهايه حزيران الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سانا، توزعت الضبوط بين 2670 ضبطا أحاديا و163 ضبطا ثلاثيا، إضافة إلى 100 ضبطين بحق مراكز التحويل. وأشارت الشركة إلى أن المخالف ملزم بتسديد قيمة الضبط خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التبليغ. أوضحت الشركة العامة للمياه بمحافظة حلب أن أسباب انقطاع المياه بالمحافظة يعود إلى جملة من المشكلات الفنية المتراكمة، بينها الأعطال الطارئة في منظومات الضخ وارتفاع الطلب في فصل الصيف، إضافة إلى عدم استقرار التغذية الكهربائية المغذية لبعض المحطات. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على تأمين المياه للأحياء المتضررة عبر الصهاريج، إلى جانب العمل على رفع جاهزية المحطات والآبار وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. من جانبه قال محافظ حلب عزام الغريب أنه تم إحداث غرفة طوارئ مشتركة بين مؤسستي المياه والكهرباء بالمحافظة، وذلك استجابة لأزمة المياه الطارئة في حلب. تتواصل أزمة تراكم القمامة في مدينة حلب رغم إجراءات الطوارئ التي اتخذها مجلس المدينة، الذي يعزو استمرار المشكلة إلى نقص الآليات والكوادر والحاويات، في حين يطالب الأهالي بتحسين خدمات النظافة لحماية الصحة العامة.
12: ما زال هذا المشهد حاضرا في مدينة حلب، وما زالت مشكلة القمامة وجها من وجوه المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي خصوصا في الأحياء الشرقية والوسطى، والذين يناشدون كلما التقيناهم بحلول جذرية لتحسين واقع النظافة في المدينة.
13: البلدية عم تشتغل بس عم بتطول، كل 3-4 أيام بتجي بتشيل شيلة وعم بيجينا يعني وسخ ورعانة وبق وناموس ودبين ما بيمون الليل يعني من وراء القمامة.
14: كانوا الحاويات كبار، تنتين كبار وما يكفوا، هلا صاروا صغار عم بيتعبوا يعني اقوام عم بتعبوا، فهمت علي شلون؟ العالم عم بتضطر انه تكب برا، يعني السيارات عم بيكبوا هون، البيوت عم بيكبوا هون، بس عم بيشتغلوا يعني عم بيشيلوا حرام، يعني الصبح عم بيشيلوا سيارتين كبار من هون.
15: والله نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما عم تجي بتلم يعني كل يوم او يعني باليومين بالاسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة، يعني وتفضاي مثلا كل يومين او ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية. امراض فضوها بس اغلب الاحيان يعني عم بصير تقصير بهيك شغلات يعني، فالعالم عم تشوف الحاوية مليانة بدها تكف الارض اجباري يعني.
12: خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس مدينة حلب قبل أكثر من شهر أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة ليس إلا عبر تعزيز فرق العمل وزيادة المناوبات ونشر مزيد من الحاويات وترحيل المكبات، إلا أن نقص الإمكانات وفق قولهم ما يزال عائقا، فالمدينة تحتاج إلى نحو 140 ضاغطة نفايات بينما المتوفر 47 فقط، كما يبلغ الاحتياج 4000 عامل نظافة، في حين لا يتجاوز العدد الحالي 1400 عامل، إضافة إلى توفر نصف عدد الحاويات المطلوبة أي 2000 حاوية نظافة فقط.
13: الآليات لازم بعد 5 سنين ضغطات تتنسق بيكون خرجت عن الخدمة. عندنا أجدد ضغط عمره 25 سنة، فموضوع تهالك الآليات هي المعضلة الشاغلة والمعضلة الكبيرة عندنا في مجلس مدينة حلب. الإصلاحات كثيرة وتأخذ وقت كثير وما بتقوم بالعمل المثالي المطلوب منها لعمر الزمني ولقدمه.
12: تحسين واقع النظافة في حلب مرتبط وفق مجلسها البلدي بتأمين الدعم اللازم للقطاع من خلال رفضه بالآليات والكوادر والحاويات، تحديات يرى الأهالي أنها ليست مبررا كافيا لاستمرار أزمة باتت تشكل تهديدا واضحا للصحة العامة والمظهر الحضاري في حلب.
16: واقع النظافة في العديد من أحياء حلب ما زال متردياً رغم خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس المدينة منذ أكثر من شهر، والتي أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة لكنها لم تنجح في إنهائها بشكل كامل. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
0: أعلنت مديرية الصحة إدلب بدء إعادة التعاقد مع موظفين وكوادر صحية فصلهم النظام المخلوع بسبب مواقفهم من الثورة السورية. وبحسب مديرية الصحة تشمل الدفعة الأولى قرابة 1000 موظف، فيما تستهدف الخطة دمج أكثر من 7000 عامل في المراكز التي توقف دعمها، مع استقبال نحو 100 موظف يوميا لاستكمال إجراءات التعاقد. وأضافت المديرية أن الخطوة تهدف إلى رفد المستشفيات بالكوادر الطبية والإدارية وإعادة تشغيل مراكز صحية أغلقت بعد توقف التمويل الدولي. أعلنت وزارة الصحة رصد إصابات بالتهاب الكبد الوبائي من نوع A في قريتي بيت أبو خليل والمحوطة بريف محافظة طرطوس. وقالت الوزارة إن مديرية الصحة بالمحافظة استجابت لبلاغ حول تسجيل الإصابات وبدأت إجراء الفحوصات الفورية لتحديد بؤر العدوى والحد من انتشار المرض، كما أوضحت أن فرق التقصي الوبائي زارت المصابين وقدمت لهم الإرشادات المتعلقة بطرق انتقال المرض، وأضافت أنها سحبت عينات من مصادر مياه الشرب بالمنطقة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية. اتفقت ألمانيا والنمسا على تعزيز برنامج العودة الطوعية للسوريين بالتوازي مع المضي في عمليات الترحيل القسري لفئات محددة. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريانت عقب لقائه بنظيره النمساوي جيرهارد كارنر في برلين أن العودة الطوعية للسوريين ينبغي أن تكتسب مزيدا من الزخم، وأن السوريين الذين نجحوا في الاندماج داخل المجتمع الألماني يجب أن تتاح لهم فرص البقاء. ومن جهته أعلن كارنر أن النمسا أطلقت برنامجا مؤقتا يتضمن حوافز مالية إضافية للسوريين الذين ما تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة بهدف تشجيعهم على العودة إلى بلادهم. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت اختتام محادثات روما بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد المناقشات التي وصفتها بالبناءة والإيجابية. وأفادت السفارة بوجود توافق على هيكل عملي للمنطقة التجريبية، مشيرة إلى أن صيغته ستستكمل على أن يتم البدء في تنفيذها في الأيام المقبلة، وأضافت أن الأطراف ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن إسرائيل مستعدة للمضي قدما في المنطقتين التجريبيتين، وذلك في إطار اتفاق إطاري أبرم الشهر الماضي ينص على إنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة اتفاق الإطار مع تل أبيب بدأت تعطي مفاعيلها، وأن واشنطن باتت تصغي إلى لبنان في ظل وجود ملفه على طاولة ترامب. وشدد عون على أن أهداف بلاده واضحة ولن تتساهل بشأن حقوق لبنان، مشيرا إلى أن حق الاختلاف مشروع على أن يبقى الحوار بين اللبنانيين تحت سقف المصلحة الوطنية. ودعا عون اللبنانيين إلى اختيار ما ينقذ وطنهم ويحميه من أطماع الآخرين، مؤكدا أن الطريقة ليست ممهدة وتحفل بالصعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي ما وصفه بحمام الدم. شنت القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب ما ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية. وقالت القيادة الأمريكية إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية تستخدم لتهديد السفن العابرة في مضيق هرمز، وهذه هي الموجة الثانية من الضربات الأمريكية ضد إيران في أقل من يومين. كشف مسؤولون أمريكيون أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبيل تصعيد جديد يشمل تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً. ونقلت رويترز عن 3 مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أن الضربات التي تهدف إلى فتح مضيق هرمز تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبلغ الكونغرس مطلع هذا الأسبوع باستئناف الحرب ضد إيران، وذلك بعد انهيار مذكرة التفاهم التي كان من المفترض أن توقف القتال وتمهد الطريق لاتفاق نهائي. قال الجيش الإيراني إن الهجمات الأمريكية لن تتمكن من فتح هرمز، وإن المضيق سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة من النظام القانوني الإيراني فيه. وأضاف الجيش الإيراني أن العدو أنشأ ممرا غير قانوني جنوبي مضيق هرمز، وتصدينا لذلك واستهدفنا السفن المخالفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التزام أمريكا بمذكرة التفاهم وفرض القوانين الإيرانية في مضيق هرمز هما السبيل لإعادة فتحه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى تسوية مع بلاده بشأن الحرب. وأضاف ترامب أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. كما قال ترامب إن من الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف، وردا على سؤال ما إذا كانت إيران لديها مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور الإيرانية، قال ترامب إنه لا يحب تحديد مواعيد نهائية بشأن إيران. أحيت تركيا الذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد فجر 15 من تموز في عام 2016، والتي وصفها الرئيس الأمريكي رجب طيب أردوغان بإحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوة في التاريخ السياسي التركي، موضحا أن الشعب التركي تمسك باستقلال وطنه ومستقبل أمته وتصدى للانقلابيين بمقاومة بطولية.
17: بتكبيرات انطلقت من المآذن وبصدور عارية نزلت إلى الشوارع والميادين بعد منتصف الليل، واجهت تركيا قبل عقد من الزمن إحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوة في التاريخ السياسي لتركيا، كما يصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي وقت تحولت به البلاد إلى ميدان صراع واسع بين مدنيين عزل ومجموعات عسكرية على صلة بمنظمة فتح الله غولن التي تصنفها أنقرة كيانا إرهابيا، لم يكتفي لاجئون سوريون بالنظر ومراقبة الحدث. كان محمد أمين الشاب البالغ من العمر حينئذ 24 عاما، واحدا ممن نزلوا إلى ميدان كازلاي في أنقرة للتصدي جنبا إلى جنب مع الشعب التركي لمحاولة الانقلاب، من دون إدراك مسبق بأن حضوره سيكون محوريا في حدث سيحكى عنه في تاريخ تركيا وأرشيف انقلاباتها. وحين كانت القوى الأمنية والشرطة تتصدى للانقلاب العسكري الفاشل، قدم الشاب اللاجئ مساعدته في قيادة إحدى الدبابات التي تركها الانقلابيون خلفهم، حيث أوصل الدبابة إلى مركز للشرطة في أنقرة بناء على طلب عناصر الأمن، في خطوة احتفت بها حينئذ وسائل الإعلام التركية. 10 سنوات من محاولة انقلابية مهدت الطريق في تغيير الوجه السياسي لتركيا عبر الاستفتاء الدستوري وحوله من نظام برلماني إلى رئاسي، وبلغة الأرقام خضع أكثر من 700,000 شخص لإجراءات قانونية، وأدين ما يقرب من 5,000 متهم في قضايا الانقلاب، في حين أعلنت وزارتا العدل والداخلية مؤخرا اعتقال أكثر من 900 مشتبه في 81 ولاية مع حلول الذكرى 10، ما يعني أن أنقرة لم تغلق بعد ملف تلك الليلة. إذن سنوات طويلة مضت على ليلة 15 من تموز الطويلة في 2016، لكن تركيا تحيي هذه الذكرى سنويا بكل ما تحمله من حزن على الضحايا الذين قضوا دفاعا عن الديمقراطية، وبكل امتنان لمن واجهوا الدبابات بأجسادهم في ليلة اجتمعت بها السلطة والمعارضة حول إرادة واحدة لتقول للعالم وشعوبه إن كل الخلافات تنحني جانبا حين لا يكون الوطن بخير.
0: وفي أخبار الرياضة، حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في نهائي كأس العالم 2026 بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير بنتيجة 2-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة خلال شوطها الثاني. وتلتقي الأرجنتين التي بلغت النهائي الثاني تواليا والسابعة في تاريخها في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بضواحي نيويورك، ومع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا في دالاس 2-2. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: كيفك النظر السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: في التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: مثلاً في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح خرفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ. هذا الحكي في ربيع 1972.
2: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
1: تمام. أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
2: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
1: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
0: بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

أمين الحافظ. أمين الحافظ العسكري الرئيس الذي قصف المدنيين واقتحم الأموية، البعثي الحماسي والمنفي. ولد أمين الحافظ في مدينة حلب عام 1921، وتخرج ضابطاً من الكلية الحربية عام 1946. كان الحافظ قومياً واشتراكياً متحمساً، انتمى لحزب البعث باكراً، وأيد الوحدة مع مصر عام 1958 بشدة، وكان من الضباط المؤثرين على القرار السياسي في ذلك الوقت. شارك في انقلاب الثامن من آذار عام 1963، وتسلم منصب وزير الداخلية حينها، كما كان عضواً بارزاً فيما سمي مجلس قيادة الثورة. في شهر تموز عام 1963 قاد ضباط ناصريون انقلاباً على البعثيين، إلا أن الحافظ استطاع أن يفشله، وقيل إنه شارك بنفسه في الاشتباكات من على سطح مبنى الأركان. قاد بعدها حملة قمع عنيفة ضد الضباط الناصريين في الجيش، وأعدم الكثير منهم عرفياً وبمحاكمات صورية سريعة، كما استغل هذه المحاولة ليعزل الرئيس لؤي الأتاسي الذي كان متعاطفاً مع الناصريين. وقيل في رواية أخرى إن الأتاسي استقال من تلقاء نفسه احتجاجاً على الإعدامات، فاستلم الحافظ الرئاسة بعده عام 63. طبق خلال فترة حكمه سياسة اشتراكية صارمة، فأمم حتى الورشات الصغيرة، كما تم في عهده تطبيق مشروع الحزام العربي في منطقة الجزيرة، وهو مشروع ما يزال يثير الإشكال إلى اليوم. أدت سياساته المتشددة إلى اندلاع مظاهرات شعبية ضده عام 1964، كانت أهمها في مدينة حماة مدعومة من الإخوان المسلمين، فقام الحافظ بقمعها بعنف، وكانت المرة الأولى التي يقصف فيها الجيش جامعاً اعتصم فيه المحتجون، ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً. وفي العام 1965 تظاهر دمشقيون ضد سياسات التأميم المتطرفة، واعتصم عدد منهم في الجامع الأموي، فاقتحمته مدرعات الجيش لتقتل وتعتقل الكثيرين. خلال تلك الفترة كانت الخلافات تتفاقم بين جناحي حزب البعث، القيادة القومية التي ينتمي لها الحافظ، والقيادة القطرية متمثلة بصلاح جديد. فنفذ صلاح جديد مع حافظ الأسد وضباط بعثيون آخرون انقلاباً على أمين الحافظ عام 1966. قاومه الأخير بشدة، فقتل العديد من حراسه، كما أصيب مع ابنه وابنته، إلا أنه في النهاية اعتقل، وظل في السجن حتى عام 1967، حيث انتهى به الأمر منفياً في العراق. عاش الحافظ في العراق حتى الغزو الأمريكي عام 2003، حين سمحت له السلطات السورية بالعودة إلى حلب وعاملته كرئيس سابق. مات أمين الحافظ في مدينته عام 2009، شاهداً وضحية للديكتاتورية البعثية العسكرية التي ساهم بنفسه في خلقها، سواء عن قصد أم من غير قصد. مات ملتزماً الصمت خلال سنواته الأخيرة في بلده الأم سوريا.

حلقة جديدة من عين سوريا، نقترب فيها أكثر من آلامكم، نضيء على قصصكم ونكون منبرا لها. أهلا بكم وإلى العناوين. ليس أول ضحايا العمل غير المنظم، وقد لا يكونان آخرها. معرة النعمان تنعى عاملين توفيا إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء، وفرق الدفاع المدني تنتشل الجثث. أزمة لم تلق حلا، تراكم القمامة في شوارع حلب، مشكلة متواصلة في ظل محدودية إمكانات مجلس المدينة وإجراءاته الطارئة. بعيدة عن جميع مقومات العيش، منطقة لجات في ريف درعا تفتقر للمياه والكهرباء والخدمات الصحية، وعودة السكان تصطدم بهذه الوقائع.

0: توفي عاملان إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب. واستجابت فرق الدفاع المدني في المحافظة للحادث وعملت على انتشالهما من تحت الأنقاض، ثم نقلتهما إلى مشفى في مدينة معرة النعمان. وفي هذا السياق نفتح معكم مشاهدين اليوم ملف قوانين العمل السوري. من يحفظ حقوق العمال؟ لا سيما غير المسجلين في نظام التأمينات الصحية في القطاع الخاص والمناطق الصناعية. ولماذا تغيب تدابير السلامة عن مواقع العمل الخطيرة؟ وأخيرا، من يعوض العامل وأسرته في حال تعرضه لحادث خطير قد يسبب له إعاقة مزمنة أو قد يؤدي به إلى الموت، كما جرى اليوم صباحا في معرة النعمان؟ قبل النقاش ننتقل إلى مراسلنا من إدلب للوقوف على تفاصيل الحادث. أهلا ومرحبا بك إبراهيم سويد، مراسلنا من إدلب اليوم صباحا. ما الذي جرى في مدينة النعمان، في مدينة معرة النعمان؟ ما أسفر عن وفاة العاملين؟
1: نعم، أهلا جمال. حقيقة يعني اليوم بالفعل كانت هناك يعني حادثة مؤسفة في مدينة معرة النعمان، وهي يعني مقتل يعني عاملين كانوا من منطقة جبل الزاوية يقومون بعملية يعني تشييد بناء منزل، وتحديدا في داخل أحياء معرة النعمان. طبعا بحسب قبل قليل كنت أتواصل يعني مع عدة مصادر محلية في مدينة معرة النعمان، تحدثوا بشكل أساسي أن هذا المنزل هو قيد الإنشاء أي بشكل أساسي، أي ليس متعرضا لقصف سابق وأن هو عملية ترمين، إنما يعني منزل جديد يتم إنشاؤه. لكن تحدثوا بشكل أساسي أن المنزل له خصوصيات هندسية من ناحية بناء هندسي على شكل قناطر أو غيرها، ومنذ 4 أيام تم فقط يعني صب السقف لهذا المنزل، وبعد 4 أيام كانت اليوم هي محاولة يعني انتزاع القوالب الخشبية التي تقوم بعملية يعني تكون هي عوامل سند لهذه الصبة. وبحسب ما علمنا أنه خلال عملية إزالة القالب سقط هذا السقف، ما أدى إلى وفاة العاملين التي يعني عملت فرق الدفاع المدني هنا في إدارة الكوارث والطوارئ في الطوارئ والكوارث، قاموا ب يعني انتشالهم من تحت الأنقاض بعد يعني تقريبا حوالي نصف ساعة إلى ساعة من وقوع هذا المبنى. وبالتالي اليوم نتحدث عن أن هذا المبنى هو ليس من قصف سابق، إنما يتم تشييده بشكل يعني جديد، خاصة أن نتحدث في الفترة الأخيرة جمال أن المنطقة هي بالأساس تشهد عمليات ترميم مكثفة، سواء كانت مدينة معرة النعمان أو حتى هنا في مدينة كفران بالخلفي أيضا في هذا البناء الذي يقوم الأهالي أيضا بعملية ترميم في المنطقة. وبالتالي المنطقة هي بالأساس كانت قد شهدت عمليات قصف كبير جدا، وبالتالي عمليات الترميم مستمرة منذ أشهر يعني جمال.
0: نعم إبراهيم، بحسب متابعتكم يعني عموما لواقع البناء اليوم في إدلب على وجه التحديد اليوم، كيف تقيمون إجراءات السلامة التي تتبعها بعض الورشات؟ هل هناك تفاوت ربما يعني بين بعض هذه الورشات عموما يعني بالنسبة بما يتعلق ب يعني إجراءات السلامة بشكل عام؟
1: نعم، حقيقة بالنسبة للعاملين تحديدا بذات أنفسهم، هو في الفترة الأخيرة كان هناك نقص كبير جدا في اليد العاملة بسبب يعني الدمار الكبير وزيادة الطلب على العمال. وبالتالي يعني مع زيادة الطلب على العمال أو العاملين بشكل أساسي، بدأ يعني يدخل الكثير من العمال يعني الذين يفتقرون حقيقة للخبرات في سواء كانت في العمل أو غيرها. وبالتالي حتى يعني الأمان بدنا نشاهده بشكل محدود في بعض الورش التي تعمل هنا في هذه المنطقة، علما أن يعني البلديات هنا في مناطق ريف إدلب كانت قد أصدرت عدد من القرارات الداخلية المتعلقة بعمليات البناء، بأن أي شخص يقوم بعملية يعني ترميم العقار الخاص به يجب أن يقوم بعملية مراجعة المبنى البلدية، وأن يكون هناك تراخيص لازمة، ويكون هناك كشف يعني بشكل مجاني من قبل البلديات باتجاه هذا العقار، كشف هندسي هل هذا العقار يصلح للترميم أو أنه يحتاج إلى عملية هدم. وبالتالي كانت هذه التوصيات في الفترة الأخيرة، لكن يبدو أن هناك بعض التجاوزات حدثت كان هنا أو هناك بسبب أن الأهالي لا تستطيع أن تقوم بعمليات ترميم متكاملة، إنما عمليات ترميم بدائية في بعض الأحيان نتيجة الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
0: كل الشكر لك إبراهيم سويد مراسلنا من إدلب. نعم مشاهدينا، الوقوف أكثر على هذا الموضوع وعلى يعني الوقوف على قانون العمل السوري، أرحب بضيفي إبراهيم حمود رئيس اتحاد عمال محافظة إدلب معي من إدلب. أهلا ومرحبا بك سيد إبراهيم. بداية اليوم سيد إبراهيم، من يتحمل المسؤولية القانونية؟ دعنا نقول ونركز بداية على ما جرى صباحا في مدينة معرة النعمان.
2: أهلا وسهلا. بداية نعزي أهلنا في محافظة إدلب بوفاة شهداء لقمة العيش اليوم، هؤلاء الذين لم تقتلهم فقط الأهمال بل قتلتهم الظروف الصعبة أيضا. بالنسبة للضحايا العمال، خلف كل ضحية عائلة تركت بلا معيل، وهذه مسؤولية معلقة في قابنا جميعا. غياب أدوات السلامة في ورش العمل عموما هو إهمال ليس فقط من العامل، بل توفير مالي على حساب أرواح البشر والعمال، وهو مسؤولية جماعية. يجب توفير أدوات الأمن والسلامة للعمال خلال إنجاز الأعمال عموما.
0: لكن اليوم يعني بما حدث صباحا في مدينة معرة النعمان ووفاة العاملين، اليوم من يضمن حقوقهم اليوم أو حقوق أسرتهم أسرهم دعنا نقول في مثل هذه الحوادث بالتحديد؟
2: أخي هلق، عموما قانون العمل الخاص تم تفعيله سنة 2010، ولكن الالتزام بتطبيق القانون هو مسؤولية مجتمعية من خلال الأشخاص وأصحاب العمل، فبيوجب هذا الأمر توفير معدات العمل والأمان للعمال، بالإضافة لتوثيق العقود العمل حتى المياومة منها، لحتى يتم حفظ حقوقهم القانونية والصحية لضمان حقوقهم إن شاء الله.
0: طيب اليوم من يعوض العامل في حال إصابته أو يعوض أسرته في حال يعني وفاته؟ من المسؤول عن هذه يعني عن هذه الأمور؟
2: هلق القيام بالإجراءات القانونية من قبل أصحاب العمل عموما هو اللي بيضمن الحقوق للعمال لحتى

0: مجموعة من العمال ربما يعني ليس لديها أي قوانين، ليست منتسبة لأي جهة معينة، اليوم من يحفظ حقوقهم اليوم باعتبار أنهم يعملون ربما بالحد الأدنى من الأجور حفاظا على عملهم بشكل أو بآخر؟
1: هي مسؤولية عامة لتثقيف جميع العمال وأصحاب العمل أصحاب المصلحة حتى يكون في توثيق للعمل وانتساب للعمال لنقابات العمال اللي هي
0: يعني
1: بتتابع أوضاع
0: اليوم
1: العمال
0: الكثير من العمال سيد إبراهيم
1: وبتتابع
0: يعملون،
1: حقوقهم في حالهم.
0: نعم اليوم كثير من العمال يعملون دون عقود رسمية، هي عقود شفهية يتفق مع صاحب العمل ويتفق معه شفهيا. اليوم ما حجم هذه المشكلة بطبيعة الحال التوعية للعمال بما يتعلق بهذه النقطة؟
1: تماما. هلق توثيق العقود وخصوصا حتى عقود المياومه هو امر مثل ما حكيت مهم لحتى يحفظ حقوقهم القانونيه والصحيه في حال الاصابات. اتحاد العمال نحن بيدلب كحاله خاصه، هو اتحاد وليد ناشئ جديد كان متوقف عمله خلال فتره الثوره السوريه، ونحن حاليا عم نحاول ان شاء الله نقوم بالتخطيط لإجراءات توعية وتثقيف وانتساب للعمال بالإضافة للتوعية بقانون العمل لأصحاب المصلحة من أجل ضمان إن شاء الله أفضل أمن أفضل ما يمكن لمصلحة العمال إن شاء
0: طيب
1: الله تعالى.
0: بما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد والتركيز على موضوع قانون العمل، اليوم هذا القانون ما الذي يمنحه للعامل بشكل أو بآخر؟
1: القانون العمل التزام بالتفاصيل القانونية هو اللي بيعطيه فعالية لقانون العمل، وهذا الموضوع بيتم من خلال حكيت إنه انتساب لنقابات العمال وتوثيق العمال وانتسابه لنقابات العمال في حال لا سمح الله صارت كوارث أو ظروف بيتم تطبيق هذا القانون وتحصيل حقوقهم ومتابعة أوضاعهم الصحية في
0: نعم
1: حال الإصابات.
0: ما الحقوق اليوم التي يكفلها قانون العمل بما يتعلق يعني في ساعات العمل بالإجازات بموضوع إنهاء الخدمة بكل ما يتعلق بالعمل، ما هي اليوم الحقوق التي يكفلها قانون العمل؟
1: هلا قانون العمل طبعا هو حكيتنا في 2010 تم وضع القانون، وحسب فئات العمل وحسب أماكن العمل طبيعة العمل في حال كان في التزام بتفاصيل قانون العمل فهو بيضمن الحد المطلوب من الأمان والدعم اللازم للعامل حتى يمارس العمل هو يعني نوعا ما في أمان وفي طمأنينة يعني.
0: طيب اليوم هل توجد ربما أي خطط لتعديل هذا القانون بما يعزز حماية حقوق العمال أكثر ربما من القانون الحالي؟
1: تماما. هلا نحن في اتحاد العمال دائما نسعى بشكل مستمر وبجهود حثيثة لحتى نوقف على المشاكل وأهم التفاصيل اللي ونقاط الضعف اللي بتكون ضمن مواد القوانين، ومنطالب نحن هاي المواد بتعديلها بما يضمن مصلحة العمال وبحقق أقصى مدى ممكن من الأمن والسلام لهم.
0: نعم كل الشكر لك إبراهيم محمود رئيس اتحاد عمال محافظة إدلب، كنت معي من إدلب.

0: نبقى في ملف العمال، حيث رصدت كاميرا عين تلفزيون سوريا أوضاعا صعبة يعاني منها عددا من عمال الخدمات في ريف الحسكة من جراء انقطاع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر، وتداعيات المشكلة بشكل مباشر على لقمة عيش العاملين وحرمان أسرهم من احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
1: صار اليوم 6 شهور رواتب ما استلمنا، وما عندنا أمل نتعرف مثل 15 شهر أو شهر نستلم، ما نعرف. كل ما نسأل يقول لك واحد ما عارف. هالمسؤولين ليش ما يحسون بهالعمال البلدية؟ بدلوا الأوروبية،

0: عامل البلديه مقدس، ليش بسوريا ما حد مقدسه، ما حد معتبر به، ما حد يعتني به، لا حد يجيب طاريه رواته. اليوم صار لنا 6 شهور، الله يكون بعوننا يا اخي، تبادلنا من هذا طينا وهذا ديننا. الله يقول لك العالم اشرت وجوهنا، العالم تريد حقها. ليامت ليامت احنا عمال البلديه ليامت، ما حد يطالب انه يقول خيو هالعمال ما عندهم رواتب، ايش عايزهم مو عايزهم، والله تبادلنا يا اخي. ليامت هالحكومه تفطن علينا، ليامت كلها اندمجت الا احنا، ليش ليامت ليامت
1: ليامت ذول من دون رواتب. اهل السوق يطلبون لكلهم، والله ما جاء نفوت على السوق، ابو النيل ابو الكهرباء ابو الفروج ابو السماله كله يطلبنا، والله وكيلك يعني ما جاء نفوت السوق تمام، والله بيوتنا بلا ايجار، والله عم ادفع على ديره تركي قسم بالله العظيم، انا صادق بكلامي تمام، يعني ما لحق لا مصروف للبيت ولا لحق لكل شغله، يعني ايمت نضل بدون رواتب؟ يا بسرعة وقت ساعدونا جيبوا لنا رواتب، الله يوفقكم يحشون لنا معاهم خلي يجيبوا لنا رواتبنا، يعني ايمت نضل بهالوقت هذا؟
2: نحن نعلم ما يعني عمال النظافة في دائرة النظافة بمجلس مدينة رأس العين، حقيقة منذ 5 أشهر تسلموا مبالغ مالية ضئيلة، بعضها مقدم من جمعيات خيرية والبعض الآخر على شكل منحة شهرية من إدارة المنطقة، مبلغ 800,000 حقيقة لا يساوي الأعمال التي قاموا بها. نسعى إلى ربطهم الآن عن طريق المحافظة بعد تشكيل مجلس مدينة رأس العين، قدمنا المقترح إلى محافظة الحسكة، ستأتي لجنة التنمية الإدارية لربط هؤلاء العمال بالوزارة وصرف مستحقاتهم المتأخرة في القريب العاجل إن شاء الله.
3: نعم، للوقوف أكثر على هذا الموضوع ينضم إبراهيم الحلبي الكاتب والصحفي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد إبراهيم. بداية دعني أبدأ معك بحجم هذه المشكلة بما يتعلق بموضوع انقطاع الرواتب لعمال الخدمات في ريف الحسكة اليوم، لماذا توقفت الرواتب بالأحرى؟
4: نعم، مساء الخير جمال، مساء الخير أيضا لمتابعين تلفزيون سوريا. يعني كما هو معلوم الوضع في الحسكة يختلف تماما عن الأوضاع الأخرى في المحافظات الثانية. إلى الآن يعني مؤسسات الدولة لم تدخل بشكل رسمي إلى محافظة الحسكة، كانت هناك عملية دمج لمؤسسات الدولة إن كانت التي كانت تحت سيطرة قسد أو حتى تحت إدارة الحكومة المؤقتة أو حكومة الإنقاذ يعني كما في رأس العين. إلى الآن الموظفين لم يتم دمجهم، وإلى الآن المصرف المركزي في الحسكة موقف أو مجمد الحسابات فيه منذ رأس السنة، فبالتالي عملية إيقاف الرواتب هي لم تشمل فقط القطاع البلديات أو قطاع الخدمات، أيضا هناك العديد أيضا من الخدمات الأخرى. إلى الآن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من 6 شهور، وهذا كله وكل هذا التعطيل والتأخير سببه يعني مرتبط أيضا بتأخر في مسألة الدمج، وتأخر أيضا في مسألة دخول مؤسسات الدولة بشكل سريع وبشكل صحي وبشكل صحيح أيضا إلى محافظة الحسكة. المعاناة كبيرة جدا، عمال النظافة هؤلاء لا يستحقون هذه المعاملة، كان يجب أن يتم صرف أقل ما هنالك صرف مكافآت لهم، يعني 800,000 ليرة سوري يعني هي لا تغني ولا تسمي من جوع، لا تغطي نفقات الخبز الشهرية. كان من المفروض على الحكومة يعني أن تبادر بدفع مكافآت لعمال النظافة، تصبر عمال النظافة ريثما يتم فتح المركز المصرفي في سوريا، وريثما يتم أيضا صرف كتلة مالية للمحافظة. وأريد أن أشير هنا جمال إلى نقطة مهمة جدا، أنه إلى الآن الكتلة المالية التي تقرر صرفها لمحافظة الحسكة إلى الآن لم تدخل حيز التنفيذ، يعني هي تم صرف ربما قرابة 1 مليار دولار لمحافظة الحسكة والرقة ودير الزور، يعني منطقة الجزيرة بشكل كامل تمام، تقسم على المحافظات الثلاث. هذه الكتلة المالية إلى الآن بالنسبة للحسكة لم تأخذ دورها بشكل الصحيح، لأنه إلى الآن عمل المديريات في الحسكة لا يقوم.
3: لكن اليوم نعم سيد إبراهيم،
4: مشكلة تعترضنا تقريبا منذ التحويل إلى اليوم.
3: نعم، لكن اليوم من يتحمل مسؤولية هؤلاء العمال؟ لكي نوضح للمشاهدين اليوم، من يعني يوظفهم، ممن يتقاضون رواتبهم اليوم بهذا الوضع القائم حاليا في الحسكة؟
4: نعم جمال، يعني هو بالتأكيد موظفين الدولة، والدولة هي الراعي لهؤلاء الناس وهي المسؤولة عنهم، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم أي موظف في الدولة يجوع، أي موظف للدولة يتعرض حقيقة، دعني أقولها بشكل صريح، الفقر يسبب إلى الذل. أي موظف يتعرض للذل نتيجة سوء الأحوال المعيشية تتحمل الدولة مسؤولية ذلك، ولكن نحن نعلم أن هناك عقبات كبيرة تحول ما بين دخول مؤسسات
3: اليوم نتحدث عن ستة أشهر سيد إبراهيم،
4: ارتبطت بملفات دولية نعم. للأسف الشديد يعني.
3: اليوم نتحدث عن ستة أشهر اليوم بدون رواتب، لكن يعني ما الذي أوصل الأمور بطبيعة الحال إلى هذه النقطة؟
4: نعم يعني جمال، نحن نتكلم تقريبا ندور في نفس المكان للأسف الشديد يعني. إلى الآن كل ما يعطل مسألة عودة الدولة إلى الحسكة هو موضوع الدمج يعني، والعراقيل التي تضعها قسد أمام مؤسسات الدولة يعني. هناك دمج صوري، دمج شكلي، لا يوجد دمج حقيقي. فبالتالي حين يكون المصرف المركزي معطل إلى الآن لا يقوم بدوره على أكمل وجه، هناك مديريات المالية في كل المديريات التي مرتبطة مع الدولة السورية إلى الآن لم تستلم الكتل المالية، إلى الآن لا توجد آمر صرف، لا آمن صرف من أجل صرف الرواتب. فبالتالي هناك يعني انقطاع، سيسبب انقطاع للرواتب، فبالتالي ستكون هناك معاناة كبيرة للموظفين يعني. إلى الآن عدم دخول الدولة بشكل صحيح وبشكل صحي إلى الحسكة، إلى المحافظة، إلى المركز، لأن الكتلة المالية يجب أن تصدر من المركز. اليوم الدولة قادرة هي على صرف كتلة مالية إلى منطقة رأس العين مثلا
3: دون. ما الذي يمنع حل هذه المشكلة الآن يعني؟
4: قادرة على صرف كتلة مالية يعني جمال، هذه مسألة مهمة جدا.
3: نعم.
4: اليوم الدولة قادرة على صرف كتلة مالية مثلا إلى رأس العين أو إلى الشدادي أو إلى تل براك أو إلى تل حميس، ولكن هذا سيسبب انقسام إداري، وهذا الذي لا تريده الدولة. الدولة اليوم تريد أن تمكن مركزية الدولة في الحسكة متمثلة في المحافظ، وأن تكون الكتلة المالية كلها صادرة من المحافظ إلى جميع مدراء المناطق ومدراء النواحي ومدراء البلديات بشكل طبيعي، حتى تكون الأمور الإجراءات القانونية في محافظة الحسكة تسير بشكل قانوني. ولكن تعطيل هذا المسار أن ينعكس سلبا على الموظفين. الموظفين لا ذنب لهم اليوم بأن يتم تعطيل رواتبهم طيلة هذه الفترة. لذلك نحن أمام خيارين لا ثالث لهما.
3: نعم.
4: إما أن يكون هناك تعجيل بعملية الدمج وأن تضع قسد أمام مسؤولياتها بهذا الخصوص، أو أن يتم صرف كتلة مالية لهؤلاء الموظفين بغض النظر عن وجود المحافظ أو المحافظة، ويتم تجاهل المحافظ والمحافظة حتى نستطيع أن نسعف الناس ونخرجهم من
3: اليوم. الحكومة تدرك هذه النقطة سيد إبراهيم. نعم اليوم تدرك هذه النقطة، لكن يعني هل هناك أي اقتراحات ربما من قبل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة، أو أي يعني ممكن القول رغم هذه المطالب مجتمعة تحدد سقف زمني ربما لحل هذه المشكلة، حل مشكلة الرواتب والكثير من الأمور المتعلقة بالأمور المالية؟
4: نعم جمال، في السلم الزمني أو الخطة الزمنية التي وضعت لموضوع عملية الدمج وتطبيق قانون أو اتفاق 29 من كانون الثاني، للأسف الشديد نحن كأبناء الحسكة ونشطاء الحسكة وعلمين الحسكة وحتى شعب الحسكة بشكل كامل ليس لدي اطلاع على الفترة الزمنية. نحن كنا نقول أن هناك فترة 6 شهور، الآن يتحدثون عن فترة سنة من أجل عملية الدمج. حتى عملية الدمج يعني تحتاج إلى أمور تقنية نحن افتقرناها خلال الفترة الماضية. يعني على سبيل المثال حين نريد أن ندمج أي مؤسسات قسد أو أي مديرية من مديريات قسد، طبعا قسد تعتبر مديريتها على هيكلية وزارة يعني مع مؤسسات الدولة، حتى على يعني لم تشكل لجان حقيقية، لجان ذات خبرات، لجان فاعية، لجان تستطيع أن تتجاوز مسألة الوقت. يعني مسألة الوقت مرتبطة بهذا، مرتبطة بالتقنية، مرتبطة أيضا باللجان. لا توجد لجان يعني. هناك نعم مسؤولين من الدولة السورية يأتون من دمشق يلتقون مع مسؤولين من قسد، اللقاء لا يستغرق أكثر من يوم واحد، ثم يعود كل منهم إلى عمل. هذه اللقاءات لا تحقق نتائج حقيقية ولا ثمرات حقيقية. نحن بحاجة لجان حقيقية من كل وزارة يتم تشكيل لجان. هذه اللجان عليها أن تجلس ربما قرابة الشهر الكامل في المنطقة في الحسكة، تجلس مع المسؤولين في قسد، مسؤولين المديريات، حتى يتم هيكلة المديريات كلها بشكل بهيكلية واحدة تتبع للدولة السورية، ويتم دمج الموظفين، موظفين الدولة السورية مع موظفين قسد، ومن ثم تكون هناك داتا مالية واحدة لكل هؤلاء الموظفين.
3: نعم سيد إبراهيم،
4: الرواتب بشكل صحيح. بهذه الطريقة نستطيع أن نتخلص نحن من العقبات التي يضعها قسد، بينما بالطريقة التي يعمل عليها
3: وصلت الفكرة نعم
4: لقاءات دورية وصور لا نصل لنتيجة حقيقة، والمعاناة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.
3: كل الشكر لك إبراهيم الحلبي الكاتب والصحفي، كنت معي من دمشق.
4: شكرا لكم.
3: إلى حلب مشاهدينا، حيث تتواصل أزمة تراكم القمامة رغم إجراءات الطوارئ التي اتخذها مجلس المدينة، الذي يعزو استمرار المشكلة إلى نقص الآليات والكوادر والحاويات، في حين يطالب الأهالي بتحسين خدمات النظافة لحماية الصحة العامة.
5: ما زال هذا المشهد حاضرا في مدينة حلب، وما زالت مشكلة القمامة وجها من وجوه المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي خصوصا في الأحياء الشرقية والوسطى، والذين يناشدون كلما التقيناهم بحلول جذرية لتحسين واقع النظافة في المدينة.
6: البلدية عم تشتغل بس عم بتطول، كل 3-4 أيام تجي بتشيل شيلة وعم بجينا يعني وسخ ورعانة وبق وناموس ودبين ما بيمون الليل يعني من وراء القمامة.
7: كانوا الحاويات كبار، تنتين كبار وما يكفوا، هلا صاروا صغار عم بيتعبوا يعني أوام عم بتعبوا، فهمت علي شلون؟ العالم عم تضطر انه تكب برا، يعني السيارات عم يكبوا هون، البيوت عم يكبوا هون، بس عم بيشتغلوا يعني عم بيشيلوا حرام، يعني الصبح عم بيشيلوا سيارتين كبار من هون.
8: والله نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما عم تجي بتلم يعني كل يوم أو يعني باليومين بالأسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة، يعني والطفضاي مثلا كل يومين أو ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية، أمراض فضوها بس أغلب الأحيان يعني عم بصير تقصير بهيك شغلات يعني، فالعالم عم بتشوف الحاوية مليانة بدها تكف الأرض إجباري يعني.
5: خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس مدينة حلب قبل أكثر من شهر أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة ليس إلا عبر تعزيز فرق العمل وزيادة المناوبات ونشر مزيد من الحاويات وترحيل المكبات، إلا أن نقص الإمكانات وفق قولهم ما يزال عائقا، فالمدينة تحتاج إلى نحو 140 ضاغطة نفايات بينما المتوفر 47 فقط، كما يبلغ الاحتياج 4000 عامل نظافة، في حين لا يتجاوز العدد الحالي 1400 عامل، إضافة إلى توفر نصف عدد الحاويات المطلوبة أي 2000 حاوية نظافة فقط.
9: مو الآليات لازم بعد 5 سنين ضغطات تتنسق بيكون خرجت عن الخدمة، عندنا أجدد ضغط عمره 25 سنة، فموضوع تهالك الآليات هي المعضلة الشاغلة والمعضلة الكبيرة عندنا في مجلس مدينة حلب. الإصلاحات كثيرة وتأخذ وقت كثير وما بتقوم بالعمل المثالي المطلوب منها لعمرها الزمني ولقدمه.
5: تحسين واقع النظافة في حلب مرتبط وفق مجلسها البلدي بتأمين الدعم اللازم للقطاع من خلال رفضه بالآليات والكوادر والحاويات، تحديات يرى الأهالي أنها ليست مبررا كافيا لاستمرار أزمة باتت تشكل تهديدا واضحا للصحة العامة والمظهر الحضاري في حلب.
10: واقع النظافة في العديد من أحياء حلب ما زال مترديا رغم خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس المدينة منذ أكثر من شهر، والتي أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة لكنها لم تنجح في إنهائها بشكل كامل. بالتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
3: أرحب بمراسلي تلفزيون سوريا من حلب نبيها الطه، كذلك مراسلنا هاشم العبد الله من اللاذقية، أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك نبيها، اليوم كيف يبدو يعني مشهد تراكم النفايات اليوم في مدينة حلب؟ هل ما زالت المشكلة قائمة حتى الآن رغم كل مطالبات الأهالي بحلها بشكل كامل؟
11: نعم جمال، في الواقع ما تزال قضية تراكم النفايات في مدينة حلب وريفها أيضا تتصدر اهتمامات السكان في ظل استمرار حتى الآن الشكاوي من تأخر ترحيل القمامة في عدد من الأحياء رغم الإجراءات الإسعافية التي أعلن عنها مجلس مدينة حلب خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت عدة حملات طوارئ وتكثيف أعمال الترحيل في بعض المواقع. حسب المعطيات الرسمية فإن مدينة حلب تنتج أكثر من 2000 طنا من النفايات، وهو رقم يعني يضع ضغطا كبيرا على منظومة النظافة وعلى البلدية. وفي المقابل يعني يعمل في المجلس حاليا ما يقارب 47 ضغط قمامة مقارنة بنحو 130 ضغطة كانت تعمل سابقا، إضافة إلى تعرض عدد من الآليات الحالية للأعطال المتكررة، الأمر جمال الذي ينعكس على سرعة الاستجابة وترحيل النفايات. لا يقتصر أيضا التحدي على نقص الآليات، بل أيضا يشمل الكوادر البشرية التي تترك فجوة واضحة بين الإمكانات المتاحة وحجم العمل المطلوب. حاليا في مجلس يعني في محافظة حلب هنالك تقريبا 1400 عامل نظافة، فيما يعني تحتاج مدينة حلب وريفها إلى أكثر من 1000 عامل نظافة في المدينة وريفها أيضا.
3: اليوم نبيها تتحدث يعني مجلس المدينة يتحدث عن نقص في الآليات والكوادر وحتى الحاويات، إلى أي مدى تبدو هذه الأسباب حاضرة فعليا في مدينة حلب؟
11: نعم جمال، من وجهة نظر مجلس المدينة فإن استمرار الأزمة هو مرتبط بعدة عوامل، أهمها تهالك أسطول الآليات وصعوبة تأمين قطع غيار لهذه الآليات، يعني إلى جانب محدودية كميات المحروقات اللازمة لتشغيل الآليات بشكل مستمر، إضافة إلى الإقبال على العمل يعني في قطاع النظافة هنالك إقبال ضعيف من قبل العمال بسبب تدني الأجور مقارنة بمتطلبات المعيشة في محافظة حلب. صراحة تراكم النفايات في بعض المواقع وتأخر ترحيلها يعني تحديدا في أحياء حلب الشرقية لعدة أيام، هذا ينعكس مباشر على الواقع الخدمي والبيئي ويثير أيضا مخاوف تتعلق بانتشار الحشرات والقوارض، فضلا عن لجوء بعض الأشخاص إلى حرق النفايات نتيجة يعني عدم إزالتها ويعني وجودها في مكبات، فهذا أيضا يعني هو يسبب آثارا بيئية إضافية تنتج الدخان والانبعاثات، وهذه أيضا تسبب موجة من الدخانات في جميع أحياء محافظة حلب. مجلس المدينة يقول يعني ما يزال يواصل تنفيذ حملات ترحيل النفايات بالاستعانة من آليات من جهات خدمية أخرى بالتوازي مع دراسة حلول طويلة المدى. طبعا يعني جمال الأهالي بانتظار حلول مستدامة تنهي هذا التحدي والوصول إلى منظومة بيئية قادرة، يعني منظومة نظافة بيئية قادرة على
3: مواكبة
11: حجم النفايات.
3: نعم، إلى مراسلنا هاشم عبد الله من اللاذقية وجدد الترحيب بك مرة أخرى. هاشم، اليوم كيف يبدو واقع النظافة عموما في اللاذقية خصوصا اليوم على الشواطئ في المدينة، كيف يبدو الوضع؟
12: نعم جمال، يعني واقع النظافة يعني يختلف من منطقة إلى أخرى، وخصوصا يعني منطقة الشواطئ التي شهدت ازدحاما وإقبالا كبيرا من الزوار والسياح خلال الفترة الماضية، يعني حتى انتشر كثير من المقاطع على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام عن وجود كميات كبيرة من الأوساخ والنفايات على هذه الشواطئ. كان هناك عدة حملات على هذه الشواطئ لعملية التخفيف من هذه النفايات الموجودة وانتشار للقمامة. الوضع يعني للواقع منذ قليل كنا بالقرب من تلك الشواطئ ورأينا يعني تحسن يعني لموضوع النظافة على الشواطئ لترحيل أجزاء كبيرة من القمامة، يعني بدأت الشواطئ أفضل مما كانت عليه، لكن هناك أيضا ما زالت بعض الأكوام النفايات الموجودة على أطراف هذه الشواطئ نتيجة يعني قلة عدد الحاويات الموجودة في منطقة الشاطئ. هذا إذا ما تحدثنا عن المناطق السياحية، أما عن يعني المناطق التي يعني هي داخل المدينة وداخل أحياء المدينة أيضا يعني موضوع النظافة يعني يتم ترحيله بشكل يومي، لكن هناك ازدياد بالسكان، ازدياد بكميات يعني القمامة التي ترمى. بعض الأحياء في المدينة توجد فيها مكبات كبيرة، إن تحدثنا عن منطقة الرمل الجنوبي أو حتى على الدعتور أو سقوبين أو بعض المناطق التي يعني هي تقع يعني بضواحي المدينة والتي هي يعني ضمنيا تتبع إلى مجلس مدينة اللاذقية، أيضا يعني هناك بعض التجمعات للنفايات. مجلس المدينة يعني يقول أن يعني بشكل عام يعني يقوم بترحيل هذه النفايات في معظم الأوقات، ولكن موضوع يعني الموضوع هناك عدة تحديات تواجه مجلس المدينة، يعني أهمها قلة عدد الحاويات. يعني يوجد في مدينة اللاذقية وحدها يعني ما يقارب حوالي 2000 حاوية، هناك نقص في عدد الحاويات، يعني لربما 500 حاوية حتى يعني تسد النقص يعني ولو بالحد الأدنى، لا سيما الضاغطات، هناك بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة من الضاغطات حوالي 35 ضاغطة وكلها يعني أغلبها لا يعمل وبحاجة إلى عدد أكبر من الضاغطات لترحيل القمامة إلى خارج المدينة.
3: كل الشكر لك هاشم عبد الله مراسلنا من اللاذقية، كذلك شكر موصول لك نبيها الطاهر مراسلتنا من حلب.

0: في ملفنا الثالث نضيء على واقع الحياة في منطقة اللوجات بريف درعا، حيث يواجه 11 تجمعا سكنيا نقصا واسعا في الخدمات الأساسية مثل وصول المياه والكهرباء حتى الخدمات الطبية، ما يقف عائقا أمام عودة السكان ويضاعف معاناتهم في ظل غياب أساسيات الحياة.
1: رغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، يعاني إلى اليوم 11 تجمعاً سكنياً في منطقة اللاجات بريف درعا من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ما يعيق عودة كثير من الأهالي إلى منازلهم.
2: احنا هون منطقة اللجاء منطقة فقيرة جداً، بتفتقر تقريباً لكافة الخدمات، من كهرباء، من مي، من طبابة، الشغلات الصحية أكثر شيء.
1: غياب الكهرباء ومياه الشرب يدفع السكان إلى الاعتماد على حلول بديلة ومكلفة، فيما يطالب الأهالي بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة.
3: احنا نعاني هنا لا يقل، القرية هاي سطح القدر لا يقل عن 300 نفر نعاني من جلة الخدمات، ماء لا توجد، كهرباء ما فيه، والعالم هاجرت كله من هذه القرية لجل الماء، فوق 300 نفر اللي مشردة كله بقرايا حوران من جلة المية، واحنا اليوم صاروا طالعين علينا عدة كشف ويوعدونا بالماء، أهم شيء احنا عندنا المية والكهرباء، هاي هي مقطوعة، لا كهرباء لا ماء لا من جميع الخدمات، ولا حدا فاعل يستجوب معنا ومثلا ويخدمنا لو بشغلة بهالمية.
1: كما تشهد المنطقة نقصا حادا في الخدمات الطبية في ظل غياب المراكز الصحية، الأمر الذي يزيد من معاناة الأهالي خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين.
4: نحن نعاني من جميع أدوات الطبية، لا مشفى ولا مستوصف ولا صيدلية ولا شيء، أي شيء يمنا حد يقرص عندنا جاهدين أقرب منطقة لنا يا الصلمين، من الصلمين على الشام طوالي، السنة المضت قرصته وحنيش ابن جاري كمان ظلينا خذناه وغير الشام، يعني لو انطولت شوية يعني يموت على الطريق.
1: ويقول الأهالي إن غياب المشاريع الخدمية والتنموية زاد من معاناتهم اليومية وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة. بين الدمار ونقص الخدمات تبقى إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الحد الأدنى للمقومات الأساسية شرطاً أساسياً لعودة الأهالي واستقرارهم في المنطقة. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
0: أرحب بآلاء المقداد الصحفية معي من درعا، أهلا ومرحبا بك. اليوم ما حجم النقص في هذه الخدمات عموما الذي تعاني منه هذه التجمعات السكنية في منطقة اللوجات اليوم؟ ما أبرز الصعوبات التي يعاني منها الأهالي عموما في هذه المنطقة؟
5: مساء الخير. نعم جمال، حقيقة بداية هي منطقة اللجاء هي من المناطق التابعة لمحافظة درعا. طبعا هذه المنطقة عانت كثيرا في أيام النظام البائد، تعرضت في صيف 2018 لحملة عسكرية أدت إلى تقريبا دمار 11 تجمعا سكنيا بشكل كامل. نلاحظ أنه لا يزال هذا الدمار إلى يومنا هذا. تعاني المنطقة من نقص جدا في الخدمات، من ناحية الكهرباء، من ناحية مياه الشرب، أيضا من ناحية المراكز الصحية. نلاحظ عدم وجود أسلاك الكهرباء بشكل كامل في المنطقة. طبعا يضطر الأهالي بالنسبة لمياه الشرب، يضطر الأهالي إلى شراء خارج مياه من مناطق مجاورة أحيانا بتكاليف عالية، مما يسبب حمل كبير على الأهالي ويحملهم مشقة. طيب. العناء أيضا لمياه الشرب، إضافة إلى الخدمات الصحية، الخدمات الصحية معدومة بشكل كامل.
0: كيف يتعاملون مع احتياجاتهم اليوم استاذي علاء مع يعني هذه الخدمات السيئة بشكل عام، بما أشرت هذا في بما يتعلق بموضوع المياه؟ نعم،
5: بالنسبة للمياه حكيت لك المياه عن طريق شراء خارج مياه بتكاليف مرتفعة جدا من المناطق المجاورة. طبعا هذا الشيء كبيرة بالنسبة للتكاليف، هي بالنسبة للمياه. أما بالنسبة للمراكز الصحية فهنالك لا يوجد مراكز صحية جمعها مدمرة، حتى الصيدليات لا يوجد، يعني هنالك المنطقة وعرة جدا، يوجد فيها كثير من الأفاعي من العقارب، أيضا إذا أحد المواطنين تضرر أو مثلا هناك إصابة فهم يضطرون إلى الانتقال إلى مناطق بعيدة جدا يعني بمسافات كبيرة جدا. ممكن يضطر أحد الأهالي أحيانا إلى الانتقال إلى الشام، مركز الشام دمشق للعلاج. ممكن أحيانا مسافة الطريق أو البعد يؤدي إلى الوفاة، طبعا هناك حالات أدت إلى الوفاة بسبب بعد المسافة. إضافة أن الكهرباء معدومة نهائيا بشكل كامل. طبعا الأهالي تواصلنا مع عدد كبير من الأهالي، كان هنالك مطالبات للجهات المعنية بتوفير أو بإعادة تأهيل الآبار المياه. طبعا الآبار جميعها غير مدمرة، يريدون أن إعادة تأهيلها. أيضا للمراكز الصحية يطالبون بإعادة تأهيل البنية التحتية المراكز الصحية، أن يكون هنالك انتباه أكثر من قبل الجهات المعنية لهذه المنطقة.
0: مع هذه المناشدات اليوم، هل هناك أي تحرك فعلي من قبل الجهات المعنية لحل هذه المشاكل، لمعالجة يعني مشاكل البنى التحتية بشكل خاص اليوم؟ الأهالي هل يلمسون أي تجاوب من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بهذه المشاكل مجتمعة؟
5: حقيقة نحن تواصلنا مع عدد كبير من الأهالي، وكان هنالك من قبل الأهالي توجه للجهات المعنية، ولكن لم يكن هنالك أي تجاوب أو فينا نحكي إنه الرد عليهم بشكل مباشر. ممكن وعود، ولكن شيء على أرض الواقع ملموس لا يوجد. المنطقة جدا سيئة، هذا الأمر الذي أدى إلى عدم عودة كثير من الأهالي إلى المنطقة، والأهالي التي عادت إلى المنطقة، طبعا أغلب الأهالي اللي عادت بيوتها دمار بشكل كامل على الأرض، أغلبهم قاموا ببناء القيم فوق أنقاض البيوت التي تدمرت. المنطقة تعاني بشكل كبير من سوء الخدمات، سوء التنظيم، سوء الانتباه إلى هذه المناطق. طبعا حكيت لك أنه جميعا الأهالي عم بيناشدوا الجهات المعنية أنه يكون في تطلعات إلى هذه المنطقة. صعوبة الحياة فيها جدا سيئة، النقص من الخدمات، من الكهرباء، المياه، المراكز الصحية، واللي هي أهم شيء هي المراكز الصحية طبعا، يعني في حالات كثيرة ادت الى الانتقال الى مناطق مجاورة وبعيدة جدا يعني لتأمين مثلا، يعني حتى لو مرض طيب. بسيط عادي وليس مجرد طيب. أو مثلا فهم يضطرون الانتقال الى مناطق بعيدة جدا.
0: اليوم الجهات المعنية ماذا تقول عن أسباب غياب هذه الخدمات بشكل عام، أيضا بما يتعلق بالوعود عن عودة هذه الخدمات إلى المنطقة؟
5: حقيقة جمال الجهات المعنية كل نلاحظ أنه من فترة قامت الجهات المعنية بزيارة المنطقة للإطلاع على الآثار وتحسين أو الإطلاع على الآثار وتحسين الواقع أو النظر إليها. ممكن هذه الخطوة تكون مقدمة أو بداية خير إن شاء الله إلى المنطقة يعني، ولكن في أولويات كانت أهم من النظر إلى الآثار، لأنه نقطة الآثار هي جدا مهمة، ولكن الأولويات هي الخدمات، النظر إلى الخدمات من الكهرباء والمياه والمراكز الصحية كانت أولى من النظر إلى المناطق الأثرية. وحكيت لك أنه هذا لا يعني أنه من تقليل من المناطق الأثرية، ولكن النظر إلى معاناة السكان هو أفضل بكثير من النظر إلى المواضيع الأخرى،
0: وهو الأولى اليوم. نعم، كل شكر لك آلاء المقداد الصحفية، كنت معي من درعا. مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا، ونتابع فيها بعد الفاصل. الشاب الدرعاوي أحمد الصياح يتعدى خسارته لكلتا يديه ويحصل رزقه بالعمل على عربة ذرة في مدينة طفس.
6: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
8: كل بطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
6: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
7: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
9: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
10: البيانات الدقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. على عربة ذرة يكافح الشاب أحمد الصياح من مدينة طفس غربي درعا بانتزاع لقمة العيش رغم فقدانه كلتا يديه إثر حادثة صعق كهربائية عام 2017. الشاب أحمد يجمع الحطب ويطهو الذرة ثم يبيعها في شوارع مدينته.
1: بتر إيدي بحادث كهرباء في تل الشاب بالنزحة من النزوحات. كنا قاعدين نسبح نلعب بالماي وضربتني الكهرباء بيدي الثنتين، إيدي اليسار قطعوا ليها دوري وإيدي اليمين مثل اللي جخمطت تيت شوي وقاموا قطعوا ليها الثانية. وبسبت الحرب وما حرب ما قدرتش أطلع على الشام بسبة النظام البائت، وبشتغل بالعرانيس وبس. أقول الحمد لله يعني بمشي أمور يومي، يعني حالتي اليومية يعني، والحمد لله عايشين من فضل الله الحمد لله. شوفت عينكو بشتغل بلوم حطب بسلق برتشبهن يعني وبقعد ألملم حطب من هو من هو من هون مشان أسلق طاسة العرانيس وأمشي فيها أتيسر السبب لي بقرشين من هالسوق بفتل هيك هيك على السوق على الساحة شوي هيك نسبب. أنا برغم إصابتي والجهد العرباي وشغلي مشان أقدر أعيش وأشتغل مرة ومرتين مشان أقدر أعيش أسرتي، ما بيهمنيش أنا اللي قاعد ما قاعد وهذا. أنا بشتغل، أنا اليوم إذا جبت بنت الناس قعدت عندي بدي أقدر أصرف عليها وأصرف على هذاك وأصرف على هذاك، والحمد لله شوفت عينكو يعني وبشتغل.
0: افتتحت مديرية نقل نهر عائشة في دمشق بحضور محافظ دمشق ووزير النقل بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية وتسهيل معاملات المواطن.
2: هذه الدائرة في نهر عائشة لها ثلاثة مزايا بالمقارنة مع دوائر أخرى. المزية الأولى أن الوصول إلى الدائرة يتم من خلال حجز عبر المنصة مثل ما تفضل سيد المحافظ عبر الهاتف، والباركود سيكون موجود على صفحة الوزارة وموجود في مدخل هذه المديرية، فالمواطن بيعرف حاله بيجي بموعد معين بساعة معين. الخدمة الثانية في هذه الدائرة أنه في مواقف سيارات للمراجعين ضمن هذه الدائرة، المراجع ما بيصف سيارته برا وبيضطر يدور على مكان لحتى يصف، يدخل لجوا بتشوفوا في شاخصات موجودة مواقف للمراجعين، هي لزيادة الخدمة للمواطن. الشيء الثالث والأخير أنه نحن اليوم في بداية تجريب هذه الخدمة، المنصة عم تتجرب، لذلك سنواجه مصاعب متعلقة بعمل المنصة وفي مصاعب أخرى مرتبطة بجهات أخرى، رائحة الزمة، مرور، تأمينات إلى آخره. لذلك حرصنا أن نأخذ رأي المواطن، ففي الخروج من الدائرة موجود باركود لتقييم الخدمة، فالمواطن بيمسح الباركود وبيعمل تقييمه، وهذا التقييم مبهم يعني ما بنعرف مين، ولا يصل إلى الدائرة، يصل إلى مديرية معلوماتية في الوزارة.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مثلاً في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ. هذا الحكي في ربيع 1972.
3: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
2: تمام. أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
3: كيف تفرغت للكتابة، وما الذي دفعته من أثمان؟
2: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
8: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا صناع التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: صناعة كانت تشغل آلاف السوريين اليوم تواجه خطر الاندثار والتراجع، رسوم جمركية مرتفعة، تكاليف إنتاج متصاعدة، ومنتجات مستوردة تنافس المحلي في عقر داره. ماذا يحدث لقطاع الألبسة السوري؟ ومن المسؤول عن هذه الأزمة؟ وهل ما زال بالإمكان إنقاذ هذه الصناعة؟ هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
4: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
6: البيانات الدقيقه.
7: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

نشرة جديدة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. جلسة محاكمة جديدة لمفتي النظام المخلوع أحمد حسون بدمشق، واستعدادات لسماع شهود الحق العام. ترامب يقول إن الشارع سيتولى التعامل مع حزب الله، ويضيف أنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة ولن يهدم المباني. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن إتمام عملية دمج الهيئات العاملة بالمجال الاجتماعي والإنساني في الحسكة، وتقول إنها أصبحت ضمن مؤسسات الدولة. الولايات المتحدة تجدد ضرب إيران، وطهران تقول إن هذه الهجمات لن تتمكن من فتح مضيق هرمز. وفي التفاصيل مشاهدينا، تشهد محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الخميس ثاني جلسات لمحاكمة المفتي في عهد النظام الأسد أحمد حسون، وذلك في إطار مسار محاكمة عدد من رموز النظام المخلوع. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة الثانية إلى شهود الحق العام. وبدأت المحكمة الجنائية محاكمة حسون في 26 من شهر حزيران الماضي، ويواجه حسون اتهامات باستغلال منصبه الديني الرفيع في التحريض على العنف وتبرير القتل، إضافة إلى تأييد التدخلين الروسي والإيراني في سوريا.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أنهت أمس الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وحددت 22 من تموز الجاري موعدا للجلسة القادمة. وتضمنت الجلسة الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة لاستكمال الإجراءات القضائية. هذا ويواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة، كما شملت لائحة الاتهام مسؤوليته عن حادثة قتل في مدينة جرمانة وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، إضافة إلى التحريض العلني على العنف والتورط في تهريب المخدرات والإتجار بها وارتكاب جرائم سلب وابتزاز.

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على العقيد في عهد النظام المخلوع أحمد حبيب علي في اللاذقية، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين في الوحدة 417. وأضافت الوزارة أن التحقيقات أظهرت إشراف علي على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين، وزن الواحدة منها 250 كيلوغراما، استخدمت في هجمات استهدفت مدنا وبلدات سورية بين عام 2013 و2017. أعلن الدفاع المدني مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار لغم أرضي في جرار زراعي بمنطقة الكبينة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وأضاف الدفاع المدني أن فرقه عملت على نقل المصابين من المنطقة إلى مشفى جسر الشغور في إدلب لتلقي العلاج اللازم. هذا وتستمر مخلفات الحرب بحصد أرواح المدنيين وسط استمرار أعمال وزارتي الدفاع والطوارئ في تمشيط الأراضي الملوثة. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وفاة عاملين إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في مدينة معرة النعمان. وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وعملت على انتشال العاملين من تحت الأنقاض، ثم نقلتهما إلى مشفى في مدينة معرة النعمان حيث تم الإعلان عن وفاتهما. قال الدفاع المدني إن فرقه مستمرة في تنفيذ عمليات البحث عن مفقودين إثر حادثة غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. وذكر الدفاع المدني أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 7 أشخاص بينهم 5 أطفال وشابان، في حين لا يزال طفل في عداد المفقودين، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عنه. أصدرت قيادة الأمن الداخلي تعميماً يمنع مرور عدة فئات من الآليات والشاحنات على الجسر الترابي والحربي في مدينة دير الزور. وشمل التعميم منع الآليات ذات الحمولات الزائدة التي تتجاوز 20 طناً، إضافة إلى الشاحنات والمركبات الثقيلة بمختلف أنواعها وصهاريج نقل الوقود والسوائل. كما وجه تعميم الأمن الداخلي والحواجز والنقاط الأمنية بتطبيق القرار وتحويل حركة السير إلى المحاور البديلة. أعلنت إدارة مطار دير الزور الدولي الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل المطار تمهيداً لإعادة افتتاحه مطلع شهر آب المقبل. وقال مدير المطار فراس العزاوي إنه يجري العمل حالياً على إتمام الإجراءات التشغيلية والتنظيمية النهائية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والأمن وجودة الخدمات. وفي إطار الاستعدادات لإعادة افتتاح المطار، استقبل مطار دير الزور الدولي وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي وشركة طيران الجزيرة، حيث أجرى الوفد جولة ميدانية تفتيشية في المطار أسفرت عن اعتماد تسيير الرحلات باتجاهه. استقبل مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من دولة الكويت إذاناً بعودة الناقل الوطني الكويتي إلى تشغيل رحلاته المنتظمة إلى سوريا. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن استقبال أولى رحلات الخطوط الجوية يندرج ضمن التوسع المتواصل في شبكة الربط الجوي مع مطار دمشق الدولي، بما يعزز حركة النقل الجوي ويواكب تنامي حركة السفر بين سوريا والكويت. ويأتي استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية بعد أسابيع من بدء تشغيل رحلات شركة الجزيرة الكويتية إلى مدينة حلب، في إطار استئناف حركة الطيران بين البلدين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله من دون هدم للمباني. وأضاف ترامب في لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية قائلا إن الرئيس الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في هذا الملف، وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة. كما قال إن على إسرائيل أن تعيد انتشارها في لبنان.

0: توتراتا وقد يؤدي إلى تصعيد.
1: بعد أيام من لقائه بالرئيس أحمد الشرع في قمة الناتو بأنقرة ومع التقارب السوري الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء إعادة نشر قواته خارج الأراضي السورية ومثل ذلك في لبنان، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. تقرير أكسيوس ذكر أن ترامب أبلغ نتنياهو بتوترات يثيرها وجود الجيش الإسرائيلي داخل سوريا، مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد، ناقلا عن ترامب قوله لنتنياهو: إن السوريين لا يريدونكم هناك. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شدد في حديثه مع ترامب على ما وصفه بالحاجة لإقامة مناطق أمنية على طول الحدود الإسرائيلية. هذه التصريحات تتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وكذلك في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، حيث أفادت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال شرعت ببناء مستشفى داخل بلدة قلعة جندل التي تقطنها غالبية درزية بهدف التأثير على قرار المجتمع المحلي. ومع تعثر مسار المفاوضات الأمنية السورية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات الاحتلال، تراهن دمشق على دعم الرئيس ترامب لإثبات جدية إدارته في دعم مستقبل سوريا عبر حل هذا الملف الشائك.
0: أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون التزام الولايات المتحدة بتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا. وأوضح ويلسون في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس إن وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر قدم التزاما رسميا بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا بشكل سريع عقب بدء إجراءات شطب اسمها من قائمة الدول الرعاية للإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يأتي في إطار مساع لإتاحة فرصة جديدة لسوريا بما يتيح للشركات الأمريكية استئناف التصدير والاستثمار في السوق السورية. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لتلفزيون سوريا إن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل الحوار بين العراق وسوريا بشأن مشاريع تطوير الطاقة المستقبلية. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يقلل تأثير عرقلة إيران إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من الشركات الأمريكية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك بانياس. هذا وكانت قد نقلت وكالة بلومبرغ من جانبها أن شركة شيفرون قد تسهم في إعادة بناء خط الأنابيب.

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك ضمن زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة السعودية الرياض. وبحسب وزارة الخارجية، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية في المنطقة والملفات ذات الاهتمام المشترك. وقع اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة

0: في بيروت وجبل لبنان مذكرة التعاون لتنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وبحسب وكالة سانا، فإن المذكرة تنص على تطوير شبكة الاتصالات بين أعضاء الغرفتين وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية وتقديم التسهيلات لإبرام الصفقات، وذلك خلال اجتماع أعمال الطاولة المستديرة في دمشق بين وزير الاقتصاد نضال الشعار ونظيره اللبناني عامر البساط. وأكد الشعار أن التعاون بين الجانبين يشمل بناء مراكز متخصصة لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. هذا وأجرى تلفزيون سوريا لقاء مع رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى السمان على هامش انطلاق أعمال الطاولة المستديرة للتعاون التجاري بين البلدين للحديث عن أبرز الملفات التي ناقشها الجانبان في دمشق وأفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
1: اليوم هي الزيارة تأتي بسياق عدد من التواصلات خلال الفترة الأخيرة بين قطاع الأعمال السوري وقطاع الأعمال اللبناني، وأيضا الحكومة السورية والحكومة اللبنانية بسياق الأحداث الأخيرة. الزيارة كانت مهمة جدا لأنه كانت بتضم عدد من رجال الأعمال اللي بيشكلوا مجلس الأعمال اللبناني السوري، بالإضافة طبعا للوفد الحكومي المشكل من معالي وزير الاقتصاد ومستشارينه ورئيس هيئة الاقتصاد الهيئات الاقتصادية اللبنانية. زيارة مهمة جدا لأنه تم تناول فيها جميع أو معظم الأمور اللي فيها نوع من الحوار بين الجهات السورية واللبنانية، مواضيع الحدود، مواضيع التواصل، مواضيع التواصل الاقتصادي، كيف ممكن تكون مجالات التعاون المشترك. حكينا شوي بالمجلس الأعمال السوري اللبناني شو هي القطاعات اللي نحن حنركز عليها للفترة الجاية بشكل أنه نكون عم نأمن الدعم والمساعدة للمستثمر اللبناني، وبشكل أساسي ركزنا على شركات قطاع الأعمال اللبناني مع شركات سورية.
0: بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد من هيئة المصدرين الأتراك سبل تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات السورية والتركية خلال الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي. وأكد الجانبان أن قطاع إعادة الإعمار يمثل أولوية في المرحلة الحالية، ولا سيما في مجالات البناء المسبق الصنع ومواد الإكساء والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية، مشيرين إلى أهمية توجيه التعاون نحو المجالات التي تلبي احتياجات السوق السورية وتدعم العملية الإنتاجية. وقعت غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية اتفاقية توأمة وتعاون بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والأردن وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وتنص الاتفاقية على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الوفود والمعارض الاقتصادية وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إتمام عملية دمج الهيئات العاملة في المجال الاجتماعي والإنساني في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة. وذكرت الوزارة أن إعلان الدمج ليس إغلاقاً لمفاوضات بين الطرفين، مشددة على أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف والسعي لبناء الثقة. وقال رئيس اللجنة المشكلة لعملية الدمج عبد الرزاق المحمد أن المرحلة المقبلة من العمل تتضمن تشكيل فريق تقني لاستكمال عمليات نقل العاملين بعد تدقيق مؤهلاتهم العلمية واختصاصاتهم وتوزيعهم على الجهات التابعة للوزارة وفق الاحتياجات الفعلية. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إن قافلة عودة جديدة لأهالي مدينة عفرين ستنطلق اليوم الخميس من مدينة القامشلي. وأوضح الهلالي أن القافلة تضم قرابة 1000 عائلة وتمثل آخر ما تبقى من أهالي عفرين المقيمين في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن انتهاء الامتحانات واقتراب انتهاء الموسم الزراعي أتاح للعائلات فرصة لعودة الأهالي. كشفت إدارة أمن الطرق في الحسكة عن تفعيل حاجز البانوراما الواقع عند المدخل الجنوبي للمدينة ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني في المواقع الحيوية بالمحافظة. وأوضحت الإدارة أن تفعيل الحاجز يأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وتنظيم حركة السير وضبط المداخل الرئيسية للمدينة، بما يسهم في حماية المواطنين وتسهيل حركة التنقل. أعلنت وزارة الطاقة استمرار أعمال الصيانة والتأهيل في محطة مياه علوك بمحافظة الحسكة تمهيداً لإدخالها مرحلة الضخ التجريبي خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الوزارة أن أعمال التأهيل شملت صيانة مختلف التجهيزات الفنية في المحطة، بما في ذلك عدد من الآبار والمضخات الأفقية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة الإنتاجية. وأضافت أن محطة علوك تعد من أهم المنشآت المائية في سوريا، إذ تؤمن مياه الشرب لمدينة الحسكة وريفها وتخدم نحو 500 ألف نسمة. يعاني عدد من عمال الخدمات في ريف الحسكة أوضاعا مالية صعبة بسبب انقطاع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر وتداعيات المشكلة بشكل مباشر على لقمة عيش العاملين وحرمان أسرهم من احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
2: صار لنا اليوم 6 شهور رواتب ما استلمنا، وما عندنا امل نعرف مثل 15 شهر او شهر نستلم، ما نعرف. كل ما نسال يقول لك واحد ما عرف. هالمسؤولين ليش ما يحسون بهالعمال البلديه؟ بدلوا الاوروبيه، العامل البلديه مقدس، ليش بسوريا ما حد مقدسه، ما حد معتبر به، ما حد يعتني به، لا حد من يجيب طاريه؟ رواتب اليوم صار لنا 6 شهور. الله يكون بعوننا يا اخي، تبادلنا من هذا نعطينا وهذا ديننا. الله يقول لك العالم اشرت وجوهنا، العالم تريد حقها. ليامت ليامت احنا عمال البلديه ليامت، ما حد يطالب انه يقول خيو هالعمال ما عندهم رواتب، ايش عايزهم مو عايزهم، والله تبهدلنا يا اخي. ليامت هالحكومه تفطن علينا، ليامت كلها اندمجت الا احنا، ليش ليامت ليامت
3: ليامت ذول من دون رواتب. اهل السوق يطلبون لكلهم، والله ما جانا نفوت على السوق، ابو النيل ابو الكهرباء ابو الفروج ابو السمانه كله يطلبنا، والله وكيلك يعني ما جانا نفوت السوق. تمام، والله بيوتنا بلا ايجار، والله عم ادفع 1000 ليره تركي قسم بالله العظيم، ماني صادق بكلامي. تمام، يعني ما لحق لا مصروف للبيت ولا لحق لكل شغله، يعني ايمت نضل من دون رواتب؟ يا بسرعة وقت ساعدونا جيبوا لنا رواتب، الله يوفقكم، يحجون لنا معاهم خلي يجيبوا لنا رواتبنا، يعني ايمت نضل بهالوقت هذا؟
4: نحن نعلم ما يعانيه عمال النظافه في دائره النظافه بمجلس مدينه راس العين. حقيقه منذ 5 أشهر تسلموا مبالغ ماليه ضئيله، بعضها مقدم من جمعيات خيريه والبعض الاخر على شكل منحه شهريه من اداره المنطقه، مبلغ 800 ألف حقيقه لا يساوي الاعمال التي قاموا بها. نسعى الى ربطهم الان عن طريق المحافظه بعد تشكيل مجلس مدينه راس العين. قدمنا المقترح الى محافظه الحسكه، ستاتي لجنه التنميه الاداريه لربط هؤلاء العمال بالوزاره وصرف مستحقاتهم المتاخره في القريب العاجل ان شاء الله.
0: أعفت مديرية الصحة حمص عددا من أمناء المستودعات من مهامهم وأحالتهم إلى لجان التفتيش والرقابة المختصة بعد رصد مخالفات في إجراءات تسليم المواد الطبية واللوجستية. وقالت المديرية أن لجان التفتيش والرقابة ستستكمل التحقيقات القانونية والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين النافذة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو تلاعب يمس المستلزمات الطبية واللوجستية المخصصة لخدمة المواطنين. وشددت على استمرار أعمال التدقيق والرقابة في مختلف مفاصل العمل بهدف ضبط الأداء وحماية الأمن العام وضمان وصول المواد إلى الجهات المستفيدة منها وفقا للأصول. تواجه منطقة اللجات بريف درعا نقصا واسعا في الخدمات الأساسية مثل وصول المياه والكهرباء وحتى الخدمات الطبية، ما يقف عائقا أمام عودة السكان ويضاعف معاناتهم في ظل غياب أساسيات الحياة.
5: رغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، يعاني إلى اليوم 11 تجمعا سكنيا في منطقة اللجات بريف درعا من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ما يعيق عودة كثير من الأهالي إلى منازلهم.
6: احنا هون منطقة اللجاء منطقة فقيرة جدا، بتفتقر تقريبا لكافة الخدمات، من كهرباء من مي من طبابة الشغلات الصحية أكثر شيء.
5: غياب الكهرباء ومياه الشرب يدفع السكان إلى الاعتماد على حلول بديلة ومكلفة، فيما يطالب الأهالي بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة.
7: احنا نعاني هنا لا يقل، القرية هاي سطح القدر لا يقل عن 300 نفر نعاني من جلة الخدمات، ماء لا توجد، كهرباء ما فيه، والعالم هاجرت كله من هذه القرية لجل الماء، فوق 300 نفر اللي مشردة كله بقرايا حوران من جلة المية، واحنا اليوم صاروا طالعين علينا عدة كشف ويوعدونا بالماء. أهم شيء إحنا عندنا المية والكهرباء، هاي هي مقطوعة، لا كهرباء لا ماء لا من جميع الخدمات، ولا حدا فاعل يستجوب معنا ومثلا ويخدمنا لو بشغلة بهالمية.
5: كما تشهد المنطقة نقصا حادا في الخدمات الطبية في ظل غياب المراكز الصحية، الأمر الذي يزيد من معاناة الأهالي خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين.
8: نحن نعاني من جميع أدوات الطبية، لا مشفى ولا مصوصف ولا صيدلية ولا شيء، أي شيء من أحد يقرص عندنا جاعدين أقرب منطقة لنا يا الصلمين، من الصلمين على الشام طوالي، السنة المضت قرصته وحنيش ابن جاري كمان ظلين خذنا وغير الشام، يعني لو انطولت شوية يعني يموت على الطريق.
5: ويقول الأهالي إن غياب المشاريع الخدمية والتنموية زاد من معاناتهم اليومية وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة. بين الدمار ونقص الخدمات تبقى إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الحد الأدنى للمقومات الأساسية شرطاً أساسياً لعودة الأهالي واستقرارهم في المنطقة. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
0: افتتحت مديرية نقل نهر عيش في دمشق بحضور محافظ دمشق ووزير النقل بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية وتسهيل معاملات المواطنين.
9: هذه الدائرة في نهر عيش لها ثلاثة مزايا بالمقارنة مع دوائر أخرى. المزية الأولى أن الوصول إلى الدائرة يتم من خلال حجز عبر المنصة مثل ما تفضل سيد المحافظ عبر الهاتف، والباركود سيكون موجود على صفحة الوزارة وموجود في مدخل هذه المديرية، فالمواطن بيعرف حاله يجي بموعد معين بساعة معين. الخدمة الثانية في هذه الدائرة أنه في مواقف سيارات للمراجعين ضمن هذه الدائرة، المراجع ما بيصف سيارته برا وبيضطر يدور على مكان لحتى يصف، يدخل لجوا بتشوفوا في شاخصات موجودة مواقف للمراجعين، أي لزيادة الخدمة للمواطن. الشيء الثالث والأخير أنه نحن اليوم في بداية تجريب هذه الخدمة، المنصة عم تتجرب، لذلك سنواجه مصاعب متعلقة بعمل المنصة وفي مصاعب أخرى مرتبطة بجهات أخرى، رائحة الزمة، مرور، تأمينات إلى آخره. لذلك حرصنا أنه نأخذ رأي المواطن، ففي الخروج من الدائرة موجود باركود لتقييم الخدمة، فالمواطن بيمسح الباركود وبيعمل تقييمه، وهذا التقييم مبهم يعني ما بنعرف مين، ولا يصل إلى الدائرة، يصل إلى مديرية معلوماتية في الوزارة.
0: وأوضح محافظ دمشق أن افتتاح المديرية يأتي ضمن خطوات التحول الرقمي الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الخدمة تمثل بداية لإطلاق خدمات رقمية أخرى مما يعزز الشفافية والعدالة ويرتقي بجودة الخدمة.
10: الهدف الرئيسي هو راحة المواطن تقييم تسهيل الإجراءات والخدمات اللي هي بتقدمها. احنا اليوم مقبلين على سوريا للتحول الرقمي، هذا التحول بحاجة إلى وقت. الدول المتقدمة الآن الملهمة اللي هي عم نشوفها كثير من الناس أنه هي مستقرة وواقع الرقمي والخدماتي هو كثير عالي، لكن هذا الشيء جهد كبير كان يعني من عقد عقدين ثلاثة، فبالتالي سوريا ودمشق أسرع بكثير إن شاء الله حتكون منه إن شاء الله. ما بيهمنا راحة المواطن والشفافية والعدالة، وإن شاء الله هون خدمة جديدة في خدمات متنوعة تانية رح تفوت على الخط إن شاء الله بكذا مكان، لكن تباعا إن شاء الله. وأنا أقول أنه يعني اليوم الغاية الأولى هو المواطن.
0: نظمت الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق نحو 2900 ضبط بحق حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سانا، توزعت الضبوط بين 2670 ضبطا أحاديا و163 ضبطا ثلاثيا، إضافة إلى 100 وضبطين بحق مراكز التحويل. وأشارت الشركة إلى أن المخالف ملزم بتسديد قيمة الضبط خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التبليغ. وأوضحت الشركة العامة للمياه بمحافظة حلب أن أسباب انقطاع المياه بالمحافظة تعود إلى جملة من المشكلات الفنية المتراكمة، بينها الأعطال الطارئة في منظومات الضخ وارتفاع الطلب في فصل الصيف، إضافة إلى عدم استقرار التغذية الكهربائية المغذية لبعض المحطات. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على تأمين المياه للأحياء المتضررة عبر الصهاريج، إلى جانب العمل على رفع جاهزية المحطات والآبار وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. من جانبه قال محافظ حلب عزام الغريب إنه تم إحداث غرفة طوارئ مشتركة بين مؤسستي المياه والكهرباء بالمحافظة، وذلك استجابة لأزمة المياه الطارئة في حلب. تتواصل أزمة تراكم القمامة في مدينة حلب رغم إجراءات الطوارئ التي اتخذها مجلس المدينة، الذي يعزو استمرار المشكلة إلى نقص الآليات والكوادر والحاويات، في حين يطالب الأهالي بتحسين خدمات النظافة لحماية الصحة العامة.
11: ما زال هذا المشهد حاضرا في مدينة حلب، وما زالت مشكلة القمامة وجها من وجوه المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي خصوصا في الأحياء الشرقية والوسطى، والذين يناشدون كلما التقيناهم بحلول جذرية لتحسين واقع النظافة في المدينة.
12: البلدية عم تشتغل بس عم بتطول، كل 3-4 أيام بتجي بتشيل شيلة، وعم بيجينا يعني وسخ ورعانة وبق وناموس ودبين ما بيمون الليل يعني من وراء القمامة.
13: كانوا الحاويات كبار، تنتين كبار وما يكفوا، هلا صاروا صغار عم بيتعبوا، يعني قوام عم بتعبوا، فهمت علي شلون؟ العالم عم تضطر انه تكب برا، يعني السيارات عم يكبوا هون، البيوت عم يكبوا هون، بس عم بيشتغلوا يعني عم بيشيلوا حرام، يعني الصبح عم بيشيلوا سيارتين كبار من هون.
14: والله نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما بتجي بتلم يعني كل يوم أو يعني باليومين بالأسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة، يعني والطفضاي مثلا كل يومين أو ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية، أمراض فضوها بس أغلب الأحيان يعني عم بصير تقصير بهيك شغلات يعني، فالعالم عم بتشوف الحاوية مليانة بدها تكف الأرض إجباري يعني.
11: خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس مدينة حلب قبل أكثر من شهر أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة ليس إلا، عبر تعزيز فرق العمل وزيادة المناوبات ونشر مزيد من الحاويات وترحيل المكبات، إلا أن نقص الإمكانات وفق قولهم ما يزال عائقا، فالمدينة تحتاج إلى نحو 140 ضاغطة نفايات بينما المتوفر 47 فقط، كما يبلغ الاحتياج 4000 عامل نظافة، في حين لا يتجاوز العدد الحالي 1400 عامل، إضافة إلى توفر نصف عدد الحاويات المطلوبة أي 2000 حاوية نظافة فقط.
15: مو الآليات لازم بعد 5 سنين ضغطات تتنسق بيكون خرجت عن الخدمة، عندنا أجدد ضغط عمره 25 سنة، فموضوع تهالك الآليات هي المعضلة الشاغلة والمعضلة الكبيرة عندنا في مجلس مدينة حلب. الإصلاحات كثيرة وتاخذ وقت كثير وما بتقوم بالعمل المثالي المطلوب منها لعمره الزمني ولقدمه.
11: تحسين واقع النظافة في حلب مرتبط وفق مجلسها البلدي بتأمين الدعم اللازم للقطاع من خلال رفضه بالآليات والكوادر والحاويات، تحديات يرى الأهالي أنها ليست مبررا كافيا لاستمرار أزمة باتت تشكل تهديدا واضحا للصحة العامة والمظهر الحضاري في حلب.
16: واقع النظافة في العديد من أحياء حلب ما زال مترديا رغم خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس المدينة منذ أكثر من شهر، والتي أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة لكنها لم تنجح في إنهائها بشكل كامل. بالتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
0: أعلنت مديرية الصحة إدلب بدء إعادة التعاقد مع موظفين وكوادر صحية فصلهم النظام المخلوع بسبب مواقفهم من الثورة السورية. وبحسب مديرية الصحة تشمل الدفعة الأولى قرابة 1000 موظف، فيما تستهدف الخطة دمج أكثر من 7000 عامل في المراكز التي توقف دعمها، مع استقبال نحو 100 موظف يوميا لاستكمال إجراءات التعاقد. وأضافت المديرية أن الخطوة تهدف إلى رفد المستشفيات بالكوادر الطبية والإدارية وإعادة تشغيل مراكز صحية أغلقت بعد توقف التمويل الدولي. أعلنت وزارة الصحة رصد إصابات بالتهاب الكبد الوبائي من نوع A في قريتي بيت أبو خليل والمحوطة في محافظة طرطوس. وقالت الوزارة أن مديرية الصحة بالمحافظة استجابت لبلاغ حول تسجيل إصابات وبدأت إجراء الفحوصات الفورية لتحديد بؤر العدوى والحد من انتشار المرض. كما أوضحت أن فرق التقصي الوبائي زارت المصابين وقدمت لهم الإرشادات المتعلقة بطرق انتقال المرض، وأضافت أنها سحبت عينات من مصادر مياه الشرب بالمنطقة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية. اتفقت ألمانيا والنمسا على تعزيز برنامج العودة الطوعية للسوريين بالتوازي مع المضي في عمليات الترحيل القسري لفئات محددة. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبر يينيت عقب لقائه بنظيره النمساوي جيرهارد كارنر في برلين أن العودة الطوعية للسوريين ينبغي أن تكتسب مزيدا من الزخم، وأن السوريين الذين نجحوا في الاندماج داخل المجتمع الألماني يجب أن تتاح لهم فرص البقاء. من جهته أعلن كارنر أن النمسا أطلقت برنامجا مؤقتا يتضمن حوافز مالية إضافية للسوريين الذين ما تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة بهدف تشجيعهم على العودة إلى بلادهم. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت اختتام محادثات روما بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد المناقشات التي وصفتها بالبناءة والإيجابية. وأفادت السفارة بوجود توافق على هيكل عملي للمنطقة التجريبية، مشيرة إلى أن صياغته ستستكمل على أن يتم البدء في تنفيذها في الأيام المقبلة. وأضافت أن الأطراف ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن إسرائيل مستعدة للمضي قدما في المنطقتين التجريبيتين، وذلك في إطار اتفاق إطاري أبرم الشهر الماضي ينص على إنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة اتفاق الإطار مع تل أبيب بدأت تعطي مفاعيلها، وأن واشنطن باتت تصغي إلى لبنان في ظل وجود ملفه على طاولة ترامب. وشدد عون على أن أهداف بلاده واضحة ولن تتساهل بشأن حقوق لبنان، مشيرا إلى أن حق الاختلاف مشروع على أن يبقى الحوار بين اللبنانيين تحت سقف المصلحة الوطنية. ودعا عون اللبنانيين إلى اختيار ما ينقذ وطنهم ويحميه من أطماع الآخرين، مؤكدا أن الطريقة ليست ممهدة وتحفل بالصعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي ما وصفه بحمام الدم. شنت القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب ما ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية. وقالت القيادة الأمريكية إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية تستخدم لتهديد السفن العابرة في مضيق هرمز، وهذه هي الموجة الثانية من الضربات الأمريكية ضد إيران في أقل من يومين. كشف مسؤولون أمريكيون أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبيل تصعيد جديد يشمل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا. ونقلت رويترز عن 3 مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أن الضربات التي تهدف إلى فتح مضيق هرمز تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبلغ الكونغرس مطلع هذا الأسبوع باستئناف الحرب ضد إيران، وذلك بعد انهيار مذكرة التفاهم التي كان من المفترض أن توقف القتال وتمهد الطريق للاتفاق النهائي. قال الجيش الإيراني إن الهجمات الأمريكية لن تتمكن من فتح هرمز وإن المضيق سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بالنظام القانوني الإيراني فيه. وأضاف الجيش الإيراني أن العدو أنشأ ممرا غير قانوني جنوبي مضيق هرمز وتصدينا لذلك واستهدفنا السفن المخالفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التزام أمريكا بمذكرة التفاهم وفرض القوانين الإيرانية في مضيق هرمز هما السبيل لإعادة فتحه. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن عملياته تركز على تدمير البنية الهجومية الأمريكية، وأضاف أنه لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف، مشددا على أن عملياته تركز على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى تسوية مع بلاده بشأن الحرب، وأضاف ترامب أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. كما قال ترامب إنه من الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف، وردا على سؤال ما إذا كانت إيران لديها مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور الإيرانية، قال ترامب إنه لا يحب تحديد مواعيد نهائية بشأن إيران. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تعتزم استئناف المفاوضات مع واشنطن حاليا، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا هي للدفاع. وأضاف بقائي أن أي اتفاق هو منظومة متكاملة من الالتزامات المتبادلة، وإذا أخل الطرف الآخر بالاتفاق فستتجنب إيران الوفاء بالتزاماتها، لافتا إلى أن هذا هو النهج الذي ستتبعه بلاده مستقبلا. وأوضح بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية ترد بالمثل على أي هجوم يستهدف إيران. أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على قطاع النفط الإيراني. استهدفت شبكة رجل الأعمال محمد حسين شمخاني في إطار تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران عقب استئناف هجماتها في مضيق هرمز. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت أكثر من 50 فردا وكيانا وسفينة، متهمة شبكة شمخاني بدور رئيسي في تسهيل صادرات النفط الإيرانية وتحقيق عائدات لصالح السلطات الإيرانية. كما أكدت أنها فرضت حتى الآن عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان وسفينة مرتبطة بالشبكة.

0: أحيا تركيا الذكرى العاشرة لمحاولة انقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد فجر 15 من تموز في عام 2016، والتي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوة في التاريخ السياسي التركي، موضحا أن الشعب التركي تمسك باستقلال وطنه ومستقبل أمته وتصدى للانقلابيين بمقاومة بطولية.
1: بتكبيرات انطلقت من المآذن وبصدور عارية نزلت إلى الشوارع والميادين بعد منتصف الليل. واجهت تركيا قبل عقد من الزمن إحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوة في التاريخ السياسي لتركيا، كما يصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي وقت تحولت به البلاد إلى ميدان صراع واسع بين مدنيين عزل ومجموعات عسكرية على صلة بمنظمة فتح الله جولن التي تصنفها أنقرة كيانا إرهابيا، لم يكتفي لاجئون سوريون بالنظر ومراقبة الحدث. كان محمد أمين الشاب البالغ من العمر حينئذ 24 عاما، واحدا ممن نزلوا إلى ميدان كازيلاي في أنقرة للتصدي جنبا إلى جنب مع الشعب التركي لمحاولة الانقلاب، من دون إدراك مسبق بأن حضوره سيكون محوريا في حدث سيحكى عنه في تاريخ تركيا وأرشيف انقلاباتها. وحين كانت القوى الأمنية والشرطة تتصدى للانقلاب العسكري الفاشل، قدم الشاب اللاجئ مساعدته في قيادة إحدى الدبابات التي تركها الانقلابيون خلفهم، حيث أوصل الدبابة إلى مركز للشرطة في أنقرة بناء على طلب عناصر الأمن في خطوة احتفت بها حينئذ وسائل الإعلام التركية. 10 سنوات من محاولة انقلابية مهدت الطريق في تغيير الوجه السياسي لتركيا عبر الاستفتاء الدستوري، وحوله من نظام برلماني إلى رئاسي. وبلغة الأرقام خضع أكثر من 700,000 شخص لإجراءات قانونية، وأدين ما يقرب من 5,000 متهم في قضايا الانقلاب، في حين أعلنت وزارتا العدل والداخلية مؤخرا اعتقال أكثر من 900 مشتبه في 81 ولاية مع حلول الذكرى العاشرة، ما يعني أن أنقرة لم تغلق بعد ملف تلك الليلة. إذن سنوات طويلة مضت على ليلة 15 من تموز الطويلة في 2016، لكن تركيا تحيي هذه الذكرى سنويا بكل ما تحمله من حزن على الضحايا الذين قضوا دفاعا عن الديمقراطية، وبكل امتنان لمن واجهوا الدبابات بأجسادهم في ليلة اجتمعت بها السلطة والمعارضة حول إرادة واحدة لتقول للعالم وشعوبه إن كل الخلافات تنحني جانبا حين لا يكون الوطن بخير.
0: هذا وأحيت السفارة التركية في دمشق ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في 15 من تموز عام 2016.
2: الخامس عشر من تموز هو نقطة تحول بالغة الأهمية في تاريخ تركيا، وهي ليلة محفورة في ذاكرة الجميع. وأعتقد أن لسوريا 3 إسهامات أو تأثيرات مهمة فيما يتعلق بقضية الخامس عشر من تموز. أولاً، فكرت تركيا لفترة طويلة في القيام بعمليات عسكرية في مناطق شمالي سوريا، سواء للتعامل مع التهديدات الإرهابية التي استمرت طويلاً أو لحماية السكان هناك. ولكن وبشكل خاص عملت تشكيلات تنظيم جولن الإرهابي داخل الجيش على تشكيل آراء معارضة لذلك باستمرار، حيث عرقلت تلك العمليات. ولذلك وبمجرد أن تخلصنا من هذا العبء في 15 من تموز، تمكننا من تطهير مناطق معينة في شمال سوريا من الإرهاب. فقد أصبح ذلك ممكنا بفضل تخلصنا من التنظيم المذكور.
0: وقال السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز إن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوري الذي ساندها إبان المحاولة الانقلابية، في حين اصطفى نظام الأسد آنذاك إلى جانب الانقلابيين.
2: تتعلق المسألة بموقف الأطراف المختلفة في سوريا، ففي مناطق عمليات إدلب ودرع الفرات وحلب كان الشعب يقف إلى جانب رئيسنا وأمتنا والقوى المناهضة للانقلاب، وقد تضرعوا إلى الله ليفشل الانقلابيون. في المقابل اصطف نظام الأسد والتنظيمات الإرهابية في شمال سوريا إلى جانب الانقلابيين على أمل إسقاط الحكومة وإضعاف تركيا، معتقدين أنه إذا ضعفت تركيا فربما تتحقق أحلامهم. ولذلك نحن اليوم نقف إلى جانب من وقف بجانبنا في ذلك اليوم. فتركيا اليوم تعيش بسلام في سوريا جنبا إلى جنب مع أولئك الذين تضرعوا بالدعاء معنا ومن أجلنا في تلك الليلة.
0: حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في نهائي كأس العالم 2026 بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير بنتيجة هدفين لهدف في مباراة شهدت إثارة كبيرة خلال شوطها الثاني. وتلتقي الأرجنتين التي بلغت النهائي الثاني تواليا والسابعة في تاريخها في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بضواحي نيويورك، ومع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا في دالاس بهدفين نظيفين. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: مثلاً في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوح عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ، هذا الحكي في ربيع 1972.
2: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
1: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
2: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
1: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

0: مرحبا. حلقة وسط البلد اليوم ما راح تكون مثل كل حلقة. اليوم ذكرى واحدة من أشد اللحظات إيلاما بسوريا الجديدة، إذا مو أشدها. ولذلك قبل ما نحكي أي شيء راح نقول الله يرحم شهداء الجبل، دروز ومسيحية وبدو. الله يرد المهجرين كل المهجرين. الله يرد المفقودين كل المفقودين. سنة لا رجعوا المهجرين، لا مهجري القرى الدرزية ولا مهجري البدو، لا تعلموا أولاد البلد ولا قدموا امتحاناتهم. لأيمت؟ ما في ضوء بآخر هالنفق؟ أيمت رح تتداوى الجراح؟ وأيمت رح يلتقوا المفقودين؟ وأيمت رح يقدموا الطلاب امتحاناتهم؟ وأيمت وأيمت؟ هل في حل؟ هل يمكن أن تستعاد الثقة بين الدولة ومجتمع السويداء؟ شلون؟ هل بتكفي العدالة والحقيقة والاعتراف لحتى نرجع ثقتنا ببعض؟ دروز وبدو، دروز سنة، دروز ودروز كله، والأهم مجتمع السويداء بكل ألوانه مع الدولة. إذا بتكفي الاعتراف والإقرار شو لازم يصير؟ وإذا ما بيكفوا شو المطلوب؟ شلون نحنا وإنتو رح ترجع نحنا مش نحنا وإنتو؟ شلون فينا نحمي حالنا من إسرائيل اللي فخاخها إجت على حساب دم دروز وكل أهل الجبل من كل المكونات؟ وأسئلة كثيرة كثيرة بحلقة ما رح تكون مثل غيرها. ما رح يكون في عنا فقرة مناظرة الشباب، مش تقليلا من أهمية مشاركة الشباب مثل هاليوم، بس لنفتح مساحة أكبر للحوار. ولأنه الحلقة مش حلقة عادية، خليكم معنا، بنلتقي بعد فاصل قصير لنفتح واحدة من أعقد ملفات سوريا اليوم. خليكم. بداية خلوني أخبركم عن سؤال حلقتنا الليلة، وبرأيكم من الجهة المؤهلة لقيادة جهود الوساطة لحل أزمة السويداء؟ هل هي لجنة خاصة من مجلس الشعب؟ هل هي المجتمع المدني والأهلي؟ هل هي وساطة عربية؟ أم هي لجنة خاصة تشمل كل ما سبق؟ مثل العادة مسحوا الكيو آر على الشاشة الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة رح أخبركم عن نتيجة الاستبيان. بداية وخليني قبل ما أرحب بضيوفي بالاستوديو، خليني أحيي شجاعة كل اللي موجودين بالاستوديو، واليوم كلهم ضيوفي للأمانة، ما عندنا حضور وضيوف اليوم. كان الغاية أنه بالبداية نحن نحاول نفتح المساحة كثير أمام عدد كبير من الكتاب والأكاديميين السوريين، بس بصراحة فوجئنا بحجم الإحجام. قادرين نحن، قادرين حجم الضغط اللي عليه تحت الناس، بس يعني شوي محبط أنه الشباب كانوا أكثر إقداما، يعني شباب يعني ما فيهم الدكتور مهي والأستاذ علي. الحقيقة كان مفاجئ لنا كثير أنه كل يوم الاتصال مع العدد كبير، وكل يوم كان اعتذارات. كل التحية للي اعتذر ومعه حق باعتذاره، نحن مقدرين طبعا الظروف، بس كنا بنتمنى أنه نكون أكثر إقداما. وأكبر تحية للحضور كلهم اليوم بالاستوديو. راح أرحب بالدكتور مهيب صالحة، كاتب وأكاديمي، وأستاذ علي عيد، صحفي وكاتب، وبعد شوي نتعرف على باقي الضيوف بالاستوديو. ولاحقا راح تنضم لنا أيضا من الكاتبة والناشطة الحقوقية هنادي زحلوط من مدينة بو جنوب فرنسا. وخليني أبدأ بسؤال الأساسي، وهالمرة راح أبدأ المايك مع الأخوان. خليني أبدأ بسؤال أساسي اليوم. إذا بدي أطلب من كل واحد كلمة أو ثنتين بس عن وصفه ما تم بالسويداء قبل سنة، شو بحس؟
1: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. أنا حمزة محمد فهيد من منطقة اللجاء بريف درعا الشرقي، من عشيرة المدالجة. أنا ما بعرف بنفسي أني من عشيرة واحدة، أنا من كل سوريا. أنا اليوم مبسوط أني موجود في برنامج وسط البلد. يعني أنا يعني ما شاء الله الاسم شدني كثير. وسط البلد، أنا وين ما أكون هو وسط البلد. أنا على يميني حسام عياش ومحمود الجوابرة، وقدامي فؤاد حميرة، وراي ميس كاف، وعلى يساري مشعل تمو. إحنا أبناء الثورة السورية. اللي صار بالسويدة بتموز 2025 السنة الماضية مثل الأيام، بصراحة كان شيء مؤسف ومحزن. إحنا ما كنا نتمنى نوصل للي وصلنا له، لكن للأسف إنه كثير جهات عملت على إنه نوصل للي صار بتموز. واحنا نتمنى انه ان شاء الله قريبا نتعافى من اثار اللي صار بتموز. طبعا الامر مو سهل، الامر صعب وبده جهود كل الناس من كل المجتمعات السورية. الامر ما بيخص السويد لحالها، الامر ما بيخص جماعة معينة ولا فئة معينة من الشعب السوري، هو يخص كل السوريين. لانه الجسد اذا يتعب منه مثلا جزء او عضو فكل الجسد راح يكون تعبان. بالمناسبة انا احد مصابي الثورة السورية، والحمد لله لنا شرف كان بمشاركة الثورة، قدمت قدمي اليمين وعيني اليمين، لكن الحمد لله كسبنا انه سقط النظام اللي احنا طلعنا ونادينا بالحرية والكرامة، واليوم احنا عم نعيش هاي الحرية اللي احنا عم نشوف برامج حوارية هاي ما كانت تصير سابقا.
0: عقبال السلام يا أستاذ
1: ان شاء الله.
0: تفضل أستاذ. بس إذا سمحت وقف وانت عرف حالك.
2: يوسف أبو قنصول طالب جامعة.
0: علي صوتك.
2: يوسف أبو قنصول طالب جامعة.
0: من وين حضرتك؟
2: من السويدة.
0: من السويدة.
2: الأستاذ اختصر كتير حكي، هي فعلا مأساة، مأساة كتير كانت صعبة على الكل. وأكتر شيء بشع حاليا يعني لهلا موجود هو خطاب الكراهية، كتير منتشر بكل مكان، إن كان على الفيس، إن كان بين المجتمعات طلاب جامعة أو أو أو، فهذا الشيء لازم له حد بصراحة.
0: تلاقيها غريبة عليك إنك قاعد درزي قاعد من جنب ابن عشيرة؟
2: لا بالعكس.
0: أكيد؟
2: أكيد طبعاً.
0: تفضل يا أنس.
2: أكيد طبعاً.
0: تفضل.
3: مساء الخير، هديل أبو فراج طالبة. هلق الشيء اللي صار يعني ما حدا كان متوقع إنه يصير أساساً بكل شيء. وخصنص انه الشيء اللي راحوا ضحايا كانوا اطفال ولا كانوا نسوان ولا كانوا ناس كبيره مثلا بالعمر، الشيء اللي صار ما كان حدا متوقع له، بس احنا بنتمنى انه نرجع نعيد نعيش بسلام بغض النظر ونصير ايد واحده وشعب واحد مثل ما كنا قبل، لانه ما كنا نحن
0: متفائله. نعم. بصراحه متفائله بصراحه.
3: هلق متفائلة إن شاء الله يا رب، هلأ أكيد متفائلة، بس الشيء اللي صار خلى جواتنا خوف، خوف من كل شيء.
0: أنت من السويدة ما هيك؟
3: نعم.
0: أنت من السويدة حضرتك؟
3: أنا أهلي وناسي، أنا من صحنايا بس أهلي وناسي وعائلتي كلها بالسويدة، ونحن بالنهاية كلياتنا بلد واحدة ودين واحد، نحن ما بحياتنا ما فكرنا نحكي بهاي المواضيع، بس شكرا. نتمنى السلام لكل شيء.
0: في حدا حاب يحكي أيضا من الهي؟ خلينا عندك الدكتور مهيب، وهالمرة أول مرة بعكس الهي. كلمة أو ثنتين اللي صار بالسويدة شو؟
4: ألم كبير يضاف إلى الألام الكبيرة للشعب السوري منذ سنوات. نتمنى أن تزول كل الآلام في سوريا.
0: كمان رح أسألك متفائل؟
4: متشائل.
0: شو يا أستاذ علي؟
5: الحقيقة اللحظة أنا بعتبرها اللي حصل فيها ما حصل هي لحظة الاستثمار في الشك الذي زرع طويلاً، واللي المرحلة الأخطر تبعه هي كانت بعد عام 2011. لاحقا ممكن نوصف طبيعة الشك اللي تم زرعه داخل الشارع السوري. أنا متفائل جدا.
0: أنت متفائل جدا؟
5: جدا.
0: ليش؟
5: متفائل لأنه كل الأحداث التاريخية بهاي المنطقة علمتنا أنه المجتمعات المحلية استطاعت تخطي
0: آلامها،
5: استطاعت تخطي الأحداث الصعبة التي حصلت فيها. لا ننسى أنه حتى المنطقة الجنوبية، خلينا نحكي على صعيد درعا والسويداء، كيف تم التحضير طويلا من قبل أجهزة المخابرات لعمليات الخطف المتبادل. هذه العمليات التي هدفت إلى شق الحقيقة المجتمع المحلي في الجنوب السوري بين محافظتين، واللي أنا أشبه هاتين المحافظتين بفلقتي قمر. يعني الحقيقة في تكامل رهيب بين المحافظتين، وأنا ما عم بحكي مجاملة ولا عم بحكي. أنا كنت أنتقل من بصرة للقرية أو لعرة أو للمجامر مثل ما بنتقل من بصرة لمعربة أو للسهوة، وربما كان أسهل لي أحياناً أحب أروح من هناك، لا الهوى كمان أكثر عذوبة في كثير من الأحيان. لكن تم الاستثمار الحقيقة في مسألة شق الصف في المنطقة، عمليات اختطاف، عمليات، وكان في عوامل مختلفة لهذا الموضوع واستطعنا التغلب عليه. وأعتقد دكتور زيدون أنت كنت على اطلاع واسع مثلا بتجربة لكتب ورق وارسلك ماذا فعلت بين على مستوى المجتمع المدني بين نخب بين السويداء ودرعا. لذلك علينا أن نتفائل، والحقيقة ما في خيار غير التفاؤل.
0: طيب خليني أحكي هالشغلة قبل ما نكمل ونشوف التقرير اللي استطلاع الرأي اللي تم من كل المحافظات أو من عدد المحافظات الحقيقة. عمليا أول إشي نحن لا لقنا حدا مشان تكونوا بالصورة ولا شفتوا اللي راح تشوفوه هلأ هو المفاجأة تبعت الفريق. الفريق لما إجا قرر يصمم الحلقة كنا عم نسأل بعضنا وين المحافظات

0: قال انه نحن شو بدنا نترك منه، شو بدنا نشيل منه. فاخر شيء كان القرار ما رح نشيل منه شيء. التقرير طويل شوي بس مشان اللي قال للناس، قال للسوريين انه والله ما حدا كان متعاطف وما حدا كان هي، خلينا مع بعضنا خلينا نتابع التقرير ونشوف الناس بسوريا شو قالوا.
1: السويداء بخير، دارية بخير.
2: ملف السويداء حلوله عشائرية بحتة،
3: ما في حل في جميع محافظات سوريا إلا تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.
4: في البداية العمل على محاسبة فعلية لكل من اقترفت يداه انتهاكات وقام بانتهاكات تجاه المدنيين في المنطقة، ثم العمل على فتح قنوات تواصل ويعني مصالحة حقيقية، وأيضا العمل على يعني تقارب وجهات النظر مع تيارات داخل محافظة السويداء.
2: ملف السويداء حلوله عشائرية بحتة، تفعيل المضافات والوجهاء العشائر وزرع الثقة بين الجنبين. طبعا بس زرع الثقة والأمور صار في بيناتنا مثل ما كنا بالأول، مثل ما احنا مرتبطين معهم، يعني احنا مفروضين على بعضنا بالنهاية. يعني ما فيش اشي اسمه سويدة وسوريا، سويدة هي سوريا وسوريا هي السويدة.
5: اهلنا في السويداء اهل النخوة والوطنية والعروبة الأصيلة، واي خلاف موجود لا يتم حله الا عن طريق فتح قنوات حوار وتواصل وطنية وطنية سورية سورية.
6: المصالحة الوطنية، نزع فتيل الاحتقان الطائفي، تعزيز الثقة، دمج الفصائل المحلية، جبر التعويض.
7: نتمنى منهم انه نقعد نحن وياهم على طاوله واحده وعلى مائده واحده، وشوفي عندهم نحن اذا في عنا اخطاء نحن بنحلها، عندهم اخطاء بنحلها مع بعض، وبنرجع بلد واحده اخوه نحن، وما في لنا الا الحوار مع بعض حتى نعيش بسلام وامان، بكفيها البلد اللي صار فيها، وان شاء الله ترجع البلد كلها وبيرجعوا الغايبين ونعيش حياه حلوه نحن واهلنا بالسويداء وبداريا وبكل القدر العربي السوري ان شاء الله.
8: نقعد يتحاوروا ويتفاوضوا مع بعضهم ويصير الامن والامان والسلام عتشلون، وما يصير مشاكل عاده، يصير في عداوه بين بعضنا ونفوز نطلع انه خلاص بالامان. محافظه السويداء على منا وفينا، يعني من سوريا، جزء من سوريا هي، يعني هن اهلنا ونحن اهلهم عتشلون.
1: السويداء بخير، داريا بخير، طرطوس بخير، ابن داريا بخير. نحن ان شاء الله من الفات السنين متعاشين، ونحن أهل وأخوة، بس بدنا يحكموا العقل إن شاء الله مشان يصير حل.
9: أنا برأيي إنه السوشيال ميديا هي عم تضخم الأمور الحساسية. الشعب بالنهاية واحد وما في مشاكل بين أهل السويداء وبرا، يعني برا السويداء. أنا عندي أصدقاء يعني من السويداء، نحن شعب واحد.
3: ما في حل في جميع محافظات سوريا إلا تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.
10: أولى خطوات الحل هي الاعتراف بالأخطاء، فمن الشجاعة أن يعترف الطرفين بأخطائهم. ثانياً يجب أن يكون هناك الحوار، حوار سوري سوري، لمعالجة كافة الملفات الشائكة. طبعاً هناك حالة عدم ثقة وهذا الأمر معروف. من الممكن أن يكون هناك أيضاً هذا الحوار برعاية عربية.
11: مشكلة السويداء هي مشكلة وطنية ولا بديل عن الحوار الوطني. نحن بحاجة إلى مؤتمر حوار وطني يضم كل مكونات الشعب السوري بما في ذلك أهلنا في السويداء. المشكلة السورية لا تحل إلا بالحوار الوطني، والمخرج الحقيقي والمخرج وطني.
12: والحلول السلمية يكون باجتماع وحوار وطني مع جميع مكونات سوريا ويشاركونهم الرأي. بالأخير احنا يعني وجهتنا انه أهلنا اللي بسويداء يخلصون من المحنة اللي هم فيها حاليا، يعني الوضع السيء حاليا والوضع المعيشي. فنتأمل أنه إن شاء الله بالأيام المقبلة يكون في خير يا رب.
13: ملف السويداء ملف بحاجة لوعي وتشكيل لجان من الطرفين، لا يقدروا يعني يحطوا خطة للمصالحة نتيجة الأعمال اللي حصلت. يعني
14: والله الناس الواعية تتدخل بالموضوع، الناس الفكرة يعني مشايخنا ومشايخ أهل المنطقة بسويداء يتدخلوا يحلوا الموضوع. يعني في فتنة، في ناس كثير فلول، يعني ناس كثير عم تحاول تخرب البلد، ولكن يعني معية الناس معية مشايخنا بإذن الله تنحل الأمور.
15: بالنسبة للسويداء يعني نحن السويداء منا، والسويداء يعني جزء كبير من سوريا، وبنتمنى انه يكون في جلسات حوار ونكون على طاولة.

0: طاولة واحدة ونكون اخوات، ويعني ما بدنا اكثر من هيك.
1: السويدة هي جزء أساسي من الجغرافيا السورية ولا يمكن تجاهله أو إقصاؤه ضمن سياق السلم الأهلي والتماسك المجتمعي. وطالما نسعى إلى تماسك مجتمعي حقيقي في سوريا الجديدة، يجب أن تكون سويدة من أولى أولويات الحديث فيها.
2: هذا الملف يحتاج للعمل على خارطة الطريق تشمل حلول استراتيجية تحقق الاستقرار المستدام للمحافظة، منها حل سياسي شامل بالإضافة لحوار على مستوى وطني وعلى مستوى المحافظة.
3: من جهة ثانية يجب أن يكون هناك جبر للضرر للضحايا والمفقودين وإعادة الحقوق والمظلوميات إلى أصحابها.
4: الدكتور مهيب عم بيقول لي خلصت حلقتي. 15 مقابلة شفتوهم. احنا تلفزيون بنعرف نشتغل شغلنا كثير كويس، وما من ما ممكن نقرب نقول للناس انه احكي كويس لانه حابين نجبر صدوق. احنا حابين نجبر صدوق قولا واحدا، بس الله وكيلكم. صدق الله الفريق كان مذهول، واتصل فيني احد الاعضاء الفريق ليقول لي زيدون نجحنا، كل الناس عم تحكي بايجابية. انا بصراحة ما تفاجأت، السوشيال ميديا عم بتقول للناس وكأنه انتركوا لحالهم، كل السوريين كانوا عم يتوجعوا. استاذ علي شو رايك بعد سمعته؟
5: الحقيقه في بعض اللي طلعوا انا تفاجأت انه فعلا حاورتهم شخصيا، مثلا مثل المحامي اكرم الشحمه. بعد الاحداث انا نزلت على قرى حوران، ومن بيناتهم نزلت على بصرة، وحبيت التقي بالمجتمع المحلي باحدى المضافات، لانه فعلا بلش يدخل لنفسي نوع من الشك بانه هناك موقف محلي يشبه تماماً المخاوف التي تحكى في وسائل التواصل الاجتماعي، إنه مجتمع السويداء والغير مقبول أصبح على المستوى السوري. وفوجئت بأنه لا، النظرة معاكسة تماماً، إنه ما حصل في السويداء هو لحظة ألم تعنينا جميعاً. نحن جماعة عايشين نحن وياهم، هذول صرنا دهر يعني وقت طويل. وحدا من المجتمع المحلي ذكر لي، قال لي يعني ربما ما بيتذكر، وحتى لما داعش هجمت على السويداء عام 2018 راحوا شبابنا فزعوا من هون ومن بصرة الشام ومن المعربة ومن المحيط، وكان في شهداء، لكن مثل هذه اللحظات لا يستذكرها الناس، يعني تحت تأثير فعلا الصدمة التي حصلت. لذلك أنا حقيقة مش متفاجئ بهذا الكلام، وهذا أنا عم أشوفه وعم بلمسه بحواراتي على المستوى الشخصي كمواطن سوري، مع على الأقل مع أهلي، مع بيئتي، مع محيطي، مع كثير من الناس، ولا يخلو من وجود نقاشات حادة الحقيقة على مستويات مختلفة. يعني داخل المجتمع المدني شكل حوار يختلف عن، وأقصد في ذلك النخب، يختلف عن الحوار داخل البيئات السياسية والأشخاص المستقطبين، مثلاً الأشخاص الذين ينتمون إلى بيئات مقاتلة سابقاً، أو الأشخاص على سبيل المثال الذين يحملون أجندات أو
4: دكتور مهيب، أنت بس طلعت لي قلت لي خلصت حلقتك زيدون، ليش؟
6: هلق بالبداية يعني يجب القول بأن كل أبناء محافظة السويداء مشروكين بالألم، يعني كل أبناء كانوا دروز أو عشائر أو سنة أو مسيحيين. على فكرة في محافظة السويداء سنة ليسوا من العشائر.
4: طبعاً.
6: وكان بودي أنه بالمقدمة كنت تشير لهذا الموضوع.
4: أنا يمكن قلت هيك شيء.
6: قلت فقط البدو.
4: لا قلت بدو، قلت سنة ودروز. يمكن أوكي أكل.
6: على كل حال، لكن بالموقف السياسي ليس الكل مشروكين بموقف واحد، وهنا الخطأ الذي يرتكبه السوريون بحق أبناء محافظة السويداء، إذ يضعون الكل في سلة واحدة. حتى من خلال هذه اللقاءات، بالرغم من أنها مشجعة تدعو إلى الأمل، تدعو إلى إيجاد مساحة مشتركة بين السوريين لحل مشاكلهم في الداخل من دون تدخلات خارجية، لكن يجب أن نخرج من مسألة التعميم، لأن في التعميم تعمية. ليس كل أبناء محافظة السويداء في سلة واحد في السياسة،
4: وليس كل أبناء سوريا،
6: وليس كل أبناء سوريا،
4: وليس كل أبناء العشائر أيضا في سلة واحد.
6: ضبط. إذا محافظة السويداء مثل أي منطقة في سوريا، فيها وجهات نظر مختلفة متعددة، فيها آراء مختلفة، لا يوجد اتفاق كامل، لا يوجد كما يقال.
4: طب شو اللي غير؟
6: وحدة الصف وهذا كلام كله من أيام النظام السابق، وحدة الصف والرأي الواحد وعدم قبول الآخر، هذا كلام يجب أن نخرج من دائرته لنذهب إلى دائرة أو إلى مساحة أوسع من الحوار، من التفاهم، من الجلوس على طاولة واحدة نحن كسوريين لبناء مفهوم جديد للمواطنة يقوم على
4: جاهز المجتمع السوري بالدروز والمجتمع السوري من خارج السويداء
6: مرة أخرى
4: جاهزين للحوار برأيك؟
6: مرة أخرى لا، أنا لا يعني لا أقبل أن يقال دروز وسنة، لأن في هذا تعميم أيضا وفيه تعمية. الدروز مثلهم مثل السنة، مثل المسيحية، مثل العلوية، مثل أي مكون مكونات الشعب السوري اللي هو بطبيعته مجتمع تعددي، مجتمع متنوع. وأنا بوجه نظري هذا التعدد وهذا التنوع هو ميزة للمجتمع السوري. إن استطاع السوريون أن يستفيدوا من هذه الميزة، هي ميزة نسبية في الاقتصاد، عندنا شيء اسمه ميزة نسبية، هذه ميزة نسبية للشعب السوري، هذا التنوع، هذا التعدد. لكن للأسف الشديد كل الأنظمة التي توافد على سوريا لم تستفد من هذا التميز وهذا التنوع، لم تراعي هذه الخصوصيات في بناء نظام سياسي اقتصادي اجتماعي يراعي هذه الخصوصيات للأسف الشديد. حتى بعد سقوط النظام في 8 من كانون أول ديسمبر 2024، قدوم إدارة جديدة وفق توافقات دولية وإقليمية إلى سوريا، أيضا يعاد إنتاج النظام السابق لكن بشكل آخر، بطريقة أخرى، بلبوس أخرى للأسف الشديد. وهذا ما وجدناه مثلا في مجلس الشعب وتكوينات مجلس الشعب، مثلا كل اللجان لنقل التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية بدءا من لجنة الحوار الوطني إلى لجنة الهيئات الناخبة أو هيئة انتخاب مجلس الشعب إلى لجان السلم الأهلي إلى لجان التحقيق، لم يكن هناك عضو واحد من محافظة السويداء يمثل هذه المحافظة.
4: خليني أسألك بشكل معاكس، اليوم السويداء إذا عين شخص راح تقول السويداء لا يمثلنا، ما ممكن تقراها أنت أنه عدم تعيين حدا من السويداء بمجلس الشعب هو انتظار كي تختار السويداء من تريد؟ بمعنى أنه اليوم هلأ مين ما عينت أنت من السويداء راح ينقال أنه أخي هذا لا يمثل على الأقل ضمن السويداء، فأترك المكان شاغر إلى أن يبرأ جرح السويداء ثم نملأ هذا الفراغ.
6: في الآلية التي تم فيها تعيين أعضاء مجلس الشعب سواء من الهيئات الناخبة التي كانت أعداد محدودة من المجتمع أو من حصة رئيس الجمهورية 70، في هذه الآلية يتعذر في محافظة السويداء تعيين هيئة ناخبة وإجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية.
4: فليش نعين؟
6: لكن ترك المقاعد شاغرة هذا يعني هناك عزل سياسي أيضا لهذه المحافظة. لماذا
4: هل تعتقد أنه هذا
6: عزل؟ بس ليكمل جملة واحدة بسرعة. جملة واحدة، لأن النظر إلى محافظة السويداء وإلى طائفة بكاملها على أنها كلياتها تصب أو هي صف واحد أو سرب واحد أو نسق واحد، وهذا شيء بالسياسة خاطئ جدا. محافظة السويداء مرة أخرى مثل أي منطقة، مثلنا نحن على هذه الطاولة لا يمكن أن نكون متفقين على كل الأمور وفي رأي واحد.
4: أستاذ علي، أنت بوافقه أنه هذا عزل للسويداء ولا هو ترك المكان إلى أن تتمكن السويداء من إيجاد
5: مثل؟ يعني هو اللي تفضل فيه دكتور مهيب مهم جدا، يعني رأي وجيه لا يمكن يعني تجاوزه، لكن بالحقيقة علينا أن ننظر إلى الصورة بشكل أعمق. يعني اليوم ما يحصل ليس قضية مقاعد في مجلس الشعب وليس قضية تعيين وزير أو إقالة وزير أو إحلال، اليوم في مشكلة على أكثر من اتجاه. أساس المشكلة هي عدم وجود ثقة، وعدم وجود ثقة هذا لا يرتبط فقط بالأحداث التي حصلت في السويداء، هذا يرتبط إلى يعود إلى ما قبل ذلك، يعود إلى أحداث متشابكة حصلت وتم التأسيس لها كما ذكرنا. أولا أضعاف الثقة بين السويداء ومحيطها، يعني إرسال داعش من مناطق مخيم اليرموك وريف دمشق إلى السويداء وهذه مناطق كانت خاضعة على سلطة النظام كما نعلم جميعا، ما كان هدفه يعني بريء. على سبيل المثال عمليات الاختطاف التي كان يديرها مدراء أو قادة أجهزة أمنية بين محافظتي السويداء ودرعا، هذا عمل طويل تم الاشتغال عليه. الإصرار الإسرائيلي على التدخل في هذا الملف للحظة استثمار مناسبة، هذا ما هو وليد عام 2025، ما هو وليد لحظة حصول هذا إراقة هذا الدم للضحايا الأبرياء. لذلك بشكل أو بآخر هناك جذور عميقة لهذه المشكلة، ربما تعود الحساسية إلى أوجه أخرى، مثلا علاقة الدروز.
4: هل ما جرى يخص السويداء وحدها أم هو
5: لا
4: يخص سوريا؟
5: يخص سوريا بشكل،
4: بمعنى هل هو حالة وجدت فقط في السويداء ولا هو موجود حالة بكل سوريا؟ هي حالة عدم الثقة بين المكونات وبين المكونات والسلطة بين
5: الحقيقة حالات عدم الثقة، حالة عدم الثقة يعني تسود على طبقات مختلفة، لكن علينا أن نراعي أنه الحديث عن عدم الثقة لا يلغي أهمية ما يحصل في سوريا اليوم وإيجابيته. كل المجتمعات التي خرجت من نزاعات من هذا الشكل دخلت في حالة عدم ثقة استمرت طويلا. أنا أذكر أنه بعد أحداث صادف أن التقيت رئيس وزراء صربيا ضمن برنامج تلفزيوني كنت أعمل في إحدى القنوات التلفزيونية في فرنسا، وجرى حوار على الهامش مع رئيس وزراء صربيا عن الأحداث، وكان قد مضت على المجازر في البوسنة والهرسك وسربنيتشا وقت طويل. فقال إلى اللحظة نحن لم نستطيع استعادة الثقة فيما بيننا. قلت له كيف؟ قال لي الأسبوع الماضي كانت هناك مباراة كرة قدم وكادت الأمور أن تعود إلى لحظة الصفر، لكن قمنا بإنشاء برامج، تصميم برامج الحقيقة كي لا تحصل مذابح كما حصل. يعني أنا بدي أستحضر الحالة اللي حصلت بالسويداء. لذلك اليوم المسؤولية، إلقاء المسؤولية، المشكلة بالتفكير بالحالة دون تفكيكها ودون التفكير بآليات لاحقة لعدم تكرار مثل هذه الحالة. أعتقد كثير من الأطراف يساهم بشكل سلبي بهذا الموضوع بدل العمل على تفكيك تفكيك المشهد، سواء أطراف من داخل السويداء أو من خارجها، مثل ما حكى الدكتور. يعني
4: هل هناك أطراف في دمشق أطراف في السويداء تزعزع؟
5: شوف، في أسباب متعددة يا دكتور، مش شرط أن تكون النية سيئة، ربما تكون يعني
4: إدارة، يعني جنة مبلطة بالنوايا الحسنة.
5: أيوة، ربما يعني المسألة إذا طريقة إدارة الملف، الأشخاص المنخرطين، لأنه لاحظت أنا الأسئلة اللي وجهتوها وربما الزملاء الموجودين في القاعة هون كانت لهم آراء أيضا في المسألة. مقاربة الحل في السويداء أنا أعتقد لم يستطع الآن حتى اللحظة أي طرف من الأطراف يعني الدخول إلى عواطف الطرف الآخر، أو الدخول إلى فهم مصالح الطرف الآخر، أو الدخول، يعني أنا أحكي لك شغلة، اليوم بيطلع واحد بيحكي مقص، واحد بيحكي يعني من هاي المصطلحات وما بيعرف أنه هذا عم يأثر على أهالي، ومش بس على أهالي السويداء، على كل مثلا من تربطه قرابة بأهالي السويداء، يا سيدي مش بس بسوريا وبفلسطين وبلبنان وبكذا. بالمقابل بيطلع واحد من السويداء بيقول لك مثلا الشيباني أبو عائشة وكذا، بينسى أنه بسوريا يمكن في 10-12 مليون عائلة عندهم اسم عائشة وعائشة بتعني لهم. أنا ما عم بحكي على أنه، عم بحكي عن طبيعة المجتمع. المجتمع لا يقرأ هذا الطرف، لا يقرأ الطرف الآخر بشكل مناسب.
4: لذلك ال ال ال ال ال استطلاع الرأي، يعني أنا برأيي كان حدد كثير من ال جوانب الحل. الناس حكت عن تعويض، اعتراف، محاسبة، حوار وطني، وساطة عربية وطنية، كلهم حكى كحلول. وهلأ أحد المتابعين عم بيسأل عن جد أنتوا ما قصيتوا؟ والله العظيم ما قصينا، والله العظيم هذا الحكي اللي قالته الناس وبشكل تلقائي من دون اي تدخل منا. بدي ارحب بانضمام الاستاذه هنادي من زحلوط من فرنسا. اهلا وسهلا فيك استاذه هنادي.
7: اهلا وسهلا تحياتي
4: للجميع. شكرا لانضمامك، ومره ثانيه بحيي شجاعه الضيوف الموجودين جميعا، شباب وشباب، لانه برجع بقول كان رهيب، كثير رهيب انكفاء النخب عن حضور الـ والحديث بيوم اليوم المشهود اللي هو يوم اليوم الحالي. استاذة هنادي، انت تعرضتي بآذار 2025 يعني لامتحان رهيب. انت فقدتي اخوتك، وبتذكر كان في يعني والدتك المسنة اضطرت تقعد مع أبنائها اللي استشهدوا فترة طويلة، ومع ذلك أنت طلبتي بعدم الانتقام وطلبتي بالقانون. قديش صعب أنك تطالبي بالعدالة والمسامحة وعدم الثأر لما يكون عندك أخوة فقدوا أرواحهم بهالطريقة.
7: هلا انا بتصور انه المطالبه بالعداله وسط موجات من الانتقام الوحشي هي بدها قوه اكثر بكثير. الانتقام برايي فعل جبان، الانتقام بيعني عدم معرفه الاخر، بيعني كره الاخر، بيعني كل جوانب الضعف، بيعني الجهل، هذا هو الانتقام. بس المطالبه بالمحاسبه وبالعداله وبعدم ظلم الابرياء من أي مكان كانوا، هذا هو اللي بده شجاعة، لازم بده قوة بصراحة. ما بعرف إذا أنا بمتلكها، بس عم نحاول كلنا. ماني الوحيدة، وأكيد في كتير من أهالي ضحايا بالساحل وبالسويداء وبكل مكان صارت فيه مجازر قبل سقوط الأسدية وبعد سقوطها. لسه في أهالي من مجتمع الضحايا السوري عم يطالبوا بالكشف عن مصير أحبائهم سواء المغيبين والكشف عن مصير من استشهدوا وتحقيق العدالة فيما بعد. هذا مسار طويل طبعا، بيحتاج لكثير من القوة، كثير من التعاضد بين أهالي الضحايا. وبتصور إذا اليوم بدنا نحكي عن سويداء، بتصور إنه كمان أهالي ضحايا والدة معاذ، والدة الشباب اللي قتلوا من على الشرفة، كمان عم تطالب بالكشف عن هوية القتلة ومحاسبتهم. أيضا والدة تالا شوفي ما ووالدها أيضا ما توقفوا ولا يوم عن المطالبة أيضا بالعدالة، ولكن مسار العدالة يجب أن يبدأ بعد العديد من الخطوات لكي نثق بأن
4: أستاذ هنادي، من يجب أن يقود مسار العدالة؟
7: مسار العدالة يقود الهيئات القضائية والمجتمع في أي بلد. بكل البلدان اللي صار فيها مجازر مثل اللي صارت في سوريا، يجب أن المجتمع هو اللي يقود هذا المسار ويدفع باتجاهه.
4: خليني أسأل السؤال نفسه للأستاذ الدكتور مهيب. الأستاذة هنادي قالت القضاء والمجتمع، هل المشكلة في تطبيق العدالة اليوم بسوريا؟ ورح أرجع بعد شوي عند الضيوف أيضا، هل المشكلة في العدالة ولا في من يطبقها؟
6: مفهوم العدالة مفهوم نسبي حقيقة، ما هو مفهوم مطلق. وللأسف أنه تأخرت سوريا في إطلاق مسار للعدالة الانتقالية، وأخذ في كثير من الأحيان شكل من أشكال العدالة الانتقامية أكثر من العدالة الانتقالية، وهذا كان تقسيم من قبل السلطة ومؤسسات الدولة ومن ضمنها القضاء والمؤسسات الأخرى. العدالة تبدأ بمسألة الاعتراف أولا ومن ثم الاعتراف.
4: هل تثق بالحكومة السورية اليوم كي تقود مسار العدالة عما جرى قبل وبعد ثماني كانون تحديدا عما جرى
6: قبل؟ لا أثق، لكن أتمنى أن يصحح المسار وأن فعلا توضع يعني مسار قطار العدالة الانتقالية يوضع على السكة. في مسألة العدالة الانتقالية ممكن نستفيد من تجارب شعوب أخرى مرت بنفس المحن بنفس الآلام التي مر فيها الشعب السوري، فإما أن نفتح صفحة جديدة بالنسبة للجميع ويحاسب فقط من كان يتخذ القرار في عمليات القتل، يعني مثلا الجندي في الجيش العربي السوري سابقا ينفذ أوامر، يعني إذا لم ينفذ أوامر قادته وضباطه
4: سوف يقتل،
6: وبالتالي هو يعني يقوم بالقتل دفاعا عن نفسه عمليا في هذه الحالة. لذلك إما أن يعني نفتح صفحة جديدة ونترك بالنسبة للعدالة هي مسألة يعني الحق الشخصي، كل من يعرف غريمه أو من ارتكب بحقه جرم يرفع عليه دعوة أمام المحاكم السورية وفق القانون السوري، أو أنه نفتح مسار عدالة.
4: إذن أنت تؤكد على كلام الأستاذ هنادي أنه القضاء والمجتمع يمكن أن يقوما بعملية العدالة؟
6: الآن صار في مجلس الشعب، مجلس الشعب يجب أن يشكل هيئة للعدالة الانتقالية، القضاء يجب أن يأخذ دوره، المجتمع المدني يجب أن يأخذ دوره. المجتمع المدني لماذا يحيد في سوريا؟ للأسف الشديد حتى الآن لا يوجد اعتراف بالمجتمع المدني. لذلك
4: طيب رح أرجع لعند المجتمع المدني بعد شوي. أستاذ علي، قبل ما رحنا عند السادة الحضور، في تقريرين، واحد وطني للجنة التحقيق الوطنية وتقرير للجنة التحقيق الأممية، وهم يعني ما في كثير في تباينات بس مو كثيرة الحقيقة يعني وفي تقارير تحقيق كثيرة. مع ذلك ما عنا رواية علنية واحدة يعني إحنا لليوم ما عنا سردية تطلع من الحكومة أو من جهة لتقول إنه اللي صار في السويداء هو 1 2 3 4. ما عنا رواية واحدة فينا نعيش بدون هاي الرواية؟ وليش ما عنا رواية؟
5: هلا
4: وركزني على سؤال، فينا نعيش بدون رواية واحدة؟
5: لا يمكن العيش بدون رواية يكتبها الجميع. لاحظ معي يعني إنه المسألة مش رواية واحدة، المسألة من سيكتب هذه الرواية. لذلك كل شخص أو كل مجموعة تنظر إلى واضح تماماً تنظر إلى الروايات أو السرديات الأخرى بعين الشك. يعني مثلاً اليوم أنا بشوف ناشطين كتير من المجتمع المدني لما بيتعرضوا لقضايا الساحل أو قضايا السويداء بينسوا مثلاً قرية مثل بصرة الشام مثلاً راح فيها 7 ضحايا من المدنيين في السويداء على سبيل. وأنا لا يعني لا أريد إعادة استحضار لحظة الألم عنا فرضاً الطالبة مريم المقداد وأخوها والأستاذ الثاني اللي عمره 70 سنة اللي تم قتله وكذا ونحن ما عم نطالب بأي شكل ولا المجتمع المحلي في بصرة الشام أعتقد رفع سقف المطالبة لدرجة أنه يحول هاي المطالبة لحقد على مجتمع آخر أو طرف آخر ولم يفكر في مسألة.
4: بس في فرق بين حجم الألم هون.
5: ما اختلفنا وعلينا أن نحترم حجم الألم في السويداء يعني هذا محسوم وما فيه كلمة لكن يعني اللي بيزعلوا منها الشباب ما في لكن. السويداء تستحق الاعتذار منا جميعا، تستحق منا وقفة نستعيد فيها هذه اللحظة الأليمة وأن نتعاون مع أهلنا في السويداء.
4: اعتذرت أنت شي مرة؟
5: طبعا اعتذرت وعلى استعداد للاعتذار دائما بقول وقلت لو أنه أنا كشخص وهذا مش كلام يعني فعلا لو دمي بكفي يعني أنه يكون يعني
4: دية
5: والله العظيم لأسحب حالي وأروح أقول لهم تفضلوا أنا موجود. بس بعرف أنه مستوى الألم كبير وما عادت الأمور تعالج على مستوى فردي. لذلك خلينا نحن نفكر يعني بدها أطراف مختلفة تشارك بهذا الموضوع. لكن أنا بس بدي أحكي نقطة تعقيبا على اللي حكاه دكتور صهيب. المجتمع المدني ما أخذ دوره. ما بديش أفلسفها كثير بس جرامشي بيقول لك المجتمع المدني مش لازم ينطر حدا لحتى يعطيه دور. المجتمع المدني هو بده يبادر. لذلك بفترة حكم النظام عملنا كثير أشياء وكنا تحت الضغط وكانت الناس الموجودة جوا ممكن تتعرض للقتل والاعتقال وجرى قتل واعتقال كثير من الناشطين المدنيين. ولكن كان في شيء عم يتحقق رغم ذلك. وضربت أمثلة أنا بعض الأشياء اللي صارت بين محافظتي درعا والسويداء. وصلنا آخر شيء أنا بدي أقول كمان كصحفيين كتبنا مدونة سلوك مشترك.
4: يعني خليني أروح لعند الحضور في كذا حدا بده يرفع إيده. ايه تفضلوا المايك هون إذا سمحت.
8: اسمي رغد الأحمد إعلامية. سؤالي للأستاذ علاء عيد، كيف تدور الخلافات دون عنف؟
5: إدارة الخلافات كيف تدار خلافات دون عنف؟ والله هاي بدها شيء 10 محللين استراتيجيين ليجاوبوا على هذا السؤال. لكن الحقيقة أولا شوفي العنف يجب أن تحتكر الدولة قولا واحدا، هذا بشرعة الأمم المتحدة بالقوانين الدولية.
4: لكن يجب أن تحصل الدولة على ثقة المجتمع قبل أن تحتكر العنف.
5: بالضبط، هو احتكار العنف وعدم ممارسته هاي قاعدة أساسية. بس يتحقق هذا الموضوع مصير بقى بنحكي يعني في مجتمع أو تجمعات ما قبل المجتمع مثل ما بوصفها هوبس أو ما دون المجتمع صعب جدا تديري هاي المسألة. يعني أنت عندك 3 مراحل تشتغل عليها لتوقفي هاي المسألة. أنا بدي أحكي بالجانب الإعلامي اللي هي صناعة السلام، بناء السلام، ترسيخ السلام أو مثلث جالتون كما بيعرف الدكتور وحضراتكم. هاي مراحل بدها سنوات طويلة يعني هي ما بتحقق.
4: طب خليني أسأل سؤال أيضا للسادة الضيوف. عم بيقول الأستاذ علي أنه يجب أن تحتكر الدولة العنف، أن تحتكر السلاح. موافقين؟ هل هناك ثقة كافية؟ إذا لا شو لازم نسوي؟ مين اللي بيحب يجاوب على السؤال؟ تفضلي.
9: مساء الخير سيدرة خليفة. وقت بينضبط السلاح بيد الدولة وبيتم تسليم السلاح للدولة فقط وما بيضل مع منطقة واحدة أو طائفة واحدة، هون بينضبط الأمان وبترجع الثقة شوي شوي. أما وقت يتم تطبيق القانون لفئة معينة ولطائفة معينة هون رح يضل العنف، رح يضل التارات، رح يضل الثأر موجود. فلازم يتم احتكار السلاح فقط في يد الدولة.
4: موافقة على احتكار سلاح لكن مش على مش بزيت وبسمنة لازم
9: لا دولة فقط.
4: مين كمان حاب يحكي؟ تفضل.
10: الله يعطيكم العافية. أتوقع مثل ما حكت الآنسة أنه فعلا السلاح لما يكون بيد مؤسسات الدولة وتكون مؤسسات مهنية واحترافية هون راح يتخف الألام.
4: ليش الناس ما عم توثق بأن تحتكر؟ ليش في فئات سورية اليوم ما عم توثق أنه الدولة تحتكر السلاح؟
10: طبعا هي نتيجة 14 سنة يعني من اللي عملوا النظام السوري النظام البائد. يعني 14 سنة مو يوم ويومين عمل على خلق عدم ثقة بين كل السوريين. يعني اليوم أنت لما تطلع على بلد مثلا كانت محاصرة على دور النظام كان الحواجز على دائرة البلد فالأشخاص الموجودين ضمن هذا البلد هم يشوفوا هم بعضهم هم التوب ما في غيرهم بس ما كان يطلع على جامعات ما كان عم يختلط مع الناس فهو شايف حاله خلص هو
4: إذا رحت اليوم على مجتمع سويدا أستاذ حمزة إذا رحت اليوم على مجتمع سويدا وقلت لهم لازم تسلموا سلاحكم للدولة شو بتتوقع جوابه ليش؟
10: بس حسب يعني ما كل الأشخاص كلامهم راح يكون واحد أنا بعرف إنه في أشخاص وطنيين وشالوا سلاح بالسويدا موجودين حاليا لكن في أشخاص ثانيين هم مرتزقة هم يعتاشوا
4: طيب. الأولانيين بيسلموا سلاحهم بسهولة اليوم؟ ولا بحاجة لإجراءات بناء ثقة من الدولة لحتى يسووها؟
10: بس يكون في إجراءات ثقة وبس يكون في دمج لهذول الأشخاص ضمن مؤسسات الدولة السورية.
4: طيب خليني أروح لعند الأستاذة هنادي. اللي عم بيصير هو أزمة ثقة ولا أزمة عقد اجتماعي ولا أزمة سلطة؟ وين نحن مشكلتنا اليوم بسوريا؟ لماذا لا تثق جماعات بعينها أو مناطق بعينها من دون تعميم أجزاء منها لماذا لا تثق بمسار العدالة إذا قادته مثلا الدولة؟ هل هي أزمة سلطة؟ أزمة عقد اجتماعي؟ أزمة مجتمع؟ وين الأزمة؟ ليه ما عم نقدر؟ دائما نيجي منقول أخي اللي صار بال 14 سنة فهمت؟ وبعدين؟
7: لا بصراحة هو مو بس اللي صار من 14 سنة معلش تعطيني شوية وقت لجاوب على هذا السؤال أولا اللي صار من 60 سنة لهلأ هو نزع السياسة من المجتمع السوري يعني حتى بكل تاريخ الأسدين الأب والابن ما كان في يعني قبول بدور المجتمع المدني كان المجتمع المدني يتملص من السجن من العقوبات من كل هاي الأمور لحتى عم يقوم بدوره وكان دور المجتمع المدني بال14 سنة أكثر هو دور إغاثي دور له علاقة بالتسقيف ما كان دور المجتمع المدني رقابي على حتى على بما يكفي على سلطة على قوى المعارضة الوطنية والهياكل السياسي هلأ كان من المأمول بعد 8 ديسمبر بعد سقوط نظام الأسد بأنه سوريا تنتقل لبناء الدولة ننتقل لبناء الدولة لتعزيز الروابط المجتمعية لرعاية المجتمع المدني اللي تكون خلال هال 14 سنة أبداً ماني بيوارد مهاجمة حدا بس الشيء اللي صار إنه صار في مجزرتين تأسيسيات هن مجزرة الساحل ومجزرة السويداء صار في عدم ثقة بهاي السلطة لأنه المجرمين نفسهم اللي هن وثقوا جرائمهم بالصورة والصوت بالساحل رجعوا وانشافوا بالسويداء فصار في عدم ثقة بعناصر تابعين لوزارة الدفاع صار في هاي الإشكالية ما صار في انتهاكات صار في مجازر إبادية غزوات إبادية معلش لازم نحكي الحقائق مثل ما هي لحتى نقدر نواجهها هلأ اليوم في أزمة عدم ثقة متوازية مع خطاب كراهية خطاب الكراهية للأسف عم يكون برعاية السلطة السورية سلطة الأمر الواقع الموجودة في دمشق التي لم تتمكن أن تصبح دولة خطاب كراهية من اليوم الأول حتى بخطابات الرئيس المؤقت كان في مصطلحات مثل الإخوة العلويون الإخوة الدروز الإخوة الأكراد هذا كان من المعيب يعني أنه يتم التوجه لمكونات بذاتها بوصفهم الإخوة وكأنهم هن إخوة أشقاء أو إخوة بغير بلد أو أنه هن السنة هن العمود الفقري بسوريا وبقية الطوائف هن كمالة عدد
4: طيب.
7: يعني هي من اللحظة الأولى الإعلام كان له دور
4: بس أستاذة هنادي هناك محاكمات لي من اقترف في الساحل. وهناك محاكمات أيضا مؤخرا تتم للمرتكبين في السويداء.
7: ما رح تغير شيء هاي المحاكمات، أنا بعتذر. هاي المحاكمات لن تغير شيء في حالة
4: كيف يمكن أن تغير؟ ما الذي يجب أن يحدث؟ يعني ما الذي يجب أن يحدث؟ طيب.
7: هلا بموضوع الساحل حتى الآن، وعم بحكي لك أنا كواحدة من أهالي الضحايا، حتى الآن ما قدرنا نحصل على شهادات وفاة للضحايا اللي قتلوا برصاص عناصر وزارة الدفاع. لما حدا من أهالي الضحايا بيروح لحتى يحصل على شهادات وفاة، بده يكتب تعهد بأنه هدول الضحايا قتلوا برصاص طائش. هاي طريقة السلطة بإدارة هذا الملف وبطي هذا الملف بشكل نهائي.
4: طيب خليني كملي.
7: بالنسبة للسويداء، بناء الثقة بيبدأ قبل الاعتذار، بناء الثقة بيبدأ بخطوات عملية، بناء الثقة كلنا عنا أمل بأنه صحة الكرامة ترجع لتكون منارة لكل السوريين. أنا يعني صحة الكرامة بتعني لنا كلنا، أنا بنت الساحل وبعرف هذا الشيء، وبعرف قديش بتعني لدرع، وبعرف قديش الناشطين تبع السويداء قدموا لكل التراب السوري بالإغاثة وغيرها.
4: بس أستاذ هنادي، أنت قبل شوي قلتي أنه أنت بدك القضاء والمجتمع يساهموا بالمحاسبة. طب هاي القضاء عم بيحاكم بمقترفي الجرائم بالساحل ومقترفي جرائم السويداء؟
7: ما بيكفي. لما أنا عندي أولاً في المختفين قسراً اللي موجودين بسجن عدرا وغيره، ما عم يتم محاكمتهم، ما عم يتم تعيين محامين لإلهم، هذا ما بيكفي.
4: أول ملف قسراً،
7: ملفات تانية مثل إعادة المهجرين، ملفات مثل تأمين الطريق الدولي، ما بيصير هذا يكون في اغتيالات كل يوم. ما بيصير أنا اكتفي بهي المحاكمات الصورية لحتى أرجع الثقة. بناء الثقة يحتاج، هذا جرح عميق بده تنظيف، في قيح، لازم كل الأمور تقال كما جرت قبل أنه يكون عندنا الشجاعة بأنه نرتب لملمة هذا الجرح.
4: طيب خليني أروح الأستاذ علي. أول شيء، بتتفق مع الأستاذ هنادي ولا بتختلف معها؟ وبعدين مرة ثانية، هي عم بتقول أنه أثق بأنه أنا أريد القضاء والمجتمع أن يحاسبها، لكن هذا لا يكفي، هناك العديد من القضايا التي يجب حلها. نحن معنا وصول لشهادات الوفاة، نحن الطريق الدولي غير مؤمن، هناك بعض المحتجزين في هذه المنطقة أو تلك، الطلاب والتعليم إلى آخره. يعني المحاسبات والمحاكمات التي تجري غير كافية، هيك عم نقول أستاذ.
5: تمام، أنا بوافق معه، لكن بدي أحذر من شغلة. أنا على المستوى يعني ناشطي المجتمع المدني والنخب، فرز الضحايا على أساس طائفي مسألة كارثية، واستخدام المصطلحات لتجهيرها في عملية تعزيز النزعات اتجاه الطائفة أو الغريزة مسألة في
4: بس كان في دائما الناس قتلت لأنها درزية أو سنية أو علوية أو كردية، دائما في عندنا في الحرب هيك صار.
5: خليني أكمل. تكرر في الأشهر الأخيرة أنه في اللحظة التي تفقد فيها فتاة في اللاذقية، كانت تفقد أو تختطف فيها فتاة في درعا، والكل بيعرف، وفينا نرجع للأرشيف ونشوف هاي الحالات. تكرر أنه عندما يتم اغتيال شخص أو قتل شخص لأسباب جنائية، لأسباب سياسية مش عارف، أو شخصين في منطقة الساحل، كان أحيانا يحصل في ذات اليوم اغتيال شخصين أو ثلاثة في درعا. لكن نحن كمجتمع مدني وكنخب يجب أن نعالج هاي المسائل في الإطار الوطني. مش بقصد في الإطار الوطني أنك تخضع للسلطة، أنا ما بدعوك لا تخضع للسلطة يا أخي، أنا معك كمجتمع مدني في مواجهة السلطة في كل ما ترتكبه من أخطاء. لكن طالما أنا أستثمر في غريزة المجتمعات المحلية، هي كارثة الكوارث.
4: مين اللي هون استثمر؟ هون ما في حد استثمر.
5: أنا لا أخص.
4: هون لا أحد، ما حدا من اللي قال.
5: لا أخص في الداخل ولا أعمم فيه على المستوى المجتمعي، لكن هذا أمر حاصل وعلينا ألا ننكره.
4: صحيح.
5: بمقابل النقد الموجه لكثير من الأصوات التي تخرج وتحسب مثلاً على أنها تيار داعم للحكومة، هناك كثير من الأصوات المؤذية. أنا أمس كنت عم أشوف واحد من النخب السورية العايشة بأوروبا عم يطلق كلمة صراصير باتجاه فئة من الشعب السوري وللأسف هاي الكلمة استخدمت فوراً استحضرت عام 1994
4: رواندا،
5: أحداث رواندا والتي ما زالت المحاكمات قائمة بعد مرور 32 سنة، وبعدها بقول لك ما استعجلناش.
4: ما في بالمقابل أيضاً هناك وسوم باتجاه مكونات أخرى،
5: طبيعي عم نقول أنه هذا كله كله خطأ يعني، يجب معالجة.
4: من الذي يعالج؟
5: لذلك اليوم أنت لما بتيجي تحاكم الدولة عليك أن تلاحقها، عليك أن تطالبها، عليك أن تنتقد، لكن إذا بدك تحاكم الدولة على أساس أنها تنتمي إلى تيار أنت لا تنتمي إليه، أو على أساس طائفي، أو لأنه هاي الدولة سنية، أو هاي الدولة شيعية، أو تعمل أن تبني جدارا بينك وبين مؤسسات الدولة لا أن تنخرط للتغيير من داخل هذه الأجهزة، هذه الطامة الكبرى، لأنك أنت عم تبني جدران.
4: موافق الدكتور مهين؟
6: لك بداية يجب أن نميز بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة، حتى لا نخلط ونعمل تماهي بين السلطة والدولة، وهذا ثبته نظام الأسد على مدار 60 عاما، تماهي بين الدولة والسلطة. عندما نحكي عن الدولة يقول السلطة، وعندما نحكي السلطة الدولة، لا، يجب أن نميز بين الدولة والسلطة. اثنين، مقاربة السلطة للملفات المعقدة والمركبة في سوريا كان خاطئا 100% وجهة نظري، سواء ملف العدالة الانتقالية أو ملف المشاركة الوطنية أو ملف الحوار الوطني أو ملف الإعلان الدستوري والمبادئ الدستورية الانتقالية أو ملف انتخابات مجلس الشعب. كل الملفات كانت مقاربة هذه السلطة خاطئة، لا تنذر بأن سوريا ذاهبة فعلا إلى نظام سياسي اقتصادي اجتماعي جديد على أساس عقد اجتماعي جديد، وإنما إعادة إنتاج السلطة ذاتها لكن بلبوس مختلفة وبأشخاص مختلفة. وللأسف الشديد الآن نجد جزء مهم من أعضاء مجلس الشعب هم من فلو النظام السابق ومحسوبين على النظام السابق، وتوجه الانتقادات لهم من داخل السلطة ذاتها في الوقت الذي كان هناك ثائرون منذ آذار 2011 وربما قبل آذار 2011. مثلا على سبيل المثال نوار نجمي وجورج صبرا
4: بلا ما نسمي
6: مثلا يا أخي، والله الآن الأسماء، شوف نحن الشعب السوري، للأسف نحن الشعب السوري نعرف كل شيء وأحيانا نتجاهل كل شيء، لذلك لنضع الأمور في نصابها، نضع الأمور في نصابها. إعادة إنتاج النظام البائد بشكل آخر هذا لا يفيد السوريين
4: بس ولا يعني الشعب السوري. بصراحة دكتور مهيب، هل من كسر في السويداء هو علاقة السويداء مع الحكومة أو السلطة أم علاقة السويداء مع الدولة؟ يعني أنت اليوم لما عم ترفع شعارات تقرير المصير والانفصال
6: دكتور
4: أنت صارت مشكلة مع الدولة.
6: أنت ما سألت سؤال، نحن أنا فهمت الموضوع أنه نحن ما من نرجع لسردية الماضي، ما نبحث عن المستقبل، نبحث عن الحلول. إذا ما نعود للأسباب الأزلية،
4: مفهوم أنا عم بطلع لقدام،
6: أنا بدي أعطيك إياه بس بجملتين.
4: إيه؟
6: جملتين. صانع الحدث في المنطقة هو إسرائيل،
4: إذا سمحت.
6: إسرائيل لا تتأثر بالأحداث وإنما تصنعها خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي. وملف السويداء هو جزء من ملف الجنوب، وكل من يعزل ملف السويداء عن ملف الجنوب، يعني درعا والقنيطرة ودمشق وريف دمشق وإلى آخره، والعلاقة مع إسرائيل والمفاوضات الجارية بين الحكومة السورية وبين الحكومة الإسرائيلية، سواء في باكو في بداية تموز، على فكرة في 3 و4 و5 تموز 2025 وفد برئاسة رئيس الجمهورية أحمد الشرع ذهب إلى أذربيجان، وأذربيجان ليس لها علاقات مع سوريا قوية، وإنما بدعوة حثيثة وبضغوط من قبل تركيا، ومن ثم تكرر الاجتماع في 12 تموز قبل الاجتياح بيوم واحد ب24 ساعة بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي. وعندما ذكر الوزير الشيباني بأن وقعنا بالفخ، كان الفخ قد نصب في أذربيجان، فكيف وقعوا في هذا الفخ في محافظة السويداء؟
4: هذا الكلام
6: نحن كنا يا دكتور،
4: سؤالي دكتور
6: بكلمتين كان هناك وفد أكثر من 30 إلى 35 شخصية من المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والكفاءات والفعاليات الاقتصادية محافظة السويداء في أيار 2025 في زيارة ثانية للسيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وكان الطلب الأساسي بأن الخلافات بين الحكومة وبين تيار شيخ حكمة الهجري تحل بالسياسة وبالحوار ولا تحل بالعنف، وأخذنا وعدا منه بأنه لن يلجأوا إلى العنف لحل هذه المشاكل السياسية. إذا إسرائيل هي المايسترو، هي التي طبخت الفخ ووقع الجميع في هذا الفخ. إذا أردنا أن نخرج من هذا الفخ يجب أن نبحث عن حلول. هذه الحلول وضعها الذين استطلعوا في استطلاع التلفزيون السوري، مشكور على هذا الاستطلاع، يدل على أن مستوى الوعي عند الشعب السوري كبير جدا، ومن الإشحاف جدا أن نتهم الشعب السوري لا إن كان من جهة أبناء محافظة السويداء بكافة مكوناته أو من جهة أبناء الشعب السوري بالتقليل من مستوى الوعي الموجود عند الشعب السوري.
4: دكتور مهيب، أنا سؤالي الآن، السويداء فقدت ثقتها ليست فقط في السلطة وإنما أيضا في الدولة، صح؟
6: مفهوم الدولة للآن لم يتبلور بعد في سوريا، لم يتبلور بعد. لذلك الآن هناك فاصل أو هناك مساحة، لا تزال هذه المساحة فارغة بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة. لم تستطع هذه السلطة سد هذه المساحة لتقول لكل مواطن سوري ليس فقط في محافظة السويداء أنه الآن نحن نتجه لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. للأسف الشديد يعني عم نشوف مثلا بكثير من الوزارات والمؤسسات استبدل الرفيق الحزبي بالشيخ. إذن إلى أين سنصل بهذا المسألة؟ لماذا لا تعطى الكفاءات حقية إدارة
4: هل إذا أعطيت الكفاءات هل
6: إدارة المؤسسات؟ شوف أنا وجهة نظري كان لإعادة بناء الدولة منذ البداية كنا بحاجة إلى حكومة كفاءات تكنوقراط يعني، وأيضا إلى مجلس شعب كفاءات.
4: بكلمة واحدة، هل فقدنا، هل لدينا، ما زال لدينا فرصة أم
6: عندنا فرصة؟ قال أحد المستطلعين، مؤتمر حوار وطني لكافة الشعب السوري يأخذ مدى. نتذكر عندما استقلت سوريا وأجت الملكية في سوريا عام 1919 و1920 دام المؤتمر السوري لمدة سنة كاملة. المؤتمر الحوار السوري دام لمدة سنة كاملة. مؤتمر الحوار الذي جرى السنة الماضية استغرق 24 ساعة على جلستين. حضرتك كنت من المنسقين لهذا المؤتمر وأنا كنت من أعضاء هذا المؤتمر.
4: بدك تحكي شيء أستاذ علي؟ سريعا بس.
5: يعني بدي أقول أنه إذا امتلكنا الإرادة فيه يتحقق شيء، وأنا متفائل جدا. الإرادة تكسر رأس التاريخ. المشكلة فينا أنه الكثير منا لا يملك الإرادة للوصول.
6: لكن ممكن كلمة واحدة بس؟ كلمة واحدة
4: تفضل.
6: الدولة هي القاطرة. هذه القاطرة إذا توقفت عن الحركة توقف المجتمع، وإذا تسرعت تسرع المجتمع، وإذا خرجت عن السكة خرج المجتمع عن السكة. لذلك لا نضيع البوصلة ونذهب إلى المجتمع ونترك الدولة.
4: لأن الدولة لأن الدولة هي القاطرة، ولأن ثقة المجتمع بالدولة هي الأساس كي نحمي الدولة نفسها ونحمي المجتمع نفسه. خليكم معنا ونرجع بعد الفاصل ورح نسأل كيف نمنع تفكك الدولة / المجتمع. خليكم معنا، نرجع بعد شوي.
11: لا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحياة. ورأيك بمسار العدالة لأتقل
12: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
13: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
14: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
15: البيانات دقيقة.
16: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
17: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
18: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
15: كاميرا الناس.
18: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: أهلا وسهلا مرة ثانية، وخليني أذكركم باستبيان حلقة اليوم برأيكم من هي الجهة المؤهلة لقيادة جهود الوساطة لحل أزمة السويداء؟ هل هي لجنة خاصة من مجلس الشعب؟ هل هي المجتمع المدني والأهلي؟ أم وساطة عربية؟ أم لجنة خاصة تشمل كل ما سبق أستاذ علي؟ هناك فئات بدأت تفقد ثقتها بالدولة، مش عم بحكي بالسلطة المرة. لما الدولة بتفقد قدرتها على الحماية، وخلينا نكون حقيقيين، مو من حق الناس تدور على أدوات حماية ثانية؟ يعني بلحظة من اللحظات لما بالثورة لما الناس فقدت الحماية صارت تروح على، مو من حق الناس؟ وإذا إيه شو بنسوي؟
1: أي سؤال مشروع. يعني دائما الناس تذهب إلى المساحة الآمنة، المساحة الآمنة مش بس سياسيا ترى بالمناسبة، يعني نلاحظ أنه كثير من حالات التعبير عن الاستياء والموقف قد ترتبط بقضايا اقتصادية. وأنا أعتقد أنه هذا راجع لأمرين، أمر متعلق بقدرة الدولة على أداء الخدمة، تقديم خدمات، بالمناسبة مش بس خدمة اقتصادية ورواتب، خدمة أمنية، خدمة حماية هاي المجتمعات وحمايتها من أنفسها كمان، مش بس حمايتها من أي أطراف قد تكون أيضا منخرطة بالدولة وغير منضبطة على سبيل المثال. ولاحظنا أنه في تراجع بهذا الموضوع، ما عادت الأمور مثل الأول.
0: تراجع بشو؟
1: تراجع يعني إذا منذكر كلنا قبل سنة وقبل
0: أنه تحسن وضع الأمن؟
1: بالضبط بالضبط، يعني كان في كثير من الأحداث واضح أنه كانت في عملية تشكيل للبنية الأمنية العسكرية للدولة، وكانوا عم يبحثوا عن نوع من التوافقات حتى يتخلصوا من حالة التشتت، فصائل كثيرة ومجموعات إلى آخره. إذن في الشأن الاقتصادي، في الشأن الأمني في تحديات كثيرة. المجتمع حقه الحقيقة أن يبحث عن مساحة آمنة في هذا الموضوع. لكن النقطة الثانية هي كيف تشرح الدولة خطواتها في هذه
0: هل المشكلة. تشرح الدولة خطواتها أساسا؟
1: المشكل أعتقد أنها تعتقد أنها تشرح.
0: أوكي، تشرح أكثر مشان ما،
1: لكن أقصد بهذا الموضوع أنه الأدوات التي تستخدم سواء في الإعلام، سواء حتى في آليات ظهور المسؤولين، آليات الاتصال الحكومي مثلا مع الشارع، مع الحقيقة لا تحمل محتوى تفسيري يمكن الجمهور أو يمكن السوريين، المجتمع السوري، من فهم شو هي خطة الدولة.
0: ما بيعرف.
1: هو بيعرف أنه
0: ليش بدي أثق بشيء لا أعرفه؟
1: طبعا هذا سؤال مشروع. الإنسان عدو ما يجهل، متفقين عليه، وهذا مش قاعدة مستحدثة في سوريا اليوم عبر التاريخ. شيء ما بعرفه أنا عدو مباشرة، حتى لو كان تطور، تعرف أنت، حتى أعداء التحديث وأعداء طيب. كل الأشياء.
0: أستاذ هنادي، كيف نقنع من فقد ثقته بالدولة بسبب مخاوف أن يعود ليثق بالدولة؟ اللي عم بيقول الأستاذ علي أنه هناك تحسن بالواقع الأمني، القوى الأمنية بدأت تظهر جدية واحترافية، وبطبيعة الحال يعني الدولة بمرحلة انتقالية، لا نتوقع أنه يعني اليوم نوصل على الشام بكرة في عنا جهاز أمن ناضج وعنا، ونحن جايين من فصائل متناحرة أساسا أو جيش متماسك، طبيعي أنه يكون في عنا مرحلة بده يصير فيها هذا ما جرى الآن. كيف يمكن استعادة الثقة؟ هل يمكن استعادة الثقة؟
2: لا يمكن إعادة الثقة، بس يعني بده فعلا خطة واضحة لجميع الأطراف، يكون الهدف واضح، بده حد أدنى من الثقة بين الأطراف كلها. هلا أول شيء بده يكون في اعتراف بالفعل اللي صار، شو الشيء اللي صار، تعريف للشيء اللي صار بالنسبة للسويداء، شو الشيء اللي صار بتموز السنة الماضية،
0: وهذا الاعتراف يجب أن يأتي من قبل
2: من قبل كل الأطراف. هلا إذا السلطة بدها تعمل محاكمات فهي أساسا معترفة إنه في جريمة. طيب ليش هي معترفة بالمحاكمات إنه في جريمة وبأماكن أخرى غير معترفة، بالخطاب الإعلامي غير معترفة، مؤيدي هاي السلطة غير معترفين، يسخرون من الضحايا. طيب بده يكون في اعتراف، وهذا الاعتراف بده يكون جدي. ثانيا بده يكون في تصدي لكل الملفات اللي نتجت عن هاي المجازر، اللي هي الناس اللي تم اختطافها، وضعها في السجون، الناس اللي هجرت، عم بحكي عن تهجير أهالي السويداء اللي تم من القرى اللي أكثر من 30 قرية، وأيضا تهجير البدو اللي تم بناء على اتفاق أمني وأعداد أقل من هيك بكثير. هاي الملفات كلها بدها تكون مطروحة، وأيضا الملف التعليمي، وأيضا ملف الطريق السويداء دمشق.
0: هل تعتقدين أن هناك
2: لكن
0: شريك في السويداء لتنفيذ كل هذا بشكل، لأنه آخر شيء ما ممكن السلطة تسوي هذا الموضوع لحالها، هناك حاجة لشريك أو شركاء؟
2: يعني هي سوت اللي عليها، وبعدين ما لقت شريك بالسويداء. هي ما عملت شيء أساساً، هي اللي عملته هو تجاهل لهي المجازر وعدم اعتراف بالمجازر، وجابت ممثلين عن السويداء وحطتهم على أنه هن
0: لا،
2: الممثلين.
0: خلينا ندقق. الاعتراف أنا بظن جرى بأكثر من حالة، على الأقل بتقرير لجنة التحقيق الوطنية. لجنة التحقيق الوطنية ذكر 1300 أو 1400 شهيد مدني في السويداء، يعني هذا اعتراف بما جرى، مو هيك ولا لا؟
2: أكيد هذا اعتراف، مع أنه الأمور كانت أوضح بكثير بالتقرير الدولي، لأنه اللجنة الأممية قدرت أنه تسمع من ذوي الضحايا مباشرة. هلأ هاي المحاكمات إذا صارت من دون هذا الاعتراف من هاي وزارة الدفاع نفسها اللي عملت هاي الجرائم، ومن رئيس هاي السلطة اللي شكر فزعات البدو اللي هن ارتكبوا مجازر في السويداء، فلازم يكون الاعتراف على هذا المستوى. ما بيجي الاعتراف من أقل من ذلك، تم ارتكاب الجرائم بهذا المستوى، بصير الاعتراف والاعتذار بهذا المستوى. هاي أول شيء لحتى نبلش الثقة، لحتى نبلش أهالي السويداء، أهالي الضحايا، نحن عم نحكي عن عائلات أبيدت بالكامل. لحتى يكون في ثقة لازم يكون هذا الاعتراف على هذا المستوى، على مستوى رأس السلطة بده يكون في اعتراف بأنه صار في مجازر. ثانيا بده يكون ظاهرة هاي الإرادة بأنه أهالي السويداء يطلع عنهم ممثلين، هن بيطالعوا ممثلين يتفاوضوا. عملية التفاوض هي عملية إجبارية بهذا السياق. ما بنقدر نقول انه نحن الدولة نحن بدنا نفرض شروط 1 2 3 4، هذا الكلام ما عاد مقبول ولا بأي صيغة. لازم يكون في تفاوض على حل كل هاي الملفات العالقة، على عودة 150 ألف شخص لقراهم، قراهم محروقة مدمرة، كيف بدهم يرجعوا على هاي القرى؟ بدون حل هاي الملفات ما راح يكون في ثقة،
0: جميل.
2: هذا الأمل موجود.
0: خليني أروح لعند الدكتور مهيب. أول إشي خليني أوضح، معليش خلينا نتحمل بعضنا وخلينا نسمع كل شيء، لأنه غاية الحلقة هي تفكيك هذه المسألة بشجاعة وبصراحة لحتى نقدر نلاقي حل، ما بدنا نتخبى وراء إصبعتنا. ما هيك سؤالي إليك، بعد كل ما جرى ظهر خطاب انفصالي، ما عم بقول طالب أهل السويداء بالانفصال، هذا الحكي ما هو صحيح، هناك تيار أو خطاب انفصالي موجود في السويداء، هل هو مشروع سياسي عن جد؟ أم تعبير عن حالة غضب، فراغ سياسي؟ ما الذي يدفع تيار اليوم في السويداء إلى طلب الانفصال وهو يدرك أنه لا يوجد مقومات انفصال مثلا، لكنه متألم؟ لكن ما الذي حدث؟
3: اللي ربطه بالسؤال اللي قبله، بس أعطيه نص دقيقة، أنه الدولة هي مؤسسات، المسؤول عن حماية المواطنين، كل المواطنين السوريين على كامل الجغرافيا السورية، هي الأمن، الشرطة، وزارة الداخلية، الأمن، الجيش مسؤوليته لحماية الحدود الدولية. هذا بالعرف القانوني الدولي. هل كانت مقاربة ملف الأمن بصورة فعلا تشعر كل مواطن سوري بأنه أصبح تحت خيمة وحماية الدولة؟ بعتقد لا.
0: ما تحسن هالوضع؟
3: تحسن نسبيا، وأنا بوعز هذا التحسن لمستوى الوعي الشعب السوري. الشعب السوري الذي خاض ثورة مدتها 14 عاما ضد أعتى الأنظمة في العالم، وضحى بمليون شهيد و13 مليون مهجر ونازح، وأكثر من تريليون دولار خسائر للاقتصاد السوري، أعتقد خلق وعيا سياسيا عند الشعب السوري بأنه يتجاوز محنه ويتجاوز يعني متطلباته.

0: تتذكرون بعد 15 يوما من انطلاق الاحتجاجات من درعا ومن دمشق ومن حمص ثم استمرت في محافظات سورية، خرج رامي مخلوف على الإذاعة السورية ليقول لإسرائيل: أمن سوريا من أمن إسرائيل،
1: أمن إسرائيل من أمن سوريا،
0: أمن صحيح. إسرائيل من أمن هو نفسه يعني هو
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح.
0: هو أراد أن يقول أنه يا إسرائيل نحن خزمتشي عندكم، فعليكم أن تساعدوا الخزمتشي. و14 سنة وإسرائيل هي التي تدير اللعبة في سوريا، سمحت لحزب الله تدخل بسوريا.
1: أعدني إلى خطاب الانفصال.
0: بعد يعيدك، وسمحت لإيران ومن ثم سمحت لروسيا أن تتدخل لبقاء النظام حتى 14 سنة حتى قضى على سوريا بشكل كامل. نعود إلى هذه المسألة. إسرائيل عندها مشروع قديم جديد. المشروع الحركة الصهيونية قبل قيام إسرائيل عام 1948 بقرار التقسيم عرض على المرحوم سلطان باشا الأطرش في ثلاثينيات القرن الماضي من قبل الحركة الصهيونية عن طريق مندوب ممثل بريطاني بأن يرحلوا دروز الجليل إلى جبل الدروز مقابل مساعدات مالية، وقد رفض سلطان باشا الأطرش هذا الطلب.
1: معروف أيضا الكمالات 3 بـ67.
0: نعم، وطلب من أهل الجليل أن تمسكوا بأرضهم وألا يغادروها، وفعلا بقوا في أرضهم. في ستينات القرن الماضي أيضا عرضت على كمال كنج وكمال أبو الطيف، سلما هذه المسألة كمال جنوب لاط، وكمال جنوب لاط طلب منه أن يستمروا بالتعاون ليكشف المسألة وسلمها للزعيم الراحل كمال عبد الناصر الذي فشل المشروع.
1: هل الانفصال هو فقط مشروع إسرائيلي أم أن هناك غضب أيضا؟
0: الاجتياح ساهم بتظهير فكرة الانفصال وتحميلها لحامل اجتماعي لأول مرة من أبناء الطائفة الدرزية. في المرتين الأوليتين في ثلاثينيات وستينيات القرن الماضي لم يكن هناك حامل اجتماعي للمشروع الإسرائيلي أبدا.
1: ما تقديرك لهذا الحامل الاجتماعي اليوم؟
0: تقديري لهذا الحامل الاجتماعي يحمل وهما كبيرا، لا يمكن للسويداء أن تنفصل عن سوريا. الحبل السري بين السويداء وسوريا لا يمكن قطعه.
1: قديش حجم التيار الانفصالي برأيك؟
0: حجم التيار الانفصالي بعد الاجتياح كان بنسبة 95%.
1: الآن
0: من لم يكن انفصاليا أصبح انفصاليا بعد الاجتياح، لكن سوء إدارة الانفصاليون لملف السويداء سواء في الداخل فيما يتعلق بخدمات الناس وحياتهم المعيشية والآخرية ومسألة المهجرين والطلاب وإلى آخره، أو فيما يتعلق برفض أي مبادرة أو أي نوع من أنواع المفاوضات، وخاصة خارطة طريق عمان التي ترد الحقوق.
1: قديش رجع اليوم؟
0: الآن صحيح ولا توجد إحصاءات، لكن الآن من خلال تواصلاتنا في الداخل شعبية هذا التيار تراجعت كثيرا. يعني جماعة تقرير الحق تقرير المصير الآن ما بيقدروا يعملوا اجتماع كبير على
1: بس انت لما بتقول حضرتك انه في 95% بعد الـ 15 تموز، انت عم بتقول انه صار في غضب. هو
0: صار الدنيا. في غضب صحيح، الألم كان كبير.
1: طيب خلينا نروح لعند الزميل ماهر ابو علي ونشوف مع بعضنا هالتقرير ونشوف مين نحن ومين وهل ممكن نرجع نحن.
2: مرحبا بكم مشاهدينا. كيف ولدت فكرة الوطن ولماذا قد تموت؟ معظمنا يتعامل مع الوطن كأنه حقيقة أزلية، لكنه في الحقيقة فكرة حديثة نسبيا. فلو عدنا بضعة قرون إلى الوراء لما وجدنا معظم الدول التي نعرفها اليوم. في البداية لم يكن الإنسان يبحث عن وطن، كان يبحث عن الأمان، فوجد القبيلة ثم المدينة ثم الإمبراطوريات التي جمعت شعوبا كثيرة تحت راية واحدة، لكنها لم تجعلها شعبا واحدا. ثم ظهرت فكرة مختلفة أن ما يجمع الناس ليس الدم ولا القبيلة ولا الحاكم، بل عقد يقبلون فيه أن يكون لهم مصير مشترك. لماذا قد يشعر إنسان في أقصى الجنوب أن ما يحدث في أقصى الشمال يعنيه؟ ولماذا يقبل أن يدفع الضرائب لبناء مدرسة لن يدخلها أطفاله، أو مستشفى لن يعالج فيه، أو طريق لا يسلكه يوما؟ لأن من كانوا غرباء صاروا يعرفون عن أنفسهم بكلمة نحن. إنه اتفاق لا يقوم على المشاعر وحدها، فالعاطفة قد توحد الناس في لحظة، لكن الذي يبقيهم معا لعقود هو الثقة. اتفاق عملي يقول إن العيش معا أقل كلفة من الصراع، وإن القانون يحمي الجميع. لكن إذا ضعفت الثقة قد يتغير سلوك الإنسان ليبحث أولا عمن يحميه، العائلة أو العشيرة أو الطائفة أو سواها. في الدولة لا يملك أحد الوطن وحده، لأن الجميع

0: يملكونه معاً، ولهذا لا يستطيع الوطن أن يطلب من أي جزء منه البقاء بالقوة وحدها، كما لا يستطيع أي جزء منه أن يقرر مصيره بمعزل عن الآخرين. تجارب الشعوب التي خرجت من الحروب والانقسامات تقول شيئاً واحداً: لا تبنى الوطنية بالخطب، بل بمؤسسات عادلة وقانون واحد ودولة لا يحتاج المواطن إلى بديل عنها. ربما لا يكون السؤال الذي يواجه سوريا اليوم كيف نحافظ على حدود الدولة؟ فالحدود قد تبقى بينما تنهار الفكرة التي قامت عليها. أما السؤال الأصعب فهو كيف نعيد بناء الثقة التي جعلت ملايين السوريين والسوريات يقولون يوما نحن، قبل أن يضطر كل واحد منهم أن يقول أنا.
1: السؤال الكبير، إمتى رح نرجع نحن، مش أنا وأنت ونحن وأنتو؟ إمتى رح يكون في عنا هوية وطنية جامعة؟ شلون ممكن يكون في عنا هوية وطنية جامعة؟ هذا السؤال بدي أوجهه للحضور. خليني أروح لعند الشاب لأنه سماحك بعدين أرجع عندك أستاذ حمزة. يا ريت توقف تعرف عن حالك.
2: مساء الخير، الله يعطيكم العافية. الحقوقي جعفر خضور من حمص. السؤال كبير جدا، والحقيقة بالوضع السوري الإيجابي بتصير أصعب، لأنه اللي مرت فيه البلاد من 60 عام ومن قبل ومن بعد هو اللي خلانا ما نوصل إلى تعريف واضح للهوية الوطنية الجامعة. بمعنى بمحطة كتير من المحطات السياسية صار هذا المصطلح مجرد مصطلح سياسي لا تطبيق فعلي له، لأنه اليوم في مقولة كتير مهمة أن السياسيين يقرؤون التاريخ لكي يبرروا أخطاءهم لا لكي يتجنبوا التجربة المكررة، وهذا بالحقيقة اللي عم يصير اليوم ببعض المحطات في السياق السوري. لذلك أنا بعتقد أنه اليوم نحن بهذه المرحلة ما بدنا نرجع كتير بالتاريخ، نبدأ عندما يفكر المواطن والمسؤول بأن سوريا بعد 8/12/2024 قد تجاوزت اللحظة الثورية، بمعنى أن اللحظة الثورية هي وعد ببناء الدولة. ما الذي قطعناه في هذا الوعد؟ لا يجب أن يكون الخطاب ما بين الدولة والمجتمع وما بين المواطن والمواطن أن هناك ثائر منتصر على آخر وفقط، هذا لا يكفي. بالنهاية هناك أجيال ولدت بعد الحرب، لم تلد في الحرب، وهناك أجيال، يعني أنا أعتذر أستخدم مصطلحات كما ربما أراها في سياق محدد ولكم الحرية كيف تفهمونها، هناك أجيال اليوم تدفع ثمن نتائج، هي تعيش نتائج لا تعيش أسباب. وما حصل في السويداء حقيقة كونه موضوع الحلقة اليوم، سبب التعقد في الحل هو عدم الاتفاق على تعريف اللحظة. اليوم ما نزال أمام اللحظة ذاتها، لا يوجد تعريف، لا يوجد اعتراف بالخطأ، ولا يوجد اعتراف بالذهاب نحو النتيجة المرادة مسبقا لدى بعض الأطراف حتى في السويداء نفسها، علما أن الواقع يعكس تطلعات مختلفة تماما. يعني من جهة البعض يقول أن ما وقع هو على الدولة بشكل كامل، إسرائيل لها حضور نعم، تعنت بعض الأطراف في السويداء لهم له دور نعم، هذا موضوع يجب أن يكون متوازن. لكن أنا اليوم بعد هذه اللحظة ولحظة الوعد ببناء الدولة، هنا السؤال: طيب إسرائيل موجودة بشكل واضح مرة واثنين وثلاثة، جيد، هذا واضح ويجب أن يكون في عقول الشعب، لكن اليوم يوجد طرف مدني كمان واضح. اليوم من المسؤول الأساسي؟ هو الدولة. لماذا الدولة هي لها الوجود المؤسسي؟ طيب
1: أنا تركتك حكيت كثير، ها نعم. يعني وهذا مال يعني طيب. كل اليوم عم نحاول مع السادة الحضور أنه يوم ثاني مختلف
2: أكيد
1: تماما.
2: أكيد، بس أنا بدي أختصر اليوم لكي نبني فعلا هوية وطنية جامعة، يجب أن نعيد بناء هذا المجتمع وأن يعرف فعلا ما حدود العلاقة بينه وبين الدولة، ومن بعد ذلك سوف نصل إلى ما نريد بكل تأكيد، وأنا على ثقة لأن وعينا تطور، والآلام بالمناسبة هي التي تولد هذا الوعي. شكرا.
1: الآلام هي التي تولد. الأستاذ حمزة بعدين الأنستين.
3: الله يعطيكم العافية. أنا حاب أوجه تحية للأنسة هنادي الله يرحم أخوانها، يعني إحنا ألمنا اللي صار معهم بالفترة الماضية، يمكن ما في معرفة شخصية لكن شفنا على السوشيال ميديا. أنا بدي أعقب على كلام كل اللي موجودين على موضوع بناء الثقة. أنا بحكم وجودي بالمناطق الإدارية بين درعا والسويدة كنت أشوف أنه في كثير خطوات اتخذتها الحكومة السورية في بناء ثقة مع كثير من الناس في محافظة السويداء. بالبداية اللي هي كانت تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق، هاي كثير ناس ما كانوا متفقين مع هذا الموضوع، لكن لما اجت اللجنة الأممية أنا رفقتهم بزيارات لكثير من الناس اللي تعرضوا للانتهاكات ودخلوا من عندنا من بصر الحرير باتجاه السويداء ورجعوا طلعوا مرة ثانية. فأنا يعني قعدت معهم ومنهم أصدقائي لي من يجوا من برا سوريا، أخذوا كل الشهادات وأصدروا كمان تقرير لهم أول واحد والثاني، وتوقع في تقرير كمان راح يصدر. التسهيلات اللي أخذوها من الحكومة السورية كانت كبيرة جدا، أتوقع ما حد يقدر ينكر هذا الشيء. نرجع لأحداث 15 تموز، السيد الرئيس طلع بخطاب 3 الفجر واعترف أنه صار في انتهاكات، ما حد هذا الخطاب موجود لحد الآن على السوشيال ميديا. لكن يعني ما بعرف، أنا كثير ناس عم طالب أنه بدنا بناء ثقة، لكن ما سمعت حدا طالب ما
1: بدنا الروق. إيه يعني
3: تمام. أوكي. لكن أنا كثير يعني من الناشطين أو اللي عم يطالبوا بناء الثقة ما سمعتهم طالبوا بعائلة التركي اللي محتجزة عند المجموعات الخارجة عن القانون بالسويد،
1: أو حمزة العماري من وجهة
3: تحية، أو حمزة العماري
1: بتمنى له العودة الآمنة،
3: أو طالبوا بمحاسبة اللي علقوا فراس وفارس على مدخل بلدة جنينة بريف السويد الشرقي، والصور موجودة حتى الآن على السوشيال ميديا، وما عمل هاي العمليات إلا داعش اللي إحنا قاتلناهم قبل ما هم يفوتوا على السويد، اللي إحنا في درعة قاتلناهم بأكثر من منطقة، والنظام هو جابهم وحطهم بسويدة مشان يفوتوا على السويد.
1: شكرا
3: الله يعطيكم العافية.
1: شكرا شكرا شكرا. آنس تفضلي.
4: هلا أنا سؤالي راح
1: بس إذا سمحت وقفي الأستاذ حمزة عن ضرب بس حضرتك.
4: هلا سؤالي انه هل يمكن بناء نحن من دون مصالح حقيقيه، انه نحن ممكن انه نرجع يعني نكون ايد واحده شعب واحد نحب بعضنا؟
1: شلون ممكن تصير هاي المصالحه برايك انت؟
4: هذا السؤال انا عم بوجه لكم يا لكم لتعطوني رايكم.
1: انت شو رايك
4: الموضوع.
1: انت شو رايك شلون شلون شلون بتحسي انه راح تصير هيك مصالحه؟
4: بس الشعب تصير تحب بعضها، بس انه خلص يعني كل واحد ما عاد يعمل.
1: مين اللي لازم يقود جهود المصالحه بصراحه؟
4: مثل كيف قصدك؟
1: يعني مين اللي بده يدعي للمصالحة؟ مين هو الطرف لازم يدعي؟
4: أنا بحس يعني هلا أوكي صح الدولة، بس كمان حتى المجتمع نفسها. حتى المجتمع اللي لازم
1: الكل معني بالمصالحة
4: فيه. تماماً، نحن لازم أساساً نحب بعضنا، لازم نكون كلياتنا إيد وحدة.
1: هلا ما بنحب بعضنا بس نحترم بعضنا شوي، يعني نحب بعضنا شوي شوي على مهل
4: ممكن كمان. بس
1: خليني أروح.
4: شكراً.
5: هلا من الشيء اللي صار من الساحل للسويدة لدرعا، نحن اليوم عم ننظر لأي شيء كطائفة كمناطق، عم ننسى أنه القتل قتل بيضل الدم دم، عم ننسى هذا الشيء، عم ننسى الغلط وعم نصير نطلع كطائفة كمناطق. اليوم نحن شو الضمانات للسويدة للساحل لأي منطقة أن الدولة قادرة تحميه؟ وشكرا.
1: لا علي السؤال أستاذ علي.
6: أنا لم أفهمه سؤالا، يعني فهمته على أنه مداخلة، لكن أي المطالبة الدولة الحقيقة في خطوات يجب اتخاذها، يعني حتى يشعر المواطن، حتى يشعر السوري أينما كان في أي بقعة لأي جهة اجتماعية أو طائفة أو إثنية أو عرقية ينتمي لها، حتى يشعر فعلا أنه هو سوري. نحن عنا مشكلة هوية وطنية، وهذه المشكلة ليست متعلقة بالسلطة الحالية. خلال 60 سنة لم يتم الاشتغال على بناء الهوية الوطنية في سوريا، لذلك نحن وهذه السلطة من ضمن النحن ككل، يعني نحن كطوائف كمحافظات كأشخاص كنخب كجميعا نحصد نتيجة عدم وجود هوية وطنية في سوريا. شو تعريف الهوية الوطنية؟ أنتم بتعرفوا شو هي؟ أنه أنا أعرف عن نفسي بأنه أنا علي مواطن سوري. قبل أعرف مش محرمة الهويات الفرعية، لكن للأسف اليوم الهويات الفرعية هي التي تطفى على السطح. بدنا نفكر كيف نشتغل، يعني المسألة مش بس متعلقة، ليست متعلقة فقط بالدولة، ليست متعلقة أيضا في السلطة، وأنه اللي طرحه الدكتور زيدون أنه نحاول نفصل بين مفهوم السلطة والدولة ونحن عم نناقش هاي المسألة، واللي حكاه الدكتور أيضا. لذلك أنا وجهة نظري نعم أنه يعني على الدولة اليوم مسؤوليات كبيرة للعمل على إعادة الثقة، لكن بإطار تعاوني، لأنه إذا المجتمع المحلي، إذا الصحفي والشيخ والخوري وشيخ العقل والفنانة والمقرأ القرآن وشو بدك، ما اشتغلوا الكل سوا ما مشي الحال. هذا شغل بده يكون بشكل متوازي بين جميع أفراد الشعب السوري، طبعا حتى الطلاب الأجيال النخب مثل حضراتكم تعتبروا نخب. لذلك المسؤولية مش مسؤولية الدولة، في نظريتين للتغيير، هي نظرية التغيير من الأعلى والتغيير من الأسفل، بيعرفوا اللي بيشتغلوا بهاي المسألة.
7: أنا بس بالسؤال
1: بدك حابب تجاوب تفضل.
7: نحن في سوريا عندنا مشكلة هويات، ليس فقط الهوية الوطنية وإنما أيضا الهويات ما قبل الوطنية، والنظام السابق اشتغل على إفراغ الهويات حتى ما قبل الوطنية من مضمونها. مثلا في العشائر يعتمد على شيوخ يعني جاءوا بغفلة من الزمن وليس شيوخ يعني بمعنى الشيوخ،
1: كلنا نعلم في النظام البائد لعب كثير في القضايا.
7: العائلات نفس الشيء، عندما كانوا يختاروا المسؤولين يذهبون إلى زعماء عائلات معينة ويرشحون لهم المسؤولين. الاعتماد على رجال الدين أكثر من الاعتماد على النخب، الاعتماد على المثقفين على الكفاءات إلى آخره. لذلك حتى الهويات ما قبل الهوية الوطنية أفرغت من محتواها، وبالتالي لم يعد هناك رغبة لبناء هوية جامعة. للأسف الشديد بعض الأمور وهي قد تبدو صغيرة لكنها كبيرة. مثلا على سبيل المثال، كل المسؤولين الآن في سوريا يضعون هنا الشعار ولا يضعون العلم السوري. لماذا؟ العلم السوري هو علم سوريا منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ونعرف تاريخ هذا العلم، وأجمع عليه الثوار السوريين من كل المناطق ومن كل مكونات سوريا على أنه هذا علم الثورة. فلماذا يستبدل في ياقات الجاكيتات للمسؤولين علم الثورة، علم السوري، علم الجمهورية العربية السورية مثل ذلك القرن الماضي؟
1: لماذا
7: يستبدل بشعار؟ برأيي عدم اعتراف بهذا العلم.
1: دفعة واحدة؟
7: نعم، وإلا يوضع العلم في كل الدول بروتوكوليا يوضع العلم. يعني بتشوف مثلا المسؤول الروسي أو المسؤول الأمريكي أو المسؤول المصري إلى آخره يضع علم بلاده، لأن العلم هو الهوية الجامعة لكل المواطنين.
1: لكن العلم موجود
7: بالدستور. المواطنون عندما تكونك مواطنة حقيقية يموت المواطن تحت علمه. نتذكر سابقا العشائر بتذكروا في شيء اسمه البيرق، هذا البيرق يسلم لأجدع الأشخاص في القبيلة أو في العشيرة، إذا صار غزو أو قتال إلى آخره يموت الجميع ويبقى هذا البيرق مرفوعا. إذا العلم هو أهم من الشعار، هو أهم من النشيد، هو أهم من كل شيء. لذلك أنا أطالب المسؤولين أن يضعوا بدل الشعار أن يضعوا العلم السوري، هذه بداية وانطلاقة من أجل بناء هوية وطنية جامعة. نموت من أجل هذه الهوية الوطنية الجامعة عند أي اعتداء خارجي. لذلك خلال 14 عاما الماضية شاهدنا أن مرجعياتنا كسوريين وانتماءاتنا كانت إلى الخارج أكثر منها إلى الداخل. كل فصيل من الفصائل كان له انتماء مع دولة
1: شو شو شو شو
7: كل جماعة سياسية كان لها انتماء إلى الخارج.
1: شو تعليقك؟ ليش عم بنحطوا الشعار ما بيحطوا العلم؟
6: والله الحقيقة
1: أنت نفسك تواجهت
6: والله لفت نظري أنا الدكتور مهيب لهي المسألة.
1: وأنت شو رأيك؟
6: واجب احترام العلم، الرمز الأساسي هو فعلا العلم، طالما أنه تم تبني هذا العلم وهو علم له رمزيات بتاريخنا.
1: عمره قرابة القرن عمليا.
6: اي لكن اي العمل على الهوية الوطنية هو يحتاج لاحترام عدد من الرمزيات من بيناتها العلم كما تعلم.
1: بالمناسبة سادة المشاهدين، العلم هذا كان فيه ثلاث نجوم عندما حاولت فرنسا تقسيم البلاد. كان هناك دولة سوريا، كان دولة السويداء أو جبل الدروز، ودولة اللاذقية أو جبل العلوين. أراد السوريون الآباء المؤسسون آنذاك أن يوجهوا رسالة واضحة للفرنسيين بأن هذه الدولة لن تقسم، فوضعوا النجوم الثلاث وهي نجمة السويداء ونجمة اللاذقية ونجمة سوريا بطبيعة الحال. أستاذة هنادي، أنت قلتي أن الدولة لازم يتم هي تقود الـ طيب الدولة بحاجة لاحتكار العنف المشروع، وهذا راح أوجه سؤال أيضا للجميع. الآن ما الذي تستطيع الدولة فعله إذا لم ترد طرف أن يسلم السلاح مثلا؟ كيف يمكن أن تثق جميع الأطراف بالدولة كي تسلم السلاح، وهل هي قادرة، هل الدولة قادرة على الحصول على ثقة جميع الأطراف بواقعية؟
8: بدي أرجع، هل هي السلطة، بدي أرجع صيغ السؤال، لأنه حالياً نحن عنا سلطة في سوريا هي سلطة أمر واقع تقول بأنها هي بنت دولة. للأسف لو كانت باشرت ببناء الدولة لما كنا اليوم مجتمعين الآن على هذا، على التفكير بقضية هذا الجرح الوطني اللي هو السويداء. نحن أمام سلطة ما في ثقة فيها من عدة مكونات، وبالمناسبة الثقة ما أنا مفقودة من مكونات طائفية أبدا، والخطاب التمييزي ما له ضد مكونات طائفية. برجع وبقول ضحايا الأسدية هم أكبر ضحايا هاي السلطة الحالية، وأقدم الدليل بأنه حتى الآن ما عندهم الضحايا، ذوي الضحايا شهادات وفاة لعائلاتهم. هي السلطة غير معنية بموضوع الحقيقة والعدالة، ما لازم أبدا نتخبى وراء إصبعنا بهذا الشيء. أولا هي غير معنية، غير معنية ببناء الثقة، هي معنية بالحكم، معنية بأنه تشكل تعمل يعني مؤتمر حوار سريعا، معنية بتعيين قوائم رئاسية بمجلس الشعب، معنية بنزع السياسة من مجلس الشعب، عدم ترخيص جمعيات جديدة، معنا قانون للجمعيات، عدم ترخيص أحزاب جديدة. هاي السلطة هي سلطة تريد أن تحول البلد إلى مملكة، ولا تريد أن تكون سوريا دولة أحزاب فيها. فبعتقد موضوع نحن كنا اليوم هون عم نحكي عن إجراءات إعادة الثقة، ولكن حقيقة أنا لازم أكون صادقة، هاي السلطة ما عندها أبسط مؤهلات لحتى تشتغل على هذا البرنامج هو إعادة الثقة مع كل المكونات ومع كل المجتمع الضحايا السوري من ما قبل، يعني من ضحايا الأسدية وحتى الضحايا الجنود. فالموضوع أبدا ما بخص طائفة معينة.
1: شو رأيك أستاذ علي مافي؟
6: واجبنا نحترم وجهة نظرها، بس بدنا نشوف تمثيليا شو بتشكل وجهة هاي النظر. يعني يبدو أنه كثير من الزملاء أو الناشطين المدنيين أو يعني يطلقون
1: لغة نحترم ونحترم بالتأكيد
6: بالضبط رأيك. يطلقون لغة تعميم باتجاه دون تقييم، يعني دون احترام وجهات النظر لفئات أخرى من السوريين. يعني يمكن يكون متفق معها 20%، بس في 80% مش متفقين معها، على مش عم عمم على كل شيء، بس في أشياء كثير عم تطرحها الأستاذة هنادي، وأنا بتفهم هذا الموضوع وبحترمه يعني، بس بتفهمه ضمن إطار أنه ونحن نناقش كيف نريد أن نبني سوريا أو نتخطى عتبة الألم، ألا نفكر كيف، ألا نبدأ بفكرة دعونا نهدم المعبد. يعني هذا بلدنا اليوم، أي انكفاء أو عودة إلى الخلف تعني مذبحة.
1: بس الأستاذ هنادي عندها مخاوف، بحاجة حدا يعالج المخاوف. أوكي. عم تقول لك نزع السياسة من مجلس الشعب مثلا، الناس خايفة. كيف؟
6: حق علينا وعلينا جميعا أن نناضل وأن نعمل من أجل حقيقة قانون أحزاب، من أجل قوانين عصرية في مجالات أخرى. علينا أن نرى، أن نعمل أيضا من أجل أن نرى مجلس تشريعي لاحقا مثلا منتخب بشكل كامل. اليوم معلش يا دكتور زيدون، في ناس بتقول لك انه راي كثير من فقهاء السياسه كان يجب تعيين جميع اعضاء مجلس الشعب. ماذا لو عين جميع اعضاء مجلس الشعب مثلا؟ هاي فئه من كثير اللي بيفهموا بالسياسه بيقول لك انه لا، غلط انه يكون في تعيين وفي انتخاب عبر هيئات ناخبه وكذا. اذا نحن بشكل عام انا متفقين، ولغه التعميم بكل هاي المسائل هي لغه خطيره. يعني حتى القضيه لما انا بيجي بتعامل بقضيه التجريم، انه لازم الرئيس يطلع ويحكي وكذا، وايه لنقعد على الطاوله ونقعد نحكي بعدين. طيب يا سيدي او يا ستي، صار لنا 109 سنوات عم نحكي عن مظلوميه ومذبحه الارمن مع الاتراك، والى اليوم لم تحل هذه المساله. واليوم كل واحد وكثير من النظريات تقول لك هناك سرديات مختلفه،
1: بس مع ذلك لانه لم يتم الاقرار، انت شايف
6: بالضبط
1: يعني لم يبرأ تبرأ آلام
6: بالضبط الأرمن. بس خلينا ننزل عن الشجره شوي. طب ما بدنا نقعد مع بعض ونحكي؟ طب انا بدي اهدم المعبد وبعدين بدنا نقعد نحكي؟ كيف بدها تزبط هاي؟
1: شو رايك انت دكتور مهيب؟
9: هلق مصطلح سلطه امر واقع، انا ما مش مع هذا المصطلح. الاعلان الدستوري سمى الحكومه حكومه انتقاليه مؤقته، كما هو الإعلان الدستوري مؤقت. طالما لا يوجد دستور دائم للبلاد يجب أن يكون جمعية تأسيسية أو لجنة دستورية تعد دستور ويفق عليه الشعب السوري. لذلك أنا أسميها السلطة الانتقالية المؤقتة، قد تدوم 5 سنوات حسب ما ذكر الإعلان الدستوري، وقد تدوم أكثر أو أقل، هذا يعود للظروف السياسية في البلد. هي من جهة. من جهة ثانية، الجميع لديه هواجس. أنا لست مع الدكتور علي بأن الهواجس فقط عند مجاميع معينة من المجتمع السوري. حتى الحاضنة الطائفية للسلطة عندها هواجس. اليوم الكفاءات السنية وهم أصدقائي وأصدقائك في الجامعات وإلى آخره، من منهم الآن في موقع المسؤولية؟ مثلاً يا أخي خلينا نحط النقاط على الحروف.
1: على عيني وراسي أنا ماني ضد، بس
9: اليوم أنا أسمعها من زملائي أسادة جامعات بكافة التخصصات من السنة. التغير المزاج منذ البداية. في البداية كان هناك طبعاً يعني هناك حق كان ضائع، أعيد هذا الحق. هناك أكثرية في المجتمع السوري شعرت بالغبن، شعرت بالمظلومية خلال 60 عاماً، أعيد لها هذا الحق. لكن السلطة لم يعني تبادر لوضع سياسات أو خطط فعلاً.
1: خليني أرجع لموضوع الحلقة بشكل أساسي، وهنا أنت حضرتك حكيت أنه هناك مخاوف من الكل. خليني نحكي عن تخوف أساسي عند مكون البدو في السويداء، ما كمان شعر بخذلان طيب كبير. طب شلون فينا نستعيد ثقة البدو وأنا ما عم بحكي أبدا عن العشائر اللي إجت أو القوات العشائرية اللي إجت، أنا عم بحكي عن بدو عن بدو شهبة،
9: أبناء محفظة سويدة.
1: أستاذ حمزة كنت عم تقول إنه بدو، طب بدو شهبة يعني في حالة خذلان أيضا.
9: دكتور زيدون، لنقل أبناء محفظة سويدة من كافة التلوير ومن كافة المكونات، لأنه فعلا نحن عم نغرق حالنا بمسميات ما قبل الهوية الجامعة. نريد أن
1: بس في أمر واقع، يعني
9: في أمر واقع، في أمر واقع،
1: عندما يستهدف مكون لأنه بدوي،
9: في أمر واقع،
1: عندما يستهدف مكون لأنه درزي.
9: قبل الهواء أنا تعرفت على الإخوين من العشائر. شوف، منذ أن وطأت أقدام الدروز في جنوب سوريا كان موجود عشائر من البدو، وكانت العلاقة بين الطرفين علاقة تعاون وعلاقة منفعة اقتصادية. الفلاح لا يستغني عن الراعي والراعي لا يستغني عن الفلاح، وكانت العلاقة بين جبل دروز وسهل حوران علاقة حميمية جدا. عندما يدخل الخارج، أي خارج حتى لو كان داخلي لكنه خارج عن المنطقة، يدخل بالعلاقة بين الطرفين يخرب هذه العلاقة. كانت دائما تصير مشاكل بين الطرفين، وكان الوجهاء يحلوا هذه المشاكل فيما بينهم. صحيح يا حمزة تحل صحيح يا دكتور زيدون، صحيح دكتور علي، كان دائما تنحل بين وجهاء درعا ووجهاء السويداء، بين وجهاء العشائر ووجهاء السويداء، وجهاء العشائر.
1: هل تطلب اليوم درعا أن تحل هذه المسألة بعيدا عن الدولة؟
9: لا لا،
1: يعني بين
9: لا
1: وجهاء
9: بعد ما وصلت، بعد ما وصلت لهم، بعد ما وصلت. أنا أقول أنه أريد إظهار أن النزاع بين بدوي ودرزي وسني ودرزي، وهذا خطأ قاتل وخطأ شنيع. الخلاف كان خلاف سياسي.
1: عم بهز راسه
9: موافق حمزة معي. طبعا الخلاف خلاف سياسي، الخلاف خلاف سياسي. أول وفد كان لرئيس الجمهورية أحمد الشرع، وكان لم يسمى بعد رئيسا، بعد مؤتمر الانتصار، كان وفد الشيخ حكمة الهجري برئاسة ابني سلمان الهجري، وكان برفقته.
1: ما الذي جرى لك؟
9: هذا اللي جرى، اللي جرى الخارج هناك مشروع. لماذا أنا قلت عدم عزل ملف السويداء عن ملف الجنوب؟ هل تعتقد يا دكتور، يا دكتور علي، هل تعتقدون أن الوضع في درعا مريح؟ هل تعتقدون أن الوضع في القنيطرة مريح؟ الآن تسرح وتمرح إسرائيل داخل خط 74، داخل خط 74 منذ مدة، أدخلوا 100 رأس أبقار، يبدأون بالخطة، ندخل أبقار، ندخل رعاة، ومن ثم نبني مستوطنات، وبالتالي بصير أمر واقع، وهذه أرض نصير منفاوض عليها، ننسى الجولان ونصبح نفاوض على المنطقة التي دخلوها من جديد. يا إخوان، إذا لم نعترف ببعضنا البعض، أن لماذا قلت يبدأ الحل بالاعتراف ثم بالاعتذار، وأنا لم أقل الاعتراف والاعتذار من جهة واحدة أو طرف واحد، كل الأطراف يجب أن تعترف بأخطائها وتعتذر عن أخطائها. إذا لم نبدأ من هنا لا نستطيع أن نعيد جسور الثقة بيننا كمكونات الشعب السوري. الكل تضرر، في متضررين من المجتمع الدرزي في محافظة السويداء، وفي متضررين مجتمع البدوي، وفي متضررين مجتمع السني، في متضررين مجتمع المسيحي. أنا قريتي نصفها مسيحيون ونصفها الآخر دروز، تم نبش مقبرة المسيحيين في قرية الصور الكبيرة، وهي جارة لقرية حمزة،
7: تم نبش مقبرة من نبش، يجب البحث عن هؤلاء ومحاسبتهم. لذلك قلنا مسار العدالة الانتقالية ليس فقط من أجل الجنوب وإنما من أجل سوريا كلها. من سيقوم بهذا المسار؟ من سيضع هذا المسار على السكة؟ الدولة. الدولة إذا إذا إذا إذا إذا تبرأت من واجبها من وظائفها فلسنا بحاجة إليها، فلسنا بحاجة إليها. لا كما قال الأخ من حمص، لا نحيل كل شيء إلى المجتمع، لا نحيل كل شيء إلى الطوائف، لا نحيل كل شيء إلى الأفراد. الدولة هي الأساس، الدولة هي التي تعالج المسائل، الدولة تضع الملفات،
1: خليني أسمع،
7: تقدم المبادرات.
1: خليني أسمع حمزة كمان.
3: الله يعطيكم العافية مرة ثانية. أنا مبسوط أنه يسمع دكتور مهيب. احنا كنا حكينا قبل فترة مع دكتور على موضوع التصالح المجتمعي. احنا موجودين منطقة اللجأ اللي هي محاذية لمحافظة السويدة، مستحيل بدون مصالحة مجتمعية تهدى الأمور وتكون الأمور سوية. الحل ما راح ينفرض من الخارج، احنا أبناء المنطقة، احنا ممكن على مدى ال 14 عام لما كان النظام السوري.
1: انتوا جاهزين للجلوس على طاولة الحوار والمصالحة مع السويداء؟
3: طبعا مع أبناء السويداء الشرفاء جاهزين احنا أكيد، بس أكيد ما راح نحط إيدينا في إيدين اللي قتلوا الأطفال أو هجروا الناس.
1: وهم راح يقول لك أنا ماني قادر أحط إيدي بإيدي اللي قتلوا الأطفال.
3: نفس الشيء، احنا خلينا نجتمع على الشيء اللي احنا متفقين عليه ونخلي المختلفين عليه لآخر شيء، هو اللي راح يذوب تلقائيا. بالنسبة لموضوع كان في سؤال انه هل العدالة اولا او المسامحة او التصالح؟ لا، اليوم انت حقق العدالة وبعدين اتصالح انا وياك، انت بين لي حقي وانا ممكن افوت لك اياه، هذا قانون عشائري، خي بين لي حقي وبعدين انا جزء سامحك.
1: هذا بخص الدروز والبدو؟
3: طبعا بخص انا ما بحكي بخص، انا ما بحكي بالدروز، مو كل الدروز كانوا سيئين ولا كلهم رفعوا علم الاحتلال الاسرائيلي، احنا بنحكي عن انا لحد اليوم
1: ولا كل البدو مثلك يا
3: طبعا اكيد طبعاً. اكيد اكيد انت عم تحكي عن المجتمع، المجتمع بتلاقي فيه السيء والكويس والسكرجي والدكتور والمهندس. بالنسبه لموضوع السويدة يعني ما تجاوز 30% اللي كانوا هم مؤيدين لمشروع الانفصال او رفع علم اسرائيل اللي رفع بعد التحرير باقل من 15 يوم، واحد الاشخاص اللي رفعوا العلم والله العظيم كان معنا بساحه 18000 بدوحه، الفيديو بعده موجود لحد الان، بس شو اللي قلب راسه، شو اللي اخذه، شو اللي جاب ما بعرف.
1: ترجع الناس،
3: لكن قولا واحدا، بدون تصالح مجتمعي والعقد الاجتماعي يكون قوي بين المكونات السوريه، بدون لا تحكي عن الطوائف. انا بالنسبه لي كشخص انا بحكي اني سوري من نصيب لباب الهوى ومن اللاذقية للبو كمان، ما لي من طائفة محددة، أنا مسلم وافتخر أني مسلم، بس أنا البلد اللي أنا فيه هو السقف العالي مثل ما حكى الدكتور مهيب. اليوم إحنا علمنا اللي إحنا لازم نقدسه، ما قدس ما بدي أنا أفوت بهذا المجال.
1: ترجع درع الآن تفضل أستاذ.
7: ليش حتى ما يرجع درع؟
1: بمزح طبعا.
10: ايه دكتور، بدي
1: حسيته تردد ما بدوش يحكي يعني.
10: بدي اعقب على كلام الدكتور مهيب
1: بس دون استرسال، ها يعني
10: لا لانه كثير مهم. اليوم للاسف بعد اللي صار بالسويداء صار يفهم الملف الاسرائيلي فقط من بوابه السويداء، وهذا موضوع خطير جدا. صحيح. بالصراحه خطير لابعد الحدود. ليش؟ لانه اليوم الجنوب السوري هو كله في عين اسرائيل، جبل الشيخ كله في عين اسرائيل. لماذا يا سوري تفهم على ان السويداء نتيجه علو بعض الاصوات التي تطالب بالانفصال هي المستهدفه فقط في المشروع الاسرائيلي؟ هذا خطأ وخطر، واعتقد ان حتى بعض السياسيين الذين صدروا هذه الروايه اليوم يراجعون انفسهم، لانه ببساطه المشروع الإسرائيلي لا حد ولا مد له في الجنوب السوري. وعليه رسالة اليوم من هذا البرنامج لكل السوريين، لا أن يقرأ الخطر الإسرائيلي على أهل السويداء فقط وإنما على الجنوب.
1: أستاذة هنادي نقطة. لا أنا برأيي نعم، أنا بشكرك. نقطة.
11: شكرا لك
1: أستاذة هنادي. لنفترض أنك أنت عضوة لجنة مصالحة اليوم في سوريا، ما هي الخطوة الأولى التي يجب أن تتخذها هذه اللجنة برأيك؟
8: لجنة مصالحة بالوضع في السويداء؟
1: في السويداء أو على عموم سوريا بالحالتين.
8: الموضوع اللي لا يقبل التأجيل هو موضوع كشف المصير عن جميع الضحايا. من دون هاي الخطوة ما فينا أبدا نتجاوز.
1: بس هنادي، لأنه أستاذ هنادي، كشف المصير عن المفقودين هو واحدة من أعقد المسائل. اليوم في 170 ألف، ما لا يقل عن 170 ألف مفقود سوري بسبب الحرب. بتعرفي لحتى قدرة الدولة بدول ثانية، يعني بالبوسنة بعد 30 سنة كاشفين 70%. إذا افترضنا أنه أول خطوة قلتي كشف المصير، ما الخطوة الثانية؟ نريد خطوة قابلة للتحقيق، ما الذي ترينه؟
8: الخطوات بالنسبة للوضع السوري، نحن بحاجة ل عم نحكي عن المصالحة، نحن بحاجة لمحاكم شعبية موازية للمحاكم العلنية، المحاكم الشعبية اللي بتقدر إنه الناس تحكي مع بعضها ويعترفوا بالأخطاء اللي صارت ويعترفوا بمسؤوليتهم عن مصير البلد، بالإضافة للمحاكمات اللي تجري لمحاكمة كبار المسؤولين، كبار الضباط، الناس اللي أعطت الأوامر بارتكاب كبرى المجازر. عم نحكي عن المجازر بغض النظر عن تاريخها، ومن ثم قيادة البلد، يعني هاي المصالحة اللي بتهيئ لمؤتمر وطني عام. أنا برأيي إنه عم بحكي طبعا عن مصالحة، بده يكون هي السلطة هي سلطة مؤقتة، أو هي تتصرف على إنه هي سلطة مؤقتة،
1: تمام،
8: ما تتصرف على إنه هي سلطة
1: نفس يعني السؤال سلطة نفس السؤال لعلي، إذا كنت أنت بهاي اللجنة شو أول خطوة بتتخذها لإجراء المصالحة تحديدا بقضية السويداء؟
6: الحقيقة مسألة الثقة هي عامل أساسي، لأنه هاي
1: كيف تبنى هذه الثقة؟
6: كيف تبنى هذه الثقة؟ مسألة ليست سهلة، يعني بدها إلحاح وبدها عمل على بالأوساط المجتمعية وإعطاء مجال أكثر لأشخاص لفئات من مختلف التوجهات والاختصاصات أن يشتغلوا مع بعض كجماعات. لازم يندار حوار، يعني أنا لو يطلع بإيدي اليوم،
1: أنت إذا برأيك الحوار هو أول شيء يجب.
6: أول نقطة
1: قبل العدالة، قبل الاعتراف، قبل الاعتذار، قبل الإقرار،
6: ما بنتعرف على هواجسنا بين بعض. ما بدي أفهمك وتفهمني، لا أفهم شو اللي براسك وتفهم أنت شو اللي براسي.
1: تتفق دكتور مهيب أنه الحوار هو الأول ولا لا؟ هناك شيء آخر،
7: هلق نحن عم ننسى أنه في مسار سياسي دولي وإقليمي وضع لملف السويداء، اللي هو خارطة طريق عمان.
1: صحيح.
7: نتذكر أن البند الأول بخارطة طريق عمان هو لجنة التحقيق الدولي، البند الأول.
1: نعم، وهذا تم.
7: فطالما البند الأول لجنة التحقيق الدولية، والكل يريد لجنة التحقيق الدولية، إذا الكل يعترف بخارطة طريق عمان. مسألة المساعدات هي بند من بنود خارطة طريق عمان، تدخل المساعدات إلى محافظة السويداء منذ اليوم الأول من الأحداث والاجتياح، ما هيك؟ ملف طريق دمشق السويداء، طريق دمشق السويداء تم تأمينه، لكن بنسبة لنقل 80%، لا تزال توجد عليه بعض الإشكاليات الأمنية، وآخرها من يومين لا توجد شفافية عن هذا الشخص كيف حصل معه.
1: جميل. أنا خليني
7: إذن العودة إلى المسار السياسي.
1: طيب، إذن خارطة الطريق واللجنة التحقيق والعودة إلى المسار السياسي الخطوة الأولى. بشوف الدكتور مهيب، هلا أول شيء خليني أعترف بشغلة، أنه كل المحيط فينا داخل الفريق وبرا كان عم بيقول لنا حلقة عن السويدة ب 15 تموز، شو بدكم بها وجعة الراس؟ والله إذا ما بدنا نوجع راسنا بعد كل هالوجع اللي صار بسوريا، عيب علينا نقول في عنا برنامج اسمه وسط البلد. نحنا بدنا نوجع راسنا على الأقل مشان ما ينسى وجع سوري بالسويدة من كل المكونات انعاش. رح مو بس نحنا مو ندمانين على فتح الحوار هون، لا، وموعدكم نرجع نفتحه مرة ثانية. هاي وجع ما بينسى، وجع أهلنا بسويدة ما بينسى. وأنا ما مشان ما بكرة بتقولوا لي أنت قلتوا دروز ودائم، لا، نحن مع كل المكونات، جميع المكونات يجب أن تحظى بحقها. يجب عودة حمزة العمارين، يجب عودة المهجرين الدروز، يجب عودة مهجرين البدو، تعويض الكل، كل هذا لازم يصير. خليني قبل ما أختم أعطيكم نتيجة الاستبيان. من الواضح أنه الناس لم ترى بعد ما هو الحل، وهذا مفهوم، ونحن مع الناس لحتى نلاقي الحل، لأنه كان 67% من التصويت عم بيقول أن لجنة خاصة تشمل كل ما سبق، بمعنى هناك حاجة لوساطة عربية، هناك حاجة لمجتمع مدني وأهلي، وهناك حاجة للجنة خاصة من مجلس الشعب. نحن بالمناسبة كان أثناء النقاش أنه هل نضع هذا الخيار؟ قلنا لازم نوجه خطاب، يجب على مجلس الشعب أن يكون لديه لجنة مصالحة خاصة بالسويداء بعد كل ما تم. عدد التصويت، خليني أروح بعد التصويت، خليني أروح وأقول كلمتين ما راح أقدر أقولهن على رواق هالمرة لأنه وجعنا كلياتنا واحد، بس هو الحقيقة يعني بعد كل هالإسمانة هو شو اللي بنقال. طبعا وقبل كل شيء ومرة وثانية وعاشرة وألف، يجبر خاطركم يا أهلنا بالجبل، حكم على رأسنا، ويجبر خاطركم يا أهلنا البدو، يرحم شهدائكم جميع ويرد مفقودينكم جميع، حكم على رأسنا من فوق، مصابكم مصاب سوريا كلها. من دون شك ما في حل سحري، ما حدا منا كان متوقع أنه بالحلقة نطلع بحلول، ويمكن ما في حل قريب، بس على الأقل ورجينا أنه قادرين نقعد على الطاولة ونحكي مع بعضنا. بس كمان مو نظل أنه ما في حل خلاص، يمكن خطوات صغيرة شوي بتساعد على الأقل مبادئ للحل. ما في حل من دون اعتراف، اعتراف الحكومة بما جرى تم، ما كان هالاعتراف كافي، بنحكي وبنتحاور لنوصل لبعض. ما في حل من دون اعتذار حق، من هون اعتذر المحافظ، محافظ السويداء، ما بيكفي وبدنا اعتذار من أعلى المستويات، لا بأس منحكي ومنتحاور لنوصل لبعض وبنوصل لحل. ما في حل من دون تعويض حق، وكل حدا تضرر لازم يتعوض تعويض يليق فيه وبكرامته وبكرامة الجبل، كرامة الجبل من كل الناس، نحكي وبنوصل لبعض. ما في حل من دون ضمان عدم التكرار حق، حقنا كلنا، نحكي وبنتحاور وبنوصل لبعض. ما في حل من دون رجعة الناس لقراها وضيعها بكرامة وعز، حق، نحكي وبنتحاور وبنوصل لبعض. ما في حل من دون ما يطلعوا المحتجزين حق، نحكي وبنتحاور وبنوصل لبعض. وكمان ما في حل والتواصل مع إسرائيل موجود، ما في حل مع عدو بيحتل أرضنا، ما في حل مع حدا ممكن يبيع أي حليف مثل ما باع بيوم الأيام جيش لبنان الجنوبي، بنحكي وبنتحاور وبنوصل لبعض. ما في حل من دون رجعة البدو اللي تهجروا من أرضهم، بنحكي وبنتحاور وبنوصل لبعض. وما في حل من دون ما نحمي رسالة سلطان باشا الأطرش وتاريخه وتاريخ وكرامة الجبل. ما في سوريا من دون السويداء، ولا السويداء من دون سوريا، هذا مش شعار، هذا سياسة وكرامة، مش سياسة أو كرامة. ودايما دايما دايما نحكي ومنتحاور ومنوصل لبعض، وخاطركم مجبور بإذن الله، وتصبحوا على خير.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

كانت تشغل آلاف السوريين اليوم تواجه خطر الاندثار والتراجع، رسوم جمركية مرتفعة، تكاليف إنتاج متصاعدة، ومنتجات مستوردة تنافس المحلي في عقر داره. ماذا يحدث لقطاع الألبسة السوري؟ ومن المسؤول عن هذه الأزمة؟ وهل ما زال بالإمكان إنقاذ هذه الصناعة؟ هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة إخبارية جديدة، مرحبا بكم. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالرشاشات الثقيلة منازل مدنيين بقرية معرية في ريف درعا، ويتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي. انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة أحمد حسون اليوم، ومحاكمة محكمة الجنايات تخصصها للاستماع إلى شهود الحق العامة. ترامب يقول إن الشرع سيتعامل مع حزب الله بطريقة مختلفة عن إسرائيل، ويشير إلى أنه سيكون أكثر دقة ولن يهدم المباني. وزارة الصحة تكشف عن وجود حالات كوليرا بمصياف، وتقول إن 620 إصابة راجعة المشفى الوطنية.

0: أهلا بكم مشاهدينا. للتفاصيل، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي برشاشات منازل مدنيين في قرية معرياب بحوض اليرموك غربي درعا من دون وقوع إصابات وفق مراسل التلفزيون سوريا. وبحسب مراسلنا فإن النيران انطلقت من ثكنة الجزيرة العسكرية الإسرائيلية المقابلة للمنطقة واستخدمت فيها الرشاشات الثقيلة، حيث طالت الطلقات منازل للمدنيين ما تسبب في حالة من الذعر والخوف بين الأهالي. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل معنا الآن من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. محمد، مرحبا بك، ما الذي جرى لديك؟
1: أهلا عبد المنعم. بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ما يزال يمارس الانتهاكات بحق المدنيين سواء في محافظة القناطرة أو منطقة حوض اليرموك غربي درعا. يعني البارحة كان هناك إطلاق نار كثيف من قاعدة أو ثكنة الجزيرة العسكرية التي دخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سقوط النظام، وقام فيها نقطة عسكرية ويقوم وتنطلق منها عمليات التوغل باتجاه القرى والبلدات في منطقة حوض اليرموك كقرية معريا وجملة وصيصون وهذه وعابدين وهذه القرى في منطقة حوض اليرموك. البارحة بدأ إطلاق النار بشكل مكثف يعني باتجاه منازل المدنيين باتجاه المدنيين، ربما هي لترويع الأهالي وتخويفهم بعد يعني الوقوف بوجههم وإغلاق الطرقات بالحجارة من قبل الأهالي والمدنيين منعا من وصول الدوريات الإسرائيلية إلى هذه القرية والبلدة. قام يعني ربما هي عقابا لهم، قام بإطلاق النيران باتجاه المدنيين لترويع الأهالي وتخويفهم، وبعد ذلك يعني هدأت الاشتباكات أو إطلاق النيران من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دون يعني ورود عن إصابات أو يعني أذى بين المدنيين هناك في هذه المنطقة. لكن يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعني يمارس الانتهاكات، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، إلى حقولهم القريبة من خط وقف إطلاق النار أو القريبة من وادي الرقاد الذي أيضا يسيطر عليه بعض المستوطنين الذين يقوم برعي الأبقار داخل الأراضي التي كانت تخص أبناء منطقة حوض اليرموك، منعوهم من الوصول إليها. أيضا في منطقة في محافظة القنيطرة يعني التوغلات مستمرة. البارحة كان هناك اعتقال لشاب في قرية بالقرب من قرية المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي، أيضا كان هناك يعني اعتقال لهذا الشاب، وبعد ساعة تقريبا أو ساعتين تم الإفراج عنه بعد التأكد من عدم ارتباطه بأي جهة. حسب ما يعني عندما يدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المناطق والقرى والبلدات يتهم الأهالي والمدنيين بالتعاون مع حزب الله وإيران، يقوم بالتأكد من هذه المعلومات ثم بعد ذلك يطلق سراحهم. بشكل عام يعني ايضا هناك تضييق على المزارعين والاهالي ومنعهم من الوصول الى اراضيهم الزراعيه، وخاصه اليوم نحن في موسم حصاد في القنيطره ومنطقه حوض اليرموك، يعني الاهالي يعانون في جني المحاصيل الزراعيه نتيجه التوغلات الاسرائيليه، وينسقون ايضا مع قوات الاندوبه العامله في المنطقه من اجل الوصول الى مزارعهم واراضيهم وجني محاصيلهم حتى لا يتعرض لهم جيش الاحتلال الاسرائيلي. يعني يحتمون في قوات الاندوبه في المنطقه، وايضا قوات الاندوبه تحاول يعني حمايه المزارعين عبر اصدار بطاقات ويعني عبر مرافقتهم اثناء الحصول على جني محاصيلهم.
0: محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. تشهد اليوم محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثانية جلسة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وذلك في إطار مسار محاكمة عدد من رموز النظام. هذا ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة الثانية إلى شهود الحق العام. وكانت المحكمة الجنائية قد بدأت محاكمة حسون في 26 من شهر حزيران الماضي، ويواجه اتهامات باستغلال منصبه الديني الرفيع في التحريض على العنف وتبرير القتل، إضافة إلى تأييد التدخل الروسي والإيراني في سوريا.

0: معنا الآن ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا من العاصمة دمشق. ديالا مرحبا بك، ضعينا في التفاصيل إذا سمحت. ديالا
1: نعم مرحبا. حقيقة يعني تستكمل اليوم سلسلة المحاكمات التي انطلقت هنا في العاصمة دمشق في محكمة الجنايات الرابعة، هذه المحكمة التي تم تخصيصها لمحاكمة رموز النظام المخلوع. تنطلق اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة أحمد بدر الدين حسون مفتي الجمهورية العربية السورية في عهد النظام المخلوع. هذه الجلسة اليوم التي يعني ستنطلق وفقا للمعلومات الساعة 11، والتي ستكون مخصصة للاستماع لشهادة الشهود الذين حضروا يعني الإدلاء بشهاداتهم هذا اليوم، ويعني ستكون أيضا لمناقشة الأدلة والوثائق المرتبطة بملف الدعوة بما يتعلق بأحمد بدر الدين حسون. حقيقة يعني سلسلة من التهم يواجهها أحمد بدر الدين حسون أو تم توجيهها له خلال الجلسة الأولى التي عقدت في 25 من حزيران، ويعني أبرز هذه التهم كانت التحريض على العنف، وكذلك إطلاق تصريحات اعتبرتها النيابة العامة بأنها تدعو إلى القتل والتهجير، خاصة فيما يتعلق بيعني المناطق الثائرة والتي كانت خارجة عن سيطرة النظام المخلوع آنذاك، بالإضافة إلى تأييد لشخصيات عسكرية وأمنية كانت قد ارتكبت انتهاكات بحق السوريين خلال سنوات الثورة، وكذلك تمجيد قاسم سليماني ودعم التدخل الروسي والإيراني في سوريا، إضافة إلى يعني مجموعة من التهم الأخرى من بينها استغلال منصب المفتي لمصالح شخصية وإقامة علاقات مع رجالات النظام المخلوع خارج الإطار الرسمي، ومجموعة حقيقة من التهم التي تم توجيهها لأحمد بدر الدين حسون خلال الجلسة الأولى التي كانت في بدايتها علنية، لكنها يعني أصبحت في يعني نصفها الثاني أو الجزء الثاني من هذه الجلسة الأولى حينها أصبحت مغلقة. حقيقة كما قلنا ستكون الجلسة هذا اليوم أو ستبدأ عند الساعة 11 من ظهر هذا اليوم، هذه الجلسة التي تأتي أيضا بعد يعني مجموعة من الجلسات التي انطلقت، كانت يعني يوم الثلاثاء محاكمة عاطف نجيب، والبارحة استكمال أو الجلسة الثانية لمحاكمة وسيم الأسد، واليوم تنطلق الجلسة الثانية لمحاكمة أحمد بدر الدين حسون الذي تم اعتقاله في آذار من العام الفائت أثناء محاولته مغادرة البلاد.
0: ديالا كيف ترصدين يعني متابعة الشارع السوري لهذه المحاكمات وتحديدا محاكمة حسون؟
1: نعم حقيقة يعني هناك اهتمام من قبل السوريين بهذه المحاكمات بشكل عام، ومتابعة حقيقة لكل المحاكمات وسير هذه المحاكمات بعمومها، واليوم على وجه الخصوص محاكمة يعني أحمد بدر الدين حسون. حقيقة هي يعني تنفيذ العدالة الانتقالية أو رؤية من يعني تورط بانتهاكات بحق السوريين سواء كان على الجانب الأمني والعسكري أو من خلال استغلال منصبه وإطلاق يعني تصريحات أو ما شبه ذلك في يعني على الجانب الآخر، يعني هي مطلب للسوريين بأن يروهم حقيقة خلف القضبان، وهو حقيقة ما يدفع السوريين اليوم إلى متابعة هذه المحاكمات بأهمية كبيرة، ويعني حقيقة يعني لكل من تورط بأي انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
0: نعم ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من العاصمة دمشق، شكرا جزيلا لك. أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين ورقة النقاش الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسريا، وذلك بهدف إعداد قانون وطني شامل يعزز الحق في معرفة الحقيقة ويحفظ حقوق المفقودين وعائلاتهم. وتتضمن الورقة 12 محورا رئيسيا تشكل أساسا للحوار حول مبادئ القانون، من بينها حقوق عائلات المفقودين وكشف مصير المفقودين والمقابر الجماعية والبيانات والحمض النووي، وكذلك التعاون الوطني والدولي ضمن نهج تشاركي يضم العائلات والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني. ودعت الهيئة أصحاب المصلحة لا سيما عائلات المفقودين إلى المشاركة في النقاش وتقديم مقترحاتهم، مؤكدة أن ما سمتهم تمثل ركيزة أساسية في إعداد قانون يعزز العدالة ويحفظ الحقوق.

حصد أرواح المدنيين وسط استمرار أعمال وزارتي الدفاع والطوارئ في تمشيط الأراضي الملوثة. قال الدفاع المدني إنه مستمر في عمليات البحث عن مفقودين إثر حادثة غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزورة. وكان الدفاع المدني قد ذكر في وقت سابق أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 7 أشخاص من بينهم 5 أطفال وشابان، في حين ما يزال طفل في عتاد المفقودين، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عنها.

قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إن قافلة عودة جديدة لأهالي مدينة عفرين ستنطلق اليوم الخميس من مدينة القامشلي. وأوضح الهلالي أن القافلة تضم قرابة 1000 عائلة وتمثل آخر من تبقى من أهالي عفرين المقيمين في محافظة الحسكة. أشار إلى انتهاء الامتحانات إلى أن انتهاء الامتحانات وقرب انتهاء الموسم الزراعي أتاح للعائلات فرصة للعودة.

0: بالعودة إلى دير الزور، حيث تفاصيل عمليات البحث عن مفقودين إثر غرق العبارة في نهر الفرات منذ عدة أيام. معنا الآن عهد صليبي، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. عهد، مرحبا بك، ما التفاصيل لديك؟
1: تحية لك والسادة المشاهدين. حقيقة ارتفع عدد وفيات الذين سقطوا جراء اصطدام هذه العبارة بالجسر الحربي في دير الزور إلى 7 أشخاص، وما يزال هناك البحث عن شخصين مفقودين، وهما يعني أحد يعني الركاب الذين كانوا على متن هذه العبارة، وأيضا سائق العبارة الذي اختفى منذ ذلك الحين، والأنباء يعني تضاربت حول أن يكون قد أيضا غرق مع الذين غرقوا، ويعني آخرين يقولون بأنه قد فر إلى جهة مجهولة خوفا من محاسبته من قبل الحكومة لما يعني قام بارتكابه أو تسبب بحدوثه في هذه المنطقة. الدفاع المدني السوري ما يزال يعني على شواطئ نهر الفرات يبحث عن من تبقى ممن كانوا على متن هذه العبارة. الأعداد التي كانت على متن العبارة ربما تتجاوز أو تقارب 30 شخصا كانوا على متنها، ويعني قد في اللحظات الأولى تم انتشال جثتين لطفلين وأيضا 7 مصابين، بعد قليل ارتفع العدد إلى 11 مصابا، وأيضا أحد الجنود الذين حاولوا إنقاذ يعني من سقط في مجرى نهر الفرات أيضا تم إنقاذه. وأيضا بعدها كان هناك أشخاص آخرين على شواطئ نهر الفرات قالوا بأنهم كانوا على متن هذه العبارة وقد يعني استطاعوا النجاة بأنفسهم، لكنهم لم يسجلوا في أي من القوائم سواء الناجين أو المفقودين أو غير ذلك. فإذا هذه الإحصائية يعني يعني عملية حسابية بسيطة، 7 وفيات مؤكدة و2 من المفقودين، وكذلك الأمر 11 مصابا وصلوا إلى المستشفى الوطني في دير الزور، وما يقرب من هذا العدد أشخاص نجوا وبقوا على شواطئ نهر الفرات، وآخرين يعني ذهبوا إلى منازلهم بعد وقوع الحادثة دون التسجيل في أي من القوائم. فهذه العملية دفعت الحكومة للإسراع بافتتاح الجسور كالجسر الحربي للخروج من مدينة دير الزور إلى ريفها الشمالي، وكذلك الجسر الترابي للدخول إليها حتى لا يكون هناك عملية اكتظاظ، خاصة وأننا نتحدث عن جسور بدائية أو ربما هي تسمى بالجسور كحلول إسعافية للمنطقة، ولا تستطيع أن يعني تمرر سيارتين يعني بجانب بعضهما، بل ما يعرف بحارة واحدة بعرض ربما 4 أمتار لا تزيد عن ذلك إلا ربما بعض السنتيمترات، ولا يمكن أن يعني تتحمل هذه الجسور بهذا الشكل. فإذا أصبح هناك جسر للذهاب وجسر للإياب، ريثما يكون هناك عملية انتهاء من أعمال تأهيل جسر السياسية.

0: المعروف بهذا الاسم سابقاً، ويعني من المقترح أن يكون له
1: هل
0: اسم
1: هناك
0: آخر
1: حالة من
0: خلال
1: الضغط
0: الفترة
1: على هذه
0: المقبلة.
1: الجسور عهد
0: هذا جسر
1: أم أنها
0: أيضاً
1: تكفي
0: وعد
1: الحركة؟
0: حقيقة، يعني الحركة، نحن الآن نتحدث والسيارات تنتقل بين الضفتين أمامنا تماماً، يعني الحركة حقيقة مكتظة بشكل كبير، وأحياناً تصل الأرتال إلى يعني مستويات بعيدة جداً، وتحتاج إلى عملية تنظيم أكثر مما هي عليه. لكن بطبيعة الحال من كان يستقل العبارات النهرية، هذه يعني الآلة الخطرة، ربما يعني يرى بأن العمل الجسور والانتظار على الجسور هو يعني أهون قليلا مما كانوا عليه من تنقل عبر العبارات، والمبالغ التي يدفعونها كسيارات صغيرة 50,000 أو 50,000 ليرة سورية، وسيارة كبيرة تصل حتى بعض الأحيان الشاحنات إلى 300,000 ليرة، وهي مبالغ كما ذكرنا تعتبر باهظة. هناك بعض السيارات تضطر للعبور على الجسر أو بين ضفتي نهر الفرات مرتين أو 3 مرات في اليوم، ف يعني تعتبر هذه حلول يعني تعتبر مقبولة إلى حد ما، ريثما يكون هناك عملية تأهيل وانتهاء من عمليات تأهيل جسر السياسية التي وعد بها الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارته إلى دير الزور في ثاني أيام عيد الأضحى، وفعلا بدأت عمليات التأهيل والترميم. وقال الدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة في محافظة دير الزور بأن هذه العملية هي كان من المقرر لها سنة كاملة حتى تتم عملية التأهيل بشكل تام، لكن يعني الآن بدأت عمليات الإسراع في هذه العملية، ربما لا تستغرق أكثر من 7 أو 8 أشهر بأقصى حد ويصبح الجسر مؤهلا يعني وفق المعايير التي يجب أن تكون عليها الجسور بين ضفاف الأنهر أو البحار.
1: الدفاع المدني يتحدث عهد عن طفل مفقود، هل من معلومات عنه وهل هو الأخير أم هناك أشخاص آخرون مفقودون؟
0: حقيقة كون هذه العملية لم تكن هي عملية قانونية، لم يكن هناك تسجيل للأشخاص الذين يستقلون هذه العبارات النهرية، فإذا الأعداد بقيت متضاربة حتى هذه اللحظة، يعني هي مجرد عملية حسابية سريعة عمن يعني تواصلنا معهم أو استطعنا الوصول إليهم وعرفنا من كان على متن هذه العبارة، لكن يعني الأشخاص الذين هم يزالون يعني مفقودين كما ذكرت، الطفل الذي ما تزال عملية البحث عنه جارية في المناطق ربما على بعد 20 كيلومترا من موقع الحادثة باتجاه الشرق مع يعني اتجاه سيلان أو جريان النهر، وأيضا الشخص الذي كان يستقل هذه العبارة، التواصل معه يعني أو محاولة الوصول إليه عبر هاتفه يعني ما تزال مستمرة لكن دون أي استجابة على الإطلاق، ما يرجح أن يكون هو أيضا من ضمن يعني الأشخاص الذين غرقوا في مجرى نهر الفرات. العمليات مستمرة، لكن هذا أيضا يدفع يعني مثلا الجهات المسؤولة من مجلس مدينة، من يعني محافظة، من جهات أمنية وشرطية بأن تدقق بشكل كبير على العبارات النهرية التي ربما هي ما تزال تعمل في الأرياف لأنها ما تزال خالية من الجسور تماما. إذا تحدثنا عن مدينة الميادين تبعد عن يعني الجسر الحربي ما يقارب 50 كيلومتر، فلا يستطيع الشخص الذي يريد أن يقصد الميادين أن ينتقل إلى دير الزور ثم يعود إلى الميادين، يعني تعتبر تكلفة باهظة والطرقات المتضررة بشكل كبير، فيضطرون لاستقلال أو ربما يعني العبور عبر العبارات النهرية، خاصة وأننا نتحدث عن منطقة الجزيرة التي ربما تعتبر الواقع الصحي فيها متردي للغاية، وفي منطقة الشامية الأمور أقل من ذلك بقليل، ويقصدون المستشفيات في الميادين وفي دير الزور بهذا الشكل عبر العبارات النهرية. إحدى القصص التي واجهناها من الناجين من العبارة قال بأنه قد أسعف شقيقه طفل يبلغ من العمر ربما 4 سنوات بعد عملية إسعافه إلى مشفى دير الزور، حاول العودة إلى منزله إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات لكنه يعني وقعت الحادثة يعني فارق شقيقه المريض وأيضا شقيقه الآخر، تم العثور عليهم يوم أمس في منطقة أحدهم في حويج الصقر والآخر في الطابية وآخر شخص آخر في بلدة مراط على بعد ربما 15 كيلومتر أو 15 كيلومترا.
1: عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. أصدرت قيادة الأمن الداخلي تعميما يمنع مرور عدة فئات من الأليات والشاحنات على الجسر الحربي والترابي في مدينة دير الزور، وشمل تعميم منع الأليات ذات الحمولات الزائدة التي تتجاوز 20 طنا إضافة إلى الشاحنات والمركبات الثقيلة بمختلف أنواعها وصهاريج نقل الوقود والوسائل السوائل. كما وجه تعميم الأمن الداخلي الحواجز والنقاط الأمنية بتطبيق القرار وتحويل حركة السير إلى المحاور البديلة. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إتمام عملية دمج الهيئات العاملة في المجال الاجتماعي والإنساني في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة. وذكرت الوزارة أن إعلان الدمج ليس إغلاقا للمفاوضات بين الفريقين، وشددت على أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف. هذا وقال رئيس اللجنة المشكلة لعملية الدمج عبد الرزاق المحمد، قال إن المرحلة المقبلة من العمل تتضمن تشكيل فريق تقني لاستكمال عمليات نقل العاملين بعد تدقيق مؤهلاتهم العلمية واختصاصاتهم وتوزيعهم على الجهات التابعة للوزارة وفق الاحتياجات الفعلية. يعاني عدد من عمال الخدمات في ريف الحسكة أوضاعا مالية صعبة بسبب انقطاع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر، وتداعيات المشكلة بشكل مباشر على لقمة عيشهم وحرمان أسرهم من الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
2: صار لنا اليوم 6 شهور رواتب ما استلمنا، وما عندنا أمل نعرف مثل 15 شهر أو شهر نستلم، ما نعرف. كل ما نسأل يقول لك واحد ما عرف. المسؤولين ليش ما يحسون بهالعمال البلدية؟ بدلوا الأوروبية، العامل البلدية مقدس. ليش بسوريا ما حد مقدسه، ما حد معتبر به، ما حد يعتني به، لا حد يجيب طاريه رواتب؟ اليوم صار لنا 6 شهور. الله يكون بعوننا يا أخي، تبادلنا من هذا نطينا وهذا ديننا. الله يقول لك العالم اشرت وجوهنا، العالم تريد حقها. ليامت ليامت احنا عمال البلدية ليامت، ما حد يطالب انه يقول خيو هالعمال ما عندهم رواتب، ايش عايزهم مو عايزهم. والله تبهدلنا يا اخي، ليامت هالحكومة تفطن علينا، ليامت كلها اندمجت الا احنا. ليش ليامت ليامت
3: ليامت ذول من دون رواتب؟ اهل السوق يطلبون لكلهم، والله ما جانا نفوت على السوق، ابو النيل ابو الكهرباء ابو الفروج ابو السمالة كله يطلبنا، والله وكيلك يعني ما جانا نفوت السوق. تمام، والله بيوتنا بالأجار، والله عم ادفع 1000 ليرة تركي قسم بالله العظيم، أنا صادق بكلامي. تمام، يعني ما لحق لا مصروف للبيت ولا لحق لكل شغلة، يعني ايمت نظل من دون رواتب؟ يا بسرعة وقت ساعدونا وجيبونا رواتب، الله يوفقكم يحشونا معاهم خليه يجيبونا رواتبنا، يعني ايمت نظل هالوقت هذا؟
4: نحن نعلم ما يعانيه عمال النظافة في دائرة النظافة بمجلس مدينة رأس العين. حقيقة منذ 5 أشهر تسلموا مبالغ مالية ضئيلة، بعضها مقدم من جمعيات خيرية والبعض الآخر على شكل منحة شهرية من إدارة المنطقة، مبلغ 800 ألف حقيقة لا يساوي الأعمال التي قاموا بها. نسعى إلى ربطهم الآن عن طريق المحافظة بعد تشكيل مجلس مدينة رأس العين. قدمنا المقترح إلى محافظة الحسكة، ستأتي لجنة التنمية الإدارية لربط هؤلاء العمال بالوزارة وصرف مستحقاتهم المتأخرة في القريب العاجل إن شاء الله.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أحمد الشرعي سيتولى التعامل مع حزب الله من دون هدم للمباني. وأضاف ترامب في لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية قائلا إن الرئيس الشرعي سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في هذا الملف، وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة. كما قال الرئيس الأمريكي إن على إسرائيل أن تعيد انتشارها في لبنان للتركيز على إيران. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع السيد عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشان السياسي من بوخارست. سيد عبد الرحيم مرحبا بكم. إذا حالة من التكرار من قبل الرئيس الأمريكي فيما يخص التدخل الإسرائيلي أو طلبه من الرئيس السوري أحمد الشرع التدخل في لبنان، هل هذا التكرار يعني حالة من الإصرار والقناعة لدى دونالد ترامب؟
5: أولا صباح الخير أستاذ عبد المنعم، شكرا لك وشكرا لجهودكم في قناة سوريا، شكرا لجمهوركم الكريم. يعني لا شك أن تكرار هذه التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس حقيقة رغبة أمريكية في أن يكون هناك دور ما لسوريا في لبنان، خصوصا أنه هذه المرة يتحدث يعني عن دور لسوريا في لبنان دون هدم المباني، بمعنى آخر بأنه بدون ربما يكون هناك تدخل عسكري مباشر دون اللجوء إلى العنف والقوة. وهذا التصريح يأتي مجددا بعد اللقاء الذي حصل على هامش القمة 36 للناتو في أنقرة في الأسبوع الماضي. لا شك أن هناك يعني قدرة كبيرة لدى سوريا الحقيقة لأن يعني يكون لها نفوذها في لبنان، وأنا أعتقد أن هذا كله يدخل ضمن إعادة توزيع القوى في المنطقة، إعادة رسم الأدوار بما يتناسب مع الرؤية الترامبية لهذا الإقليم بالكامل. هذه التصريحات اليوم تأتي متزامنة أيضا مع تصريحات ذكرت في موقع إكسوس الأمريكي المقرب من البيت الأبيض حول يعني طلب الرئيس الأمريكي من بنيامين نتنياهو الحقيقة الانسحاب من مناطق في جنوب سوريا ومن لبنان أيضا، بما يكفل إعادة توزيع القوى في كلا المنطقتين. أنا أعتقد أن هناك نعم رغبة أمريكية، وهذه الرغبة تأتي أيضا هذه المرة بعد أن كان الرئيس أحمد الشرع في لقائه مع قناة المشهد قد أوضح بشكل جلي وقاطع بأنه لن يتدخل في لبنان عسكريا. لكن أنا أعتقد أن هناك دور كبير ربما لسوريا في المرحلة القادمة في لبنان وعلى مستوى عموم المنطقة وليس في لبنان وحدها. وهذا
1: لماذا يعلن الرئيس أحمد الشرع بأن ليس لسوريا أي دور محتمل في لبنان؟
5: يعني أنا أعتقد أن هذا التصريح ربما كان سابقا الحقيقة للقاء الذي حصل على هامش قمة الناتو كما ذكرت. وفي كل الأحوال هناك يعني اليوم دور أمريكي كبير في إعادة توزيع قوى المنطقة. اليوم باليوم أمس كان هناك الرئيس الوزراء العراقي في زيارة إلى واشنطن، ومن المرتقب أن يزور أيضا دمشق بعد عودته من هناك. وأنا أعتقد في كل ذلك أن الإقليم يتم إعادة توزيع القوى فيه بإعادة رسم العلاقات بين مختلف الأطراف.
1: هنا لسوريا أستاذ عبد الرحيم اسمح لي، يعني هناك رغبة أمريكية لترتيب المشهد في الإقليم كما تقولون، ماذا عن سوريا؟ هل لدى سوريا آليات لترتيب الأوراق لصالحها في ظل هذه المعطيات والأوضاع؟
5: أنا أعتقد أن سوريا لديها ما تقدمه على مستوى الإقليم وعلى مستوى لبنان تحديدا. سوريا لديها قوة كبيرة الآن في المجتمع اللبناني وليس على مستوى الدولة الرسمي والعلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: ما شأن هذه القوة أستاذ عبد الرحيم؟
5: نفوذ هذه القوة نعم، هناك إعادة توزيع للقوى. عندما نتذكر كيف تم استقبال السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية السورية في طرابلس وقد بات ليلته هناك عند زيارته، ورغم أن دمشق لا تبعد عن طرابلس أكثر من 45 دقيقة أقل من ساعة، فأنا أعتقد أن هناك يعني دور سوري كبير على مستوى المنطقة. عندما نرى أن السيد أسعد الشيباني في زيارته إلى لبنان التقى السيد سمير جعجع والتقى أيضا يعني المقامات الدينية المسيحية والسنية، وإضافة طبعا إلى القوى السياسية أو رؤوس الثلاث للدولة اللبنانية، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. أنا أعتقد يعني في ذلك رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب إضافة لرئيس الجمهورية. أنا أعتقد أن كل ذلك يعني أن هناك سوريا حاضرة في المعادلة اللبنانية
1: إضافة لما تقول هناك حزب الله أستاذ عبد الرحيم، يعني نتحدث عن لبنان الرسمية وغير الرسمية، يعني المشهد يقول أن هناك ربما مشاكسة وفرقة بين الأطراف. إذا التقت دمشق في بيروت مع يعني الرسميين فيها، ماذا عن حزب الله الذي لديه خلفية وعلاقات سيئة مع السوريين؟
5: هنا علينا أن نذكر عدة نقاط. أولا هناك اليوم مفاوضات إسرائيلية لبنانية كانت آخر جلساتها يوم أمس في روما في إيطاليا، هذا من ناحية. وهناك وجود الآن حتى وفد أمريكي يزور لبنان لترتيب مسألة الفصل بين قوات حزب الله وإسرائيل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك مسعى أمريكي واضح لتدويل قضية حزب الله. هناك نقطة ثالثة تتعلق بأن الدولة اللبنانية قد اتخذت جملة من القرارات تتعلق في الموقف من حزب الله، ويعني إبقائه خارج العاصمة بيروت وحتى تجريم السلاح اللبناني. هناك مواقف عديدة تصدر اليوم حتى عن الدولة اللبنانية في هذا الشأن. إضافة كنقطة أخيرة ما يتعلق بدور لسوريا في لبنان بالتعامل مع حزب الله. أنا أعتقد أن هذا الأمر كله في النتيجة مرتبط بالتسويات الكبرى التي ممكن أن تنتهي إليها المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو الحرب الأمريكية الإيرانية. يعني في كلا الخيارين أنا أعتقد أن هناك في النتيجة طريقة ما للتعامل مع حزب الله، فيما إذا عدنا إلى الحرب مرة أخرى أنا أعتقد أن ضربة قاسمة لإيران، ضربة قوية أيضا لحزب الله، ستنهي وجوده أو ستحجم حزب الله. وإما وإذا ذهبنا إلى مفاوضات كبرى بين الجانبين، وهي قد بدأت وحدد لها مدة 60 يوما، ممكن أن تمدد أيضا لمدة شهر آخر، أعتقد أنه في هذه المفاوضات سيتم المقايضة على حزب الله. حزب الله بالطريقة والشكل الذي عرفناه فيه كعامل مؤثر في الساحة اللبنانية، أنا أعتقد أنه لن يكون في المستقبل القريب، لن يكون حزب الله ضمن أي يعني ضمن عوامل القوة في الدولة اللبنانية، سيتم تحجيمه بطرق مختلفة.
1: موقع سوريا فيما تقول أستاذ عبد الرحيم، يعني ربما يكون هناك مواجهة عسكرية أو غير ذلك بين إسرائيل وحزب الله، ولكن ماذا عن الموقع السوري؟ يعني لنتخطى جزئيا هذا الأمر ونتحدث عن مستقبل سوريا في في في في هذا الوضع. إذا كانت يعني إذا كان الماضي سيئا بين سوريا وحزب الله وحتى إيران، هل يمكن القول أنه يمكن التخطي لإنجاز التعبير تحقيق مكاسب وإعادة التموضع في المنطقة، أقصد سوريا؟
5: نعم، أنا أعتقد أن سوريا ربما يكون آخر خياراتها أو تفكيرها اليوم، برغم الضغط الأمريكي، برغم محاولة يعني أمريكا الضغط على السيد الرئيس أحمد الشرع والإدارة السورية الجديدة للتدخل بشكل مباشر وعسكري، لكن أنا أعتقد أن هذا ربما يكون آخر خيارات الدولة السورية، وخيارات الدولة السورية ربما تكون هي الحقيقة بمحاصرة حزب الله، بالدعم الأمني والعسكري للدولة اللبنانية. هناك أيضا عوامل قوة لسوريا في لبنان تتعلق في العلاقات القوية مع العديد من القوى والتيارات السياسية في لبنان، وكلها في النتيجة هذه تتقاطع مع موقف السوري وترفض الحقيقة دور حزب الله باعتباره أحد أزرع إيران في المنطقة. لا أستبعد إطلاقا أن تحصل بعض يعني المناوشات، بعض يعني الحروب الصغيرة بين حزب الله والدولة اللبنانية تحت يعني يعني تحت مبررات الصراع القائم على الحدود، محاولات تهريب السلاح، محاولات تهريب الكبتاغون، محاولات التعدي على سيادة الدولة السورية. أنا أعتقد ربما من هذا المنطق ربما يكون هناك بعض المعارك التي تساهم في تحجيم حزب الله وتحديد دوره. في النتيجة أنا أعتقد أن هناك موقف دولي واضح، أصبحت قضية حزب الله في على مرجل ساخن، بحيث أنه لن يكون جزء من المستقبل والمشهد العام للدولة اللبنانية كما كان في السابق.
1: الكاتب في الشأن السياسي عبد الرحيم خليفة، شكرا جزيلا لكم. أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون التزام الولايات المتحدة بتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا. وأوضح ويلسون في تدوينة له على منصة إكس أن وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر قدم التزاما رسميا بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا بشكل سريع عقب بدء إجراءات شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار العضو الأمريكي إلى أن هذا الالتزام يأتي في إطار مساعي لإتاحة فرصة جديدة لسوريا، بما يتيح للشركات الأمريكية استئناف التصدير والاستثمار في السوق السورية. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لتلفزيون سوريا إن واشنطن تعمل الآن على تسهيل الحوار بين العراق وسوريا بشأن مشاريع تطوير الطاقة المستقبلية. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين. وأضاف المسؤول الوكالة أن واشنطن تتوقع من الشركات الأمريكية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك بنياسة.

0: أفادت مديرية إعلام حمص بالسماح لشاحنات نقل النفط العراقي بمتابعة سيرها عبر المحافظة بعد استكمال الوثائق والإجراءات الإدارية اللازمة. وقالت المديرية في بيان لها إن الشاحنات استأنفت رحلتها إلى وجهتها النهائية عقب استكمال الأوراق الناقصة وتقديمها إلى الشركة السورية للبترول واستيفاء جميع المتطلبات الإدارية وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن استمرار حركة نقل النفط وانسيابية مرور الشاحنات. استقبل مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من دولة الكويت، وذلك إذانا بعودة الناقل الوطني الكويتي إلى تشغيل رحلاته المنتظمة إلى سوريا. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن استقبال أولى رحلات الخطوط الجوية يندرج ضمن التوسع المتواصل في شبكة الربط مع مطار دمشق الدولي، بما يعزز حركة النقل الجوي ويواكب تنامي حركة السفر بين سوريا والكويت. كما أعلنت إدارة مطار دير أزور الدولي الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل المطار، وذلك تمهيدا لإعادة افتتاحه مطلع شهر آب المقبل. وقال مدير المطار فراس الغزاوي إن العمل جار على إتمام الإجراءات التشغيلية والتنظيمية النهائية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والأمن وجودة الخدمات. وفي إطار الاستعدادات لإعادة افتتاح المطار، استقبل مطار دير الزور الدولي وفدا من الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي وشركة طيران الجزيرة، حيث أجرى الوفد جولة ميدانية تفتيشية في المطار أسفرت عن اعتماد تشغيل الرحلات باتجاهه. تواجه منطقة الجابري في درعا نقصا واسعا في الخدمات الأساسية كوصول المياه والكهرباء وحتى الخدمات الطبية، ما يقف عائقا أمام عودة السكان ويضاعف معاناتهم في ظل غياب أساسيات الحياة.
1: رغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، يعاني إلى اليوم 11 تجمعاً سكنياً في منطقة اللاجات بريف درعا من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ما يعيق عودة كثير من الأهالي إلى منازلهم.
2: احنا هون منطقة اللاجاء منطقة فقيرة جداً، بتفتقر تقريباً لكافة الخدمات، من كهرباء، من مي، من طبابة، الشغلات الصحية أكثر شيء.
1: غياب الكهرباء ومياه الشرب يدفع السكان إلى الاعتماد على حلول بديلة ومكلفة، فيما يطالب الأهالي بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة.
3: احنا نعاني هنا لا يقل، القرية هاي سطح القدر لا يقل عن 300 نفر نعاني من جلة الخدمات، ماء لا توجد، كهرباء ما فيه، والعالم هاجرت كله من هذه القرية لجل الماء، فوق 300 نفر اللي مشردة كله بقرايا حوران من جلة المية. واحنا اليوم صاروا طالعين علينا عدة كشف ويوعدونا بالماء، اهم شيء احنا عندنا المية والكهرباء، هاي هي مقطوعة، لا كهرباء لا ماء لا من جميع الخدمات، ولا حدا فاعل يستجوب معنا ومثلا ويخدمنا لو بشغلة بهالمية.
1: كما تشهد المنطقة نقصا حادا في الخدمات الطبية في ظل غياب المراكز الصحية، الامر الذي يزيد من معاناة الاهالي خاصة الاطفال وكبار السن والمرضى المزمنين.
4: نحن نعاني من جميع أدوات الطبية، لا مشفى ولا مصوصف ولا صيدلية ولا شيء، أي شيء يمنع حد يقرص عندنا، جاعدين أقرب منطقة لنا يا الصلمين، من الصلمين على الشام طوالي السنة المضت قرصته وحنيش ابن جاري، كمان ظلينا خذناه وغير الشام، يعني لو انطولت شوية يعني يموت على الطريق.
1: ويقول الأهالي إن غياب المشاريع الخدمية والتنموية زاد من معاناتهم اليومية وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة. بين الدمار ونقص الخدمات تبقى إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الحد الأدنى للمقومات الأساسية شرطاً أساسياً لعودة الأهالي واستقرارهم في المنطقة. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
0: افتتحت مديرية نقل نهر عيشة في دمشق بحضور محافظ دمشق ووزير النقل بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية وتسهيل معاملات المواطنين.
5: هذه الدائرة في نهر عيشة لها ثلاثة مزايا بالمقارنة مع دوائر أخرى. المزية الأولى أن الوصول إلى الدائرة يتم من خلال حجز عبر المنصة مثل ما تفضل سيد المحافظ عبر الهاتف، والباركود سيكون موجود على صفحة الوزارة وموجود في مدخل هذه المزية، فالمواطن بيعرف حاله يجي بموعد معين بساعة معين. الخدمة الثانية في هذه الدائرة أنه في مواقف سيارات للمراجعين ضمن هذه الدائرة. المراجع ما بيصف سيارته برا وبيضطر يدور على مكان لحتى يصف، بيدخل لجوا بتشوفوا في شاخصات موجودة مواقف للمراجعين، هي لزيادة الخدمة للمواطن. الشيء الثالث والأخير أنه نحن اليوم في بداية تجريب هذه الخدمة، المنصة عم تتجرب، لذلك سنواجه مصاعب متعلقة بعمل المنصة وفي مصاعب أخرى مرتبطة بجهات أخرى، برائة الزمة، مرور، تأمينات إلى آخره. لذلك حرصنا أن نأخذ رأي المواطن، ففي الخروج من الدائرة موجود باركود لتقييم الخدمة، فالمواطن بيمسح الباركود وبيعمل تقييمه، وهذا التقييم مبهم يعني ما بنعرف مين، ولا يصل إلى الدائرة، يصل إلى مديرية معلوماتية في الوزارة.
0: وأوضح محافظ دمشق أن افتتاح المديرية يأتي ضمن خطوات التحول الرقمي الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وأكد على أن الخدمة تمثل بداية لإطلاق خدمات رقمية أخرى.
6: الهدف الرئيسي هو راحة المواطن تقييم تسهيل الإجراءات والخدمات اللي هي تقدمها. احنا اليوم مقبلين على سوريا للتحول الرقمي، هذا التحول بحاجة إلى وقت. الدول المتقدمة الآن الملهمة اللي هي عم نشوفها كثير من الناس أنه هي مستقرة وواقعة الرقمي والخدماتي هو كثير عالي، لكن هذا الشيء جهد كبير كان يعني من عقد عقدين ثلاثة، فبالتالي سوريا ودمشق أسرع بكثير إن شاء الله حتكون منه إن شاء الله. ما بيهمنا راحة المواطن والشفافية والعدالة، وإن شاء الله هون خدمة جديدة في خدمات متنوعة تانية رح تفوت على الخط ان شاء الله بكذا مكان، لكن تباعا ان شاء الله. وانا بقول انه يعني اليوم الغايه الاولى هو المواطن.
0: نظمت الشركه العامه لكهرباء محافظه ريف دمشق نحو 2900 ضبط بحق حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء منذ بدايه العام الجاري وحتى نهايه حزيران الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سانا توزعت الضبوط بين 2670 ضبطا أحاديا و163 ضبطا ثلاثيا إضافة إلى 100 ضبطين بحق مراكز التحويل. وأشارت الشركة إلى أن المخالف ملزم بتسديد قيمة الضبط خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التبليغ. أوضحت الشركة العامة لمياه محافظة حلب أن أسباب انقطاع المياه بالمحافظة تعود إلى جملة من المشكلات الفنية المتراكبة بينها الأعطال الطارئة في منظومات الضخ وارتفاع الطلب في فصل الصيف، إضافة إلى عدم استقرار التغذية الكهربائية لبعد المحطات. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على تأمين المياه للأحياء المتضررة عبر الصهاريج، إلى جانب العمل على رفع جاهزية المحطات والأبار وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. ومن جانبه قال محافظ حلب عزام الغريب أنه تم إحداث غرفة طوارئ مشتركة بين مؤسستي المياه والكهرباء بالمحافظة، وذلك استجابة لأزمة المياه الطارئة في المدينة. تتواصل أزمة تراكم القمامة في مدينة حلب رغم إجراءات الطوارئ التي اتخذها مجلس المدينة، والذي يعزو استمرار المشكلة إلى نقص الآلات والكوادر والحاويات، في حين يطالب الأهالي بتحسين خدمات النظافة لحماية الصحة العامة.
7: ما زال هذا المشهد حاضرا في مدينة حلب، وما زالت مشكلة القمامة وجها من وجوه المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي خصوصا في الأحياء الشرقية والوسطى، والذين يناشدون كلما التقيناهم بحلول جذرية لتحسين واقع النظافة في المدينة.
8: البلدية عم تشتغل بس عم بتطول، كل 3-4 أيام تجي بتشيل شيلة وعم بجينا يعني وسخ ورعانة وبق وناموس ودبين ما بيمون الليل يعني من وراء القمامة.
9: كانوا الحاويات كبار، تنتين كبار وما يكفوا، هلا صاروا صغار، عم بيتعبوا يعني اوام عم بتعبوا، فهمت علي شلون؟ العالم عم بتضطر انه تكب برا، يعني السيارات عم بيكبوا هون، البيوت عم بيكبوا هون، بس عم بيشتغلوا يعني عم بيشيلوا حرام، يعني الصبح عم بيشيلوا سيارتين كبار من هون.
10: والله نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما عم تجي بتلم يعني كل يوم او يعني باليومين بالاسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة، يعني والطفضاي مثلا كل يومين او ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية، امراض فضوها بس اغلب الاحيان يعني عم بصير تقصير بهيك شغلات يعني، فالعالم عم بتشوف الحاوية مليانة بدها تكف الارض اجباري يعني.
7: خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس مدينة حلب قبل أكثر من شهر أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة ليس إلا عبر تعزيز فرق العمل وزيادة المناوبات ونشر مزيد من الحاويات وترحيل المكبات، إلا أن نقص الإمكانات وفق قولهم ما يزال عائقا، فالمدينة تحتاج إلى نحو 140 ضاغطة نفايات بينما المتوفر 47 فقط، كما يبلغ الاحتياج 4000 عامل نظافة في حين لا يتجاوز العدد الحالي 1400 عامل، إضافة إلى توفر نصف عدد الحاويات المطلوبة أي 2000 حاوية نظافة فقط.
11: الآليات لازم بعد 5 سنين ضغطات تتنسق بيكون خرجت عن الخدمة، عندنا أجدد ضغط عمره 25 سنة، فموضوع تهالك الآليات هي المعضلة الشاغلة والمعضلة الكبيرة عندنا في مجلس مدينة حلب. الإصلاحات كثيرة وتأخذ وقت كثير وما بتقوم بالعمل المثالي المطلوب منها لعمر الزمني ولقدمه.
7: تحسين واقع النظافة في حلب مرتبط وفق مجلسها البلدي بتأمين الدعم اللازم للقطاع من خلال رفضه بالآليات والكوادر والحاويات، تحديات يرى الأهالي أنها ليست مبررا كافيا لاستمرار أزمة باتت تشكل تهديدا واضحا للصحة العامة والمظهر الحضاري في حلب.
12: واقع النظافة في العديد من أحياء حلب ما زال متردياً رغم خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس المدينة منذ أكثر من شهر، والتي أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة لكنها لم تنجح في إنهائها بشكل كامل. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
0: أكدت وزارة الصحة استمرار متابعة حالات الإسهال الحاد المسجلة في منطقة مصياف بريف حماة، مشيرة إلى أن نتائج زرع العينات المأخوذة من المرضى للتحري عن الكوليرا جاءت سلبية. وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للحالات التي راجعت مشفى مصياف الوطني بلغت 620 حالة، مشيرة إلى أن الإصابات بلغت ذروتها في 13 من تموز قبل أن تتراجع بشكل كبير خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن معظم الحالات كانت خفيفة إلى متوسطة وتلقت العلاج اللازم، في حين استدعت 38 حالة الدخول إلى المشفى من دون تسجيل أي وفيات. وأكدت الوزارة أيضا أن نتائج فحص جزء من عينات المياه أظهرت سلامتها جرثوميا، في حين تتواصل أعمال التقصي الوبائي والفحوص المخبرية والبيئية لمتابعة الوضع وتحديد العامل المسبب. معنا الآن عراق زين، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. عراق، ضعنا في التفاصيل إذا سمحت.
13: نعم، صباح الخير عبد المنعم. في الحقيقة يعني تابعت وزارة الصحة وخصوصا مديرية الصحة في حماة بالتعاون مع هذه المديرية وبالتعاون مع فرق التقصي والترصد في الوزارة، تابعت حالات الإسهال الحاد التي يعني شهدتها منطقة مصياف في محافظة حماة في الآونة الأخيرة. يعني هذه الحالات ازدادت في هذه الأيام، هي ازدادت بشكل عام بشكل سنوي خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة ومع يعني بعض الخضروات قد تكون ملوثة بسبب يعني سقايتها بمياه ملوث خصوصا مع شرح المياه. هذه الحالات بلغت حوالي 120 حالة راجعت مستشفى مصياف الوطني، بالإضافة إلى عدد من الحالات التي راجعت المشافي الخاصة. يعني هذه الحالات كانت ذروتها في يوم 13 من تموز الشهر الجاري حاليا، حيث بلغت الذروة حوالي 271 حالة يعني. ثم انحسر هذا العدد فيما بعد، يعني 620 حالة كانت هذه النتيجة الأخيرة التي يعني أصدرتها وزارة الصحة حتى يوم أمس. 38 حالة من هؤلاء يعني كانت هي حالات شديدة، حيث ان معظم الحالات كانت بين المتوسطه بين الخفيفه الى المتوسطه في اقصى حاله اليوم، الا ان 38 حاله من هؤلاء كانت يعني استدعت قبول في المشافي، اي يعني اقامه المريض في المستشفى. 38 حاله، 23 طفل منهم، بالإضافة إلى حوالي 15 بالغا. هؤلاء بقوا في المستشفيات ريثما يعني اتخذت الإجراءات الصحية لهم، ثم فيما بعد يعني بناء على التقارير الطبية يعني تم تخريجهم من المشافي. فرق الترصد في وزارة الصحة ما زالت يعني تتابع هذه الحالات ويعني تقوم ب يعني قراءة البيانات ودراستها وتحليلها وتوزيعها من الناحية من ناحية التوزع الجغرافي ومن ناحية التوزع الزمني أيضا. يعني أيضا هناك يعني أكدت وزارة الصحة بأنها تقوم بهذه الإجراءات بالتوازي مع تحليل مصادر مياه الشرب في المحافظة، وما زالت حتى هذه اللحظة يعني تقوم بتحليل المياه في عدة مناطق وفي عدة مصادر ومتابعتها بشكل دوري، إلا أن السبب الأساسي وراء هذا الارتفاع في إصابات الإسهال ما زال حتى الآن لم تصدر وزارة الصحة النتيجة، إلا أنها ستقوم بتحليلها ستقوم بإصدار النتيجة في فور حدوثها. أيضا يعني هناك أيضا هناك يعني في المتابعة المياه السليمة من الناحية الجرثومية، وهذا ما أكدته وزارة الصحة.
0: نعم، يعني وصلت فكرتك. عراق زين مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حماة، شكرا جزيلا لك. أعلنت مديرية صحة إدلب بدء إعادة التعاقد مع موظفين وكوادر صحية فصلهم النظام المخلوع بسبب مواقفهم من الثورة السورية. وبحسب مديرية الصحة تشمل الدفعة الأولى قرابة 1000 موظف، في حين تستهدف الخطة دمج أكثر من 7000 عامل في المراكز التي توقف دعمها، مع استقبال نحو 100 موظف يوميا لاستكمال إجراءات التعاقد. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوح عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ، هذا الحكي في ربيع 1972.
1: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
0: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
1: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
0: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصباح الحكايات الحلوة هي اللي بتشبه حياتنا. وصباح الخير عمار.
1: صباح النور يا منى، وصباح كل الطاقة والأمل اللي صاروا ضيف خفيف ويومي مع منافسات كأس العالم. حلقة جديدة من صباح سوري رح نكون فيها معكم أنا ومنى، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: في فقرة مفاتيح الشغل، عصفور الشركة، هل هو ظاهرة عامة بالشركات أم مجرد حالة نادرة؟ وشو تأثير وجوده على العمل والإنجاز؟
1: وبفقرة زاوية خضراء رح نتعرف على نبات الديفنباخيا وكيف منزرعه وكيف منهتم فيه.
0: أما بفقرة على الأصول رح نتوقف عند إتيكيت التعامل بالأماكن العامة خلال الصيف.
1: وكمان رح نتوقف في فقرة الجمال عند أنواع حشوات الثدي والفرق بينها بحسب الوظيفة التجميلية يلي بتعملها.
0: ورح نتوقف بفقرة خلف الشباك عند الحضور المشرف للحكام العرب بمونديال 2026. وأخيرا رح نتوقف بفقرة حكي نفسي عند العلاقة المعقدة بين حالة الوحدة والإدمان على الموبايلات. لهيك خليكم معنا.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد. صباح الخير منى مرة تانية. يعني بتعرفي الحياة هي مو بس الأيام اللي بتمر علينا، هي يمكن التجارب والمواقف اللي منعيشها، لأنه كل تجربة بتترك فعلا شيء جديد بتعلمنا وبتخلينا نعرف أكثر بكثير.
0: مزبوط عمار، يعني وفي تجارب ممكن تكون بسيطة بس تأثيرها كتير كبير بيكون علينا، وفي تجارب بتغير طريقة تفكيرنا ونظرتنا بالحياة. بس برأيك عمار، شو هي الأشياء اللي لازم كل شخص إنه يجربها أو بيكون مارق فيها بحياته؟
1: هلا أنا بحس إنه لازم نحن نمر بكتير تجارب لحتى نتعلم بشتى مجالات الحياة. شيء له علاقة بالعيلة، شيء له علاقة بالشغل، شيء له علاقة بتجارب صعبة ممكن توقع أو قطعاً حتوقعك مشان يعني ننهض ونكون أقوى. بس بحس إنه بالحياة المهنية لازم تجربي الشيء اللي بتحبي،
0: أنا تشتغل الشغل اللي بتحبه.
1: بالضبط بالضبط.
0: إيه يعني بصراحة بحس بالفعل يعني الواحد وقت يشتغل الشغل اللي هو بحبه حتى المصاعب اللي بتمرق عليه بتكون أهون، يعني بصير أي ظرف بمر فيه بيتعامل فيه بسلاسة أكتر وما بحسه ولا كأنه هو هم عليه يعني.
1: صح. فبما أنه يعني الحياة المهنية هي تقريبا بتشغل كتير محل كتير كبير بحياتنا، فلازم احنا نكون مختارين صح. يعني تصوري شخص عم يشتغل شيء ما بيحبه، فهو قطعا عم يمضي وقت كرمال يؤدي واجب وخاصة السيرة. بينما اذا كان شخص بيحب الشيء فهو قطعا رح يبدع فيه ورح يوصل لمطالع كتير حلوة.
0: 100% يا عمار، يعني مثل ما ذكرنا بصير انه الشيء اللي عم تعمله يعني بصير حتى الصعوبات لها هيك نكهة خاصة وطعم خاص. بس بالنسبة لي من التجارب المهمة كمان انه تلاقي شخص تحبه
1: صح،
0: وتحس انه هذا الشخص هو الشريك اللي بدك تكمل حياتك معه، لانه وجود شخص بيشاركك تفاصيل حياتك، افراحك، تحدياتك، زعلك، تجربه كبيره ومميزه، يعني كل شيء بحياتك بيمرق يكون هذا الشخص هو هيك شاهد على كل شيء عم تمرق فيه.
1: طبعا هذا الشيء يعني اساسي جدا بالحياه، انك تلاقي اشخاص او حتى اشياء بتحسسك انك بالمكان الصح، سواء كان حلم، شغل، علاقه، اشخاص، واهم شيء الاشخاص، او حتى كمان تجربه جديده بتخليك تكتشف جانب جديد فعلا من شخصيتك.
0: والاجمل عمار انه كل شخص يعني عن جد مشاهدينا بتحسوا انه عنده قائمه خاصه بالتجارب يلي نفسه انه يعيشها. يعني في ناس بدها تسافر، في ناس بدها تتعلم شيء جديد، في ناس بدها تفتح شغل جديد، وفي ناس بدها تحقق حلم يعني قديم مأجلته لحد اليوم.
1: ده هيك يا منى، زميلتنا هذه نزلت على الشارع وسألت الناس شو هي التجربة يلي بشوفوا انه لازم كل حدا يجربها ولو مرة واحدة بحياتهم. خلينا نشوف شو كانت اجاباتهم وراجعينها.
2: سفر، زواج،
3: الحب، هاي واحدة. اثنين، السفر،
4: تعليم. لازم كل انسان.
5: الحياة مليانة تجارب وفي اشياء لازم نجربها ولو مرة واحدة بالعمر، لهيك نزلت لعرفة من الناس شو هي الأشياء اللي لازم نجربها.
2: سفر، زواج، زواج نص دين الواحد لازم يكمله، السفر مشان الواحد ينبسط يرفع عن حاله، يعني حرام يموت هو بدون ما يتزوج او بدون ما يحس هالشعور، شعور السفر والمغامرات وهيك.
3: الحب هي وحده، اثنين السفر، يطور من نفسه، لا يموت انسان عادي مثله مثل اي انسان، خليه يطور الواحد من نفسه، بعدين واحد ما يعرف قيمة يومه، يعني خلص يعني الواحد لما ربنا سبحانه وتعالى ينهي الاجل واحد بده يموت، بس واحد يعني حلوه الحياه لازم يجربه ما يضل بمكانه.
4: والله كل شيء اللي بيقدر عليه، اللي بيقدر يدرس، اللي بيقدر هلق السفر كثير قليل بتحبه، يعني السفر حسب المحبه. اما الدراسه انا والتعليم لازم كل انسان، لانه عن جد بدون علم نحن راح نبقى جهل الى اخر العمر.
6: انه يكون في منيح يعني يصلح بشكل عام، يصلح يترك اثر، يكون حاطط بصمته باي شيء. هلا نحن بوضعنا حاليا كسوريا انه يترك بصمته، يساعد بالبناء، اذا ما له قدران يساعد لا يساعد بالهدم.
0: رجعناكم مشاهدينا. بكثير اماكن من الشغل او كثير من اماكن الشغل خليني اقول تقريبا في شخص الكل بيعرفه، ويمكن الكل بيحكي قدامه بس بنفس الوقت بيحسب حسابه، شخص بينقل الاخبار، التعليقات وحتى الاحاديث الجانبيه، لدرجه صار عنده لقب معروف بين الموظفين اللي هو عصفور الشركه.
1: وبين الناس تتجنب هالعصفور وتخاف من اذى، واشخاص بتحاول تستفيد منه لحتى توصل رسائل إيجابية للإدارة بيبقى السؤال، هل الشخص فعلا عم يساعد الإدارة تعرف شو عم يصير لمصلحة الشغل، ولا عم يخلق جو من التوتر وعدم الثقة بين الزملاء؟ ووين بينتهي نقل المعلومة وبيبلش نقل الكلام؟
0: لهيك اليوم بفقرة مفاتيح شغل يا عمار رح نحكي عنها، الشخصية المشهورة ببيئات العمل وكيف ممكن تأثر على العلاقات الإنتاجية وحتى مستقبل الموظفين داخل الشركة، وكل هالتفاصيل أكيد رح نحكيها مع خبير الموارد البشرية الأستاذ سمير بيزيد. يسعد صباحك يا رب.
7: صباح الخير، يسعد صباحكم.
1: شو الأخبار؟
7: صباح العصافير.
0: صباح العصافير، يعني جونا وأجواءنا الموضوع بدنا نحكي عنه. أحلى من العصافير.
1: لا بيناتنا، بس خبرني عندك عصافير شيء بالشركة؟
7: إجباري.
1: في
7: لدرجة إنه يعني حتى بالإنجليزي اسمه ويسل بلور، يعني هاد شغلة عالمية.
0: شغلة عالمية. يعني هلأ هو مصطلح عصفور الشركة هو مصطلح فينا نقول إنه إداري معروف.
7: للأمانة بأدبيات الإدارة ما له موجود، بس هو موجود يعني أكثر من أكثر شيء بالإدارة. يعني بأدبيات بكتب الإدارة ما له موجود شيء اسمه يعني العصفورة، تمام؟
0: ما بنحب نعترف فيه كثير يعني.
7: تماماً، بس هو موجود ب 99.9% من الشركات المحلية والعالمية.
0: طب شو المقصود فيه؟
7: اسمه وصل بلور بالإنجليزي. وصل هي صفيرة، بلور اللي بينفخ، نفاخ الصفيرة، فهو تيرم يعني بالإنجليزي.
0: طب خلينا هيك نعرف تعريفة بسيطة عن مصطلح عصفور الشركة.
7: تمام. بيجي موظف لعند مديره معه تقرير مبارح، بيقول له عندي تقرير اللي طلبته مني وفي قصة صايرة بين سحر وزياد، بيقول له ترك لي التقرير احكي لي عن سحر وزياد. أنا هو يعني المدير ما عاد يهتم حتى بالشغل. هي شغلة سايكولوجي، هي الإنسان بطبيعته فضولي، تمام، وبيحب القصص هي. فمعظم المدراء أو أصحابين العمل بيتركوا الشغل وبيسمعوا القصص، يعني العصفورة هو اللي بينقل قصص ما بتفيد الشغل أبداً. لأنه إذا كانت هي القصص بتفيد الشغل فهو ما عاد عصفورة، هو عم يحكي لمصلحة العمل. فهو ناقل قصص، شيء صار وشيء ما صار وشيء شخصي وشيء ما له علاقة بالشغل يعني.
1: نحن ما لنا عصف، لا مو نحن ما لنا عصف، نحن ما لنا عصف بنصور بالشركة، فمو
0: ما بنعرف. ما بنعرف.
1: هلا طيب على سيرة ما بنعرف، نحن اليوم افتراضا تيم بالشركة معينة، كيف بده يصطاد العصفورة؟
7: حلو. هلا إذا موظف جديد، يعني موظف جديد فات على بيئة عمل جديدة، إجباري لسه ما بيعرف العالم.
0: إيه صعبة.
7: يعني لسه ما حيعرف. بس من لقلك كيف؟ أول شيء بعد كم يوم مثلاً صايرة قصة حكاها، تمام؟ بعد كم يوم ما بيلاقي إلا القصة صارت متداولة. يعني متداولة عند مديره عند بقية الموظفين. ببلش بقى يحصر، أنا قدام مين حكيت؟ فلان وفلان. ببلش يساوي فلترة، أو حدا بيختصر عليه الطريق. في حدا بيحبه رح يقول له دير بالك من فلان ومفلان، هدول عصافير الحجي او عصافير الشركه. اللي حيصير ردات فعل الموظفين والمدراء مع هذا الشخص بتختلف حسب الاحاديث اللي كان عم يحكيها وحسب العصفوره شو عم تنقل، لانه غالبا العصفوره ما بتنقل الحديث مثل ما هو، بدها تحط
0: بهارات زينة
7: بهره وكذا ومقدمه وخاتمه وبتقدم.
0: طيب هلا قبل شوي ذكرت انه اذا كان شيء لمصلحه الشركه لا يعتبر نميمة، فنحن كيف بنفرق؟ يعني أحياناً في شغلات بتكون لصالح الشركة بس مو لصالح المدير مثلاً،
7: تمام،
0: فنحن كيف بنفرق؟
7: هلأ إذا كان نقل المعلومة بيحمي مثلاً من فساد إداري، فساد مالي، تحرش، هالقصص هي، فهو بالعكس يعني هي لمصلحة العمل، تمام. أما إذا هو هذا العصفورة عم ينقل سير شخصية، شيء كان وشيء ما صار، أو أحياناً بتكون ما في قصة بنوب، المشكلة بالمدير وليس بالشخص العصفورة، لأنه المدير لو ما وفر له البيئة المناسبة لأنه هو يتلقى منه هاي المعلومات ويسمع منه فهو ما كان موجود هذا العصفورة. فنحن لنفرق بيناتهم إذا كانت ثقافة الشركة بتشجع بيئة التواصل الإيجابي والفعال فما حدا حلا حيزعل. يعني حتى لو إجا حدا نقدني لإلي قال لي أستاذ أنت مساوي واحد اثنين ثلاثة، بالعكس بقول له شكراً لإلك، بس هذا وين بدك تلاقيه؟ الشخص اللي بيعترف بأغلاطه والهالقصص هي. نرجع أنه الإنسان بطبيعته كونه هو فضولي وكونه معظم العالم بتشوف بأدنيها فما حنخلص من العصفورة اللي حتضل موجودة.
1: طيب كنت عم تحكي انه بنظام بنظام الحجي في عصفوره، هل نحن مثلا بالنظام المؤسساتي اللي فيه بوليسيز وفي سياسات كل شيء بيكون على الميل وكل شيء، يعني هو فعلا شركه تمتلك نظام مؤسساتي، يعني في عصفوره
7: رابسه طقم وغرافي موجوده
0: ما بتفرق يعني.
7: كلتشر هي كلتشر ما بنقدر، يعني برجع بقول لك يعني حتى برا موجوده مو انه بس حكر علينا، لا والله موجوده.
0: طب سامر بدي تحكي لي شو التاثير اللي بصير على الموظفين وقت يحسوا انه في شخص طول الوقت عم ينقل الحديث للاداره؟
7: اول شيء رح يصير يعد مو للعشره، رح يصير يعد للمليون قبل ما يحكي حرف. هذا الموظف هيدا

0: لأنه نحن بدنا نفرق أنه ثقافة الشركة هي ثقافة العصافير ولا سلوك فردي. لأنه نحن العصفورة هو ليش يعني هو ليش هيك بيتصرف؟ بالإدارة عنا نوعين من السلطة، شيء اسمه سلطة رسمية وسلطة غير رسمية. السلطة الرسمية مدير سوبرفايزر رئيس قسم، هذا سلطة رسمية عنده بوزيشن معين ومحتمل يكون عصفورة. في عنا سلطة غير رسمية اللي هو سائق المدير العام، موظفة البوفيه، هدول سلطة غير رسمية لأنه هن بالدرجات الإدارية درجات يعني ما كتير عالية، تمام؟ فهاد اللي بالسلطة غير الرسمية اللي هو مثل سائق أو كذا، هاد أكبر أثر على المدير، لأنه هو ومعه هو وعم يسوق السيارة مثلاً بيقول له دريت بالقصة الفلاني، هو بس مشان يحافظ على مكانته
1: مشان يبيض وش،
0: مشان يبيض وش، بس هو عرفان يعني هو سقفه هو سائق مشان يبيض وش، مشان يضل موجود، مشان يتملق. لا تتذكروا بالحلقة الماضية كنا عم نحكي عن التملق، فمشان يبقى بمكانه. بينما اللي بيبقى عنده سلطة رسمية هذا بيبقى عم يسعى لأنه يتقرب أكثر، بركي يترقى بسرعة، عوض ما ينجز ويشتغل بيلتهي بقى فهذا السبب الحقيقي لوجود العصفورة بالشركة. يا أما ليبقى ويحافظ على ويمسح جوخ، يا أما ليترقى بسرعة، شورت كات بيساوي.
2: كنت عم تخبرنا عن فكرة الاستخارة. وأنا اليوم بدي يعني أسألك، اليوم في أشخاص عن طريق هاي القصة ممكن يستقيلوا، يعني ممكن تأدي الاستخارة، فأنا اليوم برأيك الشخصي سبب الاستخارة الأساسي هل هو العصفورة أو المخبر أو اللي بيحط بهارات أو اللي بيحكي أو الإدارة بحد ذاتها هي؟
0: حلو.
2: أنا آسف بس يعني قد تكون يعني كيقول يعني في عنا نحن نوع من الغباء، أنه أنا اليوم عم بسمع لشخص أحكم للشخص بدون ما اطلع على الطرف الثاني، عم يحط يعني عم يحكي بالطريقة اللي بده إياها، ممكن يؤدي لاستخارة الشخص أو نطارز أو هي، أنا بالنسبة لي كارثة يعني.
0: 100% نحن المشكلة إنه بنسمع من طرف يعني حتى بوجود العصفورة، فالمدير أو صاحب العمل أو اللي هو ما بيسمع من الطرف الثاني، بيسمع من هذا بالنسبة له مصدر ثقة موثوق.
2: بس لأنه مصدر ثقة؟ ولا لأنه بيلبي رغباته
0: يعني
2: بأنه أنا بدي اسمع هذا
0: بيرضي غروره بسمعه للي بده إياه.
1: صح.
0: يعني العصفورة هو حدا ذكي ما له غبي، فهو بيدرس سيكولوجية هالمدير أو كذا وبيعطيه على قده شو بيحب يسمع، بيزبط كل القصص على هذا الأساس.
1: طيب خلينا نقلب طريقة معالجة الموضوع.
0: نعم.
1: أنا شخص بشتغل بشركة وحسيت أو عرفت أنه زميلي عم ينقل كل الأخبار للإدارة.
0: نعم.
1: أنا شخصياً كيف بتعامل معه باحترافية لهذا الشخص؟
0: كثير حلو. أول شيء ما بتعامل معه بردات فعل، يعني بحافظ على هدوئي، ما بحكي قدامه أي شيء شخصي، حتى بالعمل إذا شغلة ما له علاقة فيها مو ضروري يسمع. يعني هذا الشخص مو ضروري يسمع. وغالباً نحن منلجأ مثلاً نحن الثلاثة قاعدين موظفين وفات العصفورة، نكون عم نحكي على شيء قصة، لا هو لسه ما فات فات هذه العصفورة، فغالباً بتلاقينا سكتنا.
1: ايوه وطلعنا فيه طلعنا ببعض.
0: ايه مره من شي 20 سنه كنت يعني هيك موظف، فكان في عصفوره.
1: أيوة.
0: فكان كل ما يفوت كنا متفقين نحكي على البسكليتة الحمراء، يعني بس يفوت كلمه السر كلمه السر ايه شو صار بالبسكليتة الحمراء، فهذا ضل شي 20 مره قلنا شو قصه البسكليتة الحمراء، قلنا له اشتري بسكليتة حمراء لحتى تعرف شو القصه. الفكره انه لنحمي حالنا اذا ما بنكون انتقائيين بالاشخاص. اي شيء برات الشغل، بس شايفه كل هدول الاجراءات اللي بدك تساويها بهدول بيوتروكي، يعني ما بيخلوك تشتغل
1: بأريحية. طبعا لا
0: انا عم بحسب دائما، انا عم بحسب حساب هذا الشخص، بدي احسب كلماتي، بدي احسب كل شيء، مشكله.
2: طيب لا اول شيء بدي اعطيك مثال.
0: ايه؟
2: بدي ادخل على السؤال.
0: ايه؟
2: انت دسك بتشتغل، يعني انت اكيد صار لك زمان وباع طويل بفكره الشركات والشغل.
0: نعم.
2: واو
0: 27 سنه
2: ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: اوكي. بهال 27 سنة ولا مرة بيناتنا كنت عصفورة؟
0: والله بالبدايات ايه.
2: بالبداية كنت عصفورة؟
0: ايه.
2: اوه هذا كلام كثير مهم.
0: بس أنا مالي عرفان
2: إنه
0: هذا الشيء، يعني أنا هي بنرجع لتبييض الوش.
1: ايه.
0: ومالي عرفان الأثر السلبي لإلها.
2: أنت وقتك تعرف مصطلح العصفورة أو مخبرش؟
0: لا.
2: ما بتعرف. بس انت كنت يعني اخذ دور العصفوره.
0: أي.
1: بهدف تبييض الوش،
0: بهدف التقرب، عرفتي؟
2: طب ما كنت حاسس انه انت بهذا الشيء اللي عم تساويه ممكن تضر شخص اخر؟

0: صدقني لا، يعني صدقني لا لي عرفان المصطلح ولا لي عرفان انه شو الاثر السلبي اللي ممكن يصير على الشخص او علي او على الشركه. لا لا لا، هي نوع من التملق اللي هو قلت لك طبيعه بشريه. بس بعد ما عرفت وبعد ما حدا اجى نصحني هذا الحكي، يعني كان صار لي شيء سنتين ثلاثه بسوق العمل، فانا عن جد صرت افكر واقول وحط حالي محل فلان. هو دائما قال حط اصبعتك بعينك مثل ما بتجعك بتجع غيرك، هو هيك صحيح. يعني تخيل انت تكون موجود بمكان عمل وفي هذا العصفوره اللي هو عم يشتغل فيك، محتمل تنفصل من الشغل بسبب هي العصفوره.
1: انا هذا قصدي، امتى انت او امتى نحن بنحط حالنا باللاوعي محل العصفوره؟ جاوب
0: والله ايمت بنحط حالنا بال،
1: يعني بس اخبرك انت اليوم مثلا افتراضا منى، لا اكيد مو عصفوره منى، بس بحس مثلا ممكن منى مثلا ممكن تصرف
0: نعم
1: بالشركه، هي قد تكون عن جد عن غير قصد، يعني قد تكون عن حسن نيه، ولكن
0: ما بتعرف
1: تنحط محل العصفوره اللي ممكن تضر شخص اخر.
0: نعم،
1: فنحن انت بنحس حالنا انه نحن بنحط حالنا بهذا الموقع لازم نبتعد عنه.
0: نعم، هلا للامانه اذا واحد ما في مين ينصحه فهو ما لح يعرف، ما لح يعرف حاله انه هو هلا عصفوره.
2: يمكن لازم المدير يلي يتحكم. أيوة. بالسياسه
0: لازم يكون في حدا واعي. زميل موارد بشريه، مدير. يعني انا اليوم وقت انت بتجي لعندي وبدك تنقل لي اخبار ما لها طعمه وبوقفك او بحط لك حد او بقول لك انا ما بدي اسمع او رجاء خلينا بالشغل، فانت حتبلش تعرف انه هذا السلوك ما له مرحب فيه. فانت بلش اطبطله. بس اذا انت لقيت تجاوب مني وما حدا عم يقول لك شيء ولا هي،
2: فبتكمل بالسيره
0: ماشي بالقصة.
2: طب سامر، شو رايك بالاشخاص يلي بيستخدموا عصفور الشركه لهن قصدا ينقلوا الحكي للمدير او لباقي الاشخاص؟
1: هدول كل ما كان كل شيء بيكون سؤال اعمق.
0: فتنا بالسلوك الوظيفي والبيهافير،
1: السلوك الغير بشري.
0: هلا هدول، يعني انا بدي مرر الرساله لحد او بدي ضر حدا او كذا، فبجيب هذا العصفوره بس بعلي الليفل شوي. يعني مو بالشركه بقول له عزمك على ارجيله.
2: ايوه
0: عزمك على ارجيله.
1: راح عزمك على ارجيله، خلص قمنا شله العصافير.
0: راح الولد هذاك اللي بدنا، الشاب اللي الموظف اللي بدنا يعني ننقل اخباره، مشي حاله بارجيله. يعني انا اليوم هو هذا العصفوره شو بيكون شخصيته فيها مشكله. تمام،
2: يكون عنده نقص
0: 100%. فهذا سهل كتير السيطره عليه، سهل كتير انك تشتريه للامانه مثل ما قلت لك بارجيله. تمام، سهل كتير انك وهو رح يلاقي، يعني مثل اذا واحد بحب شغله كتير. تمام، واعطيتيه تاسك من الشغلات اللي هو بيحبها.
2: هو فحبها على قلبه.
0: يعني يو ار ويلكم.
1: طيب نهايه وباختصار، شو هي رسالتك لعصفور الشركه؟
0: رسالتي لعصفور الشركه انه اشتغل باحترافيه، صدقني رح توصل أكثر من ما تشتغل بسلوك العصفورة. اشتغل باحترافية، يعني أنا اليوم إذا عن جد حابب الشركة وخايف على مصلحة الشركة فبنقول بس الشيء اللي بيضر الشركة. أما أنا شو بده مدير الشركة، فلان حب فلانة وفلان حكى على مدري مين وفلان على شو بدي بكل هالقصص أنا والشغلات الشخصية. فرسالتي لهذا الشخص، الوقت اللي عم تهدره بنقل أحاديث اهدره، بركز بشغلك، طور من حالك، وصدقني رح ينجح ورح يوصل بشكل اسرع.
2: واكيد
0: يعني وعن تجربه، يعني
2: عن تجربه
0: ما انا كنت
2: بس اكيد يعني بالنهايه بتكون المسؤوليه الاكبر على الموارد البشريه وعلى الاداره انه هن يسيطروا على الموضوع.
0: يا هن بينموا هي الثقافه بالشركه يا ببتروها.
2: تماما
0: صح 100%.
2: خبير موارد البشريه سامر بايزيد، نورت صباح سوريا، وشكرا كثير لك على المعلومات.
0: يسعد صباحكم، الله يعطيكم العافيه.
2: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لنتعرف على نبتة الديفنباخيا سوا، فلا تروحوا لبعيد.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: مثلاً في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوح عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ. هذا الحكي في ربيع 1972.
5: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
4: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
5: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
4: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: صباح الخير مشاهدينا الجديد. واحدة من أشهر نباتات الزينة المنزلية هي الديفنباخيا. هالنبتة مميزة بأوراقها الكبيرة وألوانها الجميلة يلي بتعطي لمسة حيوية لأي مكان، وكتير ناس بيختاروها لأنه سهلة العناية نسبيا، ولكن بنفس الوقت إلى بعض الخصائص يلي لازم نعرفها.
3: صحيح يا عمار، الديفنباخيا واحدة من النباتات المرغوبة بالمنازل بسبب جمالها والجو يلي بتعطيه للمكان. وعنها وعن طريقة التعامل معها وكيف بنزرعها رح يكون حديثنا لليوم بزاوية خضراء مع المهندسة الزراعية آلاء نصري. سعد صباحك.
4: يا صباح الخير
3: آلاء. يعني نحن من مبارح عنا فضول نعرف إنه شو يعني ليش اسمها الديفنباخيا، يعني شو السبب؟ شو
4: في كثير نباتات، كثير نباتات من الديفنباخيا مسماية على اسم الشخص اللي اكتشفها او الشخص اللي زرعها. فالاسماء ممكن تلاقوها المانيه هولنديه، اسماء كثير واسعه
3: بس من الاسماء يعني الا اسم عربي اللي هي اصاب الاخرس او اصاب
4: او فينا نقول لقب.
3: لقب ايه؟
4: لقب، لانه نحن في كثير نباتات عنا سامه تمام، فهي من الاشياء اللي بتعمل انها تخرس الانسان اكثر من يوم سكتوا. يعني فيها مادة سامة، فيها أوكسالات الكالسيوم. هي المادة إذا مضغناها رح نبطل نقدر نحكي أكثر من يوم. لكي مو لهالدرجة صح، لكي مو لهالدرجة. نحن كتير آخر فترة لقينا في موجة أشخاص أنه بيقولوا الدفلة كتير سامة، نبات كذا سام. أنتوا عندكم علم أنه نص النباتات الزينة اللي ببيتنا هي سامة جداً؟
3: ثلاث أرباع النباتات الزينة اللي ببيوتنا هي سامة
4: جدا. بيقولوا لك أنه حرام نحطه قدام قطة، إذا كان عندنا قطة ما بنربيها كرمال ما يصل لها شيء، أو كلب. على فكرة الكائنات الحية مثلا مثل القطط أو الكلاب هي لحالها ما بتاكل شيء يأذيها. هلأ ممكن تكون خطرة أوكي على الإنسان، على الأطفال إذا كان عندهم فضول، بس أنت بشكل طبيعي نبات فيه أطراف، فيه كائنات حية ممكن تسبب أمراض، أنت حتكوني بعدتيها عن الطفل. فنحن ما بدنا نكون كتير حساسين لهي الأشياء. أوكي هذا النبات سام، بيسبب تهيج للبلعوم، تهيج لكل اي مكان ممكن يلامسه، تهيج للجلد، هو سام جدا. بس نحن بالاساس اخذين حذرنا، مبعدينه عن الاطفال، مبعدينه عن مكان الاكل اكيد، يعني حاطينه بزاويه البيت على طاوله على مكان حلو بعيد عن التناول. مثل ما قلت لك مثل الدفله مثلا، كثير اخر فتره لقينا موجة انه يا جماعه ليش زارعينها بالطرقات. طب لا، هي مو لهالدرجه يعني ما في طفل حي جدا.
2: هي سامه؟
4: جرب.
3: طيب شو بتعمل عمو؟
2: شو بتعمل؟
3: ركزت؟ قالت انه ممكن اذا لمستنا،
4: اذا لمستيها حتعمل لك تهيج للجلد.
3: تهيج للجلد.
4: واذا مضغتيها، واذا مضغتيها ما عاد فيكي تحكي. كانوا من زمان يعاقبوا فيها.
3: يحقبوا فيها
4: تمام. الاشخاص اللي كثير مثلا انه بتعمل فتن او قصص خلوها تمضغها لحتى توقف نهائيا.
3: هلا انا الفلفله الحمراء بعرفها والفلفل بعرفه، بس هي فكره حلوه
4: هديك اياها.
2: اذا عرفنا
4: استخدميها وقت بدك.
2: عصفور؟ اذا عرفنا عصفور الشركه
3: مو خلاص.
4: هذا النبات من النباتات اللي كثير جميله لسبب له اكثر من نوع، وهذا النوع هو النوع الضخم. بيكبر بسرعة، الورقة ممكن تعبي بشكل كتير سريع. بتكبر.
3: قديه تقريبا المدة يلي بيزهر فيها أو يلي بيكبر فيها؟
4: هلأ التزهير نحن النباتات الداخلية كتير قليل حتى نشوفها، لأنه هي نباتات استوائية. ببلاد الطبيعية إذا ما أخذت ظروف الإضاءة والرطوبة ما رح تزهر عنها، فكتير قليل حتى تلاقيها مزهرة. بس قديش بدها لحتى تكبر؟ صدقا سريعة جدا. صدقا سريعه جدا، اعطيها الاضاءه خلينا نقول
3: المناخ المناسب لها.
4: تمام، الاضاءه المخففه اللي ما حتكون مباشره، ورقتها حتعتبريها مثل بشرتك انت مثلا، بشرتك بتعرضيها للاضاءه من دون الشمس المباشره اللي بتحرقها.
3: تمام،
4: فهي بنفس التعامل تماما، عرضيها لاضاءه عاليه من دون شمس مباشره حتى ما تخسري الورق تبعها. الصقي بده يكون شوي منظم، كل اسبوع مره بالصيفيه، بالشتويه من اخر وندوس للتراب.
3: كل اسبوع مره بالصيفيه،
4: كل اسبوع مره، نتاكد انه عم يصرف النبات خلال فتره صغيره رح يكبر بسرعه.
3: اي طب الاء شو بدك تورجينا انت لليوم؟
4: اليوم هذا النبات مع انه نحن قلنا انه ضخم، فكل ما كبرت ورقته فهو رح يعاني من نقص بعض المواد.
3: تمام.
4: اليوم حابين نورجيكم انه في عندنا شيء اسمه شيلات الحديد.
3: تمام،
4: شيلات الحديد هذا بيقدم عنصر الحديد الميسر للنبات. كثير اشخاص بتقلك انا حامسك حديد وحط فيها لحتى اعوض هذا الشيء. لا بسميه لا اي شيء حد يعني خلص هذا الشيء الميسر هو شيلات الحديد.
3: نحن فينا نمسكه بايدينا هيك
4: هلا انت يفضل كل شيء مركبات عضويه كيميائيه كذا لا تحطيها ملامسه لبشرتك بتاذيها. فخلص نحن بنستخدم المعلقه مخصصه للنباتات. تمام،
3: تمام.
4: كمان شغله، شيلات الحديد بناخذها من اي صيدليه زراعيه.
3: اوكي،
4: وحي الله مكان، واسمها شيلات حديد او الحديد الميسر للنبات.
3: تمام،
4: رح يكون احنا عندنا بالبيت لتر، ما رح تكون كاسه، رح يكون لتر كامل، ورح نحط له نص معلقه بالضبط هالقد.
3: يعني العالم مشان هيك ما تتلبك فيهم بانينه مي اللي هي اللتر
4: بالضبط،
3: يحطوا بقلبها
4: مي اللتر اللي احنا بنشرب فيها الانينه الزرقاء العاديه، وبنحط فيها نص معلقه بس. لا انت هيك تقول انه يلا كتر
3: وبعنا
4: بالزياده،
3: لا لا
4: نص معلقه،
3: نص معلقه
4: بنحطها وبنتاكد انه حركناها منيح. طبعا نحن امتى بنستخدم هذا الشيء؟ يعني انا على كيفي قررت انه هذا النبات هلا لازم احط له. نبات الديفنباخيا او اي نبات داخلي، اي نبات داخلي مجرد ما واجهت مشكله رح تواجهيها باي نبات داخلي، حيصير النبات شاحب، ماله اخضر شاحب كثير، مصفر شاحب، بس شفنا هذا الشيء العروق خضراء والورق شاحب معناته انا محتاجه هذا العنصر
3: ضروري.
4: اوكي، رح امسكه واصقي له كامل النبات. طبعا انا يفضل اصقي وقت تكون التربه عطشانه،
3: يعني
4: طالما مخففه انا الكميه.
3: نحن بالعاده الاء متعودين وقت نشوف هيك النبات شاحب بنقول يمكن ساقينه زياده، ف
4: اذا مهدل اوراقه.
3: ايه؟
4: اذا مهدل الاوراق وشاحب وفي اسوداد وطراوه هون معناته انا هون ساقي زياده.
3: تمام،
4: تمام. اما اذا كان شاحب وهو قوي، يعني هو قوي
3: ما فيه شيء،
4: ما في التلونات الخضراء الحلوه، ما في اللمعه، لكن الحديد بس لحتى ينقص اللمعه راحت من الورق.
3: تمام،
4: هي رح تكون مميزه، وكمان مميز يعني قصه كثير مميزه، هذا العرق رح يضل اخضر. لو انه مريض بزياده المي هذا العرق ما رح يكون اخضر. اما لما بيكون عندي نقص حديد هذا العرق رح يكون اخضر، رح شوف العروق كامله خضراء بس الورقه اللي صفراء. هيك بالضبط تقريبا.
5: ايوه،
4: ولاي نبات
5: يو في عندنا قصص شيء؟
4: لا اليوم ما في
5: قصص
4: اصلا مشان ما هيك نسبب. ليكو بهذا الوقت من السنه هلا بالصيفيه اللي بتكون كثير حاره، بعد انكم تقصوا، بعد انكم تكاثروا بالعقل لانه كثير قليل حتى تنجح. فنحن بنحاول بعد فتره ان شاء الله لما تكون شوي رطبت الدنيا نحاول نرجع نقص.
3: لا قديش بتعيش نبته الديفنباخيا؟
4: دائم هذا النبات، نبات دائم.
3: أيه.
4: هذا نبات دائم داخلي، امني له ظروفه لحتى يضل عايش، اما صقيها كثير وشيلات الحديد كثير ثاني يوم بتموت.
3: ايه تمام. طيب بالنسبه للحراره داخل المنزل، يعني قلتي انه نحن نامن له الحراره الاضاءه عفوا داخل المنزل، بس بالنسبه للحراره يعني نحن اذا حطيناه تحت مكيف تحت كذا ممكن انه يزي؟
4: لا، هذا كائن حي. أيه. ما في يقعد تحت المكيف بسرعة، يعني ليكي هلا انت لما بتقعدي تحت المكيف رح تبردي تبعدي. طب هذا شلون بيخبرك انه انا بردت او
3: صح.
4: انا تضايقت؟ والمكيف بيخلي هذا الورق يجف.
3: أي.
4: يجف. في عندنا شغله ثانيه اليوم رح نعملها بما انه حكينا على الورق، هذا الورق مساحه، هذا النبات مساحه ورقه كثير كبيره، فهي رح تتغبر كثير، رح يصير فيها غبره كثير. في اشخاص بتقلك انا بحب هذا النبات شمعه بالبخاخ الكيميائي اللي بلاقيه عند الصيدليات الزراعيه، برشه بصير عم يلمع. اوعوا
3: ابدا
4: ابدا. في عالم بتقلك انا بحب امسحه بالزيت بيعطي لمعه.
3: صح.
4: نهائيا انت رح تسدي المسام مثل بشرتك بالضبط، انت ما لازم كل يوم تغسليها وتمسحيها وتفضي المسام من الغبره او اي شيء لحتى ما تختنق وتموت.
3: طبعا.
4: فنحن بنفس الطريقه رح نمسك قماشه مبلوله او ناشفه ورح نمسح النبات بشكل خفيف، بشكل خفيف جدا يوميا تقريبا.
3: هيك رح نمسحه
4: بشكل خفيف.
3: اوكي،
4: تعيدها بتاخذ العقل. بشكل خفيف كامل النبات، كل ما اعتنيتي اكثر بالنبات كل ما حس بالدلال اكثر.
3: أيه.
4: كل ما اعتنيتي فيه، اعتنيتي بورقه وفضيتي هي الثغور من الغبره، كل ما اخذ عناصر اكثر، اخذ ضوء اكثر، اخذ اكسجين اكثر، كل ما كبر اسرع. وبيبين عن جد النبات اللي مهتمه فيه والنبات اللي مأهملتي، عن جد بيبين.
3: لا بحس يعني النباتات الداخليه، يعني سبق وحكينا عن هذا الموضوع انه قد ما حكيتيها وحسستيها فعلا انه هي رفيقتك وهي ونيستك، كل ما كبرت اكثر وعم تفتك لون احلى.
4: وعلى فكره هذا الطابع الايجابي عليكي وعليها. أيه. انت بترتاحي انك حكيتي وما كبتي هي المشاعر. انت لما بتعبري بشيء حلو وبتحكي عن الشيء الحلو انت حتكوني حلوه. يعني انت حتكوني مشاعرك ايجابيه وطاقتك ايجابيه وابتسامتك ايجابيه لما انت حتحاكيها وهي رح تكبر. عن جد انا بحس هذا
3: التواصل
4: متبادل. أيه. والله العظيم. كثير كثير بحب هذه الامور.
3: في اي شيء ثاني ممكن احنا نعرفه عن ديفنباخيا؟ يعني هيك العالم احيانا بتغلط فيه بس هي ما بتعرف انه
4: طبعا هذا النبات بيحسوا انه هذا النبات بما انه مثل ما حكينا انه هو عملاق تمام فبيفكروا انه هذا النبات محتاج حوض كثير كبير. بيحتاج حوض هالقد قده. لا بنحاول نحن دائما هذا النبات له حوض اساسي له مثقب. اذا ما شفنا جذوره طلعت من تحت فانا لا انقل له حوض اكبر. نحن في حلقه من الحلقات ان شاء الله رح نحاول ننقل بشكل مباشر ونورجيكم امتى بالضبط نحن لازم ننقل.
3: تمام.
4: هذا النبات لحتى نحن ننقله لحوض اكبر نحن محتاجين نشوف جذوره طلعت من الثقوب تحت. لحتى تكون لفت كامله ساعتها نحن هذا الوقت المثالي لانه ننقله.
3: ونحن كيف بنعرف انه هي لفت؟ يعني كيف ممكن نشوف هذا الشيء؟
4: من تحت لحاول ان شاء الله ما وسخ. من تحت في عندك ثقوب، هي الثقوب رح يطلع منها جزء
3: بيطلع منها. تمام.
4: رح تطلع منها. أي. رح تدور على اي مكان تكبر فيه. أي. فهي الثقوب هي اللي بتورجينا انه كبروا. ليك هلا دائما كثير اشخاص بتمسك احواض بتشتريها مثلا من البورسلان او من الجبس او من الفخار مثلا وبتحطها وبتزرع فيها هذا النبات وبتسبب اختناقه لهذا النبات.
3: تماما. بدي اقول
4: لك فورا دبل وكذا، انتبهوا انه انتم مفرغينه. يعني ليكوا نحن بالاستديو كيف اتبعنا هي الموضوع، هذا هو الحوض المثقب وهذا الحوض اللي مو مثقب، حطينا المثقب بهذا. وقت الصقي انا ما بصقي بهذا، انا بشيله على جنب وحتى وقت التسميد
3: لحتى يتفرغ منه
4: انا بشيله على جنب فرغ منه المي.
3: تمام.
4: سمدتي انت بشيلات الحديد، سمدتيه هلا بتسقيه دغري؟ لا، بنسمد بنتركه يمتص هذا هي
3: بعدين بنرجع
4: كمان تنبيه ثاني عن موضوع التسميد، مثل ما حكينا حاولوا لتر كامل لكميه صغيره. امتى نحن بنرجع بنحط مره ثانيه؟ انتم حاولوا دائما شيلات الحديد كل 30 يوم مره،
3: كل شهر يعني
4: تقريبا كل شهر مره وكميه صغيره. الكميات الصغيره حتفيدك اكثر من انك تحطي كميه سامه للنبات.
3: ايه طبعا مشاهدينا انا بس بدي ارجع اورجيكم الحديد كيف بيكون، هو هيك بودره تقريبا،
4: بودره حلوه كثير وبتعطي لون احمر على اسود
3: وكثير ناعمه.
4: كثير ناعمه. دائما هذا بنحفظه بمكان جاف على جنب
3: جاف.
4: بعيد عن الاطفال حتى ما نسبب اي تسمم لاي حدا.
3: لا نصري شكرا كثير لك على هالمعلومات القيمه ونورت صباح سوريا كالعاده.
2: اكيد. مشاهدينا هلا فاصل ومنروح وبنرجع سوا حتى نتعرف على انواع حشوات الثدي والفرق بينها بحسب الوظيفه التجميليه اللي بنعملها بفقره جمال. لا تروح ولا بعيد.
0: هروب بشار الأسد من دمشق
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: دستور بيلف فيها حجم الاختيار
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
3: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صناعة كانت تشغل آلاف السوريين اليوم تواجه خطر الاندثار والتراجع، رسوم جمركية مرتفعة، تكاليف إنتاج متصاعدة، ومنتجات مستوردة تنافس المحلي في عقر داره. ماذا يحدث لقطاع الألبسة السوري؟ ومن المسؤول عن هذه الأزمة؟ وهل ما زال بالإمكان إنقاذ هذه الصناعة؟ هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير. بفقرة جمال اليوم بدنا نحكي عن واحد من أكثر الإجراءات التجميلية انتشاراً، وهو تكبير الثدي، يلي بهم أكيد عدد كبير من السيدات سواء لأسباب جمالية أو بعد تغيرات بالجسم مثل الحمل أو فقدان الوزن. ومع التطور الكبير بعالم الجراحة التجميلية صار في خيارات متعددة وتقنيات حديثة وحتى نقاش واسع حول البدائل الغير جراحية لحتى نفهم كل التفاصيل الطبية بشكل دقيق. ومع وجود نماذج حشوات الصدر معنا لليوم الدكتور بلال مشعل الاختصاصي بجراحة التجميلية اللي تعودنا على معلوماته القيمة. سعد صباحك يا رب.
1: صباح النور.
0: منور صباح سوريا دكتور.
1: شكرا لك.
0: دكتور، شو هي خيارات تكبير الثدي الموجودة أو المتاحة لليوم؟
1: الموجودة حاليا هي إما فيلر أو شحوم أو بروتيز.
0: تمام.
1: لا تحقنوا فيلر، ممنوع للصدر بس تسويقيا موجود.
0: أي.
1: سو ممنوع حق
0: ليش الفيلر. ليش ممنوع؟ طيب.
1: يعمل مشاكل، يعمل تكتلات، يعمل التهابات، فممنوع حقن الفيلر بالصدر ابدا ابدا ابدا، ولا اوبر تحرير الكولاجين، هي ممنوعه منعا باتا. شحوم سابقا كان ممنوع، هلا حاليا مو ممنوع، كان نشتغل فيه بحذر، هلا احسن. بس هو يعني اكثر انتشارا هلا الشحوم، بس ممكن يكون احنا نشاركه مع بروتيز مع سيليكون. بس الافضل والامن هو السيليكون، انه نحن بسهوله فينا نشيله ونبدله ونغيره، ما بيفوت بقلب الانسجه، فبشكل حوالي محفظه الجسم نفتحها ونطلع البروتيز بسهوله.
0: طب دكتور، خلينا نحكي هيك من ناحيه الامان، يعني اكيد موضوع البروتيز كثير بخوف السيدات، يعني بالنهايه انت عم تحط ماده غريبه بجسمك. ف يعني شو مدى الخطوره تبعها، او هل في خطوره اصلا بالاساس؟
1: هلا ماده غريبه اوكي، بس الجسم يعني بيحاوطك بمحفظه. هلا اذا نحن بدنا نحكي ماده غريبه، معناها المفروض ما حدا يعمل شيء جهاز للقلب، ولا يعمل تبديل مفصل، ولا عرفتي، لانه هي نفس الشيء. حلاوة البروتيز انه الجسم بشكل حوالي محفظة، يعني ما بفوت بقلب الانسجة، مجرد ما نحن نفتح هاي المحفظة نقدر نشيله. هلا حديثا من عدة سنوات اكتشفوا انه في نوع سرطان متعلق بسيليكون الصدر، ALCL اسمه. بس هو عدد الحالات هي 300 حالة بالعالم كله، عرفتي، وهي متعلقة بنوعية نوعية معينة من السيليكون. مو كل أنواع السيليكون، فبس هو نادر جدا، ويصير أكثر للأشخاص اللي يتركوا السيليكون فترة طويلة بالجسم. فأمل شيء تكبير الصدر هو السيليكون أكيد.
0: دكتور، في سيدات ممكن جسمهم ما يتقبل أصلا السيليكون؟
1: طبعا اللي... طبعا نحن في عنا رفض مباشر يصير بعد أسبوعين ثلاثة بعد العملية، اللي هو إنفكشن، نوعا ما التهاب. بعض مرات ما يكون مفسر، والردات فعل الجسم على السيليكون انه هو يشكل حواليه محفظه، هي ردة فعل طبيعيه اسمه كابسل كونتراكشر. هي المحفظه اذا كانت خفيفه بسيطه ما عاطي قساوه معناها اوكي. بس في لها درجات، هي في لها تصنيف، تصل لمرحله بعدين يصير في قساوه شديده بالمحفظه، يصير في الم، يصير يتحدد البروتيز لبرا وممكن يبعدوا عن بعض. فهون بعض مره مفروض ما بتبلش لبعد 10 سنين بعد السيليكون. في عالم بعد 6 شهور تبلش عندها، ففي رفض تماما. هون اذا صار هذا الموضوع طبعا يرجع اعاده العمليه، ينشال البروتيز ويتبدل او يتريح الجسم فتره ويرجع ينحط نوعيه ثانيه.
0: تمام. طب نحن هلا عم نشوف كذا نوع من السيليكون او البروتيز اللي موجود، شو الفرق بيناتهم؟
1: هلا الفرق بين البروتيز هو بعده فروقات. اول شيء تركيبه اللي بقلب بروتيز. في كان قبل سالين ينحط فيه سيروم. في بروتيز مبيكر نصه من جوا سيليكون ومن برا سالين، يعني تعبى. وبس هذا مشكلته انه قاسي شوي بالملمس. والسيليكون اللي هو الاشياء، وهلا في شيء اسمه بوليوتران اللي هو بيجي طري. خفيف.
0: خفيف.
1: يعني خفيف على الجسم. هذا الفرق بين التركيبه. نحن في عنا بالشكل، في عندك يال راوند اللي هو المدور واللي أكثر شيء يستخدم.
0: يعني هو من هدول أي واحد؟
1: هدول الراوند هو هاد الأناتوميكال، يجي شوي نازل من طرف، فبالقطب العلوي يكون طبيعي أكثر.
0: تمام.
1: هذا له مشاكل أكثر، الأناتوميكال أو الدمعة بيسموه.
0: فينا نحمله نورجيه للكاميرا هيك؟
1: هلا المدور بيجي كامل أبعاده. متساوية.
0: تمام.
1: بينما الاناتوميكال بيجي له جزء بارز
0: نازل شوي
1: وجزء نازل. تمام. اللي هو يكون العلوي. هذا له مشكلة انه هو شو اسمه إذا قلب بالصدر ممكن إنه نحتاج إعادة العملية.
0: وممكن إنه يقلب
1: ممكن بالصدر. على حركة معينة بعد بأول كم شهر من العملية قبل ما تشكل المحفظة ممكن يصير هذا الشيء. الراوند إذا قلب بيترجع بسهولة. طبعا هاي نادرة جدا. نيجي على الفرق الثالث والمهم جدا هو بالأنواع السيليكون.
0: تمام.
1: المحفظة الخارجية إما تكون سموث يعني طرية يعني أو مبرغلة نحن نسميها تكستشر.
0: أنا شايفة هاي
1: كثير مبرغلة. هاي مايكرو تكستشر يسموها. مايكرو تكستشر يعني البرغلة تبع خفيفة، هي البرغلة شديدة.
0: تمام.
1: هاي نوعية اللي هي بتعمل احتمال ورم أعلى. تمام. بس هاي إنه حاليا نحن ما منعت عالميا ولا لأنه هي الحالات قليلة جدا.
0: بس كأطباء ما بنفضل.
1: نحن إذا لقينا السموث نشتغل فيه، ما لقينا السموث نشتغل بالمايكرو تكستشر أو نرجع التكستشر. بس هو مثل ما قلت لك هو نادر جدا احتماله. هذا هو الفروقات، إما بالقاعدة بالعرض إما بالتركيبة أو بالتكوين الخارجي تبع المحفظة.
0: طب يعني دكتور أنا شايفة كذا نوع، بس هل المريضة هي اللي بتحدد شو النوع الأنسب لإلها ولا لا الطبيب؟
1: هلا نحن المرضى هن مشكلتهم انه يروحوا على الاشهر، يعني انه والله امريكي والله مدري شو والله عرفت
0: والله سمعت فلانة عملت كذا
1: والله عملت هيك. لا نحن بالنهايه بعض مرات الشركات بتختلف هلا هن نوعا ما شركات البروتيزات اللي موجوده هون كلها جيده جدا. بس هو بعض مرات الصدر يكون عريض فانا مضطر اني احط مثلا البروتيز اللي يكون قاعدته عريضه مثل هذا عرفتي، او الصدر يكون بده بروز اكثر فبنحط قاعدته ضيقه. بعض مرات توفر القياسات فنحن نوعا ما يعني هو بيروحوا للأشهر، بينما هن تقريبا كلهم نفس الشيء. بل تحديد القياس طبعا نحن بننصح دائما بالطبيعي، بس ما حدا بيقتنع بالطبيعي فهن دائما انه عامله وعامله فيعني ما عرفتي. نحن دائما ننصح بالطبيعي، هو أريح للجسم، ممكن احتمال ترهله أقل مع الإرضاء، يعيش أطول بالجسم. بس يعني نحن أنا بحياته ما حدا سمعني إنه لا حطه لا خلص يا وسط يا كبير يعني.
0: طب هي المريضة وقت تحط البروتيز بتحس بتقل بجسمها؟
1: طبعا طبعا. إذا كان القياس متوسط أو كبير بتحس إنه في شيء كابس، تحس إنه في شيء شادد على العضلة. إحنا منحطه تحت العضلة أو تحت الغدة. تحت العضلة هو الأشياء، تحت الغدة ممكن إنه ينزل الصدر مع الوقت، أكيد بتحس وأكيد احتمال إنه يرهل بس وحتى بتقل يصير بالنوم، لأنه أنت مثلا عم تحطي 250 جرام أو 250 سي سي ولا تحطي نص كيلو، عرفت شلون؟ فهو لا أكيد هذا التقل اللي ضل أكيد نحن دائما ننصح بالطبيعي.
0: طب دكتور ذكرت قبل شوي إنه يعني وقت يكون في حالة اضطرارية أنتوا بتشيلوا السيليكون وبتغيروا أو بتريحوا المريضة شوي، فهي هي دائما يعني انتوا دائما بتغيروا السيليكون بعد فتره معينه ولا
1: طبعاً.
0: لا الا اذا صار في حاله اضطراريه بتغيروا.
1: احنا اذا صار في شيء انفكشن او صار في مشكله او ترهل خلال اول 10 سنوات ممكن انه نحن نبدله.
0: واذا ما صار
1: المفروض 10 سنين يتبدل، حتى لو ما عمل مشاكل، حتى لو كان وضعه جيد، حتى لو كان أموره ممتازة لازم يتبدل، لأنه بإحنا بالنهاية كل سنة بعد العشر سنين يزيد احتمال تمزق 15%، يعني ينشف السيليكون ينشف، وكل سنة بعد كل سنة بعد العشر سنين يزيد 15% إنه تسمك هاي المحفظة. كل ما سمكت المحفظة يعمل ألم للمريضة أكثر، يعمل احتمال هجرة يبعدوا شوي عن بعض، يعمل تحديد ممكن إنه تصير إعادة العملية أصعب بكثير. فنحن ما لدنا نوصل لمرحلة إنه تكون الموضوع إسعافي، لازم كل 10 سنين نبدله حتى لو كان وضعه منيح.
0: طب هلا بالنسبة للترهل بقى، يعني كثير من السيدات كمان بيعانوا من الترهل إن كان مع بروتيز ولا لا، فهل في استطبابات تانية غير البروتيز ممكن إنه السيدة تعملها؟
1: هلا الترهل نحن في أشخاص بيجوا إنه نحن بدنا نعمل تكبير صدر بدون ما نعمل شد. فهو هذا الشيء مو نحن اللي بنحدده، هو درجة الترهل. في درجات ترهل بسيطة مثل الأولى، درجة الترهل الأولى فنحن فينا نشده بالسيليكون. بينما تانية ثالثة رابعة خلاص أنا بدي أعمل نوع من أنواع الشد، يعني الشد مو بديل عن السيليكون ولا السيليكون بديل عن الشد أبدا. هو لازم يكون حسب درجة الترهل الموجودة. نحن درجة أولى فينا نحن نحط بس سيليكون، درجة ثانية في إلى طريقة شد، ثالثة رابعة كل درجة في إلى طريقة شد معينة.
0: طيب فترة التعافي من بعد العملية قد بتكون؟
1: هلا الريكفري تايم تبع تكبير الصدر هو سهل نوعا ما
0: ماله موجع،
1: بس هو اذا كان تحت العضله او تحت الغده. تحت العضله ألمه 7/10، تحت الغده 3/10. عرفتي؟
0: طب الدكتور ايمت بيحدد انه يحطه تحت العضله او تحت الغده؟
1: هلا نحن اغلب الحالات عم نحطها 90% نحطها تحت العضله. هي اصعب علينا بالعمليه بس هي احسن على المريض، لانه تحت الغده يعني الجلد مو مدعوم بشيء، فممكن انه ينزل بعد 6 شهور. وهذا الشيء يعني بيصير بس حجم بدون شكل مناسب.
0: تمام.
1: هون بدها تضطر لعمل شد جراحي بعدين بعد 6 شهور او سنه. فنحن نفضل دائما تحت العضله. يعني اغلب الحالات نحطها تحت العضله. طبعا الا في حالات معينه. تحت العضله الوجع تبعه 7/10، بيطول 4-5 ايام. المريضه بعد اسبوع تكون امورها طبيعيه بنسبه 80%. ضل تحس شوي بتقل لانه نحن رافعين عضله الصدر وحاطين تحته السيليكون،
0: وطبعا شيء مو متعود عليه.
1: ضل تحس هيك تقل شوي شهر، بعدين تصير تتعود شوي شوي. بينما تحت الغدة يعني 2-3 تكون ولا كأنه عاملة عملية.
0: لهالدرجة الموضوع كتير. سهل. أي.
1: لأنه هو بالنهاية بس بالمقابل في له مشاكل على المدى الطويل. أنا بشغلي أغلب الحالات حطها تحت العضلة.
0: تحت العضلة.
1: يعني 90% من الحالات.
0: دكتور بالختام، شو أهم النصائح اللي بتحب توجهها للسيدات اللي حابين إنه يعملوا بروتيز؟
1: أهم شغلة إنه أنت مالك محتاجة لا تعملي، مو موضة القصة مثل ما كل مرة نحن نحكي فيها. وأهم شغلة روحوا على القياس الطبيعي، يعني كثير بتفرق على المدى الطويل، كثير بتفرق بالترهل، بالإرضاع، بالإحساس، بالملمس. وجود يعني القياس الطبيعي هو ممكن إنه يكون ما تحس المريضة إنه هو حاطه شيء. وشو اسمه واختاروا النوعية الصح، هذا شيء جدا ضروري. مو أكبر شيء بنكبر، يعني خلينا على الشيء المناسب للجسم.
0: أكيد 100%. الدكتور بلال مشعل، شكرا كثير لك على هالمعلومات
1: القيمة.
0: منور صباح سوري.
1: الله يسلمك. لو سهلا فيكم.
0: وهلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة خلف الشباك، لا تروحوا لبعيد.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة خلف الشباك، الفقرة يلي بنضوي فيها على الحكايات الحقيقية يلي بتشكل الوجه الآخر لمنافسات كأس العالم.
3: صحيح عمار، يعني حكايات كثيرة شكلت كواليس البطولة الأهم عالميا وكثير من أحداثها، وحكايات تانية هي إعادة ترتيب لمصادفات غريبة يعني صارت عبر تاريخ البطولة. فأكيد لنحكي أكثر عن هالموضوع بدي رحب بزميلتنا هديل يلي صارت معنا بالاستوديو، ونقول لها صباح الخير. صباح الخير هديل.
4: صباح الخير منى. صباح الخير هديل. عمار، صباح الأخبار الحلوة والحلقات الحلوة.
2: بس أنا عم بسأل بزبط العلم شوي.
4: إيه زبطه زبطه تفريد هيك الشمس ركز لنا عليها.
3: مشاهدينا، انا متاكده انه ثلاث ارباعكم واقفين معي وبصفي، وكلياتكم زعلانين من مباراه امبارح، فانا مالي خايفه، وكلهم فوق بالجاليري معي.
4: هلا مبارك عمار فوز المنتخب
2: الاردني. مبارك يا هديل
4: هالفوز المشرف.
2: ان شاء الله هيك الاحد بنربح ونربح على اسبانيا
4: برغم لا هي خلص لك شيء، خلص الكاس ارجنتيني يعني.
2: ايه فهو الكاس واضحة. ارجنتيني، فاكيد مبارك هديل، ولا تردي على حدا يعني بناء على اللعب اللي صار امبارح وعلى التكتيك اللي صار امبارح. ولازم كل الاشخاص اللي بتشجع او ما بتشجع الارجنتين تعترف انه التاهل النهائي هو كان تاهل مستحق يعني صراحه.
3: انا برايي انه لازم تكون روحكم رياضيه اكثر، لانه لسه ما وصلنا للنهائي نحن، وما وصلنا
2: لا احنا رسميا وصلنا للنهائي صافي، بس نلعب
3: لا ما وصلنا ليوم الاحد لنشوف المباراه
4: النهائيه. بس هو النتيجه محسومه.
2: ايه
3: النتيجه ما لها محسومه عزيز تهدي، يعني انتم لانكم يمكن خايفين من النتيجه فعم تحاولوا انه يعني
4: تجمع. انت بتعرفوا وين المشكله؟ انه عن جد الارجنتين تخسر، انت متخيل منظرنا؟
3: يا شماتي بس
2: لا هو حزوا شو الترتيب. يعني نحن الاحد النهائي الساعه 10 2، اذا كان في عن اذا كنا لابسين شيء حاطين على
3: 2. انا مالي طالعه بالحلقه،
2: ما كنا حاطين ارجوز.
4: امبارح بفقرة خلف الشباك كنا عم نحكي عن الأرجنتين وإنجلترا وعن تاريخهم والمباريات اللي كانوا عم يلعبوها خلال المونديالات السابقة. بنهاية الفقرة أنا كنت سائلة الذكاء الاصطناعي شو هي النتيجة اللي بتوقع، والذكاء الاصطناعي ما خيبنا لأنه توقع النتيجة الصحيحة اللي هي 2-1.
2: حتى الذكاء الاصطناعي بيعرف،
4: حتى الذكاء الاصطناعي
3: اللي بطلع عن يوم الأحد.
4: بس كان عنده خطأ صغير لازم ننوه له، يعني أنه الذكاء الاصطناعي بالجاليري ما حدا طايق الارجنتين
3: يعني. بالجاليري مشاهدينا، بس لكم السيره، بالجاليري في الاستاذ ياسر خربوش اللي هو مهندس الاضاءه، هو يعني الاستاذ مصري ونحن كلياتنا كنا مع مصر، وبصراحه كثير زعلنا، فانا والاستاذ ياسر ضد الاستاذ عمار، فكان حيطفي علينا الكهرباء ويطفي على عمار الكهرباء لانه بشجع الارجنتين.
2: لما انا كمان صراحه زعلت على مصر وحيت قضيه استاذ ياسر، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل.
4: هلا ليك لو لو لو انه في منتخبات ثانيه تاهلت اكيد كنا حنشجعها، بس خلص هلا وصلت الارجنتين للنهائي ونتيجه
3: والله كان مصر تستاهل للامانه.
2: والله طبعا
4: الذكاء الاصطناعي يعني اكد بانه الارجنتين هي الفايزه. هلا بس نطلع لفوق ونخلص الحلقه رح اسال الذكاء الاصطناعي واعطيك جواب.
3: موافقه.
2: لو المنتخب المصري قال مصطفى صار مثقف كرويا مرحبا مصطفى،
3: لو مصر مصطفى منتج الحلقة،
2: لو تأهلت مصر أو لو ربحت عن الأرجنتين صراحة كانت وصلت للنهائي بصراحة يعني.
4: أكيد أكيد،
2: ولكن يعني أتمنى أكيد أنه المنتخبات العربية بمونديال 2030 تعمل تقدم أكبر وأكبر، ولكن هلأ نحن
4: أرجنتينية. تفضلي. إن شاء الله كمان المونديال الجاي بعد ما نشوف في تقدم أكيد للمنتخبات العربية نشوف مشاركة للمنتخب السوري.
2: يا رب.
4: إن شاء الله.
3: يا رب.
4: طيب هلأ بعد المباركات والتهنئات بفوز منتخبنا الأرجنتين بدنا نروح لموضوع فقرتنا لليوم خلف الشباك.
3: يلا.
2: شو عنا اليوم؟
4: اليوم حديثنا عن الحكام العرب بالمونديال عام 2026. تعالوا مع بعض نتعرف شو الحكاية. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. بين هتافات الجماهير وأهداف اللاعبين في شخص إذا رفع الصافرة الكل بيسكت، الحكم. هو صاحب القرار الأخير وحامل مسؤولية كبيرة قدام ملايين المشجعين، لأنه أي قرار منه ممكن يغير نتيجة مباراة أو حتى بطولة كاملة. ومونديال 2026 كان شاهد على حضور عربي مميز بالتحكيم بعد ما منح فيفا ثقته لعدد من الحكام العرب لإدارة مبارياته ولإدارة أهم وأكبر المواجهات البطولية. واليوم بخلف الشباك رح نسلط الضوء على هالوجوه يلي أثبتت أنه الكفاءة العربية موجودة بأعلى مستويات كرة القدم العالمية. حكام العرب المشاركين بهي النسخة من كأس العالم توزعوا بين قارتي آسيا وأفريقيا. فمن قارة آسيا كان معنا القطري عبد الرحمن الجاسم والسعودي خالد الطريس والأردني أدهم مخادمة والإماراتي عمر آل علي. أما من قارة أفريقيا فمعنا الجزائري مصطفى غربال والمغربي جلال جيد والموريتاني دحان بيدا والمصري أمين عمر. أسماء إلى خبرة طويلة بالملاعب وسبق إلى حضور بمباريات وبطولات كبيرة قبل الوصول لأكبر مسرح كروي بالعالم. من الأحداث اللي رافقت بداية البطولة حادثة استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن بعد ما منعته السلطات الأمريكية من دخول الولايات المتحدة رغم حصوله مسبقاً على تأشيرة الدخول. يعني هيدي النسخ لا كأس العالم تعد من أكثر النسخ اللي كان فيها مشاركة عربية سواء بالمنتخبات أو حتى بالحكام اللي كانوا مسؤولين عن إدارة المباريات. بس الحكم الصومالي استبعد بعد ما رشحته الفيفا لأنه أمريكا ما عطته فيزا.
3: شيء مؤسف صراحة وشيء كتير بزعل. يعني ما بعرف، يعني المفروض اسم مثله وهو حكم بالنهاية بالفيفا وبالمونديال يعني يكون له وضع خاص.
4: صحيح صحيح.
2: ولكن بالرغم من هي الفكرة، يعني الحمد لله نحن شفنا كمان
4: مشاركات عربية،
2: مشاركات عربية سواء كان حكام ومنتخبات، فنطمح أكيد أكيد أكيد للمزيد ب 2030. ولكن أنا برأيي أنه العرب سواء كانوا لاعبين بمنتخب أو حتى كحكام قدموا أداء مشرف
3: وقدموا
2: أداء جيد ووصلوا لمراحل وكان ممكن يوصلوا لمراحل أكبر بكتير لولا بعض الأخطاء وكان بعض الحظ اللي صار. فأكيد نتمنى التوفيق كل
4: أكيد لكلها. أكيد. هلأ الفيفا ببداية المونديال هي بتختار عدد من الحكام لحتى يديروا جميع مباريات المونديال اللي هي يعني بداية نصف النهائي وربع النهائي. هلأ المباريات النهائية هي بتستبعد كل الحكام، تختار حكام جديد بس من مبدأ نزاهة اللعبة مشان ما يكون في تحيز.
3: تمام.
4: هلأ الملفت
2: تختار حكام جديدة؟
4: لا، يعني تشكيلة من ممكن جديدة ممكن من الحكام اللي كانوا أصلاً هي مختارتهم. اللي كانوا ضمن، يعني تعمل تقييم جديد لكل الحكام اللي هي اختارتهم لأدائهم خلال المباراة لنشوف إذا كان في عندهم انحياز ولا لا. وعلى أساسه هي بتختار الحكام اللي هن حيديروا المباريات النهائية ومباريات تحديد الترتيب، ترتيب المنتخبات. يعني هلأ نحن عندنا مباراة بين فرنسا وإنجلترا لتحديد الثالث والرابع عندنا النهائية. فالملفت بهذا الموضوع بأنه الفيفا رجعت اختارت حكام اثنين عرب ليكونوا موجودين بالنهائي.
2: حلو.
4: فنتعرف عليهم. ومع وصول كأس العالم للمراحل الحاسمة صار عدد الحكام أقل والمسؤولية أكبر، فلجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلنت عن القائمة المختصرة للحكام يلي رح يكملوا إدارة المباريات المتبقية من نصف النهائي والنهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. قائمة ضمت 12 حكم ساحة فقط من بين حكام البطولة ليكونوا مسؤولين عن آخر أربع مباريات قبل إسدال الستار على المونديال وتتويج بطل العالم الجديد. واللافت أنه الصافرة العربية بقيت حاضرة بهالمرحلة التاريخية من خلال وجود الحكم الأردني أدهم مخادمة والحكم المغربي جلال جيد ضمن القائمة النهائية. يعني هذا الشيء أكيد فخر لإلنا ومنعتز نحن بوجود أسماء عربية كبيرة ضمن أهم أربع مباريات بكأس العالم لهيدا السنة، لأنه هي اللي حتحدد من هو بطل أكبر مسرح كروي بالعالم. ولأنه ما فينا نذكر أسماء الحكام اللي كانوا موجودين بالمباريات الأخيرة بدون ما نحكي عنهم، فهيك حضرت لكم معلومات عنهم وعن البطولات اللي أداروها فحنتعرف عليها سوا. الحكم الأردني أدهم مخادمة بالغ من العمر 39 سنة كان واحد من أبرز حكام البطولة الحالية، ولفت الأنظار بعد ما أصبح الحكم الوحيد بالمونديال يلي أدار 4 مباريات حتى الآن. مخادم الحاصل على الشارة الدولية من فيفا عام 2013 بدأ مشواره بالمونديال بإدارة مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر بدوري المجموعات، وبعدها أدار مباراة نيوزيلندا وبلجيكا، ثم مواجهة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بدوري الـ 32. أما بأدوار خروج المغلوب فقاد مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا بدوري 16، وهي المباراة اللي حظيت باهتمام إعلامي وسياسي كبير. أما الحكم المغربي جلال جيد البالغ من العمر 40 سنة فكان الممثل العربي الوحيد عن القارة الأفريقية بالمراحل النهائية من البطولة. جلال جيد الحاصل على الشارة الدولية من فيفا عام 2019 أدار 3 مباريات خلال مونديال 2026، منها مواجهتي ألمانيا وكوراسو والبرتغال وأوزبكستان بدوري المجموعات، إضافة لمباراة ألمانيا وباراغواي بدوري الـ 32. وبهذا الإنجاز حقق نفس الرقم اللي حققه الحكم المغربي الراحل سعيد بلقولة كأكثر حكم مغربي إدارة لمباريات بتاريخ كأس العالم، كما كان الحكم الرابع بالمواجهة بين إنجلترا والمكسيك بدوري 16. وجودهم أكد أن الثقة العربية ما كانت بفرد واحد وإنما بمنظومة تحكيمية كاملة. المميز عند هدول الحكام بأنهن اللي أداروا عدد أكبر من المباريات. فيفا هي بتختار عدد كبير، ولكن مثلا كل حكم بتحدد له عدد مباريات محدد ليحكم فيها، مثل ما قلت لكم قبل، كرمال نزاهة اللعب وما يكون في أي انحياز لأي فريق. فهن من أكثر الحكام اللي أداروا مباريات خلال هذا المونديال. فكمان إنه ملفت إنه اسم عربي ودار عدد كبير من المباريات، وهو إنجاز عربي يعني يفتخر فيه أكيد.
3: أكيد، ويعني أنا متأكدة مهدي، لأنه يعني أنا وكثير من المشاهدين يمكن تفاجأوا إنه الحكام اللي نحن شفناهم بمباريات مهمة هن حكام عرب، وأكيد هذا الشيء يعني فخر كثير كبير لنا.
4: أكيد أكيد. ومع كل نسخة جديدة من كأس العالم عم يثبت التحكيم العربي أنه قادر يتجاوز مرحلة المشاركة ويوصل لمرحلة المنافسة على إدارة أهم المباريات. وجود هالأسماء بمونديال 2026 هو إنجاز جديد بينضاف لسجل التحكيم العربي، ورسالة واضحة أنه الكفاءة والخبرة قادرة توصل أصحابها لأكبر بطولات كرة العالم. وهي كانت رحلتنا لخلف الشباك اليوم.
3: شكراً لك هديل،
2: صراحة موضوع كتير حلو
3: جداً،
2: كتير معلومات مهمة لازم أي شخص عربي يعني حاب يكون مطلع على كرة القدم يعرف فيهم، وفخر عن جد لأنه أتمنى أكيد برجع بقول لك أنه حاو مستويات أعلى بما يتعلق بالمنتخبات، وكمان الحكام العربي شاركوا بشكل أكبر بهذا المونديال.
4: أكيد كل التوفيق للمنتخبات العربية وحتى الحكام والفنيين العرب، وإن شاء الله هيك بنشوف لهم تواجد أكبر على أكبر مسرح كروي بالعالم سواء المونديال أو حتى المباريات الأخرى. أنا لهون بكون خلصت فقرة خلف الشباك.
3: بتعودين على كلام ميديا.
4: استنونا يوم الأحد مشان نجيب لكم خبر ربح الأرجنتين.
3: استنونا مشاهدين
4: لتاخذ لقب كأس العالم للمرة الرابعة، صح؟
2: بالرابعة. برافو عليك هدي، برافو،
4: دارسة.
3: شكرا نجي. شكرا. وهلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع توالا نتوقف مع اتيكيت التعامل في الأماكن العامة خلال فصل الصيف مع عمار، خليكم معنا.
5: اربح مليون ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
7: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
8: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
9: إحلى التقرير كانوا في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
10: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
11: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
12: البيانات دقيقة.
13: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
14: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سوريا. صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا.
0: شو الأخبار؟
1: شوبين.
0: أهلا وسهلا. أي والله شوبين كتير شوب. أنت كده تعمل في الأماكن اللي عمل فيها الصيف، ليش مهم أكتر بالصيف من غير فصول؟
1: لأنه بالشتاء ما في شيء مزعج، يعني سوى أنه تيابنا سميكة شوي، بتأخذ مساحة أكبر فقط،
0: في برد وفي هواء.
1: بينما بالصيف في شغلات مزعجة بتكون، يعني في نتائج الصيف، نتائج الحرارة المرتفعة بتعمل شوية مشاكل بين تعرق، بين روائح، بين شغلات، فبتصير بقى فيها بعض المخالفات أو التجاوزات بالإتيكيت. لهيك منركز على الصيف دائما أكثر من باقي الفصول.
0: لهيك لازم يكون نمتلك ما نمتلك من الاتيكيت
1: طبعا
0: بالصيف اكثر من الشتاء.
1: اكيد اكيد، لانه في هون شويه مشاكل ممكن تطلع من نتيجتها.
0: طيب نحن هلا رح نستعرض مجموعه من الصور تتعلق بمجموعه من التصرفات الخاصه لازم نتبعها نحن بالصيف بالاماكن العامه، ومصير نحكي عن كل وحده تبعها. جاهزين؟
1: جاهزين.
0: اول صوره هي النظافه الشخصيه. قديش النظافة الشخصية هي استعمال المحارم، المرطبات بشكل عام مهمة خلال
1: طبعاً
0: الصيف؟
1: طبعاً مهمة جداً، خاصة أنه يعني اليوم كلياتنا عم نحمل شناتي، شباب وصبايا كبار وصغار عم نحمل شناتي، فما بيمنع من هالشنطة بهالشنطة يكون في بعض المواد اللي تساعدنا بهذا الشيء. خاصة كمان زيادة اليوم صار في مواد كتيرة ممكن أنها تساعد، في شغلات صغيرة، في شغلات متنوعة حتى للأوتدور فينا نستعملها برا بالطريق بالشغل، ما منها مزعجة، من مزيلات تعرق، من معطرات، من محارم، ففي كتير شغلات وأدوات ممكن نحن نستفيد منها كرمال نحافظ على النظافة أو نضلنا محافظين لأطول فترة ممكنة على النظافة، لبين ما الواحد يرجع على البيت ممكن بقى بيتحمم، بيغير ثيابه، وبيعمل بقى الإجراءات الثانية الأكبر.
0: حلو كتير هذا الحكي، يعني لازم تضل معنا هاي الأمور خلال فصل الصيف.
1: أكيد لازم لازم لازم
0: لازم لازم لازم
1: كتير لازم
0: نخطش عشان نعرف رح نتعامل صح.
1: تماما.
0: طيب خلينا ننتقل للصورة الثانية. الصورة الثانية يلي هي تشارك بنفس الموارد الخاصة. نحن نقعد على مساحة واحدة، على طاولة واحدة، بنستخدم مع بعض نفس الأشياء تقريبا. شو الاتيكيت المفضل بتعمله الأساس؟
1: هلأ هون كتير ننتبه من حالنا، يعني مثلا كونه عم نستعمل مكان واحد فمعناتها المساحة ضيقة، فمعناتها نحن قراب من بعض، فبدي انتبه بجوز مثلا الملابس مثلا فيهم رائحة، الشخص أحيانا جسمه بيصدر رائحة، فكمان هي الأساس كتير بدي انتبه. لو بكل مكان موجود حمامات بيقدر الواحد يغسل، زائد استعمال الأماء، استعمال الأدوات، بعض الأدوات مثلا ممكن نستعملها تتوسخ، مثلا ممكن يجي بعدي حدا بده يستعملها يلاقيها متسخة، حدا إيده عرقانة مسك شغلة بلة مثلا، فرح يزعج الأطراف الثانية، وتقاس على كل الأدوات اللي بين إيدينا، فبالتالي كمان هي لازم نراعيها وننتبه لها، إنه أنا ضل محافظ على ما أأذي حدا، ما أزعج حدا بأي شيء عم يصدر مني، وبالنتيجة نحن كلنا كطبيعة أجسامنا بيصدر عننا هذا الشيء، فهذا الشيء ما فينا نخبيه أو نقول والله أنا ما بعرق مثلا أو جسمي ما بيصدر رائحة، لا، كلياتنا بالأخير كطبيعة أجسام بيصدر هذا الشيء. فلهيك نحن بدنا الخطوة اللي بعدها يلي هي أنه نحن ما نأذي حدا أو نزعج حدا بهذا الشيء اللي عم يفرز بشكل طبيعي من الجسم.
0: طب إذا كان واحد مثلا هون كان في شيء غلط، ما عم يتصرف صح، ريحته مو حلوة، كيف ممكن هيك خبر بطريقة؟
1: يعني هي تتلمح تلميح بالبداية أكيد، يعني بمزحة بقصة بي نحكي له قصة حدا مثلا، عن حدا ما لنا قصدينه له، نمرق له القصة، تكون بشكل عام تنحكى.
0: وإذا ما فهم؟
1: هلأ إذا ما فهم خلاص بدنا نتحمل إلا إذا طبيعة العلاقة بتسمح أنه نقولها بشكل مباشر فما في مشكلة، بعض العلاقات بتسمح أنه نحن نقول بشكل مباشر فما فيها مشكلة.
0: حلو. الصورة الثالثة الأماكن المزدحمة، هي أكثر شيء لازم نركز عليه.
1: والمشكلة إنه لأنها أماكن عامة فهون نحن ما قادرين نعمل شيء، يعني لما نحن بالمثلا مثل الصورة اللي قبل قلنا نحن ببيئة عمل، نحن زملاء، نحن كذا، فقاعدين فترة طويلة مع بعض فينا نحكي لبعض، فينا نشتكي من القصة، فينا نلاقي حل، بينما هون مكان عام ما فينا نلاقي له حل سوى إنه الواحد هو بده يتجنب مثلا الأماكن المزدحمة، بده يتجنب الأماكن اللي بيعرف إنه هي قد تكون مكتظة كتير بالعالم، وبدنا بنفس الوقت يعني شوي الواحد يكون باله طويل، يعني حدا نازل لهيك سوق مثلا فعادي انه يصطدم بكم حدا، عادي انه يكون يمرق كم حدا ما له محطاط مثلا لهي القصص اللي عم نحكي فيها.

0: فبالنهايه مكان مكتظ، انا نازل هيك مكان مكتظ يتوقع كل شيء فيه.
1: حلو. طيب الصوره اللي بعدها الطوابير. كمان احنا يعني احيانا في شيء تتعلق بطوابير هي لازم نتعامل بشكل طبعا. صح انا طبعا. بشوف صراحه كثير اخطاء بهذا الموضوع. كيف ممكن نتعامل
0: بالطوابير؟ اهم شيء موضوع المساحه، ترك المساحة الشخصية. يعني نحن نلاقي بالطوابير كله لازق ببعضه لأنه خايف حدا يفوت بالدور، أو هو بيعتقد إذا هالخطوة خطاها لقدامه يعني مشي أسرع. بالنهاية الطابور طابور والعالم ده تمشي على هذا الطابور وبالدور، يعني ما حدا حيسبق الثاني أو يتجاوز الثاني. فلما نخلي مسافة بين بعضنا هون اختصرنا كل شيء، اختصرنا موضوع النظافة والصيف اللي عم نحكي فيه اليوم، اختصرنا مواضيع تانية كتيرة كمان ممكن تكون بمجالات تانية مثل إزعاجات مثل مضايقات، خاصة أنه واقفين بالطابور معناتها نحن بمكان عام، معناتها نحن كلنا غرب عن بعض. فبالتالي ممكن شاب وراء بنت قدامه، صبية وراها شاب قدامه شاب، ففي اختلاف بالنهاية بالأجناس، فبالتالي ممكن يصير في كمان سوء تفاهم، ممكن يصير في مشاكل. فدائما ترك المسافة بين الأشخاص هي اللي عم تحمي من كل هالقصص هاي، سواء نظافة أو غير نظافة.
1: طيب الصورة اللي بعدها الطعام والشراب، كتير له أساسيات وكتير له هاي. كيف ممكن تطلع هاي الجلسة بطريقة كتير صح؟
0: بما يتعلق بالنظافة، وبما أنه حديثنا اليوم عن الصيف والشوب، فبدنا ننتبه كمان بهي الحالة من موضوع الروائح. أهم شيء الروائح الشخصية أو الروائح الملابس، بدنا ننتبه مثل ما قلنا مثلاً أنا إيدي عرقانة يجي أمسك كاسة أعطيها لشخص فأنا وسختها. هي دائماً إجمالاً تحديداً الكاسات إلى طريقة بمسكتها من تحت بحيث ما تزعج اللي عم ياخدها. سكب الطعام مثلاً، القعدة كتير لازقين ببعض، ده يكون مكان شوي مفتوح شوي مهوى، متباعدين شوي عن بعض لنقدر بس يكون في أريحية. يعني بالصيف الواحد بيكون مثل ما بنقول بالعامية مو طايق حاله ومطايق تيابه، يعني ملزقة تيابه في كذا، فزيادة لسه بده يقعد جنبي واحد لزقان فيني وكل شوي بده ينط من فوقي ليسكب وناولني وخود وهات، فزيادة رح تصير أكتر التدقيق على القصة وأكتر رح تخلق مشاكل. فبدأ شوي نترك مساحة، مساحة تهوية نخلينا نسميها، لكرمال كلكم يكون مرتاح.
1: صح. طيب الصورة اللي بعدها هاي الصورة كمان يعني شو عم بفهمك اياها؟
0: منتزهات، حدائق، اماكن عامة.
1: هون في عندك انت موارد عامة نحن بنستخدمها نفس الشيء، مثلا هاي الحنفية بنستخدمها نحن كلياتنا، في شيء له علاقة مثلا بالدراجة بنستخدمه كلياتنا، ممكن يكون مثلا المكان اللي نحن متوضعين فيه، العشب، اماكن كلياتنا نستهلكها
0: بنستخدمها. اماكن عامة او بالضبط. موارد عامة تمام.
1: كيف انا مثلا احافظ على بيئة المكان؟ وخصوصا خلال فصل الصيف بدون أن ما أزعج حدا.
0: هلا أول شيء مثلا مثل موضوع المياه، موضوع الكذا، فواحد دائما على قدر احتياجه. يعني مثلا أنا اليوم معي أنينة بعبي هالأنينة شربت وخلصت، بينما بتلاقي في أشخاص بيوقف يصير بده يتحمم على المغسلة اللي هي بشارع عام مثلا. ممكن مشوب أوكي غسل وشه انتعش شوي وخلاص خالصين، نكتفي بهذا الشيء. يعني دائما نتذكر تقف حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين، فهذا المورد مورد عام ما له مخصص لإلي، فما فيني أخذ حريتي بشكل كامل فيه، بده يكون فيه مثل ما لإلي فيه لغيري كمان، فنترك مجال لغيرنا وبنفس الوقت نترك من هاي الموارد حتى لغيرنا شو ما كانت، سواء المياه أو حتى أي شيء تاني غيره.
1: طيب آخر صورة هي التعامل في ظروف الطقس الحار، شو ممكن ساوي؟ شو أهم النصائح ممكن تنصحها للشخص يلي هو قاعد بالشارع بحرارة 40 درجة مئوية، حافظ على حاله ويحافظ على الاتيكيت؟
0: هلأ بدنا نحتاط من البداية. يعني أنا عرفان هلأ نحن بموسم صيف وعرفان أنه شوب، وعرفان مثلاً أنه أنا هلأ نهاري كله مشاوير بالشمس مثلاً، فخلي معي كنزة احتياط مثلاً بالشنطة، وقت اللي بخلص مشاويري بخلص شغلي بأي مكان ممكن بغسل برجع لنظافتي، يعني برجع للكنزة الجديدة، هيك خلصت من موضوع التياب اللي هي توسخت وبنفس الوقت ضليتني فريش طول النهار. الأدوات مثل ما قلنا، يعني اليوم مزيل تعرق مثلا صغير محطوط بالشنطة، ممكن صار في حتى محارم معطرة وصابون بسيط ينحمل بالطريق، ما عادت الشغلة مثل أيام زمان هي محتكرة فقط بالبيوت، لا صار اليوم فيه ياخذها الواحد لبرا. فهي الأدوات كلها تكون موجودة بالشنطة، مثل ما قلنا اليوم كلياتنا عم نحمل شناتي وعم نحمل أغراض أشكال ألوان، فيعني هي الأغراض من جملتها بتكون. كرمال نكون محتاطين من البداية. أنا محتاط مثلا في طائية، في أنينة مي، في هي، فهيك أنا حافظت كمان على مثل شبه موضوع الخصوصية. يعني لما أنا معي أنينة المي تبعي مثلا، فما أحرجت حدا أني أشرب من أنينته ودايقه مثلا. معي تياب احتياط، فأنا بدلت تيابي، فأنا ما عدت مزعج لأي حدا محيط فيني مثلا. معي أدوات مثل الصابون، مثل مزيل تعرق، مثل أي نوع من البرفيوم أو العطر، فكمان هيك ما أزعجت أي حدا بأي رائحة عم تصدر مني. فهي طيب، حيطة مسبقة فقط
1: يعني. طيب أنا اليوم إذا مثلا شخص ما كتير بعرفه، يعني أنا قاعد بمكان بطابور مكان عام وصار في إزعاجات، كيف ممكن فهمه؟
0: طالما ما بعرفه فهي تلميح فقط، يعني ما فيني احكي اكثر من هيك. او ما لو كنت بعرفه فحسب العلاقه. لا، اذا علاقه قويه احيانا في اشخاص علاقتنا كثير قويه، بنقول له قوم غسل، بنقول له قوم غير ثيابك وكذا، فهي حسب العلاقه بترجع.
1: طيب، معناته اختصار الحديث بشكل كثير اساسي ومهم، لازم الشخص يكون معه
0: العده
1: العده تبعه بالصيف ويلتزم والامور كلها بتكون سليمه. والفكرة الموارد المشتركة لازم كمان نكون احنا على جاهزية تامة بفكرة انه منحافظ عليها، يمكن يكون في عنا يعني ما كثير بنستهلك المياه بشكل كثير كبير، بنحافظ على
0: نستهلك على قدر احتياجنا. يعني
1: بالضبط
0: احتياجنا
1: على نظافة المقاعد، العشب نعتني فيه ما نوسخه، القمامة نفس الشيء. هي كلها يمكن معلومات عامة تتعلق بكيفية التعامل بالشارع بما يخص اتيكيت واي شيء يتعلق بها الاشخاص الاخرين. شو في كمان لسه شيء حابب تضيفه يمكن العالم ما بتعرفه؟
0: احنا في عندنا شيء مثلا دائما بيعمل مشاكل بالبيئة العمل، اللي هو هذا ضمن اتيكيت الاعمال، بالذات لما تكون الاوبن سبيس اريا، لما تكون مكاتب مشتركه، بتلاقي بيتقاتل، وشي بده يشعل المكيف، شي بده يطفي المكيف، شي بده يشغل المروحه، شي بده يفتح الشباك. هلا هي عناصر تهويه لازم تكون موجوده. مو بالضرورة معناتها لازم يضل مكيف شغال، لأنه بالنهاية رجعنا لقصة الموارد، بالنهاية هذا مورد صح، لازم نحافظ عليه. بس الفكرة أنه نحن ضلنا محافظين على تهوية لهذا المكان، وقتها ما حدا بينزعج من الثاني. وأنظمة التهوية اليوم موجودة بكل الأماكن وكل الشركات والمكاتب، فهي ضل استعمالها فقط لحتى نضلنا مجددين الهواء بالمكان وما حدا بينزعج من الثاني.
1: تم فراس، أنا بدي أشكرك على المعلومات القيمة. أهلا
0: وسهلا.
1: وأكيد نورتنا.
0: أهلا وسهلا.
1: هلا مشاهدينا بنشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها بنرجع لفقره كلام ميديا معي ومع منى. لا تروحوا لبعيد.

0: صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا.
1: أكيد يعني نحن منى هلا رح نتناول مجموعة من الأخبار الخاصة بسوشيال ميديا على مدار الساعة. وخبرنا الأول اليوم من سوريا وتحديدا من حلب اللي عاشت امبارح ليلة بأجواء مونديالية ولا أروع بالتزامن مع مباراة الأرجنتين وإنجلترا.
0: السوشيال ميديا اشتعلت بفيديوهات وثقت احتفالات مشجعي الأرجنتين بزاحة سعد الله جابري ضمن مدينة حلب بعد فوز منتخبهم على إنجلترا، ويبدو أن مشجعين الأرجنتين بحلب ما بيكفيهم يحتفلوا بالمقاهي أو بالبيوت، بنزوع الشارع وبيعلنوا الفرحة على أصوله.
1: خلنا نشوف أكيد كيف كانت الأجواء الخاصة بليلة امبارح. وراجعين واكيد كان لازم نوثق اكيد الاحتفالات اللي صارت في دمشق بعد ما ربحنا على المنتخب الانجليزي، يعني فالامانه كانت احتفالات كثير كبيره.
0: كان بدي اسالك عمار انه اعترف انت منظم هالاحتفاليه هي
1: عرفك
0: حسيت
1: امبارح حسيت انا انه صار في اوفر احتفال،
0: يعني انا حتى انت حسيت اوفر.
1: بس خبرك شغله، انا بتذكر ب بعيد التحرير ب 8/12 صار في احتفالات بطريقه كثير كبيره، العالم كانت كثير فرحانه. اليوم امبارح عم نشوف سيارات حامله علم الارجنتين ورايحه وهتافات وميسي، فانا حسيت انه الاحتفالات انه لا كثير كبيره. فلا
0: هو نحن شعب بحب الاحتفال وبحب البسط
1: بحب الارجنتين
0: مو كلكم. بخبرنا الثاني لليوم مشاهدينا رايحين على ريف جبلة وتحديدا بالمنطقة وادي الملوك مع فيديو فعلا بكبر القلب.
1: رواد سوشيال ميديا يا منى الدول المقطع بيظهر مجموعة من عناصر الشرطة السياحية وهن عم يقدموا المساعدة لسيدة مسنة تعرضت لوعكة صحية أثناء وجودها بالمكان.
0: التعامل كان راقي جدا وإنساني والاهتمام واضح من العناصر يلي بهالموقف عبروا عن صورة سوريا الجديدة الطيبة القائمة على المحبة والوقوف حد بعض بشدة. لهي خلونا نتابع سوا كيف كانت المساعدة.
2: خلينا يا كنا فداكي والله العظيم ما بدنا غير تكوني بخير وشوفينا مساعدة.

0: قد ايه لسه في عنا عالم منيحه بسوريا وهيك؟ قديش لسه بتحسي انه لسه في خير، لسه في عالم على ارض الواقع بعيدا عن السوشيال ميديا وبعيدا عن الشغلات اللي عم تصير على السوشيال ميديا؟ دائما بنحس انه بالارض بتلاقي في عالم بتساعد بعضها، بتلاقي في عالم بتعطي بعضها، بعرف انا هيك بحس عن جد.
1: والله يا عمار، يعني شوف صراحة هذا الشيء ما له غريب على الشعب السوري، يعني بال 14 سنة ثورة قد ما العالم حاولت انه هي تشوه صورة او سمعة السوريين انه نحن مو مع بعض، الى انه يعني بحس انه دائما يعني نحن السوريين يلي نحن بنشوفه قلوبنا على بعضنا وبنحب بعضنا، بس للاسف الصورة اللي طلعت يعني خربت كل شيء، فايه هذا الشيء ما له غريب علينا ابدا.
0: فلهيك قاعدة كتير رسمية يا جماعة، لا حدا يصدق كل شيء بيطلع على السوشيال ميديا، لأنه فعلاً إذا بدك تعرف أنت يعني كل حدا بيتابعنا منبع وطيابة الشعب السوري، أنت بس نزل على الأرض شوف قديش عن جد بنحب بعضنا.
1: صح.
0: بخبرنا الثالث رايحين لفيديو مهضوم بيجمع طفلة شام الحمصية مع الممثل أندرياس كاف والممثل المصري أكيد محمد ثروت، ضمن فيديو مهضوم وعدد من الممثلين من أجواء تصوير مسلسل عائلة داعمل عمائل.
1: وعلى ما يبدو انه شام قررت تدخل عالم التمثيل وتكون جزء من فريق مسلسل عائلة بتعمل عمائل، لهي خلونا نشوف سوا كيف كانت الاجواء.
2: انتظروا شام الحمصية معانا في عائلة تعمل عمائل.
3: والله انا لا عامل عمائل، والله مع كل العائلة، والله لا عامل العمائل، والله ما عامل لمن عمل، وسمعونا في الغطاء.
2: وتسوي الهوائل، سلام يا صيع.
1: يعني يا شام حتى التمثيل دخلتي فيه؟
0: ما خلص
1: شام الله يستر. بنسيل هنشوفه كل التوفيق أكيد لشام. وبدنا نروح لخبرنا الرابع لليوم، فهو لفيديو طريف جاي من العراق لشخص قرر أنه يستبق الأحداث ويحاول يكسب رضا زوجته قبل ما توقع على مصيبة.
0: الشخص على ما يبدو بيشتغل بمهنة النجارة، ومن ضمن شغله في أداة تطلع مادة تلميع على التياب، ومشان ما يفهم غلط بس يرجع على البيت قرر يصور فيديو مسبقا ويبعته لزوجته كدليل قاطع انه هاللميع من الشغل بيكون، ويكون الفيديو عبارة عن دليل قاطع للبراءة، ولكن شكله ما في دلائل نهائيا على هذا الموضوع عندهم. طب الفيديو وبنرجع لكم.
4: اقول لك عيني صار بيها لمع، ترى من هذا باعي ايدي صارت بيها لمع، تراني بالشغل ودا انظف بهاي زين، وصار بيها لمع مو من اجل البيت تقولي لي هاي وين شنيت ويا من شنيت وبيك لمع، باعيها حتى ملابسي صار بيها، دا اشتغل تراني باعي يعني دا اشتغل بالمحل هسه وايدي صار بيها من هذا اللماعي مو من اجل البيت
0: تقولي لي هاي. ما بتكون اكثر من هيك.
1: والله انا كثير حبيت صراحه الدليل، يعني هو ليك مشان ما يحطها على حاله وهيك خلص انه قالت له انه مثلا ليش ما صورت لي او شو الدليل او هيك، خلص هو الزلمه يريح راسه وصور فيديو انه ليك يا بنت الحلال هذا هو الدليل.
0: طيب تعي اعمل تعي صف معكم اعمل عمل شرير، معقول بس يكون عامل شيء وقصدا مصور هذا الفيديو ورايح
1: طلعوا بفكروا مثلنا ها؟ يي يا عمار.
0: لا بس انا بحس لا كان تصرفه بريء، يعني واضح من طريقه التعبير انه عم يقول انه والله انا ما عملت شيء وليكوا هذا الفيديو وليكني راجع على البيت وامور كلها سليمه.
1: لك لك شيء عمار، يعني اذا هو يعني مصور هذا الفيديو بيكون مثل ما قلت، نحن السيدات والبنات وكل النساء نحن بنكتشف اذا هو هذا الشيء عمله قصدا ولا لا، ما تخاف علينا. أما خبرنا الخامس لليوم فهو عن هيفا وهبي والشامي يلي اختاروا طريقة غير تقليدية للترويج لحفلهم الجاي ببيروت هول يوم السبت 25 تموز بعد ما تأجل أكثر من مرة بسبب الأوضاع الأمنية يلي بالمنطقة.
0: الإعلان يا منى كان عبر فيديو خفيف ومهضوم سيطر على جو المرح والانسجام الواضح بين الشامي وهيفا، وتفاعل كبير من المتابعين خاصة بعد تعليق هيفا على الفيديو بعبارة أنا والشامي متحمسين كتير لأحلى أجواء لبنان، موعدنا ب 25/7.
1: والواضح انه الثنائي قرروا يبعدوا عن الترويج التقليدي ويقربوا من الجمهور بالعفويه وخفه الظل، لهي خلونا نتابع سوا كيف كان الاعلان عن الحفل.
5: اذا انا عندي حفله مع هيفا وما لازم اتوتر، مين لازم يتوتر؟ ما فهمت يا زلمه، من حق ما عم صدق.
6: صدق شامي صدق. 25 جولاي
5: بيروت هول.
6: بيروت هول
5: والعشاء طيب.
6: يلا العشاء هيغرد يلا.
5: إذا أنا عندي حفلة مع هيفا وما لازم أتوتر، مين لازم يتوتر؟ ما فهمت يا زلمة. والله حق ما عم صدق.
6: صدق شامي صدق. 25 جولاي.
5: بيروت هول؟
6: بيروت هول.
5: والعشاء طيب.
6: يلا العشاء هيغرد يلا.
0: ومكملين معكم مع الفنانة هيفاء وهبي اللي عم تثير الجدل بصورها الأخيرة اللي عم تنتشر على السوشيال ميديا، وطبعا هي الصور التقطتها إلى أحد المعجبات عن قرب ومن زوايا غير اعتيادية، أظهرت فيه الصور ملامحها الطبيعية بدون أي فلاتر.
1: وأكيد انقسمت الآراء بين منتقد لطبيعة التغيير، مدافع عنها معتبر أنه الإضاءة والتصوير خاطئ. يعني هيفا لترد الفنانة هيفا عبر حسابها على منصة إنستغرام من خلال خاصية الستوري، وتنشر صورتها وتعلق عليها ما شاء الله على البشرة، وأرفقتها برموز تعبيرية بتعبر عن ثقتها العالية وتجاهلها التام للانتقادات، خاصة انتقاد المعجبة نفسها يلي تصورت معها بعد ما طلعت شائعة أنه هيفا طلبت منها تحذف صورها لأنها بلا فلتر، لترد عليها هيفا بعبارة وتقول أنا الفلتر نفسه حبيبتي، يعني معي كل هالصور وعم تشهري فيني. ف
0: يعني والله هيفا
1: هيفا ديفا، يعني ما في أبدا أبدا لا تعليق أبدا على جمالها وعلى أطلالتها وعلى أناقتها، فأكيد أي شيء يقال ما بنحط بعين الاعتبار أنا
0: بأي الصراحة.
1: مشاهدينا وهي كانت أخبارنا لليوم بفقرة كلام ميديا،
0: وهلأ أكيد مشاهدينا بنروح لفاصل ونرجع سوا نتعرف عند العلاقة المعقدة بين حالة الوحدة والإدمان على الموبايلات بفقرة حكي نفسي لتروح ولبيتها.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن ينداح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ هذا الحكي في ربيع 1972.
1: أعمالك يعني منعت، منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
0: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
1: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
0: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

0: صباح الخير مشاهدينا، نجيد رجعنا لكم بفقرة كتير مهمة. دائما بنحكي عن الإدمان على الهواتف المحمولة والشاشات ودوره بخلق حالة من الوحدة وخسارة العلاقات الاجتماعية الحقيقية بسبب إدمان الهواتف، ولكن اليوم رح نوسع السؤال شوي ونطرحه بشكل أكثر شمولية، لأنه مرات كتير منلاقي حالنا ماسكين الهاتف لساعات طويلة،
1: يعني من تطبيق لتطبيق ومن فيديو لفيديو، وكأننا عم نهرب من شعور معين جواتنا. فهل نحن بنستخدم الموبايل لأننا وحيدين، ولا كثرة استخدامه هي اللي عم تبعدنا عن الناس وتخلينا أكثر وحدة؟
0: عن جد يا منى، لهيك بفقرة حكي نفسي رح نحكي عن العلاقة المعقدة ما بين الوحدة وإدمان الهواتف، ونحاول نفهم مين السبب ومين النتيجة، وأكيد مع الاختصاصية النفسية وسليمة اللي صارت معنا أستاذة الصباح سوريا. صباح الخير.
2: صباح الخير عمار، سعد صباحك يا منى.
0: كيف الأخبار؟
2: دواء كتير منيحة الحمد لله. ترك الموبايل وأموري
0: ترك الموبايل
2: عشان هيك كل فول إنرجي.
0: أنت عندك إدمان على الموبايل بصراحة؟
2: بوقت العطلة إيه، بس بأيامات الشغل والدوام لا.
0: يعني كم ساعة بالنهار؟
2: لا انا اوريدي لي شغل على الموبايل.
1: أيه.
2: فشي مختلف بين اني انا بس عم قلب وبين ان انا لي غايه منه.
0: هو ضروره، ولكن انا بدي نتيجه، يعني انت انا بدي توتال ساعات سواء كان شغل او غير شغل على الموبايل.
2: شي 3 ساعات.
1: 3 ساعات.
2: 3 ساعات
0: توتال.
2: اي
1: والله انت اللي معك ادمان.
0: ممتازه.
1: نور
0: هذا ما عاد
2: يعني فورا،
1: يعني لا يعتبر ادمان. اي يعني بالارقام اللي نحن عم نشوفها هلا، الاحصائيات اللي صايره، بس نحن فعلياً إمتى نعتبر إنه طلعنا من الحالة الطبيعية وفتنا بالإدمان على الهواتف؟
2: تمام. هلا نحن بس بنفتح الأبس ريل ولا ورا ريل فنحن عم نزيد جرعة الدوبامين وعم نعطي تحفيز إضافي للدماغ، فهذا الشيء مثل كأنه عم يعطينا جزء من المكافأة، نحن بيتحفز عنا هيدا المناطق بالدماغ، فبالتالي نحن منبلش من بوست لبوست ومن آب لآب عم نتنقل، وهيك نحن ساعتها منلاقي حالنا مضيعين 3-4 ساعات على فرد وتيرة من دون ما نحن نعمل ولا أي شيء. فالفكرة اللي أنا بدي أقولها مو الفكرة بعدد الساعات اللي نحن عم نقضيها، مثل ما سبق وذكرت هلأ يعني أنا بعتبره مثل إصبعي السادس أحيانا بكف إيدي، بس إنه لأنه أنا إلي شغل فيه. فبالتالي ماني بس فقط تشاتينج، ماني فقط عم قلب بالبوستات أو بالريلزات. فالفكرة اللي أنا بدي أقولها مو بعدد الساعات، ولكن بكيفية تأثيره على جودة حياتي. يعني مثلا أنا يا هل ترى عم ببعد عن عيلتي، عم ببعد عن شغلي، عم ببعد عن حياتي الاجتماعية الشخصية، هل يا ترى وصلني لمرحلة أني أنا مشتتة الذهن بأغلب الوقت، أم أنه دائما ضايعة، أم أنه دائما ما عندي تركيز، دائما أنا غير حاضرة وجدانيا. يعني مثلا دائما بسأل الناس كيفك هيك من باب رفع العتب، انه حط عيني بعينك واسالك كيفك، وانا عن جد ناطره اجابه كيفك، مو ناطره تقولي لي الحمد لله ونمشي. تمام. فالفكره هي بالحضور الوجداني والعاطفي اللي نحن بنكون عاملينه اجتماعيا، مو دائما الاولاد لما هيك بينكشونا بيقولوا لنا انه انتبهوا لي وكذا، لا ما لي فاضيه هلا وقتك وكذا، فهذا الشيء بيكون كثير صعب عليهم. يعني قد ما قلنا لهم روحوا العبوا وبعدناهم شوي عننا، هن بحاجة التواصل معنا أكيد.
0: طيب خليني جاوب على عنوان فقرتنا اليوم. هل الوحدة تؤدي إلى إدمان الهواتف أم العكس؟
2: نحن صار فينا إنه مين قبل، البيضة ولا الدجاجة؟ فهني الوحدة بتعمل إدمان، والإدمان هو اللي بيعمل الوحدة، فبالتالي نحن صرنا بعلاقة سبب ونتيجة. أنا لما بكون محيط الاجتماعي فاضي، خالي من الهوايات، ما عندي شيء أعمله، ما عندي شغل ساوي، فبالتالي أنا بحاجة أني أنا أول ما يدخل أنا بفتح الموبايل وببلش تقليب. أخشي بقولي والله داخل إيه من تقليبة الموبايل، ما في بقعد 5 دقائق تانية برد برجع. خلاص تعالوا نشوف شو صاير بهالدنيا، أو مثلا برد على مسج بشوف بحضر شيء مثلا. بس بكتير بناس مثلا بيجونا، وخصوصا المغتربين مثلا، بيقولوا لنا أنه أنا وقت الأكل ما بقدر أكل إلا إذا كان مثلا تليفوني قدامي عم بحضر عليه الفصول الأربعة، عم بحضر عليه.
1: الناس عندهم متلازمة باب الحارة وقت الأكل،
2: باب الحارة تماما. فعامل لي أنا هذا الجو الفاميليالي اللي نحن بنسميه يعني، فإنه بس أنا طفيت، خلصت الحلقة، طب وبعدين؟ أنا صح. رجعت لواقعي ورجعت لوحدتي.
1: صحيح.
2: فبالتالي هون بقى صفية إنه أنا من وحدتي فتحت الموبايل، بس كمان الموبايل لما أنا طفيته عمل لي هي الوحدة.
1: طب برأيك نور، يعني شو هو الأخطر بالنسبة للصحة النفسية، الوحدة ولا الإدمان على الموبايلات؟
2: هلا نحن طالما قلنا إنه هو عوامل متشابكة بين بعضها، فأنا بهمني إني أنا أعالج معناتها الأسباب أكثر من أنا أعالج الأعراض.
1: تمام.
2: يعني مثلا أنا بفتح يا هل ترى عن قلق عن خوف، في ناس دائما بتضل 24 ساعة على الأخبار مثلا، مثل ما قلت لك خصوصا اللي برات البلد بدنا نشوف شو صاير بقلب البلد وشو في مستجدات جديدة، فبالتالي أنا هون بدي أعالج مثلا مشاعر القلق، بدي أعالج مشاعر الاكتئاب يلي هي موجودة عنده، دي اللي خلته انه هو يفتح تليفونه مثلا 24 ساعة. فبالتالي اللي انا بدي اقوله انه لا، انا بدي خفف من هي المشاعر وحدتها، اول شيء انا لازم اعترف فيها، لانه انا مجرد ما اعترفت فيها انا هون عم برجع استلم مثل ما بيقولوا زمام السيطرة على هذا الموضوع. لا شك انه مثل اي ادمان فيه اعراض انسحابيه، كيف مدمن اي ماده ممكن يشعر برجفه، ممكن يشعر بضيقان خلق، ممكن يشعر بهذا الشيء، انت كمان حتملي لما بدك تضلك بلا تليفونك، خصوصا اذا انت كنتي معوده انك انت تستخدميه كثير اوقات وساعات. فالفكره انه انا مثل الطفل، هذا نحن بنسميه تعديل سلوك، بسحب مثير بس بضيف مثير اخر ولكن اكثر صحه. يعني مثلا انا اوكي سحبت ساعه موبايل، بس انا عوضتها بساعه رياضه، عوضتها بهوايه انا بدي اعملها، عوضتها بتليفون ان شاء الله عم بحكي مع رفيقتي، وانا هي رفيقتي هي بحبها وبوثق فيها والى اخره. تمام. او مع اهلي او وات ايفر، مع حدا انا بخصوني وبوثق فيه. فبالتالي انا ما لازم اشوف كمان الموبايل قبل النوم، ما لازم اشوفه اول ما اصحى، احنا اول ما بنفي دائما
1: هي العالم خلص على تليفوناتنا يعني ما فينا،
2: هي عادي عن جد، هي عادة ادمانيه. مثل مثلا لما انت ضروري مثلا ما بتصحي لحتى تشربي قهوه الصبحيه. تمام. فهذا واحدة من الشغلات اللي احنا كمان لازم نتهدى شوي ونضبطها. احنا دائما الاستراتيجيات اللي احنا بنحكي فيها اللي هي موضوع التقريض او الجراوندينج اللي نحن بنسميه، يعني نحن نحس ونستشعر باللحظه اللي نحن موجودين فيها. يعني فرضا ما اني انا اكون عم باكل على السريع، او اني مثلا ماسكه مج الشاي وقاعده انه عم بقلب وعم كذا واشرب واعمل كذا نشاط بفرد وقت، خصوصا احنا السيدات كثير بنعمل هذا الشيء، يعني بنعمل كذا
1: نلحق
2: مع بعض. لا، في شيء انت بدك تستمتعي بطعمه الشاي او القهوه اللي انت عم تشربيها، بدك تستمتعي بالاكل، بدك تستطعمي بطعمتها. يعني نحن دائما ما بنلاقي الا سكبنا صحنين ثلاثه انه اوف والله انا اكلت كثير بس انا ماني منتبهه لاني مثلا مشغوله بشيء على تليفوني مثلا.
1: ماما سمعتي لو سمحتي، يعني استمتعي بفنجان القهوه، ما تضلي ريلاكس واهدي.
2: تماما. يعني نحن واحده بنقول يعني نحن لازم نستشعر مثلا ثقل الكوب او مثلا حرارته، شكله، طريقه انه البخار بس هيك بيطلع على حد انفك تقريبا شوي، هذا كله هيك بيعطي شعور بالاعاده ضبط البسط
1: عمده دور العالم. بتفكر انه هدول الشغلات هيك يعني للعالم المثقفه، للعالم
2: لا ترتشفيها، اشربيها
0: طيب.
1: شو رايك عمار؟
0: والله بصراحه من رايك
2: انت شكلك بترتشفها.
0: انا ما بشرب قهوه
1: ابدا.
2: لا بصير اثنين، انا ما بشرب،
0: انا ما بشرب قهوه ابدا. ما يعني اوكي
1: حارمين حالكم من هالمتعه.
0: انا تقدمت لي شربها بس انه انا اطلبها وما بطلبها نهائيا ابدا ابدا. طيب كشفت هيك يعني عملنا دراسه او مو انا يعني جامعه كامبريدج عملت دراسه، هي جامعه بريطانيه، انه 61% من مستخدمي الهواتف اثناء استخدام الهواتف بيفقدوا الحضور الذهني، خلاص بيصيروا بعالم ثاني. لوين رايحين؟ هذا الشيء مو هذا.
2: لوين رايحين؟ احنا وصلنا
0: بس يعني. لوين رايحين بشكل اخطر؟ يعني هذا الشيء هو قطعا بسبب وحده. يعني تتصوري واحد شاب مثلا يعني عائلته موجوده بالبيت، فاتح موبايله يعني لساعات كثير طويله، اهله بيفطروا بيتعشوا بيتغدوا بيطلعوا وهو قاعد على الموبايل وعم يقلب. ف هذا الشيء احنا وصلنا لمرحله انه الهاتف عم يسبب وحده، وحده مفرطه كمان.
1: صح.
2: اوكي.
1: حتى في علاقات زوجيه بتفشل من وراء هالشيء لانه ما عاد يصير في تواصل اصلا.
2: بالمية مية. فنحن بدنا نكسر هي الدائره. اوكي. كويس كثير منيح انه يعني العلاج النفسي موجود لهذا الموضوع، ما اقول انه هلا محرزه مشان الله لاني انا مدمنه موبايل مثلا انا اروح اتعالج. بنرجع بنقول انه نحن في اسباب تخلي الموبايل هو بالنسبه لنا حاجه أكثر من أنه هو أداة بس نحن عم نستخدمها. فبالتالي أنا بدي أعرف شو أنا حاجتي لهذا الموضوع. يا هل ترى أنا حاجتي هي الاهتمام؟ يا هل ترى أنا حاجتي هي مثلاً اللايكات اللي بتجيني؟
1: تماماً.
2: ضلني دائماً هيك بشقر عليهم بشوف كتروا زادوا ونقصوا شو الكومنتات اللي هي إجتني. يعني إحنا دائماً منلاقي ناس عندها فولورز بلاوي بس آخر شيء بتلاقي ما عنده شخص حقيقي صح. واحد صح. تتواصل معه بطريقة كتير طبيعية. هذا الشيء كتير محزن حقيقة
1: فعلاً.
2: يعني نحنا مثلاً تشارلي توركل بتقول إنه نحنا على تواصل بشكل دائم ولكننا وحيدين بشكل دائم صفياني. يعني نحنا دائماً صفياني بعازة هذا الشخص اللي يكون حقيقي معك حقيقة ويسألك كيفك ويطمن عنك ويعرف شو أخبارك. ويمكن إذا عملتوا لكم مشوار واحد بهذا الأسبوع يغنيك حقيقة بيغنيك
1: صح.
2: عن أنه تعب الأسبوع كله ياته خصوصاً اليوم الخميس
1: خميس الونيس إيه مزبوط. يعني نور بآخر النهار يعني إحنا بشر
2: أكيد.
1: والبشر دائما بحاجة مين يسمعها مين يقعد معي والنساء يطبطب عليا. فأكيد يعني الموبايلات ما بتغنينا عن التواصل الإنساني والمجتمع تبعنا. فشكرا كثير لك نور سليمة على هالمعلومات القيمة ونورت صباح سوريا كالعادة.
0: نورتينا
2: كلك ذوق أمور
0: يا أهلا وسهلا. وهيك مشاهدينا نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم. إن شاء الله ربكم نخفف الظل عليكم سليناكم وأكيد كمان كان في مواضيع مهم جدا.
1: نتمنى لكم بقية نهار هادي برفقة الأهل والأصحاب وخصوصي بيوم الخميس الونيس. إلى اللقاء.

0: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن ينداح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ هذا الحكي في ربيع 1972.
1: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
0: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
1: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
0: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
2: صناعة كانت تشغل آلاف السوريين اليوم تواجه خطر الاندثار والتراجع، رسوم جمركية مرتفعة، تكاليف إنتاج متصاعدة، ومنتجات مستوردة تنافس المحلي في عقر داره. ماذا يحدث لقطاع الألبسة السوري؟ ومن المسؤول عن هذه الأزمة؟ وهل ما زال بالإمكان إنقاذ هذه الصناعة؟ هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم بالجولة، نبدأ بالعناوين. من دون إعلان رسمي، ارتفاع أسعار بيع المحروقات ولتر البنزين يسجل 14000 ليرة والمازوت 12000. استمرارا لمسار محاسبة رموز النظام المخلوع، انطلاق الجلسة الثانية من محاكمة أحمد حسون بدمشق، ومحكمة الجنايات تخصصها للاستماع إلى شهود الحق العام. في ريف درعا، قوات الاحتلال تستهدف منازل مدنيين بالرشاشات الثقيلة بقرية معرية، وتأكيدات على عدم تسجيل إصابات. من القامشلي إلى عفرين، أكثر من 1000 عائلة نازحة تعود إلى منازلها، ونائب محافظ الحسكة يقول إنها الدفعة الأخيرة.

رفعت محطات الوقود في مختلف المحافظات أسعار المحروقات بعد اعتماد نشرة أسعار محدثة سجلت زيادة في معظم المشتقات النفطية باستثناء الغاز. ووفقا للتسعيرة الجديدة بلغ سعر لتر البنزين 14,000 ليرة سورية بعد أن كان 12,500 ليرة، كما سجل سعر لتر البنزين أوكتان 95 نحو 14,500 ليرة سورية، وسجل سعر لتر المازوت 12,000 ليرة سورية بعد أن كان 10,700 ليرة. يأتي ذلك من دون إعلان رسمي من الشركة السورية للنفط أو وزارة الطاقة عن رفع الأسعار.

0: للمزيد معنا من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، إذن ارتفاع في أسعار المحروقات دون إعلان رسمي، صف لنا المشهد، كيف تمت معرفة هذه الأسعار الجديدة وكيف استقبل الناس هذا الخبر أيضا؟
1: نعم آلاء، حقيقة المشهد يبدو صادم. نعم بالفعل ارتفاع كان صادما أكثر من جهة، ليس فقط في كمية الزيادة التي حصلت ولكن حتى في طريقة رفع هذه الأسعار الذي كان مفاجئا بالنسبة للناس. يعني يوم أمس كانت الأسعار جيدة وخلال الفترة الماضية حصل هناك انخفاض بالسعر أدى إلى إقبال كبير من الناس على يعني شراء المحروقات، وطبعا كان زيادة في المدينة، ولكن بشكل مفاجئ ترتفع الأسعار دون أي تحضيرات مسبقة، دون أي إعلانات ودون أي تصريح رسمي حتى الآن. يعني هناك رفع الأسعار وهناك سعر جديد تقوم الكازيات ببيعه للناس ولكن دون أي إعلان رسمي عن هذا الارتفاع. ربما كل هذه العوامل المتعلقة بالمفاجأة في رفع السعر، كمية الزيادة التي حصلت سواء على مادة الديزل أو المازوت أو البنزين الذي كان هناك خلال الفترة الماضية أيضا أزمة تتعلق بتوفره في الأسواق، ولكنها حلت، تفاءل الناس و يعني بدأت الكازيات بتوفير الكميات المطلوبة في جميع الكازيات تقريبا هنا في، ولكن عادت هذه الأسعار الجديدة لتقرب واقعا جديدا، ربما استقبلوا الناس بالصفر وبصدمة حقيقة كون الانخفاض الذي حصل خلال الفترة الماضية يركزون على نقطة الانخفاض كان بعد سلسلة من المؤتمرات وبعد سلسلة من الاجتماعات التي أعلنت عنها وزارة الطاقة بهدف خفض السعر، ولكن أن يتم رفع الأسعار بهذه السرعة بهذه مفاجأة ودون حتى إعلان رسمي فهو أمر ربما ينتظر الناس أن يكون ربما غير دقيق، رغم أن الأسعار بدأت بالكازيات بتنفيذها فعليا، ولكن ربما يرجو الناس بأن يحصل هناك تغير حقيقة خلال الساعات القليلة القادمة بما يخص مادتين رئيسيتين لا يمكن لأحد أن يستغني عنهما، كل المفاصل الحيوية هنا وكل الأفراد يعتمدون على هذه المواد، وبالتالي أي تغير ولو كان طفيفا كان يستقبل به أن يكون حديث الشارع حقيقة هنا بما يخص أسعار المحروقات التي يعني تذبذبت أسعارها كثيرا خلال الفترة الماضية، ولكن تحديدا بعد الانخفاض الذي حصل خلال الفترة القصيرة الماضية لم يكن الناس يتوقعوا أبدا أن يكون هناك رفع للسعر من جديد، وربما كانوا على العكس يتوقعون لأن يستمر الانخفاض الذي حصل والذي استقبلوه كما ذكرت قبل أيام بسعادة بتفاؤل، ولكن يأتي هذا القرار الصادم ليغير المشهد ليجعل الناس في حيرة من أمرهم بسبب عدم الإعلان الرسمي وبانتظار أيضا أن يكون خلال الساعات القادمة هناك تعبير ربما على هذه الأسئلة.
0: نعم أنور، هل أثر ذلك على إقبال الناس على المحطات؟ لأنه كما قلت في الفترة الماضية المحطات شهدت اكتظاظا بسبب انخفاض الأسعار، الآن كيف انعكس ذلك أيضا على المشهد؟
1: خلال الجولة التي قمنا بها اليوم هناك إحجام يحصل مع كل ارتفاع السعر عكس ما حصل خلال الأيام الماضية، ربما حتى كان أحد أسباب الأزمة هو الإقبال الكبير من الناس على شراء مادة البنزين مثلا، ولكن ما يحصل في مثل هذه المواقف يكون العكس تماما، هناك إحجام، هناك أيضا استغلال يحصل من قبل السوق السوداء أو البسطات تنتشر ربما لتضارب السعر ولتطرح أسواق أسعار جديدة في السوق.
0: نعم أنور، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا أو أنه عاد. تفضل أنور.
1: معك آلاء، كنت أقول بأن الارتفاع الذي يحصل لا يؤثر فقط على إقبال الناس على الكازيات الذي يبدو اليوم قليلا ويبدو متأثرا بشكل مباشر بهذه النشرات الجديدة للأسعار والتي كما ذكرت بدأ تنفيذها فعليا على يعني من خلال الكازيات دون أن يكون هناك إعلان رسمي، ولكن أيضا تلاحظ أن هناك آثار جانبية تحصل كثيرة بما يتعلق مثل هكذا ارتفاعات في الأسعار، ما يتعلق بالسوق السوداء تحديدا وانتشار البسطات التي تضارب السعر ولكنها تكون مواد منخفضة الجودة وتؤثر على السيارات وتسبب عطالا كما حصل خلال الفترة الماضية، وبالتالي أي تغير في الأسعار الرسمية للكازيات يكون تأثيره ليس فقط على إقبالنا ولكن أيضا على الجهات التي تقوم بطرح هذه المواد، كما ذكرت دائما في مثل هذه الحالات تكون جهات غير منضبطة غير خاضعة لأي معايير للجودة، وبالتالي نحن أمام مشكلة جديدة، ويعني كل ذلك يتعلق بالسعر، أي انخفاض ربما يأوله الناس خلال الفترة أو خلال الأيام القليلة القادمة سيعيد الأمور إلى الحالة الطبيعية، ولكن استمرار هذه الأسعار على وضعها الحالي ربما يؤدي إلى إقبال الناس على أسواق أو على الأسواق بشكل كبير جدا، كما كان يحصل في بداية التحرير. الآن الكازيات متوفرة بشكل كبير، تنتشر على طول الطرقات، ولكن هذه الأسعار حقيقة لا تتناسب مع الواقع المعيشي للمواطن كما يقول كثير.
0: أنور، لم يتم إعلان رسمي كما قلنا، هل هذا يتكرر؟ يعني في المرات السابقة التي كانت فيها الأسعار تتغير، هل كان المنوال يجري على ذات الطريقة؟
1: ربما لا، كما ذكرت قبل قليل، ربما أحد أبرز أسباب الصدمة التي يعيشها الناس الآن هو أن انخفاض السعر كان يتم التمهيد له، كان يتم الحديث عن مشاورات تجريها الحكومة لخفض السعر بما يتناسب مع دخل المواطن الذي لا يزال منخفضا نسبيا طبعا بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين. ولكن أيضا رفع السعر بهذه الطريقة هو ما يشكل حالة من السخط، حالة من العتب، حالة من محاولة الناس الضغط لتفسير ما جرى، يعني إصدار توضيحات من قبل الجهات المعنية، وهو ما يتوقع أن يحصل خلال الساعات القادمة. لن يبقى الأمر هكذا معلقا، يتم رفع الأسعار أكيد دون أن يكون هناك توضيح رسمي، يكون هناك نشرات رسمية ينتظرها الناس، هم لا أو لا يريدون أن يصدقوا بأن أي ارتفاع يحصل خصوصا في المواد الرئيسية سواء المحروقات أو غيرها من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها، وينتظرون دائما الاتحاد الرسمية التي يعني ستكون هي الفيصل فيما يتعلق بأسعار المحروقات خلال الفترة القادمة، وبالتالي جميع إحداثاتها على الحياة اليومية.
0: أنور أبو الوليد من حمص، شكرا جزيلا لك. بدأت اليوم ثاني جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون بمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق في إطار مسار محاكمة عدد من رموز النظام. خصصت المحكمة جلسة اليوم لاستكمال الاستماع إلى شهود الحق العام. هذا وكانت المحكمة الجنائية قد بدأت محاكمة حسون في 26 من شهر حزيران الماضي، ويواجه اتهامات باستغلال منصبه الديني الرفيع في التحريض على العنف وتبرير القتل، إضافة إلى تأييد التدخل الروسي والإيراني في سوريا.

0: معنا الآن مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحري من أمام قصر العدل. ديالة، إذا بدء الجلسة الثانية لمحاكمة مفتي النظام السابق، ما الذي رشح حتى الآن وما الجديد في هذه المحاكمة اليوم؟
1: نعم، مرحبا آلاء. حقيقة بالفعل تتواصل جلسات المحاكمة هنا في محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق. هذه المحكمة التي تم تخصيصها لمحاكمة رموز النظام المخلوع ممن ارتكب انتهاكات بحق السوريين المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. فيما يتعلق بجلسة اليوم وهي الجلسة الثانية لمحاكمة مفتي الجمهورية العربية السورية في عهد النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون، هذه الجلسة التي تم تخصيصها للاستماع لشهود الحق العام. بدأت هذه الجلسة حوالي الساعة 11:00، كانت في البداية جلسة علنية وبحضور عدد من المنظمات الحقوقية والدولية آلاء، قبل أن تقوم وزارة العدل بإيقاف البث المباشر لهذه الجلسة على غرار يعني جلسات المحاكمات يعني السابقة التي تتم في هذه المحكمة. هذه الجلسة آلاء يعني تم خلالها الاستماع لعدد من الشهود الذين حضروا للإدلاء بشهاداتهم. من بين هذه الشهادات آلاء يعني كانت شهادة لأحد الأشخاص الذي قال بأنه كان يعمل في أحد المؤسسات الدينية التابعة لوزارة الأوقاف سابقا، وقال بأن أحمد بدر الدين حسون كان قد تسبب باعتقاله من قبل فرع الخطيب. كذلك ووفقا لما أفاد به أمام المحكمة، قال بأن المتهم كان يعني أو أن أحد الشخصيات القيادية في ميليشيا لواء القدس كان يتقاضى مبالغ مالية من قبل المتهم أحمد بدر الدين حسون وكذلك نجله أيضا. شهادة ثانية آلاء أيضا تقدم بها أحد الشهود الذي قال بأن يعني منزله قد تعرض للقصف في محافظة درعا على خلفية الفتاوى والتصريحات التي يعني قدمها أحمد بدر الدين حسون في يعني بداية الثورة السورية. هذه يعني الشهادات كانت عندما يعني كانت قد بثت عبر وسائل

0: قبلها استكمال جلسات محاكمة عاطف نجيب. طبعا مجموعة من التهم يعني وجهت لأحمد بدر الدين حسون خلال الجلسة الأولى، من بينها اتهامه بالتحريض على العنف وباستغلال منصبه كمفتي لمصالح شخصية وعدد من التهم الأخرى.
1: ديانا البحري من دمشق، شكرا جزيلا لك. أرحب الآن بضيفنا غياث دبور، المحامي والناشط الحقوقي مباشرة من دمشق. أهلا بك أستاذ غياث. أستاذ غياث، إذن دلالات هذا الحرص من قبل الدولة على محاسبة رموز النظام السابق في هذا التوقيت أيضا مع استمرار محاكمات أحمد حسون في الجلسات الثانية التي تجري اليوم؟
2: بداية تحيطا لك وللسادة المشاهدين، هي دلالات كثيرة، ودائما أنا أعود وأكرر الجملة التي أدلى بها السيد وزير العدل، هو هذا هو الانتصار الأخلاقي للثورة السورية الذي تبرهن وترجم على أرض الواقع بمحاكمة رموز النظام. طبعا اللي هم أكثر يعني الذين كانوا يستلمون أهم المناصب في الدولة كمدير أمن سياسي أو كمفتي العام للجمهورية العربية السورية. دلالات عظيمة، دلالة أن الدولة تسير نحو دولة المؤسسات والقانون والعدالة الانتقالية. لا مكان في سوريا الانتقام، لا مجال للعدالة الانتقامية. العدالة الانتقالية التي تترجم الآن أمام محاكمة مفتي سوريا السابق أو أمس وسيم الأسد أو من قبل عاطف نجيب، التي تمثلت باتباع كل الإجراءات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري النافذ وما زال معمول به إلى اليوم. كل الإجراءات المتبعة من خلال الاستجواب وسماع الشهود وتوكيل محامين، هذه كلها إجراءات نص عليها قانون أصول المحاكمات. وبعد هذه الإجراءات إذا أغفلت المحكمة عنها أو تجاهلتها يكون قرار محكمة الجنايات أو رئيس محكمة الجنايات قابل للبطلة. فنحن الآن أمام أعلى درجات الشفافية، أعلى درجات الوضوح، تطبيق المعايير الدولية بمحاكمة هؤلاء الأشخاص بمحاكمات عادلة، وأعود وأكرر تحت عنوان العدالة الانتقالية وليس العدالة الانتقامية.
1: أستاذ غياث، لكن رغم ما تتفضل به هناك العديد من الانتقادات لمسار العدالة الانتقالية وللأشخاص التابعين للنظام الذين تتم محاسبتهم وغض الطرف عن ربما أشخاص آخرين حتى وإن كانوا متورطين بالدم، كيف يمكن أيضا تفسير ذلك بالنسبة لأصحاب هذه الانتقادات؟
2: طبيعي، طبيعي هذا أن يكون هناك انتقادات مهما فعلت الدولة ومهما قامت به سيكون هناك انتقادات. طب ماذا عن هذه المحاكمات التي نراها نحن كما قلت وسيم الأسد أو عاطف نجيب أو مفتي جمهورية؟ وأنا أعلم هناك ملفات كبيرة، هناك عدد كبير من رموز النظام سيتم تقديمهم إلى محاكمات خلال الأيام القادمة. نحن نتحدث عن محكمة واحدة هي محكمة الجنايات الرابعة، لا تستطيع، ليس لم يتم الآن هناك طرح تأسيس محاكم في بقية المحافظات. يا سيدتي نحن نتحدث الآن عن محكمة واحدة هي محكمة الجنايات الرابعة، هل تستطيع هذه المحكمة أن تحاكم كل هذه الأعداد 4000 أو 5000 معتقل من أزلام النظام السابق؟ لدينا أعداد كبيرة، لكن الآن نحن في طور تأسيس الآن طبعا تم اجتماع مجلس الشعب الأساسي الأول المؤسس، الآن هناك جلسات أخرى لإقرار مشاريع القوانين وعلى رأسها موضوع العدالة الانتقالية المعني بوضع قانون خاص لجرائم الحرب وتأسيس هيئات قضائية تنظر بموضوع جرائم الفولادة. فقط ننتظر قليلا، نعطي الدولة مهلة حتى نرى في الأيام القادمة. سيكون هناك ملفات كبيرة لرموز كبيرة سيتم خلال فترة القادمة القريبة جدا سيتم فتح ملفاتها ومحاسبتهم. وأعود وأكرر نحن الآن أمام محكمة تنظر أو تحاكم هؤلاء الأشخاص ضمن إجراءات ليس هناك سرعة، هناك إجراءات متبعة ضمن ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية. فالمحكمة معنية بأن تحافظ على هذه الإجراءات. لا، طبعا هناك مطالبات من قبل أهالي الضحايا والشهداء بأن يكون هناك إجراءات سريعة، لكن نعود ونكرر أن المحكمة عندما تخفل أي إجراء جوهري كسماع الشهود أو إخفال دور الدفاع حق الدفاع عن المتهم، فنحن سنكون أمام محاكمة معرضة أو تحت طائلة البطلان. فلا بد للمحكمة أن تأخذ حقها وتعطي الدفاع حقه والمتهم حقه حتى نكون أمام معادلات أو المحاكمات عادلة وبأعلى درجات الشفافية. وكما تفضلت المراسلة هناك منظمات دولية حقوقية

0: دولية وطنية وطنية ودولية تحضر هذه المحاكمات حتى نكون نحن أمام أعلى درجات الشفافية.
1: طيب
0: لنصل طبعا بالنتيجة نريد أن نصل إلى الحق وحقوق كل الشهداء والضحايا.
1: أستاذ غياث، لكن أيضا هناك علامات استفهام حول القوانين المتبعة، القوانين الناظمة بوصفها قوانين قديمة، والآن هناك تطلعات بقوانين جديدة تكون يعني تلبي طموح السوريين إن صح التعبير، خصوصا بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب. ما الذي سيطرأ على المحاكمات التي بدأت أصلا قبل تحديث أي قوانين إن تم في المستقبل؟
0: صحيح، هناك قصور في قانون العقوبات وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية. نحن نعرف أن هناك مدد تسقط فيها العقوبات أو تسقط فيها الجرائم حتى يمكن أن تشملها بالعفو، لكن نحن هناك لدينا قصور في هذا الموضوع نحو جرائم الحرب المتفق عليها ضمن كل الاتفاقيات والقوانين الدولية بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو ولا بإسقاط حق الشخص. فنحن نحتاج إلى هذا التعديل الأساسي. نحن نعم ممكن الآن المحامين أن يطعنوا بهذه الأمور أن هناك صدر مرسوم عفو أو مثلا هناك إسقاط حق شخصي أو هناك مرور ما نسميه بالتقادم أو مرور الزمن، فلا بد من التعديل. وأنا كما تحدثت منذ قليل نحن ننتظر موضوع إقرار قانون العدالة الانتقالية الذي تلافى كل هذه الإشكاليات وكل هذه الثغرات. هي ثغرات طبعا ليست قليلة، مهمة جدا. يعني كما تفضلتي نحن إذا استمرينا في هذا القانون سنكون أمام إشكاليات ممكن للدفاع أن يستند عليها، طبعا يستند عليها وفق القانون أصول المحاكمات الجزائية. أريد أن أنوه على موضوع اللي تفضلت فيه.
1: تفضل.
0: ما هو الحال أن إذا كانت المحاكمات وفق القوانين النافذة وصدر قانون العدالة الانتقالية ممكن أن ينص قانون العدالة الانتقالية أن يكون أثر رجعي، هذا يرجع إلى ما يتم مناقشته في مجلس الشعب. يمكن أن يكون في ضمن أو بند من قانون العدالة الانتقالية بند خاص بأن المحاكمات المتعلقة بالرموز أو الفضول أو جرائم الحرب يمكن أن تكون بأثر القوانين هذا العدالة الانتقالية أن تكون بأثر رجعي، بحيث تخدم المحاكمات إلى قانون العدالة الانتقالية هذا حسب ما يقرره المشرع. لكن أنا معك أن هناك نقص أو هناك ثغرات وهناك نواقص، هناك أمور لا بد من تلافيها في قوانين التي سيتم إقرارها في مجلس الشعب إن شاء الله قريبا.
1: غياث دبور، المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، شكرا جزيلا لك. أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين ورقة النقاش الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسريا بهدف إعداد قانون وطني شامل يعزز الحق في معرفة الحقيقة ويحفظ حقوق المفقودين وعائلاتهم. وتتضمن الورقة 12 محورا رئيسا تشكل أساس الحوار حول مبادئ القانون، من بينها حقوق عائلات المفقودين وكشف مصير المفقودين والمقابر الجماعية والبيانات والحمض النووي والتعاون الوطني والدولي ضمن نهج تشاركي يضم العائلات والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني. ودعت الهيئة أصحاب المصلحة لا سيما عائلات المفقودين إلى المشاركة في النقاش وتقديم مقترحاتهم، مؤكدة أن مساهماتهم تمثل ركيزة أساسية في إعداد قانون يعزز العدالة ويحفظ الحقوق. كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة بشأن جريمة تفجير كنيسة مار الياس بدمشق، مؤكدة أن تنظيم داعش كان يخطط لهجوم ثان في السيدة زينب بالتزامن مع التفجير. وأوضحت الوزارة في بيان أن تنظيم داعش رصد الكنيسة بعد مشاهدة نعوة معلقة على بابها، حيث نقل عناصره المعلومات عبر سلسلة قيادية وصولا إلى المرافقة على التنفيذ أو وصولا إلى الموافقة على التنفيذ، في حين كان يخطط بالتوازي أي داعش لضرب منطقة السيدة زينب بريف دمشق ضمن الهجوم ذاته. وبحسب نائب وزير الداخلية عبد القادر الطحان فقد تبنى داعش استراتيجية لاستهداف دور العبادة لإحداث شرخ مجتمعي في البلاد. أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية لوكالة سانا بأن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله. يأتي ذلك وسط إعلان الداخلية بشكل دوري عن ضبط مستودعات للأسلحة والذخائر في مناطق متفرقة من البلاد. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات منازل مدنيين في قرية معرية بحوض اليرموك غربية درعا من دون تسجيل إصابات وفق مراسل تلفزيون سوريا. وبحسب مراسلنا فإن النيران انطلقت من ثكنة الجزيرة العسكرية الإسرائيلية المقابلة لمنطقة واستخدمت فيها الرشاشات الثقيلة، حيث طالت الطلقات منازل للمدنيين، الأمر الذي تسبب بحالة من الذعر بين أهالي القرية.

0: معنا الآن من درعا مراسلنا حسام المسالمة. حسام، إذن خلال يومين يستهدف الاحتلال وتستهدف قوات الاحتلال ذات المنطقة في المعارية، تحديدا عند ثكنة الجزيرة التي أقامتها قوات الاحتلال. لماذا هذا التركيز على هذه المنطقة؟ وما الجديد هذه المرة في هذا الاعتداء الإسرائيلي؟
1: نعم، لا هو كما ذكرتي هو عملية تركيز على منطقة المعارية، ذلك لأن الأهالي في قرية المعارية قاموا بإغلاق الطريق المؤدي إلى القرية والقادم من سكنة الجزيرة التي احتلتها قوات النظام بعد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سقوط النظام. هذه الطريق التي كانت تستخدمها قوات جيش الاحتلال لعمليات التوغل المتكررة في قرية معرية أغلقت بالحجارة بالسواتر الحجارية ثم حجرية، ثم قامت قوات جيش الاحتلال بإدخال جرافات وسيارات يعني مصفحة عسكرية وفتح الطريق، ثم عاود الأهالي إغلاق الطريق مرة أخرى، مما جعل يعني قرية معرية في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، وهذه المرة بطلقات الرشاشة الثقيلة وأيضا بالقذائف في السهول المحيطة في قرية معرية، ولكن يعني لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى من الأهالي من سكان هذه القرية. تحاول قرية معرية يعني عمل حالة من المقاومة الشعبية كما جرى في قرية عابدين، وهي عملية إغلاق الطرقات التي يسلكها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجراء عمليات التوغل، وقد كانت قرية معرية تشهد توغلات متكررة وكثيرة جدا خلال الأشهر الماضية، وأيضا كان هناك إنذار لأهالي القرية بعدم دخول السهول الغربية لقرية معرية والتي كانوا يستخدمونها للزراعة، وكان هناك تحذيرات أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف تنشئ منطقة أمنية غرب معرية تماما بالتزامن مع عمليات إطلاق النار وطلقات الرشاشة على قرية معرية. كان هناك عمليات يعني تقوم بها قوات جيش الاحتلال أو مناورات بسيطة كانت تقوم بها في قرية جبين داخل الشريط الحدودي مع جولان السوري المحتل.
0: حسام المسالمة من درعا، شكرا جزيلا لك. أعلن الدفاع المدني مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار لغم أرضي في جرار زراعي بمنطقة الكبينة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وأضاف الدفاع المدني أن فرقه عملت على نقل المصابين من المنطقة إلى مشفى جسر الشغور في إدلب لتلقي العلاج اللازم. هذا وتستمر مخلفات الحرب بحصد أرواح المدنيين وسط استمرار أعمال وزارتي الدفاع والطوارئ في تمشيط الأراضي الملوثة.

في ملف آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله من دون هدم للمباني. وأضاف ترامب في لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية، أضاف أن الرئيس الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في هذا الملف، وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة. كما قال إن على إسرائيل أن تعيد انتشارها في لبنان للتركيز على إيران. أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون التزام الولايات المتحدة بتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا. وأوضح ويلسون في تدوينة على إكس أن وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر قدم التزاما رسميا بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا بشكل سريع عقب بدء إجراءات شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يأتي في إطار مساع لإتاحة فرصة جديدة لسوريا بما يتيح للشركات الأمريكية استئناف التصدير والاستثمار في السوق السورية. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لتلفزيون سوريا إن واشنطن تعمل على تسهيل الحوار بين العراق وسوريا بشأن مشاريع تطوير الطاقة المستقبلية. وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من الشركات الأمريكية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك بانياس.

0: أفادت مديرية إعلام حمص بالسماح لشاحنات نقل النفط العراقي بمتابعة سيرها عبر المحافظة بعد استكمال الوثائق والإجراءات الإدارية اللازمة. وقالت المديرية في بيان إن الشاحنات استأنفت رحلتها إلى وجهتها النهائية عقب استكمال الأوراق الناقصة وتقديمها إلى الشركة السورية للبترول واستيفاء جميع المتطلبات الإدارية وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن استمرار حركة نقل النفط وانسيابية مرور الشاحنات. في ملف آخر، غادرت الدفعة الأخيرة من نازحي عفرين مدينة القامشلي باتجاه مناطقهم الأصلية بريف حلب والتي تتألف من أكثر من 1000 عائلة. وأوضح نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن القافلة ستكون تحت إشراف الفريق الرئاسي وقوى الأمن الداخلي، وتمثل آخر من تبقى من أهالي عفرين المقيمين في المحافظة، مبينا أن انتهاء الامتحانات الدراسية واقتراب انتهاء الموسم الزراعي أتاح للعائلات فرصة العودة إلى مناطقهم الأصلية. الآن معنا من ريف حلب من الباب تحديدا مراسلتنا نبيها الطاها. نبيها، إذن هذه آخر قافلة من أهالي عفرين تعود إلى مناطقهم الأصلية، تفاصيل هذه العودة نبيها.
1: الصورة راحت حتى انطلقت صباح اليوم الخميس الدفعة 9، وهي الدفعة الأخيرة من نازحي عفرين المقيمين في مدينة القامشلي ومحافظة الحسكة عموما، متوجهة إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية في عفرين. هذه القافلة تضم نحو 1000 عائلة، وأيضا يعني 1000 عائلة من عوائل عفرين، وهي القافلة 9، ويعني هي القافلة الأخيرة ليصبح العدد الكلي للأهالي الذين عادوا إلى عفرين أكثر من 9500 عائلة. طبعا قبل فترة كانت هنالك أيضا قافلة تقريبا عددها كان 1700، لكن يعني كان من المتوقع أن تكون تلك هي الدفعة الأخيرة، ولكن يعني سبب جدولة هذه الدفعة هي في هذا التوقيت بالذات، هي أكدت الجهات المعنية أن هؤلاء العائلات يعني كان لأطفالهم هنالك امتحانات دراسية إضافة إلى التزامهم في الموسم الزراعي، وأيضا هنالك بعض الأعمال التجارية التي كانوا قد يعني يعملون على الانتهاء بها، وقد انتهت يعني هذه الخطوة الآن يعني تتويجا للتفاهمات المستمرة وبناء على اتفاق 29 من كانون الثاني المبرم بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية لتسهيل عودة نازحي عفرين. طبعا هذه العمليات تجري بإشراف لوجستي وأمني مباشر من الفريق الرئاسي السوري وقوى الأمن الداخلي بالتنسيق الكامل مع محافظتي الحسكة وحلب وإدارة منطقة عفرين، أيضا مع مرافقة الدفاع المدني السوري لسلامة الأهالي على طريقهم بالوصول إلى منطقة عفرين.
0: نعم، نبيها الطاها من ريف حلب، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إتمام عملية دمج الهيئات العاملة في المجال الاجتماعي والإنساني في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة. وذكرت الوزارة أن إعلان الدمج ليس إغلاقا للمفاوضات بين الطرفين، مشددة على أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف. هذا وقال رئيس اللجنة المشكلة لعملية الدمج عبد الرزاق المحمد، قال إن المرحلة المقبلة من العمل تتضمن تشكيل فريق تقني لاستكمال عمليات نقل العاملين بعد تدقيق مؤهلاتهم العلمية واختصاصاتهم وتوزيعهم على الجهات التابعة للوزارة وفق الاحتياجات الفعلية. يعاني عدد من عمال الخدمات في رأس العين بريف الحسكة أوضاعا مالية صعبة بسبب انقطاع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر، وتداعيات المشكلة بشكل مباشر على لقمة العيش وحرمان أسرهم من الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
2: صار لنا اليوم 6 شهور رواتب ما استلمنا، وما عندنا امل نعرف مثل 15 شهر او شهر نستلم، ما نعرف. كل ما نسال يقول لك واحد ما عرف. هالمسؤولين ليش ما يحسون بهالعمال البلديه؟ بالدوله الاوروبيه العامل البلديه مقدس، ليش بسوريا ما حد مقدسه، ما حد معتبر به، ما حد يعتني به، لا حد يجيب طاريه رواته؟ اليوم صار لنا 6 شهور. الله يكون بعوننا يا اخي، تبادلنا من هذا نطينا وهذا ديننا. الله يقول لك العالم اشرت وجوهنا، العالم تريد حقها. ليامت ليامت احنا عمال البلديه ليامت، ما حد يطالب انه يقول خيو هالعمال ما عندهم رواتب، ايش عايزهم مو عايزهم؟ والله تبادلنا يا اخي، ليامت هالحكومه تفطن علينا، ليامت كلها اندمجت الا احنا، ليش ليامت؟ ليامت
3: ليامت ذول من دون رواتب. اهل السوق يطلبون لكلهم، والله ما جاء نفوت على السوق، ابو النيل ابو الكهرباء ابو الفروج ابو السمانه كله يطلبنا، والله وكيلك يعني ما جاء نفوت السوق، تمام؟ والله بيوتنا بالاجار، والله عم ادفع 1000 ليره تركي قسم بالله العظيم، انا صادق بكلامي، تمام؟ يعني ما لحق لا مصروف للبيت ولا لحق لكل شغله، يعني ايمت نظل بدون رواتب؟ يا بسرعة وقت ساعدونا وجيبوا لنا رواتب، الله يوفقكم، يحجون لنا معاهم خليه يجيبوا لنا رواتبنا، يعني ايمت نظل بهالوقت هذا؟
4: نحن نعلم ما يعني عمال النظافة في دائرة النظافة بمجلس مدينة رأس العين. حقيقة منذ 5 أشهر تسلموا مبالغ مالية ضئيلة، بعضها مقدم من جمعيات خيرية والبعض الآخر على شكل منحة شهرية من إدارة المنطقة، مبلغ 800,000 حقيقة لا يساوي الأعمال التي قاموا بها. نسعى إلى ربطهم الآن عن طريق المحافظة بعد تشكيل مجلس مدينة رأس العين، قدمنا المقترح إلى محافظة الحسكة، ستأتي لجنة التنمية الإدارية لربط هؤلاء العمال بالوزارة وصرف مستحقاتهم المتأخرة في القريب العاجل إن شاء الله.

أصدرت قيادة الأمن الداخلي تعميماً بمنع مرور عدة فئات من الآليات والشاحنات على الجسر الحربي والترابي في مدينة دير الزور، وشمل التعميم منع الآليات ذات الحمولات الزائدة التي تتجاوز 20 طناً، إضافة إلى الشاحنات والمركبات الثقيلة بمختلف أنواعها وصهاريج نقل الوقود والسوائل. كما وجه الأمن الداخلي الحواجز والنقاط الأمنية بتطبيق القرار وتحويل حركة السير إلى المحاور البديلة.

0: أعلنت إدارة مطار دير الزور الدولي الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل المطار تمهيداً لإعادة افتتاحه مطلع شهر آب المقبل. وقال مدير المطار فراس العزاوي إن العمل جار على إتمام الإجراءات التشغيلية والتنظيمية النهائية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والأمن وجودة الخدمات. وفي إطار الاستعدادات لإعادة افتتاح المطار، استقبل مطار دير الزور الدولي وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي ووفداً من شركة طيران الجزيرة، حيث أجرى الوفد جولة ميدانية تفتيشية في المطار أسفرت عن اعتماد تشغيل الرحلات باتجاهه. استقبل مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من دولة الكويت إذاناً بعودة الناقل الوطني الكويتي إلى تشغيل رحلاته المنتظمة إلى سوريا. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، قالت إن استقبال أولى رحلات الخطوط الجوية يندرج ضمن التوسع المتواصل في شبكة الربط مع مطار دمشق الدولي، بما يعزز حركة النقل الجوي ويواكب تنامي حركة السفر بين سوريا والكويت. قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إنه يعتزم إقامة مشروعين عقاريين ضخمين بقيمة 20 مليار دولار في دمشق واللاذقية. وأوضح العبار في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن المشروعين يضمان آلاف الوحدات السكنية ومنتجعات ومكاتب ومتاجر ومدارس ومستشفيات، مؤكدا أن سوريا لم تشهد تطورا يذكر خلال العقود الماضية رغم إمكاناتها في السياحة وفي الزراعة والصناعة. وأشار العبار إلى أن شركة جديدة مملوكة بصورة مشتركة للحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين ستتولى إدارة هذا المشروع، على أن تكون شركته مستثمرا رئيسيا فيها مع حرصه على أن تكون غالبية الملكية للسوريين، لافتا إلى أن أعمال البناء ستبدأ خلال أشهر وفق قوله. تواجه منطقة اللجابري في درعا نقصا واسعا في الخدمات الأساسية كوصول المياه والكهرباء وحتى الخدمات الطبية، ما يقف عائقا أمام عودة السكان ويضاعف معاناتهم في ظل غياب أساسيات الحياة.
1: رغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، يعاني إلى اليوم 11 تجمعاً سكنياً في منطقة اللجات بريف درعا من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ما يعيق عودة كثير من الأهالي إلى منازلهم.
2: احنا هون منطقة اللجاء منطقة فقيرة جداً، بتفتقر تقريباً لكافة الخدمات، من كهرباء، من مي، من طبابة، الشغلات الصحية أكثر شيء.
1: غياب الكهرباء ومياه الشرب يدفع السكان إلى الاعتماد على حلول بديلة ومكلفة، فيما يطالب الأهالي بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة.
3: احنا نعاني هنا لا يقل، القرية هاي سطح القدر لا يقل عن 300 نفر نعاني من جلة الخدمات، ماء لا توجد، كهرباء ما فيه، والعالم هاجرت كله من هذه القرية لجل الماء، فوق 300 نفر اللي مشردة كله بقرايا حوران من جلة المية. واحنا اليوم صاروا طالعين علينا عدة كشف ويوعدونا بالماء، اهم شيء احنا عندنا المية والكهرباء، هاي هي مقطوعة، لا كهرباء لا ماء لا من جميع الخدمات، ولا حدا فاعل يستجوب معنا ومثلا ويخدمنا لو بشغلة بهالمية.
1: كما تشهد المنطقة نقصا حادا في الخدمات الطبية في ظل غياب المراكز الصحية، الامر الذي يزيد من معاناة الاهالي خاصة الاطفال وكبار السن والمرضى المزمنين.
4: نحن نعاني من جميع أدوات الطبية، لا مشفى ولا مصوصف ولا صيدلية ولا شيء، أي شيء يمنا حد يقرص عندنا جاهدين أقرب منطقة لنا يا الصلمين، من الصلمين على الشام طوالي السنة المضت قرصته وحنيش ابن جاري كمان ظلين خذنا وغير الشام، يعني لو انطولت شوية يعني يموت على الطريق.
1: ويقول الأهالي إن غياب المشاريع الخدمية والتنموية زاد من معاناتهم اليومية وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.
5: بين الدمار ونقص الخدمات تبقى إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الحد الأدنى للمقومات الأساسية شرطاً أساسياً لعودة الأهالي واستقرارهم في المنطقة. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
0: افتتحت مديرية نقل عيشة في دمشق بحضور محافظ دمشق ووزير النقل بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية وتسهيل معاملات المواطنين.
6: هذه الدائرة في نهر عيشة لها ثلاثة مزايا بالمقارنة مع دوائر أخرى. المزية الأولى أن الوصول إلى الدائرة يتم من خلال حجز عبر المنصة مثل ما تفضل سيد المحافظ عبر الهاتف، والباركود سيكون موجود على صفحة الوزارة وموجود في مدخل هذه المديرية، فالمواطن بيعرف حاله يجي بموعد معين بساعة معينة. الخدمة الثانية في هذه الدائرة أنه في مواقف سيارات للمراجعين ضمن هذه الدائرة. المراجع ما بيصف سيارته برا وبيضطر يدور على مكان لحتى يصف، بيدخل لجوا بتشوفوا في شاخصات موجودة مواقف للمراجعين، هي لزيادة الخدمة. الشيء الثالث والأخير أنه نحن اليوم في بداية تجريب هذه الخدمة، المنصة عم تتجرب، لذلك سنواجه مصاعب متعلقة بعمل المنصة وفي مصاعب أخرى مرتبطة بجهات أخرى، رائحة الزمة، مرور، تأمينات إلى آخره. لذلك حرصنا أنه نأخذ رأي المواطن، ففي الخروج من الدائرة موجود باركود لتقييم الخدمة، فالمواطن بيمسح الباركود وبيعمل تقييمه، وهذا التقييم مبهم يعني ما بنعرف مين، ولا يصل إلى الدائرة، يصل إلى مديرية معلوماتية في الوزارة.
0: نظمت الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق نحو 2900 ضبط بحق حالات الاستجار غير المشروع للكهرباء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سانا، توزعت الضبوط بين 2670 ضبطا أحاديا و163 ضبطا ثلاثيا، إضافة إلى 100 ضبطين بحق مراكز التحويل. وأشارت الشركة إلى أن المخالف ملزم بتسديد قيمة الضبط خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التبليغ. في حلب، أوضحت الشركة العامة للمياه بالمحافظة حلب أن أسباب انقطاع المياه بالمحافظة تعود إلى جملة من المشكلات الفنية المتراكمة، بينها الأعمال الطارئة في منظومات الضخ وارتفاع الطلب في فصل الصيف، إضافة إلى عدم استقرار التغذية الكهربائية لبعد المحطات. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على تأمين المياه للأحياء المتضررة عبر الصهاريج، إلى جانب العمل على رفع جاهزية المحطات والآبار وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. من جانبه، قال محافظ حلب عزام الغريب إنه تم إحداث غرفة طوارئ مشتركة بين مؤسستي المياه والكهرباء بالمحافظة استجابة لأزمة المياه الطارئة في حلب. تتواصل أزمة تراكم القمامة في مدينة حلب رغم إجراءات الطوارئ التي اتخذها مجلس المدينة، والذي يعزو استمرار المشكلة إلى نقص الآليات والكوادر والحاويات، في حين يطالب الأهالي بتحسين خدمات النظافة لحماية الصحة العامة.
7: ما زال هذا المشهد حاضرا في مدينة حلب، وما زالت مشكلة القمامة وجها من وجوه المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي خصوصا في الأحياء الشرقية والوسطى، والذين يناشدون كلما التقيناهم بحلول جذرية لتحسين واقع النظافة في المدينة.
8: البلدية عم تشتغل بس عم بتطول، كل 3-4 أيام تجي بتشيل شيلة وعم بجينا يعني وسخ ورعانة وبق وناموس ودبين ما بيمون الليل يعني من وراء القمامة.
9: كانوا الحاويات كبار، تنتين كبار وما يكفوا، هلا صاروا صغار عم بيتعبوا يعني أوام عم بتعبوا، فهمت علي شلون؟ العالم عم تضطر انه تكب برا، يعني السيارات عم يكبوا هون، البيوت عم يكبوا هون، بس عم بيشتغلوا يعني عم بيشيلوا حرام، يعني الصبح عم بيشيلوا سيارتين كبار من هون.
10: والله نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما بتجي بتلم يعني كل يوم أو يعني باليومين بالأسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة، يعني والطفضاي مثلا كل يومين أو ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية، أمراض فضوها بس أغلب الأحيان يعني عم بصير تقصير بهيك شغلات، يعني فالعالم عم بتشوف الحاوية مليانة بدها تكف الأرض إجباري يعني.
7: خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس مدينة حلب قبل أكثر من شهر أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة ليس إلا عبر تعزيز فرق العمل وزيادة المناوبات ونشر مزيد من الحاويات وترحيل المكبات، إلا أن نقص الإمكانات وفق قولهم ما يزال عائقا، فالمدينة تحتاج إلى نحو 140 ضاغطة نفايات بينما المتوفر 47 فقط، كما يبلغ الاحتياج 4000 عامل نظافة في حين لا يتجاوز العدد الحالي 1400 عامل، إضافة إلى توفر نصف عدد الحاويات المطلوبة أي 2000 حاوية نظافة فقط.
8: مو الآليات لازم بعد 5 سنين ضغطات تتنسق بيكون خرجت عن الخدمة. عندنا أجدد ضغط عمره 25 سنة، فموضوع تهالك الآليات هي المعضلة الشاغلة والمعضلة الكبيرة عندنا في مجلس مدينة حلب. الإصلاحات كثيرة وتأخذ وقت كثير وما بتقوم بالعمل المثالي المطلوب منها لعمرها الزمني ولقدمه.
7: تحسين واقع النظافة في حلب مرتبط وفق مجلسها البلدي بتأمين الدعم اللازم للقطاع من خلال رفضه بالآليات والكوادر والحاويات، تحديات يرى الأهالي أنها ليست مبررا كافيا لاستمرار أزمة باتت تشكل تهديدا واضحا للصحة العامة والمظهر الحضاري في حلب.
11: واقع النظافة في العديد من أحياء حلب ما زال مترديا رغم خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس المدينة منذ أكثر من شهر والتي أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة لكنها لم تنجح في إنهائها بشكل كامل. بالتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
0: أكدت وزارة الصحة استمرار متابعة حالات الإسهال الحاد المسجلة في منطقة مصياف بريف حماة، مشيرة إلى أن نتائج زرع العينات المأخوذة من المرضى للتحري عن الكوليرا جاءت سلبية. وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للحالات التي راجعت مشفى مصياف الوطني بلغ 620 حالة، مشيرة إلى أن الإصابات بلغت ذروتها في 13 من تموز قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين. وأضاف أن معظم الحالات كانت خفيفة إلى متوسطة وتلقت العلاج اللازم، في حين استدعت 38 حالة الدخول إلى المشفى من دون تسجيل أي وفيات. وأكدت الوزارة أن نتائج فحص جزء من عينات المياه أظهرت سلامتها جرثوميا، في حين تتواصل أعمال التقصي الوبائي والفحوص المخبرية والبيئية لمتابعة الوضع وتحديد العامل المسبب. أعلنت مديرية صحة إدلب بدء إعادة التعاقد مع موظفين وكوادر صحية فصلهم النظام المخلوع بسبب مواقفهم من الثورة السورية. وبحسب مديرية الصحة تشمل الدفعة الأولى قرابة 1000 موظف، في حين تستهدف الخطة دمج أكثر من 7000 عامل في المراكز التي توقف دعمها، مع استقبال نحو 100 موظف يوميا لاستكمال إجراءات التعاقد. في ملف آخر، اتفقت ألمانيا والنمسا على تعزيز برامج العودة الطوعية للسوريين بالتوازي مع المضي في عمليات الترحيل القسري لفئات محددة. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت عقب لقائه بنظيره النمساوي غيرهارد كارنر في برلين أن العودة الطوعية للسوريين ينبغي أن تكتسب مزيدا من الزخم، وأن السوريين الذين نجحوا في الاندماج داخل المجتمع الألماني يجب أن تتاح لهم فرص البقاء. من جهته أعلن كارنر أن النمسا أطلقت برنامجا مؤقتا يتضمن حوافز مالية إضافية للسوريين الذين ما تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة بهدف تشجيعهم على العودة إلى بلادهم.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: صناعة كانت تشغل آلاف السوريين، اليوم تواجه خطر الاندثار والتراجع، رسوم جمركية مرتفعة، تكاليف إنتاج متصاعدة، ومنتجات مستوردة تنافس المحلي في عقر داره. ماذا يحدث لقطاع الألبسة السوري؟ ومن المسؤول عن هذه الأزمة؟ وهل ما زال بالإمكان إنقاذ هذه الصناعة؟ هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس تحق اليوم يصدر بلد فيها حجم الخيار
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

الساعة الثانية من الجولة، أهلا بكم. باستثناء الغاز، محطات الوقود ترفع أسعار المحروقات في مختلف المحافظات، ولتر البنزين يسجل 14000 ليرة، والمازوت 12000. كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية، إحباط مرور شحنة أسلحة نوعية عبر الحدود السورية العراقية، والتحقيقات تشير إلى تورط حزب الله. تزامناً مع عمليات ترحيل لفئات محددة، ألمانيا والنمسا تتفقان على تعزيز برامج العودة الطوعية للسوريين، والنمسا تزيد الحوافز الخاصة بالبرنامج. في تصعيد للانتهاكات، الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين في غزة ويوسع سيطرته في المناطق الشرقية من القطاع.

رفعت محطات الوقود في مختلف المحافظات أسعار المحروقات بعد اعتماد نشرة أسعار محدثة سجلت زيادة في معظم المشتقات النفطية باستثناء الغاز. ووفقا للتسعيرة الجديدة بلغ سعر لتر البنزين 14 ألف ليرة سورية بعد أن كان 12500 ليرة، كما سجل سعر لتر بنزين أوكتان 95 نحو 14500 ليرة سورية، وسجل سعر لتر المازوت 12000 ليرة سورية بعد أن كان 10700 ليرة. يأتي ذلك من دون إعلان رسمي من الشركة السورية للنفط أو وزارة الطاقة عن رفع الأسعار.

بدأت اليوم ثاني جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون بمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق في إطار مسار محاكمة عدد من رموز النظام. وخصصت المحكمة جلسة اليوم لاستكمال الاستماع إلى شهود الحق العام. هذا وكانت المحكمة قد بدأت محاكمة حسون في 26 من شهر حزيران الماضي، ويواجه اتهامات باستغلال منصبه الديني الرفيع في التحريض على العنف وتبرير القتل، إضافة إلى تأييد التدخل الروسي والإيراني في سوريا.

0: معنا الآن دكتور زياد عربش، الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة مباشرة من دمشق. أهلا بك دكتور زياد. دكتور زياد، إذا الارتفاع في أسعار المحروقات على نحو مفاجئ باستثناء الغاز، كيف يمكن تفسير هذه الخطوة على الرغم، نذكر ونؤكد بأنه حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي حولها؟
1: تماماً. أول شيء تحياتي، والسؤال مصاغ بشكل ممتاز جداً، لأنه من بارح من الساعة 1 بالليل بعد ما مرت على الكازيات لغاية لهذه اللحظة أنا ودخولي على الاستديو طلع القرار الرسمي أو طلع تصريح أنه القرار طلع مزبوط، رفع أسعار الطاقة. هلا عمل لبكة لخلال ساعات خلينا من رأى، بس الأهم من ذلك رفع أسعار الطاقة وقر أنه اللجنة بتقره المفروض يعني بروتوكولياً، لحتى ما أحكي كلمة أخرى، يطلع مسؤول باللجنة يبرر أو يشرح فحوى القرار، لانه في له نتائج منعكسات كبيره. على الرغم مثل ما ذكرتي حضرتك انه رفع الاسعار كان 12% للبنزين الاوكتان والعادي والمازوت، ولم يتم رفع اسعار الغاز. اجابه لسؤال حضرتك كيف افسر هذا القرار، باخذ فقط تصريح البنك المركزي اللي حطيتوه حضرتكم باذاعاتكم ونشراتكم المختلفه عده مرات، وقت اللي خفضت الاسعار منذ 20 يوم تقريبا صرح انه تخفيض اسعار مشتقات الطاقه سيعزز بالاقلاع بالنشاط الاقتصادي او زياده النشاط الصناعي والزراعي الى ما هنالك، فبالتالي رفع اسعار الطاقه بالمبادله او بالبي اسيمتري بالمناظره، رفع الاسعار سيكبح لو بشكل بسيط اسعار انتاج السلع والخدمات وتكاليفها. هلا انا وجاي للتو صرفت بالدولار بصراحه، وانا شفاف كثير وصريح، كان ب 13 و100، بالامس صرفت كان ب 13000 الشراء، البيع كان 13 و200، اليوم 13 و350. اخشى ما اخشى واتمنى ان يكون كلامي كله خاطئ، ما نشوف ضغوط تضخميه ان كان بارتفاع اسعار السلع او بتدهور قيمة الليرة السوري ونعود لل 14000 ليرة او اكثر، ان شاء الله يطلع كلامي خطأ.
0: دكتور زياد عفوا، حتى
1: ذكر بعض الألسن،
0: عفوا على المقاطعة، يعني انت تربط بين اضطرار ان صح التعبير، لا اعرف ان كان هذا التعبير مناسبا، الاضطرار الى رفع اسعار المحروقات باتفاق باستثناء الغاز من اجل ضبط السوق واسعار السلع ومن اجل ضبط سعر الليرة.
1: لا لا لا لا، رفع الاسعار لانه ارتفعت الاسعار عالميا، اتخذ صانع القرار، ما بعرف اذا اللجنه مجتمعه لما اثنين ثلاثه اخذوا قرار شفهي، ما بفوت بالتفاصيل، خليني يكون دبلوماسي، اتخذ قرار برفعها لانه سعر خام برينت اليوم 85 دولار للبرميل، الاسبوع الماضي كان 79، من 15 يوم كان 74 او 68 وقت اللي خفضوها، فعم ترتفع الاسعار العالميه، عم ترفع اسعار الطاقه داخليا، على الرغم وهون يعني انا يعني حماسي انه قرار تشكيل اللجنه هي بتاخذ عده مؤشرات بما فيها اسعار طاقه عالميا، بس المؤشرات هي الدوزان المعيار، الاقتصاد السوري هل يتحمل اسعار معينه، فتقدير الاسعار ان كان المازوت وكل الاسعار تخضع لاعتبارات اقتصاديه داخليه وليس فقط الاسعار العالميه. هلا اللي كنا عم نادي فيه من المره الماضيه واللي استضيفتوني على وجه حق وشكرا كثير على الاستضافه المره الماضيه والان، المسمار بالاخير انتهى بالفوته بالحيط مثل ما بدي، عم نادي بصندوق تحوط، ما بصير العب يويو مع المواطن او مع الصناعي، يعني الاسعار ارتفعت 12% اليوم، شو مصير السلع والخدمات اليوم بالاسواق؟ مصير اسعار الليره السوري؟ كله بده يترجم او يقرش او يسعر اسعار بالسعر الجديد، فبالتالي رح نشوف ضغوط تضخمية، وإن شاء الله هالشي يكون خاطئ للمرة الثالثة عم بقولها.
0: دكتور زياد، ألحظ منك يعني مآخذ على عمل اللجنة، صحيح ولماذا إن كان ذلك صحيحا؟
1: تماما، خلي المشاهدين يتفقوا معي او ما يتفقوا. حضرتك مانك قطاع عام او قطاع خاص، ليش مانك ممثل باللجنه؟ انا زراعي انا صناعي، الفعاليات الاقتصاديه كافه قطاع عام وخاص المفروض تكون ممثلة باللجنة وليس فقط مندوبين على الوزارات، ويكون عملها يومي مو كل اسبوعين ثلاثة بتسعر الأسعار، وما بتصدر الأسعار الرسمية لتعتمد بالكازيات أو محطات بيع المشتقات الطاقة غير بحسب معايير الاقتصاد السوري. هلا فكرة التحوط اللي عم نادي فيها ويمكن ما انحكيت كثير بس أنا عم بحكيها بكل المحلات وإن شاء الله تصير تريد، معلي شيء، إنه وقت تكون الأسعار عالية أنا بعمل صندوق كل شيء فوائد بحطه بالصندوق، وقت اللي بترتفع الأسعار شو شوي او تتغير، انا ما بغير اسعار، طلع من هالصندوق بعالج الاختلال او الفرق الهامش بين السعر المعتمد بسوريا والاسعار العالميه، بحيث انه ما اعمل خضه بالسوق. نحن بمنأى عن احتقانات جديده سيدتي، اليوم النشاط الاقتصادي او الصناعي خاصه عم نحكي على 50% من تكاليفه كلها طاقه، من نقل، من الاحتراق، من تصخير المي، من عمليات الانتاج، خطوط الانتاج ما بتفوت فيها، فما بالك بالمواد الاوليه. هلا سؤال حضرتك جوهري، ليش ما ارتفع اسعار الغاز؟ وكثير عالم رح يسالوا هالسؤال، طالما رفعتوا النفط معناتها مو اسعار عالميه. لا، حسب الاسعار العالميه، بس الغاز ما بستورده مركب اليوم بجيبه، ثاني نهار بجيب مركب ثاني، كل شهرين ثلاثه لاعمل عقود. فعقود الغاز على ما يبدو، وشبه متاكد بس خليني اقول دبلوماسي، على ما يبدو عاملين عقد من شهرين على اسعار المنخفضه ولسه ما خلصنا. هلا الجمعه الجايه بده يطلع قرار فردي برفع اسعار الغاز، ان شاء الله تنتهي الازمات بالمنطقه وينخفض اسعار النفط عالميا ويبقى الاسعار عندي بسوريا مستقره. بس بغض النظر شو عم بيصير بالاقليم او بالعالم كله، انا المفروض اسعار الطاقه تلبي معايير الاقتصاد السوري، نقطه انتهى.
0: دكتور زياد، لكن لا سمح الله في حال لم تهدأ الأوضاع في الإقليم، حتى هناك أيضا ترجيحات بإمكانية عودة الحرب وإن كان بشكل محدود مع إيران، هذا سينعكس أيضا على أسعار الطاقة مرة أخرى، كيف من المفترض أن تتعامل الحكومة مع ذلك حتى لا يرتد ذلك سلبا كما نشاهد اليوم مثلا على أسعار المحروقات وبالتالي على المواطن؟
1: ممتاز. هلا شغلتين، شغله استراتيجيه وشغله قرار. ست امينه، خلينا نحكي استراتيجيا، نحكى كثير هرطقات وزعبرات اقتصاديه. انا كدوله طالعه من اتون حرب 15 سنه ومن 50 سنه تراكمات، اتركيني من الماضي، فبدي ميكيات ما بعد النزاع. الدوله المفروض يكون دورها مركزي مؤسساتيا، ما بصير بس رجال اعمال ومجالس والى ما هنالك تصريحات، انا بدي اعمل خطه اقتصاديه متوازنه. هالخطه الاقتصاديه دور الدوله اكثر من قبل، مو بخصخص وبيع القطاع العام، مطلوب مني بالتعليم بالصحة. هلأ سؤال حضرتك الجوهري بالنسبة لي بصراحة، أنه أنا مفروض أعمل خطة اقتصادية متكاملة لبلدي، أمتص هالصدمات وأقلع من النشاط الاقتصادي، يعني بدي أنفاق على التعليم أكثر، بدي أنفاق على الصحة أكثر، بدي أعمل شبكات حماية اجتماعية، لأنه في ناس ما عم تقدر تكفي شهرة، ما بدي أحكي كلام مو حلو ومفهوم شو عم بقصد. هلأ الصناعي بدي أدعمه، بجوز ما أدعمه ماليا، بس أنا حكومة، حكومة دولة يعني مو لعبة، معي القرار، معي القلم، معي القرار بإيدي، بقدر صدر قرار وامحي قرار، بالقرار بعمل هذا بيسموح هذا مو مسموح، بعطي مزايا واعفاءات، برجع بعيد لعملية النشاط الاقتصادي. اليوم الاقراض هزيل، اذا قلت لك جمله بجوز تضحكي، اذا حطيتي 100 دولار بالبنك بيعطيكي 4 دولارات عليها فائده، بس اذا رحتي طلعي قرض من البنك بالدولار بيعطيكي 21%، فانا شو بدي بابراج وفراشات ومشاريع عملاقه قد ما كانت كثير كويسه ورح تنشا وهي بجوز ما تنشا كلياتها، اذا انا على مستوى الارض ما اقلع النشاط التجاري والصناعي والزراعي.
0: أسئلة وجيهة ربما برسم إجابة المسؤولين. دكتور زياد عربش، الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة، شكرا جزيلا لك. أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين ورقة النقاش الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا، بهدف إعداد قانون وطني شامل يعزز الحق في معرفة الحقيقة ويحفظ حقوق المفقودين وعائلاتهم. وتتضمن الورقة 12 محورا رئيسا تشكل أساس الحوار حول مبادئ القانون، من بينها حقوق عائلات المفقودين وكشف مصير المفقودين والمقابر الجماعية والبيانات والحمض النووي والتعاون الوطني والدولي ضمن نهج تشاركي يضم العائلات والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني. ودعت الهيئة أصحاب المصلحة لا سيما عائلات المفقودين إلى المشاركة في النقاش وتقديم مقترحاتهم، مؤكدة أن مساهماتهم تمثل ركيزة أساسية في إعداد قانون يعزز العدالة ويحفظ القانون. كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة بشأن جريمة تفجير كنيسة ماري الياس بدمشق، مؤكدة أن داعش كان يخطط لهجوم ثان في السيدة زينب بالتزامن مع التفجير. وأوضحت الوزارة في بيان أن داعش رصد الكنيسة بعد مشاهدة نعوة معلقة على بابها، حيث نقل عناصره المعلومات عبر سلسلة قيادية وصولا إلى الموافقة على التنفيذ، في حين كان يخطط بالتوازي لضرب منطقة السيدة زينب بريف دمشق ضمن الهجوم ذاته. وبحسب نائب وزير الداخلية عبد القادر الطحان، فقد تبنى داعش استراتيجية استهداف دور العبادة لإحداث شرخ مجتمعي في البلاد. أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية لوكالة سانا بأن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله. من جهتها أوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأن شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة كانت مخبأة بإحكام داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس.

0: ترقب وترصد لها، وكان هناك لدى الحكومة السورية معلومات حول هذه الشحنة بحسب ما وصلنا من معلومات بأنها يعني كانت مجهزة في وقت سابق لإدخالها إلى الأراضي السورية، لكن يبدو في البداية كانت مخطط لها أن تدخل عبر منفذ البوكمال القائم، ثم بعد ذلك اتجهت إلى منفذ التنف وتم إدخالها عبر صهاريج النفط التي تدخل إلى سوريا وتتجه نحو بانياس. في هذه الشحنة يوجد يعني بعض العبوات الناسفة، بعض يعني قطع الطائرات المسيرة، وأيضا يعني بعض الأسلحة الأخرى التي يعني تم إدخالها ربما إلى خلية معينة إلى الأراضي السورية. لكن التحقيقات ما تزال جارية مع يعني سائق هذا الصهريج، يعني للتأكد إذا ما كان هناك يعني جهة محددة كانت تترقب هذه الشحنة في الأراضي السورية، وتتابع الوزارة يعني هذه التفاصيل. إذا عدنا قليلا بالزمن إلى الوراء منذ يعني إسقاط النظام، هذه المنطقة شهدت إدخال كميات ليست بالقليلة من الأسلحة، وكذلك الأمر هناك يعني تم العثور على بعض المستودعات التي تحوي أسلحة وذخائر في منطقة البوكمال، والتي كانت هي تعتبر الخزان الأساسي للميليشيات الإيرانية خلال فترة سيطرتها على المنطقة، وكانت الحدود مفتوحة بشكل كبير بين الطرفين. كذلك الأمر يعني الأنفاق التي هي تربط يعني الطرفين السوري والعراقي أيضا كانت موجودة. عمليات الأمن الداخلي خلال الفترة الماضية تقريبا يعني جففت مصادر إدخال السلاح والمخدرات من تلك المنطقة. كذلك الأمر يعني وزارة الدفاع عززت المنطقة ب يعني بعض المجموعات من الفرق العسكرية، ونتحدث هنا عن الفرقة 86 التي يعني تواجدت نقاطها على الشريط الحدودي مع العراق، وما تزال تعمل على إنشاء، حتى يعني بحسب المعلومات التي لدينا ستنشئ وزارة الدفاع فرقة خاصة بالحدود السورية العراقية، وتنتشر على هذا السياج الذي هو يعني يعتبر طويل للغاية ومنطقة يعني صحراوية أو بادية، وتحتاج إلى كميات وأعداد كبيرة من عناصر الدفاع وأيضا الداخلية والمنافذ والجمارك في هذه المنطقة. يعني هي عملية تم تم إنجازها، وربما العثور على الأسلحة، و قد توقفت هذه العمليات منذ عدة أشهر بحسب المعلومات التي لدينا. يعني كما ذكرنا بأنها هي كانت تتم عملية متابعتها من قبل وزارة الداخلية في مدينة البوكمال، لكن كما ذكرنا يبدو أن المكان قد اتجه وهو منفذ التنف عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن كذلك الأمر.
1: أحد أصلابي من دير الزور، شكرا جزيلا لك. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات منازل مدنيين في قرية معرية بحوض اليرموك غربية درعا من دون تسجيل إصابات وفق مراسل تلفزيون سوريا. وبحسب مراسلنا فإن النيران انطلقت من تكنة الجزيرة العسكرية الإسرائيلية المقابلة للمنطقة، واستخدمت فيها الرشاشات الثقيلة، حيث طالت الطلقات منازل المدنيين ما تسبب بحالة من الخوف بين أهالي القرية. أعلن الدفاع المدني مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار لغم أرضي في جرار زراعي بمنطقة الكبينة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وأضاف الدفاع المدني أن فرقه عملت على نقل المصابين من المنطقة إلى مشفى جسر الشغور في إدلب لتلقي العلاج اللازم. هذا وتستمر مخلفات الحرب بحصد أرواح المدنيين وسط استمرار أعمال وزارتي الدفاع والطوارئ في تمشيط الأراضي الملوثة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله من دون هدم للمباني. وأضاف ترامب في لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية إن الرئيس الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في هذا الملف، وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة. كما قال إن على إسرائيل أن تعيد انتشارها في لبنان للتركيز على إيران.

مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفاد بأن البقاء في تلك المناطق يأتي في إطار حماية الحدود والمستوطنات القريبة من أي تهديد محتمل. وأضاف البيان أن كات شدد على أن إسرائيل لم تطلب يوما من الولايات المتحدة التدخل نيابة عنها لحماية حدودها، مؤكدا التزامها بحماية سكانها من أي تهديد. هذا وكان موقع أكسيوس قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي ترامب قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان وسوريا. أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون التزام الولايات المتحدة بتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا. وأوضح ويلسون في تدوينة على إكس أن وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كسلر قدم التزاما رسميا بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا بشكل سريع عقب بدء إجراءات شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يأتي في إطار مساع لإتاحة فرصة جديدة لسوريا، بما يتيح للشركات الأمريكية استئناف التصدير والاستثمار في السوق السورية. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لتلفزيون سوريا إن واشنطن تعمل على تسهيل الحوار بين العراق وسوريا بشأن مشاريع تطوير الطاقة المستقبلية. وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من الشركات الأمريكية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك بانياس.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه أبلغ نظيره الأمريكي بيت سيكسيث بعزم قواته على البقاء فيما سماها المناطق الآمنة في سوريا وغزة ولبنان. وبحسب بيان صادر عن

أفادت مديرية إعلام حمص بالسماح لشاحنات نقل النفط العراقي بمتابعة سيرها عبر المحافظة بعد استكمال الوثائق والإجراءات الإدارية اللازمة. وقالت المديرية في بيان إن الشاحنات استأنفت رحلتها إلى وجهتها النهائية عقب استكمال الأوراق الناقصة وتقديمها إلى الشركة السورية للبترول واستيفاء جميع المتطلبات الإدارية وفق الأصول المعتمدة. يأتي ذلك بما يضمن استمرار حركة نقل النفط وانسيابية مرور الشاحنات.

غادرت الدفعة الأخيرة من نازحي عفرين مدينة القمشلي باتجاه مناطقهم الأصلية بريف حلب، والتي تتألف من أكثر من 1000 عائلة. وأوضح نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، أوضح أن القافلة ستكون تحت إشراف الفريق الرئاسي وقوى الأمن الداخلي، وتمثل آخر من تبقى من أهالي عفرين المقيمين في المحافظة، مبينا أن انتهاء الامتحانات الدراسية واقتراب انتهاء الموسم الزراعي أتاح للعائلات فرصة العودة إلى مناطقها الأصلية. بحث نائب محافظ حماة محمد جهاد طعمة مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحث أوضاع المخيمات والنازحين في المحافظة. وبحسب المحافظة، فقد رأس الوفد الأممي كيفن جيمس المعين حديثا لسوريا، واستعرض الجانبان برامج ومشاريع المفوضية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية لتوحيد الجهود نحو الأولويات الملحة ولرفع كفاءة الخدمات وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضررا في مختلف أنحاء المحافظة. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إتمام عملية دمج الهيئات العاملة في المجال الاجتماعي والإنساني في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة. وذكرت الوزارة أن إعلان الدمج ليس إغلاقاً للمفاوضات بين الطرفين، مشددة على أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف. هذا وقال رئيس اللجنة المشكلة لعملية الدمج عبد الرزاق المحمد، قال إن المرحلة المقبلة من العمل تتضمن تشكيل فريق تقني لاستكمال عمليات نقل العاملين بعد تدقيق مؤهلاتهم العلمية واختصاصاتهم وتوزيعهم على الجهات التابعة للوزارة وفق الاحتياجات الفعلية.

0: يعاني عدد من عمال الخدمات في رأس العين بريف الحسكة أوضاعاً مالية صعبة بسبب انقطاع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر، وتداعيات المشكلة بشكل مباشر على لقمة العيش وحرمان أسرهم من الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
1: صار لنا اليوم 6 شهور رواتب ما استلمنا، وما عندنا امل نعرف مثل 15 شهر او شهر نستلم، ما نعرف. كل ما نسال يقول لك واحد ما عرف. المسؤولين ليش ما يحسون بهالعمال البلديه؟ بدلوا الاوروبيه، العامل البلديه مقدس، ليش بسوريا ما حد مقدسه، ما حد معتبر به، ما حد يعتني به، لا حد من يجيب طاريه رواتب. اليوم صار لنا 6 شهور، الله يكون بعوننا يا اخي، تبادلنا من هذا طينا وهذا ديننا. الله يقول لك العالم اشرت وجوهنا، العالم تريد حقها. ليامت ليامت احنا عمال البلديه ليامت، ما حد يطالب انه يقول خيو هالعمال ما عندهم رواتب، ايش عايزهم مو عايزهم، والله تبهدلنا يا اخي. ليامت هالحكومه تفطن علينا، ليامت كلها اندمجت الا احنا، ليش ليامت ليامت
2: ليامت ذول من دون رواتب. اهل السوق يطلبون لكلهم، والله ما جانا نفوت على السوق، ابو النيل ابو الكهرباء ابو الفروج ابو السمانه كله يطلبنا، والله وكيلك يعني ما جانا نفوت السوق، تمام؟ والله بيوتنا بالاجار، والله عم ادفع 1000 ليره تركي قسم بالله العظيم، انا صادق بكلامي، تمام؟ يعني ما لحق لا مصروف للبيت ولا لحق لكل شغله، يعني ايمت نظل من دون رواتب؟ يا بسرعة وقت ساعدونا جيبوا لنا رواتب، الله يوفقكم، يحجون لنا معاهم خلي يجيبوا لنا رواتبنا، يعني ايمت ظل هالوقت هذا؟
3: نحن نعلم ما يعانيه عمال النظافه في دائره النظافه بمجلس مدينه راس العين. حقيقه منذ 5 أشهر تسلموا مبالغ ماليه ضئيله، بعضها مقدم من جمعيات خيريه والبعض الاخر على شكل منحه شهريه من اداره المنطقه مبلغ 800,000، حقيقه لا يساوي الاعمال التي قاموا بها. نسعى الى ربطهم الان عن طريق المحافظه بعد تشكيل مجلس مدينه راس العين، قدمنا المقترح الى محافظه الحسكه، ستاتي لجنه التنميه الاداريه لربط هؤلاء العمال بالوزاره وصرف مستحقاتهم المتاخره في القريب العاجل ان شاء الله.
0: أعلنت محافظة دير الزور اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لمنع تكرار حادثة العبارة، منها توقف عمل العبارات النهرية مؤقتا لتعزيز إجراءات السلامة وحماية المدنيين.
4: الرحمة للشهداء، العزاء لكل العزاء لأهالي الضحايا. طبعا مباشرة في اليوم التالي قمنا بافتتاح الجسور المؤقتة رغم أنها لم تنتهي بشكل كامل، وذلك تخفيفا للضغط على الأخوة المواطنين. طبعا هذه الحلول تبقى حلول مؤقتة، بالنهاية سيتم افتتاح جسر السياسية وننتهي من هذه الحلول الترقيعية والمؤقتة. طبعا تم إيقاف العمل بالعبارات بشكل مطلق في مدينة دير الزور وما يحيطها، سيتم العمل فيها فقط في منطقة الميادين، وذلك أيضا لفترة مؤقتة ريثما يتم الانتهاء من أعمال الجسر الترابي والجسر الحربي. أيضا ممكن أن يكون هناك جسر حربي أيضا لتخفيف الضغط والعبء على الأخوة المواطنين، أيضا ريثما يتم الانتهاء من جسر الميادين الدائم والحيوي والاستراتيجي.
0: تواجه منطقة اللجاء بريف درعا نقصا واسعا في الخدمات الأساسية كوصول المياه والكهرباء وحتى الخدمات الطبية، ما يقف عائقا أمام عودة السكان ويضاعف معاناتهم في ظل غياب أساسيات الحياة.
5: رغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، يعاني إلى اليوم 11 تجمعا سكنيا في منطقة اللجاء بريف درعا من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ما يعيق عودة كثير من الأهالي إلى منازلهم.
6: احنا هون منطقة اللجاء منطقة فقيرة جدا، بتفتقر تقريبا لكافة الخدمات، من كهرباء، من مي، من طبابة، الشغلات الصحية أكثر شيء.
5: غياب الكهرباء ومياه الشرب يدفع السكان إلى الاعتماد على حلول بديلة ومكلفة، فيما يطالب الأهالي بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة.
7: احنا نعاني هنا لا يقل، القرية هاي سطح القدر لا يقل عن 300 نفر نعاني من جلة الخدمات، ماء لا توجد، كهرباء ما فيه، والعالم هاجرت كله من هذه القرية لجل الماء. فوق 300 نفر اللي مشردة كله بقرايا حوران من جلة المية، واحنا اليوم صاروا طالعين علينا عدة كشف ويوعدونا بالماء. أهم شيء إحنا عندنا المية والكهرباء، هاي هي مقطوعة، لا كهرباء لا ماء لا من جميع الخدمات، ولا حدا فاعل يستجوب معنا ومثلا ويخدمنا لو بشغلة بهالمية.
5: كما تشهد المنطقة نقصا حادا في الخدمات الطبية في ظل غياب المراكز الصحية، الأمر الذي يزيد من معاناة الأهالي خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين.
8: نحن نعاني من جميع أدوات الطبية، لا مشفى ولا مصوصف ولا صيدلية ولا شيء، أي شيء من حد يقرص عندنا جاهدين أقرب منطقة لنا يا الصلمين، من الصلمين على الشام طوالي السنة المضت قرصته وحنيش ابن جاري كمان ظلين خذناه وغير الشام، يعني لو انطولت شوية يعني يموت على الطريق.
5: ويقول الأهالي إن غياب المشاريع الخدمية والتنموية زاد من معاناتهم اليومية وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة. بين الدمار ونقص الخدمات تبقى إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الحد الأدنى للمقومات الأساسية شرطاً أساسياً لعودة الأهالي واستقرارهم في المنطقة. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
0: افتتحت مديرية نقل نهر في دمشق بحضور محافظ دمشق ووزير النقل بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية وتسهيل معاملات المواطنين.
9: هذه الدائرة في نهر عيشة لها ثلاثة مزايا بالمقارنة مع دوائر أخرى. المزية الأولى أن الوصول إلى الدائرة يتم من خلال حجز عبر المنصة مثل ما تفضل سيد المحافظ عبر الهاتف، والباركود سيكون موجود على صفحة الوزارة وموجود في مدخل هذه المديرية، فالمواطن بيعرف حاله بيجي بموعد معين بساعة معين. الخدمة الثانية في هذه الدائرة أنه في مواقف سيارات للمراجعين ضمن هذه الدائرة، المراجع ما بيصف سيارته برا وبيضطر يدور على مكان لحتى يصف، يدخل لجوا بتشوفوا في شاخصات موجودة مواقف للمراجعين، هي لزيادة الخدمة للمواطن. الشيء الثالث والأخير أنه نحن اليوم في بداية تجريب هذه الخدمة، المنصة عم تتجرب، لذلك سنواجه مصاعب متعلقة بعمل المنصة وفي مصاعب أخرى مرتبطة بجهات أخرى، رائحة الزمة، مرور، تأمينات إلى آخره. لذلك حرصنا أن نأخذ رأي المواطن، ففي الخروج من الدائرة موجود باركود لتقييم الخدمة، فالمواطن بيمسح الباركود وبيعمل تقييمه، وهذا التقييم مبهم يعني ما بنعرف مين، ولا يصل إلى الدائرة، يصل إلى مديرية معلوماتية في الوزارة.
0: في حلب تتواصل أزمة تراكم القمامة في المدينة رغم إجراءات الطوارئ التي اتخذها مجلس المدينة، والذي يعزو استمرار المشكلة إلى نقص الآليات والكوادر والحاويات، في حين يطالب الأهالي بتحسين خدمات النظافة لحماية الصحة العامة.
10: ما زال هذا المشهد حاضرا في مدينة حلب، وما زالت مشكلة القمامة وجها من وجوه المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي خصوصا في الأحياء الشرقية والوسطى، والذين يناشدون كلما التقيناهم بحلول جذرية لتحسين واقع النظافة في المدينة.
11: البلدية عم تشتغل بس عم بتطول، كل 3-4 أيام تجي بتشيل شيلة وعم بجينا يعني وسخ ورعانة وبق وناموس ودبين ما بيمون الليل يعني من وراء القمامة.
12: كانوا الحاويات كبار تنتين كبار وما يكفوا، هلا صاروا صغار عم بيتعبوا يعني أوام عم بتعبوا، فهمت علي شلون؟ العالم عم تضطر انه تكب برا، يعني السيارات عم يكبوا هون، البيوت عم يكبوا هون، بس عم بيشتغلوا يعني عم بيشيلوا حرام، يعني الصبح عم بيشيلوا سيارتين كبار من هون.
13: والله نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما بتجي بتلم يعني كل يوم أو يعني باليومين بالأسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة، يعني والطفضاي مثلا كل يومين أو ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية، أمراض فضوها بس أغلب الأحيان يعني عبصير تقصير بهيك شغلات يعني، فالعالم عم بتشوف الحاوية مليانة بدها تكف الأرض إجباري يعني.
10: خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس مدينة حلب قبل أكثر من شهر أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة ليس إلا عبر تعزيز فرق العمل وزيادة المناوبات ونشر مزيد من الحاويات وترحيل المكبات، إلا أن نقص الإمكانات وفق قولهم ما يزال عائقا، فالمدينة تحتاج إلى نحو 140 ضاغطة نفايات بينما المتوفر 47 فقط، كما يبلغ الاحتياج 4000 عامل نظافة في حين لا يتجاوز العدد الحالي 1400 عامل، إضافة إلى توفر نصف عدد الحاويات المطلوبة أي 2000 حاوية نظافة فقط.
14: مو الآليات لازم بعد 5 سنين ضغطات تتنسق بيكون خرجت عن الخدمة. عندنا أجدد ضغط عمره 25 سنة. فموضوع تهالك الآليات هي المعضلة الشاغلة والمعضلة الكبيرة عندنا في مجلس مدينة حلب. الإصلاحات كثيرة وتأخذ وقت كثير وما بتقوم بالعمل المثالي المطلوب منها لعمره الزمني ولقدمه.
10: تحسين واقع النظافة في حلب مرتبط وفق مجلسها البلدي بتأمين الدعم اللازم للقطاع من خلال رفضه بالآليات والكوادر والحاويات، تحديات يرى الأهالي أنها ليست مبررا كافيا لاستمرار أزمة باتت تشكل تهديدا واضحا للصحة العامة والمظهر الحضاري في حلب.
15: واقع النظافة في العديد من أحياء حلب ما زال مترديا رغم خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس المدينة منذ أكثر من شهر والتي أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة لكنها لم تنجح في إنهائها بشكل كامل. بالتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
0: اتفقت ألمانيا والنمسا على تعزيز برامج العودة الطوعية للسوريين بالتوازي مع المضي في عملية الترحيل القسري لفئات محددة. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت عقب لقائه بنظيره النمساوي جيرهارد كارنر في برلين، قال إن العودة الطوعية للسوريين ينبغي أن تكتسب مزيدا من الزخم، وأن السوريين الذين نجحوا في الاندماج داخل المجتمع الألماني يجب أن تتاح لهم فرص البقاء. من جهته أعلن كارنر أن النمسا أطلقت برنامجا مؤقتا يتضمن حوافز مالية إضافية للسوريين الذين ما تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة بهدف تشجيعهم على العودة إلى بلادهم. معنا الآن من برلين مراسلنا براء رزوق. براء، إذن يأتي هذا اللقاء بين ألمانيا والنمسا والاتفاق على برامج العودة الطوعية للسوريين بعد أيام قليلة على ما اقترحته ولاية هسن بشأن مكافآت مالية من أجل تشجيع السوريين للعودة إلى بلادهم. السياق الذي جاء فيه هذا الاجتماع وما نتائجه أيضا من الناحية العملية على لاجئين السوريين في ألمانيا؟
16: نعم آلاء، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه القضية، يعني قضية اللاجئين في الدول الأوروبية لا سيما هولندا النمسا وألمانيا، يعني تتصاعد هذه الحديث عن هذه القضية في الفترة الأخيرة. زيارة وزير الداخلية النمسا أمس الأربعاء إلى برلين يعني كانت زيارة لعدة أسباب، من بين هذه الأسباب بحث ملفات اللاجئين والتي يعني تختص فيها كما نعرف وزارات الداخلية هنا في ألمانيا والنمسا. وزير الداخلية الاتحادي الألماني ألكسندر دوبرنت قال أن ألمانيا والنمسا اتفقتا على ضرورة تسريع عودة اللاجئين السوريين ومنح مكافآت، أو وزير الداخلية النمساوي قال أنهم بدأوا بمنح مكافآت مؤقتة للعودة الطوعية، حوافز إضافية لمن يرغب بالعودة الطوعية. هذا السياق كما قلت ألا كان هناك يعني حديث عنه من قبل وزير داخلية ولاية هسن الألمانية منذ أيام في حديثه لإحدى الصحف الألمانية، والذي اقترح مبلغ ما يقارب 10,000 يورو كحوافز للعودة الطوعية. هذا المقترح أيضا كان هناك في وزارة الداخلية الألمانية كانت تناقش خطة في الفترة الماضية، تم تسريب هذه الخطة للصحافة الألمانية بأنها تود رفع الحوافز إلى قرابة 8,000 يورو للفرد الواحد الراغب بالعودة طوعياً إلى سوريا، هذه يعني أو المبلغ الذي يدفع حاليا كحوافز للعودة لا يتعدى 1000 يورو للفرد الواحد، والذين يدافعون عن هذه وجهة النظر هذه يقولون أنهم يعني يمكن أن هذا المبلغ الذي يمكن أن يعطى لهذا الشخص يمكن أن يستطيع من خلاله فتح مشروع في سوريا يمكنه من الاستقرار هناك. الحديث بين ألمانيا والنمسا عن قضية اللاجئين السوريين ليس جديدا، في شهر نيسان أبريل من العام الماضي عام 2025 كان هناك زيارة مشتركة لوزيري داخلية النمسا، وزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر ووزير داخلية النمسا كارنر زاروا دمشق والتقوا بوزير الداخلية أنس خطاب. لم تكشف حينها تفاصيل هذه المباحثات، لكنها كانت تتركز على قضايا اللاجئين وعودة اللاجئين. يذكر أن هناك اليوم يعني في هذه الأثناء يزور وفد ألماني العاصمة دمشق، هذا الوفد برئاسة وكيل وزارة الخارجية الألمانية، لكنه يضم أيضا ممثلين عن وزارة الداخلية، وكان هناك عدة لجان يعني أو وفود من وزارة الداخلية زاروا سوريا في الأشهر الماضية. منذ قرابة شهرين زار وفد من وزارة الداخلية الألمانية سوريا واطلع على الأوضاع في عدة أماكن بسوريا برفقة وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اطلعوا على حي جوبر الدمشقي وعلى مناطق مدمرة بالقرب من دمشق ليطلعوا على الواقع الحقيقي الذي يعني من الممكن أن يدفع هذا العدد من السوريين إلى البقاء وعدم العودة بالوقت الحالي لعدم توفر البنية التحتية ولعدم توفر أماكن سكن لهم في سوريا.
0: نعم، براء رزوق مراسلنا من برلين، شكرا جزيلا لك. في ملف غزة، أفادت وكالة الأناضول بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بقصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة منذ فجر اليوم. وأشارت الوكالة إلى توسيع جيش الاحتلال لنطاق سيطرته في المناطق الشرقية من مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية للمدينة. معنا الآن من غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، إذن ما تفاصيل هذا القصف الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة والذي استهدف عدة مناطق في القطاع، وما هي هذه المناطق وتداعيات هذا القصف المتجدد؟ شروق، يبدو أن شروق لا تسمعنا. في الخبر اللاحق، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت اختتام محادثات روما بين لبنان وإسرائيل بعد المناقشات التي وصفتها بالبناءة والإيجابية. وأفادت السفارة بوجود توافق على هيكل عملي للمنطقة التجريبية، مشيرة إلى أن صيغته ستستكمل على أن يتم البدء بتنفيذها في الأيام المقبلة. وأضافت أن الأطراف ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. بالعودة إلى مراسلتنا شروق شاهين من قطاع غزة، شروق نرصد معك مستجدات هذا القصف الإسرائيلي والصاروخ والمدفعي على قطاع غزة اليوم وتداعياته.
17: نعم ألا، يعني تداعيات هذا القصف العنيف الذي استهدف مناطق عدة في غزة منذ مساء الأمس وحتى الآن، وقوع 4 شهداء هؤلاء فقط في مدينة غزة، نتيجة القصف الجوي وأيضا المدفعي الذي تركز على المنطقة الجنوبية تحديدا على حي الزيتون بالقرب من مفترق دولا، وهذا المكان شهد حركة نزوح من المواطنين والعائلات الفلسطينية بعد تقدم الآليات الإسرائيلية باتجاه هذا المكان بعد أن كانت تتواجد في المنطقة الشرقية لمدينة غزة. ويحاول الجيش الإسرائيلي يوما بعد آخر توسيع مناطق الخط الأصفر ويسرق مزيد من الأراضي الفلسطينية في القطاع. لربما الغارات العنيفة هي التي استهدفت في ساعات فجر هذا اليوم المحافظة الوسطى لقطاع غزة. نتحدث عن مخيم البريج وسط القطاع، قام الجيش الإسرائيلي بتحذير منزل في ذلك المخيم، وبعد دقائق محدودة جدا قام باستهداف المنزل والمنازل المجاورة. 12 منزلا دمرهم الاحتلال الإسرائيلي في هذا المكان، وهذا يعني تشريد عائلات فلسطينية إلى الخيام وإلى المراكز الإيواء التي هي أصلاً مكتظة بالنازحين. هذا المربع ليس هو الوحيد الذي تم استهدافه، هناك في مخيم النصيرات أيضاً وكذلك في مدينة دير البلح وسط القطاع. وبالتالي نتحدث عن ليلة عنيفة بالفعل كانت على المحافظة الوسطى نتيجة الغارات العنيفة التي استهدفت المربعات السكنية وحالة النزوح أيضا التي شهدتها المخيمات الفلسطينية وكذلك مدينة دير البلح. إضافة إلى ذلك نتحدث عن استهدافات أخرى مثل ما جرى قبل قليل في ميناء غزة، استهداف لخيمة تؤوي نازحين وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني، وأيضا مركبة مدنية في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة تحديدا مدينة خان يونس في منطقة المواصي، وهي المنطقة التي يتواجد فيها مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين. أكثر من 10 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار وحتى الآن القصف الإسرائيلي لم يتوقف، وأعداد الشهداء تزداد كل يوم عن آخر. نتحدث عن تجاوز أعداد الشهداء أكثر من 1000 شهيد حتى هذه اللحظات نتيجة الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف على قطاع غزة. إلى جانب ذلك الحالة الإنسانية تتضاعف سوءا خاصة مع إغلاق المعابر وتحديدا الحالة الصحية لدى سكان القطاع. كان هناك تصريح لافت من الصحة في غزة تتحدث عن تسجيل 5000 حالة أسبوعيا مصابة أو تصاب بالجدري المائي بين النساء وأيضا الأطفال، في ظل عجز لدى الكوادر الطبية من تقديم العلاج اللازم لهذه الفئات التي تصاب بشكل أسبوعي.
0: شكرا جزيلا لك شروق شاهين مراسلتنا من غزة. أعلن الجيش الكويتي تصديه صباح اليوم الخميس لهجمات بطائرات مسيرة معادية، مؤكدا أن أصوات الانفجارات ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية سعود العطوان قد أعلن يوم أمس الأربعاء رصد 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الكويتي، مبينا أن القوات تمكنت من اعتراضها والتعامل معها. كما وأعلن الجيش الأردني إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه فجر اليوم من دون أن تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. وأوضح الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ، في حين تعاملت فرق سلاح الهندسة التابعة للجيش الأردني مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وقامت بتأمينها. قال الجيش الإيراني إن الهجمات الأمريكية لن تتمكن من فتح هرمز، وأن المضيق سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بالنظام القانوني الإيراني فيه. وأضاف الجيش الإيراني أن العدو أنشأ ممرا غير قانوني جنوبي مضيق هرمز، وتم التصدي لذلك واستهداف السفن المخالفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التزام أمريكا بمذكرة التفاهم وفرض القوانين الإيرانية في هرمز هما سبيل لإعادة فتحه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى تسوية مع بلاده بشأن الحرب، وأضاف ترامب أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا، كما قال إنه من الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. وردا على سؤال ما إذا كانت إيران لديها مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بشن هجمات على الجسور الإيرانية، قال ترامب إنه لا يجب تحديد مواعيد نهائية بشأن إيران. وصلنا إلى ختام الجولة، إلى اللقاء.

0: صناعة كانت تشغل آلاف السوريين اليوم تواجه خطر الاندثار والتراجع، رسوم جمركية مرتفعة، تكاليف إنتاج متصاعدة، ومنتجات مستوردة تنافس المحلي في عقر داره. ماذا يحدث لقطاع الألبسة السوري؟ ومن المسؤول عن هذه الأزمة؟ وهل ما زال بالإمكان إنقاذ هذه الصناعة؟ هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مثلاً في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ. هذا الحكي في ربيع 1972.
2: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
1: تمام. أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
2: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
1: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
3: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مرحبا. حلقة وسط البلد اليوم ما راح تكون مثل كل حلقة. اليوم ذكرى واحدة من أشد اللحظات إيلاما بسوريا الجديدة، إذا مو أشدها. ولذلك قبل ما نحكي أي شيء راح نقول الله يرحم شهداء الجبل، دروز ومسيحية وبدو. الله يرد المهجرين كل المهجرين. الله يرد المفقودين كل المفقودين. سنة لا رجعوا المهجرين، لا مهجري القرى الدرزية ولا مهجري البدو، لا تعلموا أولاد البلد ولا قدموا امتحاناتهم. لأيمت؟ ما في ضوء بآخر هالنفق؟ أيمت رح تتداول الجراح؟ وأيمت رح يلتقوا المفقودين؟ وأيمت رح يقدموا الطلاب امتحاناتهم؟ وأيمت وأيمت؟ هل في حل؟ هل يمكن أن تستعاد الثقة بين الدولة ومجتمع السويداء؟ شلون؟ هل بتكفي العدالة والحقيقة والاعتراف لحتى نرجع ثقتنا ببعض؟ دروز وبدو، دروز سنة، دروز ودروز كله، والأهم مجتمع السويداء بكل ألوانه مع الدولة. إذا بتكفي الاعتراف والإقرار شو لازم يصير؟ وإذا ما بيكفوا شو المطلوب؟ شلون نحنا وإنتو رح ترجع نحنا مش نحنا وإنتو؟ شلون فينا نحمي حالنا من إسرائيل اللي فخاخها إجت على حساب دم دروز وكل أهل الجبل من كل المكونات؟ وأسئلة كثيرة كثيرة بحلقة ما رح تكون مثل غيرها. ما رح يكون في عنا فقرة مناظرة الشباب، مش تقليلا من أهمية مشاركة الشباب مثل هاليوم، بس لنفتح مساحة أكبر للحوار. ولأنه الحلقة مش حلقة عادية، خليكم معنا، بنلتقي بعد فاصل قصير لنفتح واحدة من أعقد ملفات سوريا اليوم. خليكم. بداية خلوني أخبركم عن سؤال حلقتنا الليلة، وبرأيكم من الجهة المؤهلة لقيادة جهود الوساطة لحل أزمة السويداء؟ هل هي لجنة خاصة من مجلس الشعب؟ هل هي المجتمع المدني والأهلي؟ هل هي وساطة عربية؟ أم هي لجنة خاصة تشمل كل ما سبق؟ مثل العادة امسحوا الكيو آر على الشاشة الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة رح أخبركم عن نتيجة الاستبيان. بداية وخليني قبل ما أرحب بضيوفي بالاستوديو، خليني أحيي شجاعة كل اللي موجودين بالاستوديو، واليوم كلهم ضيوفي للأمانة، ما عندنا حضور وضيوف اليوم. كان الغاية أنه بالبداية نحن نحاول نفتح المساحة كثير أمام عدد كبير من الكتاب والأكاديميين السوريين، بس بصراحة فوجئنا بحجم الإحجام. قادرين نحن، قادرين حجم الضغط اللي عليه تحت الناس، بس يعني شوي محبط أنه الشباب كانوا أكثر إقداما، يعني شباب يعني ما فيهم الدكتور مهي والأستاذ علي. الحقيقة كان مفاجئ لنا كثير أنه كل يوم الاتصال مع العدد كبير، وكل يوم كان اعتذارات. كل التحية للي اعتذر ومعه حق باعتذاره، نحن مقدرين طبعا الظروف، بس كنا بنتمنى أنه نكون أكثر إقداما. وأكبر تحية للحضور كلهم اليوم بالاستوديو. راح ارحب بالدكتور مهيب صالح، كاتب واكاديمي، واستاذ علي عيد، صحفي وكاتب، وبعد شوي راح نتعرف على باقي الضيوف بالاستوديو. ولاحقا راح تنضم لنا ايضا من الكاتبه والناشطه الحقوقيه هنادي زحلوط من مدينه بو جنوب فرنسا. وخليني ابدا بسؤال الاساسي، وهالمره راح ابدا المايك مع الاخوان. خليني ابدا بسؤال اساسي اليوم. اذا بدي اطلب من كل واحد كلمة أو ثنتين بس عن وصفه ما تم بالسويداء قبل سنة، شو بيحس؟
1: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. أنا حمزة محمد فهيد من منطقة اللجاء بريف درعا الشرقي من عشيرة المدالجة. أنا ما بعرف بنفسي أني من عشيرة واحدة، أنا من كل سوريا. أنا اليوم مبسوط أني موجود في برنامج وسط البلد، يعني أنا يعني ما شاء الله الاسم شدني كثير. وسط البلد، أنا وين ما أكون هو وسط البلد. أنا على يميني حسام عياش ومحمود الجوابرة، وقدامي فؤاد حميرة، ووراي ميس كاف، وعلى يساري مشعل تمو. إحنا أبناء الثورة السورية. اللي صار بالسويدة بتموز 2025 السنة الماضية مثل الأيام، بصراحة كان شيء مؤسف ومحزن. إحنا ما كنا نتمنى نوصل للي وصلنا له، لكن للأسف أنه كثير جهات عملت على أنه نوصل للي صار بتموز. واحنا نتمنى انه ان شاء الله قريبا نتعافى من اثار اللي صار بتموز. طبعا الامر مو سهل، الامر صعب وبده جهود كل الناس من كل المجتمعات السورية. الامر ما بيخص السويد لحالها، الامر ما بيخص جماعة معينة ولا فئة معينة من الشعب السوري، هو يخص كل السوريين، لانه الجسد اذا يتعب منه مثلا جزء او عضو فكل الجسد راح يكون تعبان. بالمناسبة انا احد مصابي الثورة السورية، والحمد لله لنا شرف كان بمشاركة بالثورة، قدمت قدمي اليمين وعيني اليمين، لكن الحمد لله كسبنا انه سقط النظام اللي احنا طلعنا ونادينا بالحرية والكرامة، واليوم احنا عم نعيش هاي الحرية اللي احنا عم نشوف برامج حوارية هاي ما كانت تصير سابقا.
0: عقبال السلام يا أستاذ
1: ان شاء الله.
0: تفضل أستاذ، بس إذا سمحت وقف وانت عارف حالك.
2: يوسف أبو قنصول طالب جامعة.
0: علي صوتك.
2: يوسف أبو قنصول طالب جامعة.
0: من وين حضرتك؟
2: من السويدة.
0: من السويدة.
2: الأستاذ اختصر كتير حكي، هي فعلا مأساة، مأساة كتير كانت صعبة على الكل، وأكتر شيء بشع حاليا يعني لهلا موجود هو خطاب الكراهية، كتير منتشر بكل مكان، إن كان على الفيس، إن كان بين المجتمعات، طلاب جامعة أو أو أو. فهذا الشيء لازم له حد بصراحة.
0: تلاقيها غريبة عليك انك قاعد درزي قاعد من جنب ابن عشير؟
2: لا بالعكس.
0: اكيد؟
2: اكيد طبعا.
0: تفضل يا انس.
2: اكيد طبعا.
0: تفضل.
3: مساء الخير، هديل ابو فراج طالبة. هلق الشيء اللي صار يعني ما حدا كان متوقع انه يصير اساسا بكل شيء، وخصنص انه الشيء اللي راحوا ضحايا كانوا اطفال ولا كانوا نسوان ولا كانوا ناس كبيرة مثلا بالعمر. الشيء اللي صار ما كان حدا متوقع له، بس احنا بنتمنى انه نرجع نعيش بسلام بغض النظر ونصير ايد واحدة وشعب واحد مثل ما كنا قبل، لانه ما كنا نحن
0: متفائلة. نعم. بصراحة متفائلة بصراحة.
3: هلق متفائلة إن شاء الله يا رب، هلأ أكيد متفائلة، بس الشيء اللي صار خلى جواتنا خوف، خوف من كل شيء.
0: أنت من السويدة معك؟
3: نعم.
0: أنت من السويدة حضرتك؟
3: أنا أهلي وناسي، أنا من صحنايا بس أهلي وناسي وعائلتي كلها بالسويدة، ونحن بالنهاية كلياتنا بلد وحدة ودين واحد، نحن ما بحياتنا ما فكرنا نحكي بهاي المواضيع، بس نتمنى السلام لكل شيء.
0: في حدا حاب يحكي أيضا من الهي؟ خلينا عندك الدكتور مهيب، وهالمرة أول مرة بعكس الهي. كلمة أو ثنتين اللي صار بالسويدة شو؟
4: ألم كبير يضاف إلى الألام الكبيرة للشعب السوري منذ سنوات. نتمنى أن تزول كل الآلام في سوريا.
0: كمان رح أسألك متفائل؟
4: متشائل.
0: شو يا أستاذ علي؟
5: الحقيقة اللحظة أنا بعتبرها اللي حصل فيها ما حصل هي لحظة الاستثمار في الشك الذي زرع طويلاً، واللي المرحلة الأخطر تبعه هي كانت بعد عام 2011. لاحقاً ممكن نوصف طبيعة الشك اللي تم زرعه داخل الشارع السوري. أنا متفائل جداً.
0: أنت متفائل جداً؟
5: جداً.
0: ليش؟
5: متفائل لأنه كل الأحداث التاريخية بهاي المنطقة علمتنا أنه المجتمعات المحلية استطاعت تخطي
0: آلامها.
5: آلامها، استطاعت تخطي الأحداث الصعبة التي حصلت فيها. لا ننسى أنه حتى المنطقة الجنوبية، خلينا نحكي على صعيد درعا والسويداء، كيف تم التحضير طويلا من قبل أجهزة المخابرات لعمليات الخطف المتبادل. هذه العمليات التي هدفت إلى شق الحقيقة المجتمع المحلي في الجنوب السوري بين محافظتين، واللي أنا أشبه هاتين المحافظتين بفلقتي قمر. يعني الحقيقة في تكامل رهيب بين المحافظتين، وأنا ما عم بحكي مجاملة ولا عم بحكي. أنا كنت أنتقل من بصرة للقرية أو لعرة أو للمجامر مثل ما بنتقل من بصرة لمعربة أو للسهوة، وربما كان أسهل لي أحياناً، أحب أروح من هناك لاقي الهوى كمان أكثر عذوبة في كثير من الأحيان. لكن تم الاستثمار الحقيقة في مسألة شق الصف في المنطقة، عمليات اختطاف، عمليات، وكان في عوامل مختلفة لهذا الموضوع واستطعنا التغلب عليه. وأعتقد دكتور زيدون أنت كنت على اطلاع واسع مثلا بتجربة لكتب ورق وارسل لك ماذا فعلت بين على مستوى المجتمع المدني بين نخب بين السويداء ودرعا. لذلك علينا أن نتفائل، والحقيقة ما في خيار غير التفاؤل.
0: طيب خليني أحكي هالشغلة قبل ما نكمل ونشوف التقرير اللي استطلاع الرأي اللي تم من كل المحافظات أو من عدد المحافظات الحقيقة. عمليا أول إشي نحن لا لقنا حدا مشان تكونوا بالصورة ولا شفتوا، اللي راح تشوفوه هلأ هو المفاجأة تبعت الفريق. الفريق لما إجا قرر يصمم الحلقة كنا عم نسأل بعضنا وين المحافظات اللي راح نستطلع رأيها، فكان في رأي جزء أساسي من الفريق إنه راح نروح على المحافظات المعنية بألم والانتهاكات الواسعة والجرائم الكبرى اللي صارت بالسويدة 2025. فرحنا على درعا، رحنا على الرقة، رحنا على الدير بالبعد العشائري، رحنا على المناطق المحاذية لمجتمعات الدرزية، رحنا على دارية. بالمحصلة لما اجى النتيجة التقرير كان السؤال انه نحن شو بدنا نترك منه، شو بدنا نشيل منه، فاخر شيء كان القرار ما رح نشيل منه شيء. التقرير طويل شوي بس مشان اللي قال للناس، قال للسوريين انه والله ما حدا كان متعاطف وما حدا كان هي، خلينا مع بعضنا خلينا نتابع التقرير ونشوف الناس بسوريا شو قالوا.
6: السويدة بخير، دارية بخير،
7: ملف السويدة حلوله عشائرية بحتة،
8: ما في حل في جميع محافظات سوريا إلا تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.
9: في البداية العمل على محاسبة فعلية لكل من اقترفت يداه انتهاكات وقام بانتهاكات تجاه المدنيين في المنطقة، ثم العمل على فتح قنوات تواصل ويعني مصالحة حقيقية، وأيضا العمل على يعني تقارب وجهات النظر مع تيارات داخل محافظة السويداء.
7: ملف السويداء حلوله عشائرية بحتة، تفعيل المضافات والوجهاء العشائر وزرع الثقة بين الجنبين. طبعا بس زرع الثقة والأمور صار في بيناتنا مثل ما كنا بالأول، مثل ما احنا مرتبطين معهم، يعني احنا مفروضين على بعضنا بالنهاية، يعني ما فيش اشي اسمه سويدة وسوريا، سويدة هي سوريا وسوريا هي السويدة.
10: أهلنا في السويداء أهل النخوة والوطنية والعروبة الأصيلة، وأي خلاف موجود لا يتم حله إلا عن طريق فتح قنوات حوار وتواصل وطنية وطنية سورية سورية
11: للمصالحة الوطنية، نزع فتيل الاحتقان الطائفي، تعزيز الثقة، دمج الفصائل المحلية، جبر التعويض.
12: نتمنى منهم انه نقعد نحن وياهم على طاوله واحده وعلى مائده واحده وشوفي عندهم، نحن اذا في عنا اخطاء نحن بنحلها، عندهم اخطاء بنحلها مع بعض، وبنرجع بلد واحده واخوه نحن، وما في لنا الا الحوار مع بعض حتى نعيش بسلام وامان، بكفيها البلد اللي صار فيها، وان شاء الله بترجع البلد كلها وبيرجعوا الغايبين ونعيش حياه حلوه نحن واهلنا بالسويدة وبدارية وبكل القدر العربي السوري ان شاء الله.
13: نقعد يتحاوروا ويتفاوضوا مع بعضهم ويصير الامن والامان والسلام، عرفت شلون؟ وما يصير مشاكل عاده، يصير في عداوه بين بعضنا ونفوت نطلع انه خلاص بالامان، محافظة السويدة على منا وفينا، يعني من سوريا جزء من سوريا هي، يعني هن اهلنا ونحن اهلهم، عرفت شلون؟
6: السويدة بخير، دارية بخير، طرطوس بخير، ابن دارية بخير، نحن ان شاء الله من الفات السنين متعاشين. ونحن أهل وأخوة، بس بدنا يحكموا العقل إن شاء الله مشان يصير حل.
14: أنا برأيي إنه السوشيال ميديا هي عم تضخم الأمور الحساسية، الشعب بالنهاية واحد وما في مشاكل بين أهل السويدة وبرا، يعني برا السويدة. أنا عندي أصدقاء يعني من السويدة، نحن شعب واحد.
8: ما في حل في جميع محافظات سوريا إلا تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.
15: أولى خطوات الحل هي الاعتراف بالأخطاء، فمن الشجاعة أن يعترف الطرفين بأخطائهم. ثانياً يجب أن يكون هناك الحوار، حوار سوري سوري، لمعالجة كافة الملفات الشائكة. طبعاً هناك حالة عدم ثقة وهذه هذا الأمر معروف، من الممكن أن يكون هناك أيضاً هذا الحوار برعاية عربية.
16: مشكلة السويداء هي مشكلة وطنية ولا بديل عن الحوار الوطني، نحن بحاجة إلى مؤتمر حوار وطني يضم كل مكونات الشعب السوري بما في ذلك أهلنا في السويداء. المشكلة السورية لا تحل إلا بالحوار الوطني، والمخرج الحقيقي والمخرج وطني،
17: والحلول السلمية يكون باجتماع وحوار وطني مع جميع مكونات سوريا ويشاركونهم الرأي. بالأخير احنا يعني وجهتنا أنه أهلنا اللي بالسويداء يخلصون من المحنة اللي هم فيها حاليا، يعني الوضع السيء حاليا والوضع المعيشي. فنتأمل أنه إن شاء الله بالأيام المقبلة يكون في خير يا رب.
13: ملف السويدة ملف بحاجة لوعي وتشكيل لجان من الطرفين لا يقدروا يعني يحطوا خطة للمصالحة نتيجة الأعمال اللي حصلت. يعني
9: والله الناس الواعية تتدخل بالموضوع، الناس الفكرة يعني مشايخنا ومشايخ أهل المنطقة بسويدة يتدخلوا يحلوا الموضوع. يعني في فتنة، في ناس كثير فلول، يعني ناس كثير عم تحاول تخرب البلد، ولكن يعني معية الناس معية مشايخنا بإذن الله تنحل الأمور.
13: بالنسبة للسويدة يعني نحن السويدة منا، والسويدة يعني جزء كبير من سوريا،

0: سويدة من أولى أولويات الحديث فيها؟
1: هذا الملف يحتاج للعمل على خارطة الطريق تشمل حلول استراتيجية تحقق الاستقرار المستدام للمحافظة، منها حل سياسي شامل بالإضافة لحوار على مستوى وطني وعلى مستوى المحافظة.
2: من جهة ثانية يجب أن يكون هناك جبر للضرر للضحايا والمفقودين وإعادة الحقوق والمظلوميات إلى أصحابها.
3: الدكتور مهيب عم بيقول لي خلصت حلقتي. 15 مقابلة شفتوهم. احنا تلفزيون بنعرف نشتغل شغلنا كثير كويس وما ممكن نجرب نقول للناس انه احكي كويس لانه حابين نجبر صدوق، نحن حابين نجبر صدوق قولا واحدا. بس الله وكيلكم، صدق الله الفريق كان مذهول، واتصل فيني احد الاعضاء الفريق ليقول لي زيدون نجحنا، كل الناس عم تحكي بايجابية. انا بصراحة ما تفاجأت، السوشيال ميديا عم بتقول للناس وكأنه انتركوا لحالهم، كل السوريين كانوا عم يتوجعوا. استاذ علي شو رايك بعد سمعته؟
4: الحقيقه في بعض اللي طلعوا انا تفاجأت انه فعلا حاورتهم شخصيا، مثل المحامي اكرم الشحمه. بعد الاحداث انا نزلت على قرى حوران ومن بيناتهم نزلت على بصرة وحبيت التقي بالمجتمع المحلي باحدى المضافات، لانه فعلا بلش يدخل لنفسي نوع من الشك بانه هناك موقف محلي يشبه تماماً المخاوف التي تحكى في وسائل التواصل الاجتماعي، إنه مجتمع السويداء والغير مقبول أصبح على المستوى السوري، وفوجئت بأنه لا، النظرة معاكسة تماماً، إنه ما حصل في السويداء هو لحظة ألم تعنينا جميعاً. نحن جماعة عايشين نحن وياهم هذول، صرنا دهر يعني وقت طويل. وحدا من المجتمع المحلي ذكر لي، قال لي يعني ربما ما بيتذكر، وحتى لما داعش هجمت على السويداء عام 2018 راحوا شبابنا فزعوا من هون ومن بصرة الشام ومن معربة ومن المحيط، وكان في شهداء، لكن مثل هذه اللحظات لا يستذكرها الناس، يعني تحت تأثير فعلا الصدمة التي حصلت. لذلك أنا حقيقة مش متفاجئ بهذا الكلام، وهذا أنا عم أشوفه وعم بلمسه بحواراتي على المستوى الشخصي كمواطن سوري، مع على الأقل مع أهلي، مع بيئتي، مع محيطي، مع كثير من الناس، ولا يخلو من وجود نقاشات حادة الحقيقة على مستويات مختلفة. يعني داخل المجتمع المدني شكل حوار يختلف عن، وأقصد في ذلك النخب، يختلف عن الحوار داخل البيئات السياسية والأشخاص المستقطبين، مثلاً الأشخاص الذين ينتمون إلى بيئات مقاتلة سابقاً، أو الأشخاص على سبيل المثال الذين يحملون أجندات أو
3: دكتور مهيب، أنت بس طلعت لي قلت لي خلصت حلقتك زيدون، ليش؟
5: هلق بالبداية يعني يجب القول بأن كل أبناء محافظة السويداء مشروكين بالألم، يعني كل الأبناء كانوا دروز أو عشائر أو سنة أو مسيحيين. على فكرة في محافظة السويداء سنة ليسوا عشائر.
3: طبعاً.
5: وكان بودي إنه بالمقدمة كنت تشير لهذا الموضوع.
3: أنا يمكن قلت هيك شيء.
5: قلت فقط البدو.
3: لا قلت بدو، قلت سنة ودروز. يمكن أوكي أكل.
5: على كل حال، لكن بالموقف السياسي ليس الكل مشروكين بموقف واحد، وهنا الخطأ الذي يرتكبه السوريون بحق أبناء محافظة السويداء، إذ يضعون الكل في سلة واحدة. حتى من خلال هذه اللقاءات، بالرغم من أنها مشجعة تدعو إلى الأمل، تدعو إلى إيجاد مساحة مشتركة بين السوريين لحل مشاكلهم في الداخل من دون تدخلات خارجية، لكن يجب أن نخرج من مسألة التعميم، لأن في التعميم تعمية. ليس كل أبناء محافظة السويداء في سلة واحد في السياسة،
3: وليس كل أبناء سوريا،
5: وليس
3: كل أبناء العشائر أيضا في سلة واحد.
5: ضبط. إذا محافظة السويداء مثل أي منطقة في سوريا، فيها وجهات نظر مختلفة متعددة، فيها آراء مختلفة، لا يوجد اتفاق كامل، لا يوجد كما يقال.
3: طب شو اللي غير؟
5: وحدة الصف، وهذا كلام كله من أيام النظام السابق، وحدة الصف والرأي الواحد وعدم قبول الآخر، هذا كلام يجب أن نخرج من دائرته لنذهب إلى دائرة أو إلى مساحة أوسع من الحوار، من التفاهم، من الجلوس على طاولة واحدة نحن كسوريين.

0: لبناء مفهوم جديد للمواطنة يقوم على
1: جاهز المجتمع السوري بالدروز والمجتمع السوري من خارج السويداء
0: مرة أخرى
1: جاهزين للحوار برأيك؟
0: مرة أخرى لا أنا لا يعني لا أقبل أن يقال دروز وسنة لأن في هذا تعميم أيضا وفيه تعمية. الدروز مثلهم مثل السنة مثل المسيحية مثل العلوية مثل أي مكون مكونات الشعب السوري اللي هو بطبيعته مجتمع تعددي مجتمع متنوع. وأنا بوجهة نظري هذا التعدد وهذا التنوع هو ميزة للمجتمع السوري إن استطاع السوريون أن يستفيدوا من هذه الميزة. هي ميزة نسبية في الاقتصاد عندنا شيء اسمه ميزة نسبية. هذه ميزة نسبية للشعب السوري هذا التنوع هذا التعدد. لكن للأسف الشديد كل الأنظمة التي توافد على سوريا لم تستفد من هذا التميز وهذا التنوع، لم تراعي هذه الخصوصيات في بناء نظام سياسي اقتصادي اجتماعي يراعي هذه الخصوصيات للأسف الشديد. حتى بعد سقوط النظام في 8 من كانون أول ديسمبر 2024 قدوم إدارة جديدة وفق توافقات دولية وإقليمية إلى سوريا أيضا يعاد إنتاج النظام السابق لكن بشكل آخر بطريقة أخرى بلبوس أخرى للأسف الشديد. وهذا ما وجدناه مثلا في مجلس الشعب وتكوينات مجلس الشعب مثلا كل اللجان لنقل التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية بدءا من لجنة الحوار الوطني إلى لجنة الهيئات الناخبة أو هيئة انتخاب مجلس الشعب إلى لجان السلم الأهلي إلى لجان التحقيق لم يكن هناك عضو واحد من محافظة السويداء يمثل هذه المحافظة.
1: خليني أسألك بشكل معاكس، اليوم السويداء إذا عين شخص راح تقول السويداء لا يمثلنا، ما ممكن تقراها أنت أنه عدم تعيين حدا من السويداء بمجلس الشعب هو انتظار كي تختار السويداء من تريد، بمعنى أنه اليوم هلا مين ما عينت أنت من السويداء راح ينقال أنه أخي هذا لا يمثل على الأقل ضمن السويداء، فأترك المكان شاغر إلى أن يبرأ جرح السويداء ثم نملأ هذا الفراغ.
0: في الآلية التي تم فيها تعيين أعضاء مجلس الشعب سواء من الهيئات الناخبة التي كانت أعداد محدودة من المجتمع أو من حصة رئيس الجمهورية 70، في هذه الآلية يتعذر في محافظة السويداء تعيين هيئة ناخبة وإجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية.
1: فليش نعين؟
0: لكن ترك المقاعد شاغرة هذا يعني هناك عزل سياسي أيضا لهذه المحافظة. لماذا
1: هل تعتقد انه هذا
0: بس ليكمل جملة واحدة لان النظر الى محافظة السويداء والى طائفة بكاملها على انها كلياتها تصب او هي صف واحد او سرب واحد او نسق واحد وهذا شيء بالسياسة خاطئ جدا. محافظة السويداء مرة اخرى مثل اي منطقة مثلنا نحن على هذه الطاولة لا يمكن ان نكون متفقين على كل الامور وفي رأي واحد.
1: أستاذ علي أنت بوافقه أنه هذا عزل للسويداء ولا هو ترك المكان إلى أن تتمكن السويداء من إيجاد
2: مكان؟ يعني هو اللي تفضل فيه دكتور مهيب مهم جدا يعني ورأي وجيه لا يمكن يعني تجاوزه، لكن بالحقيقة علينا أن ننظر إلى الصورة بشكل أعمق. يعني اليوم ما يحصل ليس قضية مقاعد في مجلس الشعب وليس قضية تعيين وزير أو إقالة وزير أو إحلال، اليوم في مشكلة على أكثر من اتجاه. أساس المشكلة هي عدم وجود ثقة، وعدم وجود ثقة هذا لا يرتبط فقط بالأحداث التي حصلت في السويداء، هذا يرتبط إلى يعود إلى ما قبل ذلك، يعود إلى أحداث متشابكة حصلت وتم التأسيس لها كما ذكرنا. أولا أضعاف الثقة بين السويداء ومحيطها، يعني إرسال داعش من مناطق مخيم اليرموك وريف دمشق إلى السويداء وهذه مناطق كانت خاضعة على سلطة النظام كما نعلم جميعا، ما كان هدفه يعني بريء. على سبيل المثال عمليات الاختطاف التي كان يديرها مدراء أو قادة أجهزة أمنية بين محافظتي السويداء ودرعا، هذا عمل طويل تم الاشتغال عليه. الإصرار الإسرائيلي على التدخل في هذا الملف للحظة استثمار مناسبة، هذا ما هو وليد عام 2025، ما هو وليد لحظة حصول هذا إراقة هذا الدم للضحايا الأبرياء. لذلك بشكل أو بآخر هناك جذور عميقة لهذه المشكلة، وربما تعود الحساسية إلى أوجه أخرى مثلا علاقة الدروز.
1: هل ما جرى يخص السويداء وحدها أم هو
2: لا
1: يخص سوريا؟
2: يخص سوريا بشكل،
1: بمعنى هل هو حالة وجدت فقط في السويداء ولا هو موجود حالة بكل سوريا؟ هي حالة عدم الثقة بين المكونات وبين المكونات والسلطة بين
2: الحقيقة حالات عدم الثقة، حالة عدم الثقة يعني تسود على طبقات مختلفة، لكن علينا أن نراعي أنه الحديث عن عدم الثقة لا يلغي أهمية ما يحصل في سوريا اليوم وإيجابيته. كل المجتمعات التي خرجت من نزاعات من هذا الشكل دخلت في حالة عدم ثقة استمرت طويلا. أنا أذكر أنه بعد أحداث صادف أن التقيت رئيس وزراء صربيا ضمن برنامج تلفزيوني كنت أعمل في إحدى القنوات التلفزيونية في فرنسا، وجرى حوار على الهامش مع رئيس وزراء صربيا عن الأحداث، وكان قد مضت على المجازر في البوسنة والهرسك وسربنيتشا وقت طويل. فقال إلى اللحظة نحن لم نستطيع استعادة الثقة فيما بيننا. قلت له كيف؟ قال لي الأسبوع الماضي كانت هناك مباراة كرة قدم وكادت الأمور أن تعود إلى لحظة الصفر، لكن عملنا قمنا بإنشاء برامج، تصميم برامج الحقيقة كي لا تحصل مذابح كما حصل. يعني أنا بدي أستحضر الحالة اللي حصلت بالسويدة. لذلك اليوم المسؤولية، إلقاء المسؤولية، المشكلة بالتفكير بالحالة دون تفكيكها ودون التفكير بآليات لاحقة لعدم تكرار مثل هذه الحالة. أعتقد كثير من الأطراف يساهم بشكل سلبي بهذا الموضوع بدل العمل على تفكيك المشهد، سواء أطراف من داخل السويداء أو من خارجها مثل ما حكى الدكتور. يعني
1: هل هناك أطراف في دمشق أطراف في السويداء تزعزع؟
2: شوف، في أسباب متعددة يا دكتور، مش شرط أن تكون النية سيئة، ربما تكون يعني
1: إدارة يعني جنة مبلطة بالنوايا الحسنة.
2: أيوة، ربما يعني المسألة إذا طريقة إدارة الملف، الأشخاص المنخرطين، لأنه لاحظت أنا الأسئلة اللي وجهتوها وربما الزملاء الموجودين في القاعة هون كانت لهم آراء أيضا في المسألة. مقاربة الحل في السويداء أنا أعتقد لم يستطع الآن حتى اللحظة أي طرف من الأطراف يعني الدخول إلى عواطف الطرف الآخر أو الدخول إلى فهم مصالح الطرف الآخر أو الدخول. يعني أنا أحكي لك شغلة، اليوم بيطلع واحد بيحكي مقص، واحد بيحكي يعني من هاي المصطلحات وما بيعرف أنه هذا عم يأثر على أهالي السويدة، ومش بس على أهالي السويدة، على كل مثلا من تربطه قرابة بأهالي السويدة يا سيدي، مش بس بسوريا، بسوريا وبفلسطين وبلبنان وبكذا. بالمقابل بيطلع واحد من السويدة بيقول لك مثلا الشيباني أبو عائشة وكذا، بينسى أنه بسوريا يمكن في 10-12 مليون عائلة عندهم اسم عائشة وعائشة بتعني لهم. أنا ما عم بحكي على أنه، عم بحكي عن طبيعة المجتمع. المجتمع لا يقرأ هذا الطرف، لا يقرأ الطرف الآخر بالشكل المناسب.
1: لذلك ال ال ال ال ال استطلاع الرأي، يعني أنا برأيي كان حدد كثير من جوانب الحل. الناس حكت عن تعويض، اعتراف، محاسبة، حوار وطني، وساطة عربية وطنية، كله حكى كحلول. وهلأ أحد المتابعين عم بيسأل عن جد أنتوا ما قصيتوا؟ والله العظيم ما قصينا، والله العظيم هذا الحكي اللي قالته الناس وبشكل تلقائي من دون اي تدخل منا. بدي ارحب بانضمام الاستاذه هنادي من زحلوط من فرنسا. اهلا وسهلا فيك استاذه هنادي.
3: اهلا وسهلا تحياتي
1: لجميع. شكرا لانضمامك، ومره ثانيه بحيي شجاعه الضيوف الموجودين جميعا، شباب وشباب، لانه برجع بقول كان رهيب، كثير رهيب انكفاء النخب عن حضور الـ والحديث بيوم اليوم المشهود اللي هو يوم اليوم الحالي. استاذة هنادي، انت تعرضتي بآذار 2025 يعني لامتحان رهيب. انت فقدتي اخوتك، وبتذكر كان في يعني والدتك المسنة اضطرت تقعد مع أبنائها اللي استشهدوا فترة طويلة، ومع ذلك أنت طلبتي بعدم الانتقام وطلبتي بالقانون. قديش صعب أنك تطالبي بالعدالة والمسامحة وعدم الثأر لما يكون عندك أخوة فقدوا أرواحهم بهالطريقة؟
3: لا، أنا بتصور إنه المطالبة بالعدالة وسط موجات من الانتقام الوحشي هي بدها قوة أكثر بكثير. الانتقام برأيي فعل جبان. الانتقام بيعني عدم معرفة الآخر، بيعني كره الآخر، بيعني كل جوانب الضعف، بيعني الجهل. هذا هو الانتقام. بس المطالبة بالمحاسبة وبالعدالة وبعدم ظلم الأبرياء من أي مكان كانوا. هذا هو اللي بده شجاعة، لازم بده قوة بصراحة. ما بعرف إذا أنا بمتلكها، بس عم نحاول كلنا. ماني الوحيدة، وأكيد في كتير من أهالي ضحايا بالساحل وبالسويداء وبكل مكان صارت فيه مجازر قبل سقوط الأسدية وبعد سقوطها. لسه في أهالي من مجتمع الضحايا السوري عم يطالبوا بالكشف عن مصير أحبائهم سواء المغيبين، والكشف عن مصير من استشهدوا، وتحقيق العدالة فيما بعد. هذا مسار طويل طبعا، بيحتاج لكثير من القوة، كثير من التعاضد بين أهالي الضحايا. وبتصور إذا اليوم بدنا نحكي عن سويداء، بتصور إنه كمان أهالي الضحايا، والدة معاذ، والدة الشباب اللي قتلوا من على الشرفة، كمان عم تطالب بالكشف عن هوية القتلة ومحاسبتهم. أيضا والدة تالا شوفي ما ووالدها أيضا ما توقفوا ولا يوم عن المطالبة أيضا بالعدالة، ولكن مسار العدالة يجب أن يبدأ بعد العديد من الخطوات لكي نثق
1: من
3: بأن
1: استاذ
3: العدالة
1: هنادي، من يجب ان يقود مسار العداله؟
3: مسار العدالة يقود الهيئات القضائية والمجتمع في أي بلد. بكل البلدان اللي صار فيها مجازر مثل اللي صارت في سوريا، يجب أنه المجتمع هو اللي يقود هذا المسار ويدفع باتجاهه، لأنه
1: خليني أسأل السؤال نفسه للأستاذ الدكتور مهيب. الأستاذة هنادي قالت القضاء والمجتمع، هل المشكلة في تطبيق العدالة اليوم بسوريا؟ ورح أرجع بعد شوي عند الضيوف أيضا، هل المشكلة في العدالة ولا في من يطبقها؟
0: مفهوم العدالة مفهوم نسبي حقيقة، ما هو مفهوم مطلق. وللأسف أنه تأخرت سوريا في إطلاق مسار للعدالة الانتقالية، وأخذ في كثير من الأحيان شكل من أشكال العدالة الانتقامية أكثر من العدالة الانتقالية، وهذا كان تقسيم من قبل السلطة ومؤسسات الدولة ومن ضمنها القضاء والمؤسسات الأخرى. العدالة تبدأ بمسألة الاعتراف أولا ومن ثم الاعتراف.
1: هل تثق بالحكومة السورية اليوم كي تقود مسار العدالة عما جرى قبل وبعد ثماني كانون تحديدا عما جرى؟
0: عما جرى قبل لا أثق، لكن أتمنى أن يصحح المسار، وأن فعلا توضع يعني مسار قطار العدالة الانتقالية يوضع على السكة. في مسألة العدالة الانتقالية ممكن نستفيد من تجارب شعوب أخرى مرت بنفس المحن بنفس الآلام التي مر فيها الشعب السوري، فإما أن نفتح صفحة جديدة بالنسبة للجميع ويحاسب فقط من كان يتخذ القرار في عمليات القتل، يعني مثلا الجندي في الجيش العربي السوري سابقا ينفذ أوامر، يعني إذا لم ينفذ أوامر قادته وضباطه
1: سيقتل،
0: يعني سوف يقتل، يعني سوف يقتل، وبالتالي هو يعني يقوم بالقتل دفاعا عن نفسه عمليا في هذه الحالة. لذلك إما أن يعني نفتح صفحة جديدة ونترك بالنسبة للعدالة هي مسألة يعني الحق الشخصي، كل من يعرف غريمه أو من ارتكب بحقه جرم يرفع عليه دعوة أمام المحاكم السورية وفق القانون السوري، أو أنه نفتح مسار عدالة انتقالية.
1: إذن أنت تؤكد على كلام الأستاذ هنادي أنه القضاء والمجتمع يمكن أن يقوما بعملية العدالة؟
0: الآن صار في مجلس الشعب، مجلس الشعب يجب أن يشكل هيئة للعدالة الانتقالية، القضاء يجب أن يأخذ دوره، المجتمع المدني يجب أن يأخذ دوره. المجتمع المدني لماذا يحيد في سوريا؟ للأسف الشديد حتى الآن لا يوجد اعتراف بالمجتمع المدني. لذلك
1: طيب رح أرجع لعند المجتمع المدني بعد شوي. أستاذ علي قمر، رحنا عند السادة الحضور، في تقريرين، واحد وطني للجنة التحقيق الوطنية وتقرير للجنة التحقيق الأممية، وهما يعني ما في كثير، في تباينات بس مو كثيرة الحقيقة يعني، وفي تقارير تحقيق كثيرة، مع ذلك ما عندنا رواية عن العلنية واحدة. يعني احنا لليوم ما عندنا سردية تطلع من الحكومة أو من جهة لتقول إنه اللي صار في السويداء هو 1 2 3 4، ما عندنا رواية واحدة. فينا نعيش بدون هاي الرواية؟ وليش ما عندنا رواية؟
2: هلا معنا،
1: وركز لي على سؤال، فينا نعيش بدون رواية واحدة؟
2: لا يمكن العيش بدون رواية يكتبها الجميع، لاحظ معي يعني أنه المسألة مش رواية واحدة، المسألة من سيكتب هذه الرواية. لذلك كل شخص أو كل مجموعة تنظر إلى واضح تماماً تنظر إلى الروايات أو السرديات الأخرى بعين الشك. يعني مثلاً اليوم أنا بشوف ناشطين كتير من المجتمع المدني لما بيتعرضوا لقضايا الساحل أو قضايا السويداء بينسوا مثلاً قرية مثل بصرة الشام مثلاً راح فيها 7 ضحايا من المدنيين في السويداء على سبيل المثال، وأنا لا يعني لا أريد إعادة استحضار لحظة الألم عنا فرضاً الطالبة مريم المقداد وأخوها والأستاذ الثاني اللي عمره 70 سنة اللي تم قتله وكذا ونحن ما عم نطالب بأي شكل ولا المجتمع المحلي في بصرة الشام أعتقد رفع سقف المطالبة لدرجة أنه يحول هاي المطالبة لحقد على مجتمع آخر أو طرف آخر ولم يفكر في مسألة.
1: بس في فرق بين حجم الألم هون
2: ما اختلفنا ما اختلفنا وعلينا أن نحترم حجم الألم في السويداء يعني هذا محسوم وما فيه كلمة لكن يعني اللي بيزعلوا منها الشباب ما في لكن السويداء تستحق الاعتذار منا جميعا تستحق منا وقفة نستعيد فيها هذه اللحظة الأليمة وأن نتعاون مع أهلنا في السويداء.
1: اعتذرت أنت شي مرة؟
2: طبعا طبعا اعتذرت وعلى استعداد للاعتذار دائما بقول وقلت لو أنه أنا كشخص وهذا مش كلام يعني فعلا لو لو لو دمي بكفي يعني أنه يكون يعني
4: دية
2: أي دية والله العظيم لأسحب حالي وأروح أقول لهم تفضلوا أنا موجود بس بعرف أنه مستوى الألم كبير وما عادت الأمور تعالج على مستوى فردي لذلك خلينا نحن نفكر يعني بدها أطراف مختلفة تشارك بهذا الموضوع لكن أنا بس بدي أحكي نقطة تعقيبا على اللي حكاه دكتور صهيب المجتمع المدني ما أخذ دوره ما بديش أفلسفها كثير بس جرامشي بيقول لك المجتمع المدني مش لازم ينطر حدا لحتى يعطي دور المجتمع المدني هو بده يبادر لذلك بفترة حكم النظام عملنا كثير أشياء وكنا تحت الضغط وكانت الناس الموجودة جوا ممكن تتعرض للقتل والاعتقال وجرى قتل واعتقال كثير من الناشطين المدنيين ولكن كان في شيء عم يتحقق رغم ذلك وضربت أمثلة أنا بعض الأشياء اللي صارت بين محافظتي درعا والسويداء وصلنا آخر شيء أنا بدي أقول كمان كصحفيين كتبنا مدونة سلوك مشترك
1: يعني خليني أروح لعند لعنده الحضور في كذا حدا بده يرفع يده ايه تفضلوا المايك هون إذا سمحت
5: اسمي رغد الأحمد إعلامية سؤالي للأستاذ علاء عيد كيف تدور الخلافات دون عنف
2: إدارة الخلافات كيف تدار خلافات دون عنف؟ والله هاي بدها شيء 10 محللين استراتيجيين ليجاوبوا على هذا السؤال لكن الحقيقة أولا شوفي العنف يجب أن تحتكر الدولة قولا واحدا هذا بشرعة الأمم المتحدة بالقوانين الدولية
1: لكن يجب أن تحصل الدولة على ثقة المجتمع قبل أن تحتكر العنف
2: بالضبط هو احتكار العنف وعدم ممارسته هاي قاعدة أساسية بس يتحقق هذا الموضوع مصير بقى بنحكي يعني في مجتمع أو تجمعات ما قبل المجتمع مثل ما بوصفها هوبس أو ما دون المجتمع صعب جدا تديري هاي المسألة يعني أنت عندك 3 مراحل تشتغل عليها لتوقفي هاي المسألة في أنا بدي أحكي بالجانب الإعلامي اللي هي صناعة السلام بناء السلام ترسيخ السلام أو مثلث جالتون كما بيعرف الدكتور وحضراتكم هاي مراحل بدها سنوات طويلة يعني هي ما بتحقق
1: خليني أسأل سؤال أيضا للسادة الضيوف عم بيقول الأستاذ علي أنه يجب أن تحتكر الدولة العنف أن تحتكر السلاح موافقين هل هناك ثقة كافية إذا لا شو لازم نسوي مين اللي بيحب يجاوب على السؤال تفضلي
6: مساء الخير سيدرا خليفة وقت بينضبط السلاح بيد الدولة وبيتم تسليم السلاح للدولة فقط وما بيضل مع منطقة واحدة أو طائفة واحدة هون بينضبط الأمان وبترجع الثقة شوي شوي أما وقت يتم تطبيق القانون لفئة معينة ولطائفة معينة هون رح يضل العنف رح يضل التارات رح يضل الثأر موجود فلازم يتم احتكار السلاح فقط في يد الدولة
1: موافقة على احتكار السلاح لكن مش بزيت وبسمنة لازم
6: دولة فقط
1: مين كمان حاب يحكي تفضل
7: الله يعطيكم العافية أتوقع مثل ما حكت الأنسة أنه فعلا السلاح لما يكون بيد مؤسسات الدولة وتكون مؤسسات مهنية واحترافية هو راح يتخف الألام
1: لما ليش الناس ما عم توثق بأن تحتكر ليش في فئات بسوريا اليوم ما عم توثق أنه الدولة تحتكر السلاح
7: طبعا هي نتيجة 14 سنة يعني من اللي عملوا النظام السوري النظام البائد. يعني 14 سنة مو يوم ويومين، عمل على خلق عدم ثقة بين كل السوريين. يعني اليوم انت لما تطلع على بلد مثلا كانت محاصرة على دور النظام، كان الحواجز على دائرة البلد، فالأشخاص الموجودين ضمن هذا البلد هم يشوفوا هم بعضهم هم التوب، ما في غيرهم، بس ما كان يطلع على الجامعات، ما كان عم يختلط مع الناس، فهو شايف حاله خلاص. هو
1: إذا رحت اليوم على مجتمع سويدا أستاذ حمزة، إذا رحت اليوم على مجتمع سويدا وقلت لهم لازم تسلموا سلاحكم للدولة، شو بتتوقع جوابه؟ ليش؟
7: أسا حسب، يعني ما كل الأشخاص كلامهم راح يكون واحد. أنا بعرف إنه في أشخاص وطنيين وشالوا سلاح بسويدا موجودين حاليا، لكن في أشخاص ثانيين هم مرتزقة هم يعتاشوا.
1: طيب الأولانيين بيسلموا سلاحهم بسهولة اليوم؟ ولا بحاجب لإجراءات بناء ثقة من الدولة لحتى يسووها؟
7: بس يكون في إجراءات ثقة، وبس يكون في دمج لهذول الأشخاص ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: طيب خليني أروح لعند الأستاذة هنادي. اللي عم بيصير هو أزمة ثقة ولا أزمة عقد اجتماعي ولا أزمة سلطة؟ وين نحن مشكلتنا اليوم بسوريا؟ لماذا لا تثق جماعات بعينها أو مناطق بعينها من دون تعميم أجزاء منها، لماذا لا تثق بمسار العدالة إذا قادته مثلا الدولة؟ هل هي أزمة سلطة، أزمة عقد اجتماعي، أزمة مجتمع؟ وين الأزمة؟ ليه ما عم نقدر دائما نيجي منقول أخي اللي صار بال 14 سنة فهمت وبعدين؟
3: لا بصراحة هو مو بس اللي صار من 14 سنة، معلش تعطيني شوية وقت لجاوب على هذا السؤال. أولا اللي صار من 60 سنة لهلا هو نزع السياسة من المجتمع السوري. يعني حتى بكل تاريخ الأسدين الأب والابن ما كان في يعني قبول بدور المجتمع المدني، كان المجتمع المدني يتملص من السجن، من العقوبات، من كل هاي الأمور لحتى عم يقوم بدوره. وكان دور المجتمع المدني بال14 سنة أكثر هو دور إغاثي، دور له علاقة بالتسقيف. ما كان دور المجتمع المدني رقابي على حتى على بما يكفي على سلطة على قوى المعارضة الوطنية والهياكل السياسي. هلأ كان من المأمول بعد 8 ديسمبر بعد سقوط نظام الأسد بأنه سوريا تنتقل لبناء الدولة، ننتقل لبناء الدولة، لتعزيز الروابط المجتمعية، لرعاية المجتمع المدني اللي تكون خلال هال 14 سنة. أبداً ماني بوارد مهاجمة حدا، بس الشيء اللي صار إنه صار في مجزرتين تأسيسيات هن مجزرة الساحل ومجزرة السويداء. صار في عدم ثقة بهاي السلطة لأنه المجرمين نفسهم اللي هن وثقوا جرائمهم بالصورة والصوت بالساحل رجعوا وانشافوا بالسويداء، فصار في عدم ثقة بعناصر تابعين لوزارة الدفاع، صار في هاي الإشكالية. ما صار في انتهاكات، صار في مجازر إبادية، غزوات إبادية. معلش لازم نحكي الحقائق مثل ما هي لحتى نقدر نواجهها. هلأ اليوم في أزمة عدم ثقة متوازية مع خطاب كراهية. خطاب الكراهية للأسف عم يكون برعاية السلطة السورية، سلطة الأمر الواقع الموجودة في دمشق التي لم تتمكن أن تصبح دولة. خطاب كراهية من اليوم الأول، حتى بخطابات الرئيس المؤقت كان في مصطلحات مثل الإخوة العلويون، الإخوة الدروز، الإخوة الأكراد. هذا كان من المعيب، يعني أنه يتم التوجه لمكونات بذاتها بوصفهم الإخوة وكأنهم هن الإخوة أشقاء أو إخوة بغير بلد، أو أنه هن السنة هن العمود الفقري بسوريا وبقية الطوائف هن كمالة عدد.
1: طيب.
3: يعني هي من اللحظة الأولى الإعلام كان له دور.
1: بس أستاذة هنادي هناك محاكمات من اقترف في الساحل، وهناك محاكمات أيضا مؤخرا تتم لي من المرتكبين في السويداء.
3: ما رح تغير شيء هاي المحاكمات، أنا بعتذر، هاي المحاكمات لم تغير شيء في حالة
1: كيف يمكن أن تغير؟ ما الذي يجب أن يحدث؟ يعني ما الذي يجب أن يحدث؟
3: طيب. هلأ بموضوع الساحل حتى الآن، وعم بحكي لك أنا كواحدة من أهالي الضحايا، حتى الآن ما قدرنا نحصل على شهادات وفاة للضحايا اللي قتلوا ب14 برصاص عناصر وزارة الدفاع. لما حدا من أهالي الضحايا بيروح لحتى يحصل على شهادات وفاة بده يكتب تعهد بأنه هدول الضحايا قتلوا برصاص طائش. هاي طريقة السلطة بإدارة هذا الملف وبطي هذا الملف بشكل نهائي.
1: طيب خليني كملي.
3: بالنسبة للسويداء بناء الثقة بيبدأ قبل الاعتذار، بناء الثقة بيبدأ بخطوات عملية، بناء الثقة كلنا عنا أمل بأنه صحة الكرامة ترجع لتكون منارة لكل السوريين. أنا يعني ساحة الكرامة بتعني لنا كلنا، أنا بنت الساحل وبعرف هذا الشيء، وبعرف قديش بتعني لدرع، وبعرف قديش الناشطين تبع السويدة قدموا لكل التراب السوري بالإغاثة وغيرها.
1: بس أستاذ هنادي، أنت قبل شوي قلتي أنه أنت بدك القضاء والمجتمع يساهموا بالمحاسبة. طب هاي القضاء عم بيحاكم بمقترفي الجرائم بالساحل ومقترفي الجرائم بالسويداء؟
3: ما بيكفي. لما أنا عندي أولاً في المختفين قسراً اللي موجودين بسجن عدرا وغيره ما عم يتم محاكمتهم، ما عم يتم تعيين محامين لإلهم، هذا ما بيكفي. ملفات تانية مثل إعادة المهجرين، ملفات مثل تأمين الطريق الدولي، ما بيصير هذا يكون في اغتيالات كل يوم. ما بيصير أنا اكتفي بهي المحاكمات الصورية لحتى أرجع الثقة. بناء الثقة يحتاج، هذا جرح عميق بده تنظيف، في قيح، لازم كل الأمور تقال كما جرت قبل أنه يكون عندنا الشجاعة بأنه نرتب لملمة هذا الجرح.
1: طيب خليني أروح الأستاذ علي. أول شيء، بتتفق مع الأستاذ هنادي ولا بتختلف معها؟ وبعدين مرة ثانية هي عم بتقول أنه أثق بأنه أنا أريد القضاء والمجتمع أن يحاسبها، لكن هذا لا يكفي، هناك العديد من القضايا التي يجب حلها. نحن ما عندنا وصول شهادات الوفاة، نحن الطريق الدولي غير مؤمن، هناك بعض المحتجزين في هذه المنطقة أو تلك، الطلاب والتعليم إلى آخره، يعني المحاسبات والمحاكمات التي تجري غير كافية. هيك عم تقول أستاذ؟
2: تمام، أنا بوافق معها، لكن بدي أحذر من شغلة. أنا على المستوى يعني ناشطي المجتمع المدني والنخب، فرز الضحايا على أساس طائفي مسألة كارثية، واستخدام المصطلحات لتجييرها في عملية تعزيز النزعات اتجاه الطائفة أو الغريزة مسألة في
1: بس كان في دائما ناس قتلت لأنها درزية أو سنية أو علوية أو كردية، دائما في عندنا في الحرب هيك صار.
2: خليني أكمل. تكرر في الأشهر الأخيرة أنه في اللحظة التي تفقد فيها فتاة في اللاذقية كانت تفقد أو تختطف فيها فتاة في درعا، والكل بيعرف، وفينا نرجع للأرشيف ونشوف هاي الحالات. تكرر أنه عندما يتم اغتيال شخص أو قتل شخص لأسباب جنائية لأسباب سياسية مش عارف، أو شخصين في منطقة الساحل، كان أحيانا يحصل في ذات اليوم اغتيال شخصين أو ثلاثة في درعا. لكن نحن كمجتمع مدني وكنخب يجب أن نعالج هاي المسائل في الإطار الوطني. مش بقصد في الإطار الوطني أنك تخضع للسلطة، أنا ما بدعوك لا تخضع للسلطة يا أخي، أنا معك كمجتمع مدني في مواجهة السلطة في كل ما ترتكبه من أخطاء. لكن طالما أنا أستثمر في غريزة المجتمعات المحلية، هي كارثة الكوارث.
1: مين اللي هون استثمر؟ هون ما في حدا استثمر.
2: أنا لا أخص.
1: ما حدا من اللي قال.
2: لا أخص في الداخل ولا أعمم فيه على المستوى المجتمعي، لكن هذا أمر حاصل وعلينا ألا ننكره.
1: صحيح.
2: بمقابل النقد الموجه لكثير من الأصوات التي تخرج وتحسب مثلا على أنها تيار داعم للحكومة، هناك كثير من الأصوات المؤذية. أنا أمس كنت عم أشوف واحد من النخب السورية العايشة بأوروبا عم يطلق كلمة صراصير باتجاه فئة من الشعب السوري، وللأسف هاي الكلمة استخدمت فورا، استحضرت عام 1994
1: رواندا،
2: أحداث رواندا، والتي ما زالت المحاكمات قائمة بعد مرور 32 سنة، وبعدها بقول لك ما استعجلناش.
1: ما في بالمقابل ايضا هناك وسوم باتجاه مكونات اخرى؟
2: طبيعي، عم نقول انه هذا كله خطا، يعني يجب معالجه.
1: من الذي يعالج؟
2: لذلك اليوم انت لما بتيجي تحاكم الدوله عليك ان تلاحقها، عليك ان تطالبها، عليك ان تنتقد. لكن إذا بدك تحاكم الدولة على أساس أنها تنتمي إلى تيار أنت لا تنتمي إليه، أو على أساس طائفي، أو لأنه هاي الدولة سنية أو هاي الدولة شيعية، أو تعمل أن تبني جدارا بينك وبين مؤسسات الدولة لا أن تنخرط للتغيير من داخل هذه الأجهزة، هذه الطامة الكبرى، لأنك أنت عم تبني جدران.
1: موافق الدكتور مهي؟
0: بداية يجب أن نميز بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة.
1: نعم.
0: حتى لا نخلط ونعمل تماهي بين السلطة والدولة، وهذا ثبته نظام الأسد على مدار 60 عاما، تماهي بين الدولة والسلطة. عندما نحكي عن الدولة يقول السلطة، وعندما نحكي السلطة الدولة، لا، يجب أن نميز بين الدولة والسلطة. 2، مقاربة السلطة للملفات المعقدة والمركبة في سوريا كان خاطئا 100% وجهة نظري، سواء ملف العدالة الانتقالية أو ملف المشاركة الوطنية أو ملف الحوار الوطني أو ملف الإعلان الدستوري والمبادئ الدستورية الانتقالية أو ملف انتخابات مجلس الشعب. كل الملفات كانت مقاربة هذه السلطة خاطئة، لا تنذر بأن سوريا ذاهبة فعلا إلى نظام سياسي اقتصادي اجتماعي جديد على أساس عقد اجتماعي جديد، وإنما إعادة إنتاج السلطة ذاتها لكن بلبوس مختلفة وبأشخاص مختلفة. وللأسف الشديد الآن نجد جزء مهم من أعضاء مجلس الشعب هم من فلو النظام السابق ومحسوبين على النظام السابق، وتوجه الانتقادات لهم من داخل السلطة ذاتها في الوقت الذي كان هناك ثائرون منذ آذار 2011 وربما قبل آذار 2011. مثلا على سبيل المثال نوار نجمي وجورج صبرا
1: بلا ما نسمي
0: مثلا يا أخي، والله الآن الأسماء، شوف نحن الشعب السوري، للأسف نحن الشعب السوري نعرف كل شيء وأحيانا نتجاهل كل شيء، لذلك لنضع الأمور في نصابها، نضع الأمور في نصابها. إعادة إنتاج النظام البائد بشكل آخر هذا لا يفيد السوريين
1: بس ولا يعني الشعب. بصراحة السوري. دكتور مهيب، هل من كسر في السويداء هو علاقة السويداء مع الحكومة أو السلطة أم علاقة السويداء مع الدولة؟ يعني أنت اليوم لما عم ترفع شعارات تقرير المصير والانفصال
0: دكتور زيل،
1: أنت صارت مشكلة مع الدولة.
0: أنت ما سألت سؤال، نحن أنا فهمت الموضوع أنه نحن ما من نرجع لسردية الماضي، ما نبحث عن المستقبل، نبحث عن الحلول. إذا بدنا نعود للأسباب الأزلية،
1: مفهوم أنا عم بطلع لقدام.
0: أنا بدي أعطيك بس بجملتين جملتين. صانع الحدث في المنطقة هو إسرائيل،
1: إذا سمحت.
0: إسرائيل لا تتأثر بالأحداث وإنما تصنعها خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي. وملف السويداء هو جزء من ملف الجنوب، وكل من يعزل ملف السويداء عن ملف الجنوب، يعني درعا والقنيطرة ودمشق وريف دمشق وإلى آخره، والعلاقة مع إسرائيل والمفاوضات الجارية بين الحكومة السورية وبين الحكومة الإسرائيلية، سواء في باكو في بداية تموز، على فكرة في 3 و4 و5 تموز 2025 وفد برئاسة رئيس الجمهورية أحمد الشرع ذهب إلى أذربيجان، وأذربيجان ليس لها علاقات مع سوريا قوية، وإنما بدعوة حثيثة وبضغوط من قبل تركيا، ومن ثم تكرر الاجتماع في 12 تموز قبل الاجتياح بيوم واحد ب24 ساعة بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي. وعندما ذكر الوزير الشيباني بأننا وقعنا بالفخ، كان الفخ قد نصب في أذربيجان، فكيف وقعوا في هذا الفخ في محافظة السويداء؟
1: هذا الكلام
0: نحن كنا يا دكتور،
1: سؤالي دكتور
0: بكلمتين كان هناك وفد أكثر من 30 إلى 35 شخصية من المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والكفاءات والفعاليات الاقتصادية من محافظة السويداء في أيار 2025 في زيارة ثانية للسيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وكان الطلب الأساسي بأن الخلافات بين الحكومة وبين تيار شيخ حكمة الهجري تحل بالسياسة وبالحوار ولا تحل بالعنف، وأخذنا وعدا منه بأنه لن يلجأوا إلى العنف لحل هذه المشاكل السياسية. إذا إسرائيل هي المايسترو، هي التي طبخت الفخ ووقع الجميع في هذا الفخ. إذا أردنا أن نخرج من هذا الفخ يجب أن نبحث عن حلول، هذه الحلول وضعها الذين استطلعوا في استطلاع التلفزيون السورية، مشكور على هذا الاستطلاع، يدل على أن مستوى الوعي عند الشعب السوري كبير جدا، ومن الإشحاف جدا أن نتهم الشعب السوري لا إن كان من جهة أبناء محافظة السويداء بكافة مكوناته أو من جهة أبناء الشعب السوري بالتقليل من مستوى الوعي الموجود عند الشعب السوري.
1: دكتور مهيب، أنا سؤالي الآن، السويداء فقدت ثقتها ليست فقط في السلطة وإنما أيضا في الدولة، صح؟
0: مفهوم الدولة للآن لم يتبلور بعد في سوريا، لم يتبلور بعد. لذلك الآن هناك فاصل أو هناك مساحة، لا تزال هذه المساحة فارغة بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة. لم تستطع هذه السلطة سد هذه المساحة لتقول لكل مواطن سوري، ليس فقط في محافظة السويداء، أنه الآن نحن نتجه لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. للأسف الشديد يعني عم نشوف مثلا بكثير من الوزارات والمؤسسات استبدل الرفيق الحزبي بالشيخ. إذن إلى أين سنصل بهذا المسألة؟ لماذا لا تعطى الكفاءات حقية إدارة،
1: هل إذا أعطيت الكفاءات هل
0: إدارة المؤسسات؟ شوف أنا وجهة نظري كان لإعادة بناء الدولة منذ البداية كنا بحاجة إلى حكومة كفاءات تكنوقراط يعني، وأيضا إلى مجلس شعب كفاءات.
1: بكلمة واحدة، هل فقدنا، هل لدينا، ما زال لدينا فرصة أم
0: عندنا فرصة؟ قال أحد المستطلعين، مؤتمر حوار وطني لكافة الشعب السوري يأخذ مدى. نتذكر عندما استقلت سوريا وأجت الملكية في سوريا عام 1919 و1920، دام المؤتمر السوري لمدة سنة كاملة. المؤتمر الحوار السوري دام لمدة سنة كاملة. مؤتمر الحوار الذي جرى السنة الماضية استغرق 24 ساعة على جلستين. حضرتك كنت من المنسقين لهذا المؤتمر وأنا كنت من أعضاء هذا المؤتمر.
1: شمع بدك تحكي شيء أستاذ علي؟ سريعا بس.
2: يعني بدي أقول أنه إذا امتلكنا الإرادة فيه يتحقق شيء، وأنا متفائل جدا. الإرادة تكسر رأس التاريخ. المشكلة فينا أنه الكثير منا لا يملك الإرادة للوصول.
0: لكن ممكن كلمة واحدة بس؟ كلمة واحدة
1: تفضل.
0: الدولة هي القاطرة. هذه القاطرة إذا توقفت عن الحركة توقف المجتمع، وإذا تسرعت تسرع المجتمع، وإذا خرجت عن السكة خرج المجتمع عن السكة. لذلك لا نضيع البوصلة ونذهب إلى المجتمع ونترك الدولة.
1: لأن الدولة لأن الدولة هي القاطرة، ولأن ثقة المجتمع بالدولة هي الأساس كي نحمي الدولة نفسها ونحمي المجتمع نفسه. خليكم معنا ونرجع بعد الفاصل ورح نسأل كيف نمنع تفكك الدولة/المجتمع. خليكم معنا، نرجع بعد شوي.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. منتخب الأرجنتين يتأهل للمرة السابعة في تاريخه لنهائي كأس العالم ويقصي منتخب إنجلترا في ملحمة تاريخية. الصحف الإنجليزية تشن هجوما على الحاكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل الفاتح الذي أدار مباراة منتخبهم في نصف النهائي مع المنتخب الأرجنتيني. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة فرنسا مع إنجلترا لتحديد المركز الثالث التي ستقام في منتصف ليل السبت في 12 وفي أول ساعات يوم الأحد المقبل؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. أما الفائز بتوقع النتيجة الصحيحة لمباراة الأرجنتين مع إنجلترا التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين لواحد، هذه القمة المثيرة والتي انتهت بتأهل رفاق ليونيل ميسي إلى نهائي مونديال 2026. نشاهد النتيجة الآن تظهر على الشاشة. إذن الفائز هو محمد خالد قربي من اللاذقية. ألف مبارك لك يا محمد خالد، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن السيناريو الأكثر إثارة يضرب كبرياء مهدي اللعبة مجددا: الأرجنتين في النهائي وإنجلترا تخسر في الأنفاس الأخيرة. ليلة ستبقى محفورة في أذهان عشاق كرة القدم عندما سجل أنتوني جوردون هدف التقدم. ظن الجميع أن الإنجليز في طريقهم لفك العقدة التاريخية مع جيل جود بيلينغهام وديكلان رايس وهاري كين تحت قيادة الألماني توماس توخيل، لكن لأبطال العالم رأي آخر: إصرار وسيطرة مطلقة حتى حققوا الريمونتادا بعزيمتهم وقوة إرادتهم وتراجع دفاعي مبالغ فيه من توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي. أهلا بكم مجددا.

0: إذن حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في نهائي كأس العالم بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير بهدفين لواحد في مباراة شهدت ندية كبيرة. تقدم منتخب إنجلترا بالهدف الأول في المباراة عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 55 من زمن اللقاء بعد متابعته لعرضية مورغان روجرز ليضعها على يمين حارس الأرجنتين، إلا أن إنزو فرنانديز نجح في إدراك هدف التعادل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 85 من تسديدة قوية سكنت على يمين جوردان بيكفورد حارس المنتخب الإنجليزي. وليضيف لاوتارو مارتينيز ثاني أهداف منتخب التانجو في الدقيقة 92 من ضربة رأسية مستغلاً عرضية ليونيل ميسي ليصبح المنتخب الأرجنتيني ثاني أكثر المنتخبات وصولاً للمباراة النهائية عبر تاريخ المونديال برصيد 7 مرات متخطياً كل من البرازيل وإيطاليا برصيد 6 مرات. شوط إضافي استطلع آراء سوريين متابعين لكرة القدم بخصوص لقاء الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي.
1: أول شيء كانت المباراة كتير صعبة، كان الضغط ومتحفزين الفريقين، ما كان في الشوط الأول ما برضى طموحات الجماهير أبداً. بعدين الشوط الثاني لحتى أكلت الأرجنتين الجول الأول تحرك الهجوم صار في تبديلات، بظن مدرب إنجلترا كان تبديلاته كتير خاطئة إنه طلع رايز، هو كان مستلم له نص الملعب كامل. بعدين تبديلات الأرجنتين هي اللي عملت الحسم، مبروك للأرجنتين وبستاهلوا عن جدارة واستحقاق.
2: أول شيء بلشت إنجلترا، بعدين لعبت الأرجنتين بلشت تطلع أكلوا جول، إنه هاي العادي بس ياكلوا جول بيطلعوا من الدفاع وبيبلشوا هجوم بيمسكوا الاستحواذ كله. بس اللي عم يحكي انه انجلترا ولعبنا مرتدات ومدري شو شاف بعينه
3: كل اليوم كان لارجنتين. الفرص اللي ضيعوها ارجنتين كانوا جابوا 7 اجوال الشوط الاول والثاني، والنهاية اكيد اكيد اكيد لارجنتين.
4: في اداء، الاداء كان يعني للشوط الاول كان مقنع بين الطرفين امانه، انا بكل حياديه اتكلم كل حياديه كان مقنع الاداء سواء انجلترا او الارجنتين. بعد الشوط الثاني انجلترا سيطرت، سجلت انجلترا، انقلبت الاداء، انقلب عند الارجنتين 180 درجه، سيطروا البين الدقيقه 75 تقريبا.
5: صح كان اول شوط يعني مو كثير حماسي، اكثر شيء بالشوط الثاني شد اللعب. انا كنت مع الارجنتين اكثر والحمد لله فازت.
6: انه توخيل ما عرف سير المباراه مثل ما بده، سكالوني عرف سير بالشوط الثاني، عرف يحط نقاطه وسير مباراة مثل ما بده. توخيل طالع كل مهاجمين وفوت مدافعين، انت قدام ميسي، يعني ميسي لحاله اسطوره، باي لمحه بحط لك جول، بحط لك بيصنع لك همسه.
7: انجلترا عم يلعبوا على الضغط، بس لا اخذوا الجول الاول رجعوا على الدفاع، ومعروف انه اللي بيلعب دفاع بياكل جول، وميسي موجود بالارجنتين بيلبك اي خصم، فبس صار يتحرك ما عاد حرفوا يلعبوا، ودائما ميسي ربحان.
0: قبل الدخول بتحليل هذه المباراة أعزي عائلة اللاعب والنجم الدولي السابق فراس إسماعيل الذي توفي بعد تعرضه لحادث سير أليم في تركيا. هذا اللاعب كان نجما دوليا في منتخب سوريا وتأسس في نادي الجيش ولعب محترفا في نادي الكرامة وبعض الأندية خارج سوريا. أعزي عائلة اللاعب فراس إسماعيل وأصدقائه وأيضا كل الزملاء واللاعبين السابقين الذين مر معهم تعزينا الحارة لهذا اللاعب وأسرة هذا اللاعب. أرحب بالكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني، أهلا ومرحبا بك.
8: الله يسلمك يا رب.
0: وأرحب أيضا برئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الريس، أهلا ومرحبا بك.
9: مرحبا بك وسيم.
0: كابتن أحمد عزام، قبل الخوض في هذه المواجهة المهمة نصف نهائي مونديال أمريكا والمكسيك وأيضا كندا، نتحدث قليلا عن اللاعب فراس إسماعيل وتعزينا الحارة لك ولجميع أبناء نادي الجيش ونادي الكرامة.
8: أكيد منعزي أنفسنا ومنعزي أسرة اللاعب الكابتن فراس إسماعيل، بس هي حال الدنيا مثل ما بنعرف، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذا حال الدنيا. بصراحة فراس كان من اللاعبين المحترمين جدا، ما عنده شيء سيء أبدا، كان يعامل رفقاته بكل محبة وكل هي، وعلى حتى على المستوى الفني إذا كلياتنا متذكر لعب بكذا مركز بالدفاع بالوسط وحتى بالهجوم، يعني الرياضة السورية بصراحة فقدت شخص كبير وعزيز على على جميع السوريين المهتمين طبعا بالشأن الرياضي. بس مثل ما حكينا هي حال الدنيا، الله يرحمه ومنعزي انفسنا ومنعزي اهله.
0: نعم كابتن مازن، ايضا كلمه باللاعب الذي توفي اليوم نتيجه حادث سير.
9: الله يرحمه والعزاء لعائلته ولكل المحبين له. فراس يعني حتى على المستوى الاعلامي ما اخذ حقه صراحه، وكان تعامله جيد جدا حتى معنا كصحفيين. من اللاعبين يلي ظلموا اعلاميا بشكل او باخر طوال مسيرته حتى بعد الثوره وحتى بعد التحرير، كمان الناس اللي ظلموا كنا متمنينه انه يكون معنا هلا عم يساعد ببناء سوريا، ولكن هذا حال الدنيا.
0: نعم رحمة الله. نعم بننتقل لتحليل مباراه الارجنتين وانجلترا في نصف نهائي كاس العالم. كابتن احمد عزام، لماذا حدث هذا التراجع الكبير باداء المنتخب الانجليزي بعد تسجيل انتوني جوردون للهدف الاول في الدقيقه 55؟
8: هلا كل هاللي شافوا المباراه شافوا الشوط الاول، انت عم تلعب بادوار اقصائيه، انت عم تلعب بنصف النهائي، حلم كثير كبير لاي منتخب او اي مشجعين او اي لاعب يكون بالمباراه النهائيه. كلياتنا بنتذكر نحن المباريات السابقه بالنسبه للمنتخبين، يعني بتحس هدول المنتخبين دائما في نديه بين هالمنتخبين، مبارياتهم دائما فيها صراع على مين بده يحقق نتيجه اكثر. الشوط الاول هو عباره عن التحامات بدنيه، اي فريق بده يحاول يفرض اسلوبه على الفريق الاخر، كانت كلها ممكن بوسط الملعب، ما كان في اختراقات كثير او ما في كان هجمات كثير بالنسبه للفريق، التحامات. ويمكن اكثر مباراه من المباريات الاقصائيه اللي كان في اخطاء، في عدد كبير من الاخطاء المباراه ان كان على الانجليز ولا ان كان على المنتخب الارجنتيني. الشوط الثاني طبعا هو شوط التحول، كلياتنا هلا نحن كنا بنقول انه الشوط الثاني شوط المدربين، لا نحن ما بنحسن نقول شوط المدربين على ما قد ما بنحسن نقول نحن انه مباراه كلها للمدرب بتكون، انت تلعب باسلوب الشوط الاول ممكن انت تغير، عندك خمس تبديلات ممكن تستفيد منهم، هذا سر التفوق انا برايي للمنتخب الارجنتيني، رابع مباراه على التوالي، الفريق بيكون متاخر بالنتيجه او صحيح. ما بيكون بشكل جيد، عم يحسن يرجع باخر عشر دقائق، هذا الموضوع ليس موضوع بدني فحسب، يعني موضوع ذهني، موضوع تكتيكي، موضوع إجراء التبديلات. هلأ إن شاء الله حنحكي بشكل مفصل عن هذا الموضوع.
0: نعم كابتن مازن، أيضا رأيك بهذا التراجع ربما المفاجئ للاعبي منتخب إنجلترا طبعا بتوجيهات المدرب توماس توخيل بعد تسجيل الهدف الأول؟
9: فعليا وسيم توماس توخيل هو بيتحمل المسؤولية الكبرى باللي صار بالمباراة، يعني إذا بنتحدث حتى عن تبديلات سكالوني أيضا تبديلات توخيل هي اللي ساعدته لسكالوني أنه يستحوذ على المباراة بالشيء اللي صار والشيء اللي شفناه تحديدا بعد الهدف. نحن عم نحكي على نسب هائلة وأرقام ما بتكذب أي أحد، لأنه توماس توخيل هو خرج بعد المباراة وقال حيطلع قرابة 1000 مدرب ويلوموني على الشيء اللي صار بهي المباراة. أنا ضده صراحة، لأنه أنت عم تحكي ابتداء من هدف جوردن لهدف لوتارو مارتينيز، بهذا الوقت كانت نسبة الاستحواذ للمنتخب الأرجنتيني وصلت ل 88%. يعني أي شخص بده يشوف هاي الأرقام يلي صارت ويبني على التبديلات والفراغات يلي تسبب فيها توماس توخيل بقراراته الخاطئة، ما نفهم من توخيل نحن، ولكن بالآخر أنت اتخذت قرارات طلعت بنهاية المباراة ما أنا صحيحة، أدت لهذا الشيء اللي صار بنهاية المباراة ولفوز الأرجنتين. فتوماس توخيل بتحمل المسؤولية كاملة على اللي صار بهاي المباراة. وفي نقطة، هو في مرة خسر نهائي دوري أبطال أوروبا ولام السيد ناصر الخليفي وقال إنه ناصر الخليفي كان عنده ملاحظات علي، كان هذا تصريحه بعد ما ربح دوري الأبطال هن مع تشيلسي. لا هو حاليا أيضا أثبت إنه أخذ قرارات خاطئة وقرارات جبانة مثل ما وصفت العديد من الصحف أساسا، أدت لخسارة فرصة مثالية للوصول إلى نهائي كأس العالم.
0: نعم كابتن أحمد عزام، رأيك بالتبديلات التي أجراها المدرب توماس توخيل، إخراج لاعبين مهاجمين أو أجنحة لاعبي خط وسط وإشراك لاعبين مدافعين أصيلين يعني أو أظهرة في كلا الجهتين؟
8: طبعا يعني بالنسبة للتبديلات الكل كان واضح، يعني احنا بدي أحكي بداية طبعا عن أسلوب اللي كان هلأ خلال المباراة كلها. منتخب إنجلترا ممكن ما وصل غير مرة أو مرتين طبعا لهدف منتخب الأرجنتين أو لمنطقة الجزاء بالنسبة لمنتخب المنتخب الأرجنتين. خلينا نبلش نحن من بداية الشوط الثاني، للدقيقة 55 حسن يسجل من كرة مرتدة المنتخب الإنجليزي عبر تحول. طبعا اللاعب جوردون إمكانياته كتير عالية، هذا اللاعب شفناه كيف في خطأ دفاعي كان بالتمركز بالنسبة للاعب الظهير أيمن بالنسبة لمنتخب الأرجنتين. بعد الدقيقة 55 هون صار في التغير بالنسبة للمباراة. هلا دائما نحن بعلم كرة القدم أو شيء أي فريق بيتلقى هدف بصير في عنده ردة فعل.
9: نعم.
8: هلا هي ردة الفعل ممكن تستمر لخمس دقائق وهذا شيء طبيعي، يعني أنت لا تفكر إنه يعني إذا شفت شيء مباراة خمس دقائق مرة إنه فريق كان عم يهاجم ويلعب وكذا رجعت مركز تقوقع بالمناطق الدفاعية، هذا شيء طبيعي لأنه في فورة للفريق المنافس.
9: ردة الفعل احتمال تكون إما سلبية أو إيجابية.
8: تماما. هلا هون ردة الفعل نحن بعد خمس دقائق طولت ردة الفعل، مشي الوقت وسيطر تام صارت للمنتخب الأرجنتيني، صار عم يضغط، صار عم يلعب بثلاثين متر منتخب إنجلترا، يعني جميع اللاعبين تراجعوا، التبديلات اللي صارت خروج رايس وخروج بعض اللاعبين بوسط الملعب، سبينس مثل ما شفنا، يعني أنا ما بعرف شو سبب إنه عدم إشراك اللاعبين المؤثرين بمنتخب إنجلترا بهذا الوقت من المباراة، إن كان ساكا ولا إن كان ماتويدي، هدول لاعبين مؤثرين لازم كانوا يكونوا متواجدين بهذا الوقت اللي صار في ضغط بالنسبة للمنتخب طبعا الإنجليزي. المنتخب الأرجنتيني يعني نحن من الدقيقة 72 هون صار التحول بأسلوب اللعب وبأسلوب حتى التبديلات إذا لاحظت. هلا عندنا بالدقيقة 64 أول تبديل كان دخول نيكولاس جونزاليس، طبعا هذا اللاعب لعب كلاعب جناح أيسر، أخرج اللاعب براديس اللي عم هو كان عم يلعب لاعب ارتكاز. بالدقيقة 72 أجرى المدرب ثلاث تبديلات خلاص، لأنه أنت ما عاد في مجال، يعني انت صار بدك تهاجم بدك حتى على حساب الحاله الدفاعيه ممكن تاكل هدف ثاني. هذا الشغل لو مشتغله المنتخب الانجليزي، لمدرب المنتخب الانجليزي لو منتبه على هذا الموضوع، التبديلات اللي صارت بالكثافه كان ممكن انت يكون في عندك كونتر اتاك جيد، نزل لاعبين سريعين لانه صار في كثير مساحات على منتخب الارجنتين حتى باسلوب اللعب. اللاعبين اللي خرجوا مثل ما شفنا حكينا بتيه 72 طبعا مارتينيز خرج، دخل اوتوميندي، جوليان سيميوني طبعا اللاعب اللي نحن شفناه اول مباراه عم يلعب بشكل اساسي كمان خرج، دخل ديبولا اللي كان انا برايي من افضل لاعبين المباراه من خلال الشوط الثاني، كمان بدايه 72 كمان التبديل الثالث طلع مولينا طبعا الظهير الايمن، دخل مونتيل، صار الفريق يلعب بثلاث لاعبين مدافعين. كيف صار شكل هذا الفريق؟ صار عم يلعب روميرو اضافه لاوتوميندي اضافه لمونتيل، ثلاث لاعبين مدافعين، اثنين قدامهم عم يكون ماك أليستر إضافة لإنزو، على اليسار عم نشوف نيكولاس جونزاليس، ديبول عم ياخذ جهة اليمين، وثلاث مهاجمين ألفاريز
9: نشوف التشكيلة الأساسية مع كابتن أحمد
8: تمام.
9: عزام خلينا نشوف التشكيلة الأساسية مع الزملاء على الشاشة، تفضل كابتن عزام تابع لبين ما يعرضوا التشكيلة
8: يعني شفنا ألفاريز أخذ الجهة اليسرى، لاوتارو صار المهاجم رأس حربة إضافة لميسي، تحرر راح من جهة اليمين ويدخل على العمق، يعني غير انه يلعب كرات عرضيه يدخل على العمق يحاول، صار في زياده عدديه، يعني دائما اللعب عم يكون هي. خلينا نشوف تشكيله الارجنتين اللي بدا فيها المباراه، ممكن في تغيير تغيير واحد مثل ما عم نشوف، طبعا حارس مرمى مارتينيز، روميرو مارتينيز لاعبين مدافعين، تيل فيكو طبعا اضافه لمولينيا اثنين لاعبين اظهره، باراديس اضافه لفرنانديز اللي كان من افضل لاعبين المباراه، عم نشوف كمان سيميوني عم نشوفه بالمباراه اضافه لماك أليستير، وعم نشوف ميسي وطبعا ألفاريز من اللاعبين المهاجمين مع التحركات بالنسبه للمساحات بالنسبه لهم. نروح

0: لاعبينها اللي كانوا عندهم الادوار الهجوميه اضافه لهاري كين. هاري كين مثل ما شفنا كان في كثير رقابه عليه من خلال المباراه، ما لقى الحلول كثير كبير. رقم نوعا ما الحاله الدفاعيه بالنسبه للمنتخب الارجنتيني. منتخب الارجنتيني منتخب منظم، منتخب جيد، بيعرف شو بده من المباراه بشكل اكثر. مثل ما قلت لك التبديلات او تغيير باسلوب اللعب طبعا هو اللي كان الفارق بالنسبه لمنتخب الارجنتين. في سر انه هذا الفريق دائما بالاوقات الاخيره بالمباراه باخر 10 دقائق طبعا نتيجه التحضير البدني بشكل كتير ممتاز، يعني الريكفري اعاده الاستشفاء كان كتير عم يكون عالي، يعني شفنا كل المنتخبات عم يلعبون عم يتفوق عليهم
1: عم يرجع هاي النقطه بدي احكي عنها موسى عن خلال الحلقه. كابتن مازن الريس، لاحظنا بهذه المواجهه اشراك جوليانو سيميوني ابن يعني اللاعب السابق ايضا ومدرب اتلتيكو مدريد اساسيا في هذه المباراه، بالمقابل مدرب منتخب انجلترا لم يشرك لا بوكايو ساكا ولا ايضا مدويكي خلال هذه المواجهه. رايك باشراك سيميوني وعدم اشراك ساكا ومدويكي؟
2: كان في بالقرار نوع من الجرأة أساسا والمجازفة بالنسبة لسيميوني. سيميوني لعب بس أمام المنتخب الأردني بمباراة كانت محسومة على الورق. المشكلة كان
0: ولا لا أساسي،
2: والمشكلة اللي كانت أنه هو سحب ديبول. هلأ نحن وقت سارت مجريات المباراة كما أراد سكالوني بده يخف الانتقاد عليه بطبيعة الأحوال، لأنه ديبول كان نقطة قوة، ممكن يقول لك أنه أنا استخدمته بالشوط الثاني وقت إذا بدي أتعسر كبديل ممكن هو يفيدني يشيل لي خط الوسط أكثر من سيميوني. فكان هذا القرار عليه إشارات استفهام ببداية المباراة وعدلوا لهذا القرار. هذا الشيء الجيد اللي يحسب لسكالوني أنه لما وقت اللي بنشوف في عنده خطأ ممكن يصحح خلال المباراة، بينما توماس توخيل كان الموضوع مختلف كليا. يعني توماس توخيل الزج بأربع مدافعين، بعدين صار بلش بأربع مدافعين، بعدين صار خمسة مدافعين، بعدين صار ست مدافعين، والأمور التكتيكية اللي كان أساسا هو بده يحاول يمنع الكرات العرضية، خلينا نقول أنه توصل، وما قدر يغلق الأماكن اللي تجي منها الكرات العرضية، فكان هم في مشاكل كتيرة. يعني نحن لما عم نحكي بين دقيقة بين هدف الأول دقيقة 55 بين الهدف الأول لمنتخب إنجلترا والدقيقة 72 كان المنتخب الأرجنتيني متفوق وبوضوح. التبديلات اللي صارت بهذا الوقت بالدقيقة 72 تحديدا، مع أنه باريديس كان عم يقدم مباراة جيدة جدا وتبديله كان دقيقة 62، ولكن دخول غونزاليس مشان يلعبوا على الأجنحة مشان يقرب ألفاريز للمنتصف أكثر، دخول ديبول أعطى أيضا حرية، صرنا نشوف ماك أليستر أساسا عم يدخل جوا منطقة الجزاء، أعطى حرية
0: للخط
2: الدفاعي. دخول الدقيقة 82 يلي شهدت التحول الأكبر، دخول لوتارو مارتينيز جعلت ميسي يرتاح أكثر على الأجنحة، صار في عندك عمق، صار في عندك لاعب رأس حربة صريح قادر يحول الكرات العرضية إلى أهداف. قبل التعادل وقبل الأهداف كان في سيطرة مطلقة للأرجنتين. نحن عم نحكي عن 10 تسديدات، الأرجنتين كان إلى أساسا بالمباراة 15 تسديد
1: مع القوائم
2: 10 تسديدات بعد الهدف يلي صار لإنجلترا. نحن لما بنشوف هلا أكيد الشق الفني حيحكي فيه أكثر الكابتن أحمد عزام، ولكن نحن لما عم نشوف بناء على الأرقام وتحليل إعلامي، لما عم نشوف أنت عم تزج براشفورد أساسا بالدقيقة 96، فأنت واضح أنك أنت عم تجر المباراة للتعادل، بدك تروح للأشواط الإضافية
1: بعد فوات الأوان. يعني
0: تماما عمل تبديلين
1: توني وراشفورد،
2: يعني أنت ما حاولت تخطف المباراة أو تعمل أي تغيير، وأنت عم تشوف كل هاي السيطرة هاي للمنتخب الأرجنتيني، وانتظرت للدقيقة 92 لبعد ما تلقيت الهدف لحتى فكرت أنا كيف بدي أعدل النتيجة وروح بالمباراة للأشواط الإضافية. فعليا لذلك نحن كنا عم نحكي أنه التشكيلة اللي بدأ فيها سكالوني نقطة الاستفهام الوحيدة هي كانت سيميوني، بينما بالنسبة لتوخيل ساكا أحد أفضل اللاعبين الموجودين بالمنتخب الإنجليزي حتى ولو ما كان بقمة مستوى مدوكي كمان
1: أبطال الدوري الإنجليزي يعني
2: تماما، وخرجهم ممكن شفع له أنه عمل أسيست أساسا، بس بجميع الأحوال أنت كان عندك أوقات حاسمة بالمباراة تحديدا إذا بدنا نحكي بالدقيقة 72 أو حتى بعد هدف التعديل بالدقيقة 82 كان ممكن تأخذ قرارات. القرارات اللي أخذها توماس توخيل كلياتها كانت غير موفقة صراحة.
1: نعم كابتن أحمد عزام، لماذا تلقى المنتخب الإنجليزي هدفا بكرة عرضية في هذه المواجهة؟ المنتخب الإنجليزي لديه لاعبين في قلب الدفاع طوال القامة كدان بيرن وجون ستونز، إضافة إلى جيهي، بينما لاعبي المنتخب الأرجنتيني أقصر بنحو 15 سنتيمترا. كيف تمكن المنتخب الأرجنتيني

0: وهذه نقطة قوة في المنتخب الإنجليزي لم يستغلها وتلقى هدف في الدقيقة 92.
1: أحياناً كابتن وسيم أنت وتلعب بتكتل دفاعي ممكن هدول اللاعبين يصير في مشاكل بيناتهم، يعني يصير في مثلاً اتكالية أنه أنا بمسك هذا اللاعب لا لأنه في زيادة عددية بيكون بالدفاع، ممكن هذا نوع الاتكالية سوا. غير هيك إذا لاحظتوا الكرات العرضية كيف عم تلتعب، ما عم تلتعب بشكل بشكل بشكل عالي أنه تكون سهلة للدفاع، لا عم تلتعب بشكل يعني ما في علاوة كتير، يعني سهلة للاعبين اللي صار أنه ممكن يخطفوا الكرة قبل ما ياخذها المدافع.
0: يعني عم نحكي يعني لوتارو مارتينيز 174 تماما بينما خدام بيرن 195
1: تماما سنة. كيف طلع كاني لانه صار في كثافه، صار في الفاريز داخل منطقه الجزاء، ماكاليستر كمان عم يروح، اضافه للوتارو عم يكون متواجد، يعني مثل هدف طبعا هل يسجله. هي احد الشغلات طبعا. هلا الموضوع الكرات العرضيه، هلا فريق صار يلعب بخمس مدافعين او صاروا يلعب بست مدافعين، بس اذا لاحظت الاطراف دائما تاركون، يعني دائما في حريه لاستلام ميسي الكره او جونزاليز طبعا من الطرف هداك، يعني بعد ما يمسك ويتطلع وبده يلعب الكره عم يحاول اللاعب يضغط عليه، لازم انت تسكر ما دام عم تلعب انت بخمس او ست مدافعين، لازم تسكر الملعب بشكل كتير كبير. بصراحه ما اندارت المباراه مع توخيل بشكل جيد، ما عرف يوظف اللاعبين وما عرف يختار تشكيل من البدايه وحتى ينهي المباراه بشكل جيد. يعني مثل ما حكى الكابتن مازن عم يقول على موضوع التبديلات، هل ممكن بعد 2-1 يعني شو التبديلات اللي عم تعملها انت بالدقيقه 96 مثلا؟ انت عم تضيع وقت، انت عم تضيع وقت بهالتبديلات، لازم مبكر انت تبدل. يعني هلا مدرب سكالوني بصراحه تفوق، فريق فايت عرفان شو بده من المباراه، بده يلعب، ليش ما تعمل انت يا توخيل تبديلات مثلا تبديلات
0: هجوميه؟ هذا سألتك عنه قبل الهوى، يعني مدويكي لاعب مراوغ ويلعب في المساحات الضيقه، اضافه الى بوكايو ساكا يلعب في المساحات الضيقه، على عكس روجرز الذي يلعب على المساحات.
1: كابتن وسيم حاشيك من شق ثاني، شوف مدرب منتخب اسبانيا شو التبديلات اللي عم يعملها هو ربحان 2-0، لاحظت عم يبدل هجوميه، يعني عم يطالع مثلا عم يطالع لاعب ارتكاز، عم ينزل بيدري رغم انه ما عنده مجهود بس بيعرف شو بده من
0: انا مسيطر، بدي اعزز السيطره.
1: تماما بدي اعزز السيطره. هلا دائما نحن ليش المنتخب الاسباني هو المنتخب اللي عم ينجح لحد الان امام فرنسا نجح؟ لانه دائما عم يمنع الكره من المنتخب الفرنسي. هذا احد الاسباب، انت لازم بدك تدافع تكون الكره معك بشكل جيد، تخلي الفريق الاخر هو اللي هو يركض بالمساحات لحتى يكون في اجهاد بدني، رغم انه يعني عم نشوف الحالة البدنية عالية بصراحة عند المنتخب الأرجنتيني.
0: صحيح.
1: فريق عم يعرف شو بده، مثل امبارح في أرقام وفي إحصائيات ميسي قديش كم كيلو متر قاطع
0: منه أكبر المنتخبات عمرا في هذا المونديال أو من أكبر المنتخبات عمرا في المونديال
1: المنتخب الأرجنتيني. صحيح. تماما. نحن إذا بتتذكر
2: امبارح 20 سنة تقريبا
1: تماما كنا امبارح بجلسة وانسألنا على هذا الموضوع تناقشنا. أنا قلت لهم وقتها قلت لهم المنتخب الأرجنتين خبرات عنده أكبر من منتخب إنجلترا بهالمناسبات. إذا لاحظت يعني المنتخب الأرجنتيني تقريبا حوالي 90-95% نفس اللاعبين اللي شاركوا يعني عندهم خبرة التعامل والخبز مع المباريات الكبيرة. مباريات الإقصائية.
0: خلينا نشوف مادة أيضا، إذ سأل برنامج شوط إضافي مونديال 2026 سأل مشجعين في أدانا بريفي أدلب عن رأيهم عقب مباراة الأرجنتين وإنجلترا.
3: البداية كانت مباراة كتير قوية، كان في التحامات كتير شديدة بين المنتخبين. طبعا نحن كمشجعين ريال مدريد شجعنا كل المنتخبات ضد فريق الأرجنتين، بس ولكن قدر الله ما شاء فعل، فريق الأرجنتين كتير قوي.
4: والله المباراة كانت جدا رائعة. الشوط الأول كان فيه شوية لعب خفيف، بس إنه ما كان اللعب مثل الشوط الثاني. الشوط الثاني كان كثير حماسي.
5: المباراة كانت حلوة صراحة وحماسية، ما توقعنا هيك تكون النتيجة، وإن شاء الله الأرجنتين هاي السنة كمان بتأخذ كأس العالم.
6: هلا اليوم كانت اللعبة حماسية كثير وكويسة، أنا بشجع البرتغال، كان بتمنى إنه البرتغال يفوزوا، هلا بنشجع إن شاء الله إسبانيا.
7: المباراة كانت حلوة كثير وأتمنى إنه تكون الكأس لإسبانيا. كانت لعبة قوية وحماسية بمعنى الكلمة، لكن كنا نتمنى انه انجلترا تاهل للنهائي، بتمنى انه اسبانيا تاخذ كاس.
8: اللعبه حلوه كثير اليوم، ممتازه من الطرفين، وانا متوقع بالنهائي يفوز اسبانيا لانه عندهم خبرات اكثر وكل لاعب بمركزه بيعرف يلعب بطريقه جيده.
9: اول مباراه كانت مباراه سيئه، صار فيها عنف من الطرفين، بعدين بالشوط الثاني الاداء للاثنين صار خرافي جدا، يعني الاثنين قدموا اداء اسطوري. الارجنتين طبعا ما خيبت امل نطاول،
3: بتوقع بالنهائي انه يكون يعني لاسبانيا. اسبانيا لعبوا ضد فرنسا بشكل كثير ممتاز، فريق كثير متناسق بين بعضه متناغم. بنتمنى لاسبانيا كل التوفيق.
4: وبتوقع كاس العالم للنهائي الارجنتين بكل تاكيد، الارجنتين الفريق الذي لا يخيب املك.
0: إذن هكذا كانت الآراء في ريف إدلب بعد نهاية هذه المباراة بين الأرجنتين وإنجلترا. كابتن مازن الرئيس، تصريحات عديدة من نجوم منتخب إنجلترا سابقا على رأسهم واين روني الذي قال بأن لاعبي المنتخب الإنجليزي فقدوا الثقة نتيجة تبديلات توماس توخيل، كيف تبعت هذه التصريحات من مختلف اللاعبين؟
2: صحيح وسيم، معظم التصريحات بعيدا عن وسائل الإعلام أساسا والتحليل اللي كان في نوع من الاتجاه إلى التحكيم بطريقة مبالغ فيها، ولكن معظم التصريحات الناس الفنيين أكدت الشيء اللي الجميع متفق عليه اللي هو توماس توخيل. لحتى ما نظلمه نحن من ناحية الإعلام، نحكي شوط أول كان مقفل، كان جيد، أحد أسوأ الأشواط بالبطولة من ناحية الفنية أكيد، يعني هو تكتيكيا شوط عالي، يعني الشوط كان نسبة الأهداف المتوقعة فيه 0.08، هذا أقل شوط بيكون فيه نسبة أهداف متوقعة بمراحل خروج المغلوب عبر تاريخ كأس العالم. الشوط كان فيه 19 خطأ بدون أي تسديدة بالعرضة والقائمين للمنتخبين، أيضا من أول ما بلشت الإحصائيات هي أول مرة بتصير بشوط في كأس العالم، أحد أسوأ الأشواط بالبطولة ككل، مع أنه نحن عم نحكي عن نصف نهائي. وبالتالي توماس توخيل كان في الشوط الأول قادر يدير المباراة، خلينا نقول قادر يسكر مكامن الخطر الموجودة لدى
0: الأرجنتين. لو ما نسجل الهدف توماس توخيل
2: تماما، الهدف وردة الفعل على الهدف أساسا، ردة فعله على الهدف هي اللي كانت سيئة. نحن حكينا انه دخل 5 لعيبه، بعدين صار 6 لاعبين مدافعين، وصار عندك بس 4، صار عنده اخر شيء بيلينغهام وكين وروجرز واندرسون، هن الاربعه اللي بده يقوموا بالعمليات الهجوميه. ونحن بنعرف انه هاري كين ما انه لاعب اساسا عداء، ما انه لاعب سريع، حتى بيلينغهام لاعب مهاري انطلاقاته سريعه، ولكن ما انه لاعب سريع عنده انطلاقات
1: مع الكره سريعه.
2: اضافه كابتن، لانه وقت اللي بتلعب انت بخط دفاع متاخر، نفس الحكي اللي تحدثناه مباراه المغرب وفرنسا، اذا بتذكر خط دفاع متاخر فانت عندك مشكله كبيره بالهجمات المرتده، عندك مسافه كبيره بدك تقطعها، غير لما بيكون خط دفاعك مانه داخل منطقه الجزاء. نحن الهدف الاول اللي تلقاه من انزو، المدافعين الستة داخل منطقة الجزاء، ولكن ما في لاعبين خط وسط اساسا امامهم ليحموا هذا الخط الدفاع. الاجنحة في عمليات تارك، هو عمليات رفع الكرات العرضية ومركز كيف بده يبعد الكرات العرضية، بينما معظم الناس الفنيين بتعرف انه انت بالاساس لازم تمنع المنتخب الارجنتيني من انه يلعب الكرات العرضية، تمنع المنتخب الارجنتيني من انه يكون عنده مساحة لحتى يسدد من العمق. وبالتالي القرارات اللي اخذت توماس توخيل كان في اجماع عليها انه في مشكله عند القرارات اللي اخذها. واين روني تحدث، العديد من النجوم الانجليز تحدثوا،
0: آلان شيرر تحدث،
2: آلان شيرر تحدث. بنفس الوقت بالجانب الارجنتيني كان في اشاده اساسا بالقرارات اللي اتخذها سكالوني. وبالتالي حتى لو سكالوني، نحن مشان نكون منصفين، حتى ولو سكولوني اتخذ قرارات شجاعة، اتخذ قرارات ذكية، ما فينا ننكر انه توماس توخيل ساعده اساسا انه قراراته تكون فعال.
0: أكيد. هلا هون نعم. كابتن احمد بدي اسال سؤال بنفس الاطار، يعني بالامس عم بقرا تصريحات توماس توخيل قبل بدء هذه المواجهة. توماس توخيل قال بأن المنتخب الأرجنتيني يتأخر في معظم فترات هذا المونديال بالنتيجة، لكنه يبقى هادئا، يعني هو يعرف طبيعة لعب المنتخب الأرجنتيني، ورغم ذلك سلم للمنتخب الأرجنتيني زمام المبادرة الهجومية وتراجع بشكل كبير، كيف تفهم هذه النقطة؟
1: هلا قبل دخول المباراة طبعا كل الترشيحات كانت يعني تقريبا 60 أو 70 انه تكون لإنجلترا، هيك شفنا وهيك تابعنا. بس نحن اللي بيعرف بالامور الفنية بيعرف انه المنتخب الأرجنتيني يمتلك خبرات كتير كبيرة بالتعامل مع هيك مباريات. ما حقول انه تفوق، قد ما حقول انه طبعا كان في تركيز كتير ذهني، عرفان المدرب طبعا يدير المباراة بشكل جيد. دور المدرب كابتن نسيم بهذا الموضوع تقريبا، يعني مثل ما عم نشوف نحن بالمونديال باعتبار علية النسبة بالنسبة لدور المدرب بالمباراة، باعتبار صار في 5 تبديلات. نعم. انت لو تعرف بال5 تبديلات وحتى 6 اذا رحت انت للاشواط الاضافية، صار عندك فرصة كتير كبيرة تدير المنظومة بشكل جيد. يعني اذا عندك لاعبين مؤثرين نصف فريق تقريبا صاروا ممكن بيعملوا الفارق. انا كان في يعني في افضليه بالنسبه للارجنتين. بدي احكي عن نقطه حكى عليها الكابتن مازن، اللي موضوع هو كيف الرجوع للدفاع وكيف اللاعبين خط الوسط حتى لزقانين نحن من الاولى بالعاميه بالنسبه لزقانين باللاعبين المدافعين.
0: نعم.
1: لاعبين خط الوسط، لانه اذا لاحظت انت قبل تسجيل الهدف كم كرة تسددت وبيكفورد طبعا عم يتصدى لها،
0: معناتها
1: فريق عم يسدد. انت لازم تقرا المباراه.
0: صحيح.
1: يعني تقرا، نحن شفنا بس فقط يعني هلا ما بعرف موضه صايره انه بس نحن نعترض على الحكام، يعني حتى مدربين كاس العالم مثل ما شفت يعني توخيل يعني عم يعترض على الحكام، وهو مع انه انا ما شفت اخطاء تحكيميه
0: حتى ديشان يعني بمباراه اسبانيا يعني
1: تماما كله صار بده يعترض. طيب انت صلح امور فريق. خلينا نروح معلش على الاحصائيات اللي صارت من خلال المباراه. شوف التسديدات 15 كانت للارجنتين مقابل 5 طبعا لانجلترا، تسديد على مرمى 5-2 للارجنتين. الاستحواذ بمجمل المباراه نحن مثل ما حكى الاستاذ مازن صحيح، هو بعد الدقيقه 72 صار وصل استحواذ ل 88%، يعني خلص فقد المنتخب الانجليزي الكره دائما عم تكون مع المنتخب الارجنتيني مقابل 36. عدد التمريرات بالنسبه للمباراه شوف الضعف اللي صار، 537 تمريرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني مقابل 273 تمريرة للمنتخب الإنجليزي. هاي الإحصائيات طبعا بتورجيك دقة التمرير 91% بالمقابل 84. الأخطاء 15 ب11. بطاقة صفراء 3 بطاقات، يعني نزلوا من بداية المباراة في التحامات، بس المدرب كمان استبدل اللاعبين اللي كان عنده
0: سحب ليساندرو مارتينيز
1: تماما، يعني كمان هذا الشيء كمان يحسب للمدرب. الركنيات 6-1 كمان ضرب الركنية واحدة للمنتخب الانجليزي من خلال هالمباراه. من خلال رؤيتنا الاحصائيات في سيطره تامه وشبه اجماع انه المنتخب الارجنتيني هو الطرف الافضل اللي بيستحق الفوز.
0: نعم كابتن مازن، بدي احكي عن نقطه. المنتخب الارجنتيني مع سكالوني رد على جميع المنتقدين الذين قالوا بان المنتخب الارجنتيني لم يلعب مع منتخب قوي حتى الدور نصف النهائي، والآن لعب مع منتخب إنجلترا ورأى العالم ماذا فعل رفاق ليونيل ميسي خلال الشوط الثاني تحديد.
2: ربما هي نقطة إيجابية بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، أنه معظم المباريات أساساً ما كان، خلينا نقول تحديداً عفواً بهي المباراة ما كان مرشح، خلينا نقول أمام إنجلترا كان الأفضلية لإنجلترا. تفاجأنا صراحة بالمنتخب الأرجنتيني أنه عانى طوال كأس العالم بعد دور المجموعات على وجه الخصوص سواء أمام الرأس الأخضر أو أمام المنتخب المصري، عاش هي الظروف يلي بتوحي لك انه حتى ولو كان المنتخب مانو بافضل حالاته عنده شخصيه قادر يرجع بالمباراه. مباراه المنتخب الانجليزي من حسن حظه انه دخل هو مانو مرشح، الضغوط موجوده على منتخب انجلترا بناء على المباراه الكبيره اللي عملوها امام النرويج وبناء على الاداء القوي اللي ظهر فيه المنتخب الانجليزي طوال البطوله. خلينا نقول بالتالي المنتخب الارجنتيني مثل ما حكى الكابتن احمد، انت عم تحكي تقريبا عندك 70 ل 80% من اللعيبه اللي كانوا موجودين بكاس العالم الماضيه. الشخصيه ظهرت تحديدا نحن اللي شفناه على شاشات التلفاز، انه نحن بعد ما سجلت الارجنتين التعادل كان في محاوله الاسراع بلعب الكره لحسم المباراه قبل الدخول الى الاشواط الاضافيه.
0: نعم.
2: كمان هون يعني في شيء متفق عليه انه نحن هذا وقتنا بهذا الوقت يجب ان نحسم المباراه قبل الذهاب الى الاشواط الاضافيه، واشتغلوا على هذا الاساس وكانت مثل ما قلنا نحن رده الفعل غائبه بالنسبه لمنتخب انجلترا. المنتخب الارجنتيني منتخب عم يلعب بشخصيه كبيره جدا، عنده شيء ما هو موجود عند بقيه المنتخبات يلي هو ليونيل ميسي، عنده اللعيبه حافظين ادوار بعض، ما في عندهم درجة اللوم أو الحساسية، مدرب صلوا معهم فترة منيحة سكالوني حقق معهم كل شيء، العديد من الأمور يلي بتورجيك أنه ككتلة إذا بدك قارن لاعب منتخب الأرجنتيني صراحة ما أنا أفضل منتخبات البطولة، في كثير من منتخبات. صحيح. أفضل منه سواء كخط هجوم أو خط الوسط
1: ولا الأندية
2: أو لما بدك قارن لاعب إذا بدك قارن الأرجنتين وفرنسا، الأرجنتين وإنجلترا، حتى الأرجنتين وإسبانيا، المنتخب الأرجنتيني ما أنا الأفضل على المستوى الفردي، ولكن ككتلة هو من أفضل المنتخبات ربما،
0: وكعزيمة وجرينتا يعني المنتخب الأرجنتيني يعني أثبت ذلك في عدة مباريات خاصة أنه يعود بعد تأخر.
2: صحيح. أنا الجزئية اللي بدي أنهي فيها، ربما المظهر اللي ظهر فيه المنتخب الأرجنتيني تحديدا أمام إنجلترا يكون نقطة سلبية أمام إسبانيا، لأنه لأول مرة معظم الآراء عم ترشح هلا الأرجنتين على حساب إسبانيا ولو بنسبة طفيفة،
1: أو خلينا نقول شافوا الشوط الثاني،
2: أو خلينا نقول الناس بطلت تعطي نسبة أعلى للمنتخب المواجه للمنتخب الأرجنتيني، يعني الناس ما عم تقول 60-40، لا عم تقول 50-50 أو 51-49 للمنتخب الأرجنتيني. ربما هذا الموضوع يشكل عامل ضغط على المنتخب الأرجنتيني بالنهاية.
0: طبعا هذا الفوز جاء بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي الذي واصل تألقه في مشوار منتخب بلاده بلاده ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، تاركا بصمة بارزة في المونديال وفي تأهل فريقه للمباراة النهائية.

0: إذن هذه الأدوار للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وإذا لم يسجل يصنع. كابتن أحمد عزام، رأيك بدور ميسي في مواجهة الأمس بعد صناعته لهدفي المباراة للمنتخب الأرجنتيني؟
1: أكيد نحن لازم نعطيه حقه لهذا اللاعب، مو بس بالأمور الفنية، بالنسبة لأمور هذا اللاعب كيف عم يجهز حاله كتحضير ذهني وبدني بالنسبة للمباريات. أنت لعبان خلال تقريبا شهر 7 مباريات قوية جدا، والسبع مباريات ممكن لعبهم كلهم باستثناء مباراة مصر، ممكن كان مباراة الأردن كان لاعب بديل ممكن دخل الشوط الثاني. هذا الشيء بيورجيك أنه لاعب قديش محافظ على وضعه. هلا عم ينحكى كثير على موضوع المنشطات وهالقصص هي، أنا برأيي لا، هذا الشيء ماله مزبوط. في شيء مسموح وفي شيء غير مسموح، تعرف أنت كيف تحافظ على حالك، يكون في عندك استشفاء سريع. والشيء اللي ساعد، أنا برأيي اللي ساعده هو وجود أيام، عدد أيام كافي إنه لحتى ترجع أنت يكون في عندك ريكفري جيد. كلياتنا شفنا بدور المجموعات يعني 4 أو 5 أيام عندك أو أسبوع أنت تحسن ترجع تحضر حالك بشكل جيد. طبعا لاعب ما في إصابات، مستوى جيد، عم يقود الأرجنتين بشكل كتير ممتاز. في رغبة ومحبة لللاعبين باتجاه هذا اللاعب، يعني بتحس في علاقة كتير كبيرة مثل ما حكى الكابتن مازن على موضوع العلاقة بين اللاعبين والمدرب. يعني ما بتشوف مثل باقي المنتخبات لاعب راسه كبير مثلا او لاعب ما عم ينفذ او عم يطلع يتبدل عم يعترض على هذا التبديل، لا، الشيء اللي عم ينجح منتخب الارجنتين هو كتله منظمه، يعني عرفان الفريق شو بده بارض الملعب ولا في مشاكل. اذا لاحظت امبارح بعد 2-1 سكالوني صار ينزلوا دموعه، يعني بصراحه في تاثر كتير كبير، في مشاعر كتير كبير بهذا المنتخب رغم انه يملك عناصر. بالنسبه لموضوع المباراة النهائية بتحب نحكي عليها
0: هلا بعد شوي، بس بدي احكي مع الكابتن مازن مشان ما نضل نحكي فقط على ليونيل ميسي. هناك ايضا نجوم اخرين بالمنتخب الارجنتيني مثل انزو فرنانديز الذي سجل الهدف الاول من تسديدة بعيدة، وكان له ايضا اهداف مؤثرة في الادوار الاقصائية خلال هذا المونديال، لاعب وسط نادي تشيلسي.
2: صحيح، المنتخب الأرجنتيني يمكن الوحيد اللي ما ظهر بالمستوى اللي متوقعينه هو إيميليانو مارتينيز صراحة، حارس المرمى، بينما اللاعبين معظمهم عم يأدوا بمستوى الفاريز كان حل بالمباراة الماضية. حاليا لو تارو مارتينيز ما عندهم مشكلة أساسا يشارك كأساس، يشارك كبديل ديبول ما كان عنده كمان نفس النقطة، ما كان عنده هي المشكلة أنه يشترك كبديل. إنزو بشكل عام هو لاعب مميز جدا بالتسديد من بعيد، سنحت له الفرصة بمباريات سابقة ما كانت عم تسنح له أساسا الفرصة للتسديد من بعيد، كان تركيز
0: سجل بالرأس بمباراة سابقة،
2: تمام، كان تركيز أكثر على ميسي. فعليا هو في تعاون كامل، يعني ميسي نحن لازم نتطرق له من ناحية أنه هو راجع 8.2 كيلو، يعني ما هو من أكثر اللعيبة جريا أساسا بالمباراة، كان عامل انطلاقة أسرع انطلاقة له 29 كيلومتر بالساعة، عرفان كيف يوزع جهده تعقيبا عن النقطة يلي تحدث عنها الكابتن أحمد. الناس عم تحكي أنه هو كيف عم يحضر حاله كان خلال البطولة وكيف عم يقود عملية الاستشفاء خلال البطولة، ولكن ميسي عم يحضر حاله لكأس العالم من وقت ما انتقل لإنتر ميامي صراحة. هو عرفان شو التارجت اللي عنده بهي المباراة، عامل 10 مراوغات صحيحة من أصل 12، معظم مراوغاته الصحيحة كانت داخل نصف ملعب الفريق المنافس، دقة تمريره 80%. ميسي اليوم ما شفناه أو يوم أمس ما شفناه هو كمؤثر من ناحية تسجيل، من ناحية تسديد، هو كل المباراة له تسديدة واحدة أساساً وارتطمت بالبلوك، ارتطمت بالدفاع، ولكن في هذا التناوب توزيع الأدوار الموجود عند المنتخب الأرجنتيني اللي ما عم نشوفه عند أي منتخب آخر، شفناها مرة واحدة نحن مع منتخب فرنسا وقت كان ديمبلي بقمة مستواه سجل هاتريك كان معوض لمبابي، بينما بالمنتخب الأرجنتيني لا، بناء على هاي المباراة والمباراة الماضية ومباراة دور الستاش في توزيع للأدوار، في ضغط على ميسي، في لعيبة ثانيين ممكن يظهروا، أحدهم إنزو يلي عم يقدم بطولة مثالية، وحتى لو تارو مارتينيز إذا بدنا نقارن بين هذا المونديال والمونديال الماضي، لا، بهذا المونديال أفضل بكثير من المونديال الماضي.
0: نعم، إضافة إلى أن ميسي هو الهداف التاريخي لكؤوس العالم على مر التاريخ، هو أيضا يعني أكثر لاعب صنع أهدافا في تاريخ كأس العالم ب 12 هدف أو 12 أسيست. مرر أيضا ميسي انفرد بالرقم القياسي بوصفه أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الأدوار الإقصائية خلال آخر 60 عام، متخطيا جميع الأساطير بعشرة أهداف مساهمة. أيضا ليونيل ميسي يتأهل ويلعب المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه متساويا مع البرازيلي الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل كافو. كابتن أحمد عزام، بدي أسأل عن نقطة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، توماس توخيل، رأيك بتصريحه بعد المباراة بقوله يعني مو ندمان على الخطط والتغييرات التي أجرها خلال هذه المواجهة تحديدا في الشوط الثاني؟
1: هلا كلياتنا نعرف عقلية الألمان وعقلية المدربين الألمان، هم ما بيعترفوا بأخطاء حتى لو كانوا مخطئين. لا بصراحة شيء ظاهر للعيان، يعني العالم اللي ما بتعرف كرة القدم عم تشوف طبعا الشيء اللي صار من خلال الشوط الثاني والشوط الأول وبعد تسجيل هدف، إلا كذا مدرب يعني ليش يعني مثلا أحيانا أنا قاعد مع عالم مثلا ممكن ما تكون تفهم بكرة القدم، بس شيء واضح فريق تراجع للدفاع، ما عاد حسن يطلع ولا تسديده ولا فرصة ولا شيء، وحتى الدفاع عنده
0: وغير نادم
1: عنده مشاكل غير نادم. هلا هذا بده نشوف بدك تشوف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم كيف بده يتم التعامل مع هذا الموضوع.
2: انت كشخص فني شو تبرير القرارات اللي اتخذها هو؟ يعني هو بشو كان عم يفكر لما لعب بست مدافعين؟
1: هلا هو سجل هدف، ممكن هلا احيانا هو اختار تكتيك معين بهالمباراه، صار يعتمد كان عم يضغط من البدايه ضغط عالي، وقت ما سجل هدف صار هو بده يعتمد على التحولات، بس التحولات ما نجحت معه، يعني نوعيه اللاعبين اللي بيجيدوا التحولات
0: بس بتسحب انطوني جوردون، يعني ما ضل تحولات، يعني ما ضل
1: هذا الشيء اللي يتحول. هلا انا وقت اسمع يعني اسحب جوردون مين بدي ينزل مثلا مكانه؟ بدي ينزل لاعب ممكن افضل منه واحسن، ساكا ماتويدي، هدول لاعبين هل يمكن يسحبوك للامام انت؟ يعني
0: يمسك روجرز بترجعه على اليسار بدل جوردون وبتضع ساكا
1: يعني في هذا الشيء اللي صار. هلا هو عمل تكتيك معين بس التكتيك هذا ما نجح، ممكن اللاعبين ما نجحوا هذا التكتيك، بس بيعتبر المدرب هو المسؤول عن هي القصة كلها ياتها، لأنه أنت لعيبتك ملكك هدول، أنت بتحسن تلعب الفريق كيف ما بدك تعمل. يعني لا نجحت، أنا برأيي لو كان دفاعه بوسط الملعب كان ممكن بيعمل مشاكل كان الأرجنتين، بس رجع صار يدافع بالثلث الأخير ثلث متأخر، هون أنت وتدافع بهالمناطق هي مثل ما حكينا نحن بمحلقة، يعني أسوأ شيء عند المدافع وقت يدخل المهاجم عليه طبعا لخط لمنطقة الجزاء، أنت هون كمدافع ما عاد تحسن تملك شيء. يعني انت ما عاد تحسن تملك شيء لانه القوه صارت بالنسبه للمهاجم، اي مراوغه اي احتكاك ممكن يكون في ضربه جزاء بالنسبه لك، وهذا الشيء اللي شفناه امبارح، وكان مثل ما قلت لك يعني كان في تفوق من خلال التبديلات.
0: نعم، اسمح لي ان اذكر المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية، وسؤال حلقه اليوم هي توقعات لنتيجه مباراه فرنسا مع انجلترا لتحديد المركز الثالث في هذا المونديال التي ستقام في منتصف ليل السبت في الساعه 12:00 فجر الأحد. يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة.

0: شنت الصحف الإنجليزية انتقادات واسعة على الحكم الأمريكي ذي الأصول المغربي إسماعيل الفتح الذي أدار مباراة إنجلترا مع الأرجنتين باتهامه بأنه الحكم المفضل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسط اتهامات بحصول منتخب الأرجنتين على بعض المساعدات التحكيمية. الانتقادات الأكبر كانت بعد نهاية الشوط الأول بسبب عدم إشهار بطاقات صفراء في ظل بعض التدخلات العنيفة التي أقدم عليها لاعبو منتخب الأرجنتين على وجه الخصوص. إذن هكذا كانت آراء بعض الصحف الإنجليزية. كابتن أحمد عزام، المنتخب الإنجليزي ظلم نفسه أم أن الحكم ظلمه؟
1: لا، أنا ما شفت بصراحة، مو لأني أنا بشجع منتخب الأرجنتين، إحنا بالبرنامج نحكي بحيادية بصراحة، أنا ما شفت الحالات هي اللي ممكن تحسن تكون مؤثرة للمباراة. في أخطاء على الفريقين، كان في يعني في خشونة من الفريقين، ما حنقول متعمدة. أنا برأيي ما شفت خطأ مؤثر أثر على نتيجة المباراة، بالعكس وقت أنت عم تعطي 9 دقائق معناتها أنت عم تعطي حق الفريق الخاسر بهالمباراة. يعني أنت كان في تعادل بالنسبة لي، أعطاك 9 دقائق، أنت ممكن هلا يفهمها حدا أنه أعطى منتخب الأرجنتيني 9 دقائق لحتى يسجل، ممكن حدا يفهمها أنه منتخب إنجلترا. أنا شفت الحكم قادر المباراة بشكل مميز، ما في أخطاء، بالعكس حلاوة كرة القدم بالاستمرارية اللعب. يعني في حالات ما صار يوقف عليها، يعني في حالات التحام ما صار يوقف عليها، في إنذارات يعني نوعا ما كان في تحفظ بالنسبة لها. ما عم بحكي على المنتخب الأرجنتيني، عم بحكي على المباراة بشكل عام. أنا برأيي ما كان في عوامل مؤثرة أو أخطاء، طبعا حتى نحكي نقول على الحكم انه كان في اخطاء بالنسبه له بهالمباراه ساعدت المنتخب الارجنتيني.
0: نعم، رايك كابتن مازن؟ ربما الصحف الانجليزيه انتقدت التدخلات العنيفه لسيميوني وانزو فرنانديز في الشوط الاول.
2: هي انتقدت قبل ما تبدا المباراه، يعني مجرد اعلان عن الحكم انه هو حيقود المباراه حاولت تعمل هذا الضغط، انه هو الحكم المفضل لدى ليونيل ميسي وهو دائما متعاطف مع ليونيل ميسي، حاولت التاثير بشكل او باخر اساسا على قرارات التحكيم او تعمل ضغط على الموضوع الحكم تحديدا. نحن حتى في مقال على دقتك نشر يوم امس كان عم يحكي انه كيف الفيفا لازم يحمي الحكام تبعهم، لانه وصل الموضوع لمكان لا يحتمل من ناحيه انه اي شيء تحديدا. انت ذكرت ونقطه مهمه، ذكرت ديشان، وايضا بالنسبه لتوخيل تم الحديث هلا عن التحكيم من الصحافه الانجليزيه، لا منتخبك انت ما كان جيد، ما في قرارات اساسا حاسمه، موضوع انه في التحامات، فهو توجه يبدو والله اعلم بكل البطوله ما يتم الاطلاق الصافر على اي كره فيها التحام، وهذا الشيء اللي عم يسبب اساسا متعه، لانه انت بالاخر عم يزيد الوقت اللعب الفعلي، ما بتكون عندك توقفات كثيره، ففعليا الامور عم تكون جيده. بالتالي انا بتصور الحكم ما كان مؤثر ابدا بالمباراه. ممكن الحاله اللي كان في حديث عنها انه حاله الهدف الثاني تم التلميح لها، لأنه حالة الهدف الثاني كان في خطأ أساساً قبل ما يتم رفع الكرة، ممكن كان يرجع حكم تقنية الفيديو. لكن في نقطة كتير مهمة لازم الناس تفصل فيها، حكم تقنية الفيديو لما بيشوف شيء مخالف للشيء اللي شافه الحكم بحالة مؤثرة وقتها بيطلب من الحكم أنه يرجع، ما في نوع من عنده أساساً يقول لا تعال انت وخذ قرار فيها، لانه بالاساس طالما متوافق هو مع قرار الحكم فالامور ماشيه فعليا.
0: نعم، وهذا الشيء مثل ما حكينا مستغرب من بعض المدربين وايضا الصحف. كما تحدثت عن ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي مرعب في جميع مبارياته، ولكنه لم نرى اي شيء من هذا المنتخب امام المنتخب الاسباني، وبالتالي خرج ووصل المنتخب الاسباني الى المباراه النهائيه. كابتن احمد عزام، سؤال اخير وباختصار لو سمحت، الآن نحن سنرى مواجهة من نوع تكتيكي آخر بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني يستحوذ، يسيطر، يمنع الآخر من اللعب، بينما كانت المواجهة بين منتخب فرنسي يريد اللعب على مساحات مفتوحة وسرعة لاعبين ومراوغين، توقعنا أن يصل إلى المباراة النهائية. هنا سيتمتع المشاهد برؤية تكتيكات مدربين مختلفة في مواجهات متباينة.
1: صراحة مباراة ممتعة هتكون للطرفين، ليش؟ لأنه فيها نجوم من الحالة الإفرادية عالية المستوى، الفريقين بيبحثوا عن الفوز. هلا المنافس بالنسبة لفرنسا اللي كان هو إسبانيا يختلف هلا مع إسبانيا، الأرجنتين غير فرنسا، كيف يعني أنت يعني ممكن تستحوذ على الكرة، هذا الشيء اللي خلى تفوق المنتخب الإسباني على المنتخب الفرنسي هو بنوعية الاستحواذ، حرم المنتخب الفرنسي طبعا من الكرة صعب انت تعطي هيك، بس هون مختلف بالنسبة للأداء، بالنسبة لمنتخب الأرجنتين مختلف عن فرنسا. ليش مختلف؟ نوعية اللاعبين بيحبوا نوعا ما الاستحواذ بشكل جيد، بيعتمدوا على التحولات، بيعتمدوا على التكتل. هلا حيكون بالنسبة لهم حيتركوا الكرة لمين؟ حيتركوا الكرة للمنتخب الإسباني، بس بوقت من الأوقات حتشوف في هجمات بشكل جيد، وفي الشوط الثاني في تبديلات. يعني بصراحة مباراة صعبة. أنا بالنسبة لي يعني 50-50 مباراة، ما بحسن نحط تفوق مثل ما حكى الكابتن مازن. صار العالم تحكي بعد ما شافوا الأرجنتين قبل المباراة امبارح، العالم عم ترشح كلها إسبانيا. نعم. هلا بعد المباراة صار ترشح الأرجنتين. لا، أنا بقول 50-50، الفريقين عندهم مكامن قوة. لا تنسى الحالة الدفاعية بالنسبة للمنتخب الإسباني، بسبع مباريات متسجل فيه هدف واحد، هي شغلة بادرة إيجابية كتير كبيرة للمنتخب، يتمتع بحالة دفاعية وحالة استحواذ بعكس الحالة الهجومية اللي ما عنده مهاجم رأس حربة برأيي أنا هداف المنتخب الإسباني. حنشوف مباراة قوية. نعم. مباراة حيكون فيها تفاصيل كتير كبيرة، ممكن كمان تروح للتمديد والأشواط الإضافية.
0: نعم، قبل الختام اسمح لي أن أذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: هي التوقعات لنتيجة مباراة فرنسا مع إنجلترا لتحديد المركز الثالث التي ستقام في منتصف ليل السبت في الساعة 12 في أول ساعات يوم الأحد المقبل. يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. قبل ختام الحلقة أشكر جزيل الشكر رئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الرئيس، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
0: وجزيل الشكر أيضا للكابتن المدرب والمحلل الفني أحمد عزام، شكرا جزيلا.
1: أستاذ وسيم يعطيك العافية.
0: وكل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة، وأشكر فريق العمل كاملا من خلف الكاميرات وفي غرفة التحكم. دمتم بألف خير.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم، شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ هذا الحكي في ربيع 1972.
3: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
2: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
3: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
2: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

إليز ووكر شاعرة وروائية أمريكية. ولدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944. تعد من أشهر كاتبات العالم، واشتهرت كذلك بمناصرتها للقضية الفلسطينية وعدائها لكيان الاحتلال واتهامه بالإرهاب. عانت في طفولتها الفقر والمرض، وكان والدها مزارعاً ووالدتها تخدم في البيوت لتوفر التعليم لابنتها. ظهرت موهبتها الأدبية مبكراً وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى عام 1968. أصدرت روايتها الأولى عام 1970، إلا أن روايتها الثالثة اللون الأرجواني الصادرة عام 1982 هي من أدخلتها عالم الشهرة. فازت روايتها اللون الأرجواني بجائزة بولزر عام 1983 وجائزة الكتاب الوطني، وترجمت إلى معظم لغات العالم. رفضت ووكر ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية عام 2012، وذلك كجزء من نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل. تتناول الرواية العنصرية الممارسة ضد السود والنساء في جنوب أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين. حولت الرواية إلى مسرحيات وعروض موسيقية وفيلم سينمائي من إخراج ستيفن سبيلبرغ. عام 2003 شاركت في مظاهرة ضد الحرب على العراق، وألقي القبض عليها أمام البيت الأبيض. اتهمت بمعاداة السامية، ونشطت ضد السينما الإسرائيلية في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2009، واتهمت إسرائيل بأنها كيان فصل عنصري. شاركت في رحلة السفينة فلوتيلا لكسر الحصار عن غزة عام 2011، وفي 2009 زارت غزة مع مجموعة من الناشطين. ترجمت كثير من أعمالها إلى العربية، مثل اللون الأرجواني عام 1982، لم تثني عزيمة امرأة طيبة، ميريديان عام 1976، ومعبد تابعتي. في مقابلة عام 2011 وصفت إسرائيل وأمريكا بأنهما منظمات إرهابية. تواصل ووكر كفاحها ضد العنصرية وكيان الاحتلال، وآخر إصداراتها بعنوان أنزع السهم من القلب، وهي نصوص شعرية صدرت عام 2018.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة وفي عناوينها. ارتفاع بأسعار المحروقات في سوريا وسعر لتر البنزين يسجل 140 ليرة جديدة والمازوت 120. توقيع إعلان تشكيل اللجنة السورية الألمانية المشتركة، واللجنة تبدأ أعمالها بتوقيع الاتفاقية النهائية للنقل الجوي بين البلدين. مغادرة آخر قافلة من نازحي عفرين في محافظة الحسكة نحو مناطقهم الأصلية، والقافلة تضم أكثر من 1000 عائلة. إحباط عبور شحنة أسلحة لصالح حزب الله، وشملت صواريخ وطائرات مسيرة وأسلحة نوعية.

0: أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. رفعت محطات الوقود في مختلف المحافظات أسعار المحروقات بعد اعتماد نشرة أسعار محدثة سجلت زيادة في معظم المشتقات النفطية باستثناء الغاز. وأفاد مصدر في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا برفع سعر لتر بنزين أوكتان 90 إلى 140 ليرة سورية. هذا وارتفع سعر لتر المازوت إلى 120 ليرة، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1500 ليرة وأسطوانة الغاز الصناعي 2400 ليرة. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء أهال في مدينة دمشق بشأن الارتفاع المفاجئ في أسعار المحروقات ومدى جودته.
1: والله بالنسبة لسعر البنزين ارتفع امبارح كان 12500، اليوم 14000. يعني ما بعرف، انا الوعرفان هيك كنت يعني عبيت امبارح فللت السيارة، امبارح عبيت 10 لتر بس، واليوم هلا عبيت، كنت بدي اعبي 10 قام عبيت بس 6.
2: هلا بالنسبة لارتفاع سعر البنزين هو بصراحة هلا كوضع نحن غالي كثير، بس بنتحمل شوي، بنقول نحن الآبار رجعت أكيد، بس كمان بدها إعادة تأهيل، يعني هذا ممكن عم يخلينا نتحمل، إنه بدها لسه سنة وشوي أكثر لحتى تصير، والمصافي بدها تحديث يعني لحتى تصير في ضخ كمية أكبر، يعني ساعتها بيرخص أكثر. بس وجبة البنزين هي أنا بالنسبة لسيارتي حسيتها شوي فارقة والله عن أول بصراحة.
3: نظافته منيح ماشي حاله، أحسن من تبع برا، برا عم يجي عاطي. مرتين غيرنا الفشكة تاع البنزين.
4: طيب والسعر؟
3: والله سعره يعني طالع بنزين هو.
5: فرق منيح عن أسعار قبل، بس برضو المهم يتوفر، يعني الأهم من كل هذا أنه ما نضل واقفين 4-5 ساعات على الدور. العالم عم توقف على الدور عم تضل 6 ساعات و7 ساعات ما عم تاخد بنزين.
4: نظافته كيف؟
5: أما بالنسبة لنظافته كأنه في غش، يعني ما ضابط البنزين، في ريحة حتى، يعني حتى ضمن السيارة أنا وراكب السيارة في ريحة من طرمبة البنزين عم تطلع من البنزين الجديد.
6: هلا مثل ما بيقولوا عسمونا بالحلا بخسنا أداننا، يعني كان ب 12500 عبينا ب 12500 اتس اوكي، يعني كل الجهود اللي عم تنبذل مشكورة، ما عم نقول لا، بس هذا التفاوت بهذا الموضوع نحن عم يفوتنا بآلام كثيرة كثيرة، عم يفوتنا بمعاناة. يعني هلا انا جاي على اساس بدي اعبي ب 12500، هلا عم بتفاجئ عم بيقولوا لي ب 14000. طيب هاي المعاناة ليش؟ ونظافة البنزين ما له نظيف.
0: وفي سلمية ايضا انتقد عدد من اهالي المدينة الزيادة المفاجئة في اسعار المحروقات وجودتها كذلك.
7: الغلاء راح يكون عالمي اكيد، يعني ما نتصرف نحن كدوله او شيء من عندنا، شايف شلون؟ نحن متابعين مثلا تغيرات الدولار، تغيرات الاسعار الخارجيه، هلا في ازمه نفط يعني عالميه معروفه، فحكما يعني نحن يعني متوقعين يغلى او يرخص، بعدها بيرخص، تخلص يعني مقومات الازمه شوي بيرد بيرخص.
8: السياسي العظيم تبعي مشان اول شيء باخذوا العالم ويباخذوا الكازيات، ما بنعرف لانه عملوا فيهم فيلم المره السابقه للكازيات ونتيجة الانخفاض اللي كان المفاجئ للسعر. فهلا ما بعرف شو هالسياسة العظيمة اللي عم يتبعوها، كل سياساتنا المالية طبعا كلها على نفس المستوى من الفهم والدراسة.
9: أنا على صعيد شخصي معرفة دعم عن كل المواد كلها تكون حرة من أي مادة كانت، طبيعي يصير في زيادات رواتب ويصير في قد تكون متناسبة. أما دعم المواد هي باب سرقة واختلاسات، بغض النظر عن مين القيم على الموضوع، يعني صراحة مين مكان يكون، هيك رأيي الشخصي يعني. فهي ما لها مشكلة تكون سعر العالمي وتكون متوفر المواد دائما.
10: نحن كنا منتظرين انه البنزين يرخص، المازوت ينزل، هذا كان املنا انه المحروقات تنزل مو تغلى المحروقات. فهلق نحن صفينا يعني ما عم نعرف شو بدنا نشتغل او كيف بدنا نمشي، باي طريق بدنا نمشي، باي مسار، يعني عم نسمع شيء وعم نتفاجئ بشيء.
11: الوضع طبيعي يعني، هلا ايش حب الزود 2000 ليره احسن ما نشتري حر، يكون متوفر احسن ما نشتري حر ويزود علينا 4 و3 و4000 ليره اللتر، يعني ما بيأثر.
0: والآن مباشرة من اللاذقية ينضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا. منير أهلا بك، كيف كانت ردود الفعل في محافظة اللاذقية على هذا الارتفاع في أسعار المحروقات؟
12: اهلا بك فرات. يعني الارتفاع جاء عكس ما يتمنى الاهالي والذين كانوا ينتظرون طبعا يعني انخفاض في اسعار المحروقات وعموم المشتقات النفطيه، وخاصه بعد الانخفاض الاخير مع نهايه شهر حزيران الماضي. اليوم يعني نتحدث عن ارتفاع مفاجئ بدا تطبيقه منذ صباح اليوم، رفع سعر المشتقات النفطيه او المحروقات صح التعبير للبنزين و المازوت بقيمة تتراوح ما بين 1300 إلى 1500 ليرة سورية. بالنسبة للبنزين الأوكتان 90 كان يباع ب 12000 ليرة سورية، اليوم وصل إلى يعني 14000 ليرة سورية. وأيضا البنزين أوكتان 95 كان يباع بنحو 12500، اليوم 14500. وأيضا المازوت وصل بعد أن كان يباع ب 10000 و700 أيضا، اليوم يعني وصل إلى 12000. وهذه الأسعار يعني تشكل فارق كبير بالنسبة للأهالي وتنعكس أيضا على المواصلات وعلى الأمور الأخرى في حياتهم اليومية، لأن المحروقات طبعا في كل تأكيد عصب الحياة. هذا يعني الارتفاع يعني قابله استياء من قبل الأهالي بكل تأكيد، الذين كما قلت كانوا ينتظرون هبوط في الأسعار وليس ارتفاع. لكن يعني السبب الأهم أنه لم يأتي بشكل إعلان رسمي يعني من قبل وزارة الطاقة، لم يتم التعليق حول الموضوع، فيما يعني إذا كان هذا يعني إذا كان هنالك أسباب يعني محددة لهذا الارتفاع المفاجئ. لكن على العموم بعض يعني أصحاب المهن قيموا هذا الأمور بالمراجعات الدورية لأسعار النفط العالمية وأيضا الارتفاع العالمي في أسعار النفط وتكلفة أيضا عملية الاستيراد والتصدير التي يعني باتت يعني مكلفة جدا، وبالتالي يعني هذه التقلبات قد تشهدها الأسواق السورية ما بين حين وآخر. كما قلت كان في شهر نهاية شهر حزيران كان هنالك انخفاض في أسعار المحروقات، اليوم هنالك ارتفاع، وكأن هذا الانخفاض لم يكن، يعني جاء هذا الارتفاع ليلغي الانخفاض السابق. لكن الأمور ربما في طبيعة الحال مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير وتكلفتها وأيضا
0: طب التعليق يعني الرسمي منير على هذا الارتفاع يعني امتصاص لربما هذه الهبة الشعبية كما يقال باللهجة العامية، يعني الناس اليوم طبعا بكل أحوال لا يريد أحد دفع مبلغ زيادة على نفس المادة التي يحصل عليها وهي مادة يعني يستعملها بشكل يومي. اليوم المصادر الرسمية في الحكومة السورية كيف تعاملت مع هذا الوضع؟ ماذا صرحت؟ ماذا أخرجت من بيانات لربما؟
12: للأسف يعني فرات كما قلت يعني هذا الارتفاع جاء من دون تصريح رسمي، وهذا الأمر الذي يعني قبله استياء من قبل الشارع. لكن التبريرات تبقى في إطار موضوع الارتباط بال يعني عمليات الاستيراد والتصدير والتكلفة المرتبطة بها، وأيضا الارتباط الأهم وهو بأسعار النفط العالمية وتقلباتها، وهذا الأمر أيضا سينعكس على الساحة السورية بكل لا. تأكيد يعني ليست بمعزل عن العالم الخارجي، وبالتالي هنالك أزمة يعني غلاء كبيرة للنفط العالمي، وبالتالي ستنعكس على الأسواق السورية. لكن الشارع هنا لا ينتظر يعني هذه التقلبات العنيفة ما بين انخفاض في الأمس وارتفاع في اليوم، هذا الأمر يعني بكل تأكيد يقابله استياء من الأهالي، يحتاجون إلى استقرار في السعر على الأقل، أن يكون على المدى المنظور، أن لا يكون الارتفاع مفاجئ، وأن لا يتم مع أي تقلب أن يكون هناك مخزون احتياطي واستراتيجي بالنسبة لهذه المواد، وبالتالي يكون يعني التعديلات السعرية أو التقلبات تكون على مراحل وخلال فترات زمنية متباعدة أيضا.
0: نعم شكرا جزيلا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. في ملف آخر، وقعت سوريا وألمانيا إعلانا لتشكيل لجنة مشتركة بهدف تنظيم التعاون بين البلدين وتوسيع العلاقات الثنائية. وذكرت وزارة الخارجية أن الدورة الافتتاحية للجنة انطلقت اليوم برئاسة وزير الخارجية سعد الشيباني ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، إلى جانب ممثلين عن عدد من القطاعات في كلا البلدين أبرزها الطاقة والاقتصاد والنقل والمالية والداخلية، إضافة إلى البنك المركزي والطيران المدني. وبحسب وكالة سانا فإن ملفات التعاون تشمل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمار والطاقة والنقل والطيران المدني، إلى جانب ملف العدالة الانتقالية والمفقودين وملف اللاجئين. وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية نهائية للنقل الجوي مع ألمانيا في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحسب بيان الهيئة العامة فإن الاتفاقية ترسخ الإطار القانوني والتنظيمي للعلاقات الجوية بين البلدين وتمهد للانتقال إلى المرحلة التنفيذية التي تشمل استكمال الإجراءات التشغيلية بين سلطات الطيران المدني في الجانبين وتعيين النواقل الجوية وتنظيم حقوق النقل الجوي والترددات وإصدار التراخيص والموافقات التشغيلية واستكمال المتطلبات الفنية والأمنية اللازمة لبدء تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين. تحول إلى دمشق مع ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا معنا من هناك. ديالة، إذن ما التفاصيل لديك عن ما صدر عن الهيئة العامة للطيران المدني وهو توقيع اتفاقية للنقل الجوي مع ألمانيا؟
13: نعم، مرحبا فرات. يعني بداية، ما صدر هو نقطة أو خطوة مهمة في مسار تطوير العلاقات الألمانية السورية، هذا التي يعني هذه الخطوة الجديدة اليوم التي بدأت مع وصول الوفد الألماني رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، يعني ولإطلاق اللجنة المشتركة السورية الألمانية. هذه اللجنة التي تهدف إلى تطوير أو إلى وضع إطار مؤسساتي دائم تنظيم التعاون ما بين البلدين. فرات، فيما يتعلق بهذه الجلسة بشكل عام، عقدت في قصر تشرين برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، ويعني هذه الجلسة التي تضمنت حقيقة الإعلان عن اللجنة السورية الألمانية المشتركة وكذلك توقيع اتفاقية النقل الجوي ما بين سوريا وألمانيا، والتي تنظم عددا من الجوانب المرتبطة بهذا القطاع الحيوي والمهم بالنسبة لسوريا. هذه اللجنة فرات تضم ممثلين عن سبع وزارات ألمانية، ومن الجانب السوري كان هناك أيضا ممثلين عن ثماني قطاعات من بينها النقل والطاقة والاستثمار والتجارة وغيرها من القطاعات الأخرى. هذه اللجنة فرات تضع على الطاولة حقيقة مجموعة من الملفات الأساسية والمهمة والتي تنعكس على حياة السوريين بشكل مباشر والتي لها ثقلها حقيقة. أبرز هذه الملفات مرتبطة بمجالات الطاقة والنقل وكذلك التعافي الاقتصادي وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى ملفات المفقودين والعدالة الانتقالية، إلى جانب أيضا ملفات الهجرة واللاجئين السوريين في ألمانيا. إذن مجموعة من الملفات توضع اليوم على طاولة هذه اللجنة التي تهدف إلى تحويل هذا التفاهمات ومتابعتها ليتم تطبيقها بشكل عملي وبشكل مشاريع عملية خلال المرحلة المقبلة في سوريا. هذه التطورات فرات تأتي بعد مجموعة من الاتصالات واللقاءات بين مسؤولين من الجانبين السوري والألماني، وكذلك أيضا بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى ألمانيا في آذار الماضي، والتي خلالها التقى عددا من المسؤولين الألمان وكذلك ممثلين عن شركات ألمانية، وجرى خلالها توقيع مذكرات تفاهم لها علاقة بمجالي الطاقة والنقل الجوي فرات.
0: نعم، شكرا جزيلا ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. عادت الدفعة الأخيرة من نازحي عفرين مدينة القامشل باتجاه مناطقهم الأصلية بريف حلب، والتي تتألف من أكثر من 1000 عائلة. أوضح نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن القافلة سارت تحت إشراف الفريق الرئاسي وقوى الأمن الداخلية، وتمثل آخر من تبقى من أهالي عفرين المقيمين في المحافظة، مبينا أن انتهاء الامتحانات الدراسية واقتراب انتهاء الموسم الزراعي أتاح للعائلات فرصة العودة إلى مناطقها الأصلية. تنضم إلي الآن من حلب نبيها طه مراسلة تلفزيون سوريا. نبيها أهلا بك. إذن آخر دفعة من نازحي عفرين مدينة القامشلي تعود إلى مناطقها الأصلية.
14: نعم فرات، بالفعل انطلقت القافلة التاسعة والأخيرة لعودة نازحي عفرين من محافظة الحسكة ومناطق شرق سوريا بالعموم باتجاه ديارهم في ريف حلب في منطقة عفرين تحديدا. هذه القافلة تنهي ملف وجود نازحي عفرين في مراكز النزوح داخل محافظة الحسكة والقامشلي بعد سنوات من النزوح. انطلقت القافلة عند الساعة 7 من صباح اليوم وهي الآن على مشارف يعني الوصول إلى محافظة حلب، حيث تجمعت العائلات عند 7 صباحا في يعني في احد المراكز في مدينه القامشلي، وكانت تضم القافله

0: مكلف بالدمج وقيادة الأمن الداخلي، وأيضا يعني فرق الدفاع المدني كانوا متواجدون لضمان سلامة المسار وضمان سلامة النازحين الذين يعودون إلى ديارهم. أيضا هنالك مسؤولون أفادوا في محافظة الحي كما أن هذه العائلات تمثل الدفعة الأخيرة التي لم تتمكن من المغادرة مع القوافل الثمانية السابقة، وذلك بسبب وجود امتحانات دراسية لدى أطفالهم، وأيضا بسبب انشغالهم بالمواسم الزراعية وأعمال تجارية متنوعة. وبانتهاء هذه القافلة التراثية يعني يكون ملف النازحية العقلي في الحسكة قد أغلق رسميا، وأيضا يعني ما يزال الأهالي في محافظة الحسكة بانتظار دمج كافة المؤسسات بالمؤسسات الحكومية. والآن يعني من المفترض أن تبدأ ترتيبات يعني جديدة لتأمين عودة نازحي منطقة رأس العين بعد انتهاء منها، يعني بعد انتهاء من عمليات إزالة الغام في منطقة رأس العين. يعني أهالي رأس العين أيضا يعني ينتظرون بفارق الصبر العودة إلى ديارهم. وأيضا يعني بمحافظة الحسكة وشمال شرق سوريا بالعموم دمج المؤسسات الآن يسير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وأيضا يعني بعد انتهاء أهم الملفات وهي عودة النازحين لديارهم، الآن يعني الأهالي بانتظار دمج المؤسسات وإعادة تفعيل كافة المؤسسات الحكومية في مناطق شرق سوريا والجزيرة السورية.
1: شكرا جزيلا لك يا نبيها طه مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معي من حلب. يعاني عدد من عمال الخدمات في رأس العين بريف الحسكة أوضاعا مالية صعبة نتيجة انقطاع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر، وتداعيات المشكلة بشكل مباشر على لقمة عيشهم وحرمان أسرهم من الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
2: صار لنا اليوم 6 شهور رواتب ما استلمنا، وما عندنا امل نتعرف مثل 15 شهر او شهر نستلم، ما نعرف. كل ما نسال يقول لك واحد ما عرف. المسؤولين ليش ما يحسون بهالعمال البلديه؟ بالدوله الاوروبيه العامل البلديه مقدس، ليش بسوريا ما حد مقدسه، ما حد معتبر به، ما حد يعتني به، لا حد يجيب طاريه؟ رواتب اليوم صار لنا 6 شهور. الله يكون بعوننا يا اخي، تبادلنا من هذا نعطينا وهذا ديننا. الله يقول لك العالم اشرت وجوهنا، العالم تريد حقها. ليامت احنا عمال البلديه ليامت، ما حد يطالب انه يقول خيو هالعمال ما عندهم رواتب، ايش عايزهم مو عايزهم، والله تبهدلنا يا اخي. ليامت هالحكومه تفطن علينا، ليامت كلها اندمجت الا احنا، ليش ليامت؟ ليامت
3: ليامت ذول من دون رواتب. اهل السوق يطلبون لكلهم، والله ما جاي نفوت على السوق، ابو النيت ابو الكهرباء ابو الفروج ابو السمانه كله يطلبنا، والله وكيلك يعني ما جاي نفوت السوق تمام، والله بيوتنا بلا ايجار، والله عم ادفع على الفديره تركي قسم بالله العظيم، انا صادق بكلامي تمام، يعني ما لحق لا مصروف للبيت ولا لحق لكل شغله، يعني ايمت نضل بدون رواتب؟ يا بسرعة وقت ساعدونا جيبوا لنا رواتب، الله يوفقكم يحشون لنا معاهم خلي يجيبوا لنا رواتبنا، يعني ايمت نضل بهالوقت هذا؟
4: نحن نعلم ما يعني عمال النظافة في دائرة النظافة مجلس مدينة رأس العين، حقيقة منذ 5 أشهر تسلموا مبالغ مالية ضئيلة، بعضها مقدم من جمعيات خيرية والبعض الآخر على شكل منحة شهرية من إدارة المنطقة مبلغ 800,000، حقيقة لا يساوي الأعمال التي قاموا بها. نسعى إلى ربطهم الآن عن طريق المحافظة بعد تشكيل مجلس مدينة رأس العين، قدمنا المقترح إلى محافظة الحسكة، ستأتي لجنة التنمية الإدارية لربط هؤلاء العمال بالوزارة وصرف مستحقاتهم المتأخرة في القريب العاجل إن شاء الله.
1: أعلنت محافظة دير الزور اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لمنع تكرار حادثة العبارة، منها توقف عمل العبارات النهرية مؤقتا لتعزيز إجراءات السلامة وحماية المدنيين.
5: الرحمة للشهداء، العزاء لكل العزاء لأهالي الضحايا. طبعا مباشرة في اليوم التالي قمنا بافتتاح الجسور المؤقتة رغم أنها لم تنتهي بشكل كامل، وذلك تخفيفا للضغط على الأخوة المواطنين. طبعا هذه الحلول تبقى حلول مؤقتة، بالنهاية سيتم افتتاح جسر السياسية وننتهي من هذه الحلول الترقيعية والمؤقتة. طبعا تم إيقاف العمل بالعبارات بشكل مطلق في مدينة دير الزور وما يحيطها، سيتم العمل فيها فقط في منطقة الميادين، وذلك أيضا لفترة مؤقتة ريثما يتم الانتهاء من أعمال الجسر الترابي والجسر الحربي، أيضا ممكن أن يكون هناك جسر حربي أيضا لتخفيف الضغط والعبء على الأخوة المواطنين، أيضا ريثما يتم الانتهاء من جسر الميادين.

0: الدائم والحيوي والاستراتيجي.
1: أصدرت قيادة الأمن الداخلي تعميماً بمنع مرور عدة فئات من الآليات والشاحنات على الجسر الحربي والترابي في مدينة دير الزور. وشمل التعميم منع الآليات ذات الحمولات الزائدة التي تتجاوز 20 طناً، إضافة إلى الشاحنات والمركبات الثقيلة بمختلف أنواعها وصهاريج نقل الوقود والسوائل. كما وجه تعميم الأمن الداخلي الحواجز والنقاط الأمنية بتطبيق القرار وتحويل حركة السير إلى المحاور البديلة. استقبل مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من دولة الكويت إذانا بعودة الناقل الوطني الكويتي إلى تشغيل رحلاته المنتظمة إلى سوريا. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني أن استقبال أولى رحلات الخطوط الجوية يندرج ضمن التوسع المتواصل في شبكة الربط مع مطار دمشق الدولي، بما يعزز حركة النقل الجوي ويواكب تنامي حركة السفر بين سوريا والكويت. قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إنه يعتزم إقامة مشروعين عقاريين ضخمين بقيمة 20 مليار دولار في دمشق واللاذقية. وأوضح العبار في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن المشروعين يضمنان آلاف الوحدات السكنية ومنتجعات ومكاتب ومتاجر ومدارس ومستشفيات، مؤكدا أن سوريا لم تشهد تطورا يذكر خلال العقود الماضية رغم إمكاناتها في السياحة والزراعة والصناعة. وأشار العبار إلى أن شركة جديدة مملوكة بصورة مشتركة للحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين ستتولى إدارة المشروع، على أن تكون شركته إيجل هيلز مستثمرا رئيسا فيها، مع حرصه على أن تكون غالبية الملكية للسوري. بحث وزير السياحة مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، بحثا سبل تعزيز التعاون السياحي وتطوير مسارات سياحية مشتركة عبر الحدود. وأوضحت وزارة السياحة في بيان أن الشراكة المقترحة تستند إلى تكامل الرؤى بين البلدين وتشمل إعادة إحياء المباني التراثية وتحويلها إلى وجهات ضيافة، مبينة أن تفاصيل هذه الشراكة ستتبلور خلال الفترة المقبلة تحت مظلة ملتقى السفر السوري 2026 الذي يتوقع أن يشكل منصة لاستقطاب الاستثمارات في القطاع. تواجه منطقة اللاجات بريف درعا نقصا واسعا في الخدمات الأساسية مثل وصول المياه والكهرباء وحتى الخدمات الطبية، ما يقف عائقا أمام عودة السكان ويضاعف معاناتهم في ظل غياب أساسيات الحياة.
2: رغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، يعاني إلى اليوم 11 تجمعا سكنيا في منطقة اللاجات بريف درعا من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ما يعيق عودة كثير من الأهالي إلى منازلهم.
3: احنا هون منطقة اللجاء منطقة فقيرة جدا، بتفتقر تقريبا لكافة الخدمات، من كهرباء، من مي، من طبابة، الشغلات الصحية أكثر شيء.
2: غياب الكهرباء ومياه الشرب يدفع السكان إلى الاعتماد على حلول بديلة ومكلفة، فيما يطالب الأهالي بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة.
4: احنا نعاني هنا لا يقل، القرية هاي سطح القدر لا يقل عن 300 نفر نعاني من جلة الخدمات، ماء لا توجد، كهرباء ما فيه، والعالم هاجرت كله من هذه القرية لجل الماء، فوق 300 نفر اللي مشردة كله بقرايا حوران من جلة المية، واحنا اليوم صاروا طالعين علينا عدة كشف ويوعدونا بالماء، أهم شيء إحنا عندنا المية والكهرباء، هاي هي مقطوعة، لا كهرباء لا ماء لا من جميع الخدمات، ولا حدا فاعل يستجوب معنا ومثلا ويخدمنا لو بشغلة بهالمية.
2: كما تشهد المنطقة نقصا حادا في الخدمات الطبية في ظل غياب المراكز الصحية، الأمر الذي يزيد من معاناة الأهالي خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين.
5: نحن نعاني من جميع أدوات الطبية، لا مشفى ولا مستوصف ولا صيدلية ولا شيء، أي شيء يمنا حد يقرص عندنا جاهدين أقرب منطقة لنا يا صلمين من الصلمين على الشام طوالي السنة المضت قرصته وحنيش ابن جاري كمان ظلينا خذناه وغير الشام، يعني لو انطولت شوية يعني يموت على الطريق.
2: ويقول الأهالي إن غياب المشاريع الخدمية والتنموية زاد من معاناتهم اليومية وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.
6: بين الدمار ونقص الخدمات تبقى إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الحد الأدنى للمقومات الأساسية شرطاً أساسياً لعودة الأهالي واستقرارهم في المنطقة. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
1: افتتحت مديرية نقل نهر عيشة في دمشق بحضور محافظ دمشق وزير النقل بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الرئيسة وتسهيل معاملات المواطنين.
7: هذه الدائرة في نهر عيشة لها ثلاثة مزايا بالمقارنة مع دوائر أخرى. المزية الأولى أن الوصول إلى الدائرة يتم من خلال حجز عبر المنصة مثل ما تفضل سيد المحافظ عبر الهاتف، والباركود سيكون موجود على صفحة الوزارة وموجود في مدخل هذه المديرية، فالمواطن بيعرف حاله يجي بموعد معين بساعة معين. الخدمة الثانية في هذه الدائرة أنه في مواقف سيارات للمراجعين ضمن هذه الدائرة. المراجع ما بيصف سيارته برا وبيضطر يدور على مكان لحتى يصف، يدخل لجوا بتشوفوا في شاخصات موجودة مواقف للمراجعين، هي لزيادة الخدمة للمواطن. الشيء الثالث والأخير أنه نحن اليوم في بداية تجريب هذه الخدمة، المنصة عم تتجرب، لذلك سنواجه مصاعب متعلقة بعمل المنصة وفي مصاعب أخرى مرتبطة بجهات أخرى، رائحة الزمة، مرور، تأمينات إلى آخره. لذلك حرصنا أن نأخذ رأي المواطن، ففي الخروج من الدائرة موجود باركود لتقييم الخدمة، فالمواطن بيمسح الباركود وبيعمل تقييمه، وهذا التقييم مبهم يعني ما بنعرف مين، ولا يصل إلى الدائرة، يصل إلى مديرية معلوماتية في الوزارة.
1: تتواصل أزمة تراكم القمامة في مدينة حلب رغم إجراءات الطوارئ التي اتخذها مجلس المدينة، والذي يعزو استمرار المشكلة لنقص الآليات والكوادر والحاويات، في حين يطالب الأهالي بتحسين خدمات النظافة لحماية الصحة العامة.
8: ما زال هذا المشهد حاضرا في مدينة حلب، وما زالت مشكلة القمامة وجها من وجوه المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي خصوصا في الأحياء الشرقية والوسطى، والذين يناشدون كلما التقيناهم بحلول جذرية لتحسين واقع النظافة في المدينة.
9: البلدية عم تشتغل بس عم تطول، كل 3-4 أيام تجي بتشيل شيلة وعم بيجينا يعني وسخ ورعانة وبق وناموس ودبين ما بيمون الليل يعني من وراء القمامة.
10: كانوا الحاويات كبار، تنتين كبار وما يكفوا، هلا صاروا صغار عم بيتعبوا يعني أوام عم بتعبوا، فهمت علي شلون؟ العالم عم تضطر انه تكب برا، يعني السيارات عم يكبوا هون، البيوت عم يكبوا هون، بس عم بيشتغلوا يعني عم بيشيلوا حرام، يعني الصبح عم بيشيلوا سيارتين كبار من هون.
11: والله نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما عم تجي بتلم يعني كل يوم أو يعني باليومين بالأسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة، يعني والطفضاي مثلا كل يومين أو ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية، أمراض فضوها بس أغلب الأحيان يعني عم بصير تقصير بهيك شغلات يعني، فالعالم عم تشوف الحاوية مليانة بدها تكف الأرض إجباري يعني.
8: خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس مدينة حلب قبل أكثر من شهر أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة ليس إلا، عبر تعزيز فرق العمل وزيادة المناوبات ونشر مزيد من الحاويات وترحيل المكبات، إلا أن نقص الإمكانات وفق قولهم ما يزال عائقا، فالمدينة تحتاج إلى نحو 140 ضاغطة نفايات بينما المتوفر 47 فقط، كما يبلغ الاحتياج 4000 عامل نظافة، في حين لا يتجاوز العدد الحالي 1400 عامل، إضافة إلى توفر نصف عدد الحاويات المطلوبة أي 2000 حاوية نظافة فقط.
12: الآليات لازم بعد 5 سنين ضغطات تتنسق بيكون خرجت عن الخدمة، عندنا أجدد ضغط عمره 25 سنة، فموضوع تهالك الآليات هي المعضلة الشاغلة والمعضلة الكبيرة عندنا في مجلس مدينة حلب. الإصلاحات كثيرة وتأخذ وقت كثير وما بتقوم بالعمل المثالي المطلوب منها لعمر الزمني ولقدمة.
8: تحسين واقع النظافة في حلب مرتبط وفق مجلسها البلدي بتأمين الدعم اللازم للقطاع من خلال رفضه بالآليات والكوادر والحاويات، تحديات يرى الأهالي أنها ليست مبررا كافيا لاستمرار أزمة باتت تشكل تهديدا واضحا للصحة العامة والمظهر الحضاري في حلب.
13: واقع النظافة في العديد من أحياء حلب ما زال مترديا رغم خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس المدينة منذ أكثر من شهر، والتي أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة لكنها لم تنجح في إنهائها بشكل كامل. بتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
1: بحث نائب محافظ حماة محمد جهاد طعمة مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوضاع المخيمات والنازحين في المحافظة. وبحسب ما ذكرت المحافظة فقد رأس الوفد الأممي كيفن جيمس آلن المعين حديثا لسوريا، واستعرض الجانبان برامج ومشاريع المفوضية وأكدوا أهمية تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية لتوحيد الجهود نحو الأولويات الملحة ورفع كفاءة الخدمات وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضررا في مختلف أنحاء المحافظة. استجابت مديرية صحة طرطوس لبلاغ بشأن تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي A في قرية بيت أبو خليل بريف المحافظة. وأوضحت وزارة الصحة أن المديرية أوفدت فريق التقصي الوبائي بالتنسيق مع مؤسسة المياه لإجراء الكشف الميداني ليتبين وجود حالات في قريتي بيت أبو خليل والمحوطة، لافتة إلى أنه تم سحب عينات من مصادر مياه الشرب لإجراء التحاليل اللازمة وتكليف المركز الصحي بالمتابعة ورصد الإصابات الجديدة. كما أكدت استمرار المتابعة اليومية وتعزيز حملات التوعية للحد من انتشار المرض وحماية الصحة العامة.

0: أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله. من جهتها أوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة كانت مخبأة بإحكام في داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس. من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل عملية التهريب من العراق إلى سوريا. من دمشق ينضم إلي ضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك يا سيد ضياء. بداية، كيف يمكن أن تمر هذه الشحنة سيد ضياء من تخرج من العراق من دون أن تكون قد يعني تم تفتيشها بشكل كامل لتكتشف بعد ذلك؟
1: نعم، تحياتي بداية سيد فرات لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني الوضع طبيعي، هذا هو كما يقال الاستراتيجية المعهودة التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة منذ عدة عقود، خاصة في داخل تنكرات الوقود. شاهدنا نماذج من ذلك كثيرة خلال العقود الماضية، حتى شاهدنا أنه كانت تستهدف في بعض الأوقات على الحدود السورية العراقية. هذا هو نهج معهود. اليوم ما تزال هناك قوى داخل العراق تتمتع بمكانة داخل سلطة الدولة وداخل مؤسسات الدولة العراقية، وتستطيع أن تفعل ما تشاء. اليوم هذا التقصير الأمني يعود إلى الحكومة العراقية وإلى الدولة العراقية، لأنها لم تراعي الضوابط الأمنية، لم تقم حقيقة بإجراء الإجراءات الملائمة يعني المترتبة على إرسال مثل هذه الشحنات التي تمر ترانزيت من الأراضي السورية. اليوم هذه الشحنة هي أسلحة نوعية استراتيجية، ليست شحنة بسيطة، فيها من الأسلحة الخطيرة التي إذا ما وقعت داخل أحد الخلايا بأيدي أحد الخلايا النوعية أو الخلايا الإرهابية داخل سوريا يمكن أن يحدث أضرار كبيرة في الداخل السوري، ناهيك عن لبنان وعن ميليشيات حزب الله. هناك أسلحة شهدت مسيرات FPV تقاد من خلال أسلاك الضوئية، هناك عبوات ناسفة، هناك صواريخ، رؤوس صواريخ كروز وأيضا صواريخ متشظي، وهناك عبوات أسلحة مضادة للدروع، أسلحة خطيرة للغاية. اليوم هذا صيد ثمين حقيقة لوزارة الداخلية، كشفت عنه وزارة الداخلية وبالتعاون مع جهات جهاز الاستخبارات السوري ضمن السياسة المعلنة للدولة السورية لضبط الاستقرار ومنع تحويل سوريا لممر لتهريب الأسلحة.
0: طيب سيد ضياء، هل من الضروري بمكان أن يكون هناك تنسيق مع جانب يعني معين في سوريا لعبور هذه الشحنة برأيك؟
1: يعني التنسيق الأمني يجب أن يكون بالتحديد من خلال نافذة وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات السوري. هؤلاء اليوم هم المسؤولين عن التنسيق الأمني وعن مرافقة هذه التنكرات.
0: يعني هل كان هناك تقصير أقصد من الجانب السوري في عملية التنسيق؟ كان هناك ضعف تنسيق مثلا؟
1: لا أعتقد أن هناك ضعف تنسيق. الشحنات ضبطت من قبل وزارة الداخلية. لم تدخل هذه الشحنات من سوريا إلى العراق، دخلت من العراق إلى سوريا، ووزارة الداخلية هي من ضبطتها. لا أعلم إذا كان هناك شحنات أخرى تم ضبطها أو لم يتم الإعلان عنها، لكن أنت تعلم الحدود العراقية طويلة وكبيرة وتحتاج إلى قدرات لوجستية أكبر لمراقبتها والتدقيق فيها. لكن التنسيق يجب أن يكون بشكل حثيث مع الجهات العراقية ومع وزارة الداخلية ومع جهاز الاستخبارات السوري. لا أعتقد أن هناك اليوم تقصير من الجانب السوري، حتى نكون موضوعيين، تقصير هو من الجانب العراقي الذي سمح منذ الأساس بدخول يعني مضبوطات عبور ترانزيت تحتوي مثل هذه المواد حقيقة.
0: طيب اليوم ماذا يترتب على الجانب السوري بعد عملية الضبط هذه ولأسلحة نوعية تذكرتها وقمت بعدها سيد ضياء؟ اليوم هل سيكون هناك يعني إجراء معين مع الحكومة العراقية بهذا الشأن؟ هل سيكون هناك لربما إجراء أمني أيضا معين بعد هذه العملية؟
1: يعني اليوم لا أتحدث عن التهديدات الأمنية الموجهة من قبل حزب الله أو بقايا المشروع الإيراني. كان هناك اليوم تحقيقات أعلنت لوزارة الداخلية تتحدث عن أنه التفجيرين الأخيرين اللذان وقعان في دمشق واللذان خلفهما داعش جاء بأوامر من قيادات في داعش موجودة في العراق، وبالتالي التهديد الأمني الذي يأتي من سوريا إلى العراق بات أنه واضح وكبير جدا، وبالتالي هذا يستوجب على أجهزة الأمن، وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات السوري اليقظة التامة. اليوم يجب على في ظل رفع العقوبات أن تعمل وزارة الداخلية على إدخال معدات تكنولوجية حديثة لكشف هذا، يعني مثل هذه المراكب مركبات الكبيرة. اليوم يتم استخدام محادات الكيناين لكشف مثل هذه العبوات وكشف مثل هذه المواد المتفجرة وحتى المخدرات وما إلى ذلك. لكن أيضا هناك تهديدات إرهابية محدقة في الواقع السوري، داعش منها، حزب الله منها، هناك تهديدات نوعية للاستقرار السوري، وهناك حدود طويلة، وهناك قدرات متواضعة لوجستيا وغير ذلك. وبالتالي يجب رفع اليقظة الأمنية، الاستعداد والتنبه دائما لأي مخاطر تأتي من هنا أو من هناك، سواء من على الحدود السورية العراقية أو من على الحدود السورية اللبنانية. إدخال المواد التكنولوجية والأدوات التكنولوجية اليوم سيكون حاسم في كشف هذه التهديدات بشكل مبكر.
0: طيب سيد ضياء، يعني أنا أريد فقط أن يعني أستفيد من خبرتك في هذا المجال، لأنه اليوم إذا ما تحدثنا عن هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة، يعني ألا يعني ذلك بأن هناك من الجانب المرسل من العراق من وضع هذه الأسلحة وقام بتهريبها عبر سوريا؟ أليس هناك يعني كيف يمكن إرسال كمية كبيرة من دون أن يكون هناك طرف في سوريا قد نسق معه، يعني الجانب العراقي من وضع الأسلحة؟ يعني نحن لا نقول الجانب الرسمي، بل من قام بتهريب هذه الأسلحة عبر هذه الشحنات بهذه الكميات الكبيرة.
1: نعم أنا فهمت ماذا تقصد. نعم أنا فهمت ماذا تقصد، يعني أنه قد يكون هناك نوع من المرتشين أو المتعاونين، لا تثبت التحقيقات ذلك، وكيفية الضبط لا تقول ذلك، تقول أنه تم الاشتباه بأحد الصهاريج وبأحد التانكرات الذي كان يقف في منطقة يعني مشبوهة، وتم الاشتباه فيه وتم تفتيشه. ضعاف النفوس موجودين في كل الأجهزة الأمنية سواء كان على الجانب العراقي أو على الجانب السوري، لكن اليوم جهاز وزارة الداخلية منشأ حديثا مبني على أسس وقواعد جديدة، مبني على أخلاقيات جديدة. ربما قد يكون هناك نوع من الهفوات أو الثغرات التي يمكن أن تحدث، لكن هذا استراتيجية معهودة للميليشيات الإيرانية. دعنا نعترف أستاذ فرات، مثل هذه الاستراتيجية معهودة، هي ترسل يعني إذا قنعت من 100% بكمية 30% بأن تمر، فهذا شيء جيد بالنسبة لإيران وبالنسبة لمشروعها. تتعلم خلال السنوات الماضية عندما كان تقصف هذه الشحنات كان يقصف العديد منها، لكن التقارير كانت تقول أنه أكثر من 50% من هذه الشحنات كانت تمر وتصل في نهاية المطاف إلى حزب الله. حتى على الحدود السورية العراقية هناك، على الحدود السورية اللبنانية قد يكون هناك بعض المهربين، بعض ضعاف النفوس، بعض المستفيدين، بعض المرتشين، بعض الذين قد يستفيدون من بعض الأموال. لكن اليوم هذه الشحنة ضبطت على معبر حكومي، وضبطت على معبر تديره وزارة الداخلية وتديره إدارة الجمارك، وهناك بيان رسمي لإدارة الجمارك، وبالتالي هي تجري هذه العملية وفق المعايير الحكومية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا حقيقة.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل ضياء قدور، الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة بشأن جريمة تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق، مؤكدة أن داعش كان يخطط لهجوم ثان في السيدة زينب بالتزامن مع التفجير. وأوضحت الوزارة في بيان أن داعش رصد الكنيسة بعد مشاهدة نعوة معلقة على بابها، حيث نقل عناصره المعلومات عبر سلسلة قيادية وصولا إلى الموافقة على التنفيذ، في حين كان يخطط بالتوازي لضرب منطقة السيدة زينب بريف دمشق ضمن الهجوم ذاته. وبحسب نائب وزير الداخلية عبد القادر الطحان، فقد تبنى داعش استراتيجية استهداف دور العبادة لإحداث شرخ مجتمعي في البلاد. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات منازل مدنيين في قرية معرية بحوض اليرموك غربية درعا من دون تسجيل إصابات، وفق ما نقل مراسل تلفزيون سوريا. ونقلا عن المراسل، فإن النيران انطلقت من ثكنة الجزيرة العسكرية الإسرائيلية المقابلة للمنطقة، واستخدمت فيها رشاشات ثقيلة، حيث طالت الطلقات منازل المدنيين ما تسبب بحالة من الذعر والخوف بين أهالي القرية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله من دون هدم للمباني. وأضاف ترامب في لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية قائلا إن الرئيس الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في هذا الملف، وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة. كما قال إن على إسرائيل أن تعيد انتشارها في لبنان للتركيز على إيران. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه أبلغ نظيره الأمريكي بيت هيكسيث بعزم قوته على البقاء في ما سماها المناطق الآمنة في سوريا وغزة ولبنان. وبحسب بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفاد بأن البقاء في تلك المناطق يأتي في إطار حماية الحدود والمستوطنات القريبة من أي تهديد محتمل. وأضاف البيان أن كاتس شدد على أن إسرائيل لم تطلب يوما من الولايات المتحدة التدخل نيابة عنها لحماية حدودها، مؤكدا التزامها بحماية سكانها من أي تهديد. هذا وكان موقع أكسيوس قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان وسوريا. أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون التزام الولايات المتحدة بتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا. أوضح ويلسون في تدوينة له على منصة إكس أن وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر قدم التزاما رسميا بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا بشكل سريع عقب بدء إجراءات شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يأتي في إطار مساع لإتاحة فرصة جديدة لسوريا بما يتيح للشركات الأمريكية استئناف التصدير والاستثمار في السوق السورية. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لتلفزيون سوريا إن واشنطن تعمل على تسهيل الحوار بين العراق وسوريا بشأن مشاريع تطوير الطاقة المستقبلية. وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من الشركات الأمريكية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك بنيسة.

حذر الجيش الإيراني من تدمير جميع البنى التحتية في المنطقة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بضرب البنية التحتية الإيرانية. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذو الفقاري إن الرد الإيراني سيكون قويا، مضيفا أن البنية التحتية في المنطقة ستسحق وأن الضربات ستكون أكثر اتساعا وتدميرا، مشددا على أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وصفا ذلك بخط أحمر إيراني لا يمكن تجاوزه. وسعت الولايات المتحدة نطاق عملياتها العسكرية في داخل إيران لتطول الضربات مناطق بشمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة. وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس، فإن ضربات أمريكية استهدفت مواقع قرب طهران ومحافظة سمنان التي تضم منشآت مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية والفضائية، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات في محافظات همدان ولرستان ومركزي وخوزستان وهرمزغان وسيستان وبلوشستان. كشف مسؤولون أمريكيون أن الضربات الأخيرة على إيران تستهدف القدرات العسكرية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبيل أي تصعيد جديد يشمل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا. ونقلت رويترز عن 3 مسؤولين أمريكيين أن الضربات التي تهدف إلى فتح مضيق هرمز تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس دونالد ترامب، والذي أبلغ الكونغرس مطلع هذا الأسبوع باستئناف الحرب ضد إيران، وذلك بعد انهيار مذكرة التفاهم التي كان من المفترض أن توقف القتال وتمهد الطريق إلى اتفاق نهائي. وصلنا إلى ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن 3 معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفوربي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: صناعة كانت تشغل آلاف السوريين، اليوم تواجه خطر الاندثار والتراجع. رسوم جمركية مرتفعة، تكاليف إنتاج متصاعدة، ومنتجات مستوردة تنافس المحلي في عقر داره. ماذا يحدث لقطاع الألبسة السوري؟ ومن المسؤول عن هذه الأزمة؟ وهل ما زال بالإمكان إنقاذ هذه الصناعة؟ هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
5: مثلاً في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوح عدوان يكتب مقالة عن ينداح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ. هذا الحكي في ربيع 1972.
6: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغاضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
5: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
6: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
5: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي، وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات، منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى، ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربيا وعالميا، وأصبح عضوا بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية، منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931، وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره، وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

حلقة جديدة مشاهدين من عين سوريا، نسلط فيها الضوء على الواقع الصحي في المنطقة الشرقية، وهذه أبرز عناوينها اليوم. بين ألم المرض وصعوبة الوصول للعلاج، مصابو الأمراض المزمنة في المنطقة الشرقية يواجهون تحديات مضاعفة، على رأسها محدودية الخدمات الصحية. بانتظار نتائج إضافية، حالات الاضطرابات المعوية ما تزال مجهولة الأسباب في مصياف بريف حما، ووزارة الصحة تستبعد احتمالية الكوليرا وتؤكد سلامة عينات المياه. اتصالات شبه موجودة، مواطنو ريف القنيطرة يشكون ضعف شبكة الخلوي وخدمات الإنترنت، ما يعرقل أعمالهم وحتى الاستجابة للحالات الطارئة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. يوجد في مدينة دير الزور مركزان متخصصان لمعالجة الأورام السرطانية، مركز سامز ومركز الأمل، لكن الأخير يواجه أوامر رسمية بإخلاء المبنى الذي يقدم خدماته فيه، وسط إعلان حكومي عن تأجيل القرار إلى حين إيجاد مبنى بديل. لكن هذه المسألة مشاهدين أثارت بالفعل مخاوف لدى مئات من المرضى والمراجعين حتى بشأن استمرارية علاجهم في هذه المراكز، لسيما أن إغلاق المركز ولو مؤقتا قد يدفع بعضهم كذلك إلى إيجاد حلول بديلة مدفوعة بتكاليف تفوق قدرتهم المادية.
1: يقصد أحمد مركز الأمل في مدينة دير الزور لتلقي جرعاته العلاجية، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد، شأنهما شأن عشرات مرضى السرطان الذين يرتبط علاجهم بهذا المكان.
2: أنا عندي أبوي مريض سرطان، تمام، استئصال حنجرة، فمصروف نطلع عشان نضحك على بعضنا، يعني كنا نعرف هالوضع. فالله يجزاهم الخير، المركز هنا يعني قام يساعدوني، اولا بعلاج اجيبه من برا وبعلاج هم يعطوني،
3: وبعدين روحتنا احنا عشان متكلف كثير جدا، ما عندنا قدره لا ثمن الدواء بالشام ولا ثمن الروحة العلاجية ولا الاقامه بالمشافي الخاصه.
1: يعد مركز الامل ملاذا لعشرات مرضى السرطان في دير الزور، إلا أن هذا الملاذ بات مهددا بالتوقف بعد صدور قرار يقضي بإخلائه.
4: أنا صار لي أتعالج بهذا المركز أكثر من 4 سنوات، أي فيعني أنا يعني حقنا إحنا كمواطنين وحقهم كمسؤولين إنه هذا المركز يظل دائم.
5: طبعا يوجد في محافظة دير الزور مركزين لمعالجة الأورام، مركز الأمل المفتتح منذ 3 سنوات ومركز سامز المفتتح منذ سنة، وعمل المركزين متكامل. تعالج مركز سامز يعالج بعض الحالات النوعية للسرطان وهي 8 أورام، وبقية الأورام يعالجها مركز الأمل.
6: بس احنا نتمنى انه يبقى هذا المركز، لانه مركز مجهز على 24 طاقة وتكييف وامور لوجستية وخط مستثنى، الحمد لله رب العالمين.
1: وبين رحلة علاج طويلة والتكاليف باهظة وخيارات محدودة، يبقى مركز الأمل فرصة لعشرات المرضى لمواصلة علاجهم داخل المحافظة.
7: مع استمرار حالة القلق يناشد المرضى والعاملين بهذا المركز المعنيين إعادة النظر في قرار الإغلاق، لذلك سوف نتوجه إلى مديرية الصحة لمعرفة الحلول الممكنة.
1: وللحديث عن مستقبل المركز التقينا نائب مديرية الصحة في دير الزور الدكتور أنس.
8: بالنسبة لمركز الأمل نطمئن الأخوة المواطنين أنه لن يتم إغلاقه، المبنى تعاد لمديرية التربية وهي تطالب بالمبنى، لكن تم الاتفاق مع مدير التربية أن لا يتم إخراج جمعية الأمل حتى يتم تأمين بناء بديل من مديرية الصحة، أما بشكل مباشر أو يتم استئجاره.
1: وبحسب مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة السورية، تسجل سوريا سنويا ما بين 17,000 و20,000 إصابة جديدة بالسرطان، بينها نحو 1,100 حالة سرطان أطفال. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: وللوقوف على واقع هذه الحالات المرضية وتفاصيل البنية الصحية في شرقي البلاد، مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السطيب. عهد، بداية أهلا بك. إذا تزامنا مع هذه المادة الصحفية نرصد معك عهد واقع البنية التحتية الصحية في شرقي البلاد وما يواجهه كذلك عشرات مرضى السرطان في محافظة دير الزور، خصوصا بعد هذه القرارات.
9: تحية لك يا أمينة والسادة المشاهدين. يعني الواقع الصحي في محافظة دير الزور يعد متردي للغاية حقيقة، لكن بعد التحرير كان هناك بعض الأعمال التي أنتجتها أو قامت بها مديرية الصحة بالتعاون مع بعض المنظمات التي يعني وصلت من خارج المنطقة يعني إلى هذه المنطقة، ومن بينها أيضا كان هناك وعود بافتتاح مستشفى لعلاج أمراض السرطان أو إعادة يعني تأهيله في هذه المنطقة، لكن حتى اللحظة لم يتم يعني البت في هذا الأمر ربما، أو لم يفتتح هذا المستشفى. فإذا الناس ما يزالون يعتمدون على المركزين المذكورين في التقرير أيضا نتحدث عن الإحصائيات التي تشير بأن محافظة دير الزور هي التي تسجل أكبر إحصائيات في يعني المصابين في مرضى يعني مرض السرطان في هذه المنطقة، ويعود السبب يعني لوجود الحراقات النفطية التي تعمل منذ منتصف العام 2012 في هذه المنطقة، ما رفع يعني أعداد المصابين في هذا المرض، والكثير منهم يقصدون دمشق لتلقي العلاج في تلك المحافظة بمشقة كبيرة على الطريق، كذلك الأمر التكاليف يعني المادية عليهم. فبعض الأحيان أو في غالب الأحيان يتجهون إلى هذه المراكز التي كما ذكر التقرير بأنها قد هي يعني تغلق في أي وقت إذا ما كان هناك دعم مباشر لها، سواء من مديرية الصحة أو وزارة الصحة أو من المنظمات المعنية في الجانب الصحي في المنطقة.
0: طيب عهد، هنا نتحدث عن قرار تم تأجيله فيما يتعلق بإقفال المركز الذي يشرف عليه أو تشرف عليه منظمة سامس. ما مدى تأثير مثل هكذا قرارات على حياة مصابي غسيل الكلى والسرطان في محافظة دير الزور؟
9: مختار، قرية أو بلدة الجرذي في ريف دير الزور الشرقي قبل مدة في لقاء مع وزير الطاقة محمد البشير يعني صرح بعدد 150 شخص في هذه القرية وحدها مصابين بمرض السرطان ويتلقون العلاج في غالب الأحيان في دمشق، البعض منهم كما ذكرنا يعني يقصد هذه المراكز في هذه المحافظة. فبإغلاق هذه المراكز التي تخدم بشكل يومي ما يقارب 10 أشخاص وعلى مدار السنة يعني أعداد ضخمة جدا، يعني بإغلاقه ربما يعني تكون هناك مشكلة حقيقية لا قدر الله تساهم في زيادة عدد الوفيات في يعني مرضى السرطان في هذه المنطقة، أو ربما يزيد التكلفة على الناس الذين هم بالأساس يعانون يعني من قلة الدخل المادي للعائلات، يعني عندما يتجهون إلى دمشق أو المحافظات السورية الأخرى تكون التكلفة باهظة. ونحن نتحدث عن هذه المراكز التي هي أيضا يقصدها بعض الناس من محافظات شرقية أخرى كالحسكة والرقة في بعض الأحيان، كما ذكرنا الإحصائيات والأرقام تعتبر ضخمة للغاية إذا ما كان هناك أيضا يعني مساعدة من قبل وزارة الصحة في هذا الإطار لعلاج أو يعني إيجاد حلول لهذه المراكز التي تقدم بعض الأدوية بشكل مجاني بشكل تام، والبعض الآخر تستطيع هي تأمينها لكن بأسعار رمزية مقارنة مع يعني الأسعار التي تباع في يعني المراكز المخصصة لبيع علاج أمراض السرطان.
0: طيب فيما يتعلق بتحركات المحافظة، هل لها أي دور فيما يتعلق بهذا المسار؟
9: يعني مديرة الصحة هي المعنية في هذا الأمر وهي تتبع بنهاية المطاف للمحافظة. نعم. يعني كما يعني أشير في التقرير نعم عبر نائب مدير الصحة الدكتور أنس فتيح قال بأنهم يعملون على يعني إيجاد حلول حقيقية ليست إسعافية، تكون حلول مستدامة في هذا الإطار، لكن حتى اللحظة على ما يبدو بأن الحلول ما تزال حتى هذه اللحظة يعني مجهولة. ربما يكون هناك حلول فعلا حقيقية في هذا الإطار، ربما تكون هي تحتاج إلى يعني دعم ربما حكومي من الوزارة وربما أيضا من المنظمات على رأسها منظمة الصحة العالمية التي تنفذ بعض المشاريع في هذه المنطقة بين الفينة والأخرى.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد إسلامي. تمضي الساعات الطويلة مشاهدين على مرضى الكلى في أثناء تلقيهم العلاج، ولا تنتهي المعاناة بانتهاء جلسة غسيل الكلى، فتعب الطريق وكلفة الأوضاع المعيشية كذلك الصعبة تزيد من وطأة المرض عليهم. نتابع في هذه المادة من المشفى الوطني في مدينة الرقة واقع هذه المعاناة.
10: ليست رحلة اعتيادية إلى مركز طبي، بل مسير شاق نحو برزخ بين الحياة والموت تقطعه أجساد استنزف المرض آخر حصونها بوجوه شاحبة وحدها الألم رغم تباين الأعمار، تماما كحال الطفلة سجى ووالدتها التي تلازمها في كل جلسة لغسيل الكلى.
11: الوضع هنا كتير صعب وجلسات كتير يعني 3 مرات بالأسبوع والساعات طويلة، نتمنى أحد يتبرع عنا بكلية.
12: أنا أم بنات 2 حالياً يغسلون سجوالة، وكان عندي بنت ثانية توفت زاد نفس المشكلة، عندي صعوبات بالراحة والجاية والمصاريف والتكلفة وتعب، تعب بدني، تعب مصاريف، كله متعبة بالحياة.
10: في قسم غسيل الكلى بالمشفى الوطني في الرقة يتشاطر الجميع قسوة اللحظات، حيث الصمت سيد الموقف لا يقطعه إلا صوت الأجهزة. هنا قد تتحول تفاصيل بسيطة كجلسة مؤجلة أو دواء مفقود إلى معاناة مضاعفة.
13: أنا أهلي ميتين، يتيمة، ما عندي حدا. أمي وأبوي ميتين، أمي كانت تغسل قبلي كلية، ماتت. أجي لحالي على الكلية، المرافقين هين زينين علي، هم اللي داروني. وقت أكون تعبانة حيل أبعث على أختي، وضع أختي زاد تحت الصفر، وضعها تعبان.
14: يعني مزاج المريض نتيجة المرض كمان متغير، فيفضل أنه يقدم له دعم مادي أو دعم نفسي بشكل مستمر لتخف المعاناة على الكادر التمريضي، حيث أنه نربط المعاناة التمريض أيضا مع المريض بسبب النقص المادي، هذا يكون تعامله سيء معنا مع الكادر الطبي.
10: لا يقتصر الفشل الكلوي على كونه مرضا مزمنا، بل أزمة معيشية تتسع بصمت وتنهش عمر المرضى وتضعهم أمام أقصى حدود الصبر.
0: تتجاوز القضية تأمين مواعيد الجلسات لتصل إلى مطالبة بضرورة تفعيل برامج وطنية لزراعة الكلى ضمن أطر قانونية وأخلاقية تضع حداً لهذا الألم المستمر وتمنح المرضى بصيص أمل في الحياة. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
15: وللوقوف على جهود الحكومة وحلولها كذلك وكيف تقيم الواقع الصحي في شرقي البلاد، معنا مباشرة من دمشق الدكتور ياسر الفروح، مدير مديرية الأمراض السارية والمزمنة بوزارة الصحة السورية. دكتور ياسر، أهلا وسهلا بك على شاشتنا. بداية، تزامنا مع كل هذه التقارير وهذه الشكاوى من مواطني المنطقة الشرقية، كيف تقيم وزارة الصحة البنى التحتية الصحية في شرقي البلاد؟
16: السلام عليكم، تحية لكم للسادة المشاهدين عبر تلفزيون سوريا. نتمنى الصحة والسلامة للجميع. طبعا مثل ما بنعرف احنا، الواقع الصحي في المنطقة الشرقية لا ينفصل عن الواقع البنى التحتية في باقي الخدمات. وزارة الصحة تؤكد على استعادة الخدمات الصحية الأساسية، استعادة خدمات الرعاية الصحية الأولية، ضمان وصول السكان إلى خدمة صحية برعاية صحية أولية بجودة عالية وبشكل عادل ومتساوي ومتاح للجميع. هذه الرؤية التي تتبناها وزارة الصحة. ما نتكلم عنه حاليا هو رعاية تخصصية لا تقل أهمية عن
15: أمراض مزمنة.
16: الرعاية
15: الصحية
16: الأولية هي مراكز أمراض مزمنة. نتكلم عن غسيل الكلية والسرطان، هي رعاية تخصصية تحتاج بنية تحتية. وزارة الصحة بالأساس تواجه صعوبات في تأمينها في العاصمة دمشق وفي باقي المناطق. لكن هذا لا يعني أن وزارة الصحة لم تتخذ خطوات، هناك خطوات جيدة. خلينا نتكلم بداية في مرض السرطان، لأهمية المرض ولإتاحة الفرصة لوزارة الصحة لإظهار أهمية المرض وإدارة المرض بشكل جيد، تم إنشاء أو إدارة مركزية فصل المرض السرطان عن باقي الأمراض المزمنة، ليكون يدار بإدارة مركزية بفريق يتم تشكيله حاليا أو تم تشكيله حاليا لزيادة الاهتمام بالمرض وتطوير العناية بمرض السرطان، بدءا من مرحلة الاكتشاف المبكر وصولا إلى مرحلة الرعاية التلطيفية في بعد تقديم العلاج أو أثناء تقديم العلاج. ما نعانيه هي جزء في المنطقة الشرقية، هي جزء من معاناة كاملة، لكن صعوبة الوصول للخدمات الصحية، التكلفة التي تكلفها المريض، انقطاع الأدوية، هي العنوان العريض في للتحديات في المنطقة الشرقية. مثل ما شاهدنا، توقف خدمات بعض المركز لأسباب لوجستية، تقوم أو الأكثر من أسباب تقوم وزارة الصحة حاليا على تأمين أو تجاوز هذه الصعوبات لضمان استمرار واستدامة الخدمات العلاجية. وجود المركز لا يعني بالضرورة توفر كامل الخدمات العلاجية أو كامل الأدوية. نعاني من نقص كبير أو صعوبة بتوفير الأدوية، خاصة الاستيرادية منها التي لا يتم تصنيعها بشكل محلي في سوريا. هناك بعض الصعوبات اللوجستية، بعض الصعوبات القانونية في الاستيراد، ما زال هناك أثر العقوبات يلقي بظلاله على الشركات التي تحتاج تراخيص أو دخول أو طريقة قانونية لاستيراد الدواء إلى الداخل السوري. تعمل وزارة الصحة بشكل بتنسيق بشكل عالي مع الأمانة العامة رئاسة الجمهورية ومع السيد الرئيس لإيلاء الأهمية أو تجاوز أي عقبات ممكنة لضمان استمرار خدمات العلاج والكشف بالتعاون مع أكثر من جهة.
0: فيما يتعلق بمسألة التعاون مع أكثر من جهة كما ذكرت دكتور ياسر المعذرة عن المقاطعة، يعني كيف يتم التعاون ما بين وزارة الصحة ومنظمة سامس الطبية في توفير مثلا علاج مرضى الكلى والسرطان، خصوصا هذه الحالات المزمنة التي هي يعني لا تستطيع الانتظار فعليا؟
16: تمام، بداية نحن نتكلم عن قصة حياة أو موت وليست خدمة صحية.
0: نعم.
16: خاصة مرضى غسيل الكلى. خلينا نفصل الجزئية، التجزئة لمرضى السرطان يتم التعاون، مرض هو ملف ضخم جدا ليس بقدرة دولة أو منظمة لوحدها التعامل، خاصة الدولة في المرحلة الحالية على التعامل مع الملف بكامل تأمين كامل مستلزماته، لكن يتم مثلا هناك سوف يدخل مسرع خطي أو دخل أتوقع في خلال الفترة الماضية وهو الثاني من نوعه في سوريا ضمن خدمة مرضى السرطان. موضوع تأمين أو جلسات غسيل الكلى يتم بالتعاون مع مؤسسة الملك سلمان الإغاثية الإنسانية مع منظمة الأمين الإنسانية لتوفير أجهزة غسيل كلى، وأتوقع تم تأمين ما يقارب خلال الفترة الماضية خلال السنة الماضية ما يقارب 450

0: تم تداولها بأنها المنطقة الشرقية هي يعني تعتلي المرتبة الأعلى والأولى لربما في عدد الإصابات؟
1: طبعا الكلام يحتاج يعني مراجعة إحصاء أدق من بين ذلك. لما نتكلم هناك زيادة فهناك لدينا خط قاعدة بيانات خط أساسي ويتم المقارنة معه. للأسف خلال السنوات الماضية يوجد ضعف في إدارة البيانات وجودة البيانات، فلا يمكن المقارنة في معدل حدوث مرضى السرطان خلال سنة 2025 مقارنة بال 24 لعدم وجود دقة في البيانات. نعمل حاليا على مراجعة البيانات و تعزيز السجل الوطني سواء لمرضى السرطان أو مرضى زرع الكلى. على سبيل المثال مرضى عدد مرضى زرع الكلى وصل إلى تقريبا 2700 مريض في سوريا، في كامل سوريا، سواء تم زراعة الكلى داخل سوريا أو خارج سوريا، وكلهم مسجلين حاليا في وزارة الصحة. نقوم حاليا بحوكمة الملف. للأسف كان الملف هناك يدار بشكل متفرق، بعض المرضى يتلقون العلاج في وزارة التعليم العالي، بعض المرضى يتلقون العلاج في القطاع الخاص، بعضهم يتلقى الرعاية في وزارة الصحة. هذا الأمر أدى إلى انقطاعات متكررة وغياب للدواء لفترات طويلة بالنسبة لقسم جيد من المرضى. حاليا يتم التنسيق على ضرورة استلام أو إشراف وزارة الصحة على كامل المرضى، كامل العلاج، وجود إحصاء، التأكيد على أهمية إحصاء دقيق اسمي للمرضى زرع الكلية مع كامل التفاصيل، وهو ما تم تنفيذه حاليا، ويتم حاليا تحديد احتياج لتأمين الحاجة الطارئة لمرضى زرع الكلية، وهو حاليا التركيز على، أتكلم عن المرضى المزروع لهم الذين تم زراعة الكلى لهم. بالمقابل بالنسبة لمرضى غسيل الكلية ذكرت أنه تم توسيع أو زيادة عدد الأجهزة غسيل الكلى إلى، تم إضافة 450 جهاز إلى الأجهزة المتهالكة الموجودة مسبقا مع تأمين جلسات الغسيل، لكن ما تركز عليه وزارة الصحة اللي هي حلول المستدامة. نعاني من ضعف وهشاشة في القوانين في التشريعات، فتم تشكيل لجنة لزراعة الأعضاء بشكل عام وبتركيز بشكل أساسي على زراعة الكلى لمراجعة التشريعات. أعتقد بدأت أعمالها، ويتم التخطيط لإنشاء مركز وطني لزراعة الكلى في دمشق، حيث يكون هناك مركز تخصصي يرفد المركز الذي يتم حاليا فيه الزراعة في مركز الكلية الجراحي أو مشفى الكلية الجراحي في ابن النفيس ومشفى المواساة الجامعي.
0: طيب دكتور ياسر، في إيجاز بالعودة إلى وضع هذه الملفات بالنسبة لوزارة الصحة في شرقي البلاد، وهو الملف الأساسي بالنسبة لنا اليوم، تزامنا مع تفاقم عدد الحالات وعجز الأهالي عن توفير يعني علاج مرض السرطان أو حتى غسيل الكلى، هنا هل سوف تشكل وزارة الصحة لجنة عاجلة من أجل مراسلة حتى المنظمات الدولية من أجل توفير والمساهمة في إنقاذ حياة هؤلاء الناس؟
1: بالطبع، وهو ما تم سابقا، وكان هناك أكثر من مؤتمر للمانحين لتسليط الضوء على الأدوية. تقوم وزارة الصحة بتأمين جزء من الأدوية، وجزء من الأدوية تقوم بها باقي المنظمات مثل سامز، منظمة الصحة العالمية، وبعض الجمعيات التي تعنى بتأمين أدوية السرطان. نقوم بإجراء تسهيلات لتسجيل أدوية السرطان الاستيرادية للمستودعات ولشركات الأدوية، بحيث أن يكون هناك ضمان استدامة وتوفر العلاج وعدم انقطاع. كل هذه الأمور هي حزمة من الإجراءات، لم يكن هناك إجراء واحد، هي حزمة من الإجراءات اتخذتها وزارة الصحة وتتابع اتخاذها، وأعتقد أن نتائجها أننا سنقطف ثمارها قريبا إن شاء الله في ضمان استدامة وتوفر العلاج لمرضى السرطان.
0: طيب دكتور ياسر، ابقى معنا لملفنا الثاني حول تطورات الأوضاع الصحية في حماة. إذا مشاهدينا، بالعودة إلى باقي ملفاتنا مشاهدينا، نبقى في تطورات الأوضاع وواقع الملف الصحي في البلاد، وإلى مدينة مسيافر في حماة ومتابعة الوضع الصحي هناك، حيث بلغ العدد التراكمي لحالات الإسهال الحاد المجهولة مجهولة السبب، والتي راجعت مشفى مسياف الوطني 620 حالة وفق آخر أرقام وزارة الصحة بالخصوص، في حين بقيت حالات أخرى خارج الإحصاء، وذلك بسبب لجوء مواطنين إلى الصيدليات وفق ما أعلنه مجلس المدينة. هذا وقالت وزارة الصحة أنها تتابع الوضع في مصياف وتستكمل أعمال التقصي البيئي للوصول إلى أسباب تلك الحالات. كما

0: بيّنت أن العينات المأخوذة من المرضى للتحري عن الكوليرا قد أظهرت نتائج سلبية، وأن نتائج فحص جزئي من عينات المياه سليمة من الناحية الجرثومية. وفي إطار استكمال التقصي البيئي، قالت الوزارة إنه جرى جمع عينات مياه جديدة من عدد من المواقع على أن تظهر نتائجها لاحقاً. ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن هذا الملف، معنا مباشرة من ريف حما من السلامية مراسلون عراق زين وعراق. بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذه الحالات وما صرحت به كذلك وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الملف.
1: نعم، مرحبا أمينة. في الحقيقة يعني وزارة الصحة أكدت أنها تتابع باستمرار هذه الحالات التي يعني وردت إلى أو حدثت في منطقة مصياف. يعني بالتحديد هناك حوالي يعني 620 حالة رصدتها وزارة الصحة حتى يوم الأمس. يعني هذه الحالات هي حالات إسهال شديد، هي ملفتة للانتباه في هذا التوقيت، لكن في نفس الوقت يعني هناك يعني قد يكون هي أمر طبيعي ومعتاد، إلا أنها ازدادت بشكل كبير هذه الفترة. هذه ال 620 حالة كانت ذروتها يوم 13 من هذا الشهر الجاري، 13 من تموز، حيث بلغت عدد الإصابات في ذلك الوقت حوالي 271 حالة. ثم بعد ذلك في اليومين اللذين تلا ذلك انخفضت هذه الحالات. وزارة الصحة أكدت سلبية الإصابة في أعراض الكوليرا، حيث أنها هي أعراض متشابهة بين التي حدثت مع المصابين ومع الأعراض التي تحدث نتيجة الإصابة بالكوليرا. أكدت نفيها التام لحدوث حالات الإصابة بالكوليرا، كما أنها أكدت أنها تتابع عملية يعني بالتعاون مع مديرية حماة وفرق الترصد والاستجابة الوبائية، تتابع هذه الحالات وتتابع أيضا يعني الرصد الميداني وتوزيع وقراءة البيانات وتوزيع وتحليل التوزيع الجغرافي والزماني لها، حيث أن الأعراض متشابهة من إقياء، من تلبك معوي، من إسهال مائي غزير. يعني هذه الأعراض هي رصدت في خصوصا في منطقة مصياف في عدة أحياء، الحي الشرقي والشمالي، شارع الشتاوي وسيفو، حي السوق، يعني بعدة مناطق مختلفة. بالإضافة أيضا هناك يعني تقوم وزارة الصحة بتحليل عينات من المياه، وأكدت التحليلات حتى يوم أمس بأنها تحليلات يعني إيجابية، لا يوجد فيها أي يعني أي أعراض جرثومية أو أي مسببات لهذه الأعراض، يعني أعراض إسهال حاد، إلا أنه يعني كما أخبرنا أحد الأطباء بأن هذه الحالات هي طبيعية في هذه الأيام، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا مع يعني التعرض للهواء المكيف وهواء المروحة، ثم الخروج في وقت أو في أوقات الذروة الحرارية. هناك ايضا امر اخر، امر الاغذيه، يعني هناك مثل موضوع البطيخ او غير ذلك، او تعرض الاطفال لتناول الاطفال يعني للايس كريم او المثلجات، يعني هذا الامر ايضا يعني يسبب حالات الاسهال. هذه الحالات يعني حوالي 620 حاله، كان منها 38 حاله، معظم الحالات 628 كانت بين الخفيفه الى المتوسطه، الا ان هناك حوالي 38 حاله يعني كانت تتطلب الى بقاء هؤلاء المصابين في المستشفى. 23 حاله منهم هي للاطفال، و15 حاله منهم هي للكبار. تم التعامل مع هذه الحالات والبقاء في المستشفى الى ان تم معالجتها، وبناء على الفحص الطبي تم التخريج وبعد ذلك من المستشفى.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشره من ريف حما من السلاميه مراسلون عراق زين على كل هذه التفاصيل. اذا مشاهدينا نبقى في ذات الملف، وارحب مجددا بضيفي الدكتور ياسر الفروح مدير مديريه الامراض الساريه والمزمنه بوزاره الصحه من دمشق. دكتور ياسر اهلا وسهلا بك مجددا. اذا في ذات الملف، نقلا عن مراسلنا، تم تسجيل ما يعادل تقريبا 620 حالة مصابة بالاضطرابات المعوية ما تزال مجهولة الأسباب في مصياف بريف حما. هنا نتحدث كيف تتعامل وزارة الصحة مع مثل هكذا حالة طارئة؟ هل الوضع تحت السيطرة بالنسبة للجهات في مصياف، أم هنالك تفاقم مع عدم معرفة الأسباب؟
2: تمام. مثل ما ذكر الحالات تجاوزت 600 خلال 5 أيام. نحن اليوم في اليوم الخامس، هي بدأت الحالات في 12 من تموز، 12 من تموز اليوم الخامس، عدد الحالات تجاوز 700 حالة. حتى الآن الحمد لله الجيد بالموضوع لم يتم تسجيل وفيات. ما يقلقنا من ناحية وجهة نظر وبائية هو وباء الكوليرا، خاصة الذي يزداد خطورته في الصيف. فتم التركيز بالبداية على نفي العوامل الخطيرة التي تسبب أوبئة وجائح أكبر من تتجاوز منطقة مصياف، فكانت التحاليل المبدئية للكوليرا وما زالت الحمد لله هي سلبية. بهكذا جوائح أو هكذا تزايد عادة تكون المسبب هو إما تسمم غذائي أو تسمم أو تلوث في مياه الشرب. فكانت التوجهات الأولى لقطف عينات من مياه الشرب، كانت النتائج الأولية من الأماكن التي تم قطفها على بالأماكن بالأيام الأولى كانت سلبية، يعني أن المياه سليمة صالحة للشرب. مع توسع الجائحة تزايد عدد الحالات، قمنا بقطف عينات جديدة من أماكن جديدة، بالإضافة إلى خضار التي تؤكل نيئة مثل البقدونس والنعنع وأيضا البطيخ تم إجراء تحليل لها. أظهرت النتائج في صباح اليوم أنها غير صالحة للشرب بالنسبة للمياه، ووجود تلوث جرثومي في الخضار التي تؤكل طازجة وفي البطيخ. هذا يعني أنها مروية بمياه ملوثة، سواء النعنع أو البقدونس أو ما إلى ذلك. فيعني من وجهة نظر وبائية غالبا السبب هو وجود تلوث في مياه الشرب أو المياه المتوفرة في منطقة مصياف، وهو ما تم يعني التركيز عليه خلال الفترة الماضية، وقمنا بإجراء وتوسعة قطف العينات لتحديد العامل الممرض أو المسبب لها. بناء على ذلك نؤكد ونجدد التوصية بموضوع بضرورة الحصول على مياه آمنة للشرب، بضرورة التعقيم المياه في الخزانات في أقراص الكلور التي تم توزيعها في مصياف كجزء من الاستجابة. مشكورين للزملاء في المؤسسة العامة لمياه الشرب وفي المحافظة وفي مديرية صحة حماة، قاموا بالخطوات الاستجابة من أول يوم، وزيادة نسبة الكلور في مؤسسة أو في شبكة مياه الشرب، والتركيز على المصادر غير المضبوطة أو المصادر الخاصة التي تزود الناس بمياه الشرب. وبناء على ذلك بدأت الحالات بالتناقص من يوم أمس، يعني نتائج الاستجابة التي تم تنفيذها بدأت الحالات في التناقص بدأ من يوم أمس. اليوم حتى اليوم أكثر من 700 حالة تم تسجيلهم في مصياف. كما ذكر التقرير هناك بعض الحالات التي استدعت القبول أو العلاج الوريدي في المشفى، لكن الحمد لله لم يتم تسجيل حالات شديدة بقصور كلوي أو تجفاف شديد أو
0: طيب
2: حاجة
0: دكتور ياسر،
2: من الناحية الوبائية.
0: دكتور ياسر، تزامنا مع ما تفضلت به من معطيات حول هذا الملف، هل تم تفعيل غرفة طوارئ في مديرية الصحة في مصياف؟ وما هي الإجراءات التي سوف تعمل عليها وزارة الصحة اليوم بعد كل هذه المعطيات الناتجة عن تحليل يعني الخضروات وكذلك بعض منابع شرب الماء التي يتم استهلاكها من قبل المواطنين في هذه المناطق؟ ما هي الإجراءات التي لربما قد تحد من انتشار هذا المرض وإجراءات الوقاية كذلك؟
2: طبعا مثل ما ذكرت من أول يوم تم تشكيل فريق تقصي وبائي كجزء من الصحة ضمن مديرية صحة حماة، بالإضافة إلى تنسيقه مع الشركاء المعنيين بالاستجابة، البلدية مصياف، المحافظة، المؤسسة العامة لمياه الشرب وباقي الشركاء المحليين، مجلس مدينة مصياف. فهذا كان من أول يوم. يتم حاليا التحديث بشكل يومي في 9 صباحا لعدد الحالات مع بالتنسيق مع باقي الأقسام سواء في الصحة أو باقي المحافظة. ومثل ما ذكرنا فرضية تلوث المياه هي كانت من أول يوم، وتم التعامل أن هناك مع الحدث على أن هناك تلوث في المياه، وتم تعزيز الكلورة وتعزيز النظافة العامة بشكل عام مع توصيات للمدنيين بضرورة غسل الخضار التي تؤكل نيئة، استخدام أقراص الكلور في تعقيم الخزانات، وأتوقع هي متاحة حاليا لدى الأهالي. فهي كل الإجراءات كانت ضمن ثمرة لجهود غرفة عمليات الطوارئ التي تم تشكيلها منذ أول يوم في الاستجابة.
0: دكتور ياسر، أنت أشرت بأن العدد الفعلي بالنسبة لديكم الذي تم تسجيله هو 700 حالة، أي بذلك هل هو يعني لامس المستوى مستوى الخطر بالنسبة لوزارة الصحة في ذات الرقعة الجغرافية؟
2: نعم، هو في البداية وصل مستوى الخطر، لا هو حدث غير معتاد. الرقم الذي وصل أن تكون أكثر من 60 أو أكثر من 90 حالة في أول يوم هو بالأساس هو مستوى غير معتاد، تطلب تفعيل الاستجابة وتطلب تفعيل تشكل فريق التقصي الوبائي والعمل مع باقي الشركاء المعنيين. لكن مثل ما ذكرت، ما يهمنا من ناحية الوبائية هي وباء الكوليرا أو الأمراض التي تسبب جوائح منقولة بالمياه. الأمور مطمئنة من الناحية الوبائية، والأمور مطمئنة مثل ما ذكرت أنه عدم وجود حالات شديدة. طبعا لما نتكلم 700 لا يعني بالضرورة كل تسجيل كل الحالات التي تطور لديها أعراض. نعلم أن هناك حالات خفيفة لم تراجع، حالات كانت راجعت العيادات الخاصة والقطاع الخاص تم إحصائها، لكن لا يعني بالضرورة تم إحصاء كل الحالات. هي عبارة عن عدد تقديري يساعدنا على معرفة توجه الحالات سواء صعودا أو تناقصا في عدد الحالات.
0: نعم،
2: نقيس شدة الحالة مثل ما ذكرت بعدد الحالات التي تطلبت دخول العناية المشددة. حتى الآن لم يكن هناك أي حالة، الحمد لله.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، سواء كان في الملف الأول أو حتى في هذا الملف الثاني، على كل هذه المعطيات المتعلقة بالاستجابة السريعة لوزارة الصحة ومديرياتها. كنت معنا مباشرة من دمشق، مدير مديرية الأمراض السارية والمزمنة بوزارة الصحة الدكتور ياسر الفروح، شكرا جزيلا لك. في ملف آخر مشاهدينا، حيث يعاني سكان ريف القنيطرة من ضعف في شبكات الاتصالات الخلوية وخدمات الانترنت الأرضية هناك، ما ينعكس ذلك بشكل مباشر على حياتهم اليومية ويعيق حتى قدراتهم على التواصل وإنجاز أعمالهم، وذلك وسط مطالبات بتحسين واقع الشبكات الخلوية والاتصالات هناك وإيجاد حلول تنهي معاناتهم المستمرة.
3: يعاني سكان ريف القنيطرة منذ سنوات من ضعف واضح في شبكات الاتصالات الخلوية وخدمات الإنترنت الأرضية، ما ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية ويعيق قدرتهم على التواصل وإنجاز أعمالهم وسط مطالبات متكررة بإيجاد حلول جذرية. يؤكد الأهالي أن ضعف التغطية يحرمهم في كثير من الأحيان من إجراء أبسط المكالمات الهاتفية، مشيرين إلى أنهم اضطروا إلى الاعتماد على شبكات إنترنت خاصة لم تفلح في تعويض سوء الخدمة أو تلبية احتياجاتهم بالحد الأدنى.
4: والله أنت إن ما في عندنا هنا بالمنطقة، والسيريتيل ضعيف، وإحنا حطينا نت خاص، يعني عرفت شلون، كمان ضعيف، وضع النت والاتصالات ضعيف وسيء.
3: لا تقتصر آثار هذه المشكلة على المواطنين فحسب، بل تمتد إلى القطاعات الخدمية والإنسانية، ومنها منظومة الإسعاف، حيث يؤكد أحد العاملين فيها أن انقطاع الاتصالات يعيق سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، ما يهدد حياة المرضى ويحول دون تقديم الإسعافات في الوقت المناسب.
5: مشكلة الشبكة أنه الأبراج عندنا موجودة لكن ما فعلوها، يعني بدها بطاريات، بدها صيانة، بدها يعني من قبل الثورة ما فعلوها ولا عملوا لأي صيانة، يعني هي بحاجة صيانة، فما في صيانة، بالتالي ما في شبكة نهائيا، لا سيرتير ولا MTN. يعني أنا كسائق منظومة إسعاف أحيانا بيجيني 3-4 اتصالات ما بيعلق معهم الخط، فبيضطروا من منظومة إسعاف بخان أرنبي يبعدوا السيارة من خان أرنبي لتخدم جباتة وطرنجي والقطاع اللي أنا مسؤول عنه لسوء الشبكة.
3: يطالب أهالي ريف القنيطرة الجهات المعنية بالإسراع في معالجة أعطال شبكات الاتصالات والعمل على توسيع نطاق التغطية عبر إنشاء أبراج جديدة تغطي القرى النائية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للإنترنت بما يضمن توفير خدمات اتصالات مستقرة. تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت لم يعد مجرد رفاهية لسكان ريف القنيطرة، بل بات مطلبا ملحا ليس فقط لتسهيل التواصل بل لدعم القطاعات الحيوية وعلى رأسها منظومة الإسعاف والطوارئ وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: معنا مشاهدين من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن على وقع هذا التقرير نصب معك معاناة أهالي القنيطرة بسبب ضعف الاتصالات فيها.
6: نعم أميلة، بالفعل يعني هناك معاناة شديدة لأهالي محافظة القنيطرة، خاصة يعني القرى النائية التي تبعد عن مركز البلدة أو عن مركز المحافظة، فالاتصالات معدومة. نقول عن شبكة يعني الشبكات الخليوية MTN وسيريتيل، وهذه الشبكات يعني الأبراج بحاجة إلى ترميم، هناك أبراج خارجة عن الخدمة تماما، لم يتم العمل عليها ولا تحسينها منذ 10 أعوام أو أكثر، لم يتم يعني صيانتها، تحتاج إلى طاقة شمسية، تحتاج إلى كهرباء. أيضا عندما تنقطع الكهرباء لا يوجد شبكات خليوية، فهناك معاناة في الاتصال. يعني الأهالي يعني يطلبون سيارات إسعاف، يطلبون خدمات الطوارئ، يعني يحاولون يعني الاتصال من أجل خدمة، من أجل أمر طارئ، لا يستطيعون الاتصالات. هذا في ريف القنيطرة الشمالي، أيضا في ريف القنيطرة الأوسط، هناك كبلدة يعني العجرف والبلدات البعيدة ايضا بحاجه ايضا الى شبكات اتصال يعني معدومه. يعني دخلنا هذه القرى والبلدات فعلا يعني بالفعل لا يوجد اي تغطيه، ابراج التغطيه بشكل عام خارج الخدمه تحتاج الى صيانه. ايضا خدمات الانترنت الارضيه بصراحه، البنى التحتيه يعني شبكات الهاتف الارضيه اساسا منذ يمكن 30 عام او 40 عام لم يتم صيانتها ولا تبديلها، فهي بحاجه الى يعني بنى تحتيه اساسا جديده وتحسين خدمات الانترنت. ايضا هناك يعني الكبل الرئيسي في محافظه القنيطره قد تعرض للسرقه والقطع اكثر من 10 مرات، وينقطع يعني ينقطع الانترنت عن كامل محافظه القنيطره لربما لساعات او يوم او 24 ساعه تقريبا، فهذا الامر ايضا يعاني منه اهل محافظه القنيطره، واصبح يعني هذا الخط ربما تم اصلاحه ووصله عده مرات أكثر من 10 مرات، فهناك معاناة بصراحة في الشبكات الأرضية التي يعني إن كان الأهالي يستخدمونها عوضا عن الشبكات الخلية، ولا يستطيعون يعني إرسال الرسائل الصوتية أو عبر الواتس أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك أيضا معاناة في هذا الأمر. الأهالي بشكل عام يعني يطالبون من المسؤولين المعنيين في محافظة القنيطرة، سواء مديرية الاتصالات أو المسؤولين عن الشبكات يعني الخليوية، إرسالها يعني إيصال هذه الرسالة وتحسين شبكات الانترنت وتحسين ابراج الخليوي واعاده تفعيلها وتقديمها، خاصه ان هناك مخدم جديد ايضا دخل على سوريا بشكل عام، هو زين بدل عوضا عن MTN، لكن هذه الابراج ان كان يعمل عليها فهي لا تعمل في محافظه القنيطره ابدا MTN، فهم بحاجه هذه الابراج الى ترميم واعاده صيانه وتاهيل من اجل العمل عليها، ان كانت شبكه زين او ايضا شبكه سيريتيل، فهناك ايضا معاناه في عده مناطق من القنيطره خاصه القرى النائيه البعيده عن مركز البلده.
0: طيب، ما هي ردود فعل أو تصريحات الجهات المعنية على رأسها وزارة الاتصالات فيما يتعلق بمعاناة الأهالي هناك وغياب شبه كلي لهذه الخدمات؟
6: نعم بالفعل، يعني عند الهاتف هنا في القنيطرة يعني يقومون بإصلاح الشبكات والأعطال، يعني عندما يقوم المواطن بالشكاوي ويعني خاصة الخط الأرضي الإنترنت يقوم بإصلاح هذه الأعطال، لكن بشكل عام يعني البنى التحتية أساسا يعني شبه معدومة، يعني بحاجة إلى ترميم أساسا، يعني هذه الكابلات الضوئية أو ربما الكابلات الممدودة تحت الأرض بحاجة إلى يعني مد جديد وشبكات جديدة متطورة حديثة، وهناك مشاريع ربما يعني يتم دراستها ويتم اقتراحها على الوزارة من أجل تقديمها إلى محافظة القنيطرة، ولكن يعني هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل، فيلجأ الأهالي إلى الشبكات الخاصة، والشبكات الخاصة ربما أحيانا تفي بالغلط في بعض المناطق القريبة من مركز يعني المدينة أو مراكز التي يتم إنشاؤها، ولكن المراكز المناطق البعيدة لا تفي بالغلط أبدا. أيضا يعني يطالبون أيضا يعني تحسين شبكة السيريتيل والMTN أو شبكة زيد الجديدة التي دخلت بدل MTN، لكن يرسلون رسائل عبر الموظفين المتواجدين في مديرية الهاتف في القنيطرة من أجل إيصالها إلى المعنيين في الأمر في هذه طيب. الشبكات الخليوية وتحسين هذه الشبكات الاتصالات وإعادة تأهيل الأبراج التي هي خارج الخدمة أساسا، وهناك أبراج بحاجة إلى صيانة يجب صيانة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا وتتابعون فيها بعد هذا الفاصل. مباريات شطرنج بين لاعبين وروبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في تجربة تعرض للمرة الأولى على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق.
7: مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: أهلا بكم مشاهدين من جديد. إذن لم تعد مباريات الشطرنج تقتصر على مواجهات بين لاعبين اثنين، بل أصبح الذكاء الاصطناعي ينافس بشكل في إطار منافسة جديدة على رقعة هذه اللعبة. وفي تجربة تعرض للمرة الأولى على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، يتيح روبوت متخصص خوض مباراة شطرنج تفاعلية بين الإنسان والروبوت.
1: هذا الروبوت هو أول روبوت بتقدم بتعاون رسمي من اتحاد الشطرنج الأوروبي الاي سي يو، وشركتنا سمارتك نحن بتقدم روبوتات كتير بنفس السيستم يعني ونفس الترتيب. هذا أول روبوت ذكاء صناعي بيلعب شطرنج بالعالم من نوعه، وأول روبوت بسوريا طبعا موجود. فكرة الروبوت أنه مزود بزراع آلية ذكية بيحرك أحجار الشطرنج على الرقعة بشكل مادي يعني، وطبعا بدقة متناهية ونعومة بيمنع من سقوطها أو تلفها. له 25 مستوى، ببلش من 200 إلو المستوى العالمي للشطرنج، وبيتدرج بين المستويات ليوصل للخبراء لـ 2900 إلو. تعرف على حركة اللاعب، في له هو مزود بكاميرا برؤية حاسوبية ثلاثية الأبعاد اللي هي 3D AI Vision. بيتعرف الروبوت على القطع وأماكنها بشكل تام وبدقة يعني تتجاوز 99.9%. طبعا بيعتمد على الذكاء الصناعي بشكل كامل وجوهري على الاي اي بكافه وظائفه. هو ما هو مجرد روبوت ميكانيكي او جهاز عشوائي بيتحرك بشكل عشوائي، لا، بيعتمد بشكل جوهري على الذكاء الصناعي. الجمهور كثير تفاعل معه، كثير حب الفكره، ونحن هون بصراحه عم نسجل يعني اسماء وعم نسجل دور، فعندنا قائمه طويله عاملين يعني انه ترتيب معين لهذا الموضوع بأوقات معينة، فعندنا قائمة طويلة للأمانة، والكل حب هذا الشيء وحب أنه ينافس ويجرب هالتجربة هون على أرض المعرض.
0: غادرت الدفعة الأخيرة من نازحي عفرين مدينة القامشلي باتجاه مناطقهم الأصلية بريف حلب، والتي تتألف من أكثر من 1000 عائلة. هذا وأوضح نائب محافظة الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، أوضح أن القافلة ستكون تحت إشراف الفريق الرئاسي وقوى الأمن الداخلي، وتمثل آخر من تبقى من أهالي عفرين المقيمين في المحافظة، مبينا أن انتهاء الامتحانات الدراسية واقتراب انتهاء الموسم الزراعي أتاح كذلك للعائلات فرصة العودة إلى مناطقها الأصلية مجددا. استقبل مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من دولة الكويت، إذانا بعودة النقل الوطني الكويتي إلى تشغيل رحلاته المنتظمة إلى سوريا. هذا وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، قالت إن استقبال أولى رحلات الخطوط الجوية يندرج ضمن التوسع المتواصل في شبكة الربط مع مطار دمشق الدولي، بما يعزز ذلك حركة النقل الجوي ويواكب حتى تنامي حركة السفر بين سوريا والكويت. أعلنت إدارة مطار دير الزور الدولي الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأساسية واللازمة كذلك لتأهيل المطار، وذلك تمهيدا لإعادة افتتاحه مطلع شهر آب المقبل. هذا وقال مدير المطار فراس العزاوي، قال إن العمل جار على إتمام الإجراءات التشغيلية والتنظيمية النهائية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والأمن وجودة الخدمات. وفي إطار الاستعدادات لإعادة افتتاح المطار، استقبل مطار دير الزور الدولي وفدا من الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي وشركة طيران الجزيرة، حيث أجرى الوفد جولة ميدانية تفتيشية في المطار ذاته أسفرت عن اعتماد تشغيل الرحلات باتجاهه. نبقى في أخبار دير الزور مشاهدينا، حيث أعلنت المحافظة اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وذلك لمنع تكرار حادثة العبارة، منها توقف عمل العبارات النهرية مؤقتا لتعزيز الإجراءات إجراءات السلامة وحماية المدنيين.
2: رحمة للشهداء العزاء، لكل العزاء، لأهالي الضحايا. طبعا مباشرة في اليوم التالي قمنا بافتتاح الجسور المؤقتة، رغم أنها لم تنتهي بشكل كامل، وذلك تخفيفا للضغط على الأخوة المواطنين. طبعا هذه الحلول تبقى حلول مؤقتة، بالنهاية سيتم افتتاح جسر السياسية وننتهي من هذه الحلول الترقيعية والمؤقتة. طبعا تم إيقاف العمل بالعبارات بشكل مطلق في مدينة دير الزور وما يحيطها، سيتم العمل فيها فقط في منطقة الميادين، وذلك أيضا لفترة مؤقتة ريثما يتم الانتهاء من أعمال الجسر الترابي والجسر الحربي. أيضا ممكن أن يكون هناك جسر حربي أيضا لتخفيف الضغط والعبء على الأخوة المواطنين، أيضا ريثما يتم الانتهاء من جسر الميادين الدائم والحيوي والاستراتيجي.
0: وفي السياق ذاته أصدرت قيادة الأمن الداخلي تعميما يمنع مرور عدة فئات من الآليات والشاحنات على الجسر الحربي والترابي حتى في مدينة دير الزور. هذا وشمل التعميم منع الآليات ذات الحمولات والمحمولة كذلك بالحمولات الزائدة التي تتجاوز 20 طنا، إضافة إلى الشاحنات والمركبات الثقيلة بمختلف أنواعها وصهاريج نقل الوقود والسوائل. بهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا. دمتم في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن ينداح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ. هذا الحكي في ربيع 1972.
3: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغاضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
2: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
3: كيف تفرغت للكتابة، وما الذي دفعته من أثمان؟
2: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
4: صناعة كانت تشغل آلاف السوريين، اليوم تواجه خطر الاندثار والتراجع. رسوم جمركية مرتفعة، تكاليف إنتاج متصاعدة، ومنتجات مستوردة تنافس المحلي في عقر داره. ماذا يحدث لقطاع الألبسة السوري؟ ومن المسؤول عن هذه الأزمة؟ وهل ما زال بالإمكان إنقاذ هذه الصناعة؟ هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: رمضان أهلا مرحبا رمضان

الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب.

نزل لك في نفوس الصالحين مكان يتلون آيات الكتاب يتلون آيات الكتاب يتلون آيات الكتاب وما لهم إلا بآيات

0: وصباحهم من بدره إيمان.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يعد ملف الحريات الشخصية وحدود سلطة الدولة على الفضاء الخاص للمواطنين من أكثر الملفات إثارة للجدل في سوريا ما بعد سقوط النظام المخلوع، لا سيما في ظل حالة من الترقب والتساؤل بشأن طبيعة الحريات العامة والشخصية في مرحلة ما بعد الأسد. وتتشابك في هذا الملف مشاهدينا رؤى متعددة ومتباينة بين من يرى أن الدولة يجب أن تبقى بعيدة عن التدخل في الخيارات الشخصية للمواطنين، ومن يرى أن للمؤسسة الحكومية الحق في تنظيم مظهر موظفيها ضمن بيئة العمل الرسمية. وفي هذا السياق أشعل تعميم صادر عن المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في جبلة بريف اللاذقية موجة واسعة من الانتقادات على وسائل التواصل بعد أن ألزم العاملات في الهيئة باللباس المحتشم والرسمي خلال الدوام الرسمي، مشترطا أن يكون اللباس ساترا لجميع أجزاء الجسد بحيث يقتصر الظهور على الوجه والكفين فقط مع تجنب الملابس الضيقة أو القصيرة. وكلف مديرو المديريات بمتابعة التنفيذ في حين أسندت مهمة الرقابة إلى مديرية الرقابة الداخلية مع صلاحية تنظيم تقارير بحق المخالفين. وسرعان ما تدخلت وزارة الزراعة التي تتبعها الهيئة مؤكدة أن الدولة تحترم الخصوصية الشخصية للموظفين وأنها أحالت التعميم إلى الجهات القانونية والإدارية المختصة لمراجعته والتحقق من توافقه مع القوانين والأنظمة النافذة، في خطوة رأى فيها كثيرون استجابة للانتقادات الواسعة التي أثرها التعميم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس التعميم الأول من نوعه، إذ سبق لمحافظة اللاذقية في 28 من كانون الثاني الماضي إصدار تعميم طلبت فيه من كل مؤسسات الدولة إبلاغ العاملات بعدم وضع المكياج خلال الدوام الرسمي، وهو ما أثار في حينه موجة مماثلة من ردود الفعل قبل أن تؤكد مديرية الإعلام في المحافظة أن الهدف هو تنظيم المظهر الوظيفي لا التضييق على الموظفات. وجاء التعميم الجديد ليعيد إحياء هذا الجدل من جديد ويطرح تساؤلات أوسع بشأن التوجه العام لمؤسسات الدولة فيما يخص حريات الموظفين الشخصية. القضية أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وتباينت التعليقات بين من رأى في التعميم تجاوزا صريحا للحريات الشخصية ومن اعتبره حقا مشروعا للمؤسسة في تنظيم بيئة العمل. بعض التعليقات من حساباتكم مشاهدينا. جان يلي ما عرفناه من التعميم هل المقصود بالوجه والكفين فقط ولا فرض الحجاب أيضا، لأنه عادة العبارة مرتبطة باللباس الشرعي وهو حجاب كامل ويظهر فيه الوجه والكفين. سومر، التعميم الإداري يقع في أدنى درجات السلم التشريعي ولا يجوز بأي حال من الأحوال لتعميم إداري أن يعدل أو يقيد أو يضيف التزامات جديدة تمس الحريات الشخصية. تعليق من لين أيضا على الفيسبوك، هذا التعميم لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى فرض قيود شخصية أو التشدد أو التعصب تجاه العاملين والعاملات، وإنما يأتي انطلاقا من الحرص على ترسيخ ثقافة الاحترام المهني والمحافظة على الصورة الحضارية للمؤسسة. لم يشهد كأس العالم 2026 منتخباً أثار جدلاً مثل ما أثاره منتخب الأرجنتين من جدل وانقسام على المستويين الرياضي والسياسي، إذ لم تقتصر رحلته في البطولة على الأداء الكروي بل امتدت لتطول قرارات التحكيم والمسارات السياسية والتاريخية المعقدة التي تحيط بهذا المنتخب منذ انطلاق البطولة. وفي كل مرحلة من مراحل البطولة كانت الأرجنتين في قلب الحدث سواء داخل الملعب أو خارجه. على أرض الملعب تواصلت مسيرة الأرجنتين نحو الدور النهائي بعد فوزها الدرامي بالأمس على إنجلترا بهدفين لهدف في مباراة حملت ثقل التاريخ بكل ما فيه من حرب فوكلاند التي خاضتها البلدان عام
1982 إلى هدف مارادونا الشهير عام 1986 الذي لا يزال حياً في ذاكرة الكرة العالمية. جاءت المباراة في مستوى التوقعات من حيث الإثارة والدراما على الأقل في شوطها الثاني، لكنها لم تنتهي بصافرة الحكم النهائية، إذ وثقت الكاميرات لاعب إنجلترا جود بيلينغهام وهو يصفع لاعب الاحتياط الأرجنتيني فالنتين باركو على الرأس في مشهد سرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأشعل موجة واسعة من التعليقات، فيما أفادت التقارير بأن بيلينغهام احتاج إلى تدخل زملائه لتهدئته قبل مغادرة الملعب. وهنا في هذه الصورة يظهر كان بيلينغهام وهو على نقاش مع اللاعب باركو. عموما على الصعيد السياسي، رفع اللاعبون الأرجنتينيون بعد المباراة لافتة تحمل عبارة جزر المالفينس أرجنتينية في إشارة إلى جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا منذ عقود، مما أثار جدلا واسعا بشأن حظر فيفا للمظاهر السياسية في الملاعب والتساؤل عن مدى تطبيق هذا الحظر بشكل متساو على كل المنتخبات. غير أن الجدل الأكبر المحيط بالأرجنتين خلال هذه البطولة تمثل في ظاهرة فارجنتينا التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في إشارة إلى ما وصفه كثيرون بقرارة تحكيمية متكررة لصالح المنتخب الأرجنتيني. فمنذ المباراة الأولى أمام الجزائر حين أفلت ميسي من البطاقة الحمراء مرورا بإلغاء هدف مصر في دور 16 وما رافقه من جدل وصولا إلى طرد لاعب سويسري في ربع النهائي غير مجرى المباراة، تراكمت حوادث تحكيمية جعلت كثيرين يتساءلون عما إذا كانت النجومية تمنح بعض المنتخبات امتيازات غير معلنة أو غير معلنة على أرض الملعب، وقد تجاوزت عريضة تطالب بإقصاء الأرجنتين من البطولة تجاوزت تعداد 13 مليون توقيع، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ عرائض كأس العالم. ولم يقتصر الجدل على الملعب، بل أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدا سياسيا آخر حينما أعلن دعمه للأرجنتين مستشهدا بعلاقته بالرئيس الأرجنتيني خافير ميلي، فيما رفع بعض مشجعي الأرجنتين علاما إسرائيلية أمام المنتخب المصري بعد المباراة التي خاضها المنتخبان في دور 16 كما ذكرنا، في مشهد أثار موجة جديدة من الانتقادات على خلفية ما يشهده العالم من تطورات في المنطقة. الأرجنتين إذن ليست مجرد منتخب كروي في هذه البطولة، بل باتت مرآة تعكس تناقضات الكرة العالمية وما يحيط بها من سياسة واقتصاد ونفوذ. في مشهد استقطب موجة واسعة من الانتقادات، ظهر عدد من مشجعي الأرجنتين وهم يرفعون أعلاماً إسرائيلية في مواجهة المنتخب المصري عقب المباراة المثيرة للجدل في توظيف سياسي للفضاء الرياضي، أثار استياء واسع على خلفية ما تشهده المنطقة من أحداث. نتابع. هي دي الفرقة اللي شجعتوها، هي دي الفرقة اللي شجعتوها، هم الأرجنتينيين. هنا كان حسام حسن طبعا يشير إلى شعار الاتحاد المصري لكرة القدم، وبطبيعة الحال يشير إلى العلم المصري في وجه من يرفعون العلم الإسرائيلي من الجماهير الأرجنتينية. بعيدا عن كل الجدل والاستقطاب، وثق مشجعو الأرجنتين في مدينة حمص فرحتهم بوصول منتخبهم إلى نصف النهائي في مشهد يعكس الحضور الكروي العريق للأرجنتيني في الوجدان السوري.

الجدل المحيط بالأرجنتين مشاهدينا في هذه البطولة لم يمر من دون تعليقات حادة ومتباينة على وسائل التواصل الاجتماعي بين من دافع عن المنتخب الأرجنتيني وانتقد لما وصفه بالتحيز الواضح لصالح الأرجنتين. نضال مثلا في تعليقه على فيسبوك قال: ما حدث مع منتخب الأرجنتين لم يكن صدفة، كان مجموعة من الصدف لدرجة أنه كلهم نفس الشيء. يا سبحان الله. مراد: سنظل نشكك في حقية تواجد المنتخب الأرجنتيني في الدور النهائي، لكن بلا شك الأفضل هو ميسي عبر العصور. أليكس: من يشكك؟ هو فيها شك؟ العالم كله كان شايف الفضايح الأرجنتين اللي كانت عم تصير في المباريات على المباشر، يقصد طبعا فضائح منتخب الأرجنتين. طيب، تعليق آخر من محمد باسم: كان في تسلل على ميسي في الهدف الأول على إنجلترا، ولكن الحكم تغاضى عنه، ولكن بشكل عام أدت الأرجنتين أداء قوي، ومدرب إنجلترا ساعدهم برجوعه إلى الخلف. إذن هذه كانت كل التعليقات المتعلقة بموضوع مباراة الأرجنتين وإنجلترا، ولكن لنعد قليلا إلى ما حدث من مجريات في هذه المباراة مشاهدينا. حينما كانت إنجلترا تتقدم بنتيجة هدف دون رد، قام توخيل المدرب الألماني مدرب منتخب إنجلترا بإجراء تبديل، أخرج جوردون الجناح الأيسر والذي سجل الهدف طبعا الوحيد لإنجلترا، وقام بإشراك مدافع. كثيرون وجدوا بأن توخيل هو مدرب متحفظ بطبيعة الحال، ولكن أن تقوم باستبدال في وقت مبكر من المباراة أنت لم تحسمها، يعني هذا أمر لربما غريب بعض الشيء على مدرب بخبرة توخيل الذي خاض نهائيات كثيرة. طيب، تغاضينا عن موضوع التبديل الأول، أتى بعدها بقليل تبديل آخر حينما قام أيضا بإدخال مدافع لتلعب إنجلترا تقريبا إلى نهاية المباراة، أو لا، لن نقول إلى نهاية المباراة، إلى قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، لأنه أصبحت هي تريد العودة من جديد، لذلك قامت بالهجوم. ولكن قبل ذلك 6 مدافعين لعب بها منتخب إنجلترا، وقام توخيل بإدخالهم واحدا تلو الآخر ليشكل حائط صد منيع ضد الأرجنتين. ولكن لكل من تابع الأرجنتين في هذه البطولة يعلم بأنها يعني تنتفض في لحظات وتستطيع أن تسجل على أي منتخب كان، سواء كانت إنجلترا أو أي منتخب آخر، بسبب وجود ميسي طبعا العلامة الفارقة في كل مباراة، وأيضا لوجود لاعبين يستطيعون عمل تأثير في المباراة كإنزو فرنانديز الذي سجل الهدف الأول، وكلوتارو مارتينيز الذي دخل بديلا في الشوط الثاني. بكل الأحوال ينتظرنا نهائي جميل كما يتوقعه كثيرون بين إسبانيا التي تأهلت على حساب الديوك الفرنسية، و أيضا منتخب الأرجنتين يوم الأحد سنتابع نهائي كبير جدا، والغلبة ستكون لمن يستطيع فعلا قراءة مجريات هذه المباراة والتحضير بطريقة أفضل. يعد القطاع الصحي في سوريا من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى إعادة بناء شاملة بعد سنوات طويلة من الحرب التي دمرت كثيرا من المستشفيات والمراكز الصحية وشتتت الكوادر الطبية في أرجاء العالم. وبينما تسعى الحكومة السورية إلى إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي، يجد المواطنون أنفسهم أحيانا أمام واقع مؤلم يتجلى في نقص الأدوية والتجهيزات وضعف مستوى الخدمات. غير أن هذا الجانب المادي من الأزمة الصحية ليس وحده ما يثير القلق، إذ يعد الالتزام بمعايير النظافة والسلامة الصحية داخل المستشفيات ركيزة أساسية لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف كان. فالمريض حين يدخل المستشفى يضع حياته وصحته بين يدي الطاقم الطبي، وأي إخلال بمعايير النظافة أو السلامة المهنية قد يتحول من إهمال بسيط إلى خطر حقيقي يهدد حياة الإنسان. ولهذا تحرص المؤسسات الصحية الاحترافية في كل أنحاء العالم على تطبيق بروتوكولات صارمة تشمل ارتداء القفازات والكمامات والحفاظ على بيئة عمل هادئة ونظيفة بعيداً عن أي مشتتات. وفي هذا السياق أشعل مقطع مصور متداول من داخل مشفى الهلال الأحمر في منطقة الزاهرة بدمشق، أشعل موجة واسعة من الانتقادات بعد أن أظهر موظفات يشغلن الأغاني والموسيقى بصوت مرتفع داخل قسم المرضى ويتناولون الطعام من شيبس وبذور بجانب أجهزة العمل والمرضى ومن دون ارتداء أي معدات واقية أساسية.
قد لفت مستخدمو مواقع التواصل انتباه وزارة الصحة ومديرية الصحة في دمشق إلى الحادثة عبر رسالة مفتوحة كتبوا فيها وطالبوا بفتح تحقيق فوري وشفاف ومحاسبة المسؤولين وضمان توافر الأدوية الأساسية وتطبيق البروتوكولات المعهودة للسلامة الصحية في المشافي. هذا هو المقطع المتداول الذي أثار الجدل إذ يظهر فيه موظفات داخل أحد أقسام مشفى الهلال الأحمر يشغلن الموسيقى ويتناولن الطعام بجانب المرضى من دون اتخاذ أي إجراءات وقائية.

0: البعض ممن يدخل إلى المستشفى في سوريا لربما يعتقد حينما ينادي على الممرضة بأنها مشغولة في معالجة مريض أو يعني خدمة مريض آخر. في هذا الفيديو يتوضح كان بأن الممرضة تأكل البزر بكل أحوال في سياق متصل يعكس جدية الجهات الرقابية في التعامل مع الإهمال الصحي. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن إنهاء تكليف رئيس دائرة الخدمات الطبية وعن كف يد عدد من العاملين ومنعهم من السفر والإحالة بهم إلى التحقيق إثر جولة رقابية مفاجئة شملت مستودعي مديرية الصحة في حمص ومشفى حمص الكبير. نتابع.
1: هذا مو حق المواطن، هذا المواطن عم بيروح بيشتريها شري هون بالمئات بالآلاف مشلوفة في الأراضي.
2: هذا لازم يكون فيه حفظ بكامل المواصفات الصحية للعقامة هاي للشمس، معرض بالشمس. هذا أمين المستودع وينه؟ مين أمين المستودع؟ هاي أدوية سرطانية، هاي منتهية الصلاحية، ما نعملين فيها محاضر. أنت كنت بالمستودع، أنت الأساسي، أنت المسؤول عن هاي البضاعة. أنت هيك هلأ هاي هيك أدوية سرطانية، سيرومات بالأراضي تحت الشمس، بطاقات المواد طول التدقيق. تاركين مستودع كامل بدون برنامج محاسب، ست أشهر بيضل الجهاز ست أشهر عم بيحدثوا. يعني ليش هيك الفوضى بالمستودع؟ الحواضن هاي مين مسؤول عنها؟ مين لك أمين المستودع هون؟ ما بتعرف مين جابه ومين حطهم؟ هلا أنا هاي الحواضن هاي ما بعرف لمين عائديتها،

0: بتوجيه من السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، توجه فريق العمل بفرع الهيئة بحمص لإجراء الرقابة الآنية على المستودع المركزي لمديرية صحة حمص، والمتضمن مستودع الأدوية، مستودع اللوازم، مستودع الأدوات، بالإضافة إلى مستودع مشفى حمص الكبير. تم لحظ وجود مخالفات كبيرة لجهة تخزين الأدوية وعدم مراعاة الشروط الصحية في المستودعات، بالإضافة إلى عدم وجود قيود مستودعية لحفظ المواد الطبية، بالإضافة إلى وجود مواد متراكمة لم يتم استخدامها رغم الحاجة الماسة لها في مفاصل مديرية صحة حمص.
1: طبعا قضية الإهمال الصحي في المستشفيات أثارت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. كان للمواطنين تعليقات حادة بين من طالب بمحاسبة المقصرين ومن أشار إلى أن المشكلة أعمق من مجرد أفراد. أم محمد على فيسبوك ماذا قالت؟ يا جماعة هي الغرفة خاصة بالدكاترة والممرضين وكل حدا لازمه فترة راحة، ويمكن تكون هالصورة بوقت المرضى نايمين. مريم، نحن كشعب مغلوب على أمره، عم نختار نخسر مصاري بالمشافي الخاصة لو تدينا وما نروح على المشافي العامة ونخسر حالنا، لأنه الحكي كتير وما حدا عرفان بشي. فاطمة، المفروض ياخدوا منهم شهادتهم لأنه ما بيلزموا لأي مشفى. سهير على فيسبوك أيضا ماذا قالت؟ هي غرفة التمريض والمناوبة وشي طبيعي يأكلوا ويشربوا، الممرضات والدكاترة بشر يعني بيأكلوا وبيشربوا، ما انهم ماكينة أو روبوت، ما عم يأكلوا بغرفة المريض وبين الأجهزة. أيضا نوال كتبت عادي هيك المشفى من زمان، هيك المريض آخر همومهم، ما في خوف من الله، والله يعينهم كل مريض عندهم، الله يعين كل مريض عندهم يا رب. وثق أحد المواطنين في حلب مشهدا صادما يعكس حجم التحدي الذي يواجهه قطاع النظافة في المدينة، إذ ظهر عمال نظافة يلقون النفايات على الأرض بدلا من جمعها في تصرف يناقض تماما طبيعة عملهم. وحين يحاول أو حاول المواطن مناشدتهم بالتوقف أكثر من مرة جاء الرد صادما ومثيرا للاستغراب، الشعب كله بيكب وسخه هون وأنت مو شغلك. المواطن الذي لم يخفي غضبه وخيبة أمله وثق الموقف وشاركه على وسائل التواصل.
2: لا بس اللي هذا الوسخ مين لمه؟ سؤال بربك، هذا الوسخ مين لمه؟ كم مرة قلت لك غلط كبله جوا؟ طب بس اللي هذا الوسخ مين لمه؟
3: حجي عمنا هلون هنا انت لما فتح من اول التحرير
2: انا بس اللي هي اللي عم تكبوه هون اللي عم تكبوه ليش عم تكبوه؟
4: شكل المعلمي
3: شكل المعلمي
4: شكل
2: المعلمي اشتكي عليك هون المعلمي
4: شكل
2: المعلمي بدي البلدية اشتكي والله
3: روح اشتكي
2: لا مو معك سيارة
4: زبالة
2: السيارة لا تجي هيك من تحت يا ضل السلام حتى
4: يجي الساعة 9 يعني
2: طيب السؤال انت هني يوم هون عم تكب هذا
4: ما بخرب عليك
2: لا سؤال اخليني هذا منظر حضاري لا هذا منظر حضاري سؤال هذا منظر حضاري
4: شعب عدو كيف كيف هذا منظر حضاري شعب اللي بكيفوا بيزبروا هذا مش شعب الحضاري
2: وين يكبوا وين يكبوا؟
4: وين يكبوا؟ خليك يا حبيب كيسوا يكبوا في الحاوية شعب الحضاري بتحكي
2: لك حضاري اليوم سؤال انت كبيت هون وغيرك وغيرك كب طلع الصاع
4: بس نحن بنكب شعب كله بكبوا يا ابن عمي
2: والله العظيم انت شغلك حرام.
1: في مشهد طريف ولافت من دير الزور، وثق بعض الشبان انفسهم لحظه استغلالهم بئر غاز طبيعي لغلي ابريق الشاي مباشره على اللهب الخارج من البئر، في تصرف يعكس بساطه العلاقه اليوميه لابناء المنطقه مع الثروه الطبيعيه الكامنه تحت اقدامهم.
5: طباخ دفش قال طباخ سخان
6: خير من غنينا
5: خير من غنينا اطلق لكم النار بس مش مشكله مصدي صار لي زمان ما شحنت
6: الفوقاني خبنا الفوقاني
5: شو فوقاني
6: هلا فوقاني تطي دفش فوق هلا تنطي دفش فوق هلا
5: فوق تحت احنا نشتغل حيار الفوق والفوق
6: وري ما ضع شوي فوق
5: الله يغمي

0: ما والله صحيح ما اشوف حسيت اشوف شيء من الكلاس صحيح
1: تحلت هاي قبل هاي تحلت.
2: منذ مدة ينقل سائقو صهاريج عراقيون النفط الخام من العراق إلى ميناء بانياس في سوريا. مواقف عديدة تعرضوا لها خلال عملهم، منها ما ظهر أثره في الترند السوري ومنها ما لم يلحظه أحد. لكن مؤخرا انتشر مقطع مصور لمجموعة من سائقي الصهاريج يقولون إنهم ينوون التوقف عن العمل نتيجة الإساءات التي يتعرضون لها في سوريا وعدم استجابة قوى الأمن السورية لشكواهم. دعونا نتابع.
3: حاليا بالدولة السورية جايين من العراق الى سوريا بتصدير النفط الخام الاسود، قاعد نتعرض اليوم صار لنا 3 ايام تعرض علينا رمي الرمينة، بوق نبقنا، ننادي بالدوريات مال سوريا ما قاعد تجينا ما قاعد تساعدنا، فاحنا نطلب من الدولة العراقية تستند ويانا او تخلينا نوقف من العمل من بعد ما نطلع او تساعدنا يسوون لنا حماية هنا بهذا البلد السوري. احنا كل حمايه ما عندنا، واليوم واقفين احنا وجماعتنا اخواننا نريد نجي ناكل لنا خبزه نريد نتعشى، اجتنا كيه فتروسه شباب ودراجات تجاوزوا
2: علينا. بهذا وصلنا وياكم الى ختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقه جديده ومواضيع متجدده، الى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، يواجه قطاع الألبسة السوري تحديات غير مسبوقة، تبدأ من ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية على المواد الأولية، ولا تنتهي عند منافسة المنتجات المستوردة والمهربة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن. وبين معامل خفضت إنتاجها وورش أغلقت أبوابها، تتصاعد المخاوف بشأن مستقبل واحدة من أهم الصناعات الوطنية وآلاف فرص العمل المرتبطة بها. فهل ما زال بالإمكان إنقاذ قطاع الألبسة السوري؟ وما المطلوب لإعادته إلى مسار التعافي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي، ونبدأ أولاً بجولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن المصرف يتبع سياسة نقدية جديدة لضبط سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية، مشيراً إلى أن تقييم الأداء الاقتصادي لا يعتمد على سعر الصرف فقط. وأضاف خلال منتدى الأعمال السوري الأمريكي أن المصرف يعمل على تحديث القوانين الناظمة للقطاع المصرفي وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية، كما أوضح أن عملية استبدال العملة حققت نجاحاً كبيراً مع استبدال نحو 80% من الكتلة النقدية، مؤكداً أن رفع العقوبات وزيادة التدفقات النقدية سيدعمان الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة. باشرت وزارة المالية التحضير لإصدار أول صكوك سيادية للدولة السورية ضمن خطة تطوير أدوات التمويل الحكومية، وناقش وزير المالية محمد ياسر برنية الخطة الاستراتيجية الخاصة بإصدار أذون وسندات خزينة والصكوك السيادية بهدف توفير مصادر تمويل غير تضخمية للموازنة العامة. وأوضح برنية أن هذه الأدوات ستسهم في تنشيط إدارة السيولة وتمكين مصرف سوريا المركزي من تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، إلى جانب بناء مؤشر مرجعي لتسعير الأصول المالية. ويأتي ذلك في وقت نصت فيه موازنة عام 2026 على اعتماد الصكوك كأحد المصادر الرئيسية لتمويل العجز. أكدت وزارة النفط العراقية أن مشروع إنشاء أنبوب لتصدير النفط باتجاه ميناء بنياس السوري ما يزال قيد الدراسة. وقال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي إن الحكومة العراقية أقرت توقيع اتفاقية مبادئ أولية ومذكرة معلومات مع ائتلاف أمريكي قطري لإعداد الدراسات الفنية والمخططات الخاصة بالمشروع. وأوضح المتحدث أن الاتفاقية لا تترتب عليها أي التزامات مالية أو تعاقدية على وزارة النفط، وتندرج ضمن خطة العراق لتنويع منافذ التصدير للنفط الخام وتعزيز مرونة عمليات التصدير. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار تعميماً يقضي بتوحيد آلية عمل دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في جميع المحافظات بهدف تبسيط وتسريع إجراءات تأسيس الشركات. وينص التعميم على تسجيل الشركات ومنحها السجل التجاري فور استكمال الوثائق الأساسية من دون ربط ذلك بالإجراءات المالية أو بعض الموافقات الإدارية. كما يمنح أصحاب الشركات مهلة لاستكمال متطلبات الجهات الحكومية الأخرى، مع تحميل الجهات المختصة مسؤولية متابعة هذه الإجراءات في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمارات. لطالما كان قطاع الألبسة السوري أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني ومصدراً لآلاف فرص العمل، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فهناك معامل تكافح للاستمرار وورش تفقد أعمالها وتكاليف إنتاج ترتفع يوماً بعد يوم، في حين تزداد صعوبة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. فما الذي أوصل هذه الصناعة إلى هذه المرحلة؟ وما حجم المخاطر التي تواجهها؟ نتابع في هذا التقرير.
1: هلأ إذا بدنا نلخص الصعوبات اللي بتعاني منها صناعة الألبسة بالمرحلة الحالية، هي يعني بالدرجة أولاً هي اليد العاملة. عندنا اليد العاملة قليلة وقليلة الخبرة. الشغلة الثانية هي موضوع الطاقة. الطاقة فيها مشكلتين يعني بصراحة، انه الاستقرار ما لها مستقرة، بتطلع بينزل السعر، واحيانا موجودة احيانا مو موجودة وكذا. المشكلة الثالثة هي موضوع يعني الجمارك اللي محطوطة بالنسبة للمواد الاولية، بالنسبة لنا مادة اولية هي الاقمشة والاكسسوارات، يعني غالية وما لازم يكون فيه. يعني انا بالنسبة لي هي مادة اولية، فيعني انا وقت عم حط عليها جمرك عم يرفع التكلفة تبعي، وما عم بقدر بصراحة اصدر ابدا. الشغلة الرابعة هي موضوع يعني اللي احنا هلأ عنا التصدير بيحملوه تقريبا 2%، بينما دول تانية بالعكس يعني بيصدر يعني ما بيحملوه شيء، بالعكس بيعطوه شيء 6% وشيء 8%، يعني انت صدر وخذ 6 و8%. فهي اللي احنا ما لها موجودة عنا بصراحة.
2: عنا قلة اليد العاملة، في عنا شغلة تانية هون، عنا الأجور غالية كتير، مثل أجار الورش المحلات، إذا بدنا نستأجر أي شيء عبصير الأجور عبتنزل على كلفة القطعة. أنا من ناحيتي يعني بتمنى أنه الحل، أول شغلة أنه وقف الاستيراد. الاستيراد عبنزل عنا نحن بضائع، عبتأثر على القطعة الوطنية.
3: نعاني من عدة صعوبات في هذه المهنة، أهمها هو ارتفاع أسعار كهرباء وتأمين اليد العاملة والكفاءات. وبالنسبة للاستيراد الألبسة أثر على صناعتنا كتير كتير، يعني عندنا صعوبة في التصدير، التجار الأجانب ما عم يقدروا يجوا على البلد أبدا.
4: يعني موضوع الطاقة، في موضوع تاني موضوع الأسواق الخارجية، الأهم شيء أنه يكون عندك مجال تصدر الإنتاج اللي بيطلع عندك، يعني موضوع السوق الداخلي محدود. فهي الأمور كتير بتأثر على الصناعي، وهي المهم أكتر. يعني أول شيء وين بدك تصرف بضاعتك؟
5: أول شغلة مثلا القطع الأجنبية، يا أما يتعلى الجمرك مشان يصير سعره شوي عالي، أو توقف نهائيا استيرادة. الحل الثاني مثلا أنا بالنسبة لي عبعاني، أنا عندي مثلا منشأة بالليرامون، بالمنشآت المجمع الخياطة، بس أنا حاليا ما بحسن بحط هنيك ولا أبدا أي شيء، لأنه ما في بنية تحتية نهائيا.
6: إنه الزبون عم بيجي عم بلاقي القطع الحلوة، إذا كانت حلوة يعني ممكن إنه بس يشوف السعر مناسب رأسا بدون تردد. يعني في ناس ما معه، يعني اليوم جايب مثلا مبلغ حق مثلا 100,000 50,000 بده فستان، وفي فستان حقه 500 600 400، فما لا استطاعة.
0: وفي هذه الحلقة الصناعية بامتياز يسعدنا أن نستضيف هنا في الاستوديو الأستاذ فواز العقاد، وهو صناعي من دمشق، والأستاذ شهم قطان، وأيضا هو أحد أبرز صناعيي حلب، وعبر زوم ينضم إلينا أستاذ محمد هادي قطان أيضا من حلب. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الأعزاء. يعني مثل ما شاهدنا في التقرير، هناك صعوبات وذكرت أبرزها هي كانت اليد العاملة. سأبدأ معك أستاذ فواز، يعني ما هي الحلول برأيك بالنسبة لليد العاملة؟ كيف يمكن أن نؤهل الآن يد عاملة قادرة على القيام بالصناعة السورية؟
7: هلأ اليد العاملة نحن بحاجة لها لمعاهد للتدريس والتدريب اليد العاملة، لأنه بالحرب هاجروا كتير عمال، لذلك هاي الشغلة مقدورة عليها، لأنه في عنا شباب كتير وبدهم يشتغلوا، لازم يكون في معاهد لتعليم الصناعات، وهي ممكن يشرف عليها الصناعيين ذاتهم. يعني ممكن هن يتدربون لقاء إنه يشتغلوا عندهم فترة معينة، بس هذا كتير. هاي الشغلة محلولة إن شاء الله، لأنه مقدورة عليها بكل الصناعات مو بس صناعات الألبسة. والشغلة الثانية بالنسبة للطاقة، لازم يندعموا الصناعة كلها بشكل عام، لأنه الطاقة هي يعني أساسي بحساب الكلفة. والشغلة الثالثة بالنسبة لمصلحتنا نحن، مصلحة القماش، لأنه أنا يعني ما عم بحكي كشكل شخصي، يعني أنه لازم تعتبر بصناعة الألبسة يعتبروا الأقمشة هي مادة أولية.
0: يعني أنه يتم إعفاء، تقصد من الرسوم الجمركية؟
7: مو صفر، مثل بقية الصناعات، لأنه هي المادة الأولية للصناعة هي الأقمشة. نحن بس عم نطالب من زمان وعلى زمن النظام البائد أنه حسبوها مادة أولية. هلأ وكمان شغلة أنه الأقمشة كمان فيها لغط كتير، أنه بين هذا نسيج وهذا مسنر وهذا مدري شو. بقى نحن هاي كمان مثل أنه نحن بحلب في صناعات، حلب إخواتنا وعزيزين علينا ونحن وياهم واحد، بس نحن بدنا قماش، بدنا مادة أولية للقماش، بين مسنر ومو مسنر. مسنر تعرفي المكنات الدوارة، والنسيج العادي معروف شو النسيج العادي، ما فهذا بحر كتير كبير يعني. عندك أنت صناعة الألبسة من الولادي للنساء إلى العباية النسواني للقلابية الرجالي
0: يعني. وهنا سأنتقل إلى الأستاذ شهم، يعني كيف بتصف حضرتك واقع يعني صناعة الألبسة الجاهزة في سوريا حاليا؟
8: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم كتير على الاستضافة الجميلة. نحن بنسأل بس نحن موضوع الأقمشة والألبسة والصناعة اللي بسوريا، نحن بنسأل الناس اللي طالعوا القرار اللي هو رفع جمرق الأقمشة، هذا أخذوه بناء على استشارات من الصناعيين ولا أخذوه من تلقاء نفسهم؟ إذا نحن سألنا أول ما ارتفع الجمارك سألناهم، بعثنا لهم عدة يعني عدة أسئلة، بعثنا لهم للوزارة وبعثنا لهم للصناعة وسألنا، قالوا إنه والله نحن في عنا معامل بحلب إنه لازم ندعمهم ونقوم بهالمعامل هاي مشان نحسن التصدير تبعنا بالأقمشة. والله أول شغلة أنا بالحلب وعندي كان معمل وكنت أنا أطبع بمطابع حلب كلياتها، وكنا نشتغل بهذا المجال بفترة طويلة كتير.
0: نعم.
8: حالياً أنا ليش ما أرجع؟ برجع بصنع، ما عندي مشكلة. أنا اليوم لما التفتت على الاستيراد لأني أنا صار عندي فقر، صار عندي فقر بالصناعة. وهذا الكلام أنا مسؤول عنه يعني. اليوم لما بتجي تسألي أي صناعي بحلب أقمشة بيقولك نحن غير قادرين إنه ننافس الدول المجاورة أو ننافس الدول الكبرى. نحن كنا قبل 2010 كنا ننافس الدول الكبرى.
0: مثل يعني هناك من يتحدث انه نحن ممكن ننافس الصين او ننافس،
8: لا لا لا، هذا الكلام
0: اوروبا،
8: هذا الكلام انا مسؤول، كل كلمه بحكيها انا مسؤول عنه. في عندي انا جروبات اكثر من 2000 زلمه موجوده على موبايلي بين صناعين البسه، انا ببيعون، انا تاجر اقمشه بستورد بضاعه لمعملي، عندي 4 معامل لإلي ولاخواتي، ويعني مثل جروب كامل، وعندنا نقاط بيع مفرقه وبنشتغل الحمد لله رب العالمين. من يعني انا عمري اليوم بالمصلحه، العالم كله بتعرفني انه انا عم بحكي لمصلحه البلد.
0: نعم.
8: وكل الناس اللي كانوا بغرفه الصناعه ولا بغرفه التجاره بيعرفوا انه احنا عم نحكي مصلحه البلد. اليوم في شيء نحن عواقب موجوده، لازم العواقب هذول نشيلها. اللي بحب البلد لازم يشيلها، لازم يقوم بالصناعه. نحن ما عندنا مشكله، نحن مع الصناعه. بالعكس، انا اليوم اعطيني شيء شجعني اني اروح افتح معاملي، انا معملي ومعمل اهلي ومعمل عالمي. في عنا نحن صناعيين معروفين نحن بحلب كلاتنا صناعيين وبنشتغل وبنقوم مثلنا مثل اي شخص موجود بالوزاره، بنقوم بهالبلد هي، ما عندنا مشكله. ولكن نحن ساعدونا لحتى نروح نفتح معاملنا. يا اما اذا نحن ما رح تساعدونا نروح نفتح معاملنا، عم نستورد، ما عندنا مشكله. بنروح نستورد بدل القماش نستورد اقماش، ونستورد البسه، ما عندنا مشكله. الراس مال اللي بدنا نحطه مشان نصلح معملنا ونشتغل عليه بنروح نستورد فيه قماش والبسه. ولكن نحن في عنا مجال كتير كبير انه نفتح ونقول يا الله ونرجع نفتح معاملنا. ليش ما نحن نتساعد بهذا الموضوع؟
0: طب يعني لتتضح الصوره اكثر، يعني الاستاذ محمد هادي، يعني حدثنا من عندك ايضا من جانبك بخصوص يعني حضرتك متواجد في مدينه حلب وهي يعني كبرى المدن الصناعيه في سوريا، برايك ما هو تاثير الرسوم الجمركيه الاخيره على كلفة الإنتاج لديكم؟ كيف لاحظتم هو التأثير؟ نحن طبعاً عم نتحدث عن قانون الرسوم الجمركية الذي صدر قبل شهرين تقريباً.
9: السلام عليكم. أول شيء بالبداية بحب أحيي كل شخص عم يشتغل بالدعم الاقتصادي والصناعي السوري، لأن الصناعة هي أساس أي اقتصاد. أنا اليوم أنا ما عم أحكي باسمي بس، عم أحكي بلسان كثير من الصناعيين اللي عم يعانوا من نفس المشاكل. كلنا بنعرف أن سوريا لها تاريخ كبير بالصناعة الألبسة، والتاريخ بيشهد أنه كنا من أهم الدول اللي بتصدر الألبسة للأسواق العربية وعالمية. من المؤسف اليوم أنه المادة الأولية هي اللي صارت أكبر عائق قدام الصناعة. مثل ما بتعرفي، أول شيء نحن بعد التحرير رجع أمال الصناعي، وصارت المواد الأولية متوفرة بأسعار تشجيعية كتير، في معامل كثير حابه ترجع ورجعت وفكرت ترجع تشتغل بالتصدير من جديد، بس بالفتره الاخيره ارتفعت الرسوم الجمركيه على الاقمشه بحوالي 30-35%. هلا هي اهم ماده اساسيه بصناعه الالبسه
0: طبعا،
9: وهذا الشيء رح يرفع تكليف الانتاج بشكل كبير.
0: صحيح. طيب انتقل الى الاستاذ فواز بخصوص النسب، لانه نحن مهم انه نحدد برايك ما هي النسبه العادله لكم كي يعني يتم وضعها او الاسترشاد بها بالنسبه للرسوم الجمركيه.
7: لا هلا نحن بدنا متى ما اعتبروا الاقمشه ماده اوليه تعامل معامله المصانع كلها بالبلد، يعني يعني كل المصانع، مصانع الكهربائيات وشغلات كلهم عندهم ماده اوليه من 1-5%، يعني معروفه شو مواد وعم نحكي نحن من طرف الثاني لما صانع الاقمشه يلي بحلب يلي حابه تشتغل يصفروا لهم المواد الاوليه تبعهم، يصفروا لهم الخيوط، يعني يصير صفر. نحن عم نطالب يصير الاقمشه
0: 1-5%،
7: يعني مثل ما بيحاسبوا كل المعامل. نحن ما بدنا شيء بس يعتبروها ماده اوليه، لانه متل ما اعتبرت ماده اوليه لانه هي القماش بحر.
0: صحيح.
7: بحر طويل عريض يعني ما
0: صحيح.
7: لذلك قد ما طلع معامل بحلب نحن هذا احب على قلبنا، بس اكتفاء ذاتي ما بيصير لا هلا ولا بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنه، ما بيصير، لانه اصناف الاقمشه اصناف لا تعد ولا تحصى. يعني نحن مهنتنا ابا عن جد يعني ما شغله كبيره، يعني هلا مثلا قماش القلابيه اصناف الفينشينج تبعها كذا صنف.
0: يعني بالنسبه للاعداد للمصانع اللي موجوده في حلب استاذ شهم هي غير كافيه لتلبيه الانتاج المحلي، يعني مثل ما عم يقول الاستاذ فواز. يعني نحن كمان
8: استاذ فواز عم يحكي
0: في توازن،
8: عم يحكي بمنطق كتير حلو، بس نحن في عنا الشيء الاهم. نحن اليوم القماش ما هو ماكينه اشتغلت نزلناها على السوق فصلناها صارت ألبسة. القماش هو أول شيء بيبدأ من القطن أو بيبدأ من البترول. بعدها بتاخديه القطن بتاخديه حلج، بيجي الحلج بيجي يصير خيط، بيجي الخيط بيصير بدك تاخديه يا أما تصبغي الخيط، يا أما بدك تاخدي الخيط تاخديه تحقيكيه، بعدها تاخديه تصبغيه تحضريه، بعدها تنزليه على السوق تبيعي. طيب هدول المعامل اسألي أي صناعي إذا بيقلك إنه هدول المعامل موجودة حاليا قديش النسبة المئوية؟ قديش النسبة المئوية اللي لازم تكفي هالبلد هاي؟ نحن ما نحكي نحن بأرقام، أبرك أنا أقلك إنه الصناعة عنا فاشلة بحلب والصناعة ما هي مضبوطة والصناعة، لا بالعكس نحن في عنا أرضية صناعية كتير قوية. ولكن الأرضية حاليا متهالكة، صلى هلا نحن 20 سنه منا مبدلين ماكينه. احتمال احد المعامل او معمل 2-3 اجوا بدلوا ماكيناتهم، بدلوا جزء من ماكيناتهم وطلعوا روبرتاج بموجود اكثر من من من مره، طلعوا على التلفزيون انه عم يبدلوا مزبوط. ولكن نحن هل بنسال سؤال بس واحد، هل هذه الكميه التي تنتج في حلب تكفي الطلب المحلي؟ اولا تكفي الطلب المحلي، اي اولا. ثانيا هل تكفي لأن نصنع ألبسة ونصدرها كما كنا ب 2010 وما قبل؟ لا.
0: طب يعني هذا بيخلينا نتجه لسؤال أنه ممكن هذا الأمر يعني أستاذ محمد يدفع التجار والصناعيين للجوء إلى الأجهزة يعني الألبسة الجاهزة برأيك؟
9: هلا في شغلة نحن بشكل عام في مشكلات كثير، في اعباء كثير على على على الصناعي. مطلبنا مطالب يعني مطالب صغيره، مطالب واضحه من غير تخفيض الرسوم الجمركيه على المواد الاوليه. هي ما بنقول نحن مواد اوليه، انه بقدر ما بنشوفها نحن يعني هي اساس للالبسه القطع الجاهزه.
0: نعم واضح. طب أستاذ فواز كيف تقارن وضع الجمارك في سوريا والدول المجاورة؟
7: دول المجاورة صفر، بالأردن ولبنان الجمارك صفر على الأقمشة، وهذا كمان بيفتح باب تهريب كمان. ولا موجود بالأسواق مساطر بيورجوا، بيعرف الأخ شهم، بيورجوا مساطر بيجيبوها تهريب، بتخسر الدولة جماركها. يعني هي موجودة، ولبنان يعني بتعرفي خط التهريب بينه وبينه شغال من زمان. بس ليش الأقمشة هيك عم تتعامل؟ ونحن رفعنا كتب كتير وحكينا كتير ما استجابوا لنا، يعني كان القماش وكان الخيط. يعني نحن ما بدنا ندمر صناعة مشان تطلع صناعة تانية نستنى ننطرها لتطلع، نحن بدنا اياها التانية بس ما بتكفي. يعني حتى المصانع اللي اخ شهم ابن حلب، يعني المصانع اللي موجودة لو تحركت ما بتكفي المحلي مو التصدير. بعدين الألبسة هي ذوق، هي ذوق، يعني الزبون تبع التصدير ما بياخد مو على كيفه يقول له بدي هيك، بيعطيه نمرة بيقول له هي بدي اياها. بيروح التاجر، إن كنت أنا بستورد قماش كان أخ شهم بيستورد وصناعي مستورد، يعني إحنا مندور الدنيا كلها لنجيب الصنف ومنلاقي أحسن سعر وندينهم ومنقيمهم. يعني قصدي الشغلة مو القماش، مو كلمة مثل ما حكى الأخ شهم إنه مو مولينكس بحط، والله أنا بحط هون خيط بيطلع هون قماش، شغلة معقدة أكثر من هيك، هي عملية نسيج وصباغ وتحضير. ونحن متمنى يصير عنا، يعني نحن يا ريت يصير عنا معلش شيء. حتى الخيوط كان عندنا خيوط، نحن بالنسبة للجوارب كان خيوط وطني معمل بلادقية وبحما، ما في خيط. ليش لأرفع عنهم أنا ارفع جمارك الخيط مشان شو؟ لأنه هذا الخيط في بوليستر، في قطن، في سبانديكس، في في في مطاط. أنا ما بعرف يعني كيف عم يقيموا الأمور، ما بعرف. هلا إحنا كنا، أنا قدمت مبادرة من خلال غرفة التجارة، كنا عند سيد الرئيس من شي شهر، بقى في تجربة حاضرة كانت وحلوة بإدلب وبالشمال السوري المحرر قبل سقوط النظام. كان عندهم مبادرة، أنا حأحكي القسم اللي بخص الألبسة،
0: تمام.
7: عملوا مبادرة الجمعيات المحلية والجمعيات الدولية ومعهم كمان تمويل بنوك كان ألمانية وكذا، لحتى اسمها المبادرة السبل العيش. هاي المبادرة صاروا يبعثوا، عم بحكي على الألبسة، إنه اشتغلوا كمان على الزراعة بس عم بحكي على الألبسة، صاروا يجيبوا مراكز مثل ما سألتيني عن التدريب، يبعثوا ناس يدربون على المهنة، لأنه هاي المصلحة، مصلحة الألبسة، يعني بتشغل الأرامل اللي ما عندهم معيل، بتشغل هالشباب، يعني هي مهنة ذوق. يعني إذا ماشي كانوا يبعثوا يشتروا لهم مكانات، هيك بلشت بإدلب، يعطوهم مكنة مكنتين يشتغلوا ولقوا لهم سوق. هلا هي الشغلة بالنسبة للألبسة كانت تركيا الجارة اللي هي ساعدتنا وهي محبة، كانت تاخذ، عم بحكي انا قبل التحرير، كانت تدخل لهم كل شيء قماش، بيعرف الاخ شهم، كل شيء قماش على مناطق الشمال بدون جمارك نهائيا. هدول تنشطوا الشباب، هلا في مصانع قائمه وعم يسمعوني بالشمال السوري، كل شيء اقمشه جمارك صفر. هلا بيقولوا لك والله هدول اشتغلوا بإدلب جابوا مصاري، اشتغلوا لانه شجعوهم،
0: صحيح،
7: جابوا مصاري اشتغلوا وتنشطوا، شغلوا الارامل، شغلوا اللي ما عندهم معيل. يعني بالنسبه لتدريب، شغله ثانيه كانت تعملها تركيا، اذا اخذتي المواد الاوليه من تركيا كانت هيك تعاملون، وبترجعي بتشتغليها وبترجعيها، في شيء اسمه شهاده منشا مركبه، تتصدر من تركيا بشهاده منشا تركيا. هلا نحن بالنسبه لنا وهذا شيء اساسي عم بحكي، بالنسبه لكل الصناعات بسوريا، عندنا هلا حاليا ما زلنا محاصرين. هلا قلنا له لسياده الرئيس ذاك اليوم كنا عنده انه بالنسبه لامريكا قامت العقوبات عنا، حكوا زملائنا ونحن انه لهلا الجمارك على المنتجات السوريه 40%. وعدنا السيد الرئيس انه وقت تشوف رئيس ترامب يحكي بالقصه، لانه عم تحكي انت دول الجوار، بقى الدوله بدها وقت لتعمل اتفاقيات دوليه،
0: صحيح،
7: بس نحن الشغله اللي بايدنا ما بدنا نحن نحط عائق بوشنا، نحن عم ننطر كصناعيين نحن عم ننطر اتفاقيات دوليه. هلا فينا نحن، وهي مبادره، وانا هي بيسمعوني الاخوه الصناعيين، في شيء اسمه بالدول المجاوره بالاردن وبتركيا، تركيا مفتوحه على الاتحاد الاوروبي، جماركهم صفر مع الاتحاد الأوروبي، والأردن جمارك مع أمريكا صفر. لذلك السوريين اللي طلعوا اشتغلوا مثل زملائنا
0: الدولة
7: والشاعر الله يسلمهم ويعني كذا معمل طلعوا اشتغلوا هناك، اشتغلوا وصدروا كميات كبيرة نتيجة الاتفاقيات. طبعا هن جماعة شاطرين، سوري وين ما راح بيشتغل، بس كمان تهيئت لهم البيئة
0: الأرضية،
7: عندهم الأردن الجمارك صفر مع أمريكا، لذلك شغلة مو حكي، يعني شغلة، وعندهم اتفاقيات تانية. هذا الحكي كمان بمصر موجود، بس نحن عم نحكي على الدول المجاورة. إذا نحن قدرنا كدولة، غير موضوع تخفيض عم بحكي على القماش، إنه نحن نتفق الجمارك بالأردن والجمارك بتركيا على المواد نصف المصنعة ما في جمارك، جمارك خفضة كتير.
0: نعم.
7: إذا قدروا هالمصانع مثلا معمل قماش بسوريا يعمل يشتغل مرحلة مع معمل قماش بتركيا بيستفاد، يعمل شهادة منشأ مركبة اسمها يعني شهادة هيك بيسموها، بيقدر يصدر من تركيا. يعني هي الشركات لازم نشجعها. عندنا اليد العاملة أسعارها معقولة والناس كتير بدها تشتغل، نعمل لهم مراكز تدريب، بس لازم يصير في شراكات مع الأردن ومع تركيا.
0: نعم.
7: والدولتين عارضين علينا، شو بدكم نحن جاهزين؟
0: يعني نتمنى أن يتم فعلا يعني إبرام هذا النوع من الاتفاقيات. نعم. بما يساهم بمساعدة قطاع الصناعة وخاصة صناعة الألبسة. أشكركم ضيوفي الأعزاء، يعني كنت معي الأستاذ فواز العقاد والأستاذ شهم قطان، وأيضا عبر زوم كان معنا محمد هادي قطان. شكرا لكم على هذه الإضافة والمشاركة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الاستثنائية من الراصد الاقتصادي لهذا الأسبوع. شكراً لمتابعتكم، ونلتقي الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أخبار السابعة مشاهدين، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. وزارة الداخلية تحبط تهريب شحنة أسلحة لحزب الله عبر الحدود السورية العراقية، وخلية الإعلام الأمني العراقية تعلن تشكيل لجنة حول ذلك. إدارة مكافحة المخدرات تقبض على أفراد في شبكة دولية لتهريب المخدرات بدرعا، وتضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون بحوزتهم. لجنة تحديد الأسعار أسعار المواد البترولية تعتمد نشرة يومية للأسعار، وتلفزيون سوريا يرصد آراء مواطنين بعد رفع أسعار الوقود. هيئة الطيران المدني تدرس طلبات ثلاث شركات ألمانية ترغب بتسيير رحلات إلى سوريا، وتقول إن ألمانيا تبحث اعتماد الناقلات الوطنية السورية.

0: وفي تفاصيل هذه المساحة الإخبارية مشاهدينا نبدأها بأبرز التطورات الأمنية في البلاد وعلى حدودها كذلك، حيث أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود السورية العراقية، قالت إن وجهتها كانت لبنان لصالح حزب الله. هذا وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة اشتبهت بمركبة متوقفة قرب الحدود قبل أن تضبط داخلها صواريخ بعيدة المدى وأخرى موجهة مضادة للدروع، إضافة إلى طائرات مسيرة. وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان، في حين تتواصل التحقيقات لتحديد المتورطين والشبكات المرتبطة بهذه القضية. من جهتها أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود باتجاه الأراضي السورية. وقالت خلية الإعلام الأمني، قالت إن اللجنة تضم جهات مختصة وستنسق مع الجانب السوري لجمع تفاصيل العملية وتحديد المسؤوليات. وأضافت أن التحقيق سيشمل محاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات لمنع محاولات تهريب مماثلة عبر الحدود المشتركة. معنا مباشرة من دمشق الباحث في الشأن الأمني الأستاذ رشيد حوراني. أستاذ رشيد أهلا وسهلا بك. إذا وزارة الداخلية تعلن بشكل رسمي اليوم إحباط أفرادها تهريب شحنة أسلحة لحزب الله وذلك عبر الحدود السورية العراقية. كيف تقرأ هذه العملية في هذا التوقيت بالتحديد وما تداعياتها كذلك على الصعيد الأمني الداخلي على سوريا؟
1: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة ليس غريب أن يتم الإعلان عن القبض على حملة أسلحة أو شحنة أسلحة عبر الحدود السورية العراقية، وهذا يعود بتقديري إلى الزيارة الناجحة التي أجراها السيد وزير الخارجية السوري إلى لبنان واجتماعه مع كافة الأطياف اللبنانيين الأطياف السياسية في لبنان، وإعراب هؤلاء الأطراف جميعا على التعاون بين الدولة السورية والدولة اللبنانية. وبالتالي كانت الزيارة التي قام بها السيد الشيباني إلى لبنان هي عبارة عن تقديم الدولة السورية على أنها شريك فعال ومؤثر لمعالجة المشكلات المشتركة بين الدولتين السورية واللبنانية، وهذا الأمر يضر بحزب الله بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية بإيران. فحزب الله يعني تعود خلال السنوات السابقة أو خلال حكم نظام الأسد البائد على أن يتعامل نظام الأسد على تقوية طرف لبناني ضد طرف آخر بما يتناسب مع مصالحه ومصالح المحور الذي ينتمي إليه. اليوم تقدم الدولة السورية نفسها كشريك فعال وند للدولة اللبنانية عبر القنوات الرسمية من دون تقوية شريك على آخر، وإنما لمعالجة المسائل المشتركة ورعاية المصالح المشتركة أيضا وحفظ الأمن المشترك بين الطرفين من دون ومن خلال الابتعاد كل البعد عن الأجندات الخارجية. وهذا ما رأيناه من خلال يعني قرار الرئيس الشرع لرفضه التدخل في لبنان وتقديمه لمقاربات متعددة ومختلفة لحل المشكلة في لبنان. إضافة إلى ذلك يعني إيران لم تقبل حتى الآن ولم تستوعب حتى الآن حجم خسارتها الساحة السورية، لذلك تسعى جاهدة لأن تبقي هذه الساحة غير مستقرة، ولأنها تدرك أن عودة إيران وميليشياتها ونفوذها إلى الساحة السورية يعني بات من أمر شبه مستحيل، ولذلك تسعى أن تبقي هذه الساحة مضطربة وغير مستقرة بما يؤثر على الأمن الإقليمي والأمن الدولي، خاصة أن هناك يعني مسارات اقتصادية مرتبطة باستقرار الساحة السورية وخاصة فيما يتعلق بالمسار البري الخاص بنقل الطاقة عبر الأراضي السورية.
0: طيب أستاذ رشيد، يعني في خضم كل هذه التطورات الأمنية التي تشهدها الحدود المشتركة ما بين سواء كانت دمشق وبغداد أو حتى بيروت ودمشق، فيما يتعلق بهذا المسار، هذه كل المسائل هي مرتبطة بحزب الله على وجه التحديد، باعتقادك كيف سوف تتعامل السلطة في دمشق على الصعيد الأمني مع مثل هكذا حيثيات؟
1: التعامل مع يعني بالنسبه لحكومه دمشق بدا من الوهله الاولى، يبدو ان هناك تواصل، وهذا التواصل الذي ظهر من خلال اعلان الحكومه العراقيه بتشكيل لجنه للتحقيق في شاحنه الاسلحه التي توجهت من العراق الى سوريا او عبر الاراضي السوريه الى حزب الله في لبنان. هذا التعاون يعني هو قائم من قبل، وتمثل من خلال زياره رئيس المخابرات العراقيه أكثر من مرة إلى دمشق، وتم خلال زيارته معالجة كافة الملفات الأمنية المشتركة بين الطرفين بما يتعلق بالميليشيات الإيرانية التي كانت متواجدة في سوريا وآثارها المتبقية بعد سقوط النظام، أيضا مسألة الميليشيات العراقية ومحاولاتها إعادة نفوذها، الميليشيات العراقية الموالية لإيران ومحاولاتها أيضا الحديثة إعادة تشكيلها وتشكيل نفوذها من جديد في الأراضي.
0: طيب أستاذ رشيد، يعني في سياق ما تفضلت به، باعتقادك هل تنجح اليوم سوريا في حد نشاط حزب الله في المنطقة؟ هنا نتحدث عن حدود مشتركة مع أكثر من دولة، العراق ولبنان، وما مدى تأثير ذلك على العلاقات ما بين البلدان الثلاث إذا استمر نشاط حزب الله بطريقة غير قانونية وغير آمنة يعتدي ويمس بشكل أساسي الأمن القومي لهذه الدول؟
1: نعم، أعتقد الإعلان عن شحنة الأسلحة المتوجهة من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية وللوصول إلى حزب الله هي صورة من صور نجاح الدولة السورية وحتى الجانب العراقي وأجهزته الأمنية المختصة بملاحقة وتعقب كافة الأنشطة الخاصة بالميليشيات والمجموعات ما دون الدولة. وهذا التعاون من شأنه أن يتفاعل بشكل أكبر في ضوء التنسيق والتعاون والتواصل المستمر بين الطرفين. الإعلان سريعا كما ذكرت من قبل الحكومة العراقية بتشكيل لجنة التحقيق في هذه الشحنة أيضا تؤكد على التعاون الكبير والتنسيق الكبير بين الجانبين لضبط الحدود، وضبط الحدود بين الجانبين هو ما تسعى إليه الدول الإقليمية والمجتمع الدولي وحتى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لفرض نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة والانتقال بالمنطقة بشكل عام من حالة اللا استقرار وحالة اللا حرب إلى حالة الاستقرار التي تؤثر على أمن الإقليم وعلى الأمن الدولي بشكل عام.
0: واضح، شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بهذه العملية الأمنية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية. كنت معنا مباشرة من دمشق الباحث في الشأن الأمني الأستاذ رشيد فوران. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ عملية أمنية في درعا استهدفت شبكة تهريب دولية للمخدرات، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الشبكة تنشط على الحدود. هذا وأضافت الإدارة أن العملية أسفرت عن القبض على شخصين وضبط ما يقارب 200 ألف حبة من مادة الكبتاجون، إضافة إلى 6 بالونات ومعدات تستخدم لإطلاقها في عمليات التهريب. وأشارت إلى أن التحقيقات مع الموقوفين مستمرة لكشف إمدادات الشبكة وارتباطاتها وباقي أفرادها تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء. كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة بشأن جريمة تفجير كنيسة مار الياس بدمشق، مؤكدة أن داعش كان يخطط لهجوم ثان في السيدة زينب بالتزامن مع التفجير نفسه. هذا وأوضحت الوزارة في بيان، أوضحت أن داعش رصد الكنيسة بعد مشاهدته نعوة معلقة على بابها، حيث نقل عناصره المعلومات عبر سلسلة قيادية وصولا إلى الموافقة على التنفيذ، في حين كان يخطط بالتوازي لضرب منطقة السيدة زينب بريف دمشق ضمن الهجوم ذاته. وبحسب نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان، فقد تبنى داعش استراتيجية تستهدف دور العبادة لإحداث شرخ مجتمعي في البلاد. انعقدت اليوم ثاني جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون بمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق، وذلك في إطار مسار محاكمة عدد من رموز النظام المخلوع. هذا وخصصت المحكمة الجلسة لاستكمال الاستماع إلى شهود الحق العام، هذا وتم تحديد يوم 23 من تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة، وكانت المحكمة الجنائية قد بدأت محاكمة حسون في 26 من شهر حزيران الماضي، ويواجه اتهامات باستغلال منصبه الديني الرفيع في التحريض على العنف وتبرير القتل، إضافة إلى تأييد التدخل الروسي والإيراني في سوريا.

0: أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين ورقة النقاش الوطنية حول المبادئ الحاكمة للقانون لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا في البلاد، وذلك بهدف إعداد قانون وطني شامل يعزز الحق في معرفة الحقيقة ويحفظ حقوق المفقودين وعائلاتهم كذلك. هذا وتتضمن الورقة 12 محورا رئيسيا تشكل أساس الحوار حول مبادئ القانون، من بينها حقوق عائلات المفقودين وكشف مصير المفقودين والمقابر الجماعية والبيانات والحمض النووي والتعاون الوطني والدولي ضمن نهج تشاركي يضم العائلات والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني المعنية في هذا السياق. هذا ودعت الهيئة وأصحاب المصلحة ولا سيما عائلات المفقودين إلى المشاركة في النقاش وتقديم مقترحاتهم بالخصوص، مؤكدة أن مساهمتهم تمثل ركيزة أساسية في إعداد قانون يعزز العدالة ويحفظ الحقوق. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك أن زيارة قائد القوات البحرية التركية برفقة عدد من السفن الحربية إلى مدينة اللاذقية جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. هذا وأوضح أكتورك خلال مؤتمر صحفي أن هذه الزيارة هي الأولى لسفن القوات البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ 18 عاما، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تعزيز التعاون والمساهمة كذلك في إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. كما لفت إلى أنه جرى في إطار الزيارة عقد مباحثات مع قائد القوات البحرية السورية، إضافة إلى إجراء جولات تفقدية في ميناء اللاذقية العسكري. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه أبلغ نظيره الأمريكي بعزم قواته على البقاء فيما سماها المناطق الآمنة في سوريا وغزة ولبنان. وبحسب بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفاد بأن البقاء في تلك المناطق يأتي في إطار حماية الحدود والمستوطنات القريبة من أي تهديد محتمل. وأضاف البيان أضاف أن كاتس شدد على أن إسرائيل لم تطلب يوما من الولايات المتحدة التدخل نيابة عنها لحماية حدودها، مؤكدا التزامها بحماية سكانها من أي تهديدات أمنية. هذا وكان موقع أكسيوس قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان وسوريا. وفي ملف المحروقات والطاقة وآخر مستجدات، حيث أقرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في البلاد آلية جديدة للتسعير من خلال اعتماد نشرة أسعار يومية للمشتقات النفطية. هذا وأوضحت اللجنة في تصريح لوكالة سانا أوضحت أن إصدار نشرة أسعار يومية لا يعني بالضرورة تعديل الأسعار كل يوم، وإنما مراجعتها يوميا والقيام بتعديلها عندما تستوجب المتغيرات ذلك. وأشارت إلى أن تعديل الأسعار الذي صدر اليوم جاء نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية وانعكاس ذلك على مؤشرات التسعير المعتمدة. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء أهالٍ في مدينة دمشق حول الارتفاع المفاجئ في أسعار المحروقات ومدى جودته.
1: والله بالنسبة لأسعار البنزين ارتفع امبارح كان 12500، اليوم 14000. يعني ما بعرف، أنا الوعرفان هيك كنت يعني عبيت امبارح فللت السيارة، امبارح عبيت 10 لتر بس، واليوم هلأ عبيت كنت بدي أعبي 10 قام عبيت بس 6.
2: هلا بالنسبه لارتفاع سعر البنزين هو بصراحه هلا كوضع نحن غالي كثير، بس بنتحمل شوي، بنقول نحن الابار رجعت اكيد، بس كمان بدها اعاده تاهيل، يعني هذا ممكن عم يخلينا نتحمل انه بدها لسه سنه وشوي اكثر لحتى تصير، والمصافي بدها تحديث يعني لحتى تصير في ضخ كميه اكبر، يعني ساعتها بيرخص اكثر. بس وجبه البنزين هي انا بالنسبه لسيارتي حسيتها شوي فارقه والله عن اول بصراحه.
3: نظافته منيح ماشي حاله، احسن من تبع برا عم يجي عاطي مرتين غيرنا الفشكي تاع البنزين.
4: طيب والسعر؟
3: لا السعر يعني طالع من هذه هو
5: فرق منيح عن اسعار قبل، بس برضه المهم يتوفر.
4: يعني الأهم من كل هذا إنه ما نضل واقفين 4-5 ساعات على الدور. العالم عم توقف على الدور عم تضل 6 ساعات و7 ساعات ما عم تاخذ بنزين.
5: نظافته كيف؟
4: أما بالنسبة لنظافته كأنه في غش، يعني ما ضابط البنزين، في ريحة حتى، يعني حتى ضمن السيارة أنا وراكب السيارة في ريحة من طرمبة البنزين عم تطلع من البنزين الجديد.
6: هلا مثل ما بيقولوا عسمونا بالحلا بخسنا أداننا، يعني كان ب 12500 عبينا ب 12500 اتس اوكي، يعني كل الجهود اللي عم تنبذل مشكورة، ما عم نقول لا، بس هذا التفاوت بهذا الموضوع نحن عم يفوتنا بآلام كثيرة كثيرة، عم يفوتنا بمعاناة. يعني هلا أنا جاي على أساس بدي أعبي ب 12500، هلا عم بتفاجئ عم بيقولوا لي ب 14000. طيب هاي المعاناة ليش؟ ليه؟ ونظافة البنزين ماله نظيف.
0: وفي السلمية أيضا انتقد عدد من أهالي المدينة الزيادة المفاجئة في أسعار المحروقات وجودتها.
7: الغلاء راح يكون عالمي اكيد، يعني ما نتصرف نحن كدوله او شيء من عنا، شايف شلون نحن متابعين مثلا تغيرات الدولار، تغيرات الاسعار الخارجيه، هلا في ازمه نفط يعني عالميه معروفه، فحكما يعني نحن يعني متوقعين يغلى او يرخص، بعدها بيرخص تخلص يعني مقومات الازمه شوي بيرد بيرخص.
8: السياسي العظيم تبعين مشان اول شيء باخذوا العالم ويباخذوا الكازيات، ما بنعرف لانه عملوا فيهم فيلم المره السابقه للكازيات ونتيجة الانخفاض اللي كان المفاجئ للسعر. فهلق ما بعرف شو هالسياسة العظيمة اللي عم يتبعوها. كل سياساتنا المالية طبعا كلها على نفس المستوى من الفهم والدراسة.
9: أنا على صعيد شخصي معرفة دعم عن كل المواد كلها تكون حرة من أي مادة، كانت طبيعي يصير في زيادات.

0: عارف شو بدنا نشتغل او كيف بدنا نمشي، باي طريق بدنا نمشي، باي مسار. يعني عم نسمع شيء وعم نتفاجئ بشيء.
1: الوضع طبيعي يعني. هلا شو بده يزود 2000 ليره؟ احسن ما نشتري حر يكون متوفر، احسن ما نشتري حر ويزود علينا 4 و3 و4000 ليره اللتر، يعني ما بيأثر.
2: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء مواطنين في ريف الحسكة، وذلك بعد قرار رفع أسعار المحروقات.
3: نريد بس أنه المحروقات أنه تنزلوني أنا شوي باكر جاي نشتاء بشتهس على حد الآن. أنا من هالساعة أنا قاعد أحسب حساب أشتاء، شلون بدي أسوي أشتاء وهالساعة أنا راعي متور. قسم بالله العظيم دوما أروح على الكازية تعب بنزين أقضب قلبي. يعني الشغل تشتغل بعشرة آلاف تحط مئة ألف، وين العدالة يا جماعة؟
4: واليوم احنا مادة المحروقات أساسية، إنتاج محلي، اليوم لازم تكون أرخص شيء هي المحروقات، لأنه إنتاج وباكتفاء ذاتي. ليش الأسعار هاي؟ اليوم كل ارتفاع على سعر المحروقات قاعد ينعكس على السوق، قاعد ينعكس على المواد. اليوم الأجور ترتفع على ارتفاع سعر المحروقات، اليوم المواصلات على أجور ترتفع على أجور على ارتفاع المحروقات. كل شيء بالسوق قاعد يرتفع متعلق لك. حتى المي اليوم، الصهاريج المي اللي قاعد توزع على القرى، اليوم الصهاريج راح ترتفع تسعيرته لانه ارتفعت سعر المحروقات. هذا القرار اذا فعلا قرار حكومي هذا قرار غلط، ونطالب انه ينعاد النظر به وينحط سعر. احنا كنا متاملين انه سعر ارخص من السعر اللي كان موجود، مو نتفاجئ اليوم سعر اغلى.
5: اليوم نعاني احنا سبب ارتفاع المحروقات بشكل دائم، ونناشد الحكومه السوريه. طيب ليش احنا اهل الحسكه ليش مغبورين؟ ليش شبابنا عم تهاجر لبرا خيو؟ واحنا النفط من عندنا والزراعه من عندنا والمحروقات كلها من عندنا، ليش ارتفاع الاسعار هاي؟ شو احنا بدوله ثانيه؟ ناشد الحكومه السوريه، ناشد سياده الرئيس احمد الشرع، وناشد وزارة الطاقة، شوفوا لنا حل هالمشكلة هي. احنا اهل المازوت والبنزين، احنا نشتري لتر البنزين ب 14، اما نقدر على عقربة الخبز. الله يكون بعون الناس يا اخي. يعني ليه ايمت بدنا نضل بهالفوضى احنا؟
2: وللوقوف على تفاصيل هذا الملف معنا مباشرة من دمشق مراسلنا علي عثمان. علي، بداية اهلا بك. اذا نرصد معك تفاصيل هذه الأزمة المتجددة على مستوى ملف المحروقات في دمشق، وما هي آراء الأهالي هناك تزامنا مع هذا الارتفاع في أسعار لتر البنزين والمشتقات النفطية بصفة عامة؟
6: نعم أمينة، شهدت اليوم يعني الأسواق النفطية في سوريا ارتفاعا ملحوظا في أسعار المشتقات النفطية، وذلك طبعا بعد صدور قرار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والمشتقات يعني والثروات المعدنية أمس الأربعاء، والذي يقضي طبعا يعني رفع أسعار المشتقات النفطية وبالذات رفع سعر البنزين أوكتان 90 من 12500 إلى 14000 ليرة سورية، وسعر البنزين أوكتان 95 من 12500 إلى 14000 ليرة سورية، وبالإضافة إلى رفع سعر يعني مشتق المازوت من 10700 ليرة سورية إلى 12000 ليرة سورية.
2: علي، المعذرة عن المقاطعة، أنت الآن تحدد الأسعار بناء على الليرة القديمة، دعنا نحدد الأسعار بالليرة الجديدة. كم حصل هذا الارتفاع، وهل فعليا هنالك فارق كبير في السعر بعد رفعه ما بين الليرة القديمة والجديدة؟
6: نعم أمينة، بالنسبة إلى موضوع بالنسبة إلى موضوع رفع الأسعار هنا، يعني صراحة بسبب إلى حد هذه اللحظة يعني هناك أجزاء في الحكومة السورية بسحب الليرة السورية، ولكن ما زالت هنا في المحطات يعني بعضهم يتعامل معي بالليرة السورية القديمة وبعضهم يتعامل بالليرة الجديدة. أنا كنت يعني منذ برهة أسأل أصحاب المحروقات هنا وكانوا جاوبوني تارة بال يعني العملة الجديدة والعملة القديمة، ولكن بالنسبة إلى ما نريد أن نتحدث به عن موضوع الارتفاع، فان الارتفاع يعني كان قرابه 2000 ليره سوريه القديمه ويعني قرابه 20 ليره سوريه الجديده على مختلف هذه المشتقات سواء البنزين اوكتان 90 او 95 او سعر المازوت. طبعا هذا التغير وهذا الارتفاع ايضا يعني صدر بعدما اقرت اللجنه الدائمه لتحديد اسعار المحروقات والمشتقات النفطيه باعلانها عن استراتيجيه جديده في تسعير المحروقات والمستلزمات النفطية في سوريا والتي تعنى وتقضي يعني إصدار نشرات ويعني نشرات أسعار يومية يتم فيها تحديث

0: أسعار المحروقات بشكل عام وتعميمها على جميع أرجاء سوريا حسب ما يتعلق بأسواق النفط العالمية. طبعا يعني كما تعلمين أمينة أسعار النفط هنا يعني بشكل عام عالميا دائما في ارتفاع وانخفاض وتباين، بسبب يعني إذا ما أردنا نتحدث اقتصاديا أن هناك التحليل الأساسي، التحليل الأساسي الذي يعتمد على مراقبة الأخبار العالمية والتوترات السياسية والعسكرية بين الدول، وبالذات بعد يعني إعلان إغلاق مضيق هرمز والتوترات التي حدثت مجددا بين يعني أمريكا وإيران. طبعا يعني هذه الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المحروقات يعني تتكفل وتواكب هذه التغيرات العالمية. طبعا هناك ملاحظة تحدثت عنها هذه اللجنة وقالت أنه ليس بالضرورة يوميا أن يتم تغيير أسعار المحروقات والمستقطات النفطية، وإنما يوميا سوف يتم الاطلاع وإعادة دراسة هذه المتغيرات لكي تبقى على مواكبة مع الأسعار العالمية، وعندما يتم حصول يعني فجوة كبيرة أو فارق بين العالمين وبين السعر الوطني هنا في سوريا يتم تعديل السعر بما تقتضيه الضرورة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا علي عثمان. انطلقت أعمال الدورة الافتتاحية للجنة السورية الألمانية المشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية غيزا أندروس فون غاير. هذا وأشارت وكالة سانا إلى أن التعاون السوري الألماني يتجه نحو ملفات تشمل التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار والاستثمار والطاقة والنقل والطيران المدني والعدالة الانتقالية والمفقودين ومعالجة ملف اللاجئين. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصاري إن الهيئة تدرس طلبات ثلاث شركات طيران الألمانية ترغب بتسيير رحلات إلى سوريا. هذا وأضاف الحصاري أن الجهات الألمانية تدرس طلبات تعيين الناقلات الوطنية السورية، لافتا إلى أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة إعادة الربط الجوي المباشر بين سوريا وألمانيا. هذا وقد وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية نهائية للنقل الجوي مع ألمانيا في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحسب بيان الهيئة العامة فإن الاتفاقية ترسخ الإطار القانوني والتنظيمي للعلاقات الجوية بين البلدين، وتمهد كذلك للانتقال إلى المرحلة التنفيذية التي تشمل استكمال الإجراءات التشغيلية بين سلطات الطيران المدني في الجانبين وتعيين النواقل الجوية وتنظيم حقوق النقل الجوي والترددات حتى وإصدار التراخيص والموافقات التشغيلية واستكمال المتطلبات الفنية والأمنية اللازمة لبدء تشغيل الرحلات الجوية بين دمشق وبرلين.

0: معنا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرزوق. براء، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك تفاصيل تهيئة الظروف اللوجستية كذلك والبروتوكولات حول عودة حركة الملاحة من وإلى دمشق وبرلين.
1: نعم أمينة، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه أو حديث حول عودة الطيران بين سوريا وألمانيا بدأت يعني يحكى عنها في وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم على المستوى الرسمي في الشهر الماضي، وهذا الشهر بدأت بتصريحات من السفارة السورية في برلين والتي قالت إنها اقتربت من يعني خطوة حقيقية بعد عملها في التنسيق بين الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية وما يقابلها الجهات المختصة في ألمانيا. هذا الأمر تكلل اليوم بعد مفاوضات يعني مباحثات السفارة السورية في برلين مع الجانب الألماني، تكللت اليوم بتوقيع اتفاقية مشتركة في دمشق بين الجانب الألماني والجانب السوري. كان الجانب الألماني ممثلا بوزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية فون جاير، يقابله معاون رئيس هيئة الطيران المدني السورية سامح عرابي. يعني هذه الاتفاقية تتحدث عن أو يعني تكون هي الخطوة الأخيرة اللازمة ل يعني السماح بالحركة الجوية بين البلدين، حيث كان الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على النظام البائد المخلوع. ولذلك يعني ألمانيا من بين عدة دول أوروبية علقت الطيران بينها وبين سوريا. بنهاية هذا الشهر يعني كما وصلنا سابقا من مصدر في الحكومة الألمانية أنه ينتهي حظر الطيران بين ألمانيا وسوريا، ولن تقوم ألمانيا بتمديد هذا الحظر كما كانت تقوم سابقا أن تمدده تلقائيا بعد المشاورات التي جرت مع الحكومة السورية. هناك عدة شركات، يعني ذكر اليوم رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا عمر الحصري أن هناك ثلاث شركات ألمانية مهتمة بالنزول إلى السوق السورية. هذه الشركات لم نعرف أسماء هذه الشركات، لكن هناك شركة واحدة تحدثت منذ فترة عبر موقعها الإلكتروني أنها ستسير رحلات من برلين إلى سوريا، وهي شركة زوند إير. لكن أيضا تكلم رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري أن سوريا قدمت طلبا للجهات المعنية في ألمانيا لتشغيل الناقل الوطني السوري، الخطوط السورية بين المطارات الألمانية والمطارات السورية. ويعني يتوقع أن تكون ألمانيا هي الوجهة الثانية في أوروبا للخطوط الجوية السورية بعد الوجهة الأولى التي كانت أمستردام، والتي انطلقت أولى رحلاتها في 2 تموز الجاري.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرزوق. أطلقت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤتمر الوطني السوري الأول لرواد الأعمال الذي يهدف إلى تعزيز الثقة، ثقة ريادة الأعمال والابتكار وتشجيع المبادرات الريادية في البلاد.
2: ما يراه صاحبها
3: مزدحم جدا، جداولنا دائما ممتلئة، وبالتالي هل هو الفرصة؟
4: قمنا باستقبال طلبات الريادة وتم إجراء معايرة لهم، وبعد انتقاء من كل محافظة بين 3 و5 رواد جمعناهم بمؤتمر اليوم باللاذقية. طبعا جبناهم من كل المحافظات، كان في برنامج تدريبي، برنامج لبناء القدرات، برنامج لنعرفهم شو هي الريادة الحقيقية للأعمال، وناخذ الاحتياج تبعهم حتى نقدر ندعمهم ونطورهم. كان عندنا بحدود 60 رائد أعمال في معرض مرافق نحن هلا موجودين فيه، كل حدا بيعرض مشروعه.
0: قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار أنه يعتزم إقامة مشروعين عقاريين ضخمين بقيمة 20 مليار دولار في دمشق واللاذقية. هذا وأوضح العبار في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أوضح أن المشروعين يضمنان آلاف الوحدات السكنية ومنتجعات ومكاتب ومتاجر ومدارس ومستشفيات حتى، مؤكدا أن سوريا لم تشهد تطورا يذكر خلال العقود الماضية رغم إمكانياتها في السياحة والزراعة والصناعة. وأشار العبار إلى أن شركة جديدة مملوكة بصورة مشتركة للحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين ستتولى إدارة المشروع المذكور، على أن تكون شركته إيغل هيلز مستثمرا رئيسيا فيها، مع حرصه على أن تكون غالبية الملكية للسوريين. يعاني سكان ريف القنيطرة من ضعف في شبكات الاتصالات الخلوية وخدمات الانترنت الأرضية، ما ينعكس ذلك بشكل مباشر على حياتهم اليومية ويعيق حتى قدرتهم على التواصل وإنجاز أعمالهم اليومية، وسط مطالبات بتحسين واقع الشبكات وإيجاد حلول تنهي معاناتهم المستمرة.
5: يعاني سكان ريف القنيطرة منذ سنوات من ضعف واضح في شبكات الاتصالات الخلوية وخدمات الإنترنت الأرضية، ما ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية ويعيق قدرتهم على التواصل وإنجاز أعمالهم، وسط مطالبات متكررة بإيجاد حلول جذرية. يؤكد الأهالي أن ضعف التغطية يحرمهم في كثير من الأحيان من إجراء أبسط المكالمات الهاتفية، مشيرين إلى أنهم اضطروا إلى الاعتماد على شبكات إنترنت خاصة لم تفلح في تعويض سوء الخدمة أو تلبية احتياجاتهم بالحد الأدنى.
6: والله أنت إن ما في عندنا هنا بالمنطقة والسيريتيل ضعيف، وإحنا حطينا نت خاص، يعني عرفت شلون، كمان ضعيف، وضع النت والاتصالات ضعيف وسيء.
5: لا تقتصر آثار هذه المشكلة على المواطنين فحسب، بل تمتد إلى القطاعات الخدمية والإنسانية، ومنها منظومة الإسعاف، حيث يؤكد أحد العاملين فيها أن انقطاع الاتصالات يعيق سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، ما يهدد حياة المرضى ويحول دون تقديم الإسعافات في الوقت المناسب.
7: مشكلة الشبكة أنه الأبراج عندنا موجودة لكن ما فعلوها، يعني بدها بطاريات، بدها صيانة، بدها يعني من قبل الثورة ما فعلوها ولا عملوا لأي صيانة، يعني هي بحاجة صيانة، فما في صيانة، بالتالي ما في شبكة نهائيا، لا سيرتيل ولا أنتن. يعني أنا كسائق منظومة إسعاف أحيانا بيجيني 3-4 اتصالات ما بيعلق معهم الخط، فبيضطروا من منظومة إسعاف بخان أرنبي يبعدوا السيارة من خان أرنبي لتخدم جباطة وطرنجي والقطاع اللي أنا مسؤول عنه لسوء الشبكة.
5: يطالب أهالي ريف القنيطرة الجهات المعنية بالإسراع في معالجة أعطال شبكات الاتصالات والعمل على توسيع نطاق التغطية عبر إنشاء أبراج جديدة تغطي القرى النائية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للإنترنت بما يضمن توفير خدمات اتصالات مستقرة. تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت لم يعد مجرد رفاهية لسكان ريف القنيطرة، بل بات مطلبا ملحا ليس فقط لتسهيل التواصل بل لدعم القطاعات الحيوية وعلى رأسها منظومة الإسعاف والطوارئ وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: عادت الدفعة الأخيرة من نازحي عفرين في مدينة القمشلي باتجاه مناطقهم الأصلية بريف حما أو حلب عفوا، والتي تتألف من أكثر من 1000 عائلة. هذا وأوضح نائب محافظة الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، أوضح أن القافلة سارت تحت إشراف الفريق الرئاسي وقوى الأمن الداخلي وتمثل آخر من تبقى من أهالي عفرين المقيمين في المحافظة، مبينا أن انتهاء الامتحانات الدراسية واقتراب انتهاء الموسم الزراعي لهذا العام أتاح للعائلات فرصة العودة إلى مناطقهم الأصلية. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا معنا مباشرة من حلب عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب الدكتور فرهاد خطور. دكتور فرهاد أهلا وسهلا بك على شاشتنا. إذن الأنباء تتحدث عن أن الدفعة الأخيرة من نازحي عفرين في مدينة القامشلي عادوا باتجاه منطقهم الأصلية وذلك بريف حلب. كم كان عدد الأفراد والأسر من ضمن هذه الدفعة الأخيرة؟ وماذا قامت الدولة من مخصصات أو مساعدات إنسانية عينية من أجل عودتهم مجددا إلى قراهم وبلداتهم في ريف حلب؟
8: كل خير. اليوم نشهد عودة القافلة الأخيرة من سكان منطقة عفرين الذين كانوا في زيارة نزوح إلى منطقة الجزيرة في الحسكة والقامشلي. اليوم تعود قرابة 1020 عائلة بكافة أغراض بيوتهم وأعمالهم وأمورهم بشكل كامل ليعودوا إلى مدينة عفرين، إلى أحياء حلب كالشيخ مقصود والأشرفية أو المناطق التي يقطنها الغالبية من الكرد في محافظة حلب وريفها. طبعا هذه هي الدفعة الأخيرة، وكان هذا يعني أمر طبيعي نتيجة انتظار الأهالي لانتهاء يعني المدارس، انتهاء موضوع الشهادات التاسعة والبكالوريا، ومن ثم تأمين بيوت لهم، سواء كان بالنسبة لمن يملك بيوت بتجهيز بيتهم أو بتأمين بيت الإيجار للسكن فيه ضمن محافظة حلب أو ضمن منطقة عفرين والنواحي التابعة لها نحو ناحية جنديرس، شيخ الحديد، راجو، شران، بلبل، معبطلي. وهذه العودة طبعا كانت تحت إشراف مباشر من الوفد الرئاسي المكلف بالدمج وإعادة المهجرين بالتنسيق الكامل مع محافظة حلب ووزارة الداخلية ممثلة بقوى الأمن الداخلي لترتيب عودتهم بسلام وأمان إلى مسقط رأسهم إلى بيوتهم ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية. طبعا وبذلك نكون قد ختمنا ملف اللجوء الداخلي فيما يخص أكراد محافظة حلب بشكل كامل. كل عاد إلى بيته، عاد إلى حياته، عاد إلى بيته، عاد إلى أراضيه وأملاكه لتعود الحياة طبيعية آمنة. ذلك كله أيضا ضمن توجيهات السيد الرئيس بأنه من حق كل مواطن أن يعود إلى بيته، أن يعود إلى حياته ليعيش حياة آمنة تضمن له كرامته وحقوقه إن شاء الله تعالى.
0: طيب دكتور فرهاد، نبقى في ذات السياق، يعني كم عدد العائلات التي عادت إلى ريف حلب في هذه العودة؟
8: طبعا العدد يعني بداية عودة هذه العائلات كان الحديث عن 8000 عائلة المجمل الأعداد، لكن يعني هذا الذي كان يتحدث عنه هم اللاجئون أو الموجودين في مراكز اللجوء من مراكز اللجوء ومراكز إيواء وما إلى ذلك، لكن المتوقع أن العدد وصل إلى قرابة 12000 عائلة كلهم عادوا. طبعا بدأ ذلك منذ برمضان بالشهر الرابع ولغاية اليوم لتنتهي بذلك هذه الإشكالية الكبيرة. طبعا يعني كلنا نعرف انه في حالات اللجوء، في حالات النزوح، يعني يكون المجتمع او تكون العوائل وان كانت مستقره ماديا الا انها لا تكون مستقره معنويا ومجتمعيا. فهذه يعني العوده الان يعني اعادت، لن نقول اعادت يعني لن تكون مستقره بهذا الشكل، لكن ان شاء الله سترسم هذه العوده ملامح الاستقرار والامان والاطمئنان في سكان هذه المنطقة.
0: في سياق الحديث عن ملامح الاستقرار، هنا نتحدث عن البنية التحتية لهذه المناطق التي عادوا إليها السكان في ريف حلب، هل هي مخدمة؟ هل حاولت الدولة إعادة تهيئة هذه البنية التحتية من أجل مساعدة الأهالي على الاستقرار بشكل دائم هناك؟
8: طبعا هناك تهيئة لذلك من حيث تجهيز البنية التحتية. يعني على العموم البنى التحتية في منطقة عفرين هي جيدة، لكن أيضا تم دعم المؤسسات المحلية هناك من بلديات ومديريات محلية بتجهيز الخدمات الأولية اللازمة لزيادة عدد السكان في هذه المنطقة، إضافة إلى أن مديرية الشؤون الاجتماعية أيضا ساهمت بتأمين الاحتياجات الأساسية اللازمة لهذه العوائل من يعني مواد لوجستية أساسية أو من يعني أغذية وما إلى ذلك. يعني فلنكن صريحين، أيضا منطقة عفرين كان فيها ضيوف من مناطق أخرى، يعني من حمص، من دير الزور، من دمشق. أيضا كان هناك عيد، يعني مثل ما بقولوا عودة عكسية أيضا، يعني السكان أهلنا وخطنا في الغوطة اللي كانوا في عفرين أيضا عادوا إلى منطقتهم، أهلنا من حمص أيضا عادوا إلى منطقتهم. فعلى العموم المنطقة من حيث الخدمات رغم كونها جيدة، أيضا يعني وجه السيد محافظ حلب أيضا بأن نرفع الجاهزية، بأن ندعم البلديات الخدمية الموجودة في تلك المنطقة من حيث الخدمات الأساسية، يعني النظافة، المياه، البنى التحتية، مواضيع البناء بأن تكون ضمن الشكل الرسمي كي لا تنعكس سلبا غدا على واقع المدينة. فهناك يعني متابعة أيضا من حيث الجانب الخدمي إن شاء الله تعالى، مع التركيز أيضا على جانب آخر مهم وهو جانب السلم الأهلي. هناك أيضا خطة ضمن محافظة حلب للحفاظ على السلم الأهلي في المنطقة، كي لا يكون هناك أي إشكالات أو تحديات مجتمعية. أيضا هناك متابعة حثيثة، هناك فريق لجنة مختصة في هذا الأمر في سبيل أن تكون الحياة هنا مستقرة على كل النواحي، على الناحية المدنية، على الناحية المجتمعية، على الناحية الخدمية أيضا إن شاء الله تعالى.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من حلب، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب الدكتور فرهاد خطور. أفاد رئيس لجنة تسويق القمح المركزية في سوريا عبد الوهاب السفر بأن مراكز تسلم محصول القمح في محافظة الحسكة تقترب من حاجز المليون طن رغم عملها بنحو نصف طاقتها التشغيلية لهذا العام. هذا وأوضح السفر في تصريحات صحفية أن عمليات التسويق في المحافظة تجري عبر 21 مركزا فقط بعد خروج نصف المراكز عن الخدمة، مضيفا أن الدفعة الأولى من الفواتير ستحول إلى المصارف الزراعية خلال الأيام القادمة، وأشار إلى أن قيمة الفواتير ستصرف على 3 دفعات عبر المصرف، متوقعا أحراز تقدم خلال الأيام المقبلة في استكمال الإجراءات الخاصة بالمزارعين وصرف مستحقاتهم. وفي الملف الصحي وآخر مستجداته مشاهدين، حيث تمضي الساعات الطويلة على مرضى الكلى في أثناء تلقيهم العلاج ولا تنتهي المعاناة بانتهاء جلسة غسيل الكلى، فتعب الطريق وكلفته كذلك المادية والأوضاع المعيشية الصعبة تزيد من وطأة المرض. نتابع في هذه المادة من المشفى الوطني في مدينة الرقة تفاقم هذه الأزمة.
9: ليست رحلة اعتيادية إلى مركز طبي، بل مسير شاق نحو برزخ بين الحياة والموت تقطعه أجساد استنزف المرض آخر حصونها بوجوه شاحبة وحدها الألم رغم تباين الأعمار، تماما كحال الطفلة سجى ووالدتها التي تلازمها في كل جلسة لغسيل الكلى.
10: الوضع هنا كتير صعب، وجلسات كتير، يعني 3 مرات بالأسبوع، والساعات طويلة، ونتمنى أحد يتبرع لنا بكلية.
11: أنا أم بنات 2 حاليا يغسلون سجوالة، وكان عندي بنت ثانية توفت زاد نفس المشكلة، عنده صعوبات بالراحة والجاية والمصاريف والتكلفة، وتعب تعب بدني، تعب مصاريف، كله متعبة بالحياة.
9: في قسم غسيل الكلى بالمشفى الوطني في الرقة يتشاطر الجميع قسوة اللحظات، حيث الصمت سيد الموقف لا يقطعه إلا صوت الأجهزة. هنا قد تتحول تفاصيل بسيطة كجلسة مؤجلة أو دواء مفقود إلى معاناة مضاعفة.
12: أنا أهلي ميتين، يتيمة، ما عندي حدا، أمي وأبوي ميتين، أمي كانت تغسل قبلي كلية ماتت، أجي حالي على الكلية، المرافقين هين زينين علي، هم اللي داروني، وقت أكون تعبانة حيل حيل أبعث على أختي، وضع أختي زاد تحت الصفر، وضعها تعبان.
13: يعني مزاج المريض نتيجة المرض كمان متغير، فيفضل أنه يقدم له دعم مادي أو دعم نفسي بشكل مستمر لتخف المعاناة على الكادر التمريضي، حيث أنه نربط المعاناة التمريض أيضا مع المريض بسبب النقص المادي، هذا يكون تعامله سيء معنا، مع الكادر الطبي.
9: لا يقتصر الفشل الكلوي على كونه مرضاً مزمناً، بل أزمة معيشية تتسع بصمت وتنهش عمر المرضى وتضعهم أمام أقصى حدود الصبر.
0: تتجاوز القضية تأمين مواعيد الجلسات لتصل إلى مطالبة بضرورة تفعيل برامج وطنية لزراعة الكلى ضمن أطر قانونية وأخلاقية تضع حداً لهذا الألم المستمر وتمنح المرضى بصيص أمل في الحياة. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، وإلى آخر تطورات الأوضاع العسكرية والإنسانية في قطاع غزة، حيث أفادت وكالة الأناضول بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بقصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة منذ فجر اليوم. هذا وأشارت الوكالة إلى توسيع جيش الاحتلال لنطاق سيطرته في المناطق الشرقية من مدينة غزة، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية للمدينة. وفي الساحة اللبنانية وآخر مستجداتها، حيث أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجاء أن قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سيادي لبناني وسبقه الاتفاق الإطاري ومهد الطريق له. هذا وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن انتشار الجيش في كل لبنان لا ينفصل عن انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية تقع الآن حصرا ضمن اختصاص الدولة اللبنانية. حذر الجيش الإيراني من تدمير جميع البنى التحتية في المنطقة، إذ نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بضرب البنية التحتية الإيرانية. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذوالفقار، قال أن الرد الإيراني سيكون قويا، مضيفا أن البنية التحتية في المنطقة سوف تسحق وأن الضربات ستكون أكثر اتساعا وتدميرا حسب قوله، مشددا على أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، واصفا ذلك بخط أحمر إيراني لا يمكن تجاوزه. ختام السابعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.

0: أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في، وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين. أولا، اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية ترفع أسعار الوقود بعد اعتماد نشرة محدثة سجلت زيادة في معظم المشتقات النفطية، فما هي أسباب هذه الزيادات وكيف ستنعكس الزيادة على الأوضاع المعيشية للمواطنين؟ ننتقل في محورنا الثاني إلى الواقع الأمني شرقي البلاد، حيث أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود السورية العراقية كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان، فما هو موقف بغداد الرسمي وكيف ستؤثر الحادثة على العلاقة بين الجانبين؟ نستهل ساعتنا الثانية مشاهدينا بالحديث عن إطلاق الهيئة الوطنية للمفقودين ورقة النقاش الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، فماذا ستتضمن هذه النقاشات وما الغاية من القانون؟ وأخيراً ننتقل إلى أوروبا، بالتحديد اللاجئين السوريين هناك، حيث أعلنت كل من ألمانيا والنمسا الاتفاق على تسريع برامج العودة الطوعية، فما هي تفاصيل هذه البرامج وكيف ستنعكس على أوضاع اللاجئين هناك؟ أهلاً بكم مرة أخرى.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أقرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية آلية جديدة للتسعير من خلال اعتماد نشرة أسعار يومية للمشتقات النفطية بعد زيادة جديدة لأسعار المحروقات، موضحة أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة تعديل الأسعار كل يوم. وبحسب اللجنة فإن تعديل الأسعار الذي صدر اليوم جاء نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط عالميا.
1: بعد فترة قصيرة من الوصول إلى مشارف نهاية أزمة المحروقات التي شهدتها البلاد والتي تمثلت بطوابير طويلة أمام مراكز بيع المحروقات، استيقظ سوريون اليوم على خبر جديد بزيادة أسعار المحروقات بعد نحو أسبوعين من قرار خفض الأسعار، إذ أفاد مصدر في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا بارتفاع سعر لتر البنزين إلى 140 ليرة جديدة والمازوت إلى 120، حيث بدأت محطات الوقود بتطبيق الأسعار الجديدة قبل أي إعلان رسمي.
2: والله بالنسبة لسعر البنزين ارتفع امبارح كان 12500، اليوم 14000. يعني ما بعرف، أنا الوعرفان هيك كنت يعني عبيت امبارح فللت السيارة، امبارح عبيت 10 لتر بس، واليوم هلأ عبيت، كنت بدي أعبي 10 قام عبيت بس 6.
3: فرق منيح عن أسعار قبل، بس برضو المهم يتوفر. يعني الأهم من كل هذا إنه ما نضل واقفين 4-5 ساعات على الدور. العالم عم توقف على الدور، عم تضل 6 ساعات و7 ساعات ما عم تأخذ بنزين.
1: مع هذا الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات، من المرجح أن تتبعه موجة جديدة من الغلاء في البلاد، نظراً لاعتماد معظم القطاعات على الوقود في النقل والإنتاج، بدءاً بقطاع النقل من السرافيس التي تنقل الركاب إلى الشاحنات التي تنقل البضائع، ما سينعكس بدوره على أسعار السلع الزراعية والصناعية والخدمية، في وقت يواجه فيه السوريون تراجعاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في تكاليف المعيشة. تعيد هذه التغيرات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية إلى الواجهة، حيث كان وزير الطاقة محمد البشير قد شكلها لتنظيم الملف ذاته، إلا أن الواقع الحالي يزيد التساؤلات عن فعاليتها وتمكنها من تحقيق أهدافها. تزامنت هذه الزيادات مع صعود أسعار النفط العالمية خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر البرميل بنحو 10 دولارات مقارنة بمستوياته قبل أسبوع. لكن يبقى القلق لدى المواطن السوري اليوم مرتبطاً بقدرة الجهات المعنية على منع انتقال الزيادة إلى الأسواق بنسبة أكبر في ظل تجارب سابقة. وبين تقلبات السوق العالمية وضغوط الداخل يبقى السؤال المطروح، هل تنجح الحكومة في كبح موجة الغلاء المرتقبة أم أن المواطن السوري مقبل على جولة جديدة من ارتفاع الأسعار؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث الاقتصادي الأستاذ معاذ القاسم، ومعنا أيضا الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما أستاذ معاذ. دعني أبدأ معك. يعني منذ حوالي 3 أسابيع كان هناك تخفيض حوالي 20% في أسعار المشتقات النفطية، اليوم تعود إلى الارتفاع، ويعني بين التخفيض والرفع كان هناك أزمة في التوفر، ما إن بدأت تتحلحل حتى تغير السعر من جديد. كيف يمكن أن نصف الوضع الحالي؟ لماذا يحدث ما يحدث في موضوع التسعير والتوفر؟
3: نعم، حياكم الله أنسي نور، أسعد الله مساءكم جميعا، أنتم والسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
3: حقيقة يعني بعدة مداخلات سابقة مع حضراتكم بتلفزيون سوريا، أنا ذكرت بأن المؤسسات السورية للأسف وخاصة الشركة السورية للبترول تعتمد اليوم أسلوب الصدمة في التسعير. وهذا الأسلوب وأسلوب الصدمة أو الصدمات المفاجئة صراحة يؤثر بشكل مباشر على المواطنين بالدرجة الأولى، وعلى وخاصة وسائط النقل التي تعتمد على الديزل والمازوت السرافيس، بالإضافة إلى تأثيره المباشر أيضا على المصانع، لأن كما تعرفون اليوم المحروقات في سوريا تمثل أو تشكل عصب الحياة، وتنتقل هنا الغلاء من سلاسل القيمة المتعددة من النقل إلى سلاسل التوريد والإمداد ومن ثم إلى الزراعة والصناعة. هذا بدوره سيؤثر بشكل كبير على ارتفاع الأسعار المواد الغذائية خصوصا بشكل خاص يعني، بالإضافة أيضا إلى أثره المباشر على أسعار الخضروات التي تعتمد بشكل كبير على وسائط النقل والنقل من مكان إلى آخر.
0: يعني سنكون أمام موجة تضخم جديدة بالأسعار. سنكون أمام موجة تضخم جديدة بالأسعار، مع أنه حتى وقت اللي انخفض السعر ما انخفضت الأسعار معه سابقا.
3: نعم تماما، من المتوقع طبعا إحداث موجة غلاء جديدة في الأسعار في السوق المحلية، خاصة كما ذكرت أنا منذ قليل أسعار الخضروات والمواد الغذائية التي تعتمد على وسائط النقل وسلاسل الإمداد من مكان إلى آخر. نعم لا يمكن إنكار اليوم بأن سعر خام برنت قد ارتفع منذ بداية شهر تموز من 72 إلى 85 دولار للبرميل واحد، وكما نعلم بأن خام برنت هو أساس التسعير وخاصة بالدول التي تعتمد على استيراد المحروقات والنفط مثل سوريا. ولكن من غير المنطق والطبيعي في الاقتصاد المحلي السوري أن يكون تسعير المحروقات تحديدا بهذا الشكل. الأحرى بوزارة الطاقة والشركة السورية للبترول هو اعتماد برنامج أو نهج حماية اجتماعية. هذا نهج الحماية الاجتماعية التي يبقي المحروقات اليوم ضمن إطار الحماية ويبقي الأسواق المحلية بعيدة عن الصدمات والتسعير المفاجئ. نعم، مما يؤمن حماية كما ذكرت أنا لوسائط النقل تحديدا التي تؤثر بشكل مباشر على جيب المواطن، بالإضافة إلى الصناعة وخاصة المصانع والورشات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة كبيرة اليوم من المصانع في سوريا.
0: هلأ موضوع الحماية الاجتماعية سأذهب إليه خلال هذه النقطة، لكن سأعود مع الدكتور خالد. مرحبا بك من جديد دكتور خالد، إلى بداية مداخلة الأستاذ معاذ عندما قال أنه هناك اتباع لأسلوب أسماه هو أسلوب الصدمة في التسعير. أود أن أذهب معك دكتور إلى المعايير التي نتبعها اليوم في سوريا في التسعير، ولماذا الآن نتحدث عن الربط بالسعر العالمي مع أنه نحن نعرف أن هناك نسبة كثيرة أو نسبة كبيرة من الاستهلاك اليومي داخل سوريا هو من الإنتاج المحلي ونكمل باقي حاجتنا من الخارج.
4: أسعد الله مساءك نور ولضيفك الكريم والمشاهدين تلفزيون سوريا، تلفزيون سوريا الذي يتابع دائما الأحداث السياسية والاقتصادية. مشكورا. في الحقيقة للدولة أسبابها المقنعة بموضوع ارتفاع الأسعار اليوم، يوجد إنتاج محلي نحن ذكرناه منذ أسبوع تقريبا على تلفزيون سوريا، ألا وهو 130 ألف برميل يومي، ولكن الاحتياج اليومي لسوريا هو يفوق 200 ألف برميل. يأتي معظم النفط المستورد من روسيا، وهنا يكمن الجواب. عندما يحدث أي تصريح سياسي أو توتر في المنطقة أو في العالم، كل دول العالم تتأثر بهذا التصريح. اليوم هناك توتر جديد بهرمز، هناك رفع للأسعار. اليوم نحن مربوطون بالسعر العالمي. النفط السوري المستورد يأتي من روسيا،
0: يعني هذا عامل آخر كان من المتوقع أن يهز السوق.
4: يا سيدتي، وهذا الموضوع يزيد الضغط على الحكومة السورية. اليوم الحكومة السورية بالنسبة لموضوع التسعير مرتبط بزيادة تكاليف الاستيراد من نقل وشحن والمادة الخام، يضاف على ذلك السعر العالمي، ويضاف تغير سعر الصرف لأننا ندفع بالدولار. فقط من باب العلم بالشيء وبالأرقام، الحكومة السورية تستورد من روسيا بما يقارب 2 مليار دولار سنويا نفط. لماذا؟ لكي نحافظ على سلاسل التوريد وعدم انقطاع المادة من الأسواق السورية. نور، أنا من عندما كانت الأزمة أنا يعني خرجت على التلفزيون سوريا الكريم وكنت بلقاء مع حضرتك، ووصل سعر الحر يعني بالسوق الموازية تقريبا 30 ألف يعني، وكان المواطن يشتري بثلاثون ألف. هذا لا يعني أن المواطن لديه القدرة أن يشتري بهذا السعر، ولكن كانت السوق الموازية يعني نشطة وكان السعر ضعف هذا السعر اليومي. اليوم نحن لسنا بحالة رفاه طاقوي بسوريا، الحكومة السورية تحاول بشتى الوسائل أن يكون هناك موازنة فيما يتعلق بالسعر العالمي والسعر المحلي. يوجد إنتاج محلي، ولكن هذا الإنتاج المحلي ليس بالمجان، هناك تكلفة الاستخراج والنقل والتكرير يعني والشحن وهامش التوزيع. المعادلة جدا إذا تحدثنا بالموضوع الطاقوي هي معادلة يعني ليست بحالة مثالية، ولكن اليوم الدولة السورية إذا كان هناك مفاضلة بين استمرار التوريد والتوزيع اليومي وما بين الرفع المرتبط بظروف خارجية، لا، نحن اليوم نرجح فكرة استمرار التوريد. هذا لا يعني أن المواطن ليس على حق. اليوم المواطن السوري يعاني من أزمة اقتصادية، يعاني من أزمة غلاء، ولكن للحكومة السورية أسبابها المقنعة. وأنا يعني أقول عندما نصل إلى حالة من الاكتفاء الذاتي هذا السعر سينخفض. نحن ولنكن لنطرح سؤال آخر، لو كان السعر انخفض بنسبة 20%، هل كنا خرجنا على الإعلام اليوم؟ اليوم الحكومة السورية ليست بحالة رفاه، الحكومة السورية بحاجة لتفهم الجميع بهذه الظروف.
0: يعني سيدتي، يعني نحن اليوم بين ليلة وضحاها أنه انخفض السعر أكيد، بس يعني دوما الإعلام يسلط الضوء على ما قد يعني يؤثر على المواطن بشكل أكبر. دكتور خالد، ما تتفضل به، هل يعني أنه رفع السعر
4: وجب التنوية
0: قد يكون يعني بشكل او باخر جزءا من يعني من حل ازمه التوفر، ام انه الامرين لا علاقه لهما ببعضهما؟
4: سيدتي، السبب الاساسي هو الارتفاع السعر العالمي. نحن عندما نقول نستورد من دوله وان كانت مجاوره او دوله بالقطب الشمالي، نحن هذا يعني نخضع لقوانين الاستيراد. قوانين الاستيراد مرتبطه بالدولار، مرتبطه بالسعر الذي تحدده الدوله، ومرتبطه بالظروف
0: الآن
4: العالميه.
0: بعد ان اوقف النفط سيدتي الروسي،
4: يعني الجزء الأكبر هو من النفط العراقي، من العراق الشقيق، وتأتي بعض التوريدات من دول الخليج. ولكن يعني ما نعول عليه اليوم هي المشاريع، الشركات التي دخلت فعلا على أرض الواقع بسوريا وبدأ هناك تحسين للبنى التحتية ورفع من كفاءة هذه الآبار. يعني خلال أسابيع أو 3 أشهر على المدى المنظور سنصل إن شاء الله إلى حالة من الاكتفاء.
0: أنا فقط للتنويه للأخوة المشاهدين، يعني هو هي النقطة كتير مهمة دكتور خالد. يعني أنا سألتك على موضوع التوفر حتى لا نجد أنه الآن بعد رفع السعر سيرتفع أيضا في السوق السوداء لو احتاج إليها المواطن. يعني سنكون أمام تضخم كبير في سعر المشتقات نفسها، لم نتحدث بعد عن السلع الأخرى.
4: نور، تصريح السيد الوزير كان واضحا منذ قرابة اليومين، قال أن هناك أتت يعني شحنة نفطية ولكنها لم تكن موافقة للمواصفات العالمية، واعتذر للشعب السوري، ونحن نحترم هذا الاعتذار لأنه ينم عن مسؤولية. اليوم لن يكون هناك سوق سوداء، لأن الدولة السورية تحاول جاهدة على توفر المادة واستمرار سلاسل التوريد، إن كان داخليا وإن كان خارجيا. هذا الفارق السعري هو صدقا مرتبط بظروف خارجية قاهرة. اليوم يا سيدتي، فقط عندما صرح الرئيس الأمريكي بأن هناك ستكون ضربات لإيران، وإيران بدأت سياستها بالعربدة السياسية والاقتصادية بمضيق هرمز، كافة الشركات مباشرة تبعت سياستها بالقوة القاهرة يعني باختلاف سلاسل التوريد بالأسعار. اليوم دول انسحبت من أوبك. يعني نحن اليوم نتحدث عن ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم، ونحن جزء من هذا العالم. فعندما يكون هناك ارتياب بالأسعار 10% وهو بالأصل مرتبط بهذه الظروف، فنحن ضمن الحد الطبيعي. ولكن على الحكومة بشكل مباشر أن تراعي مكافحة التضخم وحماية المستهلك من التجار الذين يرفعون الأسعار بدون أي ضوابط وبدون أي مصوغات.
0: سأعود إليك بعد قليل في هذه النقطة، أنه ما الذي يجب على الحكومة أن تفعله الآن؟ أستاذ معاذ، يعني تحدث الدكتور قليلا عن موضوع البدائل المتوفرة اليوم لدى الحكومة من أجل توفير المادة بأفضل سعر ممكن، هل تعتقد أنه كان يمكن أن تؤدي الحكومة بشكل أفضل في موضوع الخطط البديلة، ولا لا بالفعل هذا المتوفر ونحن تحت ضغط السوق العالمية جميعا؟
3: بس ولكن اسمح لي قليلا أن أرد على ضيفك الكريم. نعم، سوريا تستورد النفط الروسي بنسبة أكثر من 80% من حاجتها، بس في معلومة ما بعرف أنا حاب فيت فيها ضيفك، أنه اليوم روسيا بسبب العقوبات تضطر لبيع النفط بسعر أقل من السعر العالمي ب10-15%. فإذا كان نحن مرتبطين بالنفط الروسي فهذا غير مبرر أن يكون الارتفاع العالمي هو ارتفاع للسوق المحلي. فإذا كان سعر خام برنت اليوم 85 فروسيا تضطر لبيعه اليوم ب75، ففعليا هو ما ارتفع.
0: إيه لكن يعني توقف النفط الروسي، هذا ما كنا نتحدث عنه أستاذ معاذ، أنه الأسبوع الماضي فيما شهده من أحداث شهد تصريحا عن بوتين بأن روسيا ستوقف تصدير النفط، وهذا له علاقة بضربات الحرب الروسية الأوكرانية. فنحن يعني لدينا مصدر وتوقف.
3: نعم، ولكن هل توقف التوريد فعليا؟ هنا السؤال الرئيسي. صرح بأنه سيتم إيقاف التوريد، ولكن توقف اليوم. متى سيتم إيقاف التوريد؟ لم يتوقف التوريد فعليا من روسيا إلى اليوم. نعم، أنا كنت أتحدث منذ قليل عن نهج حماية اجتماعية وعن خطط بديلة للحكومة السورية. من غير المنطقي كما ذكرت أن يبقى السوق عرضة للصدمات ولتقلب السعر، يعني خاصة نحن نتحدث اليوم عن الغاز والمازوت أو الديزل. الغاز الصناعي الذي يدخل بعصب العديد من الصناعات ومنها صناعة السيراميك، أنا سمعت بتصريح لمدير معمل زنوبيا للسيراميك بأنه سيتم إيقاف المعمل بشكل كامل. لماذا؟ لأن المعمل يعتمد بشكل كبير بنسبة 40-45% على الغاز الصناعي. الغاز الصناعي الذي يبلغ تكلفة الطن اليوم 1300 دولار، بينما بقية الدول تعتمد على الغاز المسال الذي يبلغ سعر الطن 250 دولار، وبالتالي فلن تتمكن الصناعات المحلية السورية من منافسة الصناعات الأخرى، الصناعات الخاصة الدول المجاورة، مما يؤدي إلى إيقاف العديد من المصانع الأخرى ليس فقط مصنع زنوبيا. فنحن نتحدث اليوم عن هذا الخطط أو هذا النهج لحماية الصناعات المستقبلية المحلية السورية. اليوم إذا لم تقوم الحكومة بتأمين حماية للصناعات والمصانع المحلية فنحن مقبلين على كارثة مستقبلا.
0: يعني أننا كيف سنعتمد تأمين الحماية؟ بشكل يعني أكبر تقصد على الاستيراد. أنه أسعار خاصة للقطاع الصناعي ودعم اجتماعي؟
3: نعم،
0: أسعار
3: تماماً
0: مدعومة
3: تماماً.
0: للمواطنين.
3: طب هل تعتقد أن الوضع الصناعي بسعر مدعوم لتتمكن المصانع من استمرار بالعمل وتتمكن من المنافسة؟
0: هل هناك لدى الحكومة اليوم رفاهية أن تقوم بذلك وهي لا تقوم تحاول أن تغير هذه الخطة الخاصة بالدعم الاجتماعي، ولا ليس هناك أصلا إمكانية لذلك؟
3: هناك العديد من القطاعات.

0: رئيسي، لأنه يمس كما ذكرتم أنتم حاجة المواطن وجيب المواطن، بالإضافة ليمس الصناعات. يعني اليوم نحن نتحدث تدخل كلفة النقل بنسبة 50% في الصناعة و 30% في الزراعة وأكثر من 40% في القطاع النقل. يعني العديد من المصانع اليوم لا تستطيع أن تبني اليوم خططها بسبب تقلب أسعار المحروقات، بالإضافة إلى أن أسعار المحروقات تؤثر حتى على الاستثمار والمشاريع الاستثمارية.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طيب دكتور خالد، يعني سأعود إليك في النقطة نفسها، موضوع الخطط المتعلقة سواء بدعم الصناعة، يعني كون الأستاذ معاذ قد استفاض في ذلك مرتين، أنه ما الذي يعني على الحكومة أن تقوم به اليوم سواء من أجل دعم المواطن أو من أجل دعم القطاعات التي يمكن أن تتضرر، وهل لديها الإمكانية لذلك؟
2: نعم، نبتدئ بالجزء الأخير من سؤال حضرتك، هل للحكومة اليوم القدرة؟ لا أعتقد بأن اليوم الحكومة السورية ماديا قادرة على كل ذلك، مع العلم أنها يعني حقوق مشروعة. أنا برأيي يجب على الأخوة في اللجنة الدائمة لتسعير المحروقات أن يكون بنشرتهم، وأنا يعني اقترحت أن يكون هناك نشرة ومنصة عندما بدأت هذه الأزمة، وبالفعل يعني اليوم عندما يكون هناك نشرة يومية هذا شيء إيجابي، ولكن أنا برأيي يجب أن تطعم هذه الفكرة بتوضيح للمواطنين لماذا هذا السعر اليوم. يعني عندما نقول أن سعر الاستيراد هو كذا بنسبة مئوية كذا، وفقط للتصحيح اليوم تقريبا نحن لا نستورد 80% من النفط، اليوم نحن يعني نستورد بما يقارب 40 بالضبط 40%. طبعا نحن لما بنقول كل يوم بدنا 200,000 برميل، هي نسبة ما أنا ثابتة، قد يكون مثلا في يوم من الأيام 160 وقد يصل إلى 250 بالذروة، ولكن أنا اليوم لكي نقول يعني يجب على اللجنة أن توضح لماذا هذا السعر. هذا الموضوع الشفافية في المعادلة السعرية يعني تخفف ضغط على هذه اللجنة وبالنتيجة على وزارة الطاقة، رقم واحد. رقم اثنين، أن يكون هناك استقرار. يعني أنا اليوم يا سيدتي كان هناك طفرة برفع الأسعار بسبب ظرف خارجي أو داخلي، لا بأس، ولكن يجب أن يكون هناك استقرار بالسعر. لماذا؟ لأن اليوم المواطن يعني منهك. رقم اثنين، المستثمر عندما يضع ميزانية لجدوى اقتصادية لمشروع معين مرتبطة بالتسعير الطاقي، فعندما يكون هناك ارتفاع بنسبة مثلا 15-20% فأنه يعزف عن هذا الاستثمار برمته. الموضوع الثالث، يجب أن يكون هناك دعم للفئات الأكثر عوزا. يعني هذا الموضوع يجب أن نركز على الموضوع الزراعي. عندما يكون هناك دعم للقطاع الزراعي فإننا نساهم في الإنتاج، نساهم في تقليص نسبة البطالة، وكذلك الموضوع جدا مهم هو كبح التضخم من خلال التسعير المنطقي لكافة السلع، أن لا يكون هناك عشوائية بالسعر. يعني في الحقيقة عندما يكون هناك حالة من مثل ما نناقش اليوم الارتفاع في أسعار الطاقة، هناك التجار من أنفسهم يرفعون الأسعار بنسب مبالغ فيها. هنا يكمن دور الدولة.
1: يعني
2: الدولة يجب أن تحافظ على الشفافية.
1: لا يمكن أن نلوم التجار قبل أن نسائل الحكومة على استقرار السعر من عدمه. يعني إذا تغير السعر بشكل يومي بفعل الضغط العالمي، وهذا ما يحدث في دول كثيرة في المناسبة، لكن يعني نعرف أنه الآن الوضع في سوريا له خصوصية معينة بسبب حالة الناس الاقتصادية، يعني ستصبح أسعار السلع جميعها وكأنها بورصة يومية، ونحن نرى هذا في دول أكثر استقرارا اقتصاديا مثل تركيا على سبيل المثال.
2: يا نور، نحن يعني أذكر نحن لسنا بحالة رفاه لا مادي ولا طاقوي. اليوم يعني أن هذه المرحلة هي مرحلة مؤقتة آنية وإن استمرت أسابيع، ولكن نحن بشكل شهري هناك زيادة بالإنتاج المحلي، هناك حتى رفع لطاقة أحد المصافي النفطية في سوريا، سترتفع الطاقة الإنتاجية اليومية من 90 مثلا ألف

0: برميل إلى 130 ألف برميل. يعني الحكومة لا توفر أي جهد، ولكن هناك حالة متردية من المخزون المادي، وهناك حالة من الطلب بالسوق. اليوم نحن نتحدث عن 1,400,000 مركبة، نحن نتحدث عن وسائل للزراعة، نحن نتحدث عن استهلاك يومي. هذا الاستهلاك أعود وأكرر، يعني لو كان اليوم غلاء بالمادة والمادة غير متوفرة، ماذا نفعل؟ ستتحكم السوق السوداء. اليوم الحكومة السورية يعني تحاول بشتى الوسائل توفير القوافل النفطية لاستمرار
1: العصب
0: الحياتي والصناعي.
1: يعني معناتها عندما يأتي الشتاء قد تكون هناك أزمات أعنف، بما أن الطلب سيكون مختلفاً أيضاً. نحن نعرف أن التدفئة في سوريا معظمها على المازوت.
0: نأمل أن لا نصل لهذه الحالة. وأنا قلت نور، يجب أن ننوه لتفصيل نذكره دائماً. الدولة السورية استلمت آبار النفط من قوات سوريا الديمقراطية التي هي كانت خارج هذه المحافظات الثلاث، الرقة ودير الزور والحسكة، كانت خارج سيطرة الدولة السورية. بشهر آذار، نحن اليوم بشهر تموز، يعني نحن بأربعة أشهر وصلنا لقيمة إنتاجية تقدر ب 130 ألف برميل يومي، وهذه الكمية هي قابلة للزيادة. إذا نحن يعني عندما نصل لحالة من الاكتفاء الذاتي لن يكون هناك إن شاء الله لا أزمات، لا بتوفر المادة ولا
1: يعني
0: بالسعر.
1: فينا ولكن اليوم الظرف الزمن الذي نعود فيه للاكتفاء الذاتي دكتور؟ كم يحتاج يعني موضوع تفعيل باقي الحقوق؟
0: دقيق. نعم، أنا أتوقع ببداية 27 بعونه تعالى نصل إلى حالة الاكتفاء الذاتي لعدة أسباب. هذه الأسباب ليست وهمية وليست كلام ينثر على الإعلام. نحن اليوم هناك شركات باشرت العمل في سوريا، هناك شركات باشرت في نقل التكنولوجيا، هناك شركات، ونحن هنا نتحدث عن شركات أمريكية وبدرجة ثانية شركات بريطانية.
1: يعني سبق أن تحدثنا عنها كثيرا في حلقات متنوعة. طب يعني بس في نقطة أخيرة دكتور قبل أن نختم،
0: بدأت بالعمل
1: إيه عظيم، يعني وإن شاء الله نرى النتائج قريبا. قلت أنه يجب دعم الفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، كيف يمكن أن يتم دعمها؟ يعني هل نتحدث عن شكل من أشكال الدعم المادي، التخفيض، البونات كما كان يحدث مسبقا؟
0: يعني أنا لن أتحدث بأمور تقليدية، ولكن يعني اليوم على الحكومة السورية، يعني هناك فئات مثلا من الأسر التي بها أرامل لا يوجد دخل، يجب لهذه الفئات أن يكون هناك سعر مدعوم وإن كان مثلا بالغاز المنزلي. بالنسبة للإنتاج، نحن دائما نقول أن الإنتاج هو المنقذ الأول والأخير لسوريا. اليوم الإنتاج الزراعي والصناعي يجب أن لا يمس به، ولكن يعني عندما تكون الدولة بحالة من المثالية، نحن اليوم نصل إلى حالة من اليقين الاقتصادي والسياسي، ولكن يجب أن يكون هناك يعني تكاتف بين جهود الحكومة والضغط الممارس عليها وإن كان بشكل غير مباشر، وما بين المواطن السوري. المرحلة التي نمر بها هي مرحلة مؤقتة وآنية ولن تدوم، ولكن خلال أشهر سيكون هناك انفراجات يلمسها المواطن السوري إن شاء الله.
1: أستاذ معاذ، يعني وسط كل الظروف التي شرحها الدكتور خالد، متى يمكن أن تتوقع أنه يعني يصبح هناك لدى المواطن السوري اطمئنان لناحية توفر المشتقات النفطية من ناحية، وقدرته على تكلفها من ناحية أخرى، ومتى يصبح لدينا مخزون استراتيجي قادر على حمايتنا من الأزمات؟
2: نعم تماما. بداية بس أريد أن أوضح نقطة. أنا وقت اللي ذكرت أنه 80% من النفط، أنا أقصد النفط المستورد التي تستورده سوريا، 80% من كميته هو من روسيا، فقط للتوضيح يعني. هناك العديد من التصريحات التي وردت للسيد يوسف قبلاوي مدير الشركة السورية للبترول عندما تحدث عن أن إنتاج سوريا قد يزيد. نحن اليوم بحسب تصريحاتي تنتج سوريا ما بين 75 ألف ل 120 ألف برميل نفط. من المتوقع في نهاية عام 2026 بداية 26 أن تزيد إلى 175,000 ممكن حتى 200,000 وفي نهاية عام 2027 أن نصل إلى 300,000. فجوابا على سؤالك أنه متى من المتوقع أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي، أعتقد بأن اليوم استهلاك سوريا قد يبلغ 300,000 برميل فما فوق. نعم، بسبب الضغط الموجود في زيادة الطلب على الديزل وعلى المحروقات مثل زيادة حجم وعدد السيارات بالإضافة إلى إعادة افتتاح العديد من الورشات والمصانع. فمن المتوقع يعني أن يلمس المواطن بداية الانفراجة ممكن في بداية عام 2027 حتى منتصف عام 2027 أي بعد عام كامل، هيك أعتقد يعني.
1: وسألتك أيضا عن مخزون الاستراتيجي، بناء المخزون الاستراتيجي الذي يعني قد يجنبنا أزمات مشابهة.
2: نعم، تحدث ضيفك الكريم عن العديد من الآبار اليوم في سوريا هي تعرضت للتخريب بسبب الاستخراج الذي اتبعته قسد والاستخراج البدائي. دخلت العديد من الشركات، ولكن هذه الشركات اليوم لم تكن بالشكل المتوقع والعدد المأمول، حيث بدأت شركة HKN الأمريكية في العمل في حقول رميلان، هي طبعا الشركة الوحيدة التي بدأت في قطاع النفط. أما في قطاع الغاز فقد بدأت شركة أديس السعودية وشركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين. فنحن يجب أن نميز اليوم ما بين قطاعان الغاز وما بين قطاع النفط أو الديزل بشكل رئيسي يعني. فإذا ما بدأت هذه الشركات بالفعل بشكل تنفيذي فهي تحتاج وقت لإعادة تأهيل الآبار لإعادة إنتاج بغزارة كما كان سابقا. فأعتقد بأن يعني ممكن أن تحتاج حتى منتصف أيضا عام 2027 لنبدأ بالإنتاج من الآبار التي بدأت بالعمل عليها، لأن إعادة تأهيل البنية التحتية اليوم للحقول، حقول النفط والغاز، يحتاج إلى وقت كبير، بالإضافة إلى أساليب الاستخراج الحديثة وبناء المعدات التي ستقوم هذه الشركة بتزويد المنطقة وتزويد سوريا فيها. فمن المتوقع ممكن أن نصل إلى المأمول أو الحد المأمول بعد عام كامل.
1: طيب أستاذ معاذ، يعني نهاية يعني أود أن أتطرق معك إلى ناحية سريعا، إلى أي مدى نحن مقصرون في التفكير في البدائل التي ليس لها علاقة بالنفط؟ يعني سوريا بلد مشمسة وهناك الآن بنية تحتية كبيرة لها علاقة بموضوع مثلا موضوع التوليد من الطاقة الشمسية، الطاقة النظيفة، الكهرباء، ما إلى هنالك. هل يعني لا نسمع عن مشاريع حكومية جدية في هذا السياق؟ لماذا بتقديرك، مع أنه يمكن أن نتجاوز بها أزمات كثيرة متعلقة بالنفط ومتعلقة بالكهرباء؟
2: نعم تماما، الطاقة النظيفة اليوم هي معتمد عليها في كثير من الدول وسيما في دول أوروبا والصين وغيرها. سوريا تمتلك مقومات عديدة خاصة في منطقة حمص التي هي تقع على فتحة حمص وفتحة الساحل، يمكن توليد الطاقة الكهربائية من خلال التوربينات الهوائية ومن خلال طواحين ورياح. هذا الأمر يجب أن يتم العمل عليه حقيقة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى مزارع الطاقة الشمسية التي كان هناك تجارب سابقة في منطقة شمال غرب سوريا قبل التحرير.
1: صحيح.
2: كانت هذه المزارع الشمسية ترفد الشبكة الكهربائية بالكثير من الكيلووات التي تساعد الشبكة على استمرارية عملها وتقديم خدمة باستمرارية وتواتر وبجودة أعلى. فهناك نعم طرح منطقي جدا بأن تقوم الحكومة السورية اليوم بإنشاء مزارع طاقة شمسية في خاصة في المدن الكبرى التي تتعرض لضغط واستهلاك طاقة أكثر، لا سيما دمشق، حلب، حمص، حماة، الساحل ودير الزور وغيرها من المناطق التي عليها ضغط حقيقة في قطاع الطاقة والاستهلاك الكهرباء. هذا الأمر إذا ما قامت فعلا الحكومة بتطبيقه يساهم بشكل فعلي في تخفيف الضغط عن الديزل المازوت تحديدا.
1: صحيح.
2: وتوفيره للمصانع والمركبات بشكل أكبر، مما يؤدي أيضا بالتالي إلى انخفاض أسعار ووسائط النقل وأجور وسائط النقل، بالإضافة أيضا إلى دعم الصناعة المحلية ودعم المصانع.
1: شكرا. يعني نتمنى أيضا أن يكون تشكيل اللجنة التي نتحدث عنها ونشرتها اليومية يعني بداية لتشكيل ثقة بين المواطن وبين يعني الوزارة المعنية، وأن يكون لذلك دور أيضا في طمأنة الناس. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ معاذ القاسم الباحث الاقتصادي ضيفي من دمشق. أشكر أيضا موصول الدكتور خالد حمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل إحباط وزارة الداخلية محاولة تهريب أسلحة إلى حزب الله عبر الحدود العراقية.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: كان كل يوم سبت أو أحد نسمع صوت الجرافات عم تحفر، فنحن أمام رقم تقريبي 360 شهيد في يوم واحد. تاني يوم بيجي سجان من الباب الرئيسي بيصرخ مين عنده جثة، في أحسن الألفاظ طبعاً، إذا قال جثة بيكون كتير منيح، ما حكى كلام بذيء للأسف فطيسة. عم بيحرقوهن حرق بالمي السخنة صراحة. قال لي لك اطلع زحف بسنانك، لك بس اطلع خلصني منك ما تموت عندي.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود السورية العراقية، قالت إن وجهتها كانت لبنان لصالح حزب الله. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة اشتبهت بمركبة متوقفة قرب الحدود قبل أن تضبط داخلها صواريخ بعيدة المدى وأخرى موجهة مضادة للدروع، إضافة إلى طائرات مسيرة. وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان، في حين تتواصل التحقيقات لتحديد المتورطين والشبكات المرتبطة بالقضية. من جهتها أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود باتجاه الأراضي السورية. وقالت خلية الإعلام الأمني إن اللجنة تضم جهات مختصة وستنسق مع الجانب السوري لجمع تفاصيل العملية وتحديد المسؤوليات. وأضافت أن التحقيق سيشمل محاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات لمنع محاولات تهريب مماثلة عبر الحدود المشتركة. إذن مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عمار البهادلي الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية ضيفي من بغداد. معنا أيضا العميد محمد البقاعي الخبير الأمني والعسكري ضيفي من ريف دمشق. أرحب بكما عميد محمد. دعني أبدأ معك. يعني طبعا هذه العملية ليست الأولى من نوعها، هناك شحنات كثيرة وقيل أيضا أنها كانت ذاهبة باتجاه لبنان وباتجاه حزب الله، التقطتها السلطات السورية بطريقة أو بأخرى. لكن الآن في هذا التوقيت وبعد يومين من تصريحات متتالية لترامب في موضوع احتمالية أن يكون لسوريا دور في لبنان مع حزب الله، نرى هذه الشحنة. فما هي دلالات هذه الشحنة في هذا التوقيت؟
1: مساء الخير سيدي نور، لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة تلفزيون سوريا. يبدو أن المواقف التي اتخذتها القيادة السورية عقب تصريحات الرئيس ترامب بشأن التدخل في لبنان وبعد زيارة الوزير الشيباني إلى لبنان، يبدو أنها فهمت خطأ من قبل حزب الله. يبدو ضعفا من القيادة السورية، ضعفا من الإرادة، تساهلا مع هذا الحزب الإرهابي. يعني واضح تماما ان الحكومه السوريه، ان الحكومه العراقيه في هذا المجال، يعني لا اعلم هل هي اخر من يعلم ام هل هي هناك قسم مخترق على الحدود. يعني لا اعلم ماذا يحصل، سياره بهذا الحجم او صهريج بهذا الحجم يحمل 150 طائره مسيره مفخخه، يعني ماذا لو انفجر هذا الصهريج في منطقة أهلي بالسكان عقبة، يعني أثناء مروره بالأراضي العراقية والأراضي السورية، ويحمل صواريخ متوسطة المدى تضرب على الكتف من طراز ألماز، وهي صواريخ ميم دال تطلق ضد الدبابات وضد الدروع، صناعة إيرانية وقنابل ورشاشات إلى آخر ما هنالك. يعني لا أعلم ما، هل القيادة العراقية بهذا الصدد بعد أن أعلنوا أنهم سيشكلون لجنة تحقيق معبر الوليد، يعني منذ
0: يعني دعني أتوقف عند هذه النقطة عميد محمد. يعني هل تستبعد أنه هذه العملية قامت بها شبكات التهريب المعهودة التي كانت تقوم بعمليات التهريب طوال السنوات الماضية، أم أنك تتحدث عن ما هو أبعد من ذلك؟ لأنه حتى قيل في وصف، يعني نقلت الشرق الأوسط في وصف هذه الشحنة بأنها كانت مرفقة بتعليمات تقضي بعدم فتحها إلا عند وصولها إلى الجهة المستلمة.
1: طبعا هذه شبكة تهريب كبيرة، يعني لديها على طرفي الحدود، إن كان في الأراضي السورية من فلول النظام السابق، وإن كان داخل معبر الوليد هناك اختراق من قبل الحشد الشعبي، وإلا كيف مرت عبر الحدود من منفذ الوليد إلى الأراضي السورية؟ يعني تم ضبطها داخل سوريا وليس على الحدود العراقية بين العراق وسوريا، داخل سوريا. هذه الشحنة كانت معدة بحيث أنه تصل إلى مرفأ بانياس، وهناك سوف يتلقفها باقي أفراد الشبكة من فلول النظام ويقومون بتهريبها عبر الحدود اللبنانية السورية إلى المناطق المحاذية لسوريا، وهي مناطق تشكل بيئة حاضنة لحزب الله.
0: طيب عميد محمد، لماذا افترضت أن هناك فهم خاطئ من قبل حزب الله للرسائل التي أرسلت من قبل القيادة السورية، وكأنه فهم أن الموضوع كان تراخيا؟ يعني للأمانة ما تم تناقله علنا من الرسائل بين الطرفين كان في معظمه غير صدامي، يعني إذا لم نرد أن نقول أنه إيجابيا، فخلال الأشهر الماضية كان غير صدامي، حتى عندما زار وزير الخارجية أسعد الشيباني لبنان خلال الأسابيع الماضية لم يستبعد لقاء مباشرا مع حزب الله، مع أنه هذا لم يحدث. اليوم بيان الداخلية يصف حزب الله بأنه إرهابي.
1: حزب إرهابي، نعم. يعني لو أن حزب الله كان لديه نوايا سليمة عندما أطلق فخامة الرئيس أحمد الشرح تصريحاته بأنه نحن تعالينا على الجراح ولا مانع لدينا من الجلوس مع حزب الله الإرهابي بين قوسين، عندما زار الوزير الشيباني يعني الأب الروحي لهذا الحزب الإرهابي المسمى نبيه بري في لبنان، عندما زارهم يعني يبدو أنهم فهموا الموضوع تراخي. لو كان حزب الله لديه نوايا سلمية لتلقف هذه التصريحات وهذه المواقف وتوقف عن نقل الحدود السلاح عبر الحدود، لأن هذا السلاح عندما ينقل عبر الحدود السورية إلى لبنان سيشرك سوريا يعني بشكل غير مباشر في تمويل هذا الحزب الإرهابي، وسوف يجلب يعني الويل والدمار إلى الأراضي السورية إن كان من قبل هذا الكيان الصهيوني.
0: يعني أنا يعني سأعود إليك في نقاط أخرى، لكن يجب أن ننوه في هذا السياق أنه حزب الله أعلن أنه ليس له أي نشاط في الأراضي السورية، وهذه أيضا ليست المرة الأولى التي يصدر فيها هذا الإعلان. ويعني يمكن أيضا يعني في تطورات الأخبار المتعلقة في الموضوع يعني خلال الساعات القادمة أن تتكشف المزيد من التفاصيل. دكتور عمار، مرحبا بك من جديد، أود أن أسمع وجهة نظرك أيضا في كيفية وصول هذه الشحنة إلى الطرف السوري من الطرف العراقي. من يمكن أن يكون وراء هذه العملية؟ نحن نعرف أنه حتى في الظرف العراقي هناك بعض التغيرات في أوضاع الفصائل خلال الفترة الأخيرة، وبعد هذه العملية قد يشي هذا الموضوع بأنه قد نكون أمام المزيد.
2: بداية تحية طيبة لك ولمشاهديك الأكارم ولضيف الكريم.
0: أهلا بك دكتور.
2: يعني في الآونة الأخيرة مرت العلاقات العراقية السورية بعد تغير النظام بقيادة السيد الشرع، مرت بمرحلة من التعافي ومرحلة من يعني إنجاز التعبير التطبيع السياسي والدبلوماسي وحتى الأمني والاقتصادي، خصوصا عبر زيارات يعني متتالية، سواء كان من الوفود العراقية أو حتى من الوفود السورية. بالنتيجة ربما هنالك أطراف دولية تسعى إلى خلط الأوراق وتعيد العلاقة إلى المربع الأول، وهو المربع السلبي الذي لطالما مرت به العلاقات من يعني فترة من الجمود والمحاذير الأمنية والتداعيات التي جاءت نتيجة هذه يعني التراجع في الجانب الدبلوماسي.
0: يعني لكن هذه الأطراف نافذة تستطيع اختراق الحدود، وهنا الخطورة دكتور.
2: يعني أنا راح أتكلم بطريقة وفق المنطق والواقع بعيدا عن العواطف، اسمحي لي سيدتي الكريمة. وكنت أتمنى من جنابكم الكريم تستضيفون ضيف ثالث من لبنان، وبالتالي كل ضيف يعبر عن رؤية واقعية وليست بطريقة أولاً توزيع التهم وثانياً بطريقة العواطف. نعم أنا أتفق، هو ما حدث اليوم
0: يعني لا أعتقد أنه
2: لأن يكون
0: لا أعتقد أننا نقوم بتوزيع التهم، وأكبر دليل على ذلك وجود حضرتك معنا.
2: عفوا لا أنا ما قصدت لك بس سيد الضيف الكريم. يعني إحنا بالعراق اليوم يعني كان لدينا تحفظ من أعلى المستويات وشجب وإدانة لمثل هذه السلوكيات. لحد هذه اللحظة الجهة المسؤولة عن مثل هذه السلوكيات لم تتضح. تشكلت لجنة من أعلى المستويات وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة. طبعا هذا فيه دلالات سياسية ودبلوماسية وأمنية. يعني أنه اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء وبالصفة الدستورية الثانية هو القائد العام للقوات المسلحة، هو يهتم بهذا الموضوع وهو يدين مثل هذه التصرفات وهذه السلوكيات ويراقب عن كثب، وأمر بأن تكون النتائج خلال 24 ساعة. لذلك اليوم نحن نبحث أولا عن الطرف الثالث إنجاز التعبير أو عن الفاعل الخفي، وبعد ذلك ستكون لنا قنوات تواصل أولا دبلوماسية مع الجانب السوري، ونحن اليوم نحترم وأكدنا في أكثر من موقف وأكثر من بيان وفي أكثر من تصريح، سواء كان عبر القنوات الرسمية أو عبر قنوات وزارة الخارجية الدبلوماسية، نحن نحترم أولا السيادة السورية، نحترم مبادئ حسن الجوار، نحترم كل المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وهذه المبادئ اليوم تدعم وتؤكد وتعزز احترام العراق للوضع السياسي والأمني والاقتصادي لسوريا الجديدة. فبالتالي اليوم أولا أصابع الاتهام حقيقة، قد يكون من المبكر الإشارة بأصبع الاتهام إلى جهة معينة، أنا لست بصدد الدفاع عن جهة معينة، لكن حقيقة لا أحاول
0: يعني تفكيك المعلومات المتوفرة بين أيدينا، لأنه حتى يعني دكتور يعني حتى عملية من هذا النوع مع شكل التصريحات التي صدرت من كل الأطراف يحكي أيضا عن التنسيق العراقي السوري إلى أين وصل وما هي آفاقه، أليس كذلك؟
2: نعم، اللي صفة اللي جنابكم يعني خليتوها بالسب تايتل الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية، ما أقدر أجازف وأطلق من الرؤية والتصريحات وربما التحليلات غير المؤاتية أو غير القريبة من الواقع. فبالنتيجة أنا أقول أتفق ربما مع طرح أو رؤية أنه هنالك من يريد أن يعيد سوريا لأن تكون الركن الركين في عملية استدامة السلاح إلى جنوب لبنان، أو أنه هنالك طرف وأطراف دولية تراهن إلى إعادة سوريا لأن تكون هي ساحة وسطى أو جسر وسيط ما بين إيران وحزب الله. نعم، كل هذه الافتراضات هي مطروحة ربما وهذه السيناريوهات، لكن أن نأتي ونضع الدلالات أو الآراء بشكل قطعي وجازم يعني هذا ربما بعيدا عن الواقع التحليلي الأكاديمي العلمي الواقعي. خليني أنتقل لافتراض آخر. الافتراض الآخر
0: يعني بس يعني دكتور عمار لم يكن العميد محمد بعيدا في توصيفه عن حتى المصطلحات التي استخدمها البيان الحكومي للداخلية اليوم.
2: عفوا بس لو سمحت صار عندي
0: يعني
2: مشكلة بالصوت.
0: ما تفضل به العميد محمد لم يكن بعيدا يعني في توصيفه لحزب الله وفي رؤيته للعلاقة أو وضع الشحنة وكيفية مرورها، لم يبتعد كثيرا عن الرأي الحكومي ممثلا ببيان الداخلية. يعني هذا هو التعبير الحكومي السوري اليوم، ولذلك نحن يعني نتعامل مع هذه المعطيات.
2: وأنا ذكرت كنت أتمنى أن تكون أو يكون هنالك متحدث على الأقل متحدث رسمي من الجانب اللبناني.
0: إيه يعني هو نحن نحاول أن نعالج يعني نسأل عن الموضوع سورياً اليوم.
2: أن تكون له صفة أمنية وأن تكون هنالك، اسمحي لي ستي الكريمة، أن تكون هنالك لجنة تحقيقية ثلاثية ما بين العراق، يعني يتم بالتنسيق والتعاون بين العراق وسوريا والحكومة اللبنانية عبر قنوات التواصل والاتصال الدبلوماسي وعبر الأسماء والعناوين الرفيعة. أنا أعتقد الغرض من مثل هذا التحرك أولا لقطع دابر أي مؤامرة ربما تحاول أن تثار لزعزعة العلاقات العراقية السورية اللبنانية، هذا واحد. ثانيا حتى نكبح جماح أي تحركات ممكن مستقبلية لنقل دفعة أو شحنات جديدة إلى عبر سوريا إلى الجانب اللبناني، وأيضا ننأى بأنفسنا وأقصد جميع الأطراف عن مرحلة من سوء الفهم، على الأقل لنحدث أو نصنع جهاز إنذار مبكر بين الدول الثلاث من أجل أن يكون هنالك مستشعرات ورسائل سريعة لتوضيح المواقف. إذا تمكننا من العمل على والاشتغال على هذه الآلية أنا أعتقد
0: هو يعني المستوى الثلاثي الذي تتفضل به يعني مهم جدا، لأنه حتى اليوم الداخلية اللبنانية كان لها تصريح في هذا السياق يعني تحاول فيه تهدئة الأمور. عميد محمد أعود إليك، أعتقد أنك استمعت إلى مداخلة ضيفي من بغداد. هل تعتقد أنه نحن بالفعل بحاجة اليوم إلى هذا التنسيق الثلاثي، ولا تعتقد أنه قد يكون هناك الآن رد سوري من طرف واحد خاصة مع الضغوط الدولية الأخرى التي قد تطبق على سوريا في هذا السياق، ويعني أقصد هنا ضد حزب الله؟
1: لا سيدة نور، لابد يعني التنسيق ما بين الحكومة اللبنانية والعراقية والسورية، هذا يعني هذه ضرورة وضرورة ملحة. نحن يعني بأقل من دقيقة، أنا لم أتهم السلطات العراقية أنها متواطئة لتهريب هذه الشحنة، بل أنا أتهمت بعض يعني بعض من هم اخترقوا ومخترقين على الحدود وفي بعض الأجهزة العراقية. الحكومة العراقية لم أقصدها بشكل نظامي، يعني العراقيون اليوم لديهم علاقات مميزة مع سوريا، وإلا كيف تسمع سوريا لهذه الشحنات النفطية من التنفيذ؟
0: لا دكتور، نحن كنا يعني نحن كنا نعالج بعض المعلومات التي تحدثت حتى عنها الشرق الأوسط، يعني
2: ست الكريمة
0: يعني أيضا لا أستطيع أن ننسى أنه الصهريج يا دكتور،
2: هذا لست أدافع عن أو أتبنى وجهة نظر أو أصطف أو أنتصر لفكرة معينة، بس خلي أوضح فكرة. تدرون جنابكم اليوم احنا الدولة العراقية، احنا الكوادر النخب منشغلين بمسألتين، مسألة احتكار السلاح بيد الدولة ومسألة مكافحة الفساد. السيد الكريم الضيف الكريم هو اتهم، بس اسمح لي يا سيد الكريم
0: انت اتهمت عميد محمد فقط، دعنا يعني نسمع الفكرة من الدكتور خالد وسأعود إليك لوقت كافي.
2: اتهمت الحشد الشعبي أخي الكريم، اليوم هذه العناوين كلها أصبحت بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، بعد ما عندنا شيء اسمه فصائل ولا حشد شعبي، هم بالتالي بالقانون العراقي
0: هذا سيحمل الحكومة مسؤولية أكبر، وهذا ما ناقشتك به دكتور
2: يعني. نعم إذا كان هنالك خلل أو تقصير من الحكومة العراقية، هذا سيستدل عليه من خلال اللجنة التحقيقية العليا، بالتالي قد تكون الحكومة تعترف بتقصيرها أو بالخلل الفني أو بالخلل الأمني، لكن لا يمكن أن نتهم أطراف.
0: دكتور اسمح لي يعني يجب أن أعود بالوقت للعميد محمد. عميد محمد نعم تفضل لشرح الفكرة.
1: يا دكتور في بعض الأجهزة لديكم مخترقة من قبل الحشد الإيراني. نعم يعني معالي رئيس الدولة رئيس الوزراء علي الزيدي مشكورا أدلى بتصريحات كبيرة ووطنية وممتازة، وأعطى الفصائل مهلة إلى 1/9/2026 حتى تحل تلك الفصائل. هذه جهود وطنية تحسب له، لكن هناك اختراق من قبل هذه الميليشيات الإيرانية. يا دكتور إيران تخترق العراق حتى العظم، لا نريد أن
0: يعني ولا أريد أيضا أن نسهب في هذه الفكرة لأنه واضحة، ورد عليها الدكتور عميد محمد. كنت قد سألتك على إمكانية أن تأخذ سوريا رد فعل من طرف واحد في هذا السياق، بما أنه يعني خلصنا يعني تحدثنا وخلصنا عن إمكانية التنسيق الثلاثي.
1: طيب إذا تسمحي لي فضل. أولا سوريا اتخذ القرار في سوريا بمساعدة الدولة العراقية والحكومة اللبنانية من أجل قطع الطريق على هذا الحزب الإرهابي من أن يصل إليه أي إمداد، إما بالمال أو السلاح أو الرجال. إذا سوريا اتخذت قرارها وحزمت أمرها بالتعاون مع العراق ولبنان لقطع شريان الحياة عن هذا الحزب. هذه نقطة انتهينا منها. لا عودة إلى الخلف. طيب. لا يمكن أن تقوم سوريا باتخاذ إجراء عدائي تجاه العراق وتعتبر العراق مسؤول عن هذه الشحنة أبدا. سوريا تعتبر العراق شقيق وأخ، يعني يفصل بيننا وبينهم 650 كيلومتر من الحدود. نتعاون نحن وإياهم على محاربة داعش ومحاربة التهريب والإرهاب، وهذه واحدة من الحوادث التي نتعاون نحن وإياهم عليها. هذا يعني موضوع انتهينا منه.
0: طيب يعني عميد محمد، يعني دعني أختم معك بهذه النقطة. قلت أنه القرار اتخذ سوريا بقطع هذا الطريق، طريق إمداد حزب الله، هل هناك قرارات سورية أبعد يمكن أن تتخذ في هذا السياق؟
1: يعني الصراحة سيدي نور، يعني أنا أخشى أن يتمادى حزب الله بهذه العمليات تهريب السلاح والعمليات الإرهابية التي يستهدف بها الداخل السوري بالتعاون مع داعش وغير داعش. يعني ما أخشى مستقبلا أن يبلغ السيل الزبا، وأخشى أن تتخذ القيادة السورية في المستقبل قرارا استراتيجيا بتغطية دولية وعربية للدخول إلى لبنان والقضاء على ما تبقى من هذا الحزب الإرهابي وإراحة المنطقة والعرب من هذه البؤرة.
0: هذا وارد رغم يعني تعقيد المواقف الإقليمية والدولية تجاه هذا الموضوع، خاصة الموقف التركي.
1: نعم وارد، نعم، ولما لا، في عام 75 تدخل الهالك حافظ الأسد بتغطية دولية وقام بالإساءة. نحن إذا دخلنا إلى لبنان سنقضي على الإرهاب ولن نقضي على
0: يعني
1: لبنان.
0: لكن ما تحاول القيادة السورية أن تقوله منذ أن يعني افتتحت علاقاتها مع لبنان أنه نحن نفتح صفحة جديدة ولا ننظر إلى الخلف، يعني نفتح صفحة جديدة مختلفة تماما عما فعلها حافظ الأسد.
1: وأنت رأيت أو ماذا فعل حزب الله في هذه الصفقة، يعني تهريب الأسلحة إلى لبنان. يعني رغم أن سوريا مدت يدها وفتحت أحضانها يعني وتعالت على الجراح، الرئيس الشرع تعالى على الجراح. ربما أنا لا أوافق على هذا الرأي وغيري من المواطنين لا يوافق، لأن حزب الله قتلنا، أساء إلينا ودمر بلدنا، لكننا تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع نوافق على ما يتخذه من قرارات. ومع ذلك هذا حزب الله وهذا ما يفعله في سوريا ولبنان.
0: يعني وهو يعني أصبح هناك مجلس شعب الآن، يعني من المفترض أن يكون لديه رأي أيضا في الموضوع. يعني فقط أنوه في نهاية الحلقة إلى أن حزب الله نفى أن يكون له أي نشاط في سوريا، وذلك بعد الحديث عن هذه الشحنة. أشكركما شكرا جزيلا، العميد محمد البقاع الخبير الأمني والعسكري ضيفي من ريف دمشق. أشكر أيضا موصول الدكتور عمار البهادلي الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية ضيفي من بغداد. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع على رأس الساعة إطلاق الهيئة الوطنية للمفقودين ورقة النقاش حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمخفيين قسراً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين ورقة نقاش لإعداد قانون يهدف إلى حماية حقوق المفقودين وعائلاتهم، وتتضمن الورقة 12 بندا أبرزها يركز على الوضع القانوني للمفقود والبحث في ملفات الاختفاء القسري، إضافة إلى تنفيذ آليات القانون.
1: مبادئ لقانون شؤون المفقودين، ورقة نقاش أصدرتها الهيئة الوطنية للمفقودين تمهيداً لإعداد قانون وطني شامل يهدف إلى تعزيز الحق في معرفة الحقيقة وضمان حقوق المفقودين وعائلاتهم. الورقة تضمنت 12 محوراً تشكل أساساً للنقاش بمشاركة عائلات المفقودين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الوطنية والدولية. محاور النقاش تتناول أهداف القانون ونطاق تطبيقه وحقوق عائلات المفقودين والوضع القانوني للمفقود وآليات كشف المصير وآثاره القانونية واختصاصات الهيئة الوطنية وإجراءات البحث وجمع المعلومات وملف الاختفاء القسري والمقابر الجماعية والرفات وإدارة البيانات والحمض النووي والتعاون الوطني والدولي وحفظ الذاكرة الوطنية، إضافة إلى آليات تنفيذ القانون. الهيئة الوطنية للمفقودين دعت عائلات المفقودين وروابط الضحايا وجميع الجهات المعنية إلى المشاركة في المشاورات وتقديم آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في إعداد قانون يعكس تطلعات المجتمع. وكانت الهيئة قد أعلنت فتح باب التسجيل للمشاركة في المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، مشيرة إلى أن ذوي المفقودين وروابط الضحايا شكلوا النسبة الأكبر من المسجلين بواقع 286 مشاركاً. وبين حق العائلات في معرفة الحقيقة ومساعي الدولة لإرساء إطار قانوني شامل، تمضي مشاورات قانون شؤون المفقودين على أمل بأن تتحول مطالب الضحايا إلى نصوص قانونية تكفل الإنصاف وتحفظ الذاكرة والحقوق.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما. أستاذ أنور، دعني أبدأ معك. ما الفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون؟ يعني ما الذي ننتظره الآن أن يعلن بعد أن يجري النقاش حوله؟
2: المشاهدين والمشاهدات،
0: أهلا بك.
2: مبدئيا نحن لسنا أمام قانون، وإنما نبدأ خطة المشاورات الوطنية مع العائلات، مع الخبراء، مع أصحاب المصلحة، وذلك لتأسيس مسودة القانون. الفكرة القائمة أن مبادئ عمل الهيئة هي التشاركية والشفافية، ونرى أن الوصول لصوت أصحاب المصلحة والخبراء هو دليل لنا لصياغة مسودة قانون تناسب تطلعاتهم.
0: يعني قامت الهيئة حتى الآن فقط بوضع النقاط الرئيسية، وهناك آلية وضعت أيضا من أجل لقاء أهالي الضحايا والمنظمات التي عملت على هذا الملف خلال السنوات الماضية، ومن ثم سيتم طرح المسودة. هل هناك آلية وضعت من أجل هذه اللقاءات أستاذ أنور؟
2: مبدئيا تم تحديد المحاور، ومن ثم لدينا خطة على عدة مراحل. المرحلة الأولى كانت إطلاق رابط للتسجيل، وقد سجل حوالي 500 جهة سواء من العائلات أو الخبراء أو المنظمات. المرحلة الثانية تلقي آرائهم وملاحظاتهم وتوصياتهم بخصوص القانون. المرحلة الثالثة ستكون هي مراجعة جميع الملاحظات وصياغة المسودة الأولى للقانون. ومن ثم سيكون لدينا اجتماعات مع خبراء وممثلي منظمات لصياغة المسودة النهائية. طبعا كمان بدي أقول أني نحن ما رح نكتفي فقط بالتسجيل وتلقي الإيميلات، وإنما سنبدأ بداية الشهر القادم بجولة في جميع المحافظات السورية للقاءات فيزيائية مع من يرغب من سجلوا أو حتى من غير المسجلين من العائلات والخبراء، حتى نكون عم نخوض تشاورات فيزيائية معهم لنفهم متطلباتهم وآمالهم وكيف يمكن أن تنعكس على القانون. كمان بدي أشير لناحية أني لا نطلب من العائلات تقديم صياغات قانونية، وإنما نحن نريد أن نفهم منهم ما هي تطلعاتهم من الهيئة، ماذا يريدون من الهيئة، كيف يرون مشاركتهم في الهيئة، ومن ثم سيكون دور الخبراء صياغة هذه المدخلات لتتحول إلى مخرجات كمسودة قانون.
0: طيب بعدين المسودة ما هي المرحلة التالية لها؟ تذهب إلى مجلس الشعب أم تكون جزءا من قانون آخر للعدالة الانتقالية أستاذ أنوار؟
2: طبعا بعد الانتهاء من جميع هذه المراحل راح يتم عرض المسودة على مجلس الشعب، لأنه الجهة المختصة بسن التشريعات.
0: ويكون هذا القانون جزءا من قانون العدالة الانتقالية أم هناك فصل في التعامل بين القانونين؟
2: مثل ما نعرف بالسنة الماضية صدر مرسومين، مرسوم 19 بإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمرسوم 20 بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية. فسنكون أمام قانونين، قانون ينظم عمل هيئة الوطنية للمفقودين وقانون ينظم هيئة العدالة الانتقالية.
0: ما هو الوقت؟
2: لكن من الطبيعي في في في
0: تفضل
2: أقول من الطبيعي أن رح يكون في هذا التعاون والتشاركية بين الهيئتين وبين باقي المؤسسات من أجل الوصول إلى المطلوب من هذين القانونين.
0: طيب عظيم. يعني اعذرني استاذ انور لان هناك مشكله في تزامن الصوت بين اسطنبول ودمشق. يعني في نهايه هذه المداخله اود ان اسالك عن الوقت الذي تتوقعونه حتى انجاز المسوده الاولى وعرضها على مجلس الشعب، لانه تعرف انه موضوع الوقت ثمين جدا بالنسبه للعائلات التي تنتظر منذ سنه ونصف.
2: الخطة التي وضعناها محكومة بالأيام، بدأنا من حوالي أسبوعين والمدة الكاملة 3 أشهر.
0: ثلاثة أشهر، معناتها من المتوقع أنه يصل إلى مجلس الشعب بعد 3 أشهر. نتمنى لكم التوفيق في هذه المهمة. أستاذ همام، هل سنكون أمام قانون سينظم ملف المفقودين لعقود أو يعني في مستقبل سوريا، أم أنه هو قانون محكوم فقط بالمرحلة الانتقالية ومن أجل مهام معينة متعلقة بالمفقودين الذين أخفاهم نظام الأسد قسرا؟
3: طبعا إذا رجعنا للمفقود المفروض نعرفه بداية هو من غادر عنوانه وموطنه ولم يرجع إليه ولم تعرف حياته من مماته. كانت الحواجز تبع النظام والمعتقلات الأمنية يراجع المواطن ولا يعرف مصيره فيها. شيئا فشيئا تم اكتشاف المقابر الجماعية ويتم جمع الأدلة المتعلقة بذلك. إذا أردنا معرفة الإطار الزمني الذي يحكم العملية التي يتم بها البحث، باعتقاد يجب أن تكون أعمق من بدء الثورة السورية. بمعنى الجرائم التي قام بها حافظ الأسد والد بشار الأسد من جرائم تدمر إلى مجزرة حماة، هناك الكثير من المفقودين لا زالوا حتى هذه الساعة لم يعرف حياتهم من مماتهم، ولا زالت سجلاتهم المدنية وأملاكهم موقوفة. وبالتالي فإن عمل هيئة المفقودين والقانون يجب أن يتعرض لهذه الناحية أيضا، فلا يمكن أن يبقى هذا الملف مفتوحا إلى الأبد. عملية المفقودين، ملف المفقودين برمته الواقع هو التزام أخلاقي والتزام إنساني والتزام وطني من الحكومة السورية قبل أن يكون التزام قانوني. هدف العملية هو توحيد الجهود، وبدلا من صدور قرارات إدارية متفرقة أن يكون هناك قانون يحكم العملية موحد في جميع أنحاء الجمهورية ويسري على جميع المنظمات والهيئات الإدارية والوزارات والمؤسسات التي لها صلة بهذا الموضوع. طبعا التشاركية بالعملية تتطلب إدخال الطب الشرعي والمنظمات الدولية الفاعلة بالموضوع، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المدني إضافة إلى المرفق القضائي حتى تكون آلية العمل موحدة وتصل لنتيجة ترضي ذوي الضحايا والمفقودين، تخليد الذكرى، تثبيت وفاتهم، ملكياتهم، ورثتهم، طلاقهم، زواجهم. العملية واقع معقدة بسبب كثرة أعداد المفقودين. نأمل أن تتيسر العملية. الجهود
0: يعني كل ما تفضلت به يجب أن يعالج في هذا القانون أستاذ همام، ولا يعني يقف هذا القانون عند موضوع التفاصيل الجنائية والتي ستطرح قضائيا لاحقا، يعني تكتفي فقط يعني لنقول في معرفة
3: على القانون الحقيقة. أن يكون يجب أن كشف الحقيقة يجب أن يكون مطلق ولا يقف عند فترة زمنية معينة أو لفئة محددة من الأشخاص دون فئة أخرى أو لطائفة معينة دون طائفة أخرى. سوريا للجميع والقانون للجميع. العملية تجري الآن تشاورية مجتمعية حتى تكون الأرضية القانونية كإعداد مشروع مسودة قانون أرضية صلبة تلبي احتياجات المجتمع وتعكس تطلعاته والتزام الحكومة بإنشاء المؤسسات القانونية التي تضمن حقوق المواطن وسيادة القانون.
0: طيب أستاذ أنور أعود إليك، كيف يغير القانون عمل الهيئة الوطنية للمفقودين؟ يعني هل سيكون هناك تطوير على صلاحياتها من خلال هذا القانون؟ هل يناقش هذا الموضوع؟ لأنه دوما كان موضوع استقلال هذه الهيئة محل نقاش، أنه إلى أي مدى هي مستقلة خاصة عن عمل وزارة العدل.
2: بالتأكيد يعني من الأمور التي ستناقش في مسودة القانون هو صلاحية الهيئة، ولايتها، العناصر اللي بتحكم عملها، استقلالها، ميزانيتها، جميع هذه الأمور. بالتأكيد الهيئة الوطنية للمفقودين حتى تقوم بعملها يجب أن تكون مستقلة، لكن الاستقلال لا يعني الانقطاع عن باقي مؤسسات الدولة. من الطبيعي أن يجب أن يكون لدينا تعاون مع العديد من الجهات. فعلى سبيل المثال عندما يكون لدينا مقبرة جماعية لابد أن يكون لدينا تعاون مع وزارة الداخلية، مع وزارة العدل، مع النيابة العامة، مع وزارة الكوارث، مع العديد من الجهات. هذا التعاون يعزز قدرتنا ويعزز وصولنا لكشف الحقيقة، لكن مع الحفاظ على استقلالية الهيئة بمعنى قدرتها على اتخاذ القرارات، بمعنى أنها الجهة الوحيدة المرجعية في سجل البيانات وفي تحليل الحمض النووي وفي إصدار الوثائق المتعلقة بالفقدان وما إلى ذلك.
0: هل هناك ما تعتقد أنه ظهر خلال الأشهر الماضية من عمل الهيئة معرقلاً لعمل الهيئة ويمكن تجاوزه من خلال هذا القانون؟ هل تناقشون هذه الأمور أيضا؟
2: لا شك أن العمل بيواجه تحديات عديدة. بنعرف هي مؤسسة جديدة منشأة، نحن كنا بالمرحلة الماضية في مرحلة البناء المؤسساتي، في عنا لا شك نقص بالكوادر، نقص بالإمكانيات، هذا موضوع فني معقد يحتاج إلى مستودعات رفات، إلى قدرة على فتح المقابر الجماعية، على قدرة على تحليل الحمض النووي وغيره من الإجراءات. لكن الهيئة عملت وتعمل في الفترة الحالية على تهيئة البنية التحتية لنكون لاحقا قادرين على البدء بفتح المقابر الجماعية.
0: طيب أستاذ همام، كيف يعني يمكن أن يتعامل هذا القانون مع كل المؤسسات التي كانت معنية خلال السنوات الماضية بموضوع المفقودين؟ يعني ما إن يصدر قانون عن الهيئة الوطنية للمفقودين، هل ستصبح باقي المؤسسات التي كانت تهتم بموضوع التوثيق على سبيل المثال، جمع العينات، التواصل مع الأهالي، هل ستكون حرة الحركة كما كانت خلال الفترة الماضية، أم أنها كلها ستضطر لاحقا أن تندرج في عمل الهيئة نفسها؟
3: طبعا الغاية من إصدار القانون هو أن يكون هناك إلزام قانوني لباقي الهيئات الوطنية بالتعاون مع الهيئة العامة للمفقودين ضمن آلية واضحة وشفافة وموحدة، حتى لا تكون هناك قرارات إدارية مبعثرة وتشتت في العملية. الهدف هو توحيد الجهود ورسم مسار قانوني صحيح وواضح لعملية المفقودين. إذا أردنا أن نتكلم على أرض الواقع، لم يكن قبل إنشاء هذه الهيئة هناك أي آلية سوى المرفق القضائي والقضاء الشرعي تحديدا بتثبيت وفاة المفقود. ووفق البيانات التي يقوم بتقديمها إلى المحكمة ذوي الضحايا من شهود على فقدانه وضبط الشرطة والإجراءات الأخرى التي يتوثق فيها القاضي من واقعة الفقدان وبناء عليه يحكم بالوفاة. القانون الأحوال الشخصية كان بمجرد بلوغ المفقود 80 عاما يقوم بتثبيت وفاة مفقود. نتيجة العمليات العسكرية
0: حتى في حالة عدم العثور على
3: من تاريخ فقدانه، حتى في حالة عدم العثور على رفات يعتبر هذا مفقودا. في العمليات العسكرية خلال 4 سنوات من تاريخ فقدانه الثابت لدى القاضي يقوم بتثبيت وفاة هذا المفقود وبغض النظر عن وجود رفاته من عدمه. الآن الغاية من عملية ربط القضاء الشرعي والهيئة المفقودين مع بعضهما البعض رسم آلية موحدة تجعل عملية تثبيت وفاة المفقود عملية سلسة أمام المرفق القضائي لا يعاني منها ذوو الضحايا. المشاركة المجتمعية من القانونيون والأكاديميون والمنظمات الدولية والاستعانة بالتجارب التي حصلت في دول أخرى كوارث بملف مفقودين مثل لبنان والعراق والبوسنة والهرسك، جميع هذه الدول قامت بإنشاء هيئات مماثلة للهيئة العامة للمفقودين المنشأة لدينا في سوريا حاليا وعالجت ملفات. صحيح أنها لم تكن الملفات التي عالجتها بهذا التعقيد والكثافة، ولكن ممكن أن تعطي نواة إلى الهيئة لدينا الآن للانطلاق بقانون أو مسودة قانون يطرح على مجلس الشعب للتصويت عليه.
0: طيب أستاذ أنور، يعني فيما تفضل به ضيفي يعني ينطوي كلامه على الكثير من الحالات التي نسمعها حتى في داخل المجتمع السوري والتي فيها الكثير من التعقيد القانوني. يعني خلال هذه السنوات الكثير من المسجلين مفقودين أو مخفيين قسراً تمت توفيتهم دون العثور على رفات ولا نعرف أين هي مقابرهم، وقام الأهالي وسبق ذلك أن قام النظام بتوفية هؤلاء، وحتى بعد سقوط النظام كان هناك حالات توفية، وذلك من أجل أمور الأحوال الشخصية من طلاق وإرث وما إلى هنالك. كيف سيتعامل القانون؟ هل يمكن أن يتعامل بأثر رجعي مع عشرات أو ربما مئات هذه الحالات، خاصة من أجل ما يترتب على ذلك لاحقا من معرفة للحقيقة، من إيجاد للرفات ومن جبر للضرر أو تعويض للضحايا؟
2: المبدأ اللي بتنطلق منه هيئة الوطنية المفقودين في التعامل مع هذا الملف هو افتراض الحياة. المفقود يبقى هذا الملف مفتوحا إلى حين العثور على الرفات، لكن هذا لا يمنع من قضية كشف المصير في حال كان لدينا معلومات عن تأكد الوفاة في حال حدوث ذلك. كل هذا الأمر لا علاقة له بالإجراء الذي يجري أمام القضاء الشرعي من حق العائلة الورثة المحتملين الذهاب إلى القضاء الشرعي والطلب بتثبيت وفاة مورثهم. لكن صدور هذا القرار لا يعني توقف عمل الهيئة عن متابعة هذا الملف. يبقى المفقود بالنسبة لنا مفقودا إلى حين الوصول إلى الرفات.
0: يعني هل يمكن أن تفتح يعني كان لب سؤالي أنه إذا كان هناك حالات قد أغلقت أمام القضاء، هل يمكن إعادة فتحها في سياق عمل هيئة المفقودين؟ لأنه عمل هيئة المفقودين ينطوي على ما هو أبعد من ذلك، ويعني حددت في سؤالي خاصة طبعاً موضوع جبر الضرر وتعويض الضحايا.
2: طبعا لا علاقة بصدور قرار قضائي بتثبيت الوفاة بعمل هيئة المفقودين في ملفات جميع المفقودين، البحث عنهم وكشف مصيرهم والتأكد من إمكانية وجودهم على قيد الحياة أو وفاتهم، وفي حال الوفاة الوصول إلى الرفات. وخاصة أن أيام النظام البائد الكثير من حالات اللي أرسل فيها وثائق إلى السجل المدني لتوفيت الكثير من المعتقلين تبين لاحقا أنهم على قيد الحياة، وبالتالي السجلات المدنية لا تعكس بالضرورة الحقيقة.
0: طيب
2: من ناحية تانية بدي أقول أن إذا سمحتي لي أن حزمة الخدمات القانونية والنفسية التي ستقدم إلى ذوي المفقودين ستقدم إلى جميع ذوي المفقودين بغض النظر في حال ثبتوا وفاة مفقودهم أم لا، أو إذا سجل المدني ثبت وفاتهم.
0: طيب أستاذ همام، ما هي أصعب التفاصيل التي يمكن أن يعني يجد من يصوغ هذا القانون صعوبة في التعامل معها؟ يعني ما هي لنقل أصعب البنود التي يمكن أن يجري التعامل معها خلال كتابة هذا القانون؟
3: عملية كتابة القانون لا تتعلق بالهيئة، هيئة المفقودين وحدها، بل تتعلق بوزارة المالية أيضا، تحتاج لدعم مالي من بند في موازنة الدولة لدعم المفقودين وجبر الضرر عنهم، تحتاج إلى دعم قانوني، تحتاج إلى دعم من الطب الشرعي لتحديد رفاتهم وبيان مصيرهم، تحتاج إلى جهود مجتمعية ومنظمات دولية أيضا تساهم بالعملية وتقدم خبراتها التي قدمتها في دول أخرى حصلت فيها مجازر مثل البوسنة والهرسك وغيرها من الدول. العملية الواقع تتطلب تضافر جهود دولية وليست جهود محلية فقط للوصول إلى الحقيقة وجبر الضرر ومراعاة أمور ذوي الضحايا وبيان مصير أملاكهم القانونية. الموضوع لا يتعلق بجانب واحد، بعدة جوانب، ويحتاج جهود جماعية. الهدف من القانون برأيي أن يحفظ حقوق ذوي الضحايا عبر هذا القانون حتى تكون العملية سلسة وغير معقدة.

0: وفق المرسوم 19 عمل الهيئة الوطنية للمفقودين البحث وكشف المصير من جهة، ومن جهة ثانية تقديم الدعم للعائلات. المشاورات مع العائلات والمنظمات يهدف إلى فهم الاحتياجات، فهم المتطلبات، فهم المعاناة اللي عم يعانوها بسبب الفقدان. بنعرف أن الفقدان يرتب الكثير من التعقيدات الحقوقية والإنسانية والاقتصادية وغيرها. كل ما كان لدينا قدرة على فهم هذه المعاناة، كلما استطعنا أن نصل إلى العائلات ونفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم، كل ما كنا أكثر قدرة على صياغة قانون يلبي هذه الاحتياجات.
1: وما هي أبرز الجهات الحكومية أيضا التي يمكن أن يكون لها مساهمة في بناء القانون والنقاشات حوله؟
0: طبعا بالتأكيد الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل بالأساس مع العائلات، مع المنظمات، لكن أيضا نحن نعمل مع العديد من الجهات الوطنية حتى يكون القانون يراعي، خلينا نقول أن إمكانيات المؤسسات وقدراتها واختصاصاتها. لا يمكن الهيئة الوطنية أن تعمل بشكل مستقل عن السلطة القضائية، فلا بد من أن يكون لدينا قناة تواصل مع وزارة العدل والسلطة القضائية. أيضا لابد أن يكون لدينا تواصل مع وزارة الصحة على سبيل المثال، مع نقابة المحامين. فخليني أعطي مثال عملي. نحن من خلال علاقتنا مع نقابة المحامين استطعنا أن ننجز معهم تفاهم على أن تكون جميع الدعاوى المتعلقة بذوي المفقودين معفية من رسوم الوكالة القضائية. هذه الرسوم التي تأخذها نقابة المحامين قررت إعفاء القضايا المتعلقة بذوي المفقودين منها. فنعتقد أن هذا التعاون مع هذه الجهات يسهل الكثير من عملنا، وأيضا يساعد العائلات أكثر على تخفيف معاناتهم.
1: أستاذ همام، هل تعتقد أنه في بعض التجارب الدولية في بناء قوانين كهذه يمكن الاستفادة منها أثناء عملنا الوطني على إنشاء القانون وصياغته؟
2: طبعا التجربة السورية في ملف المفقودين ليست هي التجربة الأولى في تاريخ البشرية، مرت تجارب أخرى بالعراق وبلبنان وبالبوسنة والهرسك، واختلفت التسميات، منهم من سماها معهد المفقودين، منهم من سماها الهيئة العامة للمفقودين. كلها كان هدفها وغايتها واحدة، كشف المصير، مساعدة ذوي الضحايا، جبر الضرر، ترتيب الإجراءات القانونية للمفقودين. ممكن الاستفادة غالبا عندما يتم صياغة قانون لا يلبي الحاجة الاجتماعية للمجتمع الذي سيصدر ويطبق عليه فحسب، بل نأخذ بتجارب الدول الأخرى والقوانين المقارنة لنستعين بالخبرات القانونية في الدول الأخرى. وبالتالي التجارب التي حصلت بملفات العدالة الانتقالية في الدول الأخرى ممكن أن تشكل أرضية ننطلق منها في سوريا لمعالجة ملف المفقودين.
1: طيب يعني في هذا السياق أعود إليك أستاذ أنوار، في تجارب مشابهة حول العالم، بما أنه سألت عن التجارب الدولية، هناك أيضا يعني مسارات لكشف الحقيقة اصطدمت أحيانا بتعارضات سياسية وأمنية. هل هناك مخاوف لدى الهيئة بأن يعني يشوب عملها أو يجابه عملها بأي من هذه التعقيدات؟
0: سوريا أساساً هو حجم الفقدان، يعني نعرف قديش إحنا استمر النزاع، نعرف إجرام النظام والسنوات الطويلة، وأيضاً في عنا فقدان سابق لبداية الثورة، عنا فقدان خارج سوريا عبر البحار في طريق الهجرة. فالتعقيد الأساسي هو حجم الفقدان. أما قضية أني
1: يعني سألت لا عن أعتقد الاعتبارات
0: أن السياسية، في إعاقة سياسية، لأن هذا ملف إنساني. هذا ملف إنساني، وواضح أن الحكومة اليوم لديها قرار بكشف هذا المصير. وكمان أنا مهم أوضح اليوم أن من المبادئ اللي بتحكم عملنا هو عدم التمييز، يعني بمعنى أن كشف مصير المفقودين يجب أن يشمل جميع المفقودين أيا كانت ظروف الفقدان، أيا كانت الجهة اللي ممكن تكون متورطة بالفقدان. وهذا أمر يعني بالتأكيد

0: أمر أساسي لا يعني مو محل جدل. وأنا بعتقد من هذا المؤشر منقول أن في إرادة سياسية بكشف مصير جميع المفقودين.
1: سألتك عن الاستقلالية قبل قليل وأجبتني، فلن أعود إلى هذا السؤال مجددا، لكن يعني أود أن أسأل في سياق مشابه، هل نحن أمام بناء منظومة وطنية الآن تضمن عدم التكرار أيضا في سوريا أستاذ أنوار؟
0: بالتأكيد من الأهداف اللي عملنا هو عدم التكرار، لكن طبعا هذا عمل يتكامل مع عمل هيئة العدالة الانتقالية. المسار الكامل كشف المصير ومعرفة ظروف الفقدان، الهدف منه هو فهم إرث الماضي وضمان عدم التكرار. وهذا مسار يتكامل بين الهيئتين، هيئة العدالة الانتقالية وهيئة الوطنية للمفقودين.
1: طيب يعني بما أنه بدأتم بالتواصل مع العائلات بشكل أو بآخر، ما الرسالة التي توجهونها الآن إلى العائلات، خاصة من كانوا ينتظرون طوال هذه السنوات وبعضهم ربما فقد الأمل أو شعر بأنه ليس هناك جدية في التعامل مع الملف، وأنت تعرف أستاذ أنور أنهم كثر خلال الفترة الأخيرة؟
0: يعني الرسالة الأساسية أن نقول للعائلات أننا معكم، وأننا نتمنى أن نستطيع الوصول إليكم جميعا، أن هيئة الوطنية للمفقودين هي هيئتكم. العائلات ليسوا فقط متلقين، وإنما هن جزء من الهيئة، جزء من مسار الهيئة، جزء من عمل الهيئة. وأحد الطروحات اللي بدنا نناقشها في مسودة القانون هو فكرة كيف أن تكون العائلات ممثلة ضمن الهيئة. أيضا نحن الهيئة الوطنية والمكاتب في المحافظات إذا بنعمل إحصائية بنشوف أن تقريبا 90% من موظفي الهيئة هم من عائلات المفقودين. بمعنى نريد أن نوصل رسالة أن هذه الهيئة هيئتكم.
1: يعني نتمنى أن تكون النتائج قريبة وملموسة بالنسبة لأهالي الضحايا ومرضية لهم، ويعني نتمنى العدالة حقيقة لجميع ذوي الضحايا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين، ضيفي من دمشق. أشكر أيضا ضيفي من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ همام عرابي. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل اتفاق ألماني نمساوي على تسريع برامج العودة الطوعية للاجئين السوريين.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
3: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن 3 معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كبير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
7: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اتفقت ألمانيا والنمسا على تعزيز برامج العودة الطوعية للسوريين بالتوازي مع المضي في عمليات الترحيل القسري لفئات محددة. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت عقب لقائه بنظيره النمساوي جيرهارد كارنر في برلين إن العودة الطوعية للسوريين ينبغي أن تكتسب مزيدا من الزخم، وأن السوريين الذين نجحوا في الاندماج داخل المجتمع الألماني يجب أن تتاح لهم فرص البقاء. من جهته أعلن كارنر أن النمسا أطلقت برنامجا مؤقتا يتضمن حوافز مالية إضافية للسوريين الذين ما تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة بهدف تشجيعهم على العودة إلى بلادهم. إلى ذلك، قال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش إن اللجنة السورية الألمانية ستبحث تمويل مشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية في سوريا. وأوضح قاديش أن اللاجئين السوريين في ألمانيا لن يتعرضوا لترحيل قسري، مشيرا إلى أن ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية دعما لسوريا منذ سقوط النظام المخلوع. إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ بشير علي الباحث في شؤون اللاجئين ضيفي من فرانكفورت، ومعنا أيضا الأستاذ روبن جوليانو الصحفي في مجلة فوكس الألمانية ضيفي من برلين. أرحب بكما أستاذ روبن. دعني أبدأ معك. هذه التصريحات هي رسائل للسوريين الموجودين في النمسا وألمانيا بالفعل أو في مجمل الاتحاد الأوروبي، أم هي رسائل سياسية للناخب الأوروبي أستاذ روبن؟
10: Yeah, thank you so much. First of all, to be here, I'm very glad to be here tonight.
11: سعدني أن أكون معكم الليلة. حقيقة، سياسة الهجرة مهمة جدا للحكومة الألمانية، لأن الحكومة الألمانية انتخبت أيضا من أجل سياسة الهجرة الجديدة التي هي أكثر تقييدا، وهذا يعني أن سياسة الهجرة بما يخص سوريا قد تغيرت مع انتهاء الحرب الأهلية منذ شهر ديسمبر 2024 ومع زوال وسقوط نظام الأسد. الآن يتطلعون إلى الخطوة التالية بما يخص اللاجئين السوريين، فلا أظن أن الأمر فقط يطرح بسبب الانتخابات المحلية، ولكن أيضا أنه مشروع مهم لأنه في ألمانيا لدينا أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري، معظمهم أتوا بعد 2015 وأعطتهم ألمانيا صفة اللجوء، والآن هناك قانون طلب الحماية الذي يقول أن عليهم العودة. فإذا هناك موضوع أن هناك العديد من السوريين في ألمانيا الذين اندمجوا في المجتمع وبعضهم أصبحوا أطباء يمارسون المهنة. لدينا حوالي 7,000 طبيب، وأيضا ولكن هناك أيضا أكثر من 5,000 شخص هم لا يعملون، وأيضا حتى لم يتعلموا اللغة الألمانية. وبالنسبة لهؤلاء طلبت الحكومة الألمانية عودتهم إلى سوريا حتى يساعدوا في بناء دولتهم.
1: يعني هو قد يبدو الأمر لأي مراقب خارجي أنه هناك يعني شكل من أشكال التمييز عندما نتحدث أنه ألمانيا قد تحتاج في الفترة المقبلة فقط الأطباء أو فقط مهنا معينة للبقاء عندها. وفي هذا السياق يعني أسأل أستاذ روبن، هل انتهى يعني السبب الذي يدفع ألمانيا لاستضافة اللاجئين السوريين بمجرد سقوط النظام، أم أنه يجب أن تتوفر شروط أخرى في البلد التي ستعيد إليها ألمانيا اللاجئين؟ نتحدث هنا عن الأمن، نتحدث عن السلم الأهلي على سبيل المثال، نتحدث عن الظروف الملائمة للعيش أيضا.
10: طبعا
11: من الوهم أن نقول أن مليون شخص سوف يعودون كلهم إلى سوريا، هذا لن يكون واقعيا، حتى الحكومة الألمانية لا تريد هذا. أظن أن الحكومة الألمانية لديها أولويات، أولوياتها أولا أن تعيد أو ترحل بداية، دعونا نقول المجرمين، لدينا حوالي 1000 مجرم سوري، ربما أكثر، آلاف، 10,000 ربما، وأيضا هناك 5,000 شخص.
1: 10,000 هؤلاء محكومون جنائيا أستاذ روبن؟
11: لا، ليسوا مجرمين، هناك 10 مجرمين، 10,000 مجرمين، ولكن هناك 5,000 فهم لم يتعلموا اللغة الألمانية ولم يندمجوا في المجتمع الألماني، هذان أمران منفصلان، ولكن الأولوية عند الألمان أن يعيدوا المجرمين، وأيضا أن يكون هناك برامج طوعية لإعادة أولئك الذين لم يندمجوا في ألمانيا، هذه أولوية للحكومة الألمانية، وليست الأولوية أن يعيدوا جميع السوريين، لأنه كما قيل من قبل هناك العديد من السوريين يقومون بعمل رائع في ألمانيا وقد اندمجوا بشكل جيد في المجتمع الألماني، الحكومة الألمانية تريدهم وهي أيضا بحاجة لهم.
1: أستاذ بشير، مرحبا بك مرة أخرى. نتحدث إذن هنا عن شكلين من أشكال الإعادة، نتحدث عن العودة الطوعية ونتحدث عن الترحيل القسري. متى يتم التعامل مع أحدهما أو كليهما؟ وهل تلجأ الدول الأوروبية إلى إعادة تصنيف للسوريين وتوزيعهم على برنامجين للعودة؟
12: أهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير على الاستضافة. بالنسبة لليوم اللي الخبر اللي انتشر انه اتفاق بين النمسا وألمانيا هو عبارة فقط عن إرادة يرغبون بذلك، انه في زيادة عدد الأشخاص الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى سوريا، وحسب الأخبار المنتشرة على الصفحات الرسمية للداخلية النمساوية يشمل فئتين من اللاجئين السوريين، هن الفئة الأولى هم طالبي اللجوء الذين لم يتم البدء بطلبات لجوئهم بعد، وأصحاب الحماية الثانوية لمن يرغب بالعودة الطوعية. العودة الطوعية هو عبارة عن برنامج أطلقته النمسا بعد سقوط النظام السوري البائد بفترة قصيرة. الآن ما تم الحديث عنه تطوير برنامج عودة طوعية لفترة قصيرة هو فقط لعدة أشهر، تموز آب أيلول، بزيادة أنه الذي يرغب بالعودة الطوعية سوف يحصل على 3,000 يورو، مبلغ يصل إلى 3,000 يورو بالنسبة لأصحاب الحماية الثانوية ولمن هم ما زالوا في إجراءات اللجوء. أما باقي السوريين لمن يرغب في العودة إلى سوريا طوعيا في النمسا فسوف يحصل بدل 1,000 يورو على 1,500. بالنسبة لألمانيا هناك أيضا برنامج أطلق بعد أو تم فتحه بالنسبة للسوريين بعد سقوط النظام البائد، حتى الآن لم يعود إلى سوريا من ألمانيا بعودة طوعية حسب إحصائيات 2025 فقط 4,633، و2,160 فقط حصلوا على المساعدات كعودة طوعية. بالنسبة للعودة القسرية أو الترحيل القسري هو عندما تنتفي أسباب اللجوء في البلد الأم، يتم فتح إجراءات السحب والإلغاء بحق طالبي أو بحق اللاجئين السوريين الذين حصلوا على نوع من أنواع الحماية في ألمانيا وحتى في النمسا. هذا الإجراء عندما يتم فتحه وتلغى الإقامة يجب أن يرحل قسريا، لكن هناك بدائل قانونية تحكم
1: حتى لو لم يكن غير مندمج أو عليه قضية جنائية بشكل أو بآخر، بمجرد انتفاء أسباب اللجوء يمكن إلغاء الإقامات واتباع برنامج الترحيل القسري.
12: صحيح صحيح.
1: طيب.
12: لكن هنا بدائل قانونية تفرضها يفرضها قانون الإقامة وليس قانون لجوء، وهي مثلا إقامات الاندماج وإقامات العمل وإقامات التدريب المهني لمن هو مندمج في المجتمع الألماني يبقى.
1: طب هل يحق للدولة من حيث المبدأ وفي القوانين الأوروبية التفريق بين إنسان مندمج وإنسان غير مندمج؟
12: حسب قانون اللجوء لا. قانون اللجوء الكل متساوون، ما زال يملكون صفة اللجوء أو الحماية الثانوية أو منع الترحيل الوطني أو حق اللجوء السياسي فهم متساوون أمام القانون. عندما تنتفي أسباب لجوءهم وتلغى إقامات اللجوء التي حصلوا عليها، هناك يلعب دور الاندماج دورا في الحصول على نوع آخر من أنواع الإقامة.
1: طيب يعني بالنظر إلى كل ما تفضلت به، متى تعتبر هذه العودة طوعية فعلا؟ يعني متى يمكن أن نقول أنه هذا اللاجئ قرر بدون أي ضغوط أن يعود طوعيا إلى وطنه؟ وهل يمكن أن يكون هناك أشكال أخرى من أشكال الضغوط، يعني مجرد التضييق على الناس على سبيل المثال، عرقلة بعض أوراق الرسمية؟
12: للأمانة نعم، هناك ضغط على اللاجئين. يعني يوم واحد فقط بعد سقوط نظام الأسد البائد تم تعليق أو تجميد البت بطلبات لجوء السوريين لمدة عام تقريبا حتى سبتمبر 2025. وعندما تم البت بطلبات اللجوء المقدمة، يعني معظمهم في 2025 فقط 2.1% حصل على نوع من أنواع الحماية، والباقي تم رفض طلبات لجوئهم. من أصل 25,293 طلب، يعني فقط 2.1% حصلوا على نوع من الحماية، والباقي تم رفض طلبات لجوئهم. هناك أسلوب آخر من الضغط التي تمارسه السلطات الألمانية على اللاجئين، وهو يعني تأخير تمديد الإقامات عند السلطات الأجانب بحجة أن هناك ضغط كبير وعدد كبير من اللاجئين والمهاجرين الساكنين في المدن. وأيضا هناك ضغط هو قلة وعي اللاجئ نفسه، يعني أدى إلى لربما تأخره في الاندماج. وأيضا هناك قلة في عدد مدارس اللغة مقارنة مع عدد اللاجئين الكبير. يعني هاي الأساليب متبعة في ألمانيا، والعودة الطوعية هي متاحة عند منظمات منتشرة في كل المدن والبلدات الألمانية. يذهب الشخص بنفسه ويقدم طلب عودة طوعية، وثم يتم دراسة الطلب، وفي حال موافقة مباشرة يتم ترحيله أو يتم تسفيره إلى سوريا. يعني
1: شكرا لك على هذه التوضيحات أستاذ روبن. هل نحن أمام تحول استراتيجي في سياسات اللجوء الأوروبية؟ يعني هل تعتقد أنه ما بعد اللجوء السوري في أوروبا لن يكون كما قبله، وأنه قد نكون بصدد لتعديل القوانين المتعلقة باللجوء أو اتفاقية دبلن بالكامل؟
11: نعم، سياسة اللجوء الأوروبية تغيرت كثيرا الآن. منذ بضع أسابيع فقط قانون أو اتفاق اللجوء الألماني الآن أصبح متاحا، وهذا يعني أن الحدود الأوروبية الآن أصبحت أكثر صعوبة أو أن يدخلها أحد. وأيضا تغيرت القوانين بعد تحرير سوريا وبعد انتهاء الحرب في 2024. وأيضا دعونا نذكر أن أحمد الشرع الرئيس السوري زار برلين في آذار من هذا العام، وكان الموضوع الأساسي مع المستشار الألماني ماكس كيف سيتم التعامل مع اللاجئين السوريين. وسمعنا أن وفدا من الحكومة الألمانية الآن هو في دمشق في سوريا يتحدثون عن هذا الموضوع، وأيضا يتحدثون عن الفترة الدبلوماسية أو الحقبة الدبلوماسية الجديدة التي ستحدث الآن فيما بين ألمانيا وسوريا. ففي عهد الأسد لم يكن هناك تعاون دبلوماسي بين الدولتين سوريا وألمانيا، فإذا كل شيء الآن يحدث له إعادة إنعاش. الحكومة الألمانية بدأت محادثاتها مع سوريا وبدأت التعامل مع الدولة السورية، وأيضا الشركات الألمانية بدأت بالذهاب باتجاه سوريا، مثلا سيمنز انتقلت. فإذا لم نتحدث فقط عن اللاجئين بما يخص سوريا، بل هناك عناوين كبيرة بدأت أو انتعشت حول سوريا، فهي شريك أساسي في الشرق الأوسط الآن.
1: وهذه السياسات المتعلقة باللجوء، هل هي متغيرة وقابلة للنقاش الدائم، أم أنه الأثر الذي يمكن أن تحدثه سياسات الأحزاب اليمينية لن يكون قابلا للعكس بعد ذلك؟
11: علينا أن نقول أن الآن في شهر سبتمبر لدينا انتخابات في ألمانيا في الشرقية، وكما قلت هناك مناقشة للقوانين، وهذا هناك معركة ضد استقبال اللاجئين والهجرة غير الشرعية منذ 2015 وضد اللاجئين، وهناك احتمالية بأن يصلوا إلى السلطة. ففي منطقة لم يكن لديها سلطة كبيرة فيما يخص قوانين الهجرة، فإذا أردت تغيير هذه القوانين عليك أن تكون جزءا من الحكومة الألمانية. في منطقتك بإمكانك أن تقوم بأمور ذات أثر خفيف، فتلك المنطقة المحكومة بتلك الأحزاب لن تكون قادرة على إعادة السوريين، فليس هناك خطر حقيقي.
1: أستاذ بشير، بالعودة إليك، ما الذي يعني يجب على السوري أن يفعله اليوم؟ يعني السوري الموجود اليوم في ألمانيا وليس مجنساً بعد، ولا يريد العودة بشكل أو بآخر إلى سوريا بسبب ظروف معينة، بسبب عدم وجود منزل، بسبب مدارس للأطفال على سبيل المثال، ما الذي يجب عليه أن يقوم به حتى يحاول أن يحمي نفسه من أي سياسات مفاجئة؟
12: بالنسبة رسالة بالنسبة للأشخاص الحاصلين على نوع من أنواع الحماية في ألمانيا اللي هن حق اللجوء السياسي وصفة اللجوء والحماية الثانوية ومنح الترحيل الوطني، أنصحهم يعني أنه يبحثون عن بدائل قانونية للحصول على نوع آخر من الإقامات بجانب إقامة اللجوء. فالقوانين الألمانية وهناك أحكام قضائية تسمح بازدواجية الإقامة في ألمانيا، بمعنى إذا كان معه صفة لجوء وكان لديه شهادة جامعية ويعمل في اختصاصه فيستطيع أن يحصل على إقامة عمل بجانب إقامة اللجوء. ففي حال لاحقاً تم إلغاء إقامة اللجوء بسبب انتفاء أسباب اللجوء في البلد الأم في سوريا، يحافظ على إقامة العمل التي حصل عليها، وهذا ينطبق على جميع أنواع الإقامات. من لديه إقامة يستطيع أن يحصل على إقامة أخرى حتى يحمي نفسه من يعني الترحيل القسري. بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لم يتم البت في طلبات لجوئهم حتى الآن، أنصحهم في التوجه إلى ما يسمى التدريب المهني، لأن هناك نوع إقامة صدر أو يعني قانون جديد بإقامة جديدة منذ سنتين تقريبا، من يقوم بعمل تدريب مهني يحصل على وهو على قائمة المغادرة القسرية لألمانيا يحصل عليها، وهي حسب المادة 16 ج من قانون الإقامة. فأنصحهم بالتوجه إلى التدريب المهني، لكن هناك بدائل قانونية للبقاء في ألمانيا، وخاصة لمن يعني يقيم في ألمانيا أكثر من 6 سنوات، هناك إقامات اندماج. فلا أعتقد أن الترحيل القسري هو وارد الآن ولا حتى مستقبلا للأمانة لمدة 5 سنوات، لأنه الضغط كبير على المحاكم الإدارية وأيضا على السلطات المحلية، على المحاكم الإدارية، لأنه كل حالة إلغاء إقامة وسحب هي حالة فردية وليست جماعية.
1: أستاذ روبن، يبدو أننا فقدنا الأستاذ روبن، سنحاول العودة إليه لأنه ما زال هناك بعض الأسئلة. أستاذ بشير، يعني تحدث ضيفي منذ قليل عن عدد حوالي 10,000 هؤلاء ربما مرتبطون بقضايا جنائية أو محكومون جنائيا موجودون في ألمانيا، وتحدث عن أعداد أخرى من غير المندمجين الذين يمكن أن تطبق عليهم برامج العودة أو الترحيل. كم هو العدد من السوريين الموجودين في ألمانيا الذين يمكن أن يقعوا ضمن أحد البرنامجين؟
12: للأمانة ضمن البرامج التطوعية جميع السوريين المقيمين في ألمانيا يستطيعون عودة طوعية، وخاصة لمن حصل على إقامات لجوء. بالنسبة لعدد اللجوء السوريين الإجمالي ما عدا الحاصلين على الجنسية الألمانية هو 940,401 حسب إحصائيات نوفمبر 2025. فتقريبا 750,000 منهم يستطيع يعني تقديم طلب للعودة الطوعية والعودة إلى سوريا. العودة الطوعية تعود للشخص نفسه وليس إجبارا. فيعني العدد كبير جدا، مئات الآلاف.
1: صحيح. طيب أستاذ روبن، أتمنى أنك تسمعني الآن. منذ فترة، منذ عدة أشهر، عندما زار المستشار الألماني، عندما زار وزير الخارجية الألماني دمشق، ويعني أجرى بعض الجولات فيها وقابل الكثير من مسؤوليها، كان لديه تحفظ على تصنيف سوريا كبلد آمن، وبالتالي أن تصبح ألمانيا حرة في موضوع يعني الضغط على اللاجئين من أجل العودة، أو حتى موضوع الترحيل القسري. بينما كان هناك جهات أخرى في ألمانيا تود تجاوز هذا الموضوع والتسريع بالأمر. هل تعتقد أنه ما زال هناك خلاف، ولا أنه اللقاءات التالية التي حدثت مع السوريين قد أخذت فيها ألمانيا ضمانات كافية حول قانونية الأوضاع في سوريا، حول أمن الأوضاع، حول أمن من سوف يتم إعادتهم إلى سوريا؟
11: حقيقة أنا لا أستطيع أن أقيم إذا ما كانت سوريا بلدا آمنا بعد أم لا، لأنني في ألمانيا لم أذهب إلى سوريا، أنا فقط أقرأ ما أراه في الصحف والأخبار.
1: أنا قصدت التصنيف الحكومي، يعني وقتها وزارة الخارجية تحفظت عن تصنيف سوريا كدولة آمنة، بحيث
11: بما الحكومة أظن هناك موقفة مختلفة. في الحكومة هناك السيديو والإس بي دي، السيديو هم الأحزاب اليمينية، فالأحزاب اليمينية تقول أنه ليس من الهام إذا ما كانت سوريا آمنة أم لا، يقولون أن الحرب قد انتهت والناس عليهم أن يعودوا إلى سوريا لإعادة بناء دولتهم. أما الأحزاب اليسارية والمعتدلة هم مختلفون، يقولون بأن علينا أن نبقى هادئين، أن ننتظر وأن ندمج المزيد من السوريين في مجتمعنا، ودع الوقت يأخذ مداه ونرى مع الوقت تقييمنا لسوريا، لأننا لا نعرف إذا ما كان أحمد الشرع الرئيس السوري كيف هو كرئيس، حتى هل هو إسلامي، هل هو يريد أن يبني بلدا آمنا ديمقراطيا يفتح أبوابه للجميع، أم سيكون هناك تحيز ضد الأقليات. إذن هناك فرق ما بين أحزاب اليمينية واليسارية، وهذا السبب الأساسي لماذا هناك سياسات واسعة حول اللاجئين السوريين، ولماذا هي تمشي ببطء، التغييرات تمشي ببطء، ولم نرى إجراءات جديدة بما يخص اللاجئين السوريين. أود أيضا أن أذكر أمرا أخيرا، لأننا تحدثنا كثيرا عن برامج العودة الطوعية، لدي معلومات بأن هناك أيضا خطة ربما لإعطاء اللاجئين السوريين 8,000 يورو للعودة إلى سوريا، لجعل عودتهم الطوعية أكثر جاذبية لهم. هذا ليس قانونا بعد، هي فقط فكرة طرحت، ويتم الآن تقييم تلك الفكرة، حتى ربما تصبح جزءا من القانون.
1: 8,000 للأسرة ولا للفرد أستاذ روبن؟ لأنه يعني ستبدو هكذا تكلفة إعادة اللاجئين مقابل تكلفة بقائهم، يعني ربما لن تكون منطقية.
11: حقيقة ألف يورو دعونا نقول على الشخص الواحد. ربما يقول بعض الناس ألف يورو لشخص قليلة، لذلك الآن البرنامج قد يستهدف إعطاء مال أكثر، 8,000 يورو للشخص الواحد، ولكنها لا تزال فكرة لجعل العودة أكثر جاذبية للاجئين. بعض السياسيين يقول من يعني أقل كلفة أن نعطيهم 8,000 يورو، وهو أقل كلفة من أن نعطيهم أموال داخل الدولة إذا حسبنا الأموال التي ستعطى لهم خلال سنتين أو ثلاثة.
1: أشكرك شكرا جزيلا. من برلين ضيفي الأستاذ روبن جوليانو الصحفي في مجلة فوكس نيوز الألمانية. الشكر أيضا موصول لضيفي من فرانكفورت الأستاذ بشير علي الباحث في شؤون اللاجئين. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوح عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ. هذا الحكي في ربيع 1972.
1: أعمالك يعني منعت، منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
0: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
1: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
0: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
1: من هذا المكان، من قبر رحايا التدمري، نبحث في المسافة ما بين المؤرخ والروائي، نرصد تحولات كل منهما في حوارنا مع الروائي والناقد نبيل سليمان في شهادة للتاريخ. أهلا بكم.

0: ترتفع حرارة الحوار مع نبيل سليمان في شهادته للتاريخ حين نقترب من زمن الثورة السورية وصراعات المثقفين على تأويلها ومساراتها، وهو الذي عانى من ردود فعل متكررة وعنيفة من الأطراف كافة بلغت حد الاعتداء عليه جسدياً ثم التشكيك في أحكامه ومواقفه، لتستمر كتابة الرواية السورية أدباً وواقعاً. سوريا التي يصفها بالولادة غير متوقفة على أجيال صنعت اسمها وحضورها في الساحة العربية والدولية، سوريا التي يقول إنها ستبقى تحلم بالتعددية والمدنية والديمقراطية. إذن كانت بداية تجربتك الروائية من الرقة.
1: نعم، وفي الرقة أيضا كان جاري مهندس زراعي وسجين سابق من الشيوعيين أيام الوحدة، أيام السراج والوحدة، الله يرحمه نبيه خوري، فاستلهمت من حياته رواية السجن. ولكن كنت قد بدأت بعدين ضح طوفان يعني اللعب أكثر. الكتابة تعلم الكتابة.
0: ماذا تعني باللعب؟
1: هذا واحد من يعني التمكن أكثر فأكثر من الفن الروائي. هذا أنا بألطف العبارات وأشملها أقول اللعب.
0: أنت بدأت برواية التوثيق، يعني كنت تستعير حياة الآخرين وتكتب. الآن بعد ذلك تقول اعتدت اللعب أكثر، يعني بمعنى هنا فتح الخيال.
1: هو كل رواية يعني الرواية نفسها وأنت أدرى تعلمك، وكل رواية تعلمك أكثر. يعني أنا عندما جئت إلى ينداح الطوفان كان قبل في تجربة ناقصة لم أستطع إكمالها، وفي تجربة أكملتها، وفي قراءات، وأساسا القراءة
0: طبعا.
1: أنا بالنسبة لي القراءة أساس مكين، بلاها بدون القراءة ما في كتابة. لكن الرواية الثانية هذه السجن نشرت بعد أن انتقلت من الرقة إلى حلب عام 1972. ولماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ، هذا الحكي في ربيع 1972.
0: كانت قد بدأت مشاكلك مع الرقابة،
1: هذه أول خطوة.
0: لماذا منعتها؟
1: كان مدير الرقابة يعني صار جاري صديقي بعدئذ، هو مترجم مهم عن الإسبانية علي الأشقر، يعني من أفضل المترجمين، عن كان يومتا مدير الرقابة. منعت مع أن الرواية لعبت لعبة اللا تعيين للمكان. مع ذلك
0: يعني كي تهرب من
1: نعم نعم
0: من المساءلة عن ما،
1: ولكن يعني أنعمت علي الرقابة بذلك المنع لأنها اضطرتني إلى الذهاب إلى
0: بيروت.
1: وحملت ذهبت إلى دار الفارابي وحملت رسالة من الصديق ابن الرقة الدكتور أحمد فايز فواز رحمه الله، ونشرت دار الفارابي رواية الأولى، وكان بيروت في السبعينات عاصمة الثقافة العربية مطلع السبعينات، وبالتالي فتح لي باب يمكن كان صعب علي يفتحه بهذه السرعة وأنا ما عمري يعني 27 سنة.
0: بدأت تشكل حضورك في الساحة الروائية والأدبية السورية آنذاك.
1: شوف، كانت الحياة الثقافية ممتازة. لماذا أقول ذلك؟ أنا مقيم في الرقة ولا أعرف أديبا من دمشق، لا أعرف أحد، ولا صلة لي لا بمجلة ولا بجريدة ولا بهذا ولا بهذا ولا أبدا. وزعت طبعت الرواية وزعت في دمشق بالمكتبات، ما بعرف مكتبة اليقظة العربية كذا، يعني بالمكتبات كم مكتبة كانوا يعني النوري، وإذ به ممدوع عدوان يكتب مقالة عن ينداح الطوفان، يعني أنا لم أصدق.
0: لم تكن تعرفه قبل ذلك؟
1: لا أبدا، لا أعرف ولا أديب في دمشق. واحد جاي من رقة عشان بيضيع فيها. ثم بب كان حنا مينا عنده برنامج إذاعي لمدة ربع ساعة أسبوعي، وزميل الجيران يقول طلع اسمك بالراديو، خصص حلقة من الحلقات ربع ساعة عن ينداح الطوفان. أنا لا أعرف حنا مينا وأعرفوك كقارئ يعني. وأيضا بعد فترة في كاتب سوري كان في الكويت، خالد محي الدين البرادعي،
0: نعم،
1: وكان يعمل في جريدة مجلة أسبوعية اسمها الرسالة. واو، كتب مقالة يعني انداح الطوفان، وهذا كله أنا جديد علي يعني. هلا بيروت تعلمك سريعا، على الرغم من أنه احتكاكات قصيرة وزيارات قصيرة وكذا، بس فيه فوران. مع كتاب الأدب والأيديولوجيا اختلف الأمر من عدة جهات. من جهة، على الرغم من أن السؤال الأساسي للكتاب كما ذكرت قبل في الحلقة السابقة كان أنه عن الخطاب الأيديولوجي الذي يبثه النص الروائي أو الشعري أو المسرحي، لكن مع ذلك يعني أنا لم تكن لي خبرة في الكتابة النقدية، لكن أيضا يبدو أن الهجس بتقري الجمالية كان مكينا أيضا. بدليل أذكر ما يخص علي الجندي، ديوانه الحمى الترابية هو المدروس في كتاب الأدب والأيديولوجيا، وهو ديوان صعب من الشعر من العيار الثقيل. فأنا تعمدت أنه أولا عملت له دراسة بما أمكنني يومئذ فنية حتى تفك مغاليق البث الأيديولوجي فيه، بدك تعرف تفكه فنيا بالأول. هلا بالرواية الأمر أسهل من ذلك، وبالقصة القصيرة تعرف يعني، وحتى في المسرح. لماذا أقول اختلف الأمر مع كتاب الأدب والأيديولوجيا؟ لأنه كان الصدى الإعلامي فظيع صارخ، و99% منه أو 90% منه هو هجوم كاسح على الكتاب وعلى الكاتبين، وخصوصا بين قوسين ممن سماهم الكتاب أدباء البرجوازية الصغيرة، والمقصود فيها كان ناس شباب، منهم من كان بعثيا في مرحلة ما من حياته إن لم يكن حتى حينه.
0: مثل من؟
1: ممدوح عدوان، هاني الراهب. فحملوا على الكتاب حملة يا إلهي. بعد 3-4 أشهر بيكتب لنا الناشر، كان هو دار ابن خلدون في بيروت، محمد كشري اليساري اللبناني المعروف، بيكتب لنا انه ما صدر عن الادب والأيديولوجيا صار بحجمه، وهو 400 صفحة من القطع الكبير كان الكتاب.
0: يعني هو كان بمثابة بيان يصف
1: يعني. انا بالنسبة لي، بالنسبة لأبو علي أيضا تجربة وانتهت، وأنا أيضا بالنسبة لي تجربة وانتهت، لأنه كان في أسئلة أخرى بدأت تلح علي جدا.
0: طيب اسمح لي أذهب إلى فاصل وأعود بعده لأسألك لماذا انسحبت من الأدب والأيديولوجيا.
1: انسحبت.
0: فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا مع الأستاذ نبيل سليمان بشهادته للتاريخ.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يتهمك البعض أنك انسحبت من التزامات الأدب والأيديولوجيا التي توافقت عليها مع معالي ياسين. ما الذي يعنيه هذا الاتهام؟ وهل هو صحيح أم لا؟
1: هو من قبيل الاستسهال، يأتي مثل بين قوسين هذا الاتهام. أبو علي ياسين مفكر باحث، موضوع آخر. بالنسبة لي كان صدر عندي قلت لك ثلاث روايات قبل الأدب والأيديولوجيا، رواية ثالثة كانت ثلج الصيف، صدرت عام 73، وفيها تجربة الكتابة بتعدد الأصوات، كل شخصية تقدم
0: سردية.
1: وبالتالي سريعا جدا بين 70 وبين 73 جئت إلى تحديث الكتابة الروائية. من بعد لم أعمل في الكتاب في الكتابة النقدية حتى عام يمكن 85،
0: 10 سنوات.
1: اشتغلت بعد الأدب والأيديولوجيا كتابا يهمني جدا جدا، وأظنه شوف بكل ادعاء حتى اليوم، يعني بعد تقريبا 50 سنة من صدوره، لا يزال نادرا نادرا. الكتاب هو النسوية في الكتاب المدرسي السوري. هذا الكتاب صدر عام 77.
0: غريب هذا الاهتمام بذلك.
1: أنا اشتغلت مدرس وكنت أحب هذه المهنة وأظن أنني كنت متفوقا فيها ولم أتركها بخياري، هذا حديث يأتي فيما بعد. وكان يعني مما فكرت فيه يومئذ أن الكتاب المدرسي في سوريا وفي غير سوريا، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية صارخة، تبث كل سلطة خطابها الأيديولوجي عبر الكتاب المدرسي. لا. حتى في نصوص مسألة حساب، يعني ما بس بكتاب الديانة أو بكتاب الأدب العربي أو بكتاب التاريخ، حتى في الكتب العلمية في بث. فأنا عملت ذلك الكتاب، ومعروف أنه حتى اليوم دراسة الكتب المدرسية، نقد الكتب المدرسية نادر.
0: لكن تلك الفترة السبعينات يعني كانت صعود الاستبداد بشكله، لا تقل لي لم نكن نعرف
1: كيف
0: أنهم ضباط الصغار. صعد الاستبداد، صعد حافظ الأسد،
1: صعد الاستبداد صحيح،
0: لابد أنه خيم على
1: لكن مرحلة السبعينات ثقافيا فيه مفارقة هنا. الأولى بعلماء الاجتماع بالدارسين الاجتماعيين أن يمحصوها، وهي أن الحياة الثقافية السورية كانت ثرية جدا في فترة السبعينات. طبعا ما كنا فيه يعني عرس مدني ولا عرس ديمقراطي، لا هذا وهم. ولكن لا تنسى فترة السبعينات هي فترة ازدهار، فيها ظهر خير الذهبي كما ظهرت أنا، فيها ظهر أبو علي ياسين كما ظهر محمد كامل خطيب. وقبل سنوات قليلة بالنصف الثاني من الستينات فصاعدا، وتكرس في السبعينات ممدوح عدوان أو هاني الراهب أو زهر طيب تيزيني،
0: حيدر حيدر
1: وحيدر حيدر أيضا، هذه أسماء كلها أغلبها نشر في سوريا أعماله. وعندما تأتي الحنفية تغلق، بيروت قريبة، وبيروت صدر رحب ومغري أيضا.
0: لكن جاء الحدث الكبير وهو الصدام الأول، ربما ليس الأول لكن صدام الأعنف في بداية الثمانينيات، ما بين حافظ الأسد ومدينة حماة والإخوان المسلمين وكل ما لا.
1: نعم.
0: هذا التفاعل كيف عشته وكيف أثر بك ككاتب وكإنسان آنذاك؟
1: أنا عشت بدايات هذا الصدام عندما كنت في مدينة حلب مدرسا. الاغتيال الأول
0: حلب شهدت أيضا
1: طبعا الاغتيال الأول يوم قبل، يعني كانت الاغتيالات بدأت في دمشق على يد الطليعة المسلحة. في حلب أظن الدكتور يوسف عيد الطبيب عيون هو من إحدى قرى جبلة، هو الاغتيال الأول في حلب، وأنا كنت مدرس في دار المعلمين في حلب يومئذ، وكان معي من جملة من كانوا معي رحمه الله نبيه قطايا، الفنان نبيه قطايا. يوم من الأيام يأتي من يحذرنا من أنه ضبطت قائمة في الوكر الفلاني بالهلوك، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي، والجو بدأ يتلبد، فانتقلت إلى اللاذقية ولم أكن أفكر في حياتي أن أنتقل إلى اللاذقية.
0: لماذا لم تأتي إلى دمشق؟
1: هي تفاصيل أخرى أيضا.
0: هذا سؤال يعني أول ما سيتبادر إلى الذهن الآن. هل عدت إلى البيئة الأم لحماية نفسك منهم هؤلاء الذين وضعوا ليست فيها اسمك للاغتيال أم ماذا؟
1: الأمر أبسط من ذلك بكثير. في عام 1977 أنا رجعت ب78 من حلب. كان الملحق الثقافي لجريدة الثورة الذي يرأس تحريره الشاعر محمد عمران، وكان منارة ثقافية
0: محمود السيد آنذاك،
1: ومحمود السيد نعم. فأنا كنت تسرحت من العسكرية، قد عملت خدمتي العسكرية تسرحت، فاقترح علي محمد عمران وكان أظن علي سليمان رئيس تحرير جريدة الثورة أنه يا أخي تعال أنت تجي على تقضي حياتك مدرس، تجي على الملحق هون وتشتغل هون بالملحق. أوكي. كان وزير الإعلام أحمد اسكندر، وأحمد اسكندر كنت قد خدم العسكرية في شهر أنا وإياه في النبك مركز تجمع، هذا الحكي قديم يعني، وصار بعدها يعني في صداقة وفي معرفة. صدرت روايتي جرماتي أو ملف البلاد التي سوف تعيش بعد الحرب، هذا عنوان الفرعي، عنوان الرئيسي جرماتي، صدرت في القاهرة، جاءت نسخ إلى هنا، منعها وزير الإعلام.
0: صديقك؟
1: صديقي وجاي بيتي وأنا رايح بيته وزوجتي وزوجته، منعها. لم يكتفي بالمنع، بدأ التحريض علي.
0: يعني هؤلاء أصدقائكم
1: بشكل
0: أصدقائكم الذين كانوا في السلطة
1: بشكل وحشي بدأ التضييق، لدرجة أنه كانت معاملة نقلي من وزارة التربية إلى وزارة الإعلام قد أنجزت، ويمكن كان رئيس الوزراء يوم عبد الرحمن الخليفاوي، ومدير مكتبه الصحفي مين؟ الله يرحمه حسين العداد. ولم يكن لي معرفة بحسين العداد، لكن ما بعرف مين عطاني تليفونه، حكيت معه مشان يسرع لي بمعاملة النقل، هي بدها توقيع رئيس الوزراء، وكان ذلك، وصدر القرار بموافقة الوزيرين، ما بقي إلا أن ألتحق. كان هذا في منتصف العام الدراسي. قلنا أخي بكرة بالعطلة الصيفية بنجي ناخذ بيت من صدرت الرواية، أوقف أحمد اسكندر قرار نقلي إلى
0: ما سر هذا الحنق أو هذا السخط؟
1: السر هو ما يلي. كانت وزيرة الثقافة يومئذ في بداية التوزير نجاح العطار، وكان عرفني عليها حنة ميني، وفي ضجيج بالبلد انه رواية فلان هلا يومتها، ما يعني هيك شغلة.

0: وانت شوفي واحكمي. بتتصل او تبعت لي نجاح العطار النسخة التي قرأها الوزير وين مأشر عليها. مأشر على عبارة فيها هاي اللي خربت الدنيا. الرواية المشهد هذا بالرواية إحدى الشخصيات هي جرماتي مدينة أو قرية حدودية انسحب منها الإسرائيليون وتركوها مدمرة، وبدأ أهلها يعودون إليها ويريدون أن يعمروها على غير ما تريد الدولة أن تعمرها، فيحصل صدام بين الدولة وبين الناس. سميها القنيطرة إذا بدك، سميها شو ما سميتها. فشخصية من الشخصيات ساعة الدولة بتضغط على الدولة، نظام هنا يضغط على أهل هذه القرية، يقول هذه الشخصية تقول، يشير إلى ما بعد الحدود: هؤلاء كانوا يجمعوننا في الليل والنهار، وهؤلاء يجمعوننا في النهار والليل.
1: إلى الطرفين
0: هدو. طبعا واضح أنه معناها الأخ يعني الكاتب كأنه يساوي بمنطقهم بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي، يساوي بين هذا النظام وبين الإسرائيليين، فجن جنونه. المهم هو بعد سنين يوم مرض بالسرطان وما بقى حدا إلا يا نبيل لازم يعني معقولة، طيب يعني زلمي عم يموت تروح تشوفه؟ ثم لن أراه. بيوصي لي مع محمد عمران إنه هو عمل هيك ليحميني من هالعبارة من اللي أنا كيف كتبتها ما بعرف.
1: أنت كيف تجرأت تكتبها بيدك؟
0: اسأل الله شعور، اسأل الله شعورك أنت كاتب.
1: طيب دخلنا إلى الثمانينيات.
0: نعم.
1: وإلى فكرة تأسيس دار الحوار التي نشر فيها العديد من الكتاب والمثقفين والمترجمين الذين سيكون لهم شأن مستقبلا، وأنت صنعت لهم فضاء. اسمح لي نتحدث عن هذا بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا مع الأستاذ نبيل سليمان في شهادة للتاريخ.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: دار الحوار التي خلقت من ورائها مناخا أسهم فيه العديد من المثقفين الشباب آنذاك، وكنت أنت قد دخلت عالم النشر وعالم التوزيع فضلا عن الأدب والنقد.
1: هو ما قادني إلى تأسيس دار الحوار أمر عنوانه تبعيث التعليم. أنا كنت مدرس في حلب، انتقلت إلى كما ذكرنا إلى اللاذقية، وعينت عام 78 مدرسا في دار معلمات في حلب، وكنت أحب هذه المهنة. بعدين بدار المعلمين والمعلمات أنت مدلل شوي، يعني سنتين بعد الجامعة
0: حرمانك من فرصة العمل في دمشق على يد أحمد سكند.
1: نعم. هذا كان سبب نقلي من إلى اللاذقية.
0: نعم.
1: في اللاذقية عام دراسي واحد، صرنا بالعام الدراسي الجديد 1979، طلعوا يوم تبي قرار تبعيث التعليم، يجب أن يكون الكوادر التربوية بعثية. بدأوا بتطبيق هذا القرار بدور المعلمين والمعلمات، فنقل

0: من دار المعلمين إلى ثانوية، ثانوية أسامة بن زيد. يومتها كان أيضا زميلي بدار المعلمين الياس مرقص، نقلوه إلى إعدادية جول جمال. يعني أنا شوي على الثانوية، هو إلى الإعدادية.
1: عقوبة،
0: عقوبة طبعا يعني. فأنا داومت 6 أيام من السبت إلى الخميس، ثم قلت لهم وداعا إلى هذا اليوم،
1: استقلت
0: وتركت، ليس عندي لا تقاعد ولا إرث ولا شيء. طبعا سندي كانت زوجتي أيضا، كان عندنا مكتبة صغيرة بالشراكة، ولا أنا شريك فيها. وأنا رحت أنا أبو علي ياسين إلى بيروت يومئذ بحثا عن سبل أخرى للعيش. تبين لنا أنه يعني كانت منظمة التحرير في عرسها في أوجها، لكن لابد أن تكون أنت زلمة فلان، زلمة أبو فلان، زلمة أبو فلان، وإلا حط يعني وضعونا في في في صدورهم، يعني أكرمونا. يعني لكن العمل بالعمل بدك تكون زلمة حدا أنت.
1: كانت الثورة الفلسطينية تستوعب كل المثقفين. نعم. وهناك
0: لازم تكون أنت لحدا
1: على مسؤوليتك. هذا
0: هلا ما زبطت معي
1: على مسؤوليتك، لأنه
0: على مسؤوليتك،
1: لأنه كثير من الكتاب السوريين عملوا مع الثورة الفلسطينية والمنظمات في بيروت
0: واشتهموا.
1: نعم. فيها يعني.
0: طبعا عارف ذلك، عارف ذلك. قلت لك هم أكرمونا جدا، لكن العمل، ونحن بلا عمل، كل واحد منا ترك إسرة وراه. فأبو علي رجع إلى سوريا بعد أقل من 6 أشهر، وأنا تابعت يومتا إلى فرنسا، وسلسلة من المغامرات تابعت إلى فرنسا في هدف واحد، وهو أن أحسن لغتي الأجنبية. أنا لغتي الأساسية فرنسية، وشوف عالم آخر، بحث عن عالم آخر. في باريس أيضا تبين أنه يعني أنا اللي معي مدروس بالليرة السورية، يعني بتلك الأيام كان الفرنك الفرنسي 80 قرش سوري، لكن مدروس بالليرة في عزها الضخ الإعلامي العراقي الصدامي في باريس، مجلة الدستور ومجلة ما بعرف إيش وكذا، وحاولوا كثيرا. تعا خود، أنا معقد من أي استزلام.
1: يعني هل هو فعلا هذا الموقف، أم أنك كنت تخشى من عواقب ذلك؟
0: لا لا لا أبدا، لم يعني نحن في تلك الأيام ليس شجاعة، بجوز غباء، بجوز قلة تدبر.
1: لأن هذا الكلام للمرة الثانية، يعني خلال دقائق، المرة الأولى كان حول العمل مع الثورة الفلسطينية، والآن مع النظام العراقي. أنت تتهم من عملوا،
0: لا
1: بأنهم استزلموا، باعوا أنفسهم.
0: شوف لنكون دقيقين،
1: يعني هذا ما قلت.
0: أنا لا أنال من أحد، وخصوصا أنه قد عمل تحت المظلة الصدامية في باريس يومئذ ناس أجلهم وأقدرهم، من محمود أمين العالم لأمير اسكندر لعبد المطح أحمد عبد المطح حجازي. وقد التقيت بمحمود أمين العالم وحجازي لأول مرة في حياتي في باريس. هلا اختاروا سبيلا، منهم من كان يدرس بالجامعة، ومنهم من كان يعيش. يعني أحمد اسكندر كتب كتاب، مو أحمد اسكندر، أمير اسكندر كتب كتابا عن صدام حسين.
1: شو كان انتمائك السياسي آنذاك؟ شو كان انتمائك الحزبي آنذاك؟
0: لم أكن متحزبا،
1: كنت مستقل تماما.
0: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، لم أنتمي إلى حزب،
1: لكن كان هوايا
0: ميلي الفكري والعاطفي، بفترة ناصرية بعثية، بفترة شيوعية ماركسية.
1: في تلك الفترة متى ماذا كان الميل؟
0: الاستقلالية،
1: الاستقلال.
0: لكن الميل الماركسي مكين،
1: مكين.
0: أي نعم. وكانت علاقاتي حميمة جدا مع شق من الحزب الشيوعي السوري، يعني الذي عرف باسم المكتب السياسي
1: رياض الترك.
0: نعم. وبعض الصداقات أيضا مع شباب من الرابطة، لكن ليست بعمق أو سعة العلاقات مع المكتب السياسي. وبالتالي رجعت من باريس إلى هنا، ماذا سأعمل؟ بدك لقمة عيش بعدين. قلت لك فيه مكتبة صغيرة كانت تعمل فيها زوجتي ومعنا شريك، فقمت وأسست دار الحوار.
1: أنت ممنوع من أعمالك، يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر وتعلم أن هذا الأمر يعني كان محظورا على كثيرين يعني في سوريا؟
0: قدمت طلب ترخيص مثل أي أحد،
1: ومنحوك.
0: كان معاون وزير الإعلام الصديق الجليل الله يرحمه أديب غنم، قدمت الطلب وانتظرنا. قدمت وأظل في شهر 7. في شهر 11 جاء مع الرفض، لأنه طلب لوزارة الإعلام ليست موافقة الوزير هي الأولى. لا أعرف هذا حتى 8 ديسمبر الماضي، لا أعرف الآن. لابد أولا تحال المعاملة أوتوماتيك إلى الأمن السياسي. جاءت موافقة الأمن السياسي، موافقة الوزير عادي مباشرة. وكان لا يزال أحمد اسكندر وزيرا للإعلام وكان مريض سرطان. عم بحكي أنا هذا في شهر 11 1982. جاءت بالرفض، وأنا لا عندي وظيفة ولا عن يعني. فأشار علي بعضهم بأن أتوسط فلان الفلاني، أتحفظ على الأسماء.
1: ليش هم بتحفظ؟
0: لأنه منهم من لا يزال حيا،
1: يعني ما حد رح يسأل.
0: ليست المسألة أمنية، لا لا لا لا لا،
1: ما في خطر على حياتك.
0: لا لا، ليس كذلك أبدا. برشوة،
1: هذا أمر قانوني، بدفع
0: مال.
1: نعم،
0: فلان يأخذ كذا بيجيب الموافقة. طبعا فلان أخذ كذا وبعد واستدعيت إلى فرع الأمن السياسي في اللاذقية، فأخذت معي واسطة صهري زوج أختي كان مدير المصرف الزراعي في اللاذقية الله يرحمه اسمه الأصبغ، راح معي لهناك وجاب لي رئيس الفرع أظن اسمه حسين عيد، كان أيضا توفى، جاب لي يعني نادى فأتي بي دسي هالقد وقال أنت كنت فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، منها مثلا أنه أنت كنت شيوعي، كنت من جماعة رياض الترك، هي بالضبط. قلت له أنا لكن ولا أظن أني سأكون، بس أنا إلي علاقات مع قيادات كل اللي ببالك بالبلد، أنا كاتب وبكل غرور كاتب معروف ومحبوب، وبيجي على بيتي، تعرف مين عمر قشاش؟ قال لي إليك واسمه، قلت له بيزورني في بيتي، أحمد فايز الواز بيزورني في بيتي، فهذا المسألة ما فيها. المهم بعد أيام بيتصل فيني الله يرحمه أديب غنم، قال لي مبروك. قال له شو؟ قال لي الوزير مضاها فورا.
1: طيب
0: شو؟ قال لي اجت موافقة الأمن السياسي، دخلت له لأحمد اسكندر المعاملة فورا مضاها وعطاها. هكذا حصلنا على ترخيص دار،
1: وبدأت بمشوار
0: مشوار آخر. طبعا مشوار آخر استمر حتى نهاية الثمانينات. عملت أنا وزوجتي عملا حثيثا جدا في هذه الدار، اللي مثل ما قلت لك سابقا كنا نضع من ديوان الشعر 2000 نسخة، نضع 3000 نسخة من الكتاب، وأول 3 سنوات لم توزع دار الحوار خارج سوريا، ومن رأس مال سالب أول 15,000 ليرة صرفناها على دار الحوار استدنتها بالفائدة، ما رح أذكر الاسم لأنه أيضا موجود وصار مترجم وكاتب.
1: سيد نبيل، الروائي والعنف، أنت تعرضت للعديد من حالات الاعتداء عليك جسديا ولفظيا وغير ذلك، لماذا كان يحصل هذا معك؟
0: يبدو أن ما أكتبه يستفز بعضهم من ذوي الشأن من ذوي السلطان. وبدأ الأمر الحقيقة يعني رواية الأولى ينداح الطوفان التي لم أسمي فيها القرية التي تدور فيها الأحداث، لكن يصح هنا المثل اللي فيه شوكة تنخزو، بعضهم من القرية من البودي، بعضهم قرأ له آخرون وفي ظلال، فأكلت يوم تبوكسين ثلاثة يعني عادي يعني هذه ما هي، وامتنعت يمكن 3 سنوات لم أجرؤ على العودة إلى القرية. سنة 2000 المرة الأولى كانت تعرف ربيع دمشق واللقاءات في البيوت والمنتديات المنزلية في اللاذقية لم يقترب أحد، وأنا عشر تجربة المنتديات منذ لحظة الصفر في دمشق، وحضرت الاجتماع التأسيسي في مكتب رياض صيف، ولكن في اللاذقية ما في حدا عمل منتديات، فكبر معلاق مني قلت أنا بدي أعمل منتدى عندي في البيت، وعملت جلسة عندي في البيت حضرة في بيتي، حطينا 44 كرسي مدري 48 كرسي، وتحدث في تلك الجلسة جاء من دمشق جاد الكريم جباعي، وجاء من حلب عبد الرزاق عيد، وكان بين المدعوين بعثيون يعني أنا دعيت لعلى التعيين. بعد 10 أيام تعرضت لاعتداء ببوكس الحديد، أرسل لي تبين فيما بعد أن ماهر الأسد كان يمكن نقيب يومها قد أوعز إلى سين وعين بالأمن الفرع الأمن العسكري في اللاذقية، ربوه لها الكلب فربوه. هذه أول وحدة. الثانية في 10 تموز 2011 أنا ممن حضروا مؤتمر سمير أميس، أوتيل سمير أميس،
1: أول مؤتمر سوري للعرب السورية داخل سوريا،
0: داخل سوريا يمكن 26 حزيران. وبعد أيام مع أنه أكرر وأكرر أنا لم أعمل بالشأن السياسي العام إلا اللي عم بذكره هلا، يعني شيء لا يذكر إلا في كتاباتي، موضوع آخر بكتاباتي. بعد أيام من الملتقى هذا كنت مدعو إلى مهرجان أصيلة في المغرب، ذهبت يوم وصولي زوجتي تليفونات هجموا على البيت، بيتي المنزلي في القرية الذي عملته سنة 1990، وتفرغت منذ ذلك اليوم للقراءة والكتابة، ومكتبتي وعزلتي ومكان عملي هو هنا، فقطعت زيارتي ليلة واحدة مع جلسة الافتتاح وعد. على كل بعد أيام
1: ماذا رأيت حين عدت؟
0: الآثار الضرب الحجار وما الحجار على أوكي مقدور عليها البلور بنعمه. بعد 5-6 أيام هجمت مجموعة على البيت ليلا، وكنت فيه أنا ومع صديق فنان تشكيلي كان موجود عندي، يعني هدموا السور ودمروا السيارة وقصة. وما أقلقني بعد ذلك أنه أنا طيب إذا هون ما بقدر نام، يعني أنا بطلع بقعد 4-5 أيام لا أكلم أنسيا، عزلة مطلقة عن العالم، طيب أنا وين بدي أروح؟ ما عندي مكتبة، ما عندي مكان آخر.
1: ثم تعرضت لعدوان آخر بعد إسقاط نظام الأسد.
0: هذا كلمة مرحبا هذه عادي.
1: شو صار؟
0: أول إهانة تلقيتها يمكن يوم 9 كانون الأول، في اليوم الثاني خرجت في رياضتي الصباحية وعم اتفرج على المدينة وما عم صدق وما مصدق. وإذ به أنا بمشي الساعة 7-8 الصبح شفت باص الزاجل ومبين جديد. شو هذا الزاجل؟ باص نقل داخلي يعني. فشلت يعني شلت الكاميرا وقعدت صوره. أنا ماني شايف مين قدامي، أنا فقط عم صوره. خلصت تصوير ولا في واحد قدامي على متور، شاب على متور. قال شو اللي صورته؟ طلعت فيه قلت انت شو دخلك؟ قال شو اللي صورته؟ فرجع المواطن اللي عايش 50-60 سنة وصار عمره 80 سنة رجع فورا. رجع أنا كنت كان لي يوم خالص منه
1: عايش نشوة الحرية،
0: رجع لي فورا. قلت له صورت الباص. قال لي افتح الصورة. قلت له ليش؟ شال بطاقة عندئذ الشاب، أنا عم أقول ليش بأدب وبلجلجة، شال بطاقة قال لي أنا من الأمن العام. فأنا فتحت الكاميرا شافها قال لي محية. ليش محية؟ قال لي أنا بالصورة. أنا ماني شايفه، أنا صورت هيك يبدو طلع بالصورة. قال لي أنا بالصورة محية. فما حوته كان عصرة قلب كانت.
1: بس هذا مو عدوى.
0: لا لا لا, لا هذا هيك على الهامش عم بحكي لك إياها. بدك
1: يعني الآن أصبحت يعني هناك لديكم حساسية لهذه الدرجة يعني إذا
0: أوكي طبعا لأنه
1: يعني أنا كل هذا الكيماوي والضرب والقصف.
0: أنا مفروض طالع من مغطس 50 سنة 70 سنة ما بعرفش قد، ما طالع أنا ليجي واحد يوقفني ويقول لي شو اللي صورته؟ طيب. أنا طالع بصورة. وإذا طالع بصورة أنت على كل ماني فيها.
1: خليني روح لفاصل ونواصل بعده الجزء الأخير من حوارنا معك.
2: دستور بلد فيها حجم الحياة. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أستاذ نبيل، أنت ما اعترفت تماما بالثورة السورية، وحتى هي كحدث كثير من الناس قرأوا قراءتك لها على أنها من عوارض الطبيعة وكالزلازل وكالهزات الأرضية، وليست إرادة شعبية أو توجه مثقفين وتنسيقيات وناس يعني بسطاء أرادوا أن يغيروا هذا الواقع الذي اشتكيت منه قبل قليل. كيف عشت أنت زمن الثورة السورية بهالوعي، بهذا الوعي، لا سيما أنك بقيت في سوريا؟
1: لا أدري من أين تأتي حضرتك أو أي آخر بالقول بأنه أنت ما اعترفت بالثورة السورية. بهالبساطة يحكم على الإنسان. ما لدي، ما هو بين يدي، ليس قول شفوي، كتاباتي موجودة هي الحكم، مواقفي موجودة وكتاباتي موجودة وهي الحكم. أول شيء، أنا ذكرت كلمة الثورة السلمية مرارا وتكرارا في كتاباتي، وبدأت بعض ذلك أحتار، بدأت أتلعثم.
0: لماذا ذلك؟ يعني بعد مرور أشهر تقصد؟
1: أنا أقصد بالثورة السلمية كل سنة 2011، مع أن العسكرة بزعمي بدأت منذ الشهر الثالث، العسكرة بدأت والأسلمة بدأت منذ الشهر الثالث، ولكن ظل صوت السلمية هو الصوت الغالب على الأقل حتى الشهر العاشر، ثم بدأ صوت السلاح، جن جنون النظام. وهذا الكلام لا أردده الآن بشجاعة، هذا الكلام كتبته من 10 سنوات و15 سنة وهو موجود لمن يريد أن لا يصطاد. عندما جن جنون النظام وبدأ القتل، بدأت الدماء، بدأت أي محاولة سياسية تفشل، وصلنا إلى طريق مسدود، وبدأت الأصابع الإقليمية والدولية تفعل فعلها في الأجسام السياسية المعارضة يومئذ. وهذا
0: واقع.
1: هذا بالنسبة لي مغطس لا أدخله. أنا كاتب ومواطن سوري، لا أدعي أن عيني تقاوم المخرز. هناك شجعان ليسوا في سوريا، هناك شجعان في عواصم يصدرون الأحكام على من هم في الداخل ويزاودون عليهم بما يشاءون. من الذي قال أنه يستخدم كلمة الزلزال تهربا من تسمية الثورة ويحيل الثورة إلى ظاهرة من ظواهر الطبيعة؟ هو كاتب بعينه، لن أسميه الآن، كاتب بعينه، وما أقوله ليس سرا، كل متابع للحياة الثقافية والسياسية السورية يعرف ماذا أقول.
0: يعني من الذي
1: بدأ الحملة علي بهذا القول الفظيع؟ لأني ادعيت أن رواية ما من رواياته فيها نفس طائفي، ولم أقل في حياتي أن فلان طائفي، لا، أنا أفرق بين الكاتب والكتابة. أنا أؤمن بهذا الانفصام.
0: والله أنا أسئلتي بريئة يا سلمي.
1: جدا جدا أسئلتك بريئة على كل ما يهمني.
0: بالمناسبة أنا قرأت شخصيا وقرأ كثيرون، ولكن على ألسنة وبأقلام كثيرة، يعني
1: لا
0: كان ربما لا رددوا، يعني
1: اسمح لي بكل،
0: لكن هذا لا يضيرك، يعني هذا يوصف موقف أنت اتخذته.
1: يا أخي اسمح لي، أنا هذا ليس موقفي، لا تقولوني ما لا أقول، ما لم أقله. الآن عندي ملف فيه على الأقل 100 استخدام لكلمة الزلزال بدل كلمة الثورة من كتاب سوريين معارضين عاشوا خارج سوريا،
0: لا على كل حال هي ليست جريمة. هو استاذ
1: لا وين الجريمة؟ وين موجه أنا كلمة جريمة ما يعني ما بدي أحكام
0: يعني
1: أخلاقية.
0: يعني هذا ليس اتهاما يعني يدين الآخر بعمق
1: بالنسبة
0: وإنما هو يعطيك كيف يفكر الأستاذ نبيل السليم.
1: لا هذا لا. تزوير أنا لم أقل ذلك
0: تمام.
1: وأنا أملك من الشجاعة بأن أقول ما قناعتي أكثر من المعارك الثقافية التي خطها مع مثقفين ومع السلطة ما في ليس عندي هذا يعني ولكن أن يأتي مع الاحترام للجميع كاتب مرفه في الإمارات أو في الدوحة أو في لندن أو في باريس مرتب أموره ما أحلاه ماديا ومعنويا وكيف ما بدك مرتب أموره ما أحلاه ويقعد يزاود على واحد قاعد كهرباء بيشوفها ساعتين بين 24 ساعة ولم يساوم للنظام بكلمة واحدة أتحداهم عندما اعتدي على جسدي أين كان فلان وفلان عندما اعتدي على بيتي أين كان فلان وفلان كانوا يتدفؤون بالعواصم الأوروبية وغيرها
0: كانوا منفيين أيضا أرجو أن يعني نحفظ حقوقهم
1: لم يكونوا يعني جميعا منفيين أرجو
0: يعني هؤلاء أيضا ليسوا سياحا يعني
1: لم أبدا لم يكونوا جميعا منفيين من خرج المثقفون الذين خرجوا من سوريا فئتان وأنا دائما أكرر ذلك شفويا وكتابة في المهاجرون في المهجرون في كتاب هجروا في فنانين فنانات طيب. هجروا
0: دعنا نطوي هذه الصفحة ونتركها للتاريخ كما أنت تعود وعدت في مدارات الشرق إلى التاريخ المعاصر وكيف تشكلت سوريا وتشكل الوعي والإنسان ونذهب إلى اللحظة والمستقبل
1: نعم.
0: هل أنت متفائل بما يجري الآن في سوريا؟
1: شوف أنا عموما في حياتي كلها أميل إلى التفاؤل حاليا متفائل ودائما بحط بين قوسين ليش؟ في غمة أخيرا زالت عن سوريا
0: نعم.
1: وكان يجب أن تزول
0: نعم.
1: يعني إلى متى؟ ما بيكفي 50 سنة؟ 60 سنة؟ والله بيكفي كان يجب أن تزول بأي معنى أخذته والحمد لله قد زالت جزئيا الأسدية ليست فلان وفلان فقط الأسدية ليست أنه هذا فر شو بده يحكي الواحد يوصف هذا الفرار أي رواية فيها توصف هذا الفرار الأسدية أكثر من ذلك كيف يمكن أن نتخلص من الأسدية ونبني بدلا منها ما نحلم به أظن كسوريين جميعا من مواطنة عدالة ديمقراطية تعددية مؤسسات حياة سياسية أين نحن من ذلك؟ نحن على مفترق طرق
0: طيب.
1: لكن أنا متفائل بما ببطء وبمحدود وبحدود ضيقة بما أنجزناه حتى الآن
0: تقول أنجزناه
1: نعم
0: يعني
1: الشعب السوري كله
0: تضم نفسك إلى من أنجز هذا هو طبعا. ليس إنجاز ثورة أو سنوات أو عمليات وإنما إنجاز نضال طويل للشعب
1: طبعا.
0: السوري
1: طبعا من الطبيعي فيه سجين ماركسي شيوعي إسلامي ولا بس السجين الإسلامي هو الآن أنجزناه يعني هل الإنجاز هو فقط تقدم فصائل معينة هذا هو
0: طيب.
1: لا
0: طيب سؤالي الأخير لا تشعر أن مع مرور الزمن وغياب القامات الروائية وأكرر مرة أخرى طال الله عمرك أن الساحة السورية يعني ربما تخسر الكبار من الروائيين الذين أسسوا لها اسمها في العالم، يعني في العالم العربي. هل هناك بدائل؟ هل ترى أنه سوريا أنتجت روائيين كبار حقيقيين، أعني على مستوى المحتوى، التجديد الفني، الحضور، وليس على مستوى منح الجوائز التي أنت أحيانا تكون يعني رئيسا للجانها أو عضوا فيها؟
1: لواحدة من
0: يعني هذه جوائز ربما تكون في مرات مجاملات، وربما تكون موضوعية في مرات أخرى.
1: هلا
0: خلينا بموضوع سوريا.
1: الجميل والصعب في أسئلتك بالنسبة لي أنه في كذا موضوع، مثلا ما قلته عن الجوائز أنا لي تحفظ عليه، ولي
0: بإمكانك لي
1: ولي, ولي وأيضا قبل ذلك يعني وضع الروائيين والأجيال هلا بنجي لوحدة وحدة. أنا ترأست لجنة التحكيم لجائزة البوكر العربية منذ سنتين، فظيعين بعض الكتاب. مثلا ما رأيك بنفرض أنا بنبيل السليمان بكاتب ما أخذ مثلا جائزة البوكر أو قائمة قصيرة من البوكر أو قائمة طويلة من البوكر من 15 سنة أو من 10 سنين وبعدها أبدا؟ فكل ما دق الكوز بالجرة الجوائز رديئة، الجوائز كذا. طيب يا أخي ما أنت اللي مبارح كنت يعني للأسف. الأهم من هذا هو السؤال عن طبيعة الحياة والموت. ذهب خير الذهب، ذهب قبله حنمينة. طبيعة الحياة والموت، ويعني هاني الراهب كم هو خسارة أيضا. لكن
0: لا تنسى فارس زرزور.
1: فارس زرزور طبعا إذا بدي يرجع لأيام فارس زرزور
0: يعني سوريا كان لديها قامات.
1: نعم نعم، لكن ما ذلك. شوف هلأ مثلا عندما بالنسبة لجيلي راح صدق إسماعيل وراح فارس زرزور كذا، إجا خير الذهبي وإجا نبيل سليمان وإجا، ثم الرواية عم بتجر شعراء أيضا إلى ملعبها،
0: بتجر شعراء وغير شعراء
1: الكل بده يكتب رواية. فلذلك أنا يعني ليس فقط لأنه بطبيعة شخصيتي متفائل، الدنيا ما واقفة لا على كاتب، سوريا ما واقفة لا علي ولا عليك ولا على فلان ولا على علتان، سوريا ولادة من زمان. أحمد فؤاد نجم شو قال عن مصر؟ مدامت مصري ولادة وهيها الطلع والعادة، حتفضل شمسها طلعة برغم القلعة والزنازين. كنا في مطلع السبعينات عندما كتب أحمد فؤاد نجم هذه القصيدة وغناها شيخ إمام، كنا في سهراتنا نغنيها مدامت سوريا ولادة ويجيها الطلع والعادة حتفضل شمسها طلعة برغم المزة والزنازين. سوريا ولادة بالرواية وبالسياسة وغصبا عن بريد المبيرين.
0: شكرا جزيلا أستاذ نبيل، شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر وضيف كريم آخر في شهادة للتاريخ.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى حزب الله من العراق، والحزب ينفي أي نشاط له داخل سوريا. وزير الاقتصاد اللبناني يتحدث عن مراجعة اتفاقيات تجارية مع سوريا، ويقول إن اتفاقا ثنائيا شاملا قيد البحث. وزارة الصحة تعلن سلبية نتائج فحوص الكوليرا في عينات مرضى بمصياف، وتقول إن التحاليل تكشف تلوثاً جرثومياً بعينات من المياه والأغذية. وأخيراً، البيت الأبيض يكشف استمرار الاتصالات مع طهران، ويقول إن ترامب منفتح على الخيارات الدبلوماسية لكنه سيحاسب إيران.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود السورية العراقية، قالت إن وجهتها كانت لبنان لصالح حزب الله. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة اشتبهت بمركبة متوقفة قرب الحدود قبل أن تضبط داخلها صواريخ بعيدة المدى وأخرى موجهة مضادة للدروع، إضافة إلى طائرات مسيرة. وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان، في حين تتواصل التحقيقات لتحديد المتورطين والشبكات المرتبطة بالقضية. من جهتها أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود باتجاه الأراضي السورية. وقالت خلية الإعلام الأمني إن اللجنة تضم جهات مختصة وستنسق مع الجانب السوري لجمع تفاصيل العملية وتحديد المسؤوليات. وأضافت أن التحقيق سيشمل محاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات لمنع محاولات تهريب مماثلة عبر الحدود المشتركة. بدوره نفى حزب الله وجود أي نشاط تابع له داخل الأراضي السورية، وقال إن ما يتردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة. واعتبر الحزب في بيانه أن هذه الادعاءات تهدف إلى الإساءة إلى الحزب وتخدم ما وصفه بالمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تتكرر بين الحين والآخر، وهو ما سبق للحزب أن نفاه نفيا قاطعا بحسب البيان. إلى ذلك، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر أمنية عراقية قولها إن الشحنة التي تضم أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة نقلت من العراق إلى سوريا بعد تسجيلها رسميا على أنها حمولة من النفط الأسود وختمها جمركيا، مع تنبيه يمنع فتحها قبل الوصول لوجهتها النهائية. وأضافت المصادر بحسب الشرق الأوسط إن الصهريج غادر الأراضي العراقية قبل نحو 9 أيام عبر الطريق البري، وأن الصهريج كان مختوما من الجهات الجمركية. وأشارت إلى أن الصهريج تمكن من عبور نقاط التفتيش الحدودية مستفيدا بحسب قولها من محدودية وسائل الكشف المتخصصة القادرة على فحص محتويات صهاريج السوائل، فضلا عن صعوبة اكتشاف الأسلحة بواسطة الكلاب البوليسية بعد تغليفها بمواد عازلة وإخفائها داخل النفط الأسود. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع وللتعليق عليه ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عبد الله الأسعد. مرحبا بك دكتور. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط شحنات من الأسلحة، مع أن الطريقة هذه المرة طريقة التهريب مختلفة وتضع الكثير من إشارات الاستفهام. دعنا نبدأ مع الدلالات، ما دلالات مرور هذه الشحنة بهذه الأسلحة النوعية في هذا الوقت مما يعيشه الإقليم؟
1: نعم، مساء الخير لك نور وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك دكتور.
1: في الواقع طبعا هذه الطريقة طريقة جديدة، طبعا ابتكرتها الأذرع التي لا زالت حتى الآن يعني تكابر بأن يجب أن يكون هناك دويلة ضمن الدولة اللبنانية، وأن الشريان الذي يمر من سوريا لا زال مفتوحا. يعني الآن استغلوا، طبعا هذا هو ليس نهج الحكومة العراقية في الواقع، لأن الحكومة العراقية أدخلت يعني لجان تحقيق لماذا دخلت هذه الأسلحة وعن طريق من ومن هم المتواطئين مع هذه الأنواع من الشحنات التي طبعا يعني تم اكتشافها بطريقة تحققية. وعلى الرغم كما تفضلتم بأن هناك مثلا صعوبة من قبل كلاب بوسيا أن تحضر، ولكن المتابعة الحثيثة من قبل قوات الأمن السورية والاستطلاع الدائم ومعرفة طبعا الصهريج أو العربة أو الآلية التي لديها بعض الأسلحة المتواجدة فيها، هذا طبعا ناتج عن خبرة، على الرغم يعني من وجود عناصر جدد في الجهاز الأمني السوري. الدلالة الأخرى بأن لا يزال هناك خلايا تتعامل مع إيران بالذات، مع إيران نعم، والخلايا الميليشيات التي تتبع لها في العراق، ولديهم لا زال هناك أشخاص يتعاونون معهم من أجل إبقاء هذا الشريان الذي قطعته سوريا منذ 8 كانون الأول 2024، قطعته وجففت منابعه وجففت طرق سيره واتجاه تحركه بالكامل. يعني الآن سوريا دخلت على هذا الموضوع لأنها لا تريد لا أن تكون هي عبارة عن يعني مرتع وممر للعراق وللإيرانيين عن طريق العراق إلى لبنان، ولا تريد أن تكون ساحة حرب جديدة، ولا تريد أن يكون هنا هي عبارة عن صندوق بريد تضع فيه كافة الأطراف رسائلها من أجل أن توصل إلى الطرف
0: إذن الآخر. يعني هل من المتوقع دكتور عبد الله بالنظر لما تتفضل به، هل من المتوقع أن يكون هناك رد سوري بأي طريقة؟ يعني كفاعل في الإقليم وفيما يحدث الآن، هل تتوقع أن يكون هناك رد سوري؟
1: بالتأكيد، يعني الرد السوري طبعا هو يعني ما قبل، يعني احترازي ما قبل هذه الشحنات، ويعلم الجانب السوري بأن لا زالت حتى الآن إيران بالاتفاق مع أذرعها مع حزب الله، طبعا يعني هو البندقية المأجورة لإيران. من هو حزب الله الذي يعتبر نفسه يعيش على الأراضي اللبنانية ويعتبر نفسه مقاومة، ولكنه ينفذ الأجندة الإيرانية. إذن ردة الفعل بالاتفاق، هذه الاتفاقات الأمنية والمشاورات وتبادل الخبرات والاتفاقات الأمنية من خلال ضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية، المنافذ الشرعية وغير الشرعية والتدقيق، وربما الآن يعني ردة فعل ربما الآن توقف سوريا الشحنات أو قوافل النفط التي تمر، وهذا يضر بالحكومة العراقية. إذن العراق ليس من مصلحته أن يكون فيه كما هو حزب الله.
0: إلى أي مدى يعني حدث كهذا دكتور عبد الله، حدث كهذا إلى أي مدى يمكن أن يحرج الجانب السوري في الوقت الذي يبدو أن هناك ضغوطا أمريكية نراها جميعا في تصريحات ترامب باتجاه أن يكون هناك تحرك ضد حزب الله في لبنان؟
1: على العكس، هذه حلقة من سلسلة يعني قامت بها الحكومة السورية منذ التحرير حتى الآن، بأن حزب الله لن يكون يعني لن تكون الأراضي السورية هي عبارة عن مسرح عمليات له. دعيني أعقب على قبل قليل، يعني طبعا تصريح وزير خارجية لبنان بأنه اتخذ قرارا حاسما وسياديا بمنع حزب الله بنشاطات حزب الله التي ينفذ فيها أجندات إيرانية على أرضه. هذه على الرغم من ذلك لا يزال يكابر البعض على أن يجب أن تكون هناك يعني عبارة عن يد أو ذراع لإيران. لإيران لا يخدم أي لا مقاومة، ولا يخدم لبنان، ولا يخدم أي العرب بالكامل. يعني ونرى أيضا إيران التي طبعا هي التي حاضنت حزب الله والتي تدعمه وتعطيه رواتب وأسلحة تقصف الدول الخليجية. إذن هذه يعني ردات الفعل تكون بأن لا يكون لهذه الميليشيات ومشغليها وأذرعها أي وجود في المنطقة، لأن هي تحت ذراع أنها تقول بأنها مقاومة، وما جلبت إلى لبنان إلا يعني الدمار وكذا، تريد أن تنفذ وتريد أن تقوم بأعمال. هذه الأعمال تضر العرب ولا تضر يعني غيرهم بالدرجة الأولى، لأن الأمن القومي العربي هو أمن متشارك بين تشاركية بين كل الدول العربية. عندما تأتي دويلة تريد أن تسيطر على دولة وتنزع في الواقع الأمن العربي بالكامل وتضربه، هذا طبعا في الواقع يحتاج إلى رد حاسم وإلى اتخاذ مواقف. هذه المواقف أيضا يعني أيضا يجب أن تكون شركية بين اللبنانيين والسوريين والعراقيين أيضا، وحتى أي دولة تقوم العراق يقوم العراق طبعا مع احترامنا للحكومة العراقية، لكن هناك بعض الأيدي التي تلعب في تهريب الطيران المسير، صواريخ مضادة للدروع، صواريخ بعيدة المدى. يجب أن تنتبه كل دولة يمر منها قوافل النفط العراقي بالدقة والتفتيش على هذه.
0: هل تعتقد أن هذه الحادثة قد تدفع إسرائيل لأن تضرب مجددا داخل الأراضي السورية؟ يعني سواء يعني متذرعة بهذا الموضوع، سواء كانت هذه الذريعة صحيحة وكانت بالفعل تضرب قوافل أم لا؟
1: هو في الواقع يجب ان لا تقوم اسرائيل يعني بضرب اي اهداف على الاراضي السوريه، لان سوريا في الواقع الان تقوم يعني بما يتطلب منها من خلال الوعز الوطني والوعز القومي والوعز السيادي ايضا، لان نحن نعرف بعد التحرير تفعلت معابر كانت سابقا، منها ما هو متوقف كان قبل أن ينسحب التحالف وفتح بعده، ومعابر أخرى كانت طبعا يعني موجودة في السابق. لا شك بأن سوريا يعني الأمن السوري وبكل يعني أشكاله من دفاع وداخلية وأمن يقوم بأعماله، هو ليست لا تقوم يعني هي من أجل إسرائيل، وإنما تقوم من أجل الحفاظ على أرضها والحفاظ على كيانها. من أن تكون لاحظنا عندما كان هناك المئات العشرات من الميليشيات الإيرانية تعيث فسادا من النجبة إلى رضوان إلى إلى إلى غير ذلك، تعيث فسادا على أرض سوريا، لاحظنا ماذا يعني جلبت للشعب السوري من ويلات. والمقاومة بين قوسين، المقاومة طبعا دائما تكون حرة ونبيلة وشريفة، المقاومة لا تقتل المدنيين كما فعل حزب الله الذي دخل من أراضي اللبنانية وقتل السوريين.
0: طيب يعني دكتور، ما هي الحلول
1: سوريا تعمل
0: ما هي الحلول الممكنة اليوم من أجل ضبط الحدود، من أجل أن لا تعاد يعني مواقف كهذه من الممكن أن تدفع في وقت كالذي نمر به إلى تصعيد ما؟
1: هي يعني للأسف دخل هذا الصهريج من معبر نظامي يعني وليس من معابر مثلا يعني غير شرعية. طبعا سوريا الآن تبني بنية تحتية يعني حماية الحدود وحرس حدود، بنية تحتية كبيرة جدا للحفاظ على حدودها. يعني نحن نرى مثلا سوريا يعني من جهة شمال 940 كيلومتر مع العراق، من جهة تركيا 940، من جهة العراق أيضا مساحة مفتوحة تبدأ من المثلث السوري التركي العراقي وصولا إلى الرشيد، و 300 كيلومتر من الحدود الأردنية من الشرق وصولا إلى المثلث السوري الفلسطيني الأردني. إذن مساحات شاسعة جدا، ومر لبنان حدث ولا حرج بطول الحدود. إذن يعني الواقع المسؤولية على كاهل يعني القوات السورية من قوات أمنية وحرس حدود ودفاع وغيرها، يعني مسؤولية كبيرة جدا وأعباء كبيرة تحتاجها من أجل يعني تغطية كل هذه الحدود ومسك المنافذ الشرعية طبعا بمعدات. وأرى أن الدول الغربية والدول العربية والإقليمية هي يعني لديها رغبة بأن تزود سوريا بأجهزة الكشف عن الأسلحة والكشف عن المخدرات والكشف عن تهريب البشر والكشف وغير ذلك. هذا إجماع دولي وعالمي وإقليمي بالفعل وعربي على أن تكون سوريا ممسوكة، لأن سوريا هي عبارة عن عقدة جيوبوليتيكية من أوروبا عن طريق تركيا إلى الخليج العربي، ومن الخليج بالعكس باتجاه الأردن باتجاه تركيا وأوروبا. إذن هنا وأيضا يعني هذا نعيد ونقول مرة ثانية بأن هذه العملية يعني أضرت بالحكومة العراقية، لأن حكومة رسمية يعني هذا طبعا عندما يعني تكون لديها مسؤولية كبيرة. طبعا هي أرسلت فرق يعني تحقيق برئاسة اللواء السلاوي من أجل معرفة كيفية دخول هذه الشحنات وكيف تم التغاضي عنها، وربما يكون هناك من جهة معبر الوليد من لديهم أيدي في هذا الموضوع وتسهيل عملية الدخول.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفي من دمشق. قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إن هناك تنسيقا مشتركا بين قوات الأمن السورية واللبنانية بشأن مكافحة الإرهاب وقضايا أمنية تشمل تبادل المعلومات. وأوضح الحجار لصحيفة The National أن لبنان مستعد للاستجابة لطلبات التعاون القضائي التي تقدمها سوريا حول تسليم مطلوبين أمنيا في عهد النظام المخلوع، في حين يبدي لبنان استعداده إذا تلقى طلبات مدعومة بأوامر قضائية لملاحقة رموز النظام المخلوع في لبنان بحسب تعبيره. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ عملية أمنية في درعا استهدفت شبكة تهريب دولية للمخدرات، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الشبكة تنشط على الحدود. وأضافت الإدارة أن العملية أسفرت عن القبض على شخصين وضبط ما يقارب 200,000 حبة من مادة الكبتاجون، إضافة إلى 6 بالونات ومعدات تستخدم لإطلاقها في عمليات التهريب. وأشارت إلى أن التحقيقات مع الموقوفين مستمرة لكشف امتدادات الشبكة وارتباطاتها وباقي أفرادها، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء. إذن مشاهدينا، للمزيد حول ملابسات هذه العملية ينضم إلينا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمي. مرحبا بك. مرحبا بك حسام. إذن هل لديك المزيد من المعلومات حول كيف تمت العملية وأين تمت بالضبط؟ وهذه الشحنة ما الذي كان ينتظرها؟
2: نعم نور، بالحقيقة هذه العملية تمت في قرية حدودية لم يتم الإفصاح عنها من قبل إدارة مكافحة المخدرات بسبب يعني حاولنا معرفة ما هي هذه القرية، ولكن لم يتم الإفصاح عنها بسبب يعني إتمام عمليات التحقيق. ولكن أريد أن أشير أن هناك عمليات تصاعد في عمليات التهريب خلال الفترة القليلة الماضية، خلال الشهرين الماضيين، ونتكلم حتى خلال هذا العام 2026. الجانب الأردني أعلن عن إحباط 231 عملية تهريب مخدرات عبر الحدود، وأيضا هناك عمليات يتم يعني إلقاء القبض فيها بالاشتراك ما بين الجانب السوري والجانب الأردني والتنسيق المشترك. هناك يعني تصاعد بشكل كبير نور في استخدام البالونات الحرارية للتهريب عبر الحدود. هذه الشبكات يعني لا يمكن أن نقول أنها لها قرية تستقر فيها أو لها مكان أو مقر واحد تستقر به، ولكن هي تقوم بالتحرك ضمن سيارات بمرونة التحرك وتستخدم البالونات الحرارية. البالونات الحرارية هي عبارة عن وسيلة جديدة ويعني يتم استخدامها بشكل متصاعد على الحدود السورية الأردنية خلال الآونة الأخيرة، لأن هذه البالونات يعني مصنوعة من مواد مطاطية وتملأ بغاز الهيليوم ويتم تسييرها بواسطة أجهزة تتبع وأجهزة جي بي إس، وربما يصعب على الرادارات الأردنية أن تلتقطها خلافا لما كان يحصل في حالة التهريب باستخدام طائرات الدرون. يعني هناك تصاعد في عمليات التفتيش وتضييق كبير على عمليات التهريب داخل المنافذ الحدودية، وبالتالي هذا الأمر دفع المهربين وشبكات التهريب إلى تصعيد عمليات التهريب عبر الحدود، ويتم إرسال يعني دفعة من البالونات للتمويه على أجهزة الرصد الأردنية بهدف يعني لا يتم الكشف عن البالون الذي يحمل الشحنة. ثم هناك أجهزة يعني توقيت تتم يعني بمعرفة مهربين داخل الأردن، يتم إلقاء هذه الشحنات في مناطق بعد الحدود بمسافات بكيلومترات، ومن ثم يتم استلامها من قبل الجانب الأردني من قبل مهربين، ويتابعون تسيير هذه الشحنات من المخدرات والمواد المخدرة باتجاه دول الخليج. نتكلم عن عملية تضييق على شبكات التهريب خلال الفترة الأخيرة، ولكن رغم ذلك تستمر العمليات رغم هذا التضييق ورغم يعني عمليات الكشف عن شبكات تهريب بشكل متكرر خلال الأسابيع الأخيرة، ولكن تستمر العمليات بسبب وجود يعني بؤر للتصنيع ربما عابرة للحدود وتحاول تصريف هذا الإنتاج باتجاه دول الخليج العربي.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من درعا حسام مسالمي. في ملف أمني آخر، قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على المدعو علاء صالح الأحمد برتبة رقيب أول في جيش النظام المخلوع، والذي خدم سابقا سجانا في السجن العسكري الأول في حمص. وأوضحت الوزارة في بيان أن عملية القبض عليه جاءت في أثناء محاولته الفرار إلى خارج البلاد عبر طرق غير قانونية. وأضافت التحقيقات وأضافت الداخلية أن تحقيقات جارية مع الموقوف لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة بشأن جريمة تفجير كنيسة مار الياس بدمشق، مؤكدة أن داعش كان يخطط لهجوم ثان في السيدة زينب بالتزامن مع التفجير. وأوضحت الوزارة في بيان أن داعش رصد الكنيسة بعد مشاهدة نعوة معلقة على بابها، حيث نقل عناصره المعلومات عبر سلسلة قيادية وصولا إلى الموافقة على التنفيذ، في حين كان يخطط بالتوازي لضرب منطقة السيدة زينب بريف دمشق ضمن الهجوم ذاته. وبحسب نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان، فقد تبنى داعش استراتيجية استهداف دور العبادة لإحداث شرخ مجتمعي في البلاد. أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده للتحرك نحو اتفاقية شراكة مستقبلية مع سوريا، وذلك بعد ترحيبه بالجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. وأضاف أن دور مجلس الشعب بالاستجابة لتطلعات مكونات المجتمع حاسم، لافتا إلى استعداده للتعاون معها لدعم بناء القدرات والحوكمة الرشيدة. قال وزير

0: التأشيرات والضرائب وجوانب أخرى من العلاقات التجارية والاقتصادية. وأضاف البساط أن البلدين قد يتجهان في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي أوسع نطاقا، وذلك بعد يوم من محادثات أجراها مع نظيره السوري نضال الشعار في دمشق، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين ورقة نقاش لإعداد قانون يهدف إلى حماية حقوق المفقودين وعائلاتهم، وتتضمن الورقة 12 بنداً أبرزها يركز على الوضع القانوني للمفقود والبحث في ملفات الاختفاء القسري، إضافة إلى تنفيذ آليات القانون.
1: مبادئ لقانون شؤون المفقودين، ورقة نقاش أصدرتها الهيئة الوطنية للمفقودين تمهيداً لإعداد قانون وطني شامل يهدف إلى تعزيز الحق في معرفة الحقيقة وضمان حقوق المفقودين وعائلاتهم. الورقة تضمنت 12 محوراً تشكل أساساً للنقاش بمشاركة عائلات المفقودين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الوطنية والدولية. محاور النقاش تتناول أهداف القانون ونطاق تطبيقه وحقوق عائلات المفقودين والوضع القانوني للمفقود وآليات كشف المصير وآثاره القانونية واختصاصات الهيئة الوطنية وإجراءات البحث وجمع المعلومات وملف الاختفاء القسري والمقابر الجماعية والرفات وإدارة البيانات والحمض النووي والتعاون الوطني والدولي وحفظ الذاكرة الوطنية، إضافة إلى آليات تنفيذ القانون. الهيئة الوطنية للمفقودين دعت عائلات المفقودين وروابط الضحايا وجميع الجهات المعنية إلى المشاركة في المشاورات وتقديم آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في إعداد قانون يعكس تطلعات المجتمع. وكانت الهيئة قد أعلنت فتح باب التسجيل للمشاركة في المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، مشيرة إلى أن ذوي المفقودين وروابط الضحايا شكلوا النسبة الأكبر من المسجلين بواقع 286 مشاركاً. وبين حق العائلات في معرفة الحقيقة ومساعي الدولة لإرساء إطار قانوني شامل، تمضي مشاورات قانون شؤون المفقودين على أمل بأن تتحول مطالب الضحايا إلى نصوص قانونية تكفل الإنصاف وتحفظ الذاكرة والحقوق.
0: أقرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية آلية جديدة للتسعير من خلال اعتماد نشرة أسعار يومية للمشتقات النفطية. وأوضحت اللجنة في تصريح لوكالة سانا أن إصدار نشرة أسعار يومية لا يعني بالضرورة تعديل الأسعار كل يوم، وإنما مراجعتها يوميا والقيام بتعديلها عندما تستوجب المتغيرات ذلك. وأشارت إلى أن تعديل الأسعار الذي صدر اليوم جاء نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية وانعكاس ذلك على مؤشرات التسعير المعتمدة. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء أهالي في مدينة دمشق حول الارتفاع المفاجئ في أسعار المحروقات ومدى جودتها.
2: والله بالنسبة لسعر البنزين ارتفع امبارح كان 12500، اليوم 14000. يعني ما بعرف، انا الوعرفان هيك كنت يعني عبيت امبارح فللت السيارة، امبارح عبيت 10 لتر بس، واليوم هلا عبيت كنت بدي اعبي 10 قام عبيت بس 6.
3: هلا بالنسبة لارتفاع سعر البنزين هو بصراحة هلا كوضع نحن غالي كثير، بس بنتحمل شوي، بنقول نحن الآبار رجعت أكيد، بس كمان بدها اعاده تاهيل، يعني هذا ممكن عم يخلينا نتحمل انه بدها لسه سنه وشوي اكثر لحتى تصير، والمصافي بدها تحديث يعني لحتى تصير في ضخ كميه اكبر، يعني ساعتها بيرخص اكثر. بس وجبه البنزين هي انا بالنسبه لسيارتي حسيتها شوي فارقه والله عن اول بصراحه.
4: نظافته منيح ماشي حاله، احسن من تبع برا، برا عم يجي عاطي. مرتين غيرنا الفشكي تاع البنزين.
5: طب والسعر؟
4: والله السعر يعني طالع من هالسعر، هو
5: فرق منيح عن اسعار قبل، بس برضه المهم يتوفر.

0: يعني الأهم من كل هذا إنه ما نضل واقفين 4-5 ساعات على الدور. العالم عم توقف على الدور عم تضل 6 ساعات و7 ساعات ما عم تاخذ بنزين.
1: نظافته كيف؟
0: أما بالنسبة لنظافته كأنه في غش، يعني ما ضابط البنزين، في ريحة حتى، يعني حتى ضمن السيارة أنا وراكب السيارة في ريحة من طرمبة البنزين عم تطلع من البنزين الجديد.
2: هلا مثل ما بيقولوا عسمونا بالحلا بخسنا أداننا، يعني كان ب 12500 عبينا ب 12500 اتس اوكي، يعني كل الجهود اللي عم تنبذل مشكورة، ما عم نقول لا، بس هذا التفاوت بهذا الموضوع نحن عم يفوتنا بآلام كثيرة كثيرة، عم يفوتنا بمعاناة. يعني هلا انا جاي على اساس بدي اعبي ب 12500، هلا عم بتفاجئ عم بيقولوا لي ب 14000. طيب هاي المعاناة ليش؟ ليه؟ ونظافة البنزين ما له نظيف.
3: وفي سلمية أيضاً انتقد عدد من أهالي المدينة زيادة مفاجئة في أسعار المحروقات وجودتها.
4: الغلاء راح يكون عالمي أكيد، يعني ما نتصرف نحن كدولة أو شيء من عنا، شايف شلون؟ نحن متابعين مثلاً تغيرات الدولار، تغيرات الأسعار الخارجية، هلق في أزمة نفط يعني عالمية معروفة، فحكماً يعني نحن يعني متوقعين يغلى أو يرخص، بعدها بيرخص، تخلص يعني مقومات الأزمة شوي بيرد بيرخص.
5: السياسي العظيم تبعين مشان أول شيء بأخذوا العالم ويبأخذوا الكازيات، ما بنعرف لأنه عملوا فيهم في المرة السابقة للكازيات ونتيجة الانخفاض اللي كان المفاجئ للسعر. فهلق ما بعرف شو هالسياسي العظيم اللي عم يتبعوه، كل سياساتنا المالية طبعا كلها على نفس المستوى من الفهم والدراسة.
6: أنا على صعيد شخصي معرفة دعم عن كل المواد كلها تكون حرة من أي مادة كانت، طبيعي يصير في زيادات رواتب ويصير في قد تكون متناسبة. أما دعم المواد هي باب سرقة واختلاسات بغض النظر عن مين القيم على الموضوع، يعني صراحة مين مكان يكون، هيك رأيي الشخصي يعني. فيمانة مشكلة تكون سعر العالمي وتكون متوفر المواد دائما.
7: نحن كنا منتظرين أنه البنزين يرخص المازوت ينزل، هذا كان أملنا أنه المحروقات تنزل مو تغلى المحروقات. فهلق نحن صفينا يعني ما عم نعرف شو بدنا نشتغل أو كيف بدنا نمشي، بأي طريق بدنا نمشي، بأي مسار، يعني عم نسمع شيء وعم نتفاجئ بشيء.
8: الوضع طبيعي يعني هلا شو حابب يزود 1000 ليرة أحسن ما نشتري حر يكون متوفر، أحسن ما نشتري حر ويزود علينا 4 و3 و4000 ليرة اللتر، يعني ما بيأثر.
3: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء مواطنين في ريف الحسكة بعد قرار رفع أسعار المحروقات.
9: نريد بس أنه المحروقات أنه تنزلوني أنا شوي باكر جاي نشتاء بشتهس على حد الآن، أنا من هالساعة أنا قاعد أحسب حساب أشتاء شنو بدي أسوي أشتاء، وهالساعة أنا راعي متور قسم بالله العظيم دوما أروح على الكازية تعب بنزين أقضب قلبي، يعني الشغل تشتغل ب10000 تحط 100000، وين العداله يا جماعه؟
10: واليوم احنا ماده المحروقات اساسيه انتاج محلي، اليوم لازم تكون ارخص شيء هي المحروقات لانه انتاج وباكتفاء ذاتي. ليش الاسعار هاي؟ اليوم كل ارتفاع على سعر المحروقات قاعد ينعكس على السوق، قاعد ينعكس على المواد. اليوم الاجور ترتفع على ارتفاع سعر المحروقات، اليوم المواصلات على اجور ترتفع على اجور على ارتفاع المحروقات. كل شيء بالسوق قاعد يرتفع متعلق لك، حتى المي اليوم الصهاريج المي اللي قاعد توزع على القرى اليوم الصهاريج راح ترتفع تسعيرته لانه ارتفعت سعر المحروقات. هذا القرار اذا فعلا قرار حكومي هذا قرار غلط، ونطالب انه ينعاد النظر به وينحط سعر. احنا كنا متاملين انه سعر ارخص من السعر اللي كان موجود، مو نتفاجئ اليوم سعر اغلى.
11: اليوم نعاني احنا سبب ارتفاع المحروقات بشكل دائم ونناشد الحكومه السوريه، طيب ليش احنا اهل الحسكه ليش مغبورين؟ ليش شبابنا عم تهاجر لبرا خيو؟ واحنا النفط من عندنا والزراعه من عندنا والمحروقات كلها من عندنا، ليش ارتفاع الاسعار هاي؟ شو احنا بدوله ثانيه؟ ناشد الحكومه السوريه، ناشد سياده الرئيس احمد الشرع، وناشد وزارة الطاقة، شوف لنا حل هالمشكلة هي. احنا اهل المازوت والبنزين، احنا نشتري لتر البنزين يوم ب 14000، ما نقدر على عقربة الخبز، الله يكون بعون الناس يا اخي، يعني لأيمت بدنا نضرب هالفوضى احنا هي.
3: وقعت سوريا وألمانيا إعلاناً لتشكيل لجنة مشتركة بهدف تنظيم التعاون بين البلدين وتوسيع العلاقات الثنائية. وذكرت وزارة الخارجية أن الدورة الافتتاحية للجنة انطلقت برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية إلى جانب ممثلين عن عدد من القطاعات في كلا البلدين، أبرزها الطاقة والاقتصاد والنقل والمالية والداخلية، إضافة إلى البنك المركزي والطيران المدني. وبحسب وكالة سانا، فإن ملفات التعاون تشمل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمار والطاقة والنقل والطيران المدني، إلى جانب العدالة الانتقالية والمفقودين وملف اللاجئين. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري إن الهيئة تدرس طلبات 3 شركات طيران ألمانية ترغب بتسيير رحلات إلى سوريا. وأضاف الحصري أن الجهات الألمانية تدرس طلبات تعيين الناقلات الوطنية السورية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة إعادة الربط الجوي المباشر بين سوريا وألمانيا. أطلقت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤتمر الوطني السوري الأول لرواد الأعمال، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتشجيع المبادرات الريادية.
1: الآخرون ما يراه صاحبها؟
12: مزدحم جدا، جداولنا دائما ممتلئة، وبالتالي هل هو الفرصة؟
13: قمنا باستقبال طلبات الريادة وتم إجراء معايرة لهم، وبعد انتقاء من كل محافظة بين 3 و5 رواد جمعناهم بمؤتمر اليوم باللاذقية. طبعا جمعناهم من كل المحافظات، كان في برنامج تدريبي، برنامج لبناء القدرات، برنامج لنعرفهم شو هي الريادة الحقيقية للأعمال، ونأخذ الاحتياج تبعهم حتى نقدر ندعمهم ونطورهم. كان عندنا بحدود 60 رائد أعمال في معرض مرافق نحن هلا موجودين فيه، كل حدا بيعرض مشروعه.
3: أقامت الهيئة الإسلامية في مدينة سلمية فعالية حملت عنوان سلمية مدينة السلام. جمعت وجهاء من المدينة والمجلس الإسماعيلي وقيادات من العشائر إلى جانب شخصيات سياسية وأمنية. إذن اسم الفعالية سلمية مدينة السلام. هدفت هذه الفعالية إلى ترسيخ دعائم السلم المجتمعي وتعزيز أواصر التواصل بين أهالي المدينة وريفها.
14: على السلمية نحن طول عمرنا نموذج يعني بسوريا للبلدان كلها، انه مدينة تعايش، مدينة سلام، مدينة امن. اذا ظهرت بعض يعني الحالات الفردية نحن بنرفضها بالمجتمع تبعنا، وكانت هي الفعالية هذا الهدف منها، الابقاء على سلمية نموذج ونوصل رسالة للجميع انه سلمية هي مدينة السلام.
15: ما في أحسن من أنه نجتمع على لغة العقل والمحبة دائما، لأنه نحن بحاجة للسلام، بحاجة لنبني بلدنا إيد بإيد، ونكون رسالة جميلة جدا. سلمية مدينة السلام، سلمية مع البناء، مع بناء الدولة إن شاء الله. وشدد كمان على أنه نحن السلمية وريفة إيد وحدة وتواصل واحد، تواصل لحظي ويومي ودائم من فترة بعيدة عبر الزمن، ورح نضل متواصلين. نحن إيد وحدة، متجانسين إن شاء الله، ونحن بنفتخر بعشائرنا سلمية، نفتخر فيهم كثير.
16: انتبهنا من الحد التحرير لمرأة الدماء.
3: نبقى في حماة، حيث أكدت وزارة الصحة استمرار متابعة حالات الإسهال الحاد المسجلة في منطقة مصياف بريف المحافظة، مشيرة إلى أن نتائج زرع العينات المأخوذة من المرضى للتحري عن الكوليرا جاءت سلبية. وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للحالات التي راجعت مشفى مصياف الوطني بلغ 620 حالة، مشيرة إلى أن الإصابات بلغت ذروتها في 13 من تموز قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، وأضافت أن بعد استكمال التحاليل المخبرية الدقيقة للعينات التي تم جمعها والتقصي الميداني أظهرت النتائج سلبية التحري عن الكوليرا في الاختبارات السريعة والزرع الجرثومي، بينما أظهرت نتائج الزرع الجرثومي للعينات الغذائية وعينات مياه الشرب من مصادر متعددة أنها غير صالحة من الناحية الجرثومية. إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من سلمية في ريف حماة، مرحبا بك عراق. إذن دعنا نتحدث عن الأوضاع التي يمر بها مصياف والحالات التي توافدت على المشافي خلال الأيام الماضية والتي كان يظن الأهالي أنها عبارة عن تسمم غذائي.
17: نعم، مساء الخير نور. في الحقيقة وزارة الصحة السورية تتابع هذه الحالات التراكمية والعدد التراكمي لحالات الإسهال الحاد التي حصلت في منطقة مصياف، تحديدا في المدينة. يعني هناك انتشار في عدة أحياء، منها الحي الشمالي، الحي الشرقي، حي السوق، وعدة مناطق يعني شهدت حالات إسهال شديد يعني مترافق مع أيضا تلبك معوي وأقياء وغير ذلك. هذه الحالات يعني كان من المتوقع أنها تكون حالات كوليرا، خصوصا أنه في هذه الأيام يعني ينشر هذا المرض مع ارتفاع درجات الحرارة ومع يعني الاضطرار إلى شرب مياه صالحة قد تكون إلى شرب مياه غير صالحة في بعض الأحيان. وزارة الصحة أكدت أن مستشفى مصياف الوطني استقبل حوالي 620 حالة، هذا عدا عن الحالات التي استقبلوها في المشافي الخاصة. أكدت حالة تروها جميعا من أمراض الكوليرا، إلا أنه في هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة هو يعني في كل عام يحدث هذه الأعراض لدى المواطنون، خصوصا انه يعني بعض المزارعين يضطرون بسبب شرب المياه الى السقايه بمضاد المياه المروثه، وهناك ايضا يعني بعض المأكولات التي تسبب ضرر للاطفال مثل المثلجات وغير ذلك.
3: يعني عراق هو في تأكيد من قبل وزاره الصحه بانه السبب هو المياه الملوثه، ولقد يكون هناك اسباب اخرى، ما هو منتشر في الجو على سبيل المثال، عدوى بشكل اخر.
17: وزارة الصحة السورية أكدت يعني أخذت عدة عينات للمياه هناك، وأكدت أنها جميعها يعني أكدت جميع هذه المياه هي صالحة للشرب وغير ضرة، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تؤكد يعني السبب. هذا السبب ليس هناك يعني سبب مؤكد إن كان المياه أو غير ذلك، لأنه ما زال حتى هذه اللحظة يعني تتم إجراء فحوصات دورية للمياه وفي جميع المناطق. الحالات 620 حالة، يعني هناك معظمها كان بين الخفيف إلى المتوسط، إلا أن هناك حوالي 38 حالة كانت استطاعت القبول في المشفى، يعني أن يبقى المريض في المستشفى. 23 منها كانوا لأطفال و15 لبالغين بقوا في المشفى ريثما تتم يعني إجراء اتخاذ الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة، وبعد ذلك تم تخريجهم. سلبية حصول الكوليرا أو عدم يعني عدم حصول الكوليرا في هذه المناطق أكد أن هناك يعني الأمر طبيعي، وهو من المتوقع أن يحصل يعني بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للهواء البارد في البيوت ثم الخروج إلى الشمس، وهي يعني هذا مؤشر مطمئن بأنها محافظة حماة أو منطقة مصياف بشكل خاص هي خالية من هذه الأعراض.
3: طيب عراق، يعني هل هناك إجراءات معينة تتحدث وزارة الصحة أنه يجب على الأهالي اتباعها من أجل يعني الوقاية من أي إصابات، أو من أجل يعني نقول محاصرة هذه العدوى التي تأتي من المياه على ما يبدو؟
17: نعم، وزارة الصحة أكدت على المواطنين ونبهت إلى ضرورة يعني رفع الاحتضار بشكل جيد، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة خصوصا، يعني في هناك أيضا يعني بعض الإجراءات الأخرى مثل الغسيل بالمياه والملح لبعض الخضروات وغير ذلك، والتأكيد على شرب مياه نظيفة والابتعاد عن مصادر المياه يعني الغير موثوق فيها. نعم هناك أيضا يعني أكدت على أنه وزارة الصحة بالإضافة إلى مديرية بتعاون بالتنسيق مع مديرية الصحة في حماة وبالتنسيق مع فرق الترصد يعني في والاستجابة الوبائية يعني أكدت أنها تتابع هذه الحالات وتقوم بتحليل التوزيع الجغرافي والزماني لهذه الحالات يعني. خصوصا أنها كانت في منطقة واحدة وحدثت في زمن واحد في يوم 13 من الشهر الحالي أي منذ حوالي 3 أيام كانت هي ذروة هذه الإصابات حيث أنه يعني ورد إلى مستشفى مصياف الوطني حوالي 271 حالة وهو يعني هذا العدد كان هو هناك الذروة ثم خفض فيما بعد يعني بسبب المتابعة وبسبب ملاحقة هذا الموضوع من قبل وزارة الصحة ومن قبل مديرية الصحة أيضا وأيضا من خلال أخذ العينات الدورية لمصادر مياه الشرب.
3: أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا عراق زينو كنت معنا من سلمية في ريف حماة. لم تعد مباريات الشطرنج تقتصر على مواجهة بين لاعبين بل أصبح الذكاء الاصطناعي منافسا جديدا على رقعة اللعب وفي تجربة تعرض للمرة الأولى على أرض مدينة المعارض القديمة في دمشق يتيح روبوت متخصص خوض مباراة شطرنج تفاعلية بين إنسان وروبوت.
18: هذا الروبوت هو أول روبوت بتقدم بتعاون رسمي من اتحاد الشطرنج الأوروبي الـ ECU وشركتنا سمارتك نحن بتقدم روبوتات كتير بنفس السيستم يعني ونفس الترتيب. هذا أول روبوت ذكاء صناعي بيلعب شطرنج بالعالم من نوعه وأول روبوت بسوريا طبعا موجود. فكرة الروبوت أنه مزود بزراع آلية ذكية بيحرك أحجار الشطرنج على الرقعة بشكل مادي يعني وطبعا بدقة متناهية ونعومة بيمنع من سقوطها أو تلفها. له 25 مستوى ببلش من 200 إلو المستوى العالمي للشطرنج وبيتدرج بين المستويات ليوصل للخبراء لل 2900 إلو. تعرف على حركة اللاعب في له هو مزود بكاميرا برؤية حاسوبية ثلاثية الأبعاد اللي هي 3D AI Vision بيتعرف الروبوت على القطع وأماكنها بشكل تام وبدقة يعني تتجاوز 99.9%. طبعا بيعتمد على الذكاء الصناعي بشكل كامل وجوهري على الـ AI بكافة وظائفه. هو ما هو مجرد روبوت ميكانيكي أو جهاز عشوائي بيتحرك بشكل عشوائي، لا بيعتمد بشكل جوهري على الذكاء الصناعي. الجمهور كتير تفاعل معه كتير حب الفكرة ونحن هون بصراحة عم نسجل يعني أسماء وعم نسجل دور، فعنا قائمة طويلة عاملين يعني إنه ترتيب معين لهذا الموضوع بأوقات معينة، فعنا قائمة طويلة للأمانة والكل حب هذا الشيء وحب إنه ينافس ويجرب هالتجربة هون على أرض المعرض.
3: أفادت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا بأن تدفق طالبي اللجوء خلال السنوات الماضية أسهم بشكل أساسي في استقرار سوق العمل الألماني، مشيرة إلى أن السوريين والأفغان أتوا في مقدمة اللاجئين الذين ساهموا بذلك. وأضافت الوكالة في تقرير لها أن تدفق طالبي اللجوء دعم نمو التوظيف والتخفيف من آثار النقص المتزايد في القوى العاملة، لافتة إلى أن مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شكلوا نسبة 43% من إجمالي نمو التوظيف بين عامي 2014 و2025 في الوقت الذي انخفض فيه عدد الألمان في سن العمل لقرابة 4 ملايين شخص بين عامي 2014 و2024. توفي لاعب المنتخب السوري السابق ونجم نادي الكرامة فراس إسماعيل عن عمر ناهز 43 عاما متأثرا بإصابته التي تعرض لها إثر حادث سير وقع في مدينة سامسون التركية قبل يومين. ويعد إسماعيل من أبرز لاعبي خط الوسط في سوريا خلال العقد الأول من الألفية حيث تألق مع الكرامة ضمن الجيل الذهبي وبلغ معه نهائي دوري أبطال آسيا، كما مثل المنتخب السوري في عدة استحقاقات أبرزها كأس آسيا عام 2011. وقد أثار خبر وفاته موجة حزن واسعة في الأوساط الرياضية مع صدور العديد من بيانات النعي من أندية ولاعبين ومؤسسات داخل سوريا وخارجها.

0: دوليا قال البيت الأبيض إن إيران مستمرة في الحديث مع الولايات المتحدة وعبرت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن إيران تكبدت خسائر كبيرة وانتهكت مذكرة التفاهم وهي تدفع ثمن ما قامت به. وتابع البيت الأبيض أن ترامب منفتح على الخيارات الدبلوماسية لكنه سيحاسب إيران إذا نكثت بوعودها. كما أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تفرض حصارا كاملا على الموانئ الإيرانية وأن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن التي لا تتجه لإيران. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران لليوم الخامس على التوالي بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. يأتي هذا في وقت أعلن فيه التلفزيون الإيراني سماع عدوي 3 انفجارات غربية مدينة بندر عباس، فيما قالت وكالة مهر إن مقذوفات أمريكية أصابت مناطق في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. أود أن أبدأ معك بمعنى تصريحات البيت الأبيض اليوم، هل يدل ذلك على أن موجة التصعيد هذه عابرة وستنتهي أم أنه يمكن بالفعل أن تطول أو تخرج عن السيطرة؟
1: نعم نور، مساء الخير. يعني أغلب التحليلات تشير إلى أن هذه موجة التصعيد يعني التي بدأت منذ نحو 10 أيام سوف تستمر ولن تتوقف في الأيام المقبلة، حتى أن هناك توقعات يعني أن الحرب بشكل عام مع إيران سوف تستمر لربما لأشهر. صحيفة نيويورك تايمز على سبيل المثال قالت اليوم أن الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه يغرق في حرب لا نهاية لها أو حرب أبدية حسب الصحيفة. حتى أن يعني ترامب نفسه يوم أمس يعني قال في خلال مشاركته في مؤتمر لشركات الأسلحة في ولاية بنسلفانيا حث هذه الشركات على الإسراع بتصنيع مزيد من الأسلحة، وذلك بسبب نقص المستودعات الأمريكية والذخائر بسبب الحرب في الشرق الأوسط وأيضا بسبب الحرب في أوكرانيا. إذن هذه ربما إشارة إلى أن هناك إلى أن هذا التصعيد سوف يستمر ولا يبدو أن هناك نهاية قريبة لا. نائب الرئيس دي جي فانز يعني وهو من المعروفين أنه كان من المعارضين لهذا الخيار، خيار الحرب، وهو الذي يعني شارك في أو ترأس الوفد الأمن الأمريكي في جولة عفوا التفاوض في جنيف، شن نور هجوما لاذعا على إسرائيل واتهم أعضاء فيها أو أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، عناصر في الحكومة الإسرائيلية بأنهم يؤثرون على الرأي العام الأمريكي ويدفعون أموالا من أجل تقويض المفاوضات ومن أجل إفشال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الإسرائيليون يريدون فقط أن تستمر هذه الحرب. هذا يعني أيضا ما راحت إليه وأكدته صحيفة وول ستريت جورنال، قالت أن يعني إسرائيل صرفت نحو أو خصصت 45 مليون دولار من أجل يعني دعم الخيار الأمريكي في استمرار الحرب على إيران. إذن يعني هناك لا يوجد على ما يبدو يعني لغاية هذه اللحظة أي ما يشي أن هناك عودة قريبة للمفاوضات، رغم أن الرئيس دونالد ترامب والمتحدث باسم البيت الأبيض يعني في الساعات الأخيرة تركوا الباب مفتوحا وتحدثوا يعني عن الاستعداد دائما لعقد اتفاق إذا كان ذلك ممكنا. لكن بنفس الوقت ترامب وكالعادة قال أن الإيرانيين سيهزمون قريبا. يعني دائما هذه هي الاستراتيجية التي يعني يتبعها الردع والتصعيد والتهديد، وبنفس الوقت يترك الباب مواربا من أجل المفاوضات والحل الدبلوماسي. بكل صراحة نور لا يوجد أي تغيير في المشهد، كما ذكرنا كل التوقعات تشير إلى أن هذا التصعيد يعني سيستمر وسيأخذ وقتا، وذلك بغية يعني سعي كل طرف سواء كانت الولايات المتحدة أو إيران بغية فرض وقائع جديدة على الأرض من أجل تحسين الوضع التفاوضي في حال حصل وعادت المفاوضات من جديد.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: كان كل يوم سبت أو أحد نسمع صوت الجرافات عم تحفر، فنحن أمام رقم تقريبي 360 شهيد في يوم واحد. تاني يوم بيجي سجان من الباب الرئيسي بيصرخ: مين عنده جثة؟ في أحسن الألفاظ طبعاً، إذا قال جثة بيكون كتير منيح، ما حكى كلام بذيء للأسف فطيسة. عم بيحرقوهن حرق بالمي السخنة صراحة. قال لي لك اطلع زحف بسنانك، لك بس اطلع خلصني منك ما تموت عندي.

محمد الفيتوري شاعر ودبلوماسي وصحفي، ولد في مدينة الجنينة جنوبي السودان لأب ليبي وأم سودانية. انتقلت عائلته إلى مصر وهو في الثالثة من عمره، فنشأ وتلقى تعليمه في مدينة الإسكندرية. تخرج في كلية العلوم بالأزهر الشريف، وكان متأثراً بوالده الذي كان شيخاً في الطريقة الشاذلية الصوفية. برزت موهبته الشعرية في خمسينيات القرن الماضي، وتميز بإبراز الانتماء لإفريقيا في شعره. عمل في الصحافة ثم في السلك الدبلوماسي مستشاراً للسفارة الليبية في إيطاليا ولبنان والمغرب. يعد من مجددي الصورة والمفردة في الشعر العربي الحديث، ومن كبار الشعراء المتمردين. جمع الانتماء لإفريقيا والعروبة في قالب فريد، فلقب شاعر إفريقيا والعروبة. سحبت منه الجنسية السودانية عام 1974 إثر مناهضته نظام الرئيس جعفر النميري. منحته ليبيا جنسيتها وعاش في كنف معمر القذافي ومدحه، إلى أن سحبت جنسيته الليبية عقب الثورة الليبية عام 2011. ترك إرثاً شعرياً كبيراً، بدأ مع ديوان أغاني إفريقيا عام 1955، وآخر ما كتب كان بعنوان عرياناً يرقص في الشمس عام 2005. له أربع مسرحيات شعرية: سولارا عام 1970، وعمر المختار عام 1973، ويوسف بن تاشفين واللعبة والشاعر عام 1997. أمضى حياته متنقلاً متمرداً على الديكتاتوريات، ناذراً شعره لقضايا التحرر، إلا أن عيشه في ظل القذافي ترك إشارات استفهام حوله. من أشهر قصائده أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقٍ، التي غناها وتغنى بها المطربون والثائرون. أعادت له السودان جنسيته عام 2014، إلا أنه توفي عام 2015 في المغرب ودفن فيها بعد صراع طويل مع المرأة.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين. أولا، اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية ترفع أسعار الوقود بعد اعتماد نشرة محدثة سجلت زيادة في معظم المشتقات النفطية، فما هي أسباب هذه الزيادات وكيف ستنعكس الزيادة على الأوضاع المعيشية للمواطنين؟ ننتقل في محورنا الثاني إلى الواقع الأمني شرقي البلاد، حيث أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود السورية العراقية كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان، فما هو موقف بغداد الرسمي وكيف ستؤثر الحادثة على العلاقة بين الجانبين؟ نستهل ساعتنا الثانية مشاهدينا بالحديث عن إطلاق الهيئة الوطنية للمفقودين ورقة النقاش الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، فماذا ستتضمن هذه النقاشات وما الغاية من القانون؟ وأخيراً ننتقل إلى أوروبا، بالتحديد اللاجئين السوريين هناك، حيث أعلنت كل من ألمانيا والنمسا الاتفاق على تسريع برامج العودة الطوعية، فما هي تفاصيل هذه البرامج وكيف ستنعكس على أوضاع اللاجئين هناك؟ أهلاً بكم مرة أخرى.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أقرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية آلية جديدة للتسعير من خلال اعتماد نشرة أسعار يومية للمشتقات النفطية بعد زيادة جديدة لأسعار المحروقات، موضحة أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة تعديل الأسعار كل يوم. وبحسب اللجنة فإن تعديل الأسعار الذي صدر اليوم جاء نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط عالميا.
1: بعد فترة قصيرة من الوصول إلى مشارف نهاية أزمة المحروقات التي شهدتها البلاد والتي تمثلت بطوابير طويلة أمام مراكز بيع المحروقات، استيقظ سوريون اليوم على خبر جديد بزيادة أسعار المحروقات بعد نحو أسبوعين من قرار خفض الأسعار، إذ أفاد مصدر في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا بارتفاع سعر لتر البنزين إلى 140 ليرة جديدة والمازوت إلى 120، حيث بدأت محطات الوقود بتطبيق الأسعار الجديدة قبل أي إعلان رسمي.
2: والله بالنسبة لسعر البنزين ارتفع امبارح كان 12500، اليوم 14000. يعني ما بعرف، أنا الوعرفان هيك كنت يعني عبيت امبارح، فللت السيارة امبارح عبيت 10 لتر بس، واليوم هلأ عبيت، كنت بدي أعبي 10 قام عبيت بس 6.
3: فرق منيح عن أسعار قبل، بس برضو المهم يتوفر. يعني الأهم من كل هذا إنه ما نضل واقفين 4-5 ساعات على الدور. العالم عم توقف على الدور، عم تضل 6 ساعات و7 ساعات ما عم تاخد بنزين.
1: مع هذا الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات، من المرجح أن تتبعه موجة جديدة من الغلاء في البلاد، نظراً لاعتماد معظم القطاعات على الوقود في النقل والإنتاج، بدءاً بقطاع النقل من السرافيس التي تنقل الركاب إلى الشاحنات التي تنقل البضائع، ما سينعكس بدوره على أسعار السلع الزراعية والصناعية والخدمية، في وقت يواجه فيه السوريون تراجعاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في تكاليف المعيشة. تعيد هذه التغيرات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية إلى الواجهة، حيث كان وزير الطاقة محمد البشير قد شكلها لتنظيم الملف ذاته، إلا أن الواقع الحالي يزيد التساؤلات عن فعاليتها وتمكنها من تحقيق أهدافها. تزامنت هذه الزيادات مع صعود أسعار النفط العالمية خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر البرميل بنحو 10 دولارات مقارنة بمستوياته قبل أسبوع. لكن يبقى القلق لدى المواطن السوري اليوم مرتبطاً بقدرة الجهات المعنية على منع انتقال الزيادة إلى الأسواق بنسبة أكبر في ظل تجارب سابقة. وبين تقلبات السوق العالمية وضغوط الداخل، يبقى السؤال المطروح: هل تنجح الحكومة في كبح موجة الغلاء المرتقبة، أم أن المواطن السوري مقبل على جولة جديدة من ارتفاع الأسعار؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث الاقتصادي الأستاذ معاذ القاسم، ومعنا أيضا الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما أستاذ معاذ. دعني أبدأ معك. يعني منذ حوالي 3 أسابيع كان هناك تخفيض حوالي 20% في أسعار المشتقات النفطية، اليوم تعود إلى الارتفاع، ويعني بين التخفيض والرفع كان هناك أزمة في التوفر، ما إن بدأت تتحلحل حتى تغير السعر من جديد. كيف يمكن أن نصف الوضع الحالي؟ لماذا يحدث ما يحدث في موضوع التسعير والتوفر؟
3: نعم، حياكم الله أنس نور، أسعد الله مساءكم جميعا، أنتم والسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
3: حقيقة يعني بعدة مداخلات سابقة مع حضراتكم بتلفزيون سوريا، أنا ذكرت بأن المؤسسات السورية للأسف وخاصة الشركة السورية للبترول تعتمد اليوم أسلوب الصدمة في التسعير. وهذا الأسلوب وأسلوب الصدمة أو الصدمات المفاجئة صراحة يؤثر بشكل مباشر على المواطنين بالدرجة الأولى، وعلى وخاصة وسائط النقل التي تعتمد على الديزل والمازوت السرافيس، بالإضافة إلى تأثيره المباشر أيضا على المصانع، لأن كما تعرفون اليوم المحروقات في سوريا تمثل أو تشكل عصب الحياة، وتنتقل هنا الغلاء من سلاسل القيمة المتعددة من النقل إلى سلاسل التوريد والإمداد ومن ثم إلى الزراعة والصناعة. هذا بدوره سيؤثر بشكل كبير على ارتفاع الأسعار المواد الغذائية خصوصا بشكل خاص يعني، بالإضافة أيضا إلى أثره المباشر على أسعار الخضروات التي تعتمد بشكل كبير على وسائط النقل والنقل من مكان إلى آخر.
0: يعني سنكون أمام موجة تضخم جديدة بالأسعار. سنكون أمام موجة تضخم جديدة بالأسعار، مع أنه حتى وقت اللي انخفض السعر ما انخفضت الأسعار معه سابقا.
3: نعم تماما، من المتوقع طبعا إحداث موجة غلاء جديدة في الأسعار في السوق المحلية، خاصة كما ذكرت أنا منذ قليل أسعار الخضروات والمواد الغذائية التي تعتمد على وسائط النقل وسلاسل الإمداد من مكان إلى آخر. نعم لا يمكن إنكار اليوم بأن سعر خام برنت قد ارتفع منذ بداية شهر تموز من 72 إلى 85 دولار للبرميل واحد. وكما نعلم بأن خام برنت هو أساس التسعير، وخاصة بالدول التي تعتمد على استيراد المحروقات والنفط مثل سوريا. ولكن من غير المنطق والطبيعي في الاقتصاد المحلي السوري أن يكون تسعير المحروقات تحديدا بهذا الشكل. الأحرى بوزارة الطاقة والشركة السورية للبترول هو اعتماد برنامج أو نهج حماية اجتماعية. هذا نهج الحماية الاجتماعية التي يبقي المحروقات اليوم ضمن إطار الحماية، ويبقي الأسواق المحلية بعيدة عن الصدمات والتسعير المفاجئ. نعم، مما يؤمن حماية كما ذكرت أنا لوسائط النقل تحديدا التي تؤثر بشكل مباشر على جيب المواطن، بالإضافة إلى الصناعة وخاصة المصانع والورشات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة كبيرة اليوم من المصانع في سوريا.
0: هلأ موضوع الحماية الاجتماعية سأذهب إليه خلال هذه النقطة، لكن سأعود مع الدكتور خالد. مرحبا بك من جديد دكتور خالد. إلى بداية مداخلة الأستاذ معاذ عندما قال أنه هناك اتباع لأسلوب أسماه هو أسلوب الصدمة في التسعير، أود أن أذهب معك دكتور إلى المعايير التي نتبعها اليوم في سوريا في التسعير، ولماذا الآن نتحدث عن الربط بالسعر العالمي، مع أنه نحن نعرف أنه هناك نسبة كثيرة أو نسبة كبيرة من الاستهلاك اليومي داخل سوريا هو من الإنتاج المحلي، ونكمل باقي حاجتنا من الخارج.
4: أسعد الله مساءك نور ولضيفك الكريم والمشاهدين تلفزيون سوريا. تلفزيون سوريا الذي يتابع دائما الأحداث السياسية والاقتصادية مشكورا. في الحقيقة للدولة أسبابها المقنعة بموضوع ارتفاع الأسعار اليوم، يوجد إنتاج محلي نحن ذكرناه منذ أسبوع تقريبا على تلفزيون سوريا، ألا وهو 130 ألف برميل يومي، ولكن الاحتياج اليومي لسوريا هو يفوق 200 ألف برميل. يأتي معظم النفط المستورد من روسيا، وهنا يكمن الجواب. عندما يحدث أي تصريح سياسي أو توتر في المنطقة أو في العالم، كل دول العالم تتأثر بهذا التصريح. اليوم هناك توتر جديد بهرمز، هناك رفع للأسعار. اليوم نحن مربوطون بالسعر العالمي. النفط السوري المستورد يأتي من روسيا،
0: يعني هذا عامل آخر كان من المتوقع أن يهز السوق
4: يا سيدتي، وهذا الموضوع يزيد الضغط على الحكومة السورية. اليوم الحكومة السورية بالنسبة لموضوع التسعير مرتبط بزيادة تكاليف الاستيراد من نقل وشحن والمادة الخام، يضاف على ذلك السعر العالمي، ويضاف تغير سعر الصرف لأننا ندفع بالدولار. فقط من باب العلم بالشيء وبالأرقام، الحكومة السورية تستورد من روسيا بما يقارب 2 مليار دولار سنويا نفط. لماذا؟ لكي نحافظ على سلاسل التوريد وعدم انقطاع المادة من الأسواق السورية. نور، أنا من عندما كانت الأزمة أنا يعني خرجت على التلفزيون سوريا الكريم، وكنت بلقاء مع حضرتك، ووصل سعر الحر يعني بالسوق الموازية تقريبا 30 ألف يعني، وكان المواطن يشتري ب30 ألف. هذا لا يعني أن المواطن لديه القدرة لأن يشتري بهذا السعر، ولكن كانت السوق الموازية يعني نشطة، وكان السعر ضعف هذا السعر اليومي. اليوم نحن لسنا بحالة رفاه طاقوي بسوريا، الحكومة السورية تحاول بشتى الوسائل أن يكون هناك موازنة فيما يتعلق بالسعر العالمي والسعر المحلي. يوجد إنتاج محلي، ولكن هذا الإنتاج المحلي ليس بالمجان، هناك تكلفة الاستخراج والنقل والتكرير يعني والشحن وهامش التوزيع. المعادلة جدا إذا تحدثنا بالموضوع الطاقوي هي معادلة يعني ليست بحالة مثالية، ولكن اليوم الدولة السورية إذا كان هناك مفاضلة بين استمرار التوريد والتوزيع اليومي وما بين الرفع المرتبط بظروف خارجية، لا، نحن اليوم نرجح فكرة استمرار التوريد. هذا لا يعني أن المواطن ليس على حق. اليوم المواطن السوري يعاني من أزمة اقتصادية، يعاني من أزمة غلاء، ولكن للحكومة السورية أسبابها المقنعة. وأنا يعني أقول عندما نصل إلى حالة من الاكتفاء الذاتي هذا السعر سينخفض. نحن ولنكن لنطرح سؤال آخر، لو كان السعر انخفض بنسبة 20%، هل كنا خرجنا على الإعلام اليوم؟ اليوم الحكومة السورية ليست بحالة رفاه، الحكومة السورية بحاجة لتفهم الجميع بهذه الظروف.
0: يعني سيدتي يعني كنا نحن اليوم بين في ليلة الأخبار أنه خفض السعر أكيد، بس يعني دوما الإعلام يسلط الضوء على ما قد يعني يؤثر على المواطن بشكل أكبر. دكتور خالد، ما تتفضل به، هل يعني أنه رفع السعر
4: وجب التنويه
0: قد يكون يعني بشكل او باخر جزءا من يعني من حل ازمه التوفر، ام انه الامرين لا علاقه لهما ببعضهما؟
4: سيدتي، السبب الاساسي هو الارتفاع السعر العالمي. نحن عندما نقول نستورد من دوله وان كانت مجاوره او دوله بالقطب الشمالي، نحن هذا يعني نخضع لقوانين الاستيراد. قوانين الاستيراد مرتبطه بالدولار، مرتبطه بالسعر الذي تحدده الدوله، ومرتبطه بالظروف
0: الآن
4: العالميه.
0: بعد ان اوقف النفط
4: سيدتي
0: الروسي،
4: يعني الجزء الأكبر هو من النفط العراقي من العراق الشقيق، وتأتي بعض التوريدات من دول الخليج. ولكن يعني ما نعول عليه اليوم هي المشاريع، الشركات التي دخلت فعلا على أرض الواقع بسوريا وبدأ هناك تحسين للبنى التحتية ورفع من كفاءة هذه الآبار. يعني خلال أسابيع أو 3 أشهر على المدى المنظور سنصل إن شاء الله إلى حالة من الاكتفاء.
0: أنا
4: فقط للتنويه للأخوة
0: المشاهدين، هو هي النقطة كتير مهمة دكتور خالد. يعني أنا سألتك على موضوع التوفر حتى لا نجد أنه الآن بعد رفع السعر سيرتفع أيضا في السوق السوداء لو احتاج إليها المواطن. يعني سنكون أمام تضخم كبير في سعر المشتقات نفسها، لم نتحدث بعد عن السلع الأخرى.
4: نور، تصريح السيد الوزير كان واضحا منذ قرابة اليومين، قال أن هناك أتت يعني شحنة نفطية ولكنها لم تكن موافقة للمواصفات العالمية، واعتذر للشعب السوري، ونحن نحترم هذا الاعتذار لأنه ينم عن مسؤولية. اليوم لن يكون هناك سوق سوداء، لأن الدولة السورية تحاول جاهدة على توفر المادة واستمرار سلاسل التوريد، إن كان داخليا وإن كان خارجيا. هذا الفارق السعري هو صدقا مرتبط بظروف خارجية قاهرة. اليوم يا سيدتي، فقط عندما صرح الرئيس الأمريكي بأن هناك ستكون ضربات لإيران، وإيران بدأت سياستها بالعربدة السياسية والاقتصادية بمضيق هرمز، كافة الشركات مباشرة تبعت سياستها بالقوة القاهرة باختلاف سلاسل التوريد بالأسعار. اليوم دول انسحبت من أوبك. يعني نحن اليوم نتحدث عن ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم، ونحن جزء من هذا العالم. فعندما يكون هناك ارتياب بالأسعار 10% وهو بالأصل مرتبط بهذه الظروف، فنحن ضمن الحد الطبيعي. ولكن على الحكومة بشكل مباشر أن تراعي مكافحة التضخم وحماية المستهلك من التجار الذين يرفعون الأسعار بدون أي ضوابط وبدون أي مصوغات.
0: سأعود إليك بعد قليل في هذه النقطة، أنه ما الذي يجب على الحكومة أن تفعله الآن؟ أستاذ معاذ، يعني تحدث الدكتور قليلا عن موضوع البدائل المتوفرة اليوم لدى الحكومة من أجل توفير المادة بأفضل سعر ممكن، هل تعتقد أنه كان يمكن أن تؤدي الحكومة بشكل أفضل في موضوع الخطط البديلة، ولا لا بالفعل هذا المتوفر ونحن تحت ضغط السوق العالمية جميعا؟
3: بس ولكن اسمح لي قليلا أن أرد على ضيفك الكريم. نعم، سوريا تستورد النفط الروسي بنسبة أكثر من 80% من حاجتها، بس في معلومة ما بعرف أنا حاب فيه فيها ضيفك، أنه اليوم روسيا بسبب العقوبات تضطر لبيع النفط بسعر أقل من السعر العالمي ب10-15%. فإذا كان نحن مرتبطين بالنفط الروسي فهذا غير مبرر أن يكون الارتفاع العالمي هو ارتفاع للسوق المحلي. فإذا كان سعر خام برنت اليوم 85 فروسيا تضطر لبيعه اليوم ب75، ففعليا هو ما ارتفع.
0: إيه لكن يعني توقف النفط الروسي، هذا ما كنا نتحدث عنه أستاذ معاذ، أنه الأسبوع الماضي فيما شهده من أحداث شهد تصريحا عن بوتين بأن روسيا ستوقف تصدير النفط، وهذا له علاقة بضربات الحرب الروسية الأوكرانية. فنحن يعني لدينا مصدر وتوقف.
3: نعم، ولكن هل توقف التوريد فعليا؟ هنا السؤال الرئيسي. صرح بأنه سيتم إيقاف التوريد، ولكن توقف اليوم. متى سيتم إيقاف التوريد؟ لم يتوقف التوريد فعليا من روسيا إلى اليوم. نعم، أنا كنت أتحدث منذ قليل عن نهج حماية اجتماعية وعن خطط بديلة للحكومة السورية. من غير المنطقي كما ذكرت أن يبقى السوق عرضة للصدمات ولتقلب السعر، يعني خاصة نحن نتحدث اليوم عن الغاز والمازوت أو الديزل. الغاز الصناعي الذي يدخل بعصب العديد من الصناعات ومنها صناعة السيراميك، أنا سمعت بتصريح لمدير معمل زنوبيا للسيراميك بأنه سيتم إيقاف المعمل بشكل كامل. لماذا؟ لأن المعمل يعتمد بشكل كبير بنسبة 40-45% على الغاز الصناعي. الغاز الصناعي الذي يبلغ تكلفة الطن اليوم 1300 دولار، بينما بقية الدول تعتمد على الغاز المسال الذي يبلغ سعر الطن 250 دولار، وبالتالي فلن تتمكن الصناعات المحلية السورية من منافسة الصناعات الأخرى، الصناعات الخاصة الدول المجاورة، مما يؤدي إلى إيقاف العديد من المصانع الأخرى ليس فقط مصنع زنوبيا. فنحن نتحدث اليوم عن هذا الخطط أو هذا النهج لحماية الصناعات المستقبلية المحلية السورية. اليوم إذا لم تقوم الحكومة بتأمين حماية للصناعات والمصانع المحلية فنحن مقبلين على كارثة مستقبلا.
0: يعني أننا سنعتمد بشكل أكبر على الاستيراد. يعني تقصد أنه أسعار خاصة للقطاع الصناعي ودعم اجتماعي.
3: نعم،
0: أسعار
3: تماما
0: مدعومة للمواطنين.
3: تخصيص أسعار خاصة للقطاع الصناعي بسعر مدعوم لتتمكن المصانع من استمرار بالعمل وتتمكن من المنافسة.
0: هل هناك لدى الحكومة اليوم رفاهية أن تقوم بذلك وهي لا تقوم تحاول أن تغير هذه الخطة الخاصة بالدعم الاجتماعي، ولا ليس هناك أصلاً إمكانية لذلك؟
3: هناك العديد من القطاعات في الدولة قطاعات رابحة، يمكن الاستلاف من هذه القطاعات الرابحة ودعم قطاع المحروقات ريثما يتم كما ذكر ضيفك الكريم. نعم، بدء الشركات التي دخلت إلى السوق بالإنتاج والاستخراج وتحسن إنتاج النفط في سوريا. يعني احنا ممكن ان نتحدث عن 6-8 شهور لبدايه عام 2027، هذه الحاله لن تستمر للابد. ولكن الدعم القطاع المحروقات شيء اساسي ورئيسي، لانه يمس كما ذكرتم انتم حاجه المواطن وجيب المواطن، بالاضافه ليمس الصناعات. يعني اليوم نحن نتحدث تدخل كلفه النقل بنسبه 50% في الصناعه و30% في الزراعه واكثر من 40% في قطاع النقل. يعني العديد من المصانع اليوم لا تستطيع أن تبني اليوم خططها بسبب تقلب أسعار المحروقات، بالإضافة إلى أن أسعار المحروقات تؤثر حتى على الاستثمار والمشاريع الاستثمارية.
0: صحيح.
3: نعم.
0: طيب دكتور خالد، يعني سأعود إليك في النقطة نفسها، موضوع الخطط المتعلقة سواء بدعم الصناعة، يعني كون الأستاذ معاذ قد استفاض في ذلك مرتين، أنه ما الذي يعني على الحكومة أن تقوم به اليوم سواء من أجل دعم المواطن أو من أجل دعم القطاعات التي يمكن أن تتضرر، وهل لديها الإمكانية لذلك؟
4: نعم، نبتدئ بالجزء الأخير من سؤال حضرتك، هل للحكومة اليوم القدرة؟ لا أعتقد بأن اليوم الحكومة السورية ماديا قادرة على كل ذلك، مع العلم أنها يعني حقوق مشروعة. أنا برأيي يجب على الأخوة في اللجنة الدائمة لتسعير المحروقات أن يكون بنشرتهم، وأنا يعني اقترحت أن يكون هناك نشرة ومنصة عندما بدأت هذه الأزمة، وبالفعل يعني اليوم عندما يكون هناك نشرة يومية هذا شيء إيجابي، ولكن أنا برأيي يجب أن تطعم هذه الفكرة بتوضيح للمواطنين لماذا هذا السعر اليوم. يعني عندما نقول أن سعر الاستيراد هو كذا بنسبة مئوية كذا، وفقط للتصحيح اليوم تقريبا نحن لا نستورد 80% من النفط، اليوم نحن يعني نستورد بما يقارب 40 بالضبط 40%. طبعا نحن لما بنقول كل يوم بدنا 200,000 برميل، هي نسبة ما أنا ثابتي، قد يكون مثلا في يوم من الأيام 160 وقد يصل إلى 250 بالذروة، ولكن أنا اليوم لكي نقول يعني يجب على اللجنة أن توضح لماذا هذا السعر. هذا الموضوع الشفافية في المعادلة السعرية.

0: عندما يضع ميزانية لجدوى اقتصادية لمشروع معين مرتبطة بالتسعير الطاقي، فعندما يكون هناك ارتفاع بنسبة مثلا 15 إلى 20% فأنه يعزف عن هذا الاستثمار برمته. الموضوع الثالث، يجب أن يكون هناك دعم للفئات الأكثر عوزا، يعني هذا الموضوع يجب أن نركز على الموضوع الزراعي. عندما يكون هناك دعم للقطاع الزراعي فإننا نساهم في الإنتاج، نساهم في تقليص نسبة البطالة، وكذلك الموضوع جدا مهم هو كبح التضخم، كبح التضخم من خلال التسعير المنطقي لكافة السلع، أن لا يكون هناك عشوائية بالسعر. يعني في الحقيقة عندما يكون هناك حالة من مثل ما نناقش اليوم الارتفاع في أسعار الطاقة، هناك التجار من أنفسهم يرفعون الأسعار بنسب مبالغ فيها. هنا يكمن دور الدولة.
1: دكتور، يعني
0: الدولة
1: لا يمكن أن نلوم التجار. لا يمكن أن نلوم التجار قبل أن نسائل الحكومة على استقرار السعر من عدمه. يعني إذا تغير السعر بشكل يومي بفعل الضغط العالمي، وهذا ما يحدث في دول كثيرة في المناسبة، لكن يعني نعرف أنه الآن الوضع في سوريا له خصوصية معينة بسبب حالة الناس الاقتصادية، يعني ستصبح أسعار السلع جميعها وكأنها بورصة يومية، ونحن نرى هذا في دول أكثر استقرارا اقتصاديا مثل تركيا على سبيل المثال.
0: نعم يا نور، نحن يعني أذكر نحن لسنا بحالة رفاه لا مادي ولا طاقوي اليوم. يعني هذه المرحلة هي مرحلة مؤقتة آنية وإن استمرت أسابيع، ولكن نحن بشكل شهري هناك زيادة بالإنتاج المحلي، هناك حتى رفع لطاقة أحد المصافي النفطية في سوريا، سترتفع الطاقة الإنتاجية اليومية من 90 مثلا ألف برميل إلى 130 ألف برميل. يعني الحكومة لا توفر أي جهد، ولكن هناك حالة متردية من المخزون المادي، وهناك حالة من الطلب بالسوق. اليوم نحن نتحدث عن 1,400,000 مركبة، نحن نتحدث عن وسائل الزراعة، نحن نتحدث عن استهلاك يومي. هذا الاستهلاك أعود وأكرر، يعني لو كان اليوم غلاء بالمادة والمادة غير متوفرة ماذا نفعل؟ ستتحكم السوق السوداء. اليوم الحكومة السورية يعني تحاول بشتى الوسائل توفير القوافل النفطية لاستمرار
1: معناتها بكرة في الشتاء دكتور خالد قد تكون
0: الحياتي يعني والصناعي.
1: يعني معناتها عندما يأتي الشتاء قد تكون هناك أزمات أعنف، بما أن الطلب سيكون مختلفا أيضا. نحن نعرف أن التدفئة في سوريا معظمها على المازوت.
0: نأمل أن لا نصل لهذه الحالة. وأنا قلت نور، يجب أن ننوه لتفصيل نذكره دائما، الدولة السورية استلمت آبار النفط من قوات سوريا الديمقراطية التي هي كانت خارج هذه المحافظات الثلاث، الرقة ودير الزور والحسكة، كانت خارج سيطرة الدولة السورية. بشهر آذار، نحن اليوم بشهر تموز، يعني نحن بأربعة أشهر وصلنا لقيمة إنتاجية تقدر ب 130 ألف برميل يومي، وهذه الكمية هي قابلة للزيادة. إذا نحن يعني عندما نصل لحالة من الاكتفاء الذاتي لن يكون هناك إن شاء الله لا أزمات، لا بتوفر المادة ولا
1: يعني
0: بالسعر.
1: فينا ولكن اليوم الظرف الزمن الذي نعود فيه للاكتفاء الذاتي دكتور؟ كم يحتاج يعني موضوع تفعيل باقي
0: دقيق
1: الحقوق؟
0: نعم أنا أتوقع ببداية 27 بعونه تعالى نصل إلى حالة الاكتفاء الذاتي لعدة أسباب. هذه الأسباب ليست وهمية وليست كلام ينثر على الإعلام. نحن اليوم هناك شركات باشرت العمل في سوريا، هناك شركات باشرت في نقل التكنولوجيا، هناك شركة، ونحن هنا نتحدث عن شركات أمريكية وبدرجة ثانية شركات بريطانية.
1: يعني سبق أن تحدثنا عنها كثيرا في حلقات متنوعة. طب يعني بس في نقطة أخيرة دكتور قبل أن نختم،
0: بدأت بالعمل داخلي.
1: إيه عظيم، يعني وإن شاء الله نرى النتائج قريبا. قلت أنه يجب دعم الفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، كيف يمكن أن يتم دعمها؟ يعني هل نتحدث عن شكل من أشكال الدعم المادي، التخفيض، البونات كما كان يحدث مسبقا؟
0: يعني أنا لن أتحدث بأمور تقليدية، ولكن يعني اليوم على الحكومة السورية يعني هناك فئات مثلا من الأسر التي بها

0: كامل، لا يوجد دخل، يجب لهذه الفئات أن يكون هناك سعر مدعوم وإن كان صحيح. مثلا بالغاز المنزلي. بالنسبة للإنتاج، نحن دائما نقول أن الإنتاج هو المنقذ الأول والأخير لسوريا. اليوم الإنتاج الزراعي والصناعي يجب أن لا يمس به، صحيح. ولكن يعني عندما تكون الدولة بحالة من المثالية، نحن اليوم نصل إلى حالة من اليقين الاقتصادي والسياسي، ولكن يجب أن يكون هناك يعني تكاتف بين جهود الحكومة والضغط الممارس عليها وإن كان بشكل غير مباشر، وما بين المواطن السوري. المرحلة التي نمر بها هي مرحلة مؤقتة وآنية ولن تدوم، ولكن خلال أشهر سيكون هناك انفراجات يلمسها المواطن السوري إن شاء الله.
1: أستاذ معاذ، يعني وسط كل الظروف التي شرحها الدكتور خالد، متى يمكن أن تتوقع أنه يعني يصبح هناك لدى المواطن السوري اطمئنان لناحية توفر المشتقات النفطية من ناحية، وقدرته على تكلفها من ناحية أخرى، ومتى يصبح لدينا مخزون استراتيجي قادر على حمايتنا من الأزمات؟
2: نعم تماما. بداية بس أريد أن أوضح نقطة. أنا وقت اللي ذكرت أنه 80% من النفط، أنا أقصد النفط المستورد التي تستورده سوريا، 80% من كميته هو من روسيا، فقط للتوضيح يعني. هناك العديد من التصريحات التي وردت للسيد يوسف قبلاوي مدير الشركة السورية للبترول عندما تحدث عن أن إنتاج سوريا قد يزيد. نحن اليوم بحسب تصريحاتي تنتج سوريا ما بين 75 ألف ل 120 ألف برميل نفط. من المتوقع في نهاية عام 2026 بداية 26 أن تزيد إلى 175 ألف، ممكن حتى 200 ألف، وفي نهاية عام 2027 أن نصل إلى 300 ألف. فجوابا على سؤالك أنه متى من المتوقع أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي، أعتقد بأن اليوم استهلاك سوريا قد يبلغ 300 ألف برميل فما فوق. نعم، بسبب الضغط الموجود في زيادة الطلب على الديزل وعلى المحروقات، مثل زيادة حجم وعدد السيارات، بالإضافة إلى إعادة افتتاح العديد من الورشات والمصانع. فمن المتوقع يعني أن يلمس المواطن بداية الانفراجة ممكن في بداية عام 2027 حتى منتصف عام 2027، أي بعد عام كامل، هيك أعتقد يعني.
1: وسألتك نعم. أيضا عن المخزون الاستراتيجي، بناء المخزون الاستراتيجي الذي يعني قد يجنبنا أزمات مشابهة.
2: نعم، تحدث ضيفك الكريم عن العديد من الآبار اليوم في سوريا هي تعرضت للتخريب بسبب الاستخراج الذي تبعته قسد، هو الاستخراج البدائي. دخلت العديد من الشركات، ولكن هذه الشركات اليوم لم تكن بالشكل المتوقع والعدد المأمول، حيث بدأت شركة HKN الأمريكية في العمل في حقول رميلان، هي طبعا الشركة الوحيدة التي بدأت في قطاع النفط. أما في قطاع الغاز فقد بدأت شركة أديس السعودية وشركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين. فنحن يجب أن نميز اليوم ما بين قطاعان الغاز وما بين قطاع النفط أو الديزل بشكل رئيسي يعني. فإذا ما بدأت هذه الشركات بالفعل بشكل تنفيذي فهي تحتاج وقت لإعادة تأهيل الآبار لإعادة إنتاج بغزارة كما كان سابقا. فأعتقد بأن يعني ممكن أن تحتاج حتى منتصف أيضا عام 2027 لنبدأ بالإنتاج من الآبار التي بدأت بالعمل عليها، لأن إعادة تأهيل البنية التحتية اليوم للحقول، حقول النفط والغاز، يحتاج إلى وقت كبير، بالإضافة إلى أساليب الاستخراج الحديثة وبناء المعدات التي ستقوم هذه الشركة بتزويد المنطقة وتزويد سوريا فيها. فمن المتوقع ممكن أن نصل إلى المأمول أو الحد المأمول بعد عام كامل.
1: طيب أستاذ معاذ، يعني نهاية يعني أود أن أتطرق معك إلى ناحية سريعا، إلى أي مدى نحن مقصرون في التفكير في البدائل التي ليس لها علاقة بالنفط؟ يعني سوريا بلد مشمسة، وهناك الآن بنية تحتية كبيرة لها علاقة بموضوع مثلا موضوع التوليد من الطاقة الشمسية، الطاقة النظيفة، الكهرباء، ما إلى هنالك. هل يعني لا نسمع عن مشاريع حكومية جدية في هذا السياق؟ لماذا بتقديرك، مع أنه يمكن أن نتجاوز بها أزمات كثيرة متعلقة بالنفط ومتعلقة بالكهرباء؟
2: نعم تماما. الطاقة النظيفة اليوم هي معتمد عليها في كثير من الدول، ولا سيما في دول أوروبا والصين وغيرها. سوريا تمتلك مقومات عديدة، خاصة في منطقة حمص التي هي تقع على فتحة حمص وفتحة الساحل. يمكن توليد الطاقة الكهربائية من خلال التوربينات الهوائية ومن خلال طواحين والرياح. هذا الأمر يجب أن يتم العمل عليه حقيقة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى مزارع الطاقة الشمسية التي كان هناك تجارب سابقة في منطقة شمال غرب سوريا قبل التحرير.
1: صحيح.
2: كانت هذه المزارع الشمسية ترفد الشبكة الكهربائية بالكثير من الكيلووات التي تساعد الشبكة على استمرارية عملها وتقديم خدمة باستمرارية وتواتر وبجودة أعلى. فهناك نعم طرح منطقي جدا بأن تقوم الحكومة السورية اليوم بإنشاء مزارع طاقة شمسية في خاصة في المدن الكبرى التي تتعرض لضغط واستهلاك طاقة أكثر، لا سيما دمشق، حلب، حمص، حماة، الساحل ودير الزور، وغيرها من المناطق التي عليها ضغط حقيقة في قطاع الطاقة والاستهلاك الكهرباء. هذا الأمر إذا ما قامت فعلا الحكومة بتطبيقه يساهم بشكل فعلي في تخفيف الضغط عن الديزل المازوت تحديدا،
1: صحيح،
2: وتوفيره للمصانع والمركبات بشكل أكبر، مما يؤدي أيضا بالتالي إلى انخفاض أسعار ووسائط النقل وأجور وسائط النقل، بالإضافة أيضا إلى دعم الصناعة المحلية ودعم المصانع.
1: شكرا. يعني نتمنى أيضا أن يكون تشكيل اللجنة التي نتحدث عنها ونشرتها اليومية يعني بداية لتشكيل ثقة بين المواطن وبين يعني الوزارة المعنية، وأن يكون لذلك دور أيضا في طمأنة الناس. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ معاذ القاسم الباحث الاقتصادي ضيفي من دمشق. الشكر أيضا موصول للدكتور خالد حمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. أيضا مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل إحباط وزارة الداخلية محاولة تهريب أسلحة إلى حزب الله عبر الحدود العراقية.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود السورية العراقية، قالت إن وجهتها كانت لبنان لصالح حزب الله. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة اشتبهت بمركبة متوقفة قرب الحدود قبل أن تضبط داخلها صواريخ بعيدة المدى وأخرى موجهة مضادة للدروع، إضافة إلى طائرات مسيرة. وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان، في حين تتواصل التحقيقات لتحديد المتورطين والشبكات المرتبطة بالقضية. من جهتها أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود باتجاه الأراضي السورية. وقالت خلية الإعلام الأمني إن اللجنة تضم جهات مختصة وستنسق مع الجانب السوري لجمع تفاصيل العملية وتحديد المسؤوليات. وأضافت أن التحقيق سيشمل محاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات لمنع محاولات تهريب مماثلة عبر الحدود المشتركة. إذن مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عمار البهادلي الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية ضيفي من بغداد. معنا أيضا العميد محمد البقاعي الخبير الأمني والعسكري ضيفي من ريف دمشق. أرحب بكما عميد محمد. دعني أبدأ معك. يعني طبعا هذه العملية ليست الأولى من نوعها، هناك شحنات كثيرة وقيل أيضا أنها كانت ذاهبة باتجاه لبنان وباتجاه حزب الله، التقطتها السلطات السورية بطريقة أو بأخرى. لكن الآن في هذا التوقيت وبعد يومين من تصريحات متتالية لترامب في موضوع احتمالية أن يكون لسوريا دور في لبنان مع حزب الله، نرى هذه الشحنة. فما هي دلالات هذه الشحنة في هذا التوقيت؟
1: مساء الخير سيدي نور لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة تلفزيون سوريا. يبدو أن المواقف التي اتخذتها القيادة السورية عقب تصريحات الرئيس ترامب بشأن التدخل في لبنان وبعد زيارة الوزير الشيباني إلى لبنان، يبدو أنها فهمت خطأ من قبل حزب الله. يبدو ضعفا من القيادة السورية، ضعفا من الإرادة، تساهلا مع هذا الحزب الإرهابي. يعني واضح تماما ان الحكومه السوريه، ان الحكومه العراقيه في هذا المجال، يعني لا اعلم هل هي اخر من يعلم ام هل هي هناك قسم مخترق على الحدود. يعني لا اعلم ماذا يحصل، سياره بهذا الحجم او صهريج بهذا الحجم يحمل 150 طائره مسيره مفخخه، يعني ماذا لو انفجر هذا الصهريج في منطقة أهلي بالسكان عقبة، يعني أثناء مروره بالأراضي العراقية والأراضي السورية، ويحمل صواريخ متوسطة المدى تضرب على الكتف من طراز ألماس، وهي صواريخ ميم دال تطلق ضد الدبابات وضد الدروع، صناعة إيرانية، وقنابل ورشاشات إلى آخر ما هنالك. يعني لا أعلم هل القيادة العراقية بهذا الصدد بعد أن أعلنوا أنهم سيشكلون لجنة تحقيق معبر الوليد،
0: دعني أتوقف عند هذه النقطة عميد محمد. يعني هل تستبعد أنه هذه العملية قامت بها شبكات التهريب المعهودة التي كانت تقوم بعمليات التهريب طوال السنوات الماضية، أم أنك تتحدث عن ما هو أبعد من ذلك؟ لأنه حتى قيل في وصف، يعني نقلت الشرق الأوسط في وصف هذه الشحنة بأنها كانت مرفقة بتعليمات تقضي بعدم فتحها إلا عند وصولها إلى الجهة المستلمة.
1: طبعا هذه شبكة تهريب كبيرة، يعني لديها على طرفي الحدود، إن كان في الأراضي السورية من فلول النظام السابق، وإن كان داخل معبر الوليد هناك اختراق من قبل الحشد الشعبي، وإلا كيف مرت عبر الحدود من منفذ الوليد إلى الأراضي السورية؟ يعني تم ضبطها داخل سوريا وليس على الحدود العراقية بين العراق وسوريا، داخل سوريا. هذه الشحنة كانت معدة بحيث أنه تصل إلى مرفأ بانياس، إلى مرفأ بانياس، وهناك سوف يتلقفها باقي أفراد الشبكة من فلول النظام ويقومون بتهريبها عبر الحدود اللبنانية السورية إلى المناطق المحاذية لسوريا، وهي مناطق تشكل بيئة حاضنة لحزب الله.
0: طيب عميد محمد، لماذا افترضت أن هناك فهم خاطئ من قبل حزب الله للرسائل التي أرسلت من قبل القيادة السورية، وكأنه فهم أن الموضوع كان تراخيا؟ يعني للأمانة ما تم تناقله علنا من الرسائل بين الطرفين كان في معظمه غير صدامي، يعني إذا لم نرد أن نقول أنه إيجابيا، فخلال الأشهر الماضية كان غير صدامي، حتى عندما زار وزير الخارجية أسعد الشيباني لبنان خلال الأسابيع الماضية لم يستبعد لقاء مباشرا مع حزب الله، مع أنه هذا لم يحدث. اليوم بيان الداخلية يصف حزب الله بأنه إرهابي.
1: حزب إرهابي، نعم. يعني لو أن حزب الله كان لديه نوايا سليمة عندما أطلق فخامة الرئيس أحمد الشرح تصريحاته بأنه نحن تعالينا على الجراح ولا مانع لدينا من الجلوس مع حزب الله الإرهابي بين قوسين، عندما زار الوزير الشيباني يعني الأب الروحي لهذا الحزب الإرهابي المسمى نبيه بري في لبنان، عندما زارهم يعني يبدو أنهم فهموا الموضوع تراخي. لو كان حزب الله لديه نوايا سلمية لتلقف هذه التصريحات وهذه المواقف وتوقف عن نقل الحدود السلاح عبر الحدود، لأن هذا السلاح عندما ينقل عبر الحدود السورية إلى لبنان سيشرك سوريا يعني بشكل غير مباشر في تمويل هذا الحزب الإرهابي، وسوف يجلب يعني الويل والدمار إلى الأراضي السورية إن كان من قبل هذا الكيان الصهيوني.
0: يعني
1: الغاصب
0: يعني سأعود إليك في نقاط أخرى، لكن يجب أن ننوه في هذا السياق أنه حزب الله أعلن أنه ليس له أي نشاط في الأراضي السورية، وهذه أيضا ليست المرة الأولى التي يصدر فيها هذا الإعلان. ويعني يمكن أيضا يعني في تطورات الأخبار المتعلقة في الموضوع يعني خلال الساعات القادمة أن تتكشف المزيد من التفاصيل. دكتور عمار، مرحبا بك من جديد، أود أن أسمع وجهة نظرك أيضا في كيفية وصول هذه الشحنة إلى الطرف السوري من الطرف العراقي. من يمكن أن يكون وراء هذه العملية؟ نحن نعرف أنه حتى في الظرف العراقي هناك بعض التغيرات في أوضاع الفصائل خلال الفترة الأخيرة، وبعد هذه العملية قد يشي هذا الموضوع بأنه قد نكون أمام المزيد.
2: بداية تحية طيبة لك ولمشاهديك الأكارم وللضيف الكريم.
0: أهلا بك دكتور.
2: يعني في الآونة الأخيرة مرت العلاقات العراقية السورية بعد تغير النظام بقيادة السيد الشرق، مرت بمرحلة من التعافي ومرحلة من يعني إنجاز التعبير التطبيع السياسي والدبلوماسي وحتى الأمني والاقتصادي، خصوصا عبر زيارات يعني متتالية، سواء كان من الوفود العراقية أو حتى من الوفود السورية. بالنتيجة ربما هنالك أطراف دولية تسعى إلى خلط الأوراق وتعيد العلاقة إلى المربع الأول، وهو المربع السلبي الذي لطالما مرت به العلاقات من يعني فترة من الجمود والمحاذير الأمنية والتداعيات التي جاءت نتيجة هذه يعني التراجع في الجانب الدبلوماسي.
0: يعني لكن هذه الأطراف نافذة تستطيع اختراق الحدود، وهنا الخطورة دكتور.
2: يعني أنا راح أتكلم بطريقة وفق المنطق والواقع بعيدا عن العواطف، اسمحي لي سيدتي الكريمة. وكنت أتمنى من جنابكم الكريم تستضيفون ضيف ثالث من لبنان، وبالتالي كل ضيف يعبر عن رؤية واقعية وليست بطريقة أولا توزيع التهم وثانيا بطريقة العواطف. نعم أنا أتفق، هو ما حدث اليوم
0: يعني لا أعتقد أنه
2: لأن يكون
0: لا يعني فقط اسمح لي يعني لا أعتقد أننا نقوم بتوزيع التهم، وأكبر دليل على ذلك وجود حضرتك معنا.
2: عفوا لا أنا ما قصدت لك، بس سيد الضيف الكريم يعني إحنا بالعراق اليوم يعني كان لدينا تحفظ من أعلى المستويات وشجب وإدانة لمثل هذه السلوكيات. لحد هذه اللحظة الجهة المسؤولة عن مثل هذه السلوكيات لم تتضح، تشكلت لجنة من أعلى المستويات وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة. طبعا هذا فيه دلالات سياسية ودبلوماسية وأمنية. يعني أنه اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء وبالصفة الدستورية الثانية هو القائد العام للقوات المسلحة، هو يهتم بهذا الموضوع وهو يدين مثل هذه التصرفات وهذه السلوكيات ويراقب عن كثب وأمر بأن تكون النتائج خلال 24 ساعة. لذلك اليوم نحن نبحث أولا عن الطرف الثالث إنجاز التعبير أو عن الفاعل الخفي، وبعد ذلك ستكون لنا قنوات تواصل أولا دبلوماسية مع الجانب السوري، ونحن اليوم نحترم وأكدنا في أكثر من موقف وأكثر من بيان وفي أكثر من تصريح سواء كان عبر القنوات الرسمية أو عبر قنوات وزارة الخارجية الدبلوماسية، نحن نحترم أولا السيادة السورية، نحترم مبادئ حسن الجوار، نحترم كل المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وهذه المبادئ اليوم تدعم وتؤكد وتعزز احترام العراق للوضع السياسي والأمني والاقتصادي لسوريا الجديدة. فبالتالي اليوم أولا أصابع الاتهام حقيقة، قد يكون من المبكر الإشارة بإصبع الاتهام إلى جهة معينة، أنا لست بصدد الدفاع عن جهة معينة، لكن حقيقة لا أحاول
0: يعني تفكيك المعلومات المتوفرة بين أيدينا، لأنه حتى يعني دكتور يعني حتى عملية من هذا النوع مع شكل التصريحات التي صدرت من كل الأطراف يحكي أيضا عن التنسيق العراقي السوري إلى أين وصل وما هي آفاقه، أليس كذلك؟
2: نعم، الصفة اللي جنابكم يعني خليتوها بالسب تايتل الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية، ما أقدر أجازف وأطلق من الرؤية والتصريحات وربما التحليلات غير المؤاتية أو غير القريبة من الواقع. فبالنتيجة أنا أقول أتفق ربما مع طرح أو رؤية أنه هنالك من يريد أن يعيد سوريا لأن تكون الركن الركين في عملية استدامة السلاح إلى جنوب لبنان، أو أنه هنالك طرف وأطراف دولية تراهن إلى إعادة سوريا لأن تكون هي ساحة وسطى أو جسر وسيط ما بين إيران وحزب الله. نعم، كل هذه الافتراضات هي مطروحة ربما وهذه السيناريوهات، لكن أن نأتي ونضع الدلالات أو الآراء بشكل قطعي وجازم يعني هذا ربما بعيدا عن الواقع التحليلي الأكاديمي العلمي الواقعي. خليني أنتقل لافتراض آخر. الافتراض الآخر
0: يعني بس يعني دكتور عمار لم يكن العميد محمد بعيدا في توصيفه عن حتى المصطلحات التي استخدمها البيان الحكومي للداخلية اليوم.
2: عفواً بس لو سمحت صار عندي
0: يعني
2: مشكلة بالصوت.
0: ما تفضل به العميد محمد لم يكن بعيداً يعني في توصيفه لحزب الله وفي رؤيته للعلاقة أو وضع الشحنة وكيفية مرورها، لم يبتعد كثيراً عن الرأي الحكومي ممثلاً ببيان الداخلية.
2: نحسن
0: يعني هذا هو التعبير الحكومي السوري اليوم، ولذلك نحن يعني نتعامل مع هذه المعطيات.
2: وأنا ذكرت كنت أتمنى أن تكون أو يكون هنالك متحدث على الأقل متحدث رسمي من الجانب اللبناني.
0: إيه يعني هو نحن نحاول أن نعالج يعني نسأل عن الموضوع سوريا اليوم.
2: صفة أمنية وأن تكون هنالك، اسمحي لي ستي الكريمة، أن تكون هنالك لجنة تحقيقية ثلاثية ما بين العراق، يعني يتم بالتنسيق والتعاون بين العراق وسوريا والحكومة اللبنانية عبر قنوات التواصل والاتصال الدبلوماسي وعبر الأسماء والعناوين الرفيعة. أنا أعتقد الغرض من مثل هذا التحرك أولا لقطع دابر أي مؤامرة ربما تحاول أن تثار لزعزعة العلاقات العراقية السورية اللبنانية، هذا واحد. ثانيا حتى نكبح جماح أي تحركات ممكن مستقبلية لنقل دفعة أو شحنات جديدة إلى عبر سوريا إلى الجانب اللبناني، وأيضا ننأى بأنفسنا وأقصد جميع الأطراف عن مرحلة من سوء الفهم، على الأقل لنحدث أو نصنع جهاز إنذار مبكر بين الدول الثلاث من أجل أن يكون هنالك مستشعرات ورسائل سريعة لتوضيح المواقف. إذا تمكننا من العمل على والاشتغال على هذه الآلية أنا أعتقد ستكون
0: يعني مستوى الثلاثي الذي تتفضل به يعني مهم جدا، لأنه حتى اليوم الداخلية اللبنانية كان لها تصريح في هذا السياق يعني تحاول فيه تهدئة الأمور. عميد محمد، أعود إليك. أعتقد أنك استمعت إلى مداخلة ضيفي من بغداد. هل تعتقد أنه نحن بالفعل بحاجة اليوم إلى هذا التنسيق الثلاثي، ولا تعتقد أنه قد يكون هناك الآن رد سوري من طرف واحد، خاصة مع الضغوط الدولية الأخرى التي قد تطبق على سوريا في هذا السياق، ويعني أقصد هنا ضد حزب الله؟
1: لا سيدة نور، لابد يعني التنسيق ما بين الحكومة اللبنانية والعراقية والسورية، هذا يعني هذه ضرورة وضرورة ملحة. نحن يعني بأقل من دقيقة، أنا لم أتهم السلطات العراقية أنها متواطئة لتهريب هذه الشحنة، بل أنا أتهمت بعض يعني بعض من هم اخترقوا ومخترقين على الحدود وفي بعض الأجهزة العراقية. الحكومة العراقية لم أقصدها بشكل نظامي، يعني العراقيون اليوم لديهم علاقات مميزة مع سوريا، وإلا كيف تسمح سوريا لهذه الشحنات النفطية من التنفيذ؟
0: لا دكتور، نحن كنا نعالج بعض المعلومات التي تحدثت حتى عنها الشرق الأوسط. يعني
2: ست الكريمة،
0: يعني أيضا لا أستطيع أن ننسى أنه صحيح يا دكتور.
2: هذا لست أدافع عن أو أتبنى وجهة نظر أو أصطف أو أنتصر لفكرة معينة، بس خلي أوضح فكرة. تدرون جنابكم اليوم إحنا الدولة العراقية، إحنا الكوادر النخب من شغلين بمسألتين، مسألة احتكار السلاح بيد الدولة ومسألة مكافحة الفساد. السيد الكريم، الضيف الكريم، هو اتهم، بس اسمح لي يا سيد الكريم،
0: انت اتهمت عميد محمد فقط، دعنا يعني نسمع الفكرة من الدكتور خالد وسأعود إليك لوقت كافي.
2: اتهمت الحشد الشعبي أخي الكريم. اليوم هذه العناوين كلها أصبحت بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، بعد ما عندنا شيء اسمه فصائل ولا حشد شعبي، هم بالتالي بالقانون العراقي.
0: هذا سيحمل الحكومة مسؤولية أكبر، وهذا ما ناقشتك به دكتور.
2: يعني نعم إذا كان هنالك خلل أو تقصير من الحكومة العراقية، هذا سيستدل عليه من خلال اللجنة التحقيقية العليا، بالتالي قد تكون الحكومة تعترف بتقصيرها أو بالخلل الفني أو بالخلل الأمني، لكن لا يمكن أن نتهم أطراف.
0: دكتور اسمح لي، يعني يجب أن أعود بالوقت للعميد محمد. عميد محمد نعم تفضل لشرح الفكرة.
1: يا دكتور، في بعض الأجهزة لديكم مخترقة من قبل الحشد الإيراني. نعم يعني معالي رئيس الدولة رئيس الوزراء علي الزيدي مشكورا أدلى بتصريحات كبيرة ووطنية وممتازة، وأعطى الفصائل مهلة إلى 1/9/2026 حتى تحل تلك الفصائل. هذه جهود وطنية تحسب له، لكن هناك اختراق من قبل هذه الميليشيات الإيرانية. دكتور، إيران تخترق العراق حتى العظم، لا نريد أن
0: يعني ولا أريد أيضا أن نسهب في هذه الفكرة لأنه واضحة، ورد عليها الدكتور عميد محمد. كنت قد سألتك على إمكانية أن تأخذ سوريا رد فعل من طرف واحد في هذا السياق، بما أنه يعني خلصنا، يعني تحدثنا وخلصنا عن إمكانية التنسيق الثلاثي.
1: طيب إذا بتسمحي لي، أولا سوريا اتخذ القرار في سوريا بمساعدة الدولة العراقية والحكومة اللبنانية من أجل قطع الطريق على هذا الحزب الإرهابي من أن يصل إليه أي إمداد، إما بالمال أو السلاح أو الرجال. إذا سوريا اتخذت قرارها وحزمت أمرها بالتعاون مع العراق ولبنان لقطع شريان الحياة عن هذا الحزب. هذه نقطة انتهينا منها. لا عودة إلى الخلف. طيب. لا يمكن أن تقوم سوريا باتخاذ إجراء عدائي تجاه العراق وتعتبر العراق مسؤول عن هذه الشحنة. أبدا. سوريا تعتبر العراق شقيق وأخ، يعني ويعني يفصل بيننا وبينهم 650 كيلومتر من الحدود. نتعاون نحن وإياهم على محاربة داعش ومحاربة التهريب والإرهاب، وهذه واحدة من الحوادث التي نتعاون نحن وإياهم عليها. هذا يعني موضوع انتهينا منه.
0: طيب يعني عميد محمد، يعني دعني أختم معك بهذه النقطة. قلت أنه القرار اتخذ سوريا بقطع هذا الطريق، طريق إمداد حزب الله. هل هناك قرارات سورية أبعد يمكن أن تتخذ في هذا السياق؟
1: يعني الصراحة سيدي نور، يعني أنا أخشى أنا أخشى أن يتمادى حزب الله بهذه العمليات تهريب السلاح والعمليات الإرهابية التي يستهدف بها الداخل السوري بالتعاون مع داعش وغير داعش. يعني ما أخشى مستقبلا أن يعني أن يبلغ السيل الزبا، وأخشى أن تتخذ القيادة السورية في المستقبل قرارا استراتيجيا بتغطية دولية وعربية للدخول إلى لبنان والقضاء على ما تبقى من هذا الحزب الإرهابي وإراحة المنطقة والعرب من هذه البؤرة.
0: هذا وارد رغم يعني تعقيد المواقف الإقليمية والدولية تجاه هذا الموضوع، خاصة الموقف التركي.
1: نعم وارد، نعم، ولما لا، في عام 75 تدخل الهالك حافظ الأسد بتغطية دولية وقام بالإساءة. نحن إذا دخلنا إلى لبنان سنقضي على الإرهاب ولن نقضي
0: يعني
1: لبنان.
0: لكن ما تحاول القيادة السورية أن تقوله منذ أن يعني افتتحت علاقاتها مع لبنان أنه نحن نفتح صفحة جديدة ولا ننظر إلى الخلف، يعني نفتح صفحة جديدة مختلفة تماما عما فعله.
1: نعم،
0: حافظ
1: نعم.
0: الأسد،
1: وأنت رأيت أو ماذا فعل حزب الله في هذه الصفقة، يعني تهريب الأسلحة إلى لبنان. يعني رغم أن سوريا مدت يدها وفتحت أحضانها يعني وتعالت على الجراح، الرئيس الشرع تعالى على الجراح. ربما أنا لا أوافق على هذا الرأي وغيري من المواطنين لا يوافق، لأن حزب الله قتلنا، أساء إلينا ودمر بلدنا، لكننا تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع نوافق على ما يتخذه من قرارات. ومع ذلك هذا حزب الله وهذا ما يفعله في سوريا ولبنان.
0: يعني وهو يعني أصبح هناك مجلس شعب الآن، يعني من المفترض أن يكون لديه رأي أيضا في الموضوع. يعني فقط أنوه في نهاية الحلقة إلى أن حزب الله نفى أن يكون له أي نشاط في سوريا، وذلك بعد الحديث عن هذه الشحنة. أشكركما شكرا جزيلا، العميد محمد البقاعي الخبير الأمني والعسكري ضيفي من ريف دمشق. أشكر أيضا موصول الدكتور عمار البهادلي الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية ضيفي من بغداد. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع على رأس الساعة إطلاق الهيئة الوطنية للمفقودين ورقة النقاش حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمخفيين قسراً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين ورقة نقاش لإعداد قانون يهدف إلى حماية حقوق المفقودين وعائلاتهم، وتتضمن الورقة 12 بندا أبرزها يركز على الوضع القانوني للمفقود والبحث في ملفات الاختفاء القسري، إضافة إلى تنفيذ آليات القانون.
1: مبادئ لقانون شؤون المفقودين، ورقة نقاش أصدرتها الهيئة الوطنية للمفقودين تمهيدا لإعداد قانون وطني شامل يهدف إلى تعزيز الحق في معرفة الحقيقة وضمان حقوق المفقودين وعائلاتهم. الورقة تضمنت 12 محورا تشكل أساسا للنقاش بمشاركة عائلات المفقودين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الوطنية والدولية. محاور النقاش تتناول أهداف القانون ونطاق تطبيقه وحقوق عائلات المفقودين والوضع القانوني للمفقود وآليات كشف المصير وآثاره القانونية واختصاصات الهيئة الوطنية وإجراءات البحث وجمع المعلومات وملف الاختفاء القسري والمقابر الجماعية والرفات وإدارة البيانات والحمض النووي والتعاون الوطني والدولي وحفظ الذاكرة الوطنية، إضافة إلى آليات تنفيذ القانون. الهيئة الوطنية للمفقودين دعت عائلات المفقودين وروابط الضحايا وجميع الجهات المعنية إلى المشاركة في المشاورات وتقديم آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في إعداد قانون يعكس تطلعات المجتمع. وكانت الهيئة قد أعلنت فتح باب التسجيل للمشاركة في المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، مشيرة إلى أن ذوي المفقودين وروابط الضحايا شكلوا النسبة الأكبر من المسجلين بواقع 286 مشاركاً. وبين حق العائلات في معرفة الحقيقة ومساعي الدولة لإرساء إطار قانوني شامل، تمضي مشاورات قانون شؤون المفقودين على أمل بأن تتحول مطالب الضحايا إلى نصوص قانونية تكفل الإنصاف وتحفظ الذاكرة والحقوق.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما. أستاذ أنور، دعني أبدأ معك. ما الفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون؟ يعني ما الذي ننتظره الآن أن يعلن بعد أن يجري النقاش حوله؟
2: جميع المشاهدين والمشاهدات،
0: أهلا بك.
2: مبدئيا نحن لسنا أمام قانون، وإنما نبدأ خطة المشاورات الوطنية مع العائلات، مع الخبراء، مع أصحاب المصلحة، وذلك لتأسيس مسودة القانون. الفكرة القائمة أن مبادئ عمل الهيئة هي التشاركية والشفافية، ونرى أن الوصول لصوت أصحاب المصلحة والخبراء هو الدليل لنا لصياغة مسودة قانون تناسب تطلعاتهم.
0: يعني قامت الهيئة حتى الآن فقط بوضع النقاط الرئيسية، وهناك آلية وضعت أيضا من أجل لقاء أهالي الضحايا والمنظمات التي عملت على هذا الملف خلال السنوات الماضية، ومن ثم سيتم طرح المسودة. هل هناك آلية وضعت من أجل هذه اللقاءات أستاذ أنور؟
2: مبدئيا تم تحديد المحاور، ومن ثم لدينا خطة على عدة مراحل. المرحلة الأولى كانت إطلاق رابط للتسجيل، وقد سجل حوالي 500 جهة سواء من العائلات أو الخبراء أو المنظمات. المرحلة الثانية تلقي آرائهم وملاحظاتهم وتوصياتهم بخصوص القانون. المرحلة الثالثة ستكون هي مراجعة جميع الملاحظات وصياغة المسودة الأولى للقانون. ومن ثم سيكون لدينا اجتماعات مع خبراء وممثلي منظمات لصياغة المسودة النهائية. طبعا كمان بدي اقول اني نحن ما رح نكتفي فقط بالتسجيل وتلقي الايميلات، وانما سنبدا بدايه الشهر القادم بجوله في جميع المحافظات السوريه للقاءات فيزيائيه مع من يرغب من سجلوا او حتى من غير المسجلين من العائلات والخبراء، حتى نكون عم نخوض تشاورات فيزيائيه معهم لنفهم متطلباتهم وامالهم وكيف يمكن ان تنعكس على القانون. كمان بدي أشير لناحية أني لا نطلب من العائلات تقديم صياغات قانونية، وإنما نحن نريد أن نفهم منهم ما هي تطلعاتهم من الهيئة، ماذا يريدون من الهيئة، كيف يرون مشاركتهم في الهيئة، ومن ثم سيكون دور الخبراء صياغة هذه المدخلات لتتحول إلى مخرجات كمسودة قانون.
0: طيب بعدين المسودة ما هي المرحلة التالية لها؟ تذهب إلى مجلس الشعب؟ أم تكون جزءا من قانون آخر للعدالة الانتقالية
2: أستاذ أنوار؟ طبعا بعد الانتهاء من جميع هذه المراحل رح يتم عرض المسودة على مجلس الشعب، لأنه الجهة المختصة بسن التشريعات.
0: ويكون هذا القانون جزءا من قانون العدالة الانتقالية أم هناك فصل في التعامل بين القانونين؟
2: مثل ما نعرف بالسنة الماضية صدر مرسومين، مرسوم 19 بإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمرسوم 20 بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية. فسنكون أمام قانونين، قانون ينظم عمل هيئة الوطنية للمفقودين وقانون ينظم هيئة العدالة الانتقالية.
0: ما هو الوقت؟
2: لكن من الطبيعي في في في
0: تفضل
2: تفضل أقول من الطبيعي أن رح يكون في هذا التعاون والتشاركية بين الهيئتين وبين باقي المؤسسات من أجل الوصول إلى المطلوب من هذين القانونين.
0: طيب عظيم. يعني اعذرني استاذ انور لان هناك مشكله في تزامن الصوت بين اسطنبول ودمشق. يعني في نهايه هذه المداخله اود ان اسالك عن الوقت الذي تتوقعونه حتى انجاز المسوده الاولى وعرضها على مجلس الشعب، لانه تعرف انه موضوع الوقت ثمين جدا بالنسبه للعائلات التي تنتظر منذ سنه ونصف.
2: الخطة التي وضعناها محكومة بالأيام، بدأنا من حوالي أسبوعين والمدة الكاملة 3 أشهر.
0: ثلاثة أشهر، معناتها من المتوقع أنه يصل إلى مجلس الشعب بعد 3 أشهر. نتمنى لكم التوفيق في هذه المهمة. أستاذ همام، هل سنكون أمام قانون سينظم ملف المفقودين لعقود أو يعني في مستقبل سوريا، أم أنه هو قانون محكوم فقط بالمرحلة الانتقالية ومن أجل مهام معينة متعلقة بالمفقودين الذين أخفاهم نظام الأسد قسرا؟
3: طبعا إذا رجعنا للمفقود المفروض نعرفه بداية هو من غادر عنوانه وموطنه ولم يرجع إليه ولم تعرف حياته من مماته. كانت الحواجز تبع النظام والمعتقلات الأمنية يراجع المواطن ولا يعرف مصيره فيها. شيئا فشيئا تم اكتشاف المقابر الجماعية ويتم جمع الأدلة المتعلقة بذلك. إذا أردنا معرفة الإطار الزمني الذي يحكم العملية التي يتم بها البحث، باعتقادي يجب أن تكون أعمق من بدء الثورة السورية. بمعنى الجرائم التي قام بها حافظ الأسد والد بشار الأسد من جرائم تدمر إلى مجزرة حماة، هناك كثير من المفقودين لا زالوا حتى هذه الساعة لم يعرف حياتهم من مماتهم، ولا زالت سجلاتهم المدنية وأملاكهم موقوفة. وبالتالي فإن عمل هيئة المفقودين والقانون يجب أن يتعرض لهذه الناحية أيضا، فلا يمكن أن يبقى هذا الملف مفتوحا إلى الأبد. عملية المفقودين، ملف المفقودين برمته الواقع هو التزام أخلاقي والتزام إنساني والتزام وطني من الحكومة السورية قبل أن يكون التزام قانوني. هدف العملية هو توحيد الجهود، وبدلا من صدور قرارات إدارية متفرقة أن يكون هناك قانون يحكم العملية موحد في جميع أنحاء الجمهورية ويسري على جميع المنظمات والهيئات الإدارية والوزارات والمؤسسات التي لها صلة بهذا الموضوع. طبعا التشاركية بالعملية تتطلب إدخال الطب الشرعي والمنظمات الدولية الفاعلة بالموضوع، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى المرفق القضائي، حتى تكون آلية العمل موحدة وتصل لنتيجة ترضي ذوي الضحايا والمفقودين، تخليد الذكرى، تثبيت وفاتهم، ملكياتهم، ورثتهم، طلاقهم، زواجهم. العملية واقع معقدة بسبب كثرة أعداد المفقودين. نأمل أن تتيسر العملية. الجهود
0: يعني كل ما تفضلت به يجب أن يعالج في هذا القانون أستاذ همام، ولا يعني يقف هذا القانون عند موضوع التفاصيل الجنائية والتي ستطرح قضائيا لاحقا، يعني تكتفي فقط يعني لنقول في معرفة
3: على القانون الحقيقة. أن يكون يجب أن كشف الحقيقة يجب أن يكون مطلق ولا يقف عند فترة زمنية معينة أو لفئة محددة من الأشخاص دون فئة أخرى أو لطائفة معينة دون طائفة أخرى. سوريا للجميع والقانون للجميع. العملية تجري الآن تشاورية مجتمعية حتى تكون الأرضية القانونية كإعداد مشروع مسودة قانون أرضية صلبة تلبي احتياجات المجتمع وتعكس تطلعاته والتزام الحكومة بإنشاء المؤسسات القانونية التي تضمن حقوق المواطن وسيادة القانون.
0: طيب أستاذ أنور، أعود إليك، كيف يغير القانون عمل الهيئة الوطنية للمفقودين؟ يعني هل سيكون هناك تطوير على صلاحياتها من خلال هذا القانون؟ هل يناقش هذا الموضوع؟ لأنه دوما كان موضوع استقلال هذه الهيئة محل نقاش، أنه إلى أي مدى هي مستقلة خاصة عن عمل وزارة العدل.
2: بالتأكيد يعني من الأمور التي ستناقش في مسودة القانون هو صلاحية الهيئة، ولايتها، العناصر اللي بتحكم عملها، استقلالها، ميزانيتها، جميع هذه الأمور. بالتأكيد الهيئة الوطنية للمفقودين حتى تقوم بعملها يجب أن تكون مستقلة، لكن الاستقلال لا يعني الانقطاع عن باقي مؤسسات الدولة. من الطبيعي أن يجب أن يكون لدينا تعاون مع العديد من الجهات. فعلى سبيل المثال عندما يكون لدينا مقبرة جماعية لابد أن يكون لدينا تعاون مع وزارة الداخلية، مع وزارة العدل، مع النيابة العامة، مع وزارة الكوارث، مع العديد من الجهات. هذا التعاون يعزز قدرتنا ويعزز وصولنا لكشف الحقيقة، لكن مع الحفاظ على استقلالية الهيئة بمعنى قدرتها على اتخاذ القرارات، بمعنى أنها الجهة الوحيدة المرجعية في سجل البيانات وفي تحليل الحمض النووي وفي إصدار الوثائق المتعلقة بالفقدان وما إلى ذلك.
0: هل هناك ما تعتقد أنه ظهر خلال الأشهر الماضية من عمل الهيئة معرقلاً لعمل الهيئة ويمكن تجاوزه من خلال هذا القانون؟ هل تناقشون هذه الأمور أيضا؟
2: لا شك أن العمل بيواجه تحديات عديدة. بنعرف هي مؤسسة جديدة منشأة، نحن كنا بالمرحلة الماضية في مرحلة البناء المؤسساتي، في عنا لا شك نقص بالكوادر، نقص بالإمكانيات. هذا موضوع فني معقد يحتاج إلى مستودعات رفات، إلى قدرة على فتح المقابر الجماعية، على قدرة على تحليل الحمض النووي وغيرها من الإجراءات. لكن الهيئة عملت وتعمل في الفترة الحالية على تهيئة البنية التحتية لنكون لاحقا قادرين على البدء بفتح المقابر الجماعية.
0: طيب أستاذ همام، كيف يعني يمكن أن يتعامل هذا القانون مع كل المؤسسات التي كانت معنية خلال السنوات الماضية بموضوع المفقودين؟ يعني ما إن يصدر قانون عن الهيئة الوطنية للمفقودين، هل ستصبح باقي المؤسسات التي كانت تهتم بموضوع التوثيق على سبيل المثال، جمع العينات، التواصل مع الأهالي، هل ستكون حرة الحركة كما كانت خلال الفترة الماضية، أم أنها كلها ستضطر لاحقا أن تندرج في عمل الهيئة نفسها؟
3: طبعا الغاية من إصدار القانون هو أن يكون هناك إلزام قانوني لباقي الهيئات الوطنية بالتعاون مع الهيئة العامة للمفقودين ضمن آلية واضحة وشفافة وموحدة، حتى لا تكون هناك قرارات إدارية مبعثرة وتشتت في العملية. الهدف هو توحيد الجهود ورسم مسار قانوني صحيح وواضح لعملية المفقودين. إذا أردنا أن نتكلم على أرض الواقع، لم يكن قبل إنشاء هذه الهيئة هناك أي آلية سوى المرفق القضائي والقضاء الشرعي تحديدا بتثبيت وفاة المفقود. ووفق البيانات التي يقوم بتقديمها إلى المحكمة ذوي الضحايا من شهود على فقدانه وضبط الشرطة والإجراءات الأخرى التي يتوثق فيها القاضي من واقعة الفقدان وبناء عليه يحكم بالوفاة. القانون الأحوال الشخصية كان بمجرد بلوغ المفقود 80 عاما يقوم بتثبيت وفاة مفقود. نتيجة العمليات العسكرية
0: حتى في حالة عدم العثور على
3: من تاريخ فقدانه، حتى في حالة عدم العثور على رفات يعتبر هذا مفقودا. في العمليات العسكرية خلال 4 سنوات من تاريخ فقدانه الثابت لدى القاضي يقوم بتثبيت وفاة هذا المفقود وبغض النظر عن وجود رفاته من عدمه. الآن الغاية من عملية ربط القضاء الشرعي والهيئة المفقودين مع بعضهما البعض رسم آلية موحدة تجعل عملية تثبيت وفاة المفقود عملية سلسة أمام المرفق القضائي لا يعاني منها ذوو الضحايا. المشاركة المجتمعية من القانونيون والأكاديميون والمنظمات الدولية والاستعانة بالتجارب التي حصلت في دول أخرى كوارث بملف مفقودين مثل لبنان والعراق والبوسنة والهرسك، جميع هذه الدول قامت بإنشاء هيئات مماثلة للهيئة العامة للمفقودين المنشأة لدينا في سوريا حاليا وعالجت ملفات. صحيح أنها لم تكن الملفات التي عالجتها بهذا التعقيد والكثافة، ولكن ممكن أن تعطي نواة إلى الهيئة لدينا الآن للانطلاق بقانون أو مسودة قانون يطرح على مجلس الشعب للتصويت عليه.
0: طيب أستاذ أنور، يعني فيما تفضل به ضيفي يعني ينطوي كلامه على الكثير من الحالات التي نسمعها حتى في داخل المجتمع السوري والتي فيها الكثير من التعقيد القانوني. يعني خلال هذه السنوات الكثير من المسجلين كمفقودين أو مخفيين قسرا تمت توفيتهم دون العثور على رفات ولا نعرف أين هي مقابرهم، وقام الأهالي وسبق ذلك أن قام النظام بتوفية هؤلاء، وحتى بعد سقوط النظام كان هناك حالات توفية، وذلك من أجل أمور الأحوال الشخصية من طلاق وإرث وما إلى هنالك. كيف سيتعامل القانون؟ هل يمكن أن يتعامل بأثر رجعي مع عشرات أو ربما مئات هذه الحالات، خاصة من أجل ما يترتب على ذلك لاحقا من معرفة للحقيقة، من إيجاد للرفات ومن جبر للضرر أو تعويض للضحايا؟
2: المبدأ اللي بتنطلق منه هيئة الوطنية للمفقودين في التعامل مع هذا الملف هو افتراض الحياة. المفقود يبقى هذا الملف مفتوحا إلى حين العثور على الرفات، لكن هذا لا يمنع من قضية كشف المصير في حال كان لدينا معلومات عن تأكد الوفاة في حال حدوث ذلك. كل هذا الأمر لا علاقة له بالإجراء الذي يجري أمام القضاء الشرعي من حق العائلة الورثة المحتملين الذهاب إلى القضاء الشرعي والطلب بتثبيت وفاة مورثهم. لكن صدور هذا القرار لا يعني توقف عمل الهيئة عن متابعة هذا الملف. يبقى المفقود بالنسبة لنا مفقودا إلى حين الوصول إلى الرفات.
0: يعني هل يمكن أن تفتح يعني كان لب سؤالي أنه إذا كان هناك حالات قد أغلقت أمام القضاء، هل يمكن إعادة فتحها في سياق عمل هيئة المفقودين؟ لأنه عمل هيئة المفقودين ينطوي على ما هو أبعد من ذلك، ويعني حددته في سؤالي، خاصة موضوع جبر الضرر وتعويض الضحايا.
2: طبعا لا علاقة بصدور قرار قضائي بتثبيت الوفاة بعمل هيئة المفقودين في ملفات جميع المفقودين، البحث عنهم وكشف مصيرهم والتأكد من إمكانية وجودهم على قيد الحياة أو وفاتهم، وفي حال وفاة الوصول إلى الرفات. وخاصة أن أيام النظام البائد الكثير من حالات اللي أرسل فيها وثائق إلى السجل المدني لتوفيت الكثير من المعتقلين تبين لاحقا أنهم على قيد الحياة، وبالتالي السجلات المدنية لا تعكس بالضرورة الحقيقة.
0: طيب
2: من ناحية تانية بدي أقول أن إذا سمحتي لي، أن حزمة الخدمات القانونية والنفسية التي ستقدم إلى ذوي المفقودين ستقدم إلى جميع ذوي المفقودين بغض النظر في حال ثبتوا وفاة مفقودهم أم لا، أو إذا سجل المدني ثبت وفاتهم.
0: طيب أستاذ همام، ما هي أصعب التفاصيل التي يمكن أن يعني يجد من يصوغ هذا القانون صعوبة في التعامل معها؟ يعني ما هي لنقل أصعب البنود التي يمكن أن يجري التعامل معها خلال كتابة هذا القانون؟
3: عملية كتابة القانون لا تتعلق بالهيئة، هيئة المفقودين وحدها، بل تتعلق بوزارة المالية أيضا، تحتاج لدعم مالي من بند في موازنة الدولة لدعم المفقودين وجبر الضرر عنهم، تحتاج إلى دعم قانوني، تحتاج إلى دعم من الطب الشرعي لتحديد رفاتهم وبيان مصيرهم، تحتاج إلى جهود مجتمعية ومنظمات دولية أيضا تساهم بالعملية وتقدم خبراتها التي قدمتها في دول أخرى حصلت فيها مجازر مثل البوسنة والهرسك وغيرها من الدول. العملية الواقع تتطلب تضافر جهود دولية وليست جهود محلية فقط للوصول إلى الحقيقة وجبر الضرر ومراعاة أمور ذوي الضحايا وبيان مصير أملاكهم القانونية. الموضوع لا يتعلق بجانب واحد، بعدة جوانب، ويحتاج جهود جماعية. الهدف من القانون برأيي أن يحفظ حقوق ذوي الضحايا عبر هذا القانون حتى تكون العملية سلسة وغير معقدة وبيروقراطية. هذا هو الهدف من القانون.
0: أستاذ أنوار، بالعودة إلى موضوع مشاركة العائلات، إلى أي مدى ستكون هذه المشاركة استشارية أو ملزمة؟ وأتحدث هنا سواء عن المؤسسات الحقوقية التي عملت على هذا الملف خلال السنوات الماضية، أو حتى العائلات بالآليات التي افترضتها وشرحتها بأنه سيكون بناء التعامل معهم.
2: وفق المرسوم 19 عمل الهيئة الوطنية للمفقودين البحث وكشف المصير من جهة، ومن جهة ثانية تقديم الدعم للعائلات. المشاورات مع العائلات والمنظمات يهدف إلى فهم الاحتياجات، فهم المتطلبات، فهم المعاناة اللي عم يعانوها بسبب الفقدان. بنعرف أن الفقدان يرتب الكثير من التعقيدات الحقوقية والإنسانية والاقتصادية وغيرها. كل ما كان لدينا قدرة على فهم هذه المعاناة، كلما استطعنا أن نصل إلى العائلات ونفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم، كل ما كنا أكثر قدرة على صياغة قانون يلبي هذه الاحتياجات.
0: وما هي أبرز الجهات الحكومية أيضا التي يمكن أن يكون لها مساهمة في بناء القانون والنقاشات حوله؟
2: طبعا بالتأكيد الهيئة الوطنية للمفقودين تتعامل بالأساس مع العائلات، مع المنظمات، لكن أيضا نحن نعمل مع العديد من الجهات الوطنية حتى يكون القانون يراعي، خلينا نقول أن إمكانيات المؤسسات وقدراتها واختصاصاتها. لا يمكن الهيئة الوطنية أن تعمل بشكل مستقل عن السلطة القضائية، فلا بد من أن يكون لدينا قناة تواصل مع وزارة العدل والسلطة القضائية. أيضا لا بد أن يكون لدينا تواصل مع وزارة الصحة على سبيل المثال، مع نقابة المحامين. فخليني أعطي مثال عملي. نحن من خلال علاقتنا مع نقابة المحامين استطعنا أن ننجز معهم تفاهم على أن تكون جميع الدعاوى المتعلقة بذوي المفقودين معفية من رسوم الوكالة القضائية. هذه الرسوم التي تأخذها نقابة المحامين قررت إعفاء القضايا المتعلقة بذوي المفقودين منها. فنعتقد أن هذا التعاون مع هذه الجهات يسهل الكثير من عملنا، وأيضا يساعد العائلات أكثر على تخفيف معاناتهم.
0: أستاذ همام، هل تعتقد أنه في بعض التجارب الدولية في بناء قوانين كهذه يمكن الاستفادة منها أثناء عملنا الوطني على إنشاء القانون وصياغته؟

0: لا يلبي الحاجة الاجتماعية للمجتمع الذي سيصدر ويطبق عليه فحسب، بل نأخذ بتجارب الدول الأخرى والقوانين المقارنة لنستعين بالخبرات القانونية في الدول الأخرى، وبالتالي التجارب التي حصلت بملفات العدالة الانتقالية في الدول الأخرى ممكن أن تشكل أرضية ننطلق منها في سوريا لمعالجة ملف المفقودين.
1: طيب يعني في هذا السياق أعود إليك أستاذ أنور، في تجارب مشابهة حول العالم، بما أنه سألت عن التجارب الدولية، هناك أيضا يعني مسارات لكشف الحقيقة اصطدمت أحيانا بتعارضات سياسية وأمنية، هل هناك مخاوف لدى الهيئة بأن يعني يشوب عملها أو يجابه عملها بأي من هذه التعقيدات؟
2: سوريا أساسا هو حجم الفقدان، يعني نعرف قديش لحنا استمر النزاع، نعرف إجرام النظام والسنوات الطويلة، وأيضا في عنا فقدان سابق لبداية الثورة، عنا فقدان خارج سوريا عبر البحار في طريق الهجرة، فالتعقيد الأساسي هو حجم الفقدان. أما قضية أني
1: يعني سألت لا عن أعتقد الاعتبارات
2: أن
1: السياسية،
2: في عاقة سياسية، لأن هذا ملف إنساني. هذا ملف إنساني، وواضح أن الحكومة اليوم لديها قرار بكشف هذا المصير. وكمان أنا مهم أوضح اليوم أن من المبادئ اللي بتحكم عملنا هو عدم التمييز، يعني بمعنى أن كشف مصير المفقودين يجب أن يشمل جميع المفقودين أيا كانت ظروف الفقدان، أيا كانت الجهة اللي ممكن تكون متورطة بالفقدان. وهذا أمر يعني بالتأكيد أمر أساسي، يعني مو محل جدل. وأنا بعتقد من هذا المؤشر منقول أن في إرادة سياسية بكشف مصير جميع المفقودين.
1: سألتك عن الاستقلالية قبل قليل وأجبتني، فلن أعود إلى هذا السؤال مجددا، لكن يعني أود أن أسأل في سياق مشابه، هل نحن أمام بناء منظومة وطنية الآن تضمن عدم التكرار أيضا في سوريا أستاذ أنور؟
2: بالتأكيد من الأهداف عملنا هو عدم التكرار، لكن طبعا هذا عمل يتكامل مع عمل هيئة العدالة الانتقالية. المسار الكامل كشف المصير ومعرفة ظروف الفقدان، الهدف منه هو فهم إرث الماضي وضمان عدم التكرار. وهذا مسار يتكامل بين الهيئتين، هيئة العدالة الانتقالية وهيئة الوطنية للمفقودين.
1: طيب يعني بما أنه بدأتم بالتواصل مع العائلات بشكل أو بآخر، ما الرسالة التي توجهونها الآن إلى العائلات، خاصة من كانوا ينتظرون طوال هذه السنوات وبعضهم ربما فقد الأمل أو شعر بأنه ليس هناك جدية في التعامل مع الملف، وأنت تعرف أستاذ أنور أنهم كثر خلال الفترة الأخيرة؟
2: يعني الرسالة الأساسية أن نقول للعائلات أننا معكم، وأننا نتمنى أن نستطيع الوصول إليكم جميعا، أن هيئة الوطنية للمفقودين هي هيئتكم. العائلات ليسوا فقط متلقين، وإنما هن جزء من الهيئة، جزء من مسار الهيئة، جزء من عمل الهيئة. وأحد الطروحات اللي بدنا نناقشها في مسودة القانون هو فكرة كيف أن تكون العائلات ممثلة ضمن الهيئة. أيضا نحن الهيئة الوطنية والمكاتب في المحافظات، إذا بنعمل إحصائية بنشوف أن تقريبا 90% من موظفي الهيئة هم من عائلات المفقودين. بمعنى نريد أن نوصل رسالة أن هذه الهيئة هيئتكم.
1: يعني نتمنى أن تكون النتائج قريبة وملموسة بالنسبة لأهالي الضحايا ومرضية لهم، ويعني نتمنى العدالة حقيقة لجميع ذوي الضحايا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين، ضيفي من دمشق. أشكر أيضا ضيفي من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ همام عرابي. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل اتفاق ألماني نمساوي على تسريع برامج العودة الطوعية للاجئين السوريين.
3: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الـ QR وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج

0: صوت إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اتفقت ألمانيا والنمسا على تعزيز برامج العودة الطوعية للسوريين بالتوازي مع المضي في عمليات الترحيل القسري لفئات محددة. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت عقب لقائه بنظيره النمساوي جيرهارد كارنر في برلين إن العودة الطوعية للسوريين ينبغي أن تكتسب مزيدا من الزخم، وأن السوريين الذين نجحوا في الاندماج داخل المجتمع الألماني يجب أن تتاح لهم فرص البقاء. من جهته أعلن كارنر أن النمسا أطلقت برنامجا مؤقتا يتضمن حوافز مالية إضافية للسوريين الذين ما تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة بهدف تشجيعهم على العودة إلى بلادهم. إلى ذلك، قال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش إن اللجنة السورية الألمانية ستبحث تمويل مشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية في سوريا. وأوضح قاديش أن اللاجئين السوريين في ألمانيا لن يتعرضوا لترحيل قسري، مشيرا إلى أن ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية دعما لسوريا منذ سقوط النظام المخلوع. إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ بشير علي الباحث في شؤون اللاجئين ضيفي من فرانكفورت، ومعنا أيضا الأستاذ روبن جوليانو الصحفي في مجلة فوكس الألمانية ضيفي من برلين. أرحب بكما أستاذ روبن. دعني أبدأ معك. هذه التصريحات هي رسائل للسوريين الموجودين في النمسا وألمانيا بالفعل أو في مجمل الاتحاد الأوروبي، أم هي رسائل سياسية للناخب الأوروبي أستاذ روبن؟
1: شكراً
2: يسعدني أن أكون معكم الليلة. حقيقة سياسة الهجرة مهمة جدا للحكومة الألمانية، لأن الحكومة الألمانية انتخبت أيضا من أجل سياسة الهجرة الجديدة التي هي أكثر تقييدا، وهذا يعني أن سياسة الهجرة بما يخص سوريا قد تغيرت مع انتهاء الحرب الأهلية منذ شهر ديسمبر 2024 ومع زوال وسقوط نظام الأسد. الآن يتطلعون إلى الخطوة التالية بما يخص اللاجئين السوريين، فلا أظن أن الأمر فقط يطرح بسبب الانتخابات المحلية، ولكن أيضا أنه مشروع مهم لأنه في ألمانيا لدينا أكثر من مليون لاجئ سوري، معظمهم أتوا بعد 2015 وأعطتهم ألمانيا صفة اللجوء، والآن هناك قانون طلب الحماية الذي يقول أن عليهم العودة. فإذا هناك موضوع أن هناك العديد من السوريين في ألمانيا الذين اندمجوا في المجتمع وبعضهم أصبحوا أطباء يمارسون المهنة. لدينا حوالي 7000 طبيب، وأيضا ولكن هناك أيضا أكثر من 5000 شخص هم لا يعملون، وأيضا حتى لم يتعلموا اللغة الألمانية. وبالنسبة لهؤلاء طلبت الحكومة الألمانية عودتهم إلى سوريا حتى يساعدوا في بناء دولتهم.
0: يعني هو قد يبدو الأمر لأي مراقب خارجي أنه هناك يعني شكل من أشكال التمييز عندما نتحدث أنه ألمانيا قد تحتاج في الفترة المقبلة فقط الأطباء أو فقط مهنا معينة للبقاء عندها. وفي هذا السياق يعني أسأل أستاذ روبن، هل انتهى يعني السبب الذي يدفع ألمانيا لاستضافة اللاجئين السوريين بمجرد سقوط النظام، أم أنه يجب أن تتوفر شروط أخرى في البلد التي ستعيد إليها ألمانيا اللاجئين؟ نتحدث هنا عن الأمن، نتحدث عن السلم الأهلي على سبيل المثال، نتحدث عن الظروف الملائمة للعيش أيضا.
2: طبعا من الوهم أن نقول أن المليون شخص سوف يعودون كلهم إلى سوريا، هذا لن يكون واقعيا، حتى الحكومة الألمانية لا تريد هذا. أظن أن الحكومة الألمانية لديها أولويات، أولوياتها أولا أن تعيد أو ترحل بداية دعونا نقول المجرمين. لدينا حوالي 1000 مجرم سوري ربما أكثر، آلاف، 10,000 ربما، وأيضا هناك 5,000 شخص.
0: 10,000 هؤلاء محكومون جنائيا أستاذ روبن؟
2: لا، ليسوا مجرمين. هناك 10 مجرمين، 10,000 مجرمين، ولكن هناك 5,000 هم لم يتعلموا اللغة الألمانية ولم يندمجوا في المجتمع الألماني. هذان أمران منفصلان، ولكن الأولوية عند الألمان أن يعيدوا المجرمين، وأيضا أن يكون هناك برامج طوعية لإعادة أولئك الذين لم يندمجوا في ألمانيا. هذه أولوية للحكومة الألمانية، وليست الأولوية أن يعيدوا جميع السوريين، لأنه كما قيل من قبل هناك العديد من السوريين يقومون بعمل رائع في ألمانيا وقد اندمجوا بشكل جيد في المجتمع الألماني. الحكومة الألمانية تريدهم وهي أيضا بحاجة لهم.
0: أستاذ بشير، مرحبا بك مرة أخرى. نتحدث إذن هنا عن شكلين من أشكال الإعادة، نتحدث عن العودة الطوعية ونتحدث عن الترحيل القسري. متى يتم التعامل مع أحدهما أو كليهما؟ وهل يعني تلجأ الدول الأوروبية إلى إعادة تصنيف للسوريين وتوزيعهم على برنامجين للعودة؟
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير على الاستضافة. بالنسبة لليوم اللي الخبر اللي انتشر انه اتفاق بين النمسا وألمانيا هو عبارة فقط عن إرادة يرغبون بذلك، انه في زيادة عدد الأشخاص الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى سوريا. وحسب الأخبار المنتشرة على يعني الصفحات الرسمية للداخلية النمساوية يشمل فئتين من اللاجئين السوريين. هن الفئة الأولى هم طالبي اللجوء الذين لم يتم البدء بطلبات لجوئهم بعد، وأصحاب الحماية الثانوية لمن يرغب بالعودة الطوعية. العودة الطوعية هو عبارة عن برنامج أطلقته النمسا بعد سقوط النظام السوري البائد بفترة قصيرة. الآن ما تم الحديث عنه يعني تطوير برنامج عودة طوعية لفترة قصيرة هو فقط لعدة أشهر، تموز آب أيلول، بزيادة أنه الذي يرغب بالعودة الطوعية سوف يحصل على 3,000 يورو، مبلغ يصل إلى 3,000 يورو بالنسبة لأصحاب الحماية الثانوية ولمن هم ما زالوا في يعني إجراءات اللجوء. أما باقي السوريين لمن يرغب في العودة إلى سوريا طوعيا في النمسا فسوف يحصل بدل 1,000 يورو على 1,500. بالنسبة لألمانيا هناك أيضا برنامج أطلق بعد أو تم فتحه بالنسبة للسوريين بعد سقوط النظام البائد. حتى الآن لم يعود إلى سوريا من ألمانيا بعودة طوعية حسب إحصائيات 2025 فقط 4,633، و 2,160 فقط حصلوا على المساعدات كعودة طوعية. بالنسبة للعودة القسرية أو الترحيل القسري هو عندما تنتفي أسباب اللجوء في البلد الأم يتم فتح إجراءات السحب والإلغاء بحق طالبي أو بحق اللاجئين السوريين الذين حصلوا على نوع من أنواع الحماية في ألمانيا وحتى في النمسا. هذا الإجراء عندما يتم فتحه وتلغى الإقامة يجب أن يرحل قسريا، لكن هناك بدائل قانونية يعني تحكم.
0: يعني حتى لو لم يكن غير مندمج أو عليه قضية جنائية بشكل أو بآخر، بمجرد انتفاء أسباب اللجوء يمكن إلغاء الإقامات واتباع برنامج الترحيل القسري.
1: صحيح صحيح.
0: طيب،
1: لكن هنا بدائل قانونية يفرضها قانون الإقامة وليس قانون اللجوء، وهي مثلا إقامات الاندماج وإقامات العمل وإقامات التدريب المهني لمن هو مندمج في المجتمع الألماني يبقى.
0: طب هل يحق للدولة من حيث المبدأ وفي القوانين الأوروبية التفريق بين إنسان مندمج وإنسان غير مندمج؟
1: حسب قانون اللجوء لا. قانون اللجوء الكل متساوون، ما زال يملكون صفة اللجوء أو الحماية الثانوية أو منع الترحيل الوطني أو حق اللجوء السياسي فهم متساوون أمام القانون. عندما تنتفي أسباب لجوءهم وتلغى إقامات اللجوء التي حصلوا عليها هناك يلعب دور الاندماج دورا في الحصول على نوع آخر من أنواع الإقامة.
0: طيب يعني بالنظر إلى كل ما تفضلت به، متى تعتبر هذه العودة طوعية فعلا؟ يعني متى يمكن أن نقول أنه هذا اللاجئ قرر بدون أي ضغوط أن يعود طوعيا إلى وطنه؟ وهل يمكن أن يكون هناك أشكال أخرى من أشكال الضغوط، يعني مجرد التضييق على الناس على سبيل المثال، عرقلة بعض أوراق الرسمية؟
1: للأمانة نعم، هناك ضغط على اللاجئين. يعني يوم واحد فقط بعد سقوط نظام الأسد البائد تم تعليق أو تجميد البت بطلبات لجوء السوريين لمدة عام تقريبا حتى سبتمبر 2025، وعندما تم البت بطلبات اللجوء المقدمة يعني معظمهم في 2025 فقط 1.1% حصل على نوع من أنواع الحماية، والباقي تم رفض طلبات لجوئهم. من أصل 25,293 طلب يعني فقط 2.1% حصلوا على نوع من الحماية، والباقي تم رفض طلبات لجوئهم. هناك أسلوب آخر من الضغط التي تمارسه السلطات الألمانية على اللاجئين، وهو يعني تأخير تمديد الإقامات عند السلطات الأجانب بحجة أن هناك ضغط كبير وعدد كبير من اللاجئين والمهاجرين الساكنين في المدن. وأيضا هناك ضغط هو قلة وعي اللاجئ نفسه، يعني أدى إلى لربما تأخره في الاندماج، وأيضا هناك قلة في عدد مدارس اللغة مقارنة مع عدد اللاجئين الكبير. يعني هذه الأساليب متبعة في ألمانيا، والعودة الطوعية هي متاحة عند منظمات منتشرة في كل المدن والبلدات الألمانية. يذهب الشخص بنفسه ويقدم طلب عودة طوعية، وثم يتم دراسة الطلب، وفي حال الموافقة مباشرة يتم ترحيله أو يتم أنه تسفيره إلى سوريا. يعني
0: شكرا لك على هذه التوضيحات أستاذ روبن. هل نحن أمام تحول استراتيجي في سياسات اللجوء الأوروبية؟ يعني هل تعتقد أنه ما بعد اللجوء السوري في أوروبا لن يكون كما قبله، وأنه قد نكون بصدد لتعديل القوانين المتعلقة باللجوء أو اتفاقية دبلن بالكامل؟
2: نعم، سياسة اللجوء الأوروبية تغيرت كثيرا الآن. منذ بضع أسابيع فقط قانون أو اتفاق اللجوء الألماني الآن أصبح متاحا، وهذا يعني أن الحدود الأوروبية الآن أصبحت أكثر صعوبة أو أن يدخلها أحد. وأيضا تغيرت القوانين بعد تحرير سوريا وبعد انتهاء الحرب في 2024. وأيضا دعونا نذكر أن أحمد الشرع الرئيس السوري زار برلين في آذار من هذا العام، وكان الموضوع الأساسي مع المستشار الألماني ماكس كيف سيتم التعامل مع اللاجئين السوريين. وسمعنا أن وفدا من الحكومة الألمانية الآن هو في دمشق في سوريا يتحدثون عن هذا الموضوع، وأيضا يتحدثون عن الفترة الدبلوماسية أو الحقبة الدبلوماسية الجديدة التي ستحدث الآن فيما بين ألمانيا وسوريا. ففي عهد الأسد لم يكن هناك تعاون دبلوماسي بين الدولتين سوريا وألمانيا، فإذا كل شيء الآن يحدث له إعادة إنعاش. الحكومة الألمانية بدأت محادثاتها مع سوريا وبدأت التعامل مع الدولة السورية، وأيضا الشركات الألمانية بدأت بالذهاب باتجاه سوريا، مثلا سيمنز انتقلت. فإذا لم نتحدث فقط عن اللاجئين بما يخص سوريا، بل هناك عناوين كبيرة بدأت أو انتعشت حول سوريا، فهي شريك أساسي في الشرق الأوسط الآن.
0: وهذه السياسات المتعلقة باللجوء هل هي متغيرة وقابلة للنقاش الدائم، أم أنه الأثر الذي يمكن أن تحدثه سياسات الأحزاب اليمينية لن يكون قابلا للعكس بعد ذلك؟
3: Yeah, so,
2: علينا أن نقول أن الآن في شهر سبتمبر لدينا انتخابات في ألمانيا في الشرقية، وكما قلت هناك مناقشة للقوانين، وهذا هناك معركة ضد استقبال اللاجئين والهجرة غير الشرعية منذ 2015 وضد اللاجئين، وهناك احتمالية بأن يصلوا إلى السلطة. ففي منطقة لم يكن لديها سلطة كبيرة فيما يخص قوانين الهجرة، فإذا أردت تغيير هذه القوانين عليك أن تكون جزءا من الحكومة الألمانية. في منطقتك بإمكانك أن تقوم بأمور ذات أثر خفيف، فتلك المنطقة المحكومة بتلك الأحزاب لن تكون قادرة على إعادة السوريين، فليس هناك خطر حقيقي.
0: أستاذ بشير، بالعودة إليك، ما الذي يعني يجب على السوري أن يفعله اليوم؟ يعني السوري الموجود اليوم في ألمانيا وليس مجنساً بعد ولا يريد العودة بشكل أو بآخر إلى سوريا بسبب ظروف معينة، بسبب عدم وجود منزل، بسبب مدارس للأطفال على سبيل المثال، ما الذي يجب عليه أن يقوم به حتى يحاول أن يحمي نفسه من أي سياسات مفاجئة؟
1: بالنسبة رسالة بالنسبة للأشخاص الحاصلين على نوع من أنواع الحماية في ألمانيا اللي هن حق اللجوء السياسي وصفة اللجوء والحماية الثانوية ومنح الترحيل الوطني، أنصحهم يعني أنه يبحثون عن بدائل قانونية للحصول على نوع آخر من الإقامات بجانب إقامة اللجوء. فالقوانين الألمانية وهناك أحكام قضائية تسمح بازدواجية الإقامة في ألمانيا، بمعنى إذا كان معه صفة لجوء وكان لديه شهادة جامعية ويعمل في اختصاصه فيستطيع أن يحصل على إقامة عمل بجانب إقامة اللجوء. ففي حال لاحقا تم إلغاء إقامة اللجوء بسبب انتفاء أسباب اللجوء في البلد الأم في سوريا، يحافظ على إقامة العمل التي حصل عليها، وهذا ينطبق على جميع أنواع الإقامات. من لديه إقامة يستطيع أن يحصل على إقامة أخرى حتى يحمي نفسه من يعني الترحيل القسري. بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لم يتم البت في طلبات لجوئهم حتى الآن، أنصحهم في التوجه إلى ما يسمى التدريب المهني، لأن هناك نوع إقامة صدر أو يعني قانون جديد بإقامة جديدة منذ سنتين تقريبا، من يقوم بعمل تدريب مهني يحصل على وهو على قائمة المغادرة القسرية لألمانيا يحصل عليها، وهي حسب المادة 16 ج من قانون الإقامة. فأنصحهم بالتوجه إلى التدريب المهني، لكن هناك بدائل قانونية للبقاء في ألمانيا، وخاصة لمن يعني يقيم في ألمانيا أكثر من 6 سنوات هناك إقامات اندماج. فلا أعتقد أن الترحيل القسري هو وارد الآن ولا حتى مستقبلا للأمانة لمدة 5 سنوات، لأنه الضغط كبير على المحاكم الإدارية وأيضا على السلطات المحلية، على المحاكم الإدارية، لأنه كل حالة إلغاء إقامة وسحب هي حالة فردية وليست جماعية.
0: أستاذ روبن، يبدو أننا فقدنا الأستاذ روبن، سنحاول العودة إليه لأنه ما زال هناك بعض الأسئلة. أستاذ بشير، يعني تحدث ضيفي منذ قليل عن عدد حوالي 10,000، هؤلاء ربما مرتبطون بقضايا جنائية أو محكومون جنائيا موجودون في ألمانيا، وتحدث عن أعداد أخرى من غير المندمجين الذين يمكن أن تطبق عليهم برامج العودة أو الترحيل. كم هو العدد من السوريين الموجودين في ألمانيا الذين يمكن أن يقعوا ضمن أحد البرنامجين؟
1: للأمانة ضمن البرامج التطوعية جميع السوريين المقيمين في ألمانيا يستطيعون عودة طوعية، وخاصة لمن حصل على إقامات لجوء. بالنسبة لعدد السوريين الإجمالي ما عدا الحاصلين على الجنسية الألمانية هو 940,401 حسب إحصائيات نوفمبر 2025. فتقريبا 750,000 منهم يستطيع يعني تقديم طلب للعودة الطوعية والعودة إلى سوريا. العودة الطوعية تعود للشخص نفسه وليس إجبارا. فيعني العدد كبير جدا، مئات الآلاف.
0: طيب أستاذ روبن، أتمنى أنك تسمعني الآن. منذ فترة، منذ عدة أشهر، عندما زار المستشار الألماني، عندما زار وزير الخارجية الألماني دمشق، ويعني أجرى بعض الجولات فيها وقابل الكثير من مسؤوليها، كان لديه تحفظ على تصنيف سوريا كبلد آمن، وبالتالي أن تصبح ألمانيا حرة في موضوع يعني الضغط على اللاجئين من أجل العودة، أو حتى موضوع الترحيل القسري. بينما كان هناك جهات أخرى في ألمانيا تود تجاوز هذا الموضوع والتسريع بالأمر. هل تعتقد أنه ما زال هناك خلاف، ولا أن اللقاءات التالية التي حدثت مع السوريين قد أخذت فيها ألمانيا ضمانات كافية حول قانونية الأوضاع في سوريا، حول أمن الأوضاع، حول أمن من سوف يتم إعادتهم إلى سوريا؟
2: حقيقة أنا لا أستطيع أن أقيم إذا ما كانت سوريا بلدا آمنا بعد أم لا، لأنني في ألمانيا لم أذهب إلى سوريا، أنا فقط أقرأ ما أراه في الصحف والأخبار.
0: أنا قصدت التصنيف الحكومي، يعني وقتها وزارة الخارجية تحفظت عن تصنيف سوريا كدولة آمنة بحيث
2: بما الحكومة. أظن هناك موقفا مختلفان في الحكومة. هناك السيديو والإسبيتي. السيديو هم الأحزاب اليمينية، فالأحزاب اليمينية تقول أنه ليس من الهام إذا ما كانت سوريا آمنة أم لا. يقولون أن الحرب قد انتهت والناس عليهم أن يعودوا إلى سوريا لإعادة بناء دولتهم. أما الأحزاب اليسارية والمعتدلة هم مختلفون، يقولون بأن علينا أن نبقى هادئين، أن ننتظر وأن ندمج المزيد من السوريين في مجتمعنا، ودع الوقت يأخذ مداه ونرى مع الوقت تقييمنا لسوريا، لأننا لا نعرف إذا ما كان أحمد الشرع الرئيس السوري كيف هو كرئيس، حتى هل هو إسلامي، هل هو يريد أن يبني بلدا آمنا ديمقراطيا يفتح أبوابه للجميع، أم سيكون هناك تحيز ضد الأقليات. إذن هناك فرق ما بين أحزاب اليمينية واليسارية، وهذا السبب الأساسي لماذا هناك سياسات واسعة حول اللاجئين السوريين، ولماذا هي تمشي ببطء، التغييرات تمشي ببطء، ولم نرى إجراءات جديدة بما يخص اللاجئين السوريين. أود أيضا أن أذكر أمرا أخيرا، لأننا تحدثنا كثيرا عن برامج العودة الطوعية. لدي معلومات بأن هناك أيضا خطة ربما لإعطاء اللاجئين السوريين 8,000 يورو للعودة إلى سوريا، لجعل عودتهم الطوعية أكثر جاذبية لهم. هذا ليس قانونا بعد، هي فقط فكرة طرحت ويتم الآن تقييم تلك الفكرة، حتى ربما تصبح جزءا من القانون.
0: 8,000 للأسرة ولا للفرد أستاذ روبن؟ لأنه يعني ستبدو هكذا تكلفة إعادة اللاجئين مقابل تكلفة بقائهم، يعني ربما لن تكون منطقية.
2: حقيقة 1,000 يورو دعونا نقول على الشخص الواحد. ربما يقول بعض الناس 1,000 يورو لشخص قليلة، لذلك الآن برنامج قد يستهدف إعطاء مال أكثر، 8,000 يورو للشخص الواحد، ولكنها لا تزال فكرة لجعل العودة أكثر جاذبية للاجئين. بعض السياسيين يقول من يعني أقل كلفة أن نعطيهم 8,000 يورو، وهو أقل كلفة من أن نعطيهم أموال داخل الدولة إذا حسبنا الأموال التي ستعطى لهم خلال 2 أو 3.
0: أشكرك شكرا جزيلا من برلين، ضيفي الأستاذ روبن جوليانو، صحفي في مجلة فوكس نيوز الألمانية. الشكر أيضا موصول لضيفي من فرانكفورت الأستاذ بشير علي، الباحث في شؤون اللاجئين. مشاهدينا الشكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. وزارة الداخلية تحبط محاولة تهريب أسلحة إلى حزب الله من العراق، وبغداد تبدأ تحقيقاتها، والحزب ينفي وجود نشاط له في سوريا. مفاوضات بين شركة النفط الأمريكية شيفرون والعراق لبناء شبكة خطوط أنابيب تمتد إلى سوريا، والهدف تجاوز مضيق هرمز. فرنسا تطلب من لبنان توقيف 3 ضباط من النظام المخلوع، ومن بينهم علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي، وجميل الحسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية. قتلى وجرحى إثر ضربات أمريكية على جسور وبنى تحتية إيرانية، والجيش الأمريكي يقول إن هدفه تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود السورية العراقية، قالت إن وجهتها كانت لبنان لصالح حزب الله. وأضافت الوزارة أن الوحدات المختصة اشتبهت بمركبة متوقفة قرب الحدود قبل أن تضبط داخلها صواريخ بعيدة المدى وأخرى موجهة مضادة للدروع، إضافة إلى طائرات مسيرة. وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان، في حين تتواصل التحقيقات لتحديد المتورطين والشبكات المرتبطة بالقضية. من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود باتجاه الأراضي السورية. وقالت خلية الإعلام الأمني إن اللجنة تضم جهات مختصة وستنسق مع الجانب السوري لجمع تفاصيل العملية وتحديد المسؤوليات. وأضافت أن التحقيق سيشمل محاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات لمنع محاولات تهريب ممثلة عبر الحدود المشتركة. إلى ذلك، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر أمنية عراقية قولها إن الشحنة التي تضم أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة نقلت من العراق لسوريا بعد تسجيلها رسميا على أنها حمولة من النفط الأسود وختمها جمركيا، مع تنبيه يمنع فتحها قبل الوصول لوجهتها النهائية. وأضافت المصادر بحسب الشرق الأوسط أن الصهريج غادر الأراضي العراقية قبل نحو 9 أيام عبر الطريق البري، وأن الصهريج كان مختوما من الجهات الجمركية. وأشارت أن الصهريج تمكن من عبور نقاط التفتيش الحدودية مستفيدا حسب قولها من محدودية وسائل الكشف المتخصصة القادرة على فحص محتويات صهريج السوائل، فضلا عن صعوبة اكتشاف الأسلحة بواسطة الكلاب البوليسية بعد تغليفها بمواد عازلة وإخفائها داخل النفط الأسود. بدوره، نفى حزب الله وجود أي نشاط تابع له داخل الأراضي السورية، وقال إن ما يتردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة. واعتبر الحزب في بيانه أن هذه الادعاءات تهدف إلى الإساءة للحزب وتخدم ما وصفه بالمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تتكرر بين الحين والآخر، وهو ما سبق للحزب أن نفاه نفيا قاطعا بحسب البيان. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا العميد منير الحريري، خبير أمني واستراتيجي من دمشق. أهلا بك عميد منير. إلى ماذا يشير استخدام صهريج في تهريب الأسلحة؟
1: مساء الخير سيدتي إليك والأستاذ المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: لم يتوانى أي طرف يريد الإساءة لسوريا أو أن يوصل سلاح إلى حزب الله بأي أسلوب من أساليب، يخترعوا أساليب كبيرة جدا، وإحنا شفنا الأساليب الكثيرة جدا بالنسبة للكبتاغون كيف كان يتهرب. لذلك السلاح شيء عادي، هو استغلوا أن هناك شحنات من النفط كثيرة جدا عم تصل إلى وسط الناس من أجل تكريرها. لذلك واحد من هذه الصهاريج زرعوا في هذه أو عبوا بهذه الأسلحة التي غلفوها بشكل دقيق جدا كي لا يعني لوثها النفط الأسود كان نفط خام، وبطريقة معينة دخلت هذه، وهذه الشحنة طبعا مرصودة من فترة وليس من اليوم، يعني هي مرصودة من كذا يوم، لكن انتهاء التحقيقات اللي هي توصلت وزارة الداخلية للتحقيقات وعرفت شو هي الشحنة وشو هي كميتها وشو عددها وشو كيف الجهات اللي وراها والسائق اعترافات سائق، كل هالأمور هذه تبين اليوم طلعت إلى العلن. إذا لم يتوانى هؤلاء بعد أن انقطع السبيل الوحيد لدعم حزب الله في إيران عن طريق سوريا،
0: لكن
1: أنهم يخترقوا كل
0: عميد
1: الأساليب
0: منير
1: الممكنة.
0: اسمح لي هنا، أن عمليات تصدير النفط من العراق وسوريا يفترض أنها تحت إشراف الحكومة العراقية، فكيف تم وضع الأسلحة في الصهاريج؟
1: أختي الكريمة، هنا أنا أشير إشارة كبيرة جدا أن هناك لا زالت في العراق الحشد الشعبي هو الدويلة ضمن دولة العراق، هم يتصرفون، لذلك هم معهم رخصة، نفذوا من كل المنافذ الحدودية مضبطينها، بالإضافة إلى أنه ضمن الإشعار الجمركي أنه هذه الشحنة لا تفتش أو لا تخضع للتفتيش. كل هذا يدليل على أن هناك دويلة اسم الحشد الشعبي تتحرك في العراق وتسيطر على كل شيء في العراق إلى الآن، رغم كل الأشياء الجديدة من المحاسبة ومن الأمور المكافحة الفساد في العراق. وإحنا شفنا اليوم صار رئيس حكومة هو الزيدي، هذا عنده همة كبيرة جدا لمكافحة الفساد، ومسكت الكثير من الأمور المالية، وهناك الكثير من الفساد في العراق، لذلك هذه الشحنة لأكيد لإحدى عصابات حزب الله العراقي الذي يرتبط ارتباط كامل بحزب الله الموجود في لبنان.
0: هنا عميد، يبدو أن دمشق تظهر التزاما بقطع طرق إمداد الأسلحة إلى حزب الله ومنع استخدام أراضيها للتهريب، لكن إلى أي مدى ترى نجاح السلطات السورية في تضييق مسارات تهريب السلاح؟
1: هناك نجاحات كثيرة جدا للحكومة السورية في مجال مكافحة الإرهاب، مكافحة الجريمة، مكافحة نقل الأسلحة. أنت بتعرفي أنه العشرات بجوز ربما المئات من الأنفاق بين سوريا ولبنان تم هدمه وتم إغلاقه، وهناك ملاحقة لكثير من الفلول والكثير من الخلايا التي كانت تتعاون مع حزب الله. وشفنا احنا منطقة القصير قديش كان فيها انفاق، وكل الحدود اللبنانية اللي طولها اكثر من 270 كيلومتر هناك الكثير من الانفاق. اذا دأبت الحكومة السورية على رصدها واغلاقها، لانها كانت هي مورد رئيسي للسلاح الذي يتدفق من ايران الى سوريا سابقا، والان هم محاصرين طبعا من كل الجناب من البحر، وسوريا مثل فك الكماشة على لبنان، لذلك ما لهمش أي منفذ، يحتاجون إلى أساليب معينة جدا، وهذا أسلوب اليوم مسكة الصهريج ومعبى بهذه الأسلحة والمسلحة المتطورة ومعدات وصواريخ وقانصات ودرونات كثيرة جدا ومضادات دروع. إذا هناك معدة فعلا هي لحزب الله، لأن حزب الله فقد الكثير من الموارد السلاح، خاصة هو كان في حرب بإسرائيل لأنه طيب. استنزفته إسرائيل بدخوله مع إيران بالحرب.
0: عميد منير، حزب الله ينفي وجود أي نشاط على الأراضي السورية، كيف تقرأ هذا النفي؟
1: طبيعي هو ينفي، شيء طبيعي هو ينفي أنه هو ما لهش أي علاقة، هو فعلا كسلاح وكجنود وككوادر ما لهش تواجد ظاهريا، لكن هناك الكثير من الكوادر التي زرعها حزب الله في سوريا أثناء تواجد فيها، الكثير من المتشيعين، الكثير من الضعاف النفوس الذي تم زرعهم، وخاصة في من العنصر الشبابي والنساء الكثير زرع، لذلك هو يستخدم هذه الخلايا من أجل هذه القصص. لكن هو ارتباطه المباشر، إذا الحشد الشعبي هو من ركز أو من صمم هذه الصهريج المعبأ بالأسلحة، هو الذي أرسله وهو الذي بعث معه أنه هذا لا يفتش، وخلصه من مناطق التنف أو معبر الوليد. إذن هناك الكثير من الإجراءات قامت بها العناصر الحشد الشعبي، ربما الحكومة العراقية كحكومة وكسلطة ليس لها علاقة أو ليس لها دراية، لكن لابد
0: نعم.
1: أن تضبط هذه الأمور، وهناك ستكون تنسيق كامل بين الحكومة السورية والعراقية من أجل ضبط جميع المنافذ مثل العروبية وسيمالكا والتلف.
0: ختاما عميد منير، كيف يمكن ربط هذه الشحنات وعمليات التهريب مع حديث ترامب المتكرر عن التدخل السوري في لبنان ونفي الحكومة السورية ذلك؟
1: الحكومة السورية نظرتها إلى لبنان تختلف عن سابقا. سابقا تعرفي كانت لبنان ولاية، يعتبر ولاية لسوريا، كانت الحكومة السورية اللبنانية تعين رئيس ويعين رئيس وزراء في ساعة، الان بعد ان لبنان اخذ استقلاليته وصارت شعر في وضع الحكومه الشنوي. اثنين، احنا زياره اسعد الشيباني وزير الخارجيه السوري المؤخره وزياره نواف سلام الى سوريا جعلت ان لبنان دوله وسوريا دوله يتنافسان وندان كدوله، يتحاوران كدوله، وهناك مصالح مشتركه كبيره يربط بين البلدين. ورئه لبنان هو سوريا، ممرها الوحيد البري هو سوريا، لذلك لابد تكون علاقات جيدة. نحن حكينا وحكى السيد الرئيس أنه تدخلنا في لبنان هو لصالح لبنان، ولن نتدخل عسكريا لأي طرف ضد طرف، نحن كل الناس على سواسية، وسيكون تدخلنا لصالح اللبنانيين ولصالح السوريين بنفس الوقت، وهناك علاقات وطيدة تتوطد يوما بعد يوم.
0: شكرا جزيلا لك العميد منير الحريري، خبير أمني واستراتيجي، كنت معنا من دمشق.
1: شكرا.
0: تجري شركة النفط الأمريكية شيفرون والعراق مفاوضات متقدمة لتشكيل تحالف يضم مجموعة الأعمال المملوكة للملياردين السوريين القطريين الأخوة الخياط بهدف بناء شبكة خطوط أنابيب تمتد إلى سوريا، وذلك لتجاوز مضيق هرمز. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، توقع شركة شيفرون مذكرة تفاهم مع العراق بشأن تطوير حقلين نفطيين كبيرين في جنوبي البلاد، وتجري مفاوضات للعمل على بناء خط أنابيب يمتد من جنوب العراق إلى شماله بالقرب من مدينة كركوك النفطية. وأضافت الصحيفة أن التحالف يناقش بناء خط ثان مع استخدام جزئي لشبكة أنابيب قديمة يمتد من كركوك في شمال العراق عبر سوريا إلى ميناء بانياس ما يتيح نقل نفط جنوبي العراق إلى البحر المتوسط. أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية احتواء ونقل حافظة مدرعة متهالكة تحتوي على مواد مشعة تم العثور عليها على أطراف حي الوعر بمدينة حمص. وأكدت الهيئة عدم تسجيل أي تسرب إشعاعي بعد فرض طوق أمني وإجراء قياسات ميدانية بالتعاون مع الدفاع المدني، مشيرة إلى أنه تم عزل ونقل الحافظة بنجاح إلى المختبرات المركزية لاستكمال الفحوصات. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ عملية أمنية في درعا استهدفت شبكة تهريب دولية للمخدرات، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الشبكة تنشط على الحدود. وأضافت الإدارة أن العملية أسفرت عن القبض على شخصين وضبط ما يقارب 200 ألف حبة من مادة الكبتاجون، إضافة إلى 6 بالونات ومعدات تستخدم لإطلاقها في عمليات التهريب. وأشارت إلى أن التحقيقات مع الموقوفين مستمرة لكشف امتدادات الشبكة وارتباطاتها وباقي أفرادها تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء. أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو علاء صالح الأحمد برتبة رقيب أول في جيش النظام المخلوع، والذي خدم سابقا سجانا في السجن العسكري الأول بحمص. وقالت الوزارة في بيان أن عملية القبض عليه جاءت في أثناء محاولته الفرار إلى خارج البلاد عبر طرق غير قانونية، وأضافت أن التحقيقات جارية مع الموقوف لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده للتحرك نحو اتفاقية شراكة مستقبلية مع سوريا، وذلك بعد ترحيبه بالجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. وأضاف أن دور مجلس الشعب بالاستجابة لتطلعات مكون المجتمع حاسم، لافتا إلى استعدادهم للتعاون معه لدعم بناء القدرات والحوكمة الرشيدة. تسلم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج مراسلة رسمية من القضاء الفرنسي تطلب من السلطات اللبنانية توقيف 3 ضباط بارزين في أجهزة النظام السوري المخلوع يعتقد أنهم موجودون على الأراضي اللبنانية. ويشمل الطلب اللواء علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي واللواء جميل الحسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية والعميد عبد السلام محمود الرئيس السابق لفرع التحقيق في مطار المزة العسكري، وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية يتعين على القضاء اللبناني التحقق من أماكن وجود المطلوبين وهوياتهم وأوضاعهم القانونية قبل اتخاذ الإجراءات التي تفرضها القوانين اللبنانية وآليات التعاون القضائي مع فرنسا. قال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط إن لبنان وسوريا سيبدأان خلال الأشهر المقبلة مراجعة اتفاقات تجارية تعود إلى عقود بهدف إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سقوط النظام المخلوع عام 2024. وأوضح الوزير أنه في الخطوة الأولى ستراجع لجنة شكلت مطلع تموز الجاري أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم أبرمت بين البلدين خلال عهد النظام المخلوع، وتشمل أطر الاستثمار وأنظمة التأشيرات والضرائب وجوانب أخرى من العلاقات التجارية والاقتصادية. وأضاف البساط أن البلدين قد يتجهان في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي أوسع نطاقا، وذلك بعد يوم من محادثات أجراها مع نظيره السوري نضال الشعار في دمشق حسب ما نقلت وكالة رويترز. أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين ورقة نقاش لإعداد قانون يهدف إلى حماية حقوق المفقودين وعائلاتهم، وتتضمن الورقة 12 بنداً أبرزها يركز على الوضع القانوني للمفقود والبحث في ملفات الاختفاء القسري إضافة إلى تنفيذ آليات القانون.
2: مبادئ لقانون شؤون المفقودين، ورقة نقاش أصدرتها الهيئة الوطنية للمفقودين تمهيداً لإعداد قانون وطني شامل يهدف إلى تعزيز الحق في معرفة الحقيقة وضمان حقوق المفقودين وعائلاتهم. الورقة تضمنت 12 محوراً تشكل أساساً للنقاش بمشاركة عائلات المفقودين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الوطنية والدولية. محاور النقاش تتناول أهداف القانون ونطاق تطبيقه وحقوق عائلات المفقودين والوضع القانوني للمفقود وآليات كشف المصير وآثاره القانونية واختصاصات الهيئة الوطنية وإجراءات البحث وجمع المعلومات وملف الاختفاء القسري والمقابر الجماعية والرفات وإدارة البيانات والحمض النووي والتعاون الوطني والدولي وحفظ الذاكرة الوطنية إضافة إلى آليات تنفيذ القانون. الهيئة الوطنية للمفقودين دعت عائلات المفقودين وروابط الضحايا وجميع الجهات المعنية إلى المشاركة في المشاورات وتقديم آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في إعداد قانون يعكس تطلعات المجتمع. وكانت الهيئة قد أعلنت فتح باب التسجيل للمشاركة في المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، مشيرة إلى أن ذوي المفقودين وروابط الضحايا شكلوا النسبة الأكبر من المسجلين بواقع 286 مشاركاً. وبين حق العائلات في معرفة الحقيقة ومساعي الدولة لإرساء إطار قانوني شامل، تمضي مشاورات قانون شؤون المفقودين على أمل بأن تتحول مطالب الضحايا إلى نصوص قانونية تكفل الإنصاف وتحفظ الذاكرة والحقوق.
0: أقرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية آلية جديدة للتسعير من خلال اعتماد نشرة أسعار يومية للمشتقات النفطية. وأوضحت اللجنة في تصريح لوكالة سانا أن إصدار نشرة أسعار يومية لا يعني بالضرورة تعديل الأسعار كل يوم، وإنما مراجعتها يوميا والقيام بتعديلها عندما تستوجب المتغيرات ذلك. وأشارت إلى أن تعديل الأسعار الذي صدر اليوم جاء نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية وانعكاس ذلك على مؤشرات التسعير المعتمدة. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة دمشق حول الارتفاع المفاجئ في أسعار المحروقات ومدى جودتها.
3: والله بالنسبة لسعر البنزين ارتفع امبارح كان 12500، اليوم 14000. يعني ما بعرف، انا الوعرفان هيك كنت يعني عبيت امبارح، فللت السيارة امبارح عبيت 10 لتر بس، واليوم هلا عبيت، كنت بدي اعبي 10 قام عبيت بس 6.
4: هلا بالنسبه لارتفاع سعر البنزين هو بصراحه هلا كوضع احنا غالي كثير، بس بنتحمل شوي، بنقول احنا الابار رجعت اكيد، بس كمان بدها اعاده تاهيل، يعني هذا ممكن عم خلينا نتحمل انه بدها لسه سنه وشوي اكثر لحتى تصير، والمصافي بدها تحديث يعني لحتى تصير في ضغط كميه اكبر، يعني ساعتها بيرخص اكثر. بس وجبه البنزين هي انا بالنسبه لسيارتي حسيتها شوي فارقه والله عن اول بصراحه.
5: نظافته منيح ماشي حاله، احسن من تبع برا، برا عم يجي عاطي مرتين غيرنا الفشكي تاع البنزين.
6: طب والسعر؟
5: والله سعره يعني طالع من هذه هو
7: فرق منيح عن اسعار قبل، بس برضه المهم يتوفر، يعني الاهم من كل هذا انه ما نضل واقفين اربع خمس ساعات على الدور، العالم عم توقف على الدور عم تضل ست ساعات وسبع ساعات ما عم تاخذ بنزين.
6: نظافته كيف؟
7: اما بالنسبه لنظافته كانه في غش، يعني ما ضابط البنزين، في ريحه حتى، يعني حتى ضمن السياره انا وراكب السياره في ريحه من طرمبه البنزين عم تطلع من البنزين الجديد.
8: على مثل ما بيقولوا عسمونا بالحلا بخسنا اداننا، يعني كان ب 12500 عبينا ب 12500 اتس اوكي، يعني كل الجهود اللي عم تنبذل مشكوره، ما عم نقول لا، بس هذا التفاوت بهذا الموضوع نحن عم يفوتنا بآلام كثيره كثيره، عم يفوتنا بمعاناه. يعني هلا انا جاي على اساس بدي اعبي ب 12500، هلا عم بتفاجئ عم بيقولوا لي ب 14000. طيب هاي المعاناه ليش ونظافه البنزين ما له نظيف.
0: وفي سلمية أيضا انتقد عدد من أهالي المدينة الزيادة المفاجئة في أسعار المحروقات وجودتها.
9: لا رح يكون عالمي أكيد، يعني ما نتصرف نحن كدولة أو شيء من عنا، شايف شلون نحن متابعين مثلا تغيرات الدولار، تغيرات الأسعار الخارجية، هلق في أزمة نفط يعني عالمية معروفة، فحكما يعني نحن يعني متوقعين يغلى أو يرخص، بعدها بيرخص تخلص يعني مقومات الأزمة شوي بيرد بيرخص.
10: السياسي العظيم تبعي مشان اول شيء باخذوا العالم ويباخذوا الكازيات، ما بنعرف لانه عملوا فيهم فيلم المره السابقه للكازيات ونتيجه الانخفاض اللي كان المفاجئ للسعر. فهلا ما بعرف شو هالسياسي العظيم اللي عم يتبعوها، كل سياساتنا الماليه طبعا كلها على نفس المستوى من الفهم والدراسه.
11: انا على صعيد شخصي معرف دعم عن كل المواد كلها تكون حرة من أي مادة كانت، طبيعي يصير في زيادات رواتب ويصير في قد تكون متناسبة، أما دعم المواد هي باب سرقة واختلاسات بغض النظر عن مين القيم على الموضوع، يعني صراحة مين مكان يكون هيك رأيي الشخصي، يعني فهي ما أنا مشكلة تكون سعر العالمي وتكون متوفر المواد دائما.
12: نحن كنا منتظرين أنه البنزين يرخص المازوت ينزل، هذا كان أملنا أنه المحروقات تنزل مو تغلى المحروقات، فهلق نحن صفينا يعني ما عم نعرف شو بدنا نشتغل او كيف بدنا نمشي، باي طريق بدنا نمشي، باي مسار، يعني عم نسمع شيء وعم نتفاجئ بشيء.
13: الوضع طبيعي، يعني هلا ايش حب يزود 2000 ليره احسن ما نشتري حر يكون متوفر، احسن ما نشتري حر ويزود علينا 4 و3 و4000 ليره اللتر، يعني ما بيأثر.
0: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء مواطنين في ريف الحسكة بعد قرار رفع أسعار المحروقات.
14: نريد بس إنه المحروقات إنه تنزلوني أنا شوي، باكر جاي نشتاء بشتاها الساعة لحد الآن، أنا من من من هالساعة أنا قاعد أحسب حساب اشتاء، شلون بدي أسوي اشتاء؟ هالساعة أنا راعي متور، قسم بالله العظيم لما أروح على الكازية تعب بنزين أقضب قلبي، يعني الشغل تشتغل بعشرة آلاف تحط مئة ألف. إيه وين العدالة يا جماعة؟
15: واليوم إحنا مادة المحروقات أساسية إنتاج محلي، اليوم لازم تكون أرخص شيء هي المحروقات لأنه إنتاج وباكتفاء ذاتي. ليش الأسعار هاي؟ اليوم كل ارتفاع على سعر المحروقات قاعدين عكس على السوق، قاعدين عكس على المواد. اليوم الأجور ترتفع على ارتفاع سعر المحروقات، اليوم المواصلات على أجور ترتفع على أجور على ارتفاع المحروقات. كل شيء بالسوق قاعد يرتفع متعلق لك، حتى المي اليوم الصهاريج المي اللي قاعد توزع على القرى، اليوم الصهاريج راح ترتفع تسعيرته لانه ارتفعت سعر المحروقات. هذا القرار اذا فعلا قرار حكومي

0: ده؟ ليش ارتفاع الاسعار هاي؟ شو احنا بدوله ثانيه؟ ناشد الحكومه السوريه، ناشد سياده الرئيس احمد الشرع، وناشد وزاره الوزاره وزاره الطاقه، شوفوا لنا حل هالمشكله هي. احنا اهل المازوت والبنزين، احنا نشتري لتر البنزين يوم ب 14000، اما نقدر على عقربه الخبز. الله يكون بعون الناس يا اخي، يعني ليه امتى بدنا نضرب هالفوضى احنا هي؟
1: وقعت سوريا وألمانيا إعلاناً لتشكيل لجنة مشتركة بهدف تنظيم التعاون بين البلدين وتوسيع العلاقات الثنائية. وذكرت وزارة الخارجية أن الدورة الافتتاحية للجنة انطلقت برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، إلى جانب ممثلين عن عدد من القطاعات في كلا البلدين، أبرزها الطاقة والاقتصاد والنقل والمالية والداخلية، إضافة إلى البنك المركزي والطيران المدني. وبحسب وكالة سانا، فإن ملفات التعاون تشمل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمار والطاقة والنقل والطيران المدني، إلى جانب العدالة الانتقالية والمفقودين وملف اللاجئين. أفادت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا بأن تدفق طالبي اللجوء خلال السنوات الماضية أسهم بشكل أساسي في استقرار سوق العمل الألماني، مشيرة إلى أن السوريين والأفغان أتوا في مقدمة اللاجئين الذين ساهموا بذلك. وأضافت الوكالة في تقرير لها أن تدفق طالبي اللجوء دعم نمو التوظيف والتخفيف من أثار النقص المتزايد في القوى العاملة، لافتة إلى أن مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شكلوا نسبة 43% من إجمالي نمو التوظيف بين عامي 2014 و2025، في الوقت الذي انخفض فيه عدد الألمان في سن العمل لقرابة 4 ملايين شخص بين عامي 2014 و2024. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري إن الهيئة تدرس طلبات 3 شركات طيران ألمانية ترغب بتسيير رحلات إلى سوريا. وأضاف الحصري أن الجهات الألمانية تدرس طلبات تعيين الناقلات الوطنية السورية، لافتا إلى أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة إعادة الربط الجوي المباشر بين سوريا وألمانيا. هذا ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية نهائية للنقل الجوي مع ألمانيا في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحسب بيان للهيئة العامة، فإن الاتفاقية ترسخ الإطار القانوني والتنظيمي للعلاقات الجوية بين البلدين، وتمهد للانتقال إلى المرحلة التنفيذية التي تشمل استكمال الإجراءات التشغيلية بين سلطات الطيران المدني في الجانبين، وتعيين النواقل الجوية وتنظيم حقوق النقل الجوي والترددات وإصدار التراخيص والموافقات التشغيلية، واستكمال المتطلبات الفنية والأمنية اللازمة لبدء تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين. أطلقت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤتمر الوطني السوري الأول لرواد الأعمال، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتشجيع المبادرات الريادية.
2: فيها الآخرون ما يراه صاحبها.
3: مستحيل جدا جداولنا دائما وبالتالي أو بالتالي هل هو الفرصة؟
4: هي قمنا باستكمال طلبات الريادة، وتم إجراء معايرة لهم، وبعد انتقاء من كل محافظة بين 3 و5 رواد جمعناهم بمؤتمر اليوم باللاذقية. طبعا جبناهم من كل المحافظات، كان في برنامج تدريبي، برنامج لبناء القدرات، برنامج لنعرفهم شو هي الريادة الحقيقية للأعمال، ونأخذ الاحتياج تبعهم حتى نقدر ندعمهم ونطورهم. كان عندنا بحدود 60 رائد أعمال في معرض مرافق نحن هلا موجودين فيه، كل حدا بيعرض مشروعه.
1: قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إنه يعتزم إقامة مشروعين عقاريين ضخمين بقيمة 20 مليار دولار في دمشق واللاذقية. وأوضح العبار في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن المشروعين يضمنان آلاف الوحدات السكنية ومنتجعات ومكاتب ومتاجر ومدارس ومستشفيات، مؤكدا أن سوريا لم تشهد تطورا يذكر خلال العقود الماضية رغم إمكاناتها في السياحة والزراعة والصناعة. وأشار العبار إلى أن شركة جديدة مملوكة بصورة مشتركة للحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين

0: ستتولى إدارة المشروع، على أن تكون شركته إيجل هيلز مستثمرا رئيسيا فيها، مع حرصه على أن تكون غالبية الملكية للسوريين. يعاني سكان ريف القنيطرة من ضعف في شبكات الاتصالات الخليوية وخدمات الإنترنت الأرضية، ما ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية ويعيق قدرتهم على التواصل وإنجاز أعمالهم، وسط مطالبات بتحسين واقع الشبكات وإيجاد حلول تنهي معاناتهم المستمرة.
1: يعاني سكان ريف القنيطرة منذ سنوات من ضعف واضح في شبكات الاتصالات الخلوية وخدمات الإنترنت الأرضية، ما ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية ويعيق قدرتهم على التواصل وإنجاز أعمالهم، وسط مطالبات متكررة بإيجاد حلول جذرية. يؤكد الأهالي أن ضعف التغطية يحرمهم في كثير من الأحيان من إجراء أبسط المكالمات الهاتفية، مشيرين إلى أنهم اضطروا إلى الاعتماد على شبكات إنترنت خاصة لم تفلح في تعويض سوء الخدمة أو تلبية احتياجاتهم بالحد الأدنى.
2: والله أنت إن ما في عندنا هنا بالمنطقة والسيريتيل ضعيف، وإحنا حطينا نت خاص، يعني عرفت شلون، كمان ضعيف، وضع النت والاتصالات ضعيف وسيء.
1: لا تقتصر آثار هذه المشكلة على المواطنين فحسب، بل تمتد إلى القطاعات الخدمية والإنسانية، ومنها منظومة الإسعاف، حيث يؤكد أحد العاملين فيها أن انقطاع الاتصالات يعيق سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، ما يهدد حياة المرضى ويحول دون تقديم الإسعافات في الوقت المناسب.
3: مشكلة الشبكة أنه الأبراج عندنا موجودة لكن ما فعلوها، يعني بدها بطاريات، بدها صيانة، بدها يعني من قبل الثورة ما فعلوها ولا عملوا لها أي صيانة، يعني هي بحاجة صيانة، فما في صيانة بالتالي ما في شبكة نهائيا، لا سيرتيل ولا MTN. يعني أنا كسائق منظومة إسعاف أحيانا بيجيني 3-4 اتصالات ما بيعلق معهم الخط، فبيضطروا من منظومة إسعاف بخان أرنبي يبعدوا السيارة من خان أرنبي لتخدم جباطة وطرنجي والقطاع اللي أنا مسؤول عنه لسوء الشبكة.
1: يطالب أهالي ريف القنيطرة الجهات المعنية بالإسراع في معالجة أعطال شبكات الاتصالات والعمل على توسيع نطاق التغطية عبر إنشاء أبراج جديدة تغطي القرى النائية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للإنترنت بما يضمن توفير خدمات اتصالات مستقرة. تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت لم يعد مجرد رفاهية لسكان ريف القنيطرة، بل بات مطلباً ملحاً ليس فقط لتسهيل التواصل، بل لدعم القطاعات الحيوية وعلى رأسها منظومة الإسعاف والطوارئ وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: عادت الدفعة الأخيرة من نازحي عفرين في مدينة القامشلي باتجاه مناطقهم الأصلية بريف حلب والتي تتألف من أكثر من 1000 عائلة، وأوضح نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن القافلة سارت تحت إشراف الفريق الرئاسي وقوى الأمن الداخلي وتمثل آخر من تبقى من أهالي عفرين المقيمين في المحافظة، مبينا أن انتهاء الامتحانات الدراسية واقتراب انتهاء الموسم الزراعي أتاح للعائلات فرصة العودة إلى مناطقهم الأصلية. أفاد رئيس لجنة تسويق القمح المركزية في سوريا عبد الوهاب السفر بأن مراكز تسلم محصول القمح في محافظة الحسكة تقترب من حاجز المليون طن رغم عملها بنحو نصف طاقتها التشغيلية، وأوضح السفر أن عمليات التسويق في المحافظة تجري عبر 21 مركزا فقط بعد خروج نصف المراكز عن الخدمة، مضيفا أن الدفعة الأولى من الفواتير ستحول إلى المصرف الزراعي، وأشار إلى أن قيمة الفواتير تصرف على 3 دفعات عبر المصرف، متوقعا إحراز تقدم خلال الأيام المقبلة في استكمال الإجراءات الخاصة بالمزارعين وصرف مستحقاتهم. تمضي الساعات طويلة على مرضى الكلى في أثناء تلقيهم العلاج، ولا تنتهي المعاناة بانتهاء جلسة غسيل الكلى، فتعب الطريق وكلفته والأوضاع المعيشية الصعبة تزيد من وطأة المرض. نتابع في هذه المادة من المشفى الوطني في مدينة درعا.
4: ليست رحلة اعتيادية إلى مركز طبي، بل مسير شاق نحو برزخ بين الحياة والموت، تقطعه أجساد استنزف المرض آخر حصونها بوجوه شاحبة وحدها الألم رغم تباين الأعمار، تماما كحال الطفلة سجى ووالدتها التي تلازمها في كل جلسة لغسيل الكلى.
5: الوضع هنا كتير صعب، وجلسات كتير، يعني 3 مرات بالأسبوع والساعات طويلة، ونتمنى أحد يتبرع لنا بكلية.
6: أنا أم بنات 2 حالياً يغسلون سجوالة، وكان عندي بنت ثانية توفت زاد نفس المشكلة، عندي صعوبات بالراحة والجاية والمصاريف والتكلفة وتعب، تعب بدني، تعب مصاريف، كله متعبة بالحياة.
4: في قسم غسيل الكلى بالمشفى الوطني في الرقة يتشاطر الجميع قسوة اللحظات، حيث الصمت سيد الموقف لا يقطعه إلا صوت الأجهزة. هنا قد تتحول تفاصيل بسيطة كجلسة مؤجلة أو دواء مفقود إلى معاناة مضاعفة.
7: أنا أهلي ميتين، يتيمة، ما عندي حدا، أمي وأبوي ميتين، أمي كانت تغسل قبلي كلية ماتت، أجي لحالي على الكلية، المرافقين هين زينين علي، هم اللي داروني، وقت أكون تعبانة حيل أبعث على أختي، وضع أختي زاد تحت الصفر، وضعها تعبان.
8: يعني مزاج المريض نتيجة المرض كمان متغير، فيفضل أنه يقدم له دعم مادي أو دعم نفسي بشكل مستمر لتخف المعاناة على الكادر التمريضي، حيث أنه نربط المعاناة التمريض أيضا مع المريض بسبب النقص المادي، هذا يكون تعامله سيء معنا مع الكادر الطبي.
4: لا يقتصر الفشل الكلوي على كونه مرضاً مزمناً، بل أزمة معيشية تتسع بصمت وتنهش عمر المرضى وتضعهم أمام أقصى حدود الصبر.
9: تتجاوز القضية تأمين مواعيد الجلسات لتصل إلى مطالبة بضرورة تفعيل برامج وطنية لزراعة الكلى ضمن أطر قانونية وأخلاقية تضع حداً لهذا الألم المستمر وتمنح المرضى بصيص أمل في الحياة. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
0: كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد واختلاس مالي في مشفى حلب الجامعي خلال فترة النظام المخلوع، ويقدر إجمالي المبلغ بأكثر من 1,700,000,000 ليرة سورية قديمة. وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أنه بعد أعمال الجرد لمستودع المستهلكات الطبية في مشفى حلب الجامعي تبين وجود نقص كبير بمادة الشاش المطوي المقطع، وعند التحقيق في القضية ثبت قيام أمين مستودع المستهلكات الطبية بالمشفى بالتواطؤ مع أمين مستودع القطاع العام لدى فرع المؤسسة السورية للتجارة بحلب باختلاس كمية 10 أطنان من هذه المادة. أعلنت محافظة دير الزور اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لمنع تكرار حادثة العبارة، منها توقف عمل العبارات الظهرية مؤقتا لتعزيز إجراءات السلامة وحماية المدنيين.
10: الرحمة للشهداء العزاء، لكل العزاء، لأهالي الضحايا. طبعا مباشرة في اليوم التالي قمنا بافتتاح الجسور المؤقتة رغم أنها لم تنتهي بشكل كامل، وذلك تخفيفا للضغط على الأخوة المواطنين. طبعا هذه الحلول تبقى حلول مؤقتة، بالنهاية سيتم افتتاح جسر السياسية وننتهي من هذه الحلول الترقيعية والمؤقتة. طبعا تم إيقاف العمل بالعبارات بشكل مطلق في مدينة دير الزور وما يحيطها، سيتم العمل بها فقط في منطقة الميادين، وذلك أيضا لفترة مؤقتة ريثما يتم الانتهاء من أعمال الجسر الترابي والجسر الحربي. أيضا ممكن أن يكون هناك جسر حربي أيضا لتخفيف الضغط والعبء على الأخوة المواطنين، أيضا ريثما يتم الانتهاء من جسر الميادين الدائم والحيوي والاستراتيجي.
0: يوجد في مدينة دير الزور مركزان متخصصان لمعالجة الأورام السرطانية، مركز سامز ومركز الأمل، لكن الأخير يواجه أوامر رسمية بإخلاء المبنى الذي يقدم خدماته فيه، وسط إعلان حكومي عن تأجيل القرار إلى حين إيجاد مبنى بديل. لكن هذه المسألة أثارت بالفعل مخاوف لدى مئات من المرضى والمراجعين بشأن استمرارية علاجهم، لا سيما أن إغلاق المركز ولو مؤقتا قد يدفع بعضهم لإيجاد حلول بديلة مدفوعة التكاليف تفوق قدرتهم المادية.
1: يقصد أحمد مركز الأمل في مدينة دير زور لتلقي جرعاته العلاجية، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد، شأنهما شأن عشرات مرضى السرطان الذين يرتبط علاجهم بهذا المكان.
11: أنا عندي أبوي مريض سرطان، تمام، استئصال حنجرة، فمصروف نطلع عشان نضحك على بعضنا، يعني كنا نعرف هالوضع. فالله يجزاهم الخير المركز هنا، يعني قام يساعدوني اولا بعلاج اجيبه من برا وبعلاج هم يعطوني.
12: وبعدين روحتنا احنا عشان متكلف كثير جدا، ما عندنا قدره لا ثمن الدواء بالشام ولا ثمن الروحه العلاجيه ولا الاقامه بالمشافي الخاصه.
1: يعد مركز الامل ملاذاً لعشرات مرضى السرطان في دير الزور، إلا أن هذا الملاذ بات مهدداً بالتوقف بعد صدور قرار يقضي بإخلائه.
13: أنا صار لي أتعالج بهذا المركز أكثر من 4 سنوات، أي فيعني أنا يعني حقنا إحنا كمواطنين وحقهم كمسؤولين إنه هذا المركز يظل دائم.
14: طبعا يوجد في محافظة دير الزور مركزين لمعالجة الأورام، مركز الأمل المفتتح منذ 3 سنوات ومركز سامز المفتتح منذ سنة، وعمل المركزين متكامل. تعالج مركز سامز يعالج بعض الحالات النوعية للسرطان وهي 8 أورام، وبقية الأورام يعالجها مركز الأمل.
15: بس احنا نتمنى انه يبقى هذا المركز، لانه مركز مجهز على 24 طاقة وتكييف وامور لوجستية وخط مستثنى، الحمد لله رب العالمين.
1: وبين رحلة علاج طويلة والتكاليف باهظة وخيارات محدودة، يبقى مركز الأمل فرصة لعشرات المرضى لمواصلة علاجهم داخل المحافظة.
16: مع استمرار حالة القلق يناشد المرضى والعاملين بهذا المركز المعنيين إعادة النظر في قرار الإغلاق، لذلك سوف نتوجه إلى مديرية الصحة لمعرفة الحلول الممكنة.
1: وللحديث عن مستقبل المركز التقينا نائب مديرية الصحة في دير الزور الدكتور أنس.
17: بالنسبة لمركز الأمل نطمئن الأخوة المواطنين أنه لن يتم إغلاقه، المبنى تعاد لمديرية التربية وهي تطالب بالمبنى، لكن تم الاتفاق مع مدير التربية أن لا يتم إخراج جمعية الأمل حتى يتم تأمين بناء بديل من مديرية الصحة، أما بشكل مباشر أو يتم استئجاره.
1: وبحسب مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة السورية، تسجل سوريا سنوياً ما بين 17,000 و 20,000 إصابة جديدة بالسرطان، بينها نحو 1,100 حالة سرطان أطفال. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أكدت وزارة الصحة استمرار متابعة حالات الإسهال الحاد المسجلة في منطقة مصياف بريف حماء، مشيرة إلى أن نتائج زرع العينات المأخوذة من المرضى للتحري عن الكوليرا جاءت سلبية. وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للحالات التي راجعت مشفى مصياف الوطني بلغ 620 حالة، مشيرة إلى أن الإصابات بلغت ذروتها في 13 تموز، قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين. وأضافت أنه بعد استكمال التحاليل المخبرية الدقيقة للعينات التي تم جمعها والتقصي الميداني، أظهرت نتائج سلبية التحري عن الكوليرا في الاختبارات السريعة والزرع الجرثومي، بينما أظهرت نتائج الزرع الجرثومي للعينات الغذائية وعينات مياه الشرب من مصادر متعددة أنها غير صالحة من الناحية الجرثومية. افتتحت مديرية الشؤون المدنية في حماة دائرتي الشؤون المدنية في مدينتي مصياف وسلمية بعد تجهيزهما بمنظومات حاسوبية وحديثة ونظام دور إلكتروني. وقالت المديرية إن الهدف منها تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، مما يشمل تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق واستخراج وثائق القيد الفردية والعائلية. لم تعد مباريات الشطرنج تقتصر على مواجهة بين لاعبين، بل أصبح الذكاء الاصطناعي منافسا جديدا على رقعة اللعب. وفي تجربة تعرض للمرة الأولى على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، يتيح روبوت متخصص خوض مباراة شطرنج تفاعلية بين إنسان وروبوت.
18: هذا الروبوت هو أول روبوت بتقدم بتعاون رسمي من اتحاد الشطرنج الأوروبي الـ ACU، وشركتنا سمارتك نحن بتقدم روبوتات كتير بنفس السيستم يعني ونفس الترتيب. هذا أول روبوت ذكاء صناعي بيلعب شطرنج بالعالم من نوعه، وأول روبوت بسوريا طبعاً موجود. فكرة الروبوت أنه مزود بزراع آلية ذكية بيحرك أحجار الشطرنج على الرقعة بشكل مادي يعني، وطبعا بدقة متناهية ونعومة بيمنع من سقوطها أو تلفها. له 25 مستوى، ببلش من 200 إلو المستوى العالمي للشطرنج، وبيتدرج بين المستويات ليوصل للخبراء لل 2900 إلو. تعرف على حركة اللاعب، في له هو مزود بكاميرا برؤية حاسوبية ثلاثية الأبعاد اللي هي 3D AI Vision. بيتعرف الروبوت على القطع وأماكنها بشكل تام وبدقة يعني تتجاوز 99.9%. طبعا بيعتمد على الذكاء الصناعي بشكل كامل وجوهري على الـ AI بكافة وظائفه. هو ما هو مجرد روبوت ميكانيكي أو جهاز عشوائي بيتحرك بشكل عشوائي، لا، بيعتمد بشكل جوهري على الذكاء الصناعي. الجمهور كتير تفاعل معه، كتير حب الفكرة، ونحن هون بصراحة عم نسجل يعني أسماء وعم نسجل دور، فعنا قائمة طويلة عاملين يعني أنه ترتيب معين لهذا الموضوع بأوقات معينة، فعنا قائمة طويلة للأمانة، والكل حب هذا الشيء وحب أنه ينافس ويجرب هالتجربة هون على أرض المعرض.
0: توفي لاعب المنتخب السوري السابق ونجم نادي الكرامة فراس إسماعيل عن عمر نهز 43 عاما، متأثرا بإصابته التي تعرض لها إثر حادث سير وقع في مدينة سامسون التركية. ويعد إسماعيل من أبرز لاعبي خط الوسط في سوريا خلال العقد الأول من الألفية، حيث تألق مع الكرامة ضمن الجيل الذهبي وبلغ معه نهائي دوري أبطال آسيا. كما مثل المنتخب السوري في عدة استحقاقات أبرزها كأس آسيا 2011، وقد أثار خبر وفاته موجة حزن واسعة في الأوساط الرياضية مع صدور العديد من بيانات النعي من أندية ولاعبين ومؤسسات داخل سوريا وخارج. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فإن الضربات استهدفت مواقع إيرانية لإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه سفن تجارية. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم أمريكي على جسري كورهستان وغريو بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. وأفاد التلفزيون الإيراني بانقطاع الكهرباء عن مطار إير نشهار بمحافظة سيستان، وأشار إلى أن الولايات المتحدة استهدفت أيضا محطة تفرع سكك الحديد في بندر عباس جنوبي البلاد. حذر الجيش الإيراني من تدمير جميع البنى التحتية في المنطقة، إذ نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بضرب البنية التحتية الإيرانية. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذو الفقاري أن الرد الإيراني سيكون قويا، مضيفا أن البنية التحتية في المنطقة ستسحق وأن الضربات ستكون أكثر اتساعا وتدميرا، مشددا على أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، واصفا ذلك بخط أحمر إيراني لا يمكن تجاوزه. قال البيت الأبيض إن إيران مستمرة في الحديث مع الولايات المتحدة وعبرت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن إيران تكبدت خسائر كبيرة وانتهكت مذكرة التفاهم وهي تدفع ثمن ما قامت به. وتابع البيت الأبيض أن ترامب منفتح على الخيارات الدبلوماسية، لكنه سيحاسب إيران إذا نكثت بوعودها. كما أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تفرض حصارا كاملا على الموانئ الإيرانية، وأن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن التي لا تتجه إلى إيران.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: كان كل يوم سبت أو أحد نسمع صوت الجرافات عم تحفر، فنحن أمام رقم تقريبي 360 شهيد في يوم واحد. تاني يوم بيجي سجان من الباب الرئيسي بيصرخ مين عنده جثة، في أحسن الألفاظ طبعاً، إذا قال جثة بيكون كتير منيح، ما حكى كلام بذيء للأسف فطيسة. عم بيحرقوهن حرق بالمي السخنة صراحة. قال لي لك اطلع زحف بسنانك، لك بس اطلع خلصني منك ما تموت عندي.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الQR وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطا وافرا من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.